0: في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طالبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس للهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف أن دخول إيران المسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية. من جهته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره، أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ مع أحمد، مرحبا بك أحمد. ضعنا في صورة آخر التطورات وكذلك الانعكاسات بالنسبة للموقف الأمريكي المستجد بشأن تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم على إيران.
2: نعم مراد، إذن موقف أمريكي جديد يتراجع فيه الرئيس الأمريكي عن شن ضربة كان قد وصفها بأنها ستكون شاملة وواسعة النطاق ضد إيران. يقول ترامب إن هذا التأجيل يأتي احتراما لطلب من أمير دولة قطر وولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الإمارات. ويضيف ترامب بأن قادة المنطقة، قادة هذه الدول، يعتقدون بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب يضيف بأنه يبقي القوات الأمريكية. وجه البنتاغون يقول بالإبقاء على حالة الجاهزية في حال قرر أن يعود لشن هذه الضربة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبالتالي لدينا موقف أمريكي جديد، هو يأتي بعد لغة التصعيد التي كان يتحدث بها ترامب خلال اليومين الماضيين، عندما كان يقول إن عقارب الساعة تدق لإيران وإن عليها أن تتحرك بسرعة وإلا فإنه لن يبقى لهم شيء. ترامب أيضا كان يقول إنه لن يسمح لإيران بأن تستخدم مضيق هرمز كسلاح ضده. لدينا هذه اللغة التي استبقت هذا التأجيل. ترامب يريد بأن يؤكد على أن هذه التهديدات جدية وأنه كان على وشك أن ينفذ هذه الضربة، ويأتي هذا التأجيل احتراما لقادة دول المنطقة، يضيف بأن هناك إمكانية إلى التوصل إلى اتفاق وأنهم منخرطون في مفاوضات جادة، وبالتالي فهناك ترقب في الحقيقة للخطوة التالية من قبل إيران أن تبدي تعهدات واضحة مصحوبة بالأفعال كما يقول المسؤولون الأمريكيون هنا فيما يتعلق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ويضيف المسؤولون هنا بأن ذلك يترجم من خلال أن تسلم إيران مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة قبل شن هذه الحرب تقول إن لدى إيران كميات تكفي لصنع نحو 10 قنابل نووية. الآن ترامب يؤكد دائما بأن الهدف الرئيس من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويعتقد بأن المفاوضات يمكن أن تتوصل إلى ذلك في حال قبلت إيران بالشروط الأمريكية، وفي حال لم تقبل يقول إن هذه المهلة هي مهلة قصيرة وهذا التأجيل تأجيل قصير، وهو يبقي على القوات في حالة استعداد. وكان قد تحدث مسؤول أمريكي للجزيرة في وقت سابق من يوم أمس قال فيه إن الرئيس ترامب يريد من إيران أن تتحرك خلال أيام وأن تقدم مقترحات قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالتعهدات النووية وليس خلال أسابيع، وبالتالي فالولايات المتحدة تضغط الآن لتحريك عجلة المفاوضات ولأخذ تنازلات من الجانب الإيراني في الملف النووي، وأيضا لدينا ما يتعلق بمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف كانت أصداء هذا التصريح الأمريكي، تصريح الرئيس ترامب بتأجيل ضربة كانت مرتقبة اليوم على طهران؟
3: نعم، هناك في طهران من تهكم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن رد عليها بالتصعيد العسكري. على سبيل المثال محسن رضائي وهو عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد للشؤون العسكرية قال إن ترامب هو يحدد بنفسه موعد للضربة ثم يلغيه بنفسه أيضا في محاولة لدفع الإيرانيين إلى الاستسلام، وأضاف أن إيران عبر صمودها وقوتها حسب تعبيره سوف تدفع الرئيس الأمريكي إلى الاستسلام وليس العكس. الرد الآخر جاء سريعا ومباشرا عبر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية الذي قال إن إيران على أهبة الاستعداد لتوجيه رد، وصفه بالسريع والقاسم والحازم ضد أي اعتداء جديد، وقال إن أي اعتداء جديد سوف يؤدي إلى قطع يد المعتدي وفق ما قال، مشيرا إلى أن الرد الإيراني القادم سوف يكون أكثر صلابة وقوة مما شاهدته أمريكا وإسرائيل خلال حرب 40 يوما قبل وقف إطلاق النار. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية كان قد قال قبل تصريحات ترامب بأن إيران أيضا مستعدة للرد على أي اعتداء، وأن محور المقاومة هو صلب وقوي ويمكن أن يوجه مزيد من الضربات إلى من وصفه بالعدو. ووصف أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية بأنها مجرد أكاذيب لا صحة لها. تصاعد هذا الخطاب العسكري هنا في إيران يأتي تزامنا مع التعثر الذي تشهده الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن بشأن المفاوضات وتبادل الرسائل. طهران تقول على لسان المتحدث الرسمي باسمها بأنه بعد أن رفض ترامب المقترحات الإيرانية السبت الأسبوع الماضي حصلت على بعض الرسائل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تنم عن وجود رغبة أمريكية لأجل التواصل والتفاعل مع طهران. الوسيط الباكستاني الذي مدد زيارته إلى طهران التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس وقدم لإيران بعض المقترحات، وإيران بالمقابل أيضا ردت على تلك المقترحات. إيران الآن ترمي الكرة في الملعب الأمريكي، لكنها تقول إن مجموعة المقترحات التي كانت قد وصلتها مؤخرا عبر الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشي بأن المسافة لا تزال بعيدة بين الطرفين وأن الخلافات لا تزال جوهرية. هناك مطلب أمريكي بربط تقديم طهران تنازلات في الملف النووي مع إنهاء الحرب، بينما تقول طهران إنها ينبغي أن تنهي الحرب أولا قبل الخوض في التفاصيل النووية. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال إن أهم عقبة أمام المفاوضات هي المواقف الأمريكية المتناقضة والمطالب الأمريكية المفرطة، مشيرا إلى أن إيران شاركت في المسار الدبلوماسي على الرغم مما لديها شكوك حيال النوايا الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع السيد سوما أو دكتور جابرييل سوما في نيوجيرسي. بداية، لماذا اتخذ ترامب هذا القرار بإرجاء الضربة التي كانت مقررة اليوم على إيران؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب لديه معلومات غير متوفرة لدى أي شخص في الوقت الحاضر غير المقربين والمستشارين للرئيس، ولكن في جميع الأحوال الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع عسكري قبل أن يستهلك كل الأمور الدبلوماسية. يريد أن يكون هناك حلول سياسية للنزاع مع إيران بدلا من استعمال القوى العسكرية الأمريكية، لأنه يؤمن بأنه بإمكان الولايات المتحدة وإيران أن تصل إلى اتفاق سياسي بموجبه يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. هذا هو لب المشكلة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحاضر. الاتفاقية التي حصلت سنة 2015 لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، والرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاقية جديدة يمنع بموجبها على إيران من إنتاج القنبلة النووية.
1: طيب دكتور، كان هناك رد إيراني، ما الذي أقنع به الإيرانيون ترامب حتى يتراجع عن قرار بهذه الأهمية وهذه الخطورة؟
4: كما ذكرت لك يريد أن يستهلك كل الأمور الدبلوماسية قبل أن يقوم بأي عمل عسكري.
1: لا، أنا أقصد دكتور، أنا أقصد ما فحوى هذا الرد الإيراني الذي جعل ترامب يتراجع؟
4: وليبدو بأن هناك مرونة في الموقف الإيراني فيما يتعلق بالصواريخ بالإنتاج النووي. يبدو بأن إيران بدأت تشير على أنه ما تقوم به من إنتاج نووي هو للمسائل السلمية، ولذلك يمكن القول بأن إيران قد تحول هذا المسار العسكري أي التسلح النووي العسكري إلى مسار مدني، وهو موضوع محادثات ومفاوضات مع البيت الأبيض.
1: جميل، ننتقل إلى طهران إلى سيد مختار حداد. سيد مختار، كيف تنظر إيران إلى تأجيل ترامب هذه الضربة التي كانت مرتقبة اليوم؟
5: شكرا لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة هو كان لديه عدة أهداف، أنا باعتقاد إحدى الأهداف هو يخص الأسواق الاقتصادية، يعني أراد أن يؤثر على الأسواق، ومعروف يعني يأتي بنبرة عالية كل فترة ومن ثم يتراجع، يعني لكي هناك مثلا يؤثر على سعر النفط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حتما دول المنطقة لعبت دورا أساسيا، وهذا الدور كانت تلعبه يعني في المفاوضات الماضية يعني قبل الحرب، والآن تعود إلى نفس هذا الدور. ومن ناحية أخرى هناك يعني باعتقادي الرئيس الأمريكي كذلك شعر يعني باحتمال ردود إيران الواسعة والاستعدادات العسكرية الإيرانية الواسعة، لأن المعلومات كذلك تتحدث إيران كانت قد جهزت لردود واسعة على الولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني. ولكن في نهاية المطاف علينا أن نضع أمامنا بأن الرئيس الأمريكي سابقا وبالرغم من جهود دول المنطقة والوساطات وكل الإجراءات، يعني نكث العهود وقام بالحرب، يعني استغل مرتين
1: لكن سيد
5: المفاوضات من
1: حداد،
5: أجل الاستعدادات للحرب.
1: نعم، لكن سيد حداد، كان هناك حديث عن رد إيراني، وأن الإيرانيين أبدوا ليونة

0: نعم، أنا كنت أشير إلى هذه النقطة. يعني في نهاية المطاف هذه مفاوضات، يعني إيران لن تخرج من المفاوضات، وإيران متمسكة بموضوع المفاوضات. ولكن المشكلة أن هناك الجانب الأمريكي حسب هذه، يعني حسب المعلومات حتى الآن، هو كذلك لم يقدم شيئا كثيرا. يعني هو، أنا أشير إلى نقطة، هو في الجولة الأولى الجانب الأمريكي من المفاوضات في إسلام أباد قال أنا سأرفع مثلا جميع العقوبات، يعني هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي خلال لقاء الوفد الإيراني، ولكن فجأة هذا تراجع تراجع تراجع ووصل إلى 25% مثلا من رفع مثلا، أو مثلا حول الأموال الإيرانية المجمدة. فلذلك يعني المشكلة كذلك هو في هذا السلوك الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف والمفاوضات هي تكون أخذ وعطاء. ولكن الرئيس الأمريكي كان يريد يعني هناك شيء من جانب واحد، وهذا كان يؤدي إلى يعني تعثر هذه المفاوضات. يعني إيران هناك غيرت عدة مرات النص، تقدمت بنصوص معدلة، واليوم كذلك قدمت يعني ردها
1: لكن
0: المعدل
1: يبدو
0: على هذا
1: سيد حداد،
0: المقترح الذي يعني سيكون أساس المفاوضات.
1: نعم، يبدو واضحا أن الملف النووي وهو محور الخلاف الأكبر، يبدو أن هناك نوع من الليونة التي أبدته إيران، وهذا ربما ما أرضى ترامب أكثر، وقد أشار إلى ذلك، قال نحن أن هناك اتفاق مفيد جدا للولايات المتحدة والشرق الأوسط ككل، دول الشرق الأوسط ككل فيما يتعلق بالملف النووي.
0: يعني نحن نأمل أن يكون أن هناك أمريكا مثلا تغيرت رؤيتها في هذا المجال، ولكن هنا يجب أن لا ننسى كذلك يعني الدور الإسرائيلي، خاصة بالذات في هذا الملف، يعني بالذات في هذا الملف فيما يخص برنامج إيران النووي. أولا، من اختلق هذه الفزاعة برنامج إيران النووي العسكري والقنبلة النووية الكيان الصهيوني. فلذلك أنا باعتقادي الكيان الصهيوني سيبقى العامل
1: نعم،
0: المخرب للتأثير في هذا المجال بالذات، والتأثير على الرئيس الأمريكي يعني في هذا الموضوع.
1: جميل. طيب، لنأخذ وجهة النظر الإسرائيلية، ننتقل إلى سيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي معنا من نابلس. سيد بشارات، كيف تنظر إسرائيل إلى إرجاء ترامب هذه الضربة؟
2: تحياتي لك ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي هي نظرة ربما خشية وريبة إسرائيلية من أن تكون هناك فعليا صفقة من خلف الظهر الإسرائيلية. ولكن حتى وإن افترضنا أن يكون هناك صفقة من خلف ظهر إسرائيل بهذا الاتجاه في نهاية المطاف، هذه الصفقة ومعالمها لن يحقق البيئة والأرضية التي وضعتها إسرائيل الأهداف الأساسية لهذه الحرب. وبالتالي ربما تسعى إسرائيل بشكل أو بآخر إلى تخريب أي اتفاق أو تعطيل أي اتفاق أو الذهاب إلى العبث بأي اتفاق يمكن أن يكون هو أو يتجاوز هذا الاتفاق ما ترغب به إسرائيل من أهداف أساسية. ولهذا السبب لاحظ خلال ال 24 ساعة الماضية بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر مرتين متتابعتين، وبالتالي وكأن هناك نوعا من الخشية الإسرائيلية أو محاولة البحث عن آليات إسرائيلية، إما فعلا الدفع باتجاه أن يكون إقناع الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب بضرورة أن يكون هناك فرصة أخيرة لإسرائيل في توجيه ضربة قوية ومركزة لإيران، وبالتالي إمكانية تحقيق إما شروط أفضل في الحالة التفاوضية أو تحقيق الأهداف الأساسية التي وضعت لهذه الحرب، وإما أن تذهب إسرائيل لكيفية التعاطي والتعامل مع التطورات السياسية، خصوصا إذا ما ربطنا وأخذنا بعين الاعتبار الموقف الذي يتحدث عنه دونالد ترامب من أن هناك جهودا لأطراف عربية وإقليمية من بينها المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الدول. إذا ما أخذنا
1: طيب
2: بعين
1: سيد
2: الاعتبار
1: بشارات،
2: أن
1: حتى
2: الولايات
1: نفهم،
2: المتحدة،
1: نعم سيد بشارات، حتى نفهم الحسابات الإسرائيلية جيدا، ما الذي خسرته إسرائيل من هذا الإرجاء الذي قد يمهد لاتفاق مستقبلي؟
2: إسرائيل ستكون خسارة استراتيجية في بعدين اثنين. البعد الأول هو بعد المكانة الإسرائيلية التي كانت تطمح إليها إسرائيل. كلنا يعلم أن إسرائيل كانت تسعى من خلف الحرب على إيران أن تذهب إلى إعادة تركيبة بنية الشرق الأوسط بما يمكن أن يحقق لها المركزية، ويمكن لها أن يحقق حلم الدولة اليهودية الكبرى أو إسرائيل الكبرى على

0: على امتداد الشرق الأوسط. والأمر الثاني الذي ستكون خسارته إسرائيل هو متمثل في مفهوم فائض القوة الذي كانت تلوح به دائما وتجعله العصا التي يمكن أن تعمل من خلالها الإخضاع. إسرائيل استخدمت فائض القوة ولم يحقق النتيجة، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل هذا سيكون خسارة استراتيجية. لهذا السبب أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة ما لم يكن هناك بلورة حقيقية واتفاق يمكن أن يوقع بشكل واضح وعلني، سنبقى نشكك بسماح إسرائيل بأن تذهب إلى إمكانية تمرير هكذا اتفاق، أو أن تسمح ببلورة هناك أي اتفاق دون أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة والأهداف الإسرائيلية والتي ترى فيها إسرائيل دائما أن مبدأ القوة هو الذي يحقق كل شيء. إسرائيل إن لم تذهب إلى مفهومة الحسم هذا سيعني بالنسبة لها انكسارا على البعد الاستراتيجي، وإسرائيل بالنسبة لها هذا سيكون وسيشكل نقطة فارقة في تاريخ والمشروع اليهودي على مستوى الشرق الأوسط.
1: دكتور جابرييل سوما، إذا ما عدنا إلى هذا القرار، إذا ما أردنا أن نفهمه فعليا، هل ترامب هنا تراجع أم أنه يحاول المناورة من جديد وهذه الخشية الإيرانية دائما؟
2: ما يريده الرئيس من إيران هو وقف تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية. كما تعلم إيران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60%، هذا يعني بأنها أصبحت قريبة جدا من إنتاج من تخصيب اليورانيوم إلى 90%، أي من التسلح النووي. الرئيس ترامب يريد من إيران أن توقف هذا التخصيب، ويبدو بأن إيران امتثلت إلى هذا الأمر، ويبدو بأن إسرائيل أيضا رضيت بهذا الأمر. طالما أن إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات أو درجات التسلح فهذا مقبول من قبل الرئيس ترامب ومن قبل إسرائيل أيضا.
1: لكن إلى أين ستفضي هذه المفاوضات بشأن الملف النووي تحديدا التي أشار ترامب إلى أن هذه المفاوضات جادة بشأن هذا الملف؟ ما الذي تطلبه واشنطن تحديدا من إيران من خلال التعامل مع هذا الملف بما في ذلك اليورانيوم المخصب والذي أشرت إليه عالي تخصيب بنسبة 60%؟ ما هو السيناريو الذي تطلبه واشنطن الآن؟
2: ما يريده الرئيس ترامب في الوقت الحاضر من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاقية بموجبها يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. هذا ما يريده الرئيس الأمريكي. في السابق تم الاتفاق على أن إيران لن تخصب اليورانيوم إلى الدرجات العالية، ولكن بقي موضوع إنتاج السلاح النووي مفتوحا. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاقية جديدة تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: لكن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في العام 2015 وقد خرج منها ترامب في العام 2018، وهو الآن يحاول العودة إليها، أليس في ذلك تناقض؟
2: نو. الاتفاقية التي وقعت عام 2015 ينتهي المفعول بها بحلول عام 2030، أي بعد 4 سنوات. الرئيس ترامب أراد أن يلغي هذه الاتفاقية بالكامل وأن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة، لأن الاتفاقية القديمة لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. يريد من إيران أن توقع على اتفاقية جديدة بموجبها يمنع، يكون هناك بند بالاتفاقية يمنع إيران من إنتاج
1: لكن يا دكتور
2: سلاح نووي.
1: إنتاج سلاح نووي يتطلب تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب، والاتفاقية كانت تنص على أن هذا التخصيب لا يتجاوز على ما أعتقد 3 كسور يعني، وهذا ما بالفعل تم الالتزام به، ثم تم إلغاء هذه الاتفاقية أو خروج الولايات المتحدة منها، وبالتالي كانت الولايات المتحدة وكان ترامب قد يعني ورط نفسه ورط الولايات المتحدة كذلك من خلال شن حربين إلى حد الآن دائما بذريعة التخلص من هذا البرنامج النووي.
2: اتفاقية لعام 2015 كانت تقضي بأن يكون تخصيب اليورانيوم لا يتجاوز 3.76%، يعني 3.76%، ولكن عندما انسحب الرئيس ترامب من هذه الاتفاقية عام 2018، السبب الرئيسي الذي حدا بالرئيس الانسحاب من الاتفاقية هو أن مفعول الاتفاقية ينتهي عام 2030. هذا يعني بأن ماذا يحصل بعد عام 2030 طالما أن الاتفاقية لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي؟ لهذه الأسباب انسحب من الاتفاقية وطلب من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة بموجبها توقع إيران على بند يقول بأنه لن يسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي.
1: طيب سيد جابري، لناخذ وجهة نظر الإيرانية بشأن هذا الموضوع. سيد حداد، هل الإيرانيون مساعدون الآن للتخلي عن برنامجهم النووي مثل ما يطلب ترامب؟
3: لا أعتقد أن إيران تقبل بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي، وهذا أكدته للجانب الأمريكي، ولا يعني تقبل بمثل هذه الرؤية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أولا في موضوع اتفاق عام 2015، يعني ما قام به الرئيس الأمريكي بسبب أعتقد مشاكله الشخصية يعني مع الديمقراطيين، هذا كان واضح. هو يؤكد أنا لا أريد اتفاق أوباما، كله كان يكرر كلمة أوباما أوباما واتفاق أوباما، في الوقت الذي ذلك الاتفاق كان يضمن بأن برنامج إيران نووي سيبقى للأبد برنامج نووي سلمي. والآن من ذلك هناك توجد في إيران فتوى من أكبر مرجعية دينية تحرم إنتاج القنبلة النووية، وأساسا تلك الفتوى جاءت للتدعيم ودعم تلك الفكرة، يعني تلك الاتفاقية وتلك التطورات. ولكن يعني هناك أن مثلا إيران الآن توقف بشكل كامل برنامجها النووي السلمي، لا أعتقد أن إيران تقبل بذلك، لأن إيران تستفيد من هذا البرنامج النووي
1: لكن
3: في
1: إن كانت إيران لا
3: يعني
1: تستهدف
3: مدنية عدة، وخاصة في المجال الطبي.
1: سيد حداد عفوا عن المقاطعة، لكن إن كانت إيران لا تستهدف صناعة السلاح النووي، لماذا تقوم بتخصيب أو تعلية تخصيب اليورانيوم الذي وصلت نسبته إلى 60%؟ هو قريب من العتبة النووية الآن.
3: يعني هناك أوضح نقطة، يعني هناك حتى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% هو لم يخرج عن مثلا الام بي تي، والام بي تي حتى يصرح بهذا. ولكن هناك ايران لماذا وصلت الى 60%؟ لانه هناك هذا كان حق مكفول لايران وفق الماده 51 من الاتفاق النووي، عندما هناك الجانب الاخر يقوم بنكث العهود، خرج طرف مهم من الاتفاق وهي الولايات المتحده الامريكيه. ايران انتظرت لفتره، رات ان الجانب الاوروبي الأطراف المتبقية في هذا الاتفاق لم تنفذ تعهداتها، فلذلك إيران وفق المادة 51 من الاتفاق النووي بدأت تخفض من تعهداتها رداً على ذلك الإجراء الأوروبي. ولكن 60% هو ليس يعني للصنع، كذلك 60% هو يأتي في إطار يعني التخصيب السلمي لليورانيوم، فلذلك يعني هذا الإجراء الإيراني جاء في هذا الإطار. ولكن من المؤكد إيران كانت لن تذهب إلى صنع قنبلة نووية، حتى التقارير الاستخباراتية الأمريكية كانت تؤكد ذلك، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك. برنامج إيران نووي لن ينحرف يوما واحدا إلى البرنامج العسكري، هذه فزاعة اختلقها الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني. لماذا هناك أحد لا ينتقد أن هناك يوجد كيان في المنطقة يمتلك أسلحة نووية وقنبلة نووية؟ يعني هناك لماذا الولايات المتحدة تصمت على هذا الأمر، وإيران الذي تستخدم كل هذه التقنية النووية ممنوع عليها ولا أن تقوم الآن بتقصيب اليورانيوم حتى
1: تتكتم
3: بنسبة 3%، وهم يعرفون.
1: نعم، وإسرائيل تتكتم على هذا البرنامج وتنفي امتلاكها للسلاح النووي، رغم بالفعل أن تأكيد تقارير امتلاكها لهذا السلاح. لكن دعنا نأخذ وجهة نظر الإسرائيلية. سيد سليمان مشارات، مثل ما أشار قبل قليل سيد حداد، هناك خشية من البرنامج النووي أو ربما تضخيم إسرائيلي أمريكي لهذا الملف، وبالتالي ما الذي تخشاه إسرائيل؟ الملف النووي أم النفوذ الإقليمي لإيران؟
0: هذه النقطة المهمة أستاذ مراد، أن إسرائيل إذا ما استثنينا مسألة النقاش حول البرنامج النووي الإيراني، وإن كان هناك توافقا بهذه النقطة، ستبقى لديها عقدة أساسية متمثلة في النفوذ الإيراني، ومسألة أن يكون هناك دعما إيرانيا للأذرع في المنطقة، والتي تقول إسرائيل أنهم أذرع إيران، وبالتالي يمكن أن يكون هناك معضلة أساسية بالنسبة لإسرائيل بهذا الاتجاه، وبالتالي عدم ضمان إسرائيل أن يكون هناك إضعاف للبنية الكاملة الإيرانية ممثلة بالنظام الإيراني بالقدرات الإيرانية، وتخلي كامل عن الأذرع الإيرانية في المنطقة، هذا بالنسبة لإسرائيل سيكون وسيشكل انتكاسة كبيرة جدا. ولهذا السبب إسرائيل ربما هي ما زالت تضع بعين الاعتبار بشكل موازي ما بين خطر البرنامج النووي وخطر النفوذ الإيراني، لأن هذا الأمر هو أيضا يتنافى ليس فقط مع الأهداف التي وضعت لهذه الحرب منذ اليوم الأول لها، وإنما يتنافى أيضا مع الأطماع الإسرائيلية التي تتمثل في شرق أوسط جديد بسيطرة وهيمنة إسرائيلية وبقدرة إسرائيلية أن تكون هي التي ترسم شكل وطبيعة ملامح هذا الشرق الأوسط الجديد، وأن لا يكون هناك أي طرف آخر يمكن أن يمنع إسرائيل أو يشكل كابحا للرغبة الإسرائيلية بحالة التوسع. ولهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل تحاول أن تذهب، وذهبت إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر إلى معادلة تفكيك وحدة الساحات، وتحاول الآن عدم السماح بعودة أن يكون هناك ترابطا ما بين الملفات المفتوحة، ما بين الملف اللبناني وإيران، وما بين الملف الفلسطيني وإيران. وبالتالي إسرائيل في هذه النقطة أنا باعتقادي ستكون أو ستشكل بالنسبة لها العقدة في منشار الذي يمكن أن يمثل ذهابا إلى أي اتفاق سياسي. هذه النقاط باعتقادي بالغة الأهمية بالمنظور الإسرائيلي، ولا يمكن لإسرائيل أن تذهب للتخلي عنها، لأنه كما قلنا إذا تخلت إسرائيل عن هذين البندين أو المحورين أو المرتكزين، هذا سيعني خسارة استراتيجية لإسرائيل، ولن تستطيع مرة أخرى إسرائيل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى الحرب، وهذا أيضا سيشكل خسارة ليس فقط لإسرائيل وإنما لبنيامين نتنياهو ولرؤيته السياسية التي كان يقدمها على أنها هي الرؤية التي ستشكل إنقاذا لإسرائيل بهذه المرحلة التاريخية.
1: طيب دكتور جابرييل سوما، ترامب تحدث عن أنه استجاب لدعوات الدول الخارجية لإرجاء هذه الضربة، لكن في المقابل في فبراير نهاية فبراير الماضي عندما شن حربه على إيران إلى جانب الإسرائيليين، هو لم يستجب للدعوات الخليجية بعدم ضرب إيران، وبالتالي ما الذي اختلف هذه المرة؟
2: يبدو بأن هناك ضغوطات من قبل ومطالب من قبل بعض الدول العربية التي طلبت من ترامب، من الرئيس الأمريكي، بأن لا يتخذ قرارات عسكرية ضد إيران في هذه الفترة، لأنه قد تستعمل إيران القواها العسكرية والصواريخ البالستية لضرب هذه المواقع. في السابق ضربت المواقع الأمريكية، القواعد الأمريكية في قطر، وضربت أماكن أخرى في السعودية وفي عدد من وفي قطر أيضا. لا يريد أن يعود هذا السيناريو إلى الأمام، لأنه هذا يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، يهدد مصالح شركائنا وحلفائنا في المنطقة. تصور مثلا إذا قامت إيران بضرب مواقع مهمة جدا في السعودية أو في الكويت أو البحرين، هذا
1: وهناك 12 قاعدة أمريكية في الخليج قد تعرضت للضرر، أضرار كبيرة أو أضرار جزئية.
2: بالفعل، ولذلك يريد الرئيس الأمريكي عدم الخوض في معارك من هذا النوع في الوقت الحاضر، لأنه لا يريد أن يعرض مصالح حلفائنا وشركائنا ولا المصالح الأمريكية في المنطقة. بإمكان إيران أن تضر بهذه المصالح إذا ما قررت ذلك، وهذا يوسع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والرئيس ترامب لا يريد أن يوسع رقعة الحرب في الوقت الحاضر.
1: إذن دكتور، هناك إعادة تقدير للقوة العسكرية والرد الإيراني.
2: إيران لديها قدرات عسكرية كبيرة، بإمكانها أن تضرب الدول العربية الصديقة والحليفة للولايات المتحدة، وهذا ما حصل في السابق عندما ضربت قواعد في قطر مثلا. الرئيس ترامب لا يريد أن يوسع هذه الرقعة في الوقت الحاضر، يريد الحلول الدبلوماسية بالدرجة الأولى. وإذا تعثر
1: وكذلك
2: ذلك
1: الحد من الحد الخسائر والحد من اي رد ايراني. طيب السيد حداد، هل تعتبر طهران تاجيل الضربه التي كانت متوقعه اليوم انتصارا للردع الايراني؟
3: الحقيقه هناك حتى هذه اللحظه لا اعتقد ان ايران تثق اصلا بهذا الكلام الامريكي. لماذا؟ لأنه سابقا كذلك كانت توجد مثل هذه الجهود لدول المنطقة. ونتذكر يعني ليلة قبل الحرب وزير خارجية سلطنة عمان كان متواجد في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة وعلى لسان نائب الرئيس الأمريكي عندما التقى بوزير خارجية سلطنة عمان أعطى تطمينات بأن هناك لا يوجد هجوم، ونحن مستمرون على موضوع التفاوض مع إيران، وصباحا رأينا الهجوم على إيران. فلذلك يعني الولايات المتحدة أثبتت نقطة مهمة، أنها لا تحترم أي حليف في المنطقة وأي صديق وحتى في دول العالم، هي فقط ما يهمها مصالح الكيان الصهيوني، يعني حتى مستعدة لكي تستخدم كل هذه الإمكانيات التي لديها في منطقة وفي أي نقطة في العالم من أجل تلبي تلبي يعني طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو. واصلا اساسا الرئيس الامريكي دخل هذه الحرب من اجل طموحات نتنياهو واسرائيل. ايران في المقابل لا ترحب بهذا الدور الاقليمي، ترحب بدور دول المنطقه وتدعم هذا الدور وتتجاوب مع هذا الدور، ولكن الامر الان متروك لدى الولايات المتحده. يعني ممكن نرى بعد يومين تاتي وتريد ان تقوم بهجوم على غرار ما شاهدناه
1: طيب
3: في يوم 28
1: جميل.
3: فبراير، فلذلك ايران تبقى مستعده.
1: نعم جميل سيد حدا، اذا ايران ترحب باي دور لدول المنطقه في التوصل الى اتفاق، لكن سيد بشارات كيف تنظر اسرائيل الى الضغوط الخليجيه على ترامب؟
0: باعتقادي اسرائيل تخشى ذلك، تخشى هذا الدور، لان اسرائيل تعتقد إن مارست دول الخليج دورا وضاغطا وعاملا ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني عودة تأثير الدور الإقليمي والعربي والخليجي بالتحديد فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ربما يضعف قدرة إسرائيل في إقناع العالم كما كانت بالسرديات السابقة أن هذا الصراع تحول إلى صراع بيني يخص ويتعلق بإسرائيل لوحدها دون أن يكون هناك تأثيرا لدول المنطقة ككل. وبالتالي هذا بالنسبة لإسرائيل خسارة على المستوى السردية وعلى مستوى التأثير. إضافة إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية، وهي أنا باعتقادي ما يتم الحديث عنه خلال اليومين الماضيين من الطلب الأمريكي على إبقاء الطائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار ريمون وفي مطار تل أبيب، هذا يعني بالنسبة لإسرائيل يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أيضا لإعادة قدراتها العسكرية لقواعدها في منطقة الشرق الأوسط وتتحول إلى عبء، وهذا بالنسبة لإسرائيل سيترك فراغا كبيرا جدا في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان مشارات، وشكرا لسيد مختار حداد، وشكرا للدكتور جابرييل سوما كان من نيوجيرسي. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية ولسفن غير العسكرية فقط. المزيد من هذه أو عن هذه الآلية في تقرير فرح زمان شوقي.
4: هنا هرمز حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآليات الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
1: في الجبهة اللبنانية أصدر الجيش الإسرائيلي الليلة إنذارا لسكان منطقة معشوق في قضاء صور بإخلاء مباني استعدادا لقصفها. وكان الجيش الإسرائيلي واصل شن غارات على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت آثار الغارات في بلدة راشيا الفخار جنوب البلاد.
5: نحن في بلدة راشيا الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشايا الفخار، جنوبية لبنان.
1: وفي تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، قال منظمو الأسطول إن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 38 سفينة، بينما ما زالت السفن الأخرى تواصل الإبحار نحو قطاع غزة. التفاصيل يرصدها لنا الزميل حسان مسعود في هذا التقرير.
6: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
7: طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جدا بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
6: ليس هذا الأسطول الأول لكنه الأكبر عددا والأكثر إصرارا منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
8: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
6: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته؟
1: والآن نصل مشاهدينا إلى هذه النافذة التحليلية التي تصحبنا فيها الزميلة إلسي أبي عصي وتسلط فيها الضوء على تطورات الأوضاع في منطقة هرمز.
9: شكرا وتحية لكم مشاهدينا الكرام إلى في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في مضيق هرمز من حيث التحركات العسكرية الأمريكية في بحر العرب وخليج عمان والقدرات العسكرية البحرية الإيرانية سواء في المضيق أو الخليج. نحاول أن نقترب أكثر من الوضع هناك ومآلاته مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. والبداية معك صهيب.
10: لازلنا نتحدث عن هذا الحصار الأمريكي الخانق والحشد العسكري الأمريكي بطبيعة الحال، ورصدنا عبر صور الأقمار الصناعية حشدا، ولكن في الوقت نفسه هناك قدرات عسكرية إيرانية يبدو أن الأمريكيين ينتبهون لها جيدا. بالبداية نحن نتحدث عن النقطة التي لا تزال تشغل بال العالم حتى هذه اللحظة، مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بفعل الحرب التي ابتدأت في 28 من فبراير، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تضرب حصارا خانقا أيضا على السفن الإيرانية المتحركة، سواء التي تريد مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان بهذا الشكل، أو السفن الفارغة التي تريد السفن الإيرانية التي تريد العودة. بحسب بيان سنتكوم مقر القيادة المركزية الأمريكية، قال في آخر بياناته قبل حوالي 10 أيام أن هناك أكثر من 70 سفينة فارغة منعت من العودة باتجاه الموانئ الإيرانية. هذه السفن تعود لتحمل النفط الإيراني، ولكنها الآن لا تستطيع ذلك ولا تستطيع المغادرة في الوقت الذي تمنع فيه إيران السفن من التحرك، وانخفضت نسبة السفن التي تتحرك في مضيق هرمز كما نشاهد في هذه الرسومات البيانية. هنا كان الوضع في اليوم الأول للحرب، نشاهد مستوى السفن التي تتحرك، ولكن كيف انخفض هذا المستوى وتذبذب قليلا، ولكننا نتحدث عن عدد قليل من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز بفعل الإغلاق الإيراني مقارنة بالوضع قبل الحرب كما نشاهد في بداية هذه الصورة. الآن الأعين باتجاه قرار أمريكي قد يذهب باتجاه عمل عسكري. العمل العسكري يحتاج إلى قوة، القوة الأمريكية الموجودة الآن في المنطقة تتلخص بهذا هذه اللوحة التي نشاهدها على الشاشة. نتحدث عن حاملتي طائرات جورج بوش وأبراهام لينكولن التي تحمل على متنها كل هذا العدد الكبير من الجنود والقطع العسكرية. نتحدث عن أكثر من 15,000 جندي، عن أكثر من 200 طائرة، وأكثر من 12 مقاتلة بحرية أو سفينة حربية أمريكية موجودة في المنطقة. هذه القطع الحربية استطعنا عبر صور الأقمار الصناعية أن نشاهد كيف تتوزع وأين موجودة. بحسب البيانات التي وصلتنا نتحدث عن هذه النقاط الحمراء والصفراء التي نشاهدها على الشاشة، نلاحظ وجود حاملات الطائرات في منطقة بحر العرب على هذا الامتداد. صور الأقمار الصناعية أظهرت بعض حاملات الطائرات في هذه المنطقة، وأظهرت أيضا مقاتلات أمريكية أو مقاتلات سفن حربية أمريكية في المنطقة. هذا يعني أن الحشد الأمريكي في هذه المنطقة لا يزال على حاله، وأن الحصار المفروض كما كنا نذكر سابقا كما ذكرت قبل قليل مفروض بدرجة أساسية بهذا الشكل بوجود هذه القطع الحربية الأمريكية في هذه المنطقة، بحيث أنها تمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب. الأمريكيون بهذا الحشد البحري الكبير في المنطقة أيضا ينظرون للقدرات الإيرانية بحسب تقارير استخباراتية، فإن هناك قدرات إيرانية لا تزال موجودة وفعالة في المنطقة، ولكن هناك 5 أوراق قوة تملكها إيران إن صح التعبير. هذه الأوراق تتلخص بهذا المشهد، نتحدث عن الغواصات، نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الزوارق السريعة، نتحدث عن الصواريخ الساحلية، ونتحدث عن الألغام البحرية. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا منطقة مضيق هرمز، أيضا الأراضي الإيرانية مطلة على مضيق هرمز، وبالتالي الصواريخ الساحلية بالنسبة لهم أداة قوة فعالة قد تكون بشكل كبير في مواجهة القطع الحربية القطع البحرية الأمريكية، بالإضافة للأسطول الكبير من المسيرات التي تصنعها إيران والتي يمكن لها أن تكون علامة فارقة في أي مواجهة قادمة إذا ما كانت هذه المواجهة في تلك المنطقة في منطقة خليج عمان ومنطقة مضيق هرمز. على كل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن الحصار المفروض منذ 13 أبريل، لازلنا نتحدث أيضا عن الإغلاق الإيراني المفروض منذ 28 فبراير، ولكننا الآن نتحدث عن مسار آخر قد تذهب إليه الأمور إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران في ظل التعثر في المفاوضات. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن هذه الأزمة التي بدأت تشتد شيئا فشيئا مع تعثر المفاوضات، إلى أين ستسير الأمور؟ إذا مواجهة هناك أوراق قوة.
9: بالفعل هناك صهيب سباق المسارين الدبلوماسي والعسكري، في ذلك نسأل العميد إلياس حنا، ماذا تقول لنا عميد إلياس حنا هذه الصور للأقمار الصناعية وما بينته عن الحشد الأمريكي في المنطقة وسط حديث عن أن الخيار العسكري عاد إلى الطاولة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهناك اجتماع مرتقب غدا مع فريقه الأمني للبحث في الاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة.
11: إلسي الحرب لا تزال مستمرة، والحشد تقريبا هو وهذا الأمر شاهدناه عندما أوتي بالمارينز وأوتي بوحدة من الفرقة المحمولة المظليين الفرقة 82، أتى منها تقريبا 5,000 موزعين في المنطقة، ولكن دائما هذا الإقفال يعتبر على أنه غير قانوني. أيضا الحصار البحري على المنطقة الهدف منها بالاستراتيجية إلسي أنه اليوم إذا أنت لديك القوة ولديك الجغرافيا لصالحك، وكما قال صهيب لديك تلك الوسائل اللا تماثلية، أنا أيضا باستطاعتي أن أغلق المضيق وبالتالي احصر هذه المنطقة وقدراتك ضمن المضيق فقط. اليوم عندما يتم الحديث عن الحاملات والصور الجوية، هذه الحاملات LC تقريبا هي بعيدة عن شهبهار 270 كيلومتر، وبالتالي عن صور في عمان شيء 270

0: 17 كيلومتر فقط هي متواجدة. الحديث عنها أنها تتحرك، وبدأ الحديث لماذا تتحرك حاملة الطائرات. حاملة الطائرات حسب العلم العسكري أو الماريتايم وورفير مهان، وهو أهم مفكر، كان يقول دائما المناورة والحركية هي من ضمن الحماية، يعني هي من ضمن الحماية. اثنين، عندما تتحرك تذهب باتجاه الريح وبعكس الريح كي تسمح للطائرات بالإقلاع بسهولة أهم. اثنين، هي قد تكون تتموضع لحرب مستقبلية، ولكن الحرب ستكون من البحر، ولكن دائما الحرب كما تحدثنا قبل قليل هي بالصواريخ، المسيرات الانتحارية وكيفية الرد. في هذا الإطار يقول براد كوبر قائد القيادة المركزية، يقول خلال الحرب أسقطنا 6000 مسيرة انتحارية و1500 صاروخ من ضمن ما يسمى بالميد، يعني ميدل إيست إير ديفانس، يعني القيادة الأساسية للدفاعات الجوية في شرق الأوسط.
1: نشاهد صورة من الأقمار الصناعية لإحدى حاملات الطائرات المتواجدة في المنطقة.
0: هناك
1: وأعتقد يمكن أن نشاهد طائرة ربما
0: تقلع
1: منها.
0: ممكن، ولكن هذا الأمر هو الخلفية أو المحركات، وهي تعمل على الطاقة النووية والمحركات أساسية، ولكنها لا تسير أصلا بسرعة كي لا تكشف من قبل الأقمار الاصطناعية. دائما هناك مخاطر على الحاملات عندما تتنقل، وبالتالي هذا الوزن الكبير لا تسير أكثر من 50 كيلومتر بالساعة، وبالتالي هذا الأمر يعطيها حماية بحد ذاتها، ولكنها أيضا كما قال صهيب تعمل مع مدمرات، حتى أن قيل أن المدمرات، هناك مدمرات أمريكية لا تزال
1: داخل
0: المضيق قبالة جبل علي، يعني مرفأ جبل علي، وبالتالي يقال أن هذه المدمرات هي التي خرجت.
1: هذه صورة لمدمرة لإحدى المدمرات أيضا التي تتحدث عنها.
0: يعني دخلت دائما يعني حاملات الطائرات LC لا تسير لوحدها، هي جروب، كومبات جروب كما يقال، هي لديها
1: مجموعة
0: من الغواصات، مجموعة مسيرة، لديها الحاملة الطائرات ولديها المدمرات، وبالتالي لديها أيضا حديثا أضيف إليها المسيرات المائية والمسيرات أيضا التي تتعامل مع الألغام.
1: هذا الحشد كله إضافة إلى عديد القوات المتواجدة في هذه القطع العسكرية، ماذا يقول لنا عن الاحتمالات العسكرية التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة في حال استعادة الهجمات أو الحرب؟
0: هناك عدة سيناريوهات إلسي. السيناريو الأهم عندما قال الرئيس ترامب مشروع الحرية رقم 2 هو قد جربها، يعني البايلوت صنع وهناك الدروس المستقاد. هذه قد تأتي وتقسيم المضيق إلى قسمين، القسم الإيراني، ونشرت إيران آلية الخروج والدخول، والقسم الأمريكي العماني. ولكن هل ستقبل إيران وهي أهم ورقة لديها؟ هذا يأخذنا إلى الأمر الثاني، فعلا أن يكون هناك عملية عسكرية برية، وهذا أمر صعب جدا، لأنه دائما بالعقل الأمريكي بعد فيتنام لا لحرب برية في منطقة آسيا.
1: ماذا عن التقارير التي تتحدث عن ترميم واستعادة القدرات العسكرية الإيرانية لا سيما الصاروخية؟
0: هي موجودة، منها هذا الأمر لم يثبت، يعني حتى الرئيس ترامب نفى هذا الأمر حسب ما نشرت نيويورك تايمز. هي لديها، هناك ما دمر أو طمر تحت التراب قد يمكن استعادتها، ولكن الصناعات العسكرية كما كانت قبل إلسي هذا أمر ليس ممكن، لأنه خلال الحرب 40 يوم تم استهداف كل الصناعات العسكرية للاستعمال المزدوج، وبالتالي يستلزم وقت، يستلزم مواد أولية، يستلزم إعادة بناء هذه المنظومة أو الإيكو سيستم بالتالي للتعامل معها، وبالتالي يعني تصنيع الكثير من هذه المسيرات. هي لديها الكثير من الصواريخ الباليستية، الصواريخ الباليستية هي أكثر للمدى القريب منطقة الخليج، وهي أقل لاستهداف إسرائيل، وبالتالي أيضا المسيرات بعدد كبير.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ومستمرون دائما معكم في هذه التغطية، ونحن على رأس الساعة ونتابع آخر التطورات بالنسبة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير داخلية باكستان في طهران، قال إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره، أعلن حزب الله عن عملية جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما، وأبدأ معك أحمد. هل أوجزت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية، خاصة في التطورات الأخيرة والكبيرة فيما يتعلق بإرجاء ضربة كانت مرتقبة اليوم على إيران؟
3: نعم مراد، التطور الأبرز هو كما أشرت تأجيل هذه الضربة بعد تصريح للرئيس ترامب يقول إن هذا التأجيل يأتي احتراماً لقادة كل من دولة قطر والسعودية والإمارات، الذي يعتقد أو الذين يعتقدون بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات. هذا التأجيل، يقول ترامب، هو يأتي أيضا انتظارا لمواقف إيرانية يمكن أن تقترب أكثر من المواقف الأمريكية أو أن تقدم مقترحا على الطاولة يحظى بقبوله. يحدد ترامب جانبا من شروط ذلك الاتفاق الذي سيرضى به، يقول إن الاتفاق المرجو هو أن تتعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ويضيف ترامب بأن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات أكدوا له أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يحقق ذلك الشرط. وبالتالي فهناك حالة ترقب في الحقيقة هنا في الولايات المتحدة للخطوة التالية من قبل إيران، وكذلك لأي تحرك على طاولة المفاوضات، لأن ترامب قال في الأثناء نحن منخرطون في مفاوضات جادة. وهو أيضا يعتقد في تصريحات سابقة بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه طبعا أبقى على حالة الجاهزية والاستعداد. وجه البنتاغون بذلك أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه قد يشن هذه الضربة التي كان قد وصفها بأنها ستكون واسعة النطاق. إذن موقف أمريكي يتراجع فيه ترامب بعد النبرة العالية، نبرة التهديد التي كان يتحدث بها خلال اليومين الماضيين. كان يقول إن على الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة وإن الوقت ينفد، وإن عليهم أن يقدموا مقترحا يحقق الشروط الأمريكية. ترامب يؤكد على أن المسعى الرئيس يتعلق بالملف النووي من خلال ما يؤكده من تصريحات، ومن خلال أيضا ما يؤكده المقربون منه، بأن الهدف الرئيس من أي اتفاق أو الاستمرار في الضغط العسكري أو الضغط الاقتصادي هو هدفه منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أيضا كان قد قال إنه لن يسمح لإيران بأن تستخدم مضيق هرمز ضده، وبالتالي لدينا هذا الموقف الأمريكي المرتبط بهذه النقطة. وبالإشارة إلى ما نقلته واشنطن بوست، كان مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة في وقت سابق من يوم أمس نفى فيه أن تكون الولايات المتحدة قد قدمت عرضا يرتبط بالإعفاء من العقوبات أو تخفيف العقوبات في طاولة المفاوضات مع إيران. وحتى الآن طبعا ما يرشح من مواقف أمريكية متعلقة بما تمنحه لإيران على طاولة المفاوضات أو ما تعرضه على الإيرانيين على طاولة المفاوضات هو شحيح للغاية. ولكن رئيس وفد التفاوض الأمريكي جادي فانس قبيل مغادرته في الجولة الأولى إلى إسلام أباد كان يقول إنه كلما قدمت إيران تنازلات على طاولة المفاوضات فإنها ستحقق مكاسب من الولايات المتحدة. المهم الآن مراد هو هذا الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض خلال الساعات المقبلة من هذا اليوم في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي.
2: شكرا جزيلا لك يا أحمد الرهيد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران إلى زميل عمر هواش. عمر، ما الذي قاله الإيرانيون بعد تصريحات ترامب المتعلقة بإرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم على إيران؟
4: نعم، ردة فعل إيران كانت قوية وسريعة حيال ذلك الموقف الأمريكي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال محسن رضائي مستشار المرشد للشؤون العسكرية وهو عضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال بأن ترامب يحدد بنفسه موعد للهجوم ثم يلغيه بنفسه، وأن هذا الأمر هدفه دفع الإيرانيين للاستسلام، مضيفا أن الأمر سيكون على عكس ذلك، على عكس ما يقول ترامب بأن الإيرانيين هم من سيدفعون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى التراجع والاستسلام. لكن الموقف الأبرز صدر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري في القوات المسلحة الإيرانية، حيث قال إن إيران جاهزة ومستعدة لتوجيه ضربة قاسمة للمصالح الأمريكية في المنطقة وإسرائيل في حال تعرض طهران لأي اعتداء جديد، وحذر مما وصفه سوء تقدير للعدو أو خطأ في الحسابات حيال الاستعدادات الإيرانية، مؤكدا أن إيران سوف تقطع يد كل معتدي وفق البيان الذي صدر عنه. كذلك وزارة الدفاع الإيرانية على لسان المتحدث باسمها كانت قبل تصريحات ترامب قالت إن إيران مستعدة لتوجيه رد مدمر في حال تعرضها للاعتداء، وأضافت أنها لم تستخدم عدد كبير من الأسلحة لديها في الحرب السابقة وأنه يمكن أن تستخدمها في هذه الحرب في حال تجدد العدوان، مؤكدا أن القدرات الدفاعية الإيرانية لم تتضرر، وأن حديث ترامب عن تدمير القدرات الدفاعية العسكرية الإيرانية هو أمر كاذب. كذلك أكد على أن ما وصفه بمحور المقاومة لا يزال متماسك وقادر على توجيه الضربات للأعداء. هذا التصعيد في الخطاب العسكري الإيراني صحيح أنه جاء ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن في جزء منه يعود إلى أن مسار التفاوض لا يسير كما تشاء طهران، كذلك كما ليس كما تشاء الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن الوسيط الباكستاني كان هنا في طهران، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران سلمته مجموعة ردود على مقترحات أمريكية، وإن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. وكالة أنباء تسنيم نقلت عن مصدر قريب من الوفد الإيراني المفاوض قال إنه صحيح أنه هناك تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكن هذا لا يعني أن وجهات النظر متقاربة. أكد أن المسافات لا تزال بعيدة وأن الخلافات لا تزال جوهرية، لا سيما فيما يخص التعويضات حيال الخسائر. هناك رفض أمريكي لمنح طهران أي تعويضات عن الخسائر عن الحرب. كذلك هناك خلافات بشأن مستقبل مضيق هرمز، رفع العقوبات، إنهاء الحرب، وإضافة إلى الملفات النووية. الرئيس مسعود بسكيان قال إن إيران عبر تفاوضها لا يمكن أن تقول أنها تقدم تنازلات، إنما هي تدافع عن كرامتها ووحدتها وحقوقها الوطنية حسب تعبيره.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ومن طهران ينضم إلينا سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن سيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفي في طهران سيد مختار حداد. سيد مختار، بالنسبة لإعلان الرئيس الأمريكي إرجاء ضربة كانت متوقعة اليوم على إيران، هل يثق الإيرانيون في مثل هذه التصريحات؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، في الحقيقة إيران لا تثق يعني بتصريحات الجانب الأمريكي، لأننا نتذكر يعني تصريحات الرئيس الأمريكي قبل حرب 12 يوما، قال نحن نقترب من اتفاق، هناك مستمرون بالتفاوض، وكان هناك من المفترض أن تقام الجولة السادسة من المفاوضات يوم الاثنين، وتم مهاجمة إيران يعني نتذكر يوم الجمعة. وكذلك يعني حتى في آخر جولة من المفاوضات قبل يوم 28 فبراير يعني كان هناك حديث عن استمرار المفاوضات، قرب التوصل إلى اتفاق. حتى يعني الوسيط العماني والمتمثل يعني بوزير الخارجية العماني هو زار الولايات المتحدة، ونتذكر يعني نائب الرئيس الأمريكي قال نعم نحن مستمرين بعملية التفاوض، ويوم السبت يعني قاموا بالعملية. واليوم كذلك يعني بسبب يعني كل هذا السلوك الأمريكي ومرتين نسف طاولة المفاوضات، إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. حتى الوسطاء يعني كذلك عندما يدخلوا في هذه الوساطة اليوم هم كذلك يشكون بهذا السلوك الأمريكي. في المقابل إيران نعم لديها ثقة بالوسطاء، لديها ثقة بباكستان، لديها ثقة بدول المنطقة التي الآن تلعب دورا في هذا المجال، ولكن هناك المشكلة تكمن هي في سلوك الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة أثبتت للجميع بأنها ناكثة للعهود، وممكن في أي لحظة تقوم بنسف طاولة المفاوضات من أجل طموحات الكيان الصهيوني. وهذه الحرب التي أصلا أساسا دخل فيها الرئيس الأمريكي من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو.
2: طيب سيد حداد، هذا الاهتزاز واهتزاز الثقة بين واشنطن وطهران، بين طهران وواشنطن، كيف يؤثر هنا على العملية التفاوضية ككل؟
5: يعني هناك جدار عدم الثقة عالي جدا، وهناك إيران أنا أقول أصلا لا تثق ولو نقطة واحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هذا يؤثر على بأن إيران تثق أولا بالتصريحات الأمريكية، أو حتى مستقبلا بأن أمريكا تكون ولو تم التوصل إلى اتفاق بأن تكون متمسكة بذلك الاتفاق. وأنا أذكر نقطة يعني على سبيل المثال في هذه المفاوضات الأخيرة، يعني في الجولة الأولى حضر نائب الرئيس الأمريكي في المفاوضات، تقدم بوعود رفع العقوبات كاملة، وهذه معلومات يعني ليس تحليل، ومن ثم قال نعم وهناك نقدم هذا الشيء ونقوم بهذا الإجراء. وهناك في وقت الاستراحة فجأة الرئيس الأمريكي أخرج الوفد الأمريكي وجعل الوفد الأمريكي إلى الولايات المتحدة، وحدث ما حدث بالنسبة للجولة الأولى من المفاوضات التي كان من المتوقع بأنه بعد فترة الاستراحة يتم العودة ويتم إعداد الورقة مذكرة تفاهم أولية. يعني هذا بالنسبة لهذه المفاوضات التي هي مستمرة حتى الآن. فلذلك يعني المشكلة هي نعم قلت لكم يعني في سلوك الإدارة الأمريكية وفي سلوك الرئيس الأمريكي. يعني في نهاية المطاف إذا جاء نائب الرئيس الأمريكي، جاء كوشنر، جاء بيتكوف، أي أحد ممكن يأتي يتقدم بوعود، ولكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي بسبب تغيرات موقفه وتقلبه في المواقف يعني نعم هناك ممكن أن نرى هناك لن يحدث شيئا بالرغم من مثل هذه التصريحات.
2: طيب ننتقل إلى السيد باتريك مارا في واشنطن. سيد مارا، هل تعتقد أن ترامب تراجع بالفعل أو قام بإرجاء هذه الضربة بناء على قناعات معينة ترتبط بالمفاوضات والمسار التفاوضي، أم أنها إعادة تموضع ربما لقرار قد يكون أكبر أو تصعيد عسكري قادم؟

0: وذلك بناء طبعا على القيمة الكبيرة التي يوليها للعلاقات بين بلاده وبين هذه الدول الثلاث في الخليج. ولكن من المهم لنا جميعا أن نتذكر أن إيران أرسلت مقترحا جديدا عبر باكستان، وأن المسؤولين الأمريكيين قالوا مرة جديدة إن هذا المقترح لا يجيب عن الأسئلة الأساسية ولا يراعي المشاكل الأساسية لدى الولايات المتحدة، مثل موضوع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى البرنامج النووي ومضيق هرمز وغيرها. وبالتالي من وجهة النظر الأمريكية، كما سبق وقلت، لا يمكن لإيران أن تهدد حركة الشحن العالمية، لا يمكن أن تحتفظ ببرنامج النووي أو أن تمتلك برنامجا نوويا، كما أن إيران لن تحصل على أي تخفيف أو رفع للعقوبات من دون تقديم تنازلات من النظام الإيراني.
1: لكن سيد باتريك، إذا كان الرد الإيراني غير مقنع، فما الذي أقنع ترامب هنا بمنح إيران مهلة أخرى؟
0: أعتقد، بل أنا على قناعة، أن الدول الخليجية الحليفة الثلاث، دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هي ما دفع الرئيس ترامب لإعطاء مهلة إضافية. أعتقد أن الرئيس ترامب بدأ يصل إلى نهاية المسار الدبلوماسي. ما زالت الولايات المتحدة تمتلك الكثير من المعدات العسكرية والجنود في المنطقة. لا شك أننا جميعا نفضل الحل الدبلوماسي، ولكن المشكلة هي أن الجانب الإيراني لا يقدم أي تنازلات، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة الجوهرية المتمثلة في التهديد النووي الذي تشكله إيران للعالم.
1: طيب، لنأخذ وجهة النظر الإسرائيلية وننتقل إلى السيد عادل الشديد في الخليج. سيد عادل، إلى أي مدى يقلق إسرائيل عودة التفاوض أو عودة واشنطن إلى المسار التفاوضي أو تغليبها للمسار التفاوضي على التصعيد العسكري؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد أنه هذا القرار الأخير للرئيس ترامب بتأجيل الحرب يومين أو ثلاثة لا ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية وما تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن تبقى شريكة بصناعة القرار. إسرائيل ليست معنية بإشراك الدول العربية مهما كانت طبيعة هذه الدول بالقرار الأمريكي. تريد أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل هما الوحيدتان المسيطرتان على القرار. ومن خلال متابعة النقاش الإسرائيلي حول هذا القرار يفهم وكأن إسرائيل غير راضية ومعنية أولا باستمرار الحرب، ثانيا عدم إشراك الدول العربية بهذا النقاش. حين يقال بالإعلام العبري وبالنقاش أنه هذا القرار سيفهم على أنه رسالة ضعف من قبل الرئيس ترامب ومن قبل الإدارة الأمريكية في العالم العربي والإسلامي، هذا وكأنه يحرض الرئيس ترامب أو يحرض المحيطين بالرئيس ترامب من الصقور والمتطرفين على الضغط على الرئيس ترامب بألا يعود إلى هكذا خيارات وخطوات، طالما أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها الأكثر فهما بكيفية فهم العرب والمسلمين وتحديدا إيران لقرار كهذا، وأنه سيفهم على أنه رسالة ضعف جديدة من الرئيس ترامب. وهذا الموضوع إسرائيل تلعب على هذا الوتر الحساس، أنها تحاول إقناع الأوساط الأمريكية أنه هذا موضوع التراجع عن الخيار العسكري من شأنه أن يمس بشكل كبير بهيبة وقوة ونفوذ الولايات المتحدة بالمنطقة، ومن شأنه أن يشجع وأن يجرئ الدول الأخرى على مواجهة وإضعاف الولايات المتحدة.
1: وبالتالي سيد عادل، بالتالي إلى أي مدى تثق تل أبيب بأن ترامب سيحسم عسكريا في نهاية المطاف؟
2: إسرائيل لها مصلحة بالحسم ولكنها غير واثقة بذلك، لذلك تفضل إبقاء الحرب. حتى أنه إن لم يتمكن الأمريكي والإسرائيلي من الحسم العسكري وتحقيق الأهداف القوى العسكرية، لا أن تذهب باتجاه أي اتفاق من الممكن أن يكون في تنازل. إسرائيل ترى بأي اتفاق خطورة، طبيعي الاتفاق بحد ذاته تعتبره تنازلا أمريكيا على المدى

0: المتوسط والبعيد وله تداعيات سلبية. الإفراج عن أموال محجوزة للإيرانيين أيضا ترى فيه إسرائيل خطوة خطيرة كبيرة. بالتالي إسرائيل ترفض موضوع، يعني فيما لو خيرت إسرائيل ما بين الاتفاق وما بين لا اتفاق، بالتأكيد ستفضل لا اتفاق، ثم ستفضل استمرار الاشتباك العسكري والخيار العسكري وإن كان بشكل متقطع، لأنه الوضع الإسرائيلي كما الأمريكي لا يسمح باستدامة الحرب بشكل متواصل ومكثف، لأنه الحرب مع إيران، وإيران ليست يعني بالدولة الضعيفة أو الصغيرة قادرة على إنتاج يومي للأسلحة
1: نعم
0: والوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الحرب.
1: طيب سيد حداد، فيما يتعلق مثل ما أشار قبل قليل سيد عادل شديد، يبدو أن الإسرائيليين شهيتهم منفتحة جدا لعمل عسكري، وسيحاولون جهدهم لإقناع ترامب بذلك، وبالتالي هل تخشى طهران عملا أو تدخلا أو هجوما إسرائيليا منفردا مثلا إذا نزعت الولايات المتحدة وترامب للمسار التفاوضي؟
2: نعم، وهذا بالفعل حصل في حرب ال 12 يوما. يعني امريكا ادخلت اسرائيل في البدايه، واسرائيل قامت بعمل منفرد. الان نعم، هذا لم يكن مستبعدا بان هناك يتم تبادل الادوار ويتم ادخال الكيان الصهيوني مره اخرى، وتقوم بعمليات يعني منفرده. وايران مستعده لذلك من الناحيه العسكريه، وتتوقع حتى حدوث ذلك، لأن اسرائيل هي دائما تلعب الدور المخرب، وكانت تلعب هذا الدور خاصة بشكل كبير خلال يعني السنوات الأخيرة عندما إيران دخلت في مفاوضات مع الجانب الأمريكي. يعني تذكر في عام منذ يعني بدء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015، نتنياهو مرتين أو 3 مرات سافر إلى المدن التي كانت تقام بها المفاوضات. يعني أعتقد مرتين سافر إلى فيينا وحضر في الفندق الذي كان يحضر فيه المفاوضون الأوروبيون والأمريكان لكي يؤثر عليهم ويغير موقفهم. نتذكر قبل أيام يعني الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما قال نفس هذه التصريحات الذي الآن يتحدث بها وأقنع بها ترامب بأن يدخل في هذه الحرب مع إيران، كان يأتي بها نتنياهو ويتحدث بحولها لكي يؤثر علينا ونحن نهاجم إيران. الآن يعني هناك الصهاينة مستمرين بهذا الدور، هم يعني
1: طيب سيد
2: نعتبرهم
1: حداد،
2: العامل المخرب الأساسي في أي مسعى.
1: نعم سيد حداد، إن كان الإسرائيليون يعملون هذا العمل المخرب بين قوسين الذي أشرت إليه بالنسبة للمسار التفاوضي، كيف يجب باعتقادك على الإيرانيين أن يتصرفوا لقطع الطريق عليهم حتى لا ينقطع هذا المسار التفاوضي ولا يعود التصعيد العسكري؟
2: إيران داخلة في التفاوض، إيران يعني تقدمت بما كان عليها في هذه المفاوضات. المشكلة هي تكمن في الجانب الأمريكي، يعني حتى ولو تم قلت لكم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني ورئيس وزراء يعني كيان العدو الصهيوني يستطيع أن يؤثر على هذا الرئيس الأمريكي، وهذا ما أثبتته الأمور. يعني هذا الرئيس الامريكي ليس مثلا كالرؤساء السابقين الذي كان يريد ان يؤثر عليهم نتنياهو وفشل في ذلك المسعى. ولكن هذا العامل المخرب يعني في نهايه المطاف، ولو تم التوصل الى اتفاق شامل واتفاق بكل تفاصيله واتفاق ايجابي، ولكن هذا يعني العامل المخرب او الكيان الصهيوني سيستمر بهذا المسعى للتأثير على تنفيذ الاتفاق،
1: لكنك لم
2: للتأثير على
1: تجبني يا
2: الولايات
1: سيد
2: المتحدة
1: حداد،
2: وحتى
1: ما الذي يجب أن يقوم به الإيرانيون حتى للحفاظ على هذه المفاوضات حتى لا تنهار؟
2: أنا أجبت على ذلك. يعني المشكلة ليست في إيران، إيران قلت لكم إيران يعني إذا تقدمت حتى بكل شيء في هذا التفاوض.
1: لكن أنت تعلم
2: المشكلة
1: أن
2: بأنه
1: نقطة
2: في
1: الخلاف
2: الجانب
1: الرئيسية
2: الأمريكي،
1: هي الملف النووي، وبالتالي المشكلة كلها تدور حول هذا الملف. هل أنا أقصد إلى أي مدى ستتنازل إيران في هذا الملف؟
2: أنا باعتقادي إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية المكفولة وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا أمر مؤكد. ويعني أنا سابقا أشرت يعني أن هناك معظم ما يتم طرحه من جانب أو جميع ما يتم طرحه من جانب الأمريكي في موضوع برنامج إيران النووي كشروط، هذه شروط إسرائيلية، شروط إسرائيلية تخرج على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لم تقبل به إيران. يعني إيران لديها حقوق نووية، إيران لديها حقوق وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتريد أن تحتفظ بهذه الحقوق ولكن مستعدة لتقديم كل الضمانات. ولكن قلت لكم إيران حتى إذا تقدم كل الضمانات، وأصلا يأتوا ويعني مفتشي الوكالة يفترشوا داخل منشآت إيران النووية، في نهاية المطاف في الكيان الصهيوني
1: نعم
2: يستمر بهذا الدور التخريبي ويأتي بمشكلة أخرى لكي يعني يطبقها في هذا الموضوع.
1: نعم ننتقل إلى واشنطن. السيد باتريك مارا، ضيفانا في الخليل وفي طهران يشيران إلى أن إسرائيل ستحاول جهدها للتأثير على الرئيس الأمريكي للعودة إلى الحرب والخيار العسكري. إلى أي مدى هذا الاحتمال مفتوح حاليا؟
3: في هذه المرحلة أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يستعد للاحتمالين، هو يستعد للمسار الدبلوماسي أو يستعد أيضا لاحتمال العودة إلى الحرب، وطبعا من خلال الجيش الأقوى في العالم بالإضافة إلى البنتاغون والقادة المتواجدين داخل البنتاغون، فإن الرئيس ترامب لديه عدد من الخيارات بالنسبة لما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به ضد إيران كضربة عسكرية. ولكن بما أن قادة دول الخليج، دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقدموا بهذا الطلب، فإن الرئيس ترامب ما زال يركز على المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة. ولكن طالما أن إيران تستمر في المماطلة ولا تعالج القضية النووية، فكلما طال أمد هذا الجمود كلما ازدادت أو ارتفعت أرجحية عودة الرئيس ترامب إلى هجمات مركزة دقيقة هادفة أو إلى سلسلة ربما من الهجمات المتتالية. إذن كلما واصلت إيران المماطلة زاد احتمال العودة إلى الحرب برأيي.
1: العودة إلى الحرب، لكن ألا تخشى الولايات المتحدة من أن يتفجر هذا الوضع إقليميا أو إلى حرب إقليمية قد لا يمكن السيطرة عليها مستقبلا؟
3: أنا على قناعة أن صناع القرار الأمريكيين ينظرون في كل الخيارات والاحتمالات المطروحة، ولهذا السبب طبعا فهناك انخراط قوي وهناك تنازلات قدمها الرئيس ترامب طبعا تتمثل في تأجيل الضربة التي كان يجب أن تشن اليوم. ولكن على ما يبدو فإن الشيء الوحيد الذي يستمع النظام الإيراني إليه هو لغة الحرب، وإلا فإن الإيرانيين يماطلون ويرسلون الوثيقة تلك الأخرى مع تعديلات محدودة جدا.
1: طيب ننتقل إلى السيد عادل شديد في الخليل. بالنسبة للحسابات الإسرائيلية، ما هي حدود الخسارة التي قد تتكبدها إسرائيل طبعا حسابيا في حال نزعت واشنطن إلى المسار التفاوضي وتم التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين؟
0: يعني أستاذ مراد، إسرائيل رغم أنها من أكثر الحاسرين لأي اتفاق من الممكن أن يتم التوصل إليه ما بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا تتحدث مع الأمريكي بهذه الزاوية، تحاول أن تخفي خسارتها وأن تخفي يعني كما وصفت شهوتها وغريزتها لاستمرار الحرب مع إيران، وستحاول اللعب على الوتر الآخر وكأن مصلحة الولايات المتحدة تفرض عليها الذهاب فقط باتجاه الخيار العسكري، وأنه الذهاب باتجاه خيار دبلوماسي ستكون الولايات المتحدة هي الخاسرة، بمعنى أنه إسرائيل تقنع الإدارة الأمريكية أنه إيران لا تريد التخلي كما يريد الرئيس ترامب عن الموضوع النووي، وكل ما تريده هدفين، كسب مزيد من الوقت والحصول على الأموال المحجوزة، وهذا لن يكون في صالح الولايات المتحدة سواء في تأثير أي مسار سواء عسكري أو دبلوماسي على التنافس الحاد الاقتصادي ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة، ثم على التنافس العسكري والنفوذ مع روسيا، ثم على بقاء حلفاء إسرائيل كيف ينظرون إلى الولايات المتحدة. يعني إسرائيل لا يمكن لها أن تقول للولايات المتحدة وأن تظهر وكأنها هي الوحيدة المعنية باستمرار الحرب وأنها الوحيدة الضعيفة وأنها الوحيدة الخاسرة من أي مسار دبلوماسي، إنما ستقول أنها هي في مأمن، وأنه إيران منذ صحيح أنها تدعم أعداء إسرائيل، ولكن بالنهاية من الممكن السيطرة على هذا الواقع. ولكن وقف الحرب الآن بعد أن بدأت، هذا يعني أنه الأمريكي تراجع ولم يعد الأمريكي معني باستمرارها، وهذا سيفهم من قبل إيران بتراجع ورسالة ضعف أمريكية، وسيشجع الإيراني للتجرؤ أكثر ويعني تصليب مواقفه. من هذا المدخل وهذه الزاوية، إسرائيل وأصدقاء إسرائيل يقنعون الرئيس ترامب ويقنعون المحيطين به، يعني الذي
1: لكن سيد عادل العبري. سيد عادل، هذه السردية هي نفسها التي كان يطرحها نتنياهو منذ نحو 30 سنة تقريبا، لكنه لم يقنع الأمريكيين أو رؤساء الأمريكيين الآخرين. لماذا ترامب يستجيب بهذا الشكل الكبير لنتنياهو؟
0: يعني أولا طبيعة الرئيس ترامب ونزعته بالاعتماد على القوة والعنجهية ودوش القانون الدولي وإلغاء كل المؤسسات الدولية وتنصيب الولايات المتحدة وترامب على رأس هذا العالم، هذا لم يكن موجودا لا مع الرئيس بايدن ولا مع الرئيس أوباما ولا حتى مع رؤساء جمهوريين. يعني كان هنالك رؤساء جمهوريين أكثر تدينا وعقائدية وتطرفا اتجاه قضايا المنطقة، ولكن بشكل شخصي لم يكونوا مثل الرئيس ترامب. هذا أولا. ثانيا، لا شك أنه اليوم هنالك تيارا محيط بالرئيس ترامب وساهم بوصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض لا تختلف رؤيته عن رؤية إسرائيل اتجاه إيران، لا بل أن جزءا منهم فيما لو خير ما بين خسارة الانتخابات النصفية أم خسارة الحرب، لا سيفضل خسارة الانتخابات النصفية.
1: إذن سيد عادل، هناك عاملان اثنان، هو طبيعة شخصية ترامب وكذلك اللوبي الصهيوني أو المحيطين بالرئيس الأمريكي الداعمين لإسرائيل. طيب، سؤال أخير أتوجه به إلى السيد مختار حداد، في حال فشل المسار التفاوضي، ما هو الخط الأحمر الإيراني باختصار لو سمحت سيد حداد؟
2: يعني واضح إذا خسر المسار التفاوضي حتما هناك سنشهد يعني مواجهة مجددة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وسوف لا يكون أصلا مفر من هذا الموضوع. وباعتقادي يعني إيران في هذه الحالة هي مستعدة لمثل هذه المواجهة، كما إنه هي كانت في هذه الساعات مستعدة لهذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إيران حتى آخر اللحظة، حتى آخر يعني ما يمكن، يعني أعتقد ستتواصل في موضوع التفاوض وتبادل الرسائل، ولكن في نهاية المطاف الكرة هي الآن في ملعب الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر لسيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من الخليل. والشكر لباتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية ولسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور. إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة لا سلم ولا حرب.
1: في الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي الليلة غارة على منطقة معشوق في قضاء صور بعد أوامر بإخلاء مبان فيها. وكان الجيش الإسرائيلي واصل شن غارة على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت أثر الغارات في بلدة رشايا الفخار جنوب البلاد.
5: نحن في بلدة رشايا الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة. هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشايا الفخار، جنوبية لبنان.
1: وفي تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، قال منظمو الأسطول إن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 38 سفينة، بينما ما زالت السفن الأخرى تواصل الإبحار نحو قطاع غزة. التفاصيل في تقرير حسان مسعود.
6: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
7: طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جدا بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
6: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عددا والأكثر إصرارا منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
8: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
6: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته؟
1: والآن إلى هذه النافذة مع إلسي أبي عاصي التي تتناول بالتحليل العسكري آخر تطورات المشهد في جنوب لبنان.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تطورات في جنوب لبنان في ظل عودة حزب الله لاستخدام الصواريخ بكثافة لاستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بالتزامن مع استمرار قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في لبنان. هذه التطورات نقرأ في أبعادها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، لتضعينا في صورة آخر التطورات. هناك تصعيد كبير يشهده الجنوب من جانب قوات الاحتلال وردود من جانب حزب الله.
10: رغم مضي ساعات على دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ. شكرا ألسي. اليوم عاد حزب الله لاستخدام سلاح الصواريخ بكثافة أعلى مما كنا نشهده في الأيام القليلة الماضية. حزب الله يركز في هجماته على استخدام الطائرات المسيرة متى ما كان الاستهداف يتعلق بوجود جنود أو آليات يمكن إلحاق الضرر بها باستخدام سلاح

0: المسيرات، نظرا لأن هذه المسيرة الحمولة التفجيرية التي تحملها لا تزيد على 4.5 كيلوغرامات. اليوم شن حزب الله مجموعة من الاستهدافات باستخدام الصواريخ. هذه الاستهدافات تتركز بشكل كبير في مناطق شمال إسرائيل، لا سيما تلك المناطق المحادية للشريط الحدودي. خلال هذه الحرب كان هناك استهدافات سابقة لحزب الله باستخدام الصواريخ في أبعد نقطة وصلت إلى مدينة حيفا في شمال إسرائيل، وهذه الأيام التركيز يكون على النقاط الحدودية لأسباب عدة. حزب الله يرى في هذه المناطق الحدودية لا سيما المواقع المستحدثة في بعض المستوطنات، على سبيل المثال قرب راموت نفتالي، هناك نقطتين استحدثهما الجيش الإسرائيلي وتعتبران إما مراكز قيادة لتوجيه القطاعات الموجودة داخل الحدود اللبنانية أو مناطق لوجستية لإمداد القطاعات من المستوطنات إلى داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع هذه المستوطنات وأيضا المواقع المستحدثة تحت نيران حزب الله. هناك مجموعة من الاستهدافات اليوم كانت في إصبع الجليل، دوت صفارات الإنذار في المطلي، في كريات شمونة، وأيضا في راموت نفتالي. الجيش الإسرائيلي يقول إنها ناتجة عن إطلاق حزب الله لصواريخه انطلاقا من مناطق في جنوب لبنان إلى المناطق في شمال إسرائيل، الجليل الأعلى، الجليل الغربي، وإصبع الجليل. وهذا ليس الطريقة الوحيدة التي يستخدم فيها حزب الله هذه الصواريخ. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بررت قيادة الجيش وجود ما تسميها المنطقة أو منطقة الدفاع المتقدمة، وهي تلك التي تظهر باللون الأصفر داخل الحدود اللبنانية. قال الجيش الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تخفيف حدة الصواريخ المحمولة على الكتف التي يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية. وفي أبعد نقطة يمكن للصواريخ المحمولة على الكتف التي تستهدف الآليات أن تقطع مسافة لا تزيد ربما في أقصاها على 9 كيلومترات. وبالتالي كانت هذه المنطقة الحدودية أو المنطقة العازلة داخل الحدود اللبنانية. اليوم شهدنا أكثر من هجوم من قبل حزب الله داخل المناطق الإسرائيلية في الشمال، وأيضا على بعض المواقع داخل الأراضي اللبنانية، من بينها موقع البياضة، وهجوم على الأقل في منطقة دير سريان التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وهناك نقطة يتمركز فيها
1: إلسا. شكرا لك سلام خضر. عميد حسن جوني، دلالات هذا الهجوم الصاروخي الذي نفذه اليوم حزب الله، ماذا نعرف عنه وماذا في أبعاده؟
2: نعم، هو في الحقيقة منذ أن أعلنت الهدنة أو وقف إطلاق النار، الذي لم ينفذ بمعناه كوقف إطلاق نار، إنما حصر نطاق الاشتباك في مناطق الجنوب، جنوب لبنان، مستبعدا بيروت والضاحية والبقاع نسبيا. منذ ذلك الوقت انكفأ هجمات حزب الله، انكفأت وتراجعت عن الداخل الإسرائيلي، لم تعد تهاجم الداخل الإسرائيلي، واقتصرت هجماته واستهدافاته على قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة التي يسميها منطقة عازلة جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات معينة حصلت في محيط دير سريان زوطر الشرقية وبيوت السياد وفي منطقة رشاف إلى آخره. كل محاولات التقدم الإسرائيلية كانت تواجه. فإذا بعد تطبيق الاتفاق وقف إطلاق النار بين مزدوجين، حصر حزب الله هجماته على قوات الاحتلال داخل لبنان. من وقت إلى آخر يطلق حزب الله مسيرات تخرج عن الحدود بالدخال باتجاه الداخل الإسرائيلي،
1: وهو ما حدث اليوم كذلك.
2: وهو ما حدث اليوم، وحدث اليوم إطلاق صواريخ ومسيرة كما ذكرتي. ربما هذه تفهم كرسائل بأن حزب الله أولا يريد أن يحافظ على القلق في الداخل الإسرائيلي دون الذهاب إلى اتساع رقعة الحرب وعودة المواجهة المفتوحة، ولكن يريد أن يحافظ على القلق على سكان والضغط على سكان الداخل الإسرائيلي، وإن كان بنمط بطيء، ولكن هذا يؤثر على الأمن والاستقرار والشعور بالأمن والاستقرار دون العودة إلى الحرب المفتوحة. ولكنه ينذر الإسرائيلي بأننا مستعدون للعودة إلى أطلاق الصواريخ. أنا أضعها في هذا الاتجاه.
1: هل بالإمكان معرفة نوعية الصواريخ التي أطلقت بالنظر إلى كما يعني شرحت لنا سلام خضر قبل قليل الدور الذي تلعبه المنطقة العازلة الذي قام باستحداثها جيش الاحتلال في داخل لبنان؟
2: نعم، عمق المنطقة العازلة كما أراد نتنياهو وأعلن عن ذلك هي من أجل إبعاد الصواريخ المضادة للدروع، وليس الصواريخ التي تطلق عن بعد. والآن ترسانة حزب الله الأكثر استعمالا كانت قبل وقف إطلاق النار بين مزدوجين طبعا، هي صواريخ الكاتيوشا والجراد، وهما من نفس الفصيلة والعائلة، وهي صواريخ غير دقيقة، لا تهم الإصابة دقة الإصابة، يهمه أن تسقط هذه الصواريخ، أن تربك المنظومة الحديدية، القبة الحديدية، وأن تؤدي إلى حالة قلق ولا استقرار في الشمال الإسرائيلي، وهي تحقق هذه الأهداف، هذه الصواريخ، وهي تطلق من أمدية تصل إلى 20 كيلومتر بعد تعديلها، وهو قام بتعديلها حزب الله، وبالتالي يمكن إطلاقها من شمال نهر الليطاني. المسافات هنا خاصة في المنطقة يعني في القسم الأعلى أقصر من 20 كيلومتر، تصل هذه الصواريخ إلى شمال إسرائيل، فإذا هذه المنطقة العازلة لا تقي من الصواريخ هذه الجراد والكاتيوشا، إنما تقي من صواريخ المضادة للدروع، وهم قالوا
1: هل
2: ذلك.
1: هل يمكن الاستنتاج لماذا لجأ اليوم تحديدا حزب الله إلى استخدام هذا الأسلوب، إلى العودة إلى إطلاق صواريخ؟
2: نعم، يعني هو ربما أراد أن يوجه إنذارا، بإنذار ناري، بأننا نحن مستعدون إلى العودة إلى الحرب المفتوحة إذا أصريتم على متابعة هجماتكم أو على توسعة الهجمات، لأن هناك يعني دائما تهديدات معينة. ولكن أيضا لابد من ربط هذه الإنذارات الآن الصاروخية، لأن استخدام الصواريخ الآن يعني دخل بعد توقف طويل معين، لابد من ربطه ربما باللحظة الإقليمية المتوترة، والتي يجري الحديث بشكل كبير عن احتمال عودة الحرب وعودة توجيه الضربات، ربما لأن الجبهتين حكما متصلتين عملانيا مع بعضهما.
1: يعني باعتقادك في حال عودة المواجهات العسكرية أو الضربات العسكرية إلى الجبهة الإيرانية، يمكن أن يتبدل الحال في منطقة جنوب لبنان ويبادر حزب الله هو بنفسه إلى تبديل ذلك؟
2: بتقديري هذا سؤال دقيق، والإجابة عليه ليست يسيرة بهذا الشكل. بتقديري إذا بقيت القواعد الاشتباك كما هي حاليا، حزب الله من مصلحته أن يطور الاشتباك إذا ما اتسعت الجبهة وعادت الحرب، لكي يعني يصل إلى نتيجة الحرب الكبرى، لأن الوضع الحالي ليس لصالح حزب الله.
1: طيب.
2: إسرائيل تتصرف بحرية في إطلاق النار، في الاستهدافات، في الإغارات، في القتل بالمسيرات.
1: يعني يمكن أن يتجاوز الردود التي يقوم بها حاليا.
2: طبعا، ولكن إذا ما وصل الجميع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار جدي كما يتم الحديث الآن، انطلاقا من مبادرة الدولة والتفاوض والحديث مع الرئيس بري وحزب الله، إذا وصلنا إلى اتفاق جدي لإطلاق النار، أعتقد أن هذا الاتفاق سيصمد نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان وتعيشها البيئة، وإن كانت تصاعدت الأمور في المنطقة.
1: واضح. عميد حسن جوني، كيف تقرأ اليوم الاستهدافات التي نفذتها إسرائيل في صور ومحيطها، وكذلك في منطقة رشاف ورشاف تحديدا؟ يعني كان هناك قصف عنيف على تلك المنطقة.
2: يعني رشاف حداثة، هذا المحور تقريبا في هذه المنطقة، يعني هو يبدو أنه محور حيوي بالنسبة لي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحرك فيه من أجل تثبيت مواقعه في المنطقة هذه، منطقة المنطقة العازلة وفي محيط القطاع الأوسط، يعني يحاول التحرك بدينامية معينة، ويبدو أن مسيطر عليها من قبل عناصر حزب الله. ربما الجغرافيا تساعد حزب الله، كما تساعد حزب الله في منطقة دير سريان زوتر الشرقية أيضا، كما تساعدهم في منطقة بيوت السياد. فإذا حيث الجغرافيا عامل مساعد، أعتقد أن حزب الله يتمكن أكثر من الأرض ويواجه التحركات الإسرائيلية. هدف حزب الله إفقاد قوات جيش الاحتلال حرية العمل والمناورة ودينامية التحرك، وطبعا يستعين بالجغرافيا والقدرات المتاحة لديه من هنا. أما الإنذارات التي تتوجه للقرى فهذا اتجاه آخر، تحاول إسرائيل من خلاله الضغط ومواصلة الضغط على القرى، تركز على محيط مدينة صور وقضائها ومحيط مدينة النبطية وقضائها، تحاول أن توازن ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني، موازنة سلبية طبعا، موازنة اعتداءات وموازنة تهديدات وموازنة غارات وتدمير.
1: ما دلالات التركيز على هاتين المنطقتين؟
2: هاتين المدينتين صور والنبطية وأقضيتهما هما ثقل الجنوب، الثقل لهم وزنهما السكاني والمعنوي والشعبي طبعا، وبالتالي يعني الضغط الثقيل على الجنوب وبيئة الجنوب ينطلق من خلال الضغط على صور وقضائها. بالأمس استهدفوا مبنى بصور قبل يومين، وكان استهدافا عنيفا لهذه المدينة. والنبطية دائما تحت وقع الهجمات وقضائها، كما قضاء صور اليوم هاجموا حاروف وهي قرية كبيرة أيضا قضاء النبطية، وكانت الهجمات عنيفة وهذا وغارات يعني فعاليتها كبيرة جدا بالتدمير، وهذا متعمد وهذا ممنهج أيضا من أجل يعني الضغط الكبير على الجنوب وأهل الجنوب بطبيعة الحال.
1: هذه المناطق ماذا نعرف عن استمرار بقاء السكان فيهما؟ هل ما زال التواجد السكاني كبيرا فيهما حتى يعني يكون هذا الضغط الناري من جانب قوات الاحتلال؟
2: الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن حالة السكان في جنوب لبنان هي تعيش تجاذبات ذهابا وإيابا. هناك يعني هناك تعلق من قبل السكان في قراهم ومنازلهم. طبعا نحن نتحدث عن المنطقة بعيدا عن الحدود، هذه المنطقة دمرت بالكامل نسبيا، ولكن المناطق الأخرى هناك تعلق في السكان، هناك بعض السكان الذين يفضلون البقاء تحت الخطر وعدم التشرد والنزوح، وبالتالي يعني يهربون من قراهم أو يغادرون قراهم عندما يتم إنذارها بالإخلاء لألف متر وأكثر ثم يعودون إليها. طبعا ليس كل السكان، عدد قليل منهم، وبالتالي هناك دائما حيوية معينة متواضعة ونسبة من الحياة يحاولون العودة والذهاب وهكذا.
1: إذن الضغط يتم على هؤلاء بشكل معين
2: تحديدا على هؤلاء، وتختار جيش الاحتلال القرى التي يرى أنها فعلا تعيش حالة عودة حياة نشطة يستهدفها وينذرها، وهذا ما حصل تماما في قريتي تحديدا واسمها رومين وهي قضاء النبطية. وهذه القرية لم ينذرها ولا مرة، إنما كثر فيها النازحون من المناطق الأخرى من النبطية ومن هذه المناطق، أتى إليها النازحون وباتت قرية فيها حياة، فيها نازحون، وبالتالي استهدفها وأنذرها. طيب. وخربها، خرب الحياة.
1: لابد يعني من أن نعرج على موضوع المسيرات التي يستخدمها حزب الله، فعاليتها في هذه المرحلة من المعارك، والمسيرات أيضا التي يتم إرسالها إلى شمال إسرائيل.
2: صحيح، عامل المسيرات لا يزال حتى الآن هو العامل المؤثر في قدرة حزب الله والمعضلة والتحدي لجيش الاحتلال الذي يعترف فيها من يعني المسؤولين الكبار من نتنياهو والمسؤولين العسكريين بالعجز عن مواجهة هذا التحدي. لا تزال حتى الآن المسيرات تستخدم من قبل حزب الله بفعالية، يتم استهداف عدد متنوع من الأهداف، تستهدف الدبابات، الجرافات، الجنود، وأيضا القبب الحديدية الآن، وهذا استهداف جديد.
1: واليوم كان هناك استهداف للقبة الحديدية،
2: وتسقط في الشمال الإسرائيلي. استهدفت قبة حديدية في جل العلام سابقا، واليوم استهدفت قبة حديدية في الجليل الغربي، قالوا في غابات الجليل.
1: طيب، ما هي خيارات جيش الاحتلال للتعامل مع هذه المسيرات؟ لأن هناك بالفعل يعني مأزق يعترف به الاحتلال من جراء هذه المسيرات، كيف باعتقادك يمكن أن يتعامل معها؟
2: يبحثون في الحلول دائما ويفتشون، يقدمون حلولا غير كافية للجنود من أجل إعطائهم بعض المعنويات، زودوهم بأسلحة رشاشة تتشظى في الجو في السماء، زودوهم بشباك من أجل يعني تغليف آلياتهم وحمايتها. كل هذه الحلول لم تؤدي إلى نتيجة، لا يزال تحدي كبير لجيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. أضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. أوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن تأجيل رئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا قالت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير داخلية باكستان في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. جاتي قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقيات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ومواقع شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما أحمد، أبدأ معك بالتصريحات الأمريكية وهذا الإعلان من الرئيس الأمريكي عن إرجاء الضربة العسكرية على إيران.
4: نعم محمد، إذن هذا التطور الأبرز خلال ما مضى من ساعات. هناك ترقب أيضا هنا في الأوساط الأمريكية لأن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض في غرفة العمليات مع فريق أمنه القومي أو فريق الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا الاجتماع كانت وسائل إعلام أمريكية قد أكدته قبل نحو يومين. الآن أيضا هناك ترقب في الحقيقة لأي موقف إيراني جديد يطرأ على الطاولة. وصل رد إيراني لم يحظى بقبول ترامب، وكان ترامب يقول إنه على وشك أن يوجه ضربة لإيران خلال هذا اليوم، ولكنه تراجع منها بعد هذه الجهود الدبلوماسية والاتصالات مع قادة في المنطقة. يقول ترامب إنه احتراما لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات فقد أرجأ هذه الضربة. وفي ذات الوقت هو يؤكد أن قادة المنطقة يعتقدون أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بموجبه لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبالتالي فهناك ترقب لمسار المفاوضات، لأن ترامب يقول في ذات الوقت إنهم منخرطون في مفاوضات جادة. هذه المفاوضات يركز فيها ترامب حسب ما يقول في آخر تصريحاته حتى بعد منشوره الذي بثه عبر تروث سوشيال، كان يتحدث في فعالية هنا في العاصمة واشنطن، يقول فيها إن على إيران أن تظهر تعهدات واضحة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وإن ذلك الشرط إذا تحقق فسيكون راضيا من أي اتفاق يرشح. وبالتالي هذا هو جوهر الاتفاق الذي يريد ترامب أن يصل إليه، هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. التأكيدات الأمريكية فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا كيف يترجم ذلك إلى أفعال، لأن الولايات المتحدة تقول إن التعهدات من إيران وحدها لا تكفي، يقولون إن ذلك يجب أن يتبعه أفعال. الأفعال تتمثل في التخلص من الكميات الكبيرة من اليورانيوم المخصب بنسب عالية والتي تقدر بنحو 440 كيلوغراما أو أكثر. وكانت الولايات المتحدة قبيل هذه الحرب تتحدث عن أن هذه الكمية المخصبة بنسبة 60% يمكن تصنيع 10 قنابل نووية منها. هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بالملف النووي، التخلص من هذه الكميات، بل الولايات المتحدة تشدد على ضرورة أن تتسلم هذه الكميات من اليورانيوم المخصب بنسب عالية، بالإضافة إلى تفكيك منشآت التخصيب وتعليق التخصيب. في هذه النقطة كانت الولايات المتحدة بحسب وسائل إعلام أبدت مرونة فيما يتعلق بنسبة التخصيب فيما يتعلق بالمدى، المدى الزمني. تقول بعض التسريبات بأن الولايات المتحدة قد توافق على تعليق التخصيب لمدة 20 عاما، وبعد ذلك تعود إيران للتخصيب بنسب ضئيلة. إلا أن ترامب في حديث لصحيفة واشنطن بوست كان قد أبدى عدم قبوله أو ربما لن يقبل حتى بمسألة أن تعود إيران بعد 20 عاما للتخصيب، لأنه في تصريحاته الأخيرة أيضا في هذه الفعالية في واشنطن يقول إنه يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران إلى الأبد وليس إلى اتفاق قصير المدى. وهذا أيضا كان يؤكده نائبه جادي فانس في تصريحات سابقة بأن الولايات المتحدة تريد أن تحسم هذا الملف ولا تريد أن تعود إليه بعد 10 أو 20 سنة. بكل الأحوال الموقف الأمريكي على حاله فيما يتعلق بالترقب لأي خطوة إيرانية تتصل بالملف النووي أو تتصل بمضيق هرمز. وفي ذات الوقت ترامب في موقفه الأخير هذا الذي أرجع فيه هذه الضربة يقول إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد والجاهزية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيقوم بتوجيه ضربة لإيران.
3: شكرا لك أحمد. إذا عمر أيضا هو يقول الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز إن إيران أيضا تريد صفقة، كيف استقبلت إيران هذه التصريحات إذا من الرئيس الأمريكي؟
5: نعم بالفعل إيران تريد صفقة لا تريد الحرب، هذا أمر طبيعي، لكن هذه الصفقة لا تريدها بأي ثمن، هي لا تريدها باستسلام، لا تريدها أن تكون تقديم تنازلات مثلما يطالبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران لا تزال تواصل المسار الدبلوماسي كما تقول، والتقت بالوسيط الباكستاني الذي حمل لها مجموعة من المقترحات وردت على هذه المقترحات ورمت الكرة في الملعب الأمريكي. لكن ما يعيق التوصل إلى هذا الاتفاق وفق ما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوزير الداخلية الباكستاني الذي التقاه يوم أمس هنا في طهران هو المطالب الأمريكية المفرطة والتناقض في الأقوال والأفعال الأمريكية. هذه التصريحات متمسكة بها طهران تكررها دائما في مؤشر على أن الخطاب الأمريكي أو المطالب الأمريكية لم تتغير، بينما تقول طهران إنها كانت قد أبدت بعض الليونة فيما يخص الملفات النووية أو حتى فيما يخص مضيق هرمز، مع التمسك بأن الأولوية بالنسبة لها هي إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار البحري ثم الانتقال إلى القضايا النووية. مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قال لوكالة أنباء تسنيم إن المقترحات المتبادلة خلال الفترة الماضية مستمرة، لكن الخلافات لا تزال أساسية وحول قضايا جوهرية على رأسها مسألة رفع العقوبات عن طهران ورفع التجميد عن أموال إيران المجمدة، إضافة إلى القضايا النووية، إنهاء الحرب، مضيق هرمز، الحصار البحري. هذه القضايا لا تزال شائكة، لا تزال الخلافات بشأنها أساسية. لذلك هنا في طهران لا يوجد الكثير من التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق مع الاستعداد إلى مواصلة المسار الدبلوماسي. بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس عن تأجيله لضربة كانت وشيكة لإيران، خرج قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية ببيان عاجل قال فيه إن إيران مستعدة للحرب ومستعدة لتوجيه رد قوي ضد أي هجوم جديد سواء من قبل أمريكا أو من قبل إسرائيل، وأضاف أن إيران سوف تقطع يد المعتدي وأن ردها سيفوق تصور من وصفه بالعدو وأنه سوف يكون أقوى مما كانت عليه ردودها في خلال حرب 40 يوما قبل وقف إطلاق النار. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قال إن إيران لديها المزيد من الأسلحة التي لم تستخدمها خلال الحرب السابقة، وإن الحديث الأمريكي حديث الرئيس دونالد ترامب تحديدا عن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية هي مجرد أكاذيب غير صحيحة، مضيفا أن محور المقاومة أيضا في إشارة واضحة إلى حزب الله، فصائل العراقية المسلحة، الحوثيون في اليمن يتمتعون بقدرات قوية، قال إن المحور لا يزال متماسك وقادر على توجيه ضربات مؤلمة إلى من وصفه بالعدو. إيران مستعدة، تقول إنها مستعدة للحرب ومستعدة للسلام، حتى أن الرئيس مسعود مسكيان اليوم كان له خطاب يبدو أنه أكثر إلى الداخل من الخارج، قال إن انخراط إيران في المفاوضات لا يعني الاستسلام، لا يعني التنازل، بل إن إيران بصدد الدفاع عن حقوقها الوطنية. هذا الخطاب نقول إنه موجه للداخل، لأن هناك في إيران من يعارضون الانخراط في المفاوضات ويدعون إلى استئناف الحرب، نظرا لأن الإيرانيين لديهم شكوك كثيرة حيال جدية الولايات المتحدة الأمريكية ومصداقيتها في المفاوضات وقدرتها على التوصل أو إبرام اتفاق مع طهران يضمن حقوقها الوطنية ومصالحها في الأمن القومي.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. الآن إلى ضيوفنا، معنا من واشنطن ماركو مصعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. ماركو مصعد، أبدأ معك بالأسباب الفعلية التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى هذا الإعلان وتأجيل كما قال أو تعليق الهجوم على إيران.
6: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي كان يعني بعد رجوع الرئيس دونالد ترامب من الصين كان الحديث عن ما هي خيارات دونالد ترامب التي سوف يعني ياخذها خلال الايام الفتره القادمه، لان المفاوضات لم تروح مكانها، وانه اعطى فرصه كبيره للمفاوضات ويعني ارسل وفودا واستقبل الرسائل واعطى رسائل للوسيط الباكستاني وللطرف الايراني بطريقه مباشره او غير مباشره، ولم ينجح بطريقه ما او باخرى للوصول الى ما يريده. والان كان يعني أو قبل يومين بعد رجوعه من الصين كان يتحدث أكثر باستخدام القوى العسكرية، لأنه من ضمن الخيارات القليلة المتاحة له بجانب الحصار البحري وبجانب العقوبات الاقتصادية أن يعود للقوى العسكرية. والسؤال كان ما هي العملية العسكرية التي سوف يكون بها، هل كانت محدودة أم غير محدودة، وما هي النتائج المرجوة من هذه العملية العسكرية. ولكن بهذا الإعلان اليوم فاعتقد الرئيس دونالد ترامب يعني أرسل رسائل بأن مصالح الإقليم ومصالح الدول الخليجية بشكل عام موضوع في الاعتبار، وايضا يعني اوقفه هذه الاتصالات المهمه من الدول الاقليميه المحوريه. لماذا؟ لانه كان يريد اصلا المفاوضات، يعني هو اصلا بالنسبه لدونالد ترامب المفاوضات بالنسبه له الحل الامثل، ولكن يعني حث هذه الدول ان يتراجع دونالد ترامب. من الممكن يكون هناك يعني قنوات اتصال خلف الابواب المغلقه مع الجانب الايراني حتى يتمكنوا من الضغط على النظام الايراني اكثر واكثر، حتى يتمكنوا من تقديم تنازلات. وهذا بالنسبه لدونالد ترامب اصلا هو هذا هو المرجو. اذا ذهب دونالد ترامب للعمليه العسكريه فاعتقادي لن يعني يكون مرتاحا، لانه يعني يعلم ان العمليه العسكريه لها تكاليف اقتصاديه وسياسيه وعسكريه، ومن الممكن ان تخرج الامور عن السيطره. فان إن كان هناك تطمينات او على الاقل محاولات دبلوماسيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج وباكستان بان هناك من الممكن ان يكون احتمال لوجود تفاوض ناجح، فدونالد ترامب سوف يعطيه هذا التفاوض، واعطى له اياما حتى لا يعطي شيكا على بياض للتفاوض مع الإيرانيين. ولكن السؤال إلى أي مدى سوف ينتظر دونالد ترامب لإنجاح هذه المفاوضات، يعني حتى لو فشلت هذه المفاوضات الأخيرة أو هذه المحاولات الأخيرة من يعني اليومين أو ثلاث أيام كما كان يتحدث بالفعل.
3: يعني هل نتحدث ماركو مصعد عن يومين وثلاثة أيام، أسبوع إلى نهاية الأسبوع، أم أن المفاوضات كما أخذت سابقا وقتا أطول قد تأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى الاستحقاقات أيضا الأمريكية والمواعيد التي يرتقبها الرئيس الأمريكي، وبالتالي حالة يعني شبه الهدوء هذه في المنطقة ربما قد يتم استغلالها في إنضاج اتفاق أشمل؟
6: دعنا نقول بأن العودة للعملية العسكرية ليس في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في خدمة إيران ولا حتى دول المنطقة. فإذن أغلبية دعنا نقول كل الأطراف تريد الوصول إلى الاتفاق، ولكن كل الأطراف تريد أن تظهر هي المنتصرة في هذا الاتفاق، ولكن تريد أن تقدم تنازلات. إذا كان هناك دعنا نقول مواصل أو محاولات اتصال أو محاولات تقريب وجهات النظر ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من قبل باكستان والدول الخليجية، فهذا أمر مرحب به أمريكيا. ولكن السؤال هو كما قال دونالد ترامب لديهم اياما وليس اسابيع كما كان الامر كما قبل، ولكن السؤال هنا الى اي مدى سوف ينتظر دونالد ترامب، لانه جرب اصلا الانتظار سواء خلال وساطه باكستانيه ولم ينجح في الوصول الى نتائجه، او لا ينجح في الوصول الى تقريب وجهات النظر حتى مع الجانب الايراني. الجانب الايراني كان يتحدث لهجه ولغه غير مفهومه بالنسبه للجانب الامريكي، وايضا الجانب الامريكي كان يتحدث لهجه غير مفهومه بالنسبه للجانب الايراني. فاذا من الممكن ان نعول على الوساطه التي حدثت اليوم، ولكن في اعتقادي ليس بالكثير من الامال، لان ما زال المطالب الامريكيه والايرانيه بعيده كل البعد عن بعضها. ولكن من الممكن ان يحدث اختراق في اخر لحظات، لان كلا الطرفين ايضا ينتهجان سياسه حافه الهويه. الجانب الايراني يدفع الامور ناحيه الهويه، وايضا دونالد ترامب يستخدم ذلك النمط حتى يضغط على النظام الايراني. ولكن بعد هذه الاتصالات الدبلوماسيه

0: تحديدا في هذا الملف، في ملف الساعات الأخيرة والتي على إثرها أعلن الرئيس الأمريكي إذن تأجيل هذه الضربة، وهل تتفق مع ضيفنا أننا نتحدث عن أيام قد يجري فيها تطور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هناك جهود متوازية أنه من قبل السعودية وقطر وإلى جانب باكستان طبيعي أنه لتقريب وجهات النظر، والتسريبات في طهران تقول أن هناك اختراقا ما حدث، يعني مثلا موضوع مطالبة إيران بغرامة حرب. أمريكا تقول أنه تحت عنوان صندوق لإعادة بناء إيران يمكن أن يكون هذا الأمر، وتضمن أمريكا القيام بدور من يقوم بهذه العملية يعني وجمع الأموال إلى آخره. أو موضوع وقف إطلاق النار على كل الجبهات، هناك ضمانات أمريكية جديدة حول شمول هذا الموضوع للبنان أيضا، هناك قبول أمريكي بهذا الموضوع. أو موضوع إنهاء الحصار في مقابل أنه فتح مضيق هرمز، أيضا هناك تقدم في هذا الإطار، في يعني إطار إنهاء الحرب. تقريبا هناك اختراقات معينة حدثت خلال اليومين الأخيرين، ولكن في المجال النووي ورفع كامل للعقوبات ضد إيران لا زالت هناك الأمور يعني لم تتحلحل، لا زالت باقية كما هي. أمريكا لا زالت تقول أنها لا تستطيع أن ترفع كل العقوبات مرة واحدة، ولا تستطيع أن تفرج عن كل الأموال الإيرانية المجمدة. والموضوع النووي، يعني موضوع التخصيب خاصة، لا زال قائما، وموضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. أتصور أن الحلحلة في الأمور الأخرى يمكن أن ينسحب على هذا الجانب، ويعني قد نشهد يعني في الساعات المقبلة والأيام المقبلة أنه تغييرا ما في لهجة التفاوض بين الطرفين، ولكن هذا يستوجب يعني أمريكا يجب أن تلتقي بإيران بمنتصف الطريق. لا زالت أمريكا هي في سقوفها العالية، لم تنزل عن هذه السقوف في المجال النووي وموضوع رفع العقوبات، وهذا ما الآن يعيق يعني الاختراق الحقيقي في موضوع التفاوض. إذا كان هناك تغيير ما في هذا الإطار، أتصور أن الحل الدبلوماسي سيجد فرصة ومتنفس لإيجاد حل وسط لهذه الأزمة.
0: دكتور حسين، هل زيارة وزير الداخلية الباكستانية وبعض التصريحات من عراقجي أي مؤشرات على رد إيراني جديد تقدمه، مقترح جديد يقبل به الرئيس ترامب بوضوح؟ هل يعني كانت هذه الزيارة أيضا مفتاح حل؟
1: يعني شوف، أولا المقترح الإيراني أو الإجابة الإيرانية السابقة التي قال ترامب أنه لم يقرأها للآخر ورماها، أنه كما قال هو، الأمر لم يكن كذلك. إجابة أمريكا على تلك المقترحات جاءت في اليوم التالي بخلاف ما قاله ترامب، وجاءت من خلال الوفد الباكستاني أو وزير الداخلية الباكستاني. إيران أجابت على هذه المقترحات 14 أيضا باقتراحات إيرانية، 14 اقتراحا إيرانيا لها. من هنا أتصور أننا أمام يعني جهد أكبر للوصول إلى نتيجة في هذا الإطار. يعني

0: ولكن هذا يبقى يعني كل هذه الأمور. الموضوع الأول هو الموضوع النووي، حلحلة في المواضيع الأخرى من دون الموضوع النووي يجعل الأمر يعني في خطر، أنه الحلحلة في الموضوع النووي هو الذي يجعل باقي الاختراقات يمكن أن تؤدي إلى شيء ما.
1: ولكن هذا يعني عكس ما كانت تصدره إيران من أن وقف الحرب أولا وحل مشكلة المضيق قبل التطرق إلى الملف النووي. هذا يدفعني للسؤال، المرحلة الحالية والمفاوضات التي تجري دكتور حسين، هل هي على قاعدة التجزئة للحلول أم الصفقة الواحدة كما يريد ترامب وكل الملفات دفعة واحدة؟
0: لا، ظاهر الأمر أن الـ يعني المفاوضات غير يعني المباشرة والرسائل المتبادلة هي قائمة على صفقة واحدة، والأمور تناقش بموازاة بعضها البعض. يعني إنهاء العدوان ضد إيران يجب أن يكون متزامن مع حل الموضوع النووي. الآن ما يجري هو نقاش كل المواضيع مرة واحدة للوصول إلى صفقة ما.
1: عادل شديد في الخليل، كيف يعني تابعت المواقف الإسرائيلية بعد هذا الإعلان، والرئيس الأمريكي يقول أنه أخبر إسرائيل بإرجاء الضربة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أن إسرائيل تبين أنها كانت على علم يقين بقرار الرئيس ترامب بتوجيه ضربة أو بالعودة إلى الحرب الواسعة والقوية. وأثناء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت واللي كان يطلع فيه بنيامين نتنياهو على الوزراء أنه في الساعات القادمة ستكون هنالك ضربة عسكرية وستعود الحرب، إلى أن وصلهم خبر التأجيل. بإسرائيل طبعا لا مصلحة لهم لهذا التأجيل لكثير من الأسباب. بداية هم يشككون في إمكانية التوصل إلى أي تفاهم على قاعدة أن الإسرائيلي يعي أن أكثر شيء ممكن أن يقدمه الإيراني في المسألة النووية لن يقبل على الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا يجعل الإسرائيل مطمئنا لإمكانية عودة الحرب وأن يبقى خيار الحرب، ولا والمفضل من قبل إسرائيل أن يبقى هو المرجح. ولكن في هذا الموضوع إسرائيل اعتبرت أنه هذا القرار من رئيس ترامب بالتأجيل أو التراجع لأيام أنه خطأ، يفهم قد يفهم من قبل الإيرانيين على أنه إشارة ورسالة ضعف من رئيس ترامب والإدارة الأمريكية. الأمر الذي من الممكن أن يشجع الإيرانيين على رفع سقف شروطهم، هذا طبعا وفق القراءة والتحليل والسلوك الإسرائيلي. والأكثر من ذلك أنه إسرائيل يعني ليست معنية بإشراك الدول العربية بالقرار الأمريكي، تريد أن يكون القرار والتشاور في هذا الموضوع فقط حصريا أمريكيا إسرائيليا، وإن كان القرار الأول والأخير هو للرئيس ترامب. بالتالي يعني مقابل الاعتبار أنه هذا التوجه وهذا السلوك من رئيس ترامب يفهم كرسالة ضعف، الآخرين يعتبروا قد يكون يعني نوع من التضليل من قبل الرئيس ترامب لإعادة يعني عنصر المفاجأة في الموضوع. بالتالي حتى اللحظة الإسرائيليين يعني يدفعوا باتجاه إبقاء الخيار العسكري هو الخيار الوحيد، ولا يرون يعني أنه المصلحة الأمريكية تفرض على الرئيس ترامب أن يبقى مستمر في هذا الموضوع وعدم التوقف وعدم العودة إلى أي خيار دبلوماسي، ويعتبر أنه لو لم تبدأ الحرب لكانت أمور الولايات المتحدة أفضل، على الأقل بدأت الحرب وعدم إنهائها سيفهم بالعالم العربي والإسلامي على أنه ضعفا وتراجعا بالهيبة والقوة والردع الأمريكي، وبالتالي هذا يفرض على الإدارة الأمريكية. وهذا هو جوهر الموضوع، أنه الإسرائيلي ليس معنيا بالظهور أمام الرأي العام الأمريكي سواء داعمي ترامب أو خصوم ترامب، أنه إسرائيل هي التي تدفع باستمرار باتجاه بقاء الخيار العسكري والخيار الوحيد والأوحد المطروح على الطاولة، وبالتالي تطرح الموضوع من زاوية

0: مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في تنافسها الكبير مع الصين أو في بالعلاقة المتوترة أحيانا مع روسيا، أو للحفاظ على تحالفها وعلاقاتها وسيطرتها بالمنطقة، تفرض عليها الاستمرار بهذا الخيار، وغير ذلك يعني بداية نهاية النفوذ والهيمنة الأمريكية بالمنطقة، وهذا من شأنه أن يفتح الباب بالمنطقة لأعداء وخصوم ومنافسي الولايات المتحدة. بالتالي هذا هو المدخل الذي تستغل وتستخدم إسرائيل لإقناع الرئيس ترامب وإقناع المحيطين عن إسرائيل. لا يمكن لها أن تقول أننا في إسرائيل لنا مصلحة بتوريط الإدارة الأمريكية بالحرب، وأن مصلحتنا عدم توقفها ونحن أكثر المتضررين. لا، هي أحيانا تقول نحن مضطرون لمساندة الولايات المتحدة في حربها مع إيران، لأن إيران تشكل عقبة أمام مصالح الولايات المتحدة. بالتالي اليوم في إسرائيل مقتنعين أن الخيار العسكري هو الخيار الذي يعني تفرض الديناميكية الحالية للحالة التي وصلت إليها الحرب. بكل الأحوال الذي يتابع ما يحدث بالجبهة الداخلية والرسائل من قبل المستويين السياسي والعسكري تجاه الجبهة الداخلية يصل إلى قناعة أنه وإن تبين أنه لم يكن لإسرائيل علم بالقرار رئيس ترامب بتأجيل الضربة، لكنهم يفضلون الخيار العسكري، وأنه إسرائيل مقبلة على حرب. ويطرح موضوع يعني أزمة جبهة الشمال، يعني كيف ستؤثر
1: طيب،
0: على
1: قبل أزمة
0: مشاركة
1: الشمال
0: إسرائيل.
1: عادل الشديد، أبقى معك. هل كانت في إسرائيل مؤشرات فعلية؟ لأننا تابعنا اجتماعات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أو يعني ما يسمى في إسرائيل، قبل ساعات، وأيضا طلب من بنيامين نتنياهو لتأجيل المحاكمات وكل هذه التطورات في إسرائيل. هل كانت تشير فعلا إلى استعداد لمشاركة الولايات المتحدة في هجوم تم تأجيله فعليا؟
0: يعني تبين انه بعد ما اعلن الرئيس ترامب الليله عن انه بناء على طلب الدول العربيه قطر والسعوديه والامارات وافق على تاجيل الضربه مع ابقاء الجاهزيه حاضره، تبين انه في ذلك الاجتماع الذي للكابينت نتنياهو كان يطلع الوزراء انه في كل لحظه ستعود الحرب، الى ان فوجئ بقرار الرئيس ترامب. وبدون هذا الذي تابع بالأيام الماضية منذ نهاية الأسبوع الماضي، كانت التقديرات في إسرائيل أنه مع النصف الثاني من هذا الأسبوع ستكون احتمالية العودة إلى الحرب احتمالية عالية جدا، وهذا ما تبين. كل الأحوال بدون الإعلان الذي يتابع مجريات سلوك الجبهة الداخلية في إسرائيل عزوف وإلغاء الكثير من رحلات الجوية من وإلى مطار اللد، كان يعي تماما أن هنالك علما واضحا وقرارا بالعودة إلى الحرب. إسرائيل ليس فقط مصلحتها بعودة الحرب، إنما أقنعت الرئيس ترامب أن مؤشر الهزيمة والانتصار مرتبط في مسألتين. الأولى موضوع النووي، إبقاء كيلوغرام واحد من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية في إيران، هذا يعني هزيمة شخصية لرئيس ترامب، وهزيمة للإدارة الأمريكية، وهزيمة للولايات المتحدة أمام أعدائها وأمام حلفائها بالعالم. بالتالي ضمنت أن تبقى احتمالية الانفجار أكبر بكثير من احتمالية التوصل إلى صفقة، لأن إسرائيل لا يمكن أن تقبل صفقة. بالنسبة لها الصفقة يعني التخلي عن جزء من دور إسرائيل بالمنطقة. إسرائيل كيان وظيفي بالنهاية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة القائمة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن تبقى في حدود في سقف وظيفي يفرض عليها وليست هي التي تحدده. أن تقبل الإدارة الأمريكية بالذهاب باتجاه صفقة مع إيران تقدم فيها بعض التنازلات لإيران، هذا إقرارا بوجود إيران كقوة إقليمية بالمنطقة، وهذا بالتأكيد يشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على إسرائيل، حتى لو كان أقصى اليسار موجود على رأس الحكومة في إسرائيل وليس نتنياهو وهذا اليمين الفاشي. بمعنى إنه إسرائيل مطمئنة الآن لعدم إمكانية العودة إلى اتفاق، وفي أسوأ الأحوال أقنعت الإدارة الأمريكية إنه الخيار الأفضل والمفضل بهذه المنطقة والذي يعني هو المفضل أمام العرب والمسلمين هو الخيار العسكري، وإن تعثر نتيجة اعتبارات داخلية أمريكية فعدم الاتفاق أفضل بكثير من أي اتفاق. أي اتفاق سينعكس سلبا على حضور ومصالح الولايات المتحدة، هذا طبعا بالقراءة الإسرائيلية، والقراءة الإسرائيلية
1: نعم.
0: ليست بالضرورة قراءة
1: طيب،
0: دقيقة، إنما هي تريد تحريض
1: لكنها في النهاية
0: الأمريكان.
1: هذه هي المصلحة الإسرائيلية. ماركو مسعد، إلى أي مدى الرئيس الأمريكي هذه المرة بتغليبه لرغبة حلفائه في المنطقة الدول العربية، يعني يرجح إحدى الكفتين، المصلحة الإسرائيلية والمصلحة العربية في النهاية؟
2: في اعتقادي دونالد ترامب سوف يرجح المصلحة الأمريكية في نهاية المطاف. المصلحة الأمريكية تقضي بأنه يعني يصل إلى الأهداف عن طريق المفاوضات، ولا يريد أن يتحمل التكلفة للوصول إلى هذه الأهداف. بكل تأكيد الملف النووي الإيراني على رأس الأولويات وعلى رأس الأهداف الأمريكية. لذلك نقول أن أصلا دونالد ترامب لو كان بالفعل قادر، أو يعني هو قادر، ولكن لو كان لديه النية والإرادة السياسية، وهذا يكون طبعا يعني مضاد لسياسة أمريكا أولا، أن يتحمل تكاليف الحرب لكان عاد لها من قبل، يعني منذ اول جولات التفاوض التي لم تنجح. ولكن دونالد ترامب مصر على الوصول لاهدافه عن طريق التفاوض، لانه لا يريد ان يدفع ثمنا سياسيا او اقتصاديا او عسكريا غالي لكي يصل الى اهدافه. هذه هي المصلحه الامريكيه وهذه هي سياسه امريكا اولا. ولكن دعنا نقول بان هو الان يتناقش ويتحاور مع حلفائه في المنطقه، وهذا امر مهم، لان هذا يرسل رسائل ايجابيه بان الولايات المتحده الامريكيه تاخذ في عين الاعتبار المصالح الخليجيه. وهذا امر كان يعني كان عليه نقاش كبير في عند بداية الحرب، أو عند اتخاذ القرار الأمريكي بفتح هذه الحرب مع إسرائيل. ولكن الآن دونالد ترامب يقول نحن نأخذ في عين الاعتبار المصلحة الإقليمية، ونحاول نعطي فرصة أخيرة ليس فقط مع باكستان ولكن أيضا مع الدول الخليجية. ولكن نحن نقول بأنه ليس لدينا كثيرا من الوقت لكي نضيعه. الولايات المتحدة الأمريكية أو دونالد ترامب بكل تأكيد يستمع إلى المطالب الخليجية أو مطالب الحلفاء في المنطقة، وبكل تأكيد يستمع لمطالب إسرائيل، ولكن هو سوف يستمع لما يراه مهم ومناسب يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول. وكما قلت، هو بالفعل لديه مطالب في البرنامج النووي الإيراني، ودعنا لا ننسى بأنه يريد اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. كل ما تم طرحه في اعتقادي لا يصل باتفاق أوباما، على العكس. لم نتحدث عن الصواريخ الباليستية، لم نتحدث عن ملف الميليشيات، لم نتحدث بالتأكيد عن ملف الأمن العلاقات الدول الخليجية في هذه المنطقة بعد هذه الضربات أو الاستهدافات الإيرانية التي حدثت بعد هذه الحرب. فإذا هناك الكثير من الملفات التي يريد الوصول إليها دونالد ترامب، ولكن العائق الوحيد في اعتقادي أمامه هو عدم الغوص في هذه الحرب، خاصة نحن في عام انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى بعد أيام من بداية كأس العالم، وهي بطولة مهمة. فهو دونالد ترامب يريد أن يقول نحن نريد الالتزام بذلك، نحن نريد أيضا الاستماع للمطالب حلفائنا في المنطقة، ولكن أيضا نريد الوصول إلى اتفاق مع إيران يحفظ المطالب الأمريكية، وهي عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية. وفي اعتقادي هذا أمر يصرح به دونالد ترامب وإدارته مرارا وتكرارا يوميا. ونتحدث عن ملف الميليشيات وملف أيضا الصواريخ الباليستية. التركيز الآن يتم التركيز فقط على السلاح النووي أو على الملف النووي الإيراني، ولكن في اعتقادي الملف النووي الإيراني ليس بيئة الكافي لكي يكون دونالد ترامب يعني يستغل هذه الحرب في صالحه. ولكن إن وصل لأهداف يعني تضمن للولايات المتحدة الأمريكية بعدم عودة إيران للتخصيب أو تسليم هذا اليورانيوم على التخصيب في من الداخل الإيراني إلى الولايات المتحدة، أو على الأقل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي اعتقادي يكون كافيا لغلق هذا الملف، ثم الحديث عن مفاوضات طويلة الأمد. على الأقل دونالد ترامب يريد انتصار سياسي كبير الآن، حتى يقول للداخل الأمريكي وللخارج ايضا بان الحرب كانت تستحق ذلك، ووصلنا الى النتيجه، والان يعني نغلب لغه التفاوض،
1: طيب
2: وسوف نعطي التفاوض الفرصه الكامله.
1: دكتور حسين، يعني هذا التراجع من الرئيس الامريكي اذا قراته ايران كذلك، هل يدفعها للتشدد ام لاستغلال الفرصه والتوصل الى اتفاق؟
3: يعني لا أتصور أن إيران يعني هي بصدد التصعيد أو الذهاب إلى الحرب. إيران في موقع الدفاع، هي تدافع عن نفسها ليس إلا، من هنا إيران ليست في وارد التصعيد، وفي تصوري أن

0: يعني المواجهة العسكرية استنفذت، يعني ما قاله السيد روبرت ماغان وهو من أكبر منظري تيار ماغا والحزب الجمهوري، قال أن هذا الخيار، يعني في مقال كتبه كيش ملك، قال الخيار العسكري استنفذ تماما والآن الملك في خطر، وليس أمام أمريكا إلا القبول بحل وسط في الموضوع النووي. من هنا أتصور أن الكرة ليست في الملعب الإيراني، الكرة في الملعب الآخر. إيران هي لحد الآن تقول أنها تبحث عن إطار رابح وليس رابح خاسر، في حين أن الطرف الآخر لا زال يفكر بعقلية رابح خاسر ويطالب إيران باستسلام إلى آخره، وهذا مرفوض طبيعي إيرانيا. من هنا أتصور أن إمكانية الحل الدبلوماسي لا زالت قائمة، والاختراقات الأخيرة قد تكون هي مشجعة، ولكن من الضروري جدا أن يقبل الرئيس يعني ترامب باللقاء في وسط الطريق. لا زال ترامب يعيش عقدة أوباما، لا زال الرئيس يعني يعيش حالة العظمة وأنه لا يقبل إلا بانتصار 100%، يعني هذا الكلام موجود، لا زال موجودا، وهذا هو العائق الأساسي للوصول إلى نتيجة معينة. ولكن في تصوري أن دخول أطراف جديدة في موضوع الوساطة، الآن الوساطة هي غير محصورة بالطرف الباكستاني، يعني هناك رسائل تنقل عبر قطر والسعودية يعني أيضا إلى الطرف الإيراني إلى جانب موضوع باكستان، وهذا كله شكرا. أتصور أنه يمكن أن يشكل دفعا جديدا باتجاه الوصول إلى نتيجة.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لضيوفي جميعا. نتابع إذن وإياكم مشاهدينا هذا التقرير، حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة. وأفاد التلفزيون الإيراني أيضا أن ذلك سيمنح الأطراف غير المعادية سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. إذن المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور، مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
1: في الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة معشوق في قضاء الصور بعد أوامر بإخلاء مبان فيها، وكان الجيش الإسرائيلي واصل شن غارات على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت آثار الغارات في بلدة راشي الفخار جنوبي البلاد.
3: نحن في بلدة راشي الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشي الفخار، جنوبي لبنان.
1: في تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة، قال منظمو الأسطول إن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 38 سفينة من الأسطول، بينما ما زالت باقي السفن تواصل الإبحار نحو قطاع غزة. تفاصيل الأخيرة في هذا الأسطول نتابعها ضمن تقرير لحسان مسعود.
4: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
5: طبعا احنا طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزه احتمال معروف جدا بالنسبه لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
4: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عددا والأكثر إصرارا منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا، إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
6: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
4: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته؟
1: الآن إلى هذه النافذة التحليلية من تقديم إنسي أبي عاصي حول تطورات مضيق هرمز.
7: شكرا وتحية لكم مشاهدينا الكرام إلى في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في مضيق هرمز من حيث التحركات العسكرية الأمريكية في بحر العرب وخليج عمان والقدرات العسكرية البحرية الإيرانية سواء في المضيق أو الخليج. نحاول أن نقترب أكثر من الوضع هناك ومآلاته مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. والبداية معك صهيب.
8: لازلنا نتحدث عن هذا الحصار الأمريكي الخانق والحشد العسكري الأمريكي بطبيعة الحال، ورصدنا عبر صور الأقمار الصناعية حشدا، ولكن في الوقت نفسه هناك قدرات عسكرية إيرانية يبدو أن الأمريكيين ينتبهون لها جيدا. بالبداية نحن نتحدث عن النقطة التي لا تزال تشغل بال العالم حتى هذه اللحظة، مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بفعل الحرب التي ابتدأت في 28 فبراير، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تضرب حصارا خانقا أيضا على السفن الإيرانية المتحركة، سواء التي تريد مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان بهذا الشكل، أو السفن الفارغة التي تريد السفن الإيرانية التي تريد العودة. بحسب بيان سنتكوم مقر القيادة المركزية الأمريكية، قال في آخر بياناته قبل حوالي 10 أيام أن هناك أكثر من 70 سفينة فارغة منعت من العودة باتجاه الموانئ الإيرانية. هذه السفن تعود لتحمل النفط الإيراني، ولكنها الآن لا تستطيع ذلك ولا تستطيع المغادرة في الوقت الذي تمنع فيه إيران السفن من التحرك، وانخفضت نسبة السفن التي تتحرك في مضيق هرمز كما نشاهد في هذه الرسومات البيانية. هنا كان الوضع في اليوم الأول للحرب، نشاهد مستوى السفن التي تتحرك، ولكن كيف انخفض هذا المستوى وتذبذب قليلا، ولكننا نتحدث عن عدد قليل من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز بفعل الإغلاق الإيراني مقارنة بالوضع قبل الحرب كما نشاهد في بداية هذه الصورة. الآن الأعين باتجاه قرار أمريكي قد يذهب باتجاه عمل عسكري. العمل العسكري يحتاج إلى قوة، القوة الأمريكية الموجودة الآن في المنطقة تتلخص بهذه اللوحة التي نشاهدها على الشاشة. نتحدث عن حاملتي طائرات جورج بوش وأبراهام لينكولن التي تحمل على متنها كل هذا العدد الكبير من الجنود والقطع العسكرية. نتحدث عن أكثر من 15,000 جندي، عن أكثر من 200 طائرة وأكثر من 12 مقاتلة بحرية أو سفينة حربية أمريكية موجودة في المنطقة. هذه القطع الحربية استطعنا عبر صور الأقمار الصناعية أن نشاهد كيف تتوزع وأين موجودة. بحسب البيانات التي وصلتنا نتحدث عن هذه النقاط الحمراء والصفراء التي نشاهدها على الشاشة، نلاحظ وجود حاملات الطائرات في منطقة بحر العرب على هذا الامتداد. صور الأقمار الصناعية أظهرت بعض حاملات الطائرات في هذه المنطقة، وأظهرت أيضا مقاتلات أمريكية أو مقاتلات سفن حربية أمريكية في المنطقة. هذا يعني أن الحشد الأمريكي في هذه المنطقة لا يزال على حاله، وأن الحصار المفروض كما كنا نذكر سابقا كما ذكرت قبل قليل مفروض بدرجة أساسية بهذا الشكل بوجود هذه القطع الحربية الأمريكية في هذه المنطقة، بحيث أنها تمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب. الأمريكيون بهذا الحشد البحري الكبير في المنطقة أيضا ينظرون للقدرات الإيرانية. بحسب تقارير استخباراتية فإن هناك قدرات إيرانية لا تزال موجودة وفعالة في المنطقة، ولكن هناك 5 أوراق قوة تملكها إيران إن صح التعبير. هذه الأوراق تتلخص بهذا المشهد، نتحدث عن الغواصات، نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الزوارق السريعة، نتحدث عن الصواريخ الساحلية، ونتحدث عن الألغام البحرية. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا منطقة مضيق هرمز، أيضا الأراضي الإيرانية مطلة على مضيق هرمز، وبالتالي الصواريخ الساحلية بالنسبة لهم أداة قوة فعالة قد تكون بشكل كبير في مواجهة القطع الحربية القطع البحرية الأمريكية، بالإضافة للأسطول الكبير من المسيرات التي تصنعها إيران والتي يمكن لها أن تكون علامة فارقة في أي مواجهة قادمة إذا ما كانت هذه المواجهة في تلك المنطقة في منطقة خليج عمان ومنطقة مضيق هرمز. على كل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن الحصار المفروض منذ 13 أبريل، لازلنا نتحدث أيضا عن الإغلاق الإيراني المفروض منذ 28 فبراير، ولكننا الآن نتحدث عن مسار آخر قد تذهب إليه الأمور إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران في ظل التعثر في المفاوضات. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن هذه الأزمة التي بدأت تشتد شيئا فشيئا مع تعثر المفاوضات. إلى أين ستسير الأمور؟ إذا مواجهة هناك أوراق قوة.
7: بالفعل هناك صهيب سباق المسارين الدبلوماسي والعسكري. في ذلك نسأل العميد الياس حنا، ماذا تقول لنا عميد الياس حنا هذه الصور للأقمار الصناعية وما بينته عن الحشد الأمريكي في المنطقة وسط حديث عن أن الخيار العسكري عاد إلى الطاولة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهناك اجتماع مرتقب غدا مع فريقه الأمني للبحث في الاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة.
9: إلسي الحرب لا تزال مستمرة، والحشد تقريبا هو وهذا الأمر شاهدناه عندما أوتي بالمارينز وأوتي بوحدة من الفرقة المحمولة المظليين الفرقة 82، أتى منها تقريبا 5000 موزعين في المنطقة، ولكن دائما هذا الإقفال يعتبر على أنه غير قانوني. أيضا الحصار البحري على المنطقة الهدف منها بالاستراتيجية إلسي أنه اليوم إذا أنت لديك القوة ولديك الجغرافيا لصالحك، وكما قال صهيب لديك تلك الوسائل اللا تماثلية، أنا أيضا باستطاعتي أن أغلق المضيق وبالتالي أحصر هذه المنطقة وقدراتك ضمن المضيق فقط. اليوم عندما يتم الحديث عن الحاملات والصور الجوية، هذه الحاملات إلسي تقريبا هي بعيدة عن شعبهار 270 كيلومتر، وبالتالي عن صور في عمان شيء 217 كيلومتر فقط هي متواجدة. الحديث عنها أنها تتحرك، وبدأ الحديث لماذا تتحرك حاملة الطائرات. حاملة الطائرات حسب العلم العسكري أو الماريتايم وورفير مهان، وهو أهم مفكر، كان يقول دائما المناورة والحركية هي من ضمن الحماية، يعني هي من ضمن الحماية. 2، عندما تتحرك تذهب باتجاه الريح وبعكس الريح كي تسمح للطائرات بالإقلاع بسهولة أهم. 2، هي قد تكون تتموضع لحرب مستقبلية، ولكن الحرب ستكون من البحر، ولكن دائما الحرب كما تحدثنا قبل قليل هي بالصواريخ، المسيرات الانتحارية وكيفية الرد. في هذا الإطار يقول براد كوبر قائد القيادة المركزية، يقول خلال الحرب أسقطنا 6000 مسيرة انتحارية و1500 صاروخ من ضمن ما يسمى بالميد، يعني ميدل إيست إير ديفانس، يعني القيادة الأساسية للدفاعات الجوية في شرق الأوسط.
7: نشاهد صورة من الأقمار الصناعية لإحدى حاملات الطائرات المتواجدة في المنطقة.
9: هناك
7: وأعتقد يمكن أن نشاهد طائرة ربما
9: تقلع
7: منها.
9: ممكن، ولكن هذا الأمر هو الخلفية أو المحركات، وهي تعمل على الطاقة النووية والمحركات أساسية، ولكنها لا تسير أصلا بسرعة كي لا تكشف من قبل الأقمار الاصطناعية. دائما هناك مخاطر على الحاملات عندما تتنقل، وبالتالي هذا الوزن الكبير لا تسير أكثر من 50 كيلومتر بالساعة، وبالتالي هذا الأمر يعطيها حماية بحد ذاتها، ولكنها أيضا كما قال صهيب تعمل مع مدمرات، حتى أن قيل أن المدمرات، هناك مدمرات أمريكية لا تزال
7: قبالة
9: داخل المضيق قبالة جبل علي، يعني مرفأ جبل علي، وبالتالي يقال أن هذه المدمرات هي
7: التي خرجت. هذه صورة لمدمرة لإحدى المدمرات أيضا التي تتحدث عنها.
9: يعني دخلت دائما يعني حاملات الطائرات LC لا تسير لوحدها، هي جروب كومبات جروب كما يقال، هي لديها
7: مجموعة
9: من الغواصات، مجموعة مسيرة، لديها الحاملة الطائرات ولديها المدمرات، وبالتالي لديها أيضا حديثا أضيف إليها المسيرات المائية والمسيرات أيضا التي تتعامل مع الغام.
7: هذا الحشد كله إضافة إلى عديد القوات المتواجدة في هذه القطع العسكرية، ماذا يقول لنا عن الاحتمالات العسكرية التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة في حال استعادة الهجمات أو الحرب؟
9: هناك عدة سيناريوهات إلسي. السيناريو الأهم عندما قال الرئيس ترامب مشروع الحرية رقم 2 هو قد جربها، يعني البايلوت صنع وهناك الدروس المستقاد. هذه قد تأتي وتقسيم المضيق إلى قسمين، القسم الإيراني، ونشرت إيران آلية الخروج والدخول، والقسم الأمريكي العماني. ولكن هل ستقبل إيران وهي أهم ورقة لديها؟ هذا يأخذنا إلى الأمر الثاني، فعلا أن يكون هناك عملية عسكرية برية، وهذا أمر صعب جدا، لأنه دائما بالعقل الأمريكي بعد فيتنام لا لحرب برية في منطقة آسيا.
7: ماذا عن التقارير التي تتحدث عن ترميم واستعادة القدرات العسكرية الإيرانية لا سيما الصاروخية؟
9: هي موجودة، منها هذا الأمر لم يثبت، يعني حتى الرئيس ترامب نفى هذا الأمر حسب ما نشرت نيويورك تايمز. هي لديها، هناك ما دمر أو طمر تحت التراب قد يمكن استعادتها، ولكن الصناعات العسكرية كما كانت قبل إلسي هذا أمر ليس ممكن، لأنه خلال الحرب 40 يوم تم استهداف كل الصناعات العسكرية للاستعمال المزدوج، وبالتالي يستلزم وقت، يستلزم مواد أولية، يستلزم إعادة بناء هذه المنظومة أو الإيكو سيستم بالتالي للتعامل معها، وبالتالي يعني تصنيع الكثير من هذه المسيرات. هي لديها الكثير من الصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية هي أكثر للمدى القريب منطقة الخليج، وهي أقل لاستهداف إسرائيل، وبالتالي أيضا المسيرات بعدد كبير.
7: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنان خبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
10: السلام عليكم، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن توصل لاتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء.

0: الأثناء نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عملية جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل أجملت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية مع التحول الكبير في الموقف الأمريكي حيال الملف الإيراني؟
1: بالفعل مراد، هناك أيضا ترقب لاجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، بحسب ما كانت قد أكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين. وبالتالي فهذه الاجتماعات أو هذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش أيضا هذه الخطوة الأمريكية الجديدة والتقييم لمسار الحرب ومسار المفاوضات. الاجتماع الأخير بحسب موقع أكسيوس كان قد عقد يوم السبت، وكان قد حضره نائب الرئيس وستيف ويتكوف إلى جانب أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي. وبالتالي فهناك حالة ترقب أيضا للرد الإيراني والمواقف الإيرانية من هذه الخطوة الأمريكية التي بموجبها أرجأ الرئيس ترامب ضربة كان يريد توجيهها خلال هذا اليوم لإيران، وكان يقول أن هذه الضربة ستكون واسعة النطاق، وقبلها كان يتحدث عن أن صبره قد بدأ في النفاد وأن الوقت يمضي بسرعة وعلى الإيرانيين أن يتحركوا وأن يقدموا شيئا يلبي المطالب الأمريكية على طاولة المفاوضات. هذه الخطوة وهذا الإرجاء الأمريكي لهذه الضربة يأتي استجابة لدعوات من قبل قادة المنطقة في قطر والسعودية والإمارات. ترامب قال إنه احتراما لأمير دولة قطر ولولي عهد السعودية ولرئيس الإمارات فإنه يعلن تأجيل هذه الضربة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لإيران، ويؤكد أيضا بأن قادة هذه الدول أكدوا له بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يحقق المطالب الأمريكية المتعلقة بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ويتوقع ترامب أنه في حال تم التوصل إلى ذلك الاتفاق فإنه سيكون مرض لدول المنطقة في الشرق الأوسط وأيضا للولايات المتحدة، ويعتقد بأن ذلك الاتفاق يجب أن يوضح عدم نية إيران لامتلاك سلاح نووي، أو أن من خلاله تتعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بهذه التعهدات، تقول الولايات المتحدة إنه يجب على إيران أن تصحب الأقوال بالأفعال، وذلك من خلال تفكيك منشآت التخصيب، تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكذلك تعليق التخصيب. قبل قليل كانت فوكس نيوز تنقل عن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آن كيلي تقول في هذه المقابلة إن على إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية نهائيا. وأيضا تنقل ذات القناة عن ترامب قوله إن الإيرانيين يريدون إنهاء هذه الحرب بسرعة ويجب عليهم أن لا يسعوا لامتلاك سلاح نووي. وبالتالي فجوهر الاتفاق الذي يريده ترامب يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز أو ما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية. كلها قضايا مهمة يقول الأمريكيون، ولكن أولى الأولويات هو الملف النووي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، هل تبلور الموقف الإيراني حيال هذه الخطوة الأمريكية وما جاء فيها، خاصة ما أشار إليه أحمد قبل قليل من ما يتعلق بالموقف الأمريكي وتشديدها على الملف النووي الإيراني؟
2: نعم، طهران تقول إنها قدمت ما يمكن تقديمه عبر مجموعة من المقترحات المتبادلة.

0: بادلة وكان آخرها ما قدمته إلى الوسيط الباكستاني الذي كان في طهران حتى يوم أمس. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي كان قد قال أنه بعد أن رفض ترامب المقترح الإيراني يوم السبت الأسبوع الماضي وصلت طهران بعض الرسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كان هناك مجموعة من المقترحات وصلتهم أيضا عبر الوسيط الباكستاني، وأنهم أيضا قدموا مجموعة من المقترحات. لذلك الآن الإيرانيون هم في انتظار الأمريكيين، وليس أن الأمريكيين هم في انتظار الإيرانيين وفق ما تقول هنا طهران. من بين المقترحات التي قدمت بين الطرفين حتى هذه اللحظة، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بأنها لا تشي بأن الكثير من الخلافات قد حلت، بل إن الخلافات لا تزال جوهرية وأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بشروط طهران لإنهاء الحرب، إضافة إلى الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات والقضايا النووية، على رأسها التخصيب ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري. لا تزال هناك في الحقيقة القضايا الكثيرة العالقة، ولا يمكن الحديث هنا وفق ما يقول الإيرانيين أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة مثلما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن لماذا يقول الإيرانيون، والكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما التقى وزير الداخلية الباكستاني يوم أمس، إن العقبة الأساسية على طريق التوصل إلى اتفاق هي المواقف الأمريكية المتناقضة والمطالب الأمريكية أيضا المفرطة حسب قول عراقجي. على الرغم من كل ذلك يضيف أن إيران ونتيجة حتى عدم ثقتها بالسلوك الأمريكي وشكوكها بالنوايا الأمريكية، فإن انخرطت في المسار الدبلوماسي بشكل مسؤول وهي ماضية في هذا المسار. لكن إذا لم يتم التوصل إلى حل في المسار الدبلوماسي، هناك خيارات عسكرية لا تزال متواجدة على الطاولة الأمريكية، أيضا هي موجودة على الطاولة الإيرانية. قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري وهي القوات في القوات المسلحة الإيرانية، وبعد أن أعلن ترامب عن تأجيله لضربة أمريكية على إيران، قال إن إيران مستعدة لكافة الاحتمالات، مستعدة لأي ضربة أمريكية إسرائيلية، وأنها سوف توجه في المقابل ردا، وصفه بالقوي والسريع ضد أي اعتداء جديد. مضيفا أن على أمريكا وإسرائيل ألا تخطئ في التقديرات حيال القدرات الإيرانية، وأن إيران لديها ما يوجع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أكثر مما كان عليه الحال قبل أثناء الحرب الماضية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا وتمعنا من طهران. ينضم إلينا من واشنطن سيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران دكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور حسام الدكتور حسين رويران الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية. دكتور رويران، هل تراهن هنا إيران على هذا على وقف الحرب، أم على التهدئة، أم على حسابات أخرى وربما حسابات أو أوراق على رأسها مضيق هرمز لإبعاد خطر الحرب وشبح الحرب عنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في ظل الوضع المعقد الحالي، يعني إيران هي تأخذ بكل المتغيرات يعني والاحتمالات الواردة من الحرب إلى الحوار الدبلوماسي والتفاوض مع الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. يعني في تصوري أن موضوع الحرب أو خيار الحرب هو استنفذ، يعني ما كان يمكن لأمريكا أن تقوم به من خلال هذه النافذة التي طالت ما يقارب 40 يوماً أنه استنفذ، وما يطرح الآن من تهديد جديد ولا يستطيع أن يغير معادلة الحرب. نعم يمكن أن يكون مؤلماً يعني من خلال ضرب محطات الكهرباء إلى آخره، ولكن هو لا يستطيع أن يغير المعادلات العسكرية، وهذا ليس فقط تفكيراً إيرانياً بل حتى في الداخل الأمريكي هو هذا الاستنتاج موجود. ما
1: طيب
2: طرح
1: دكتور
2: أخيراً في
1: دكتور نعم. هذه النقطة بالذات في الحسابات الدبلوماسية إلى أي مدى تغير من شكل هذا التفاوض، خاصة من جانب الإيراني فيما يتعلق بالتشبث بمطالبه التي أشار إليها وأكد عليها من خلال مقترح الأربعة عشرة نقطة السابقة؟
2: نعم يعني شوف، أولا أنا أقول أن خيار الحرب استنفذ، وهذا لا تقوله إيران فقط، في أمريكا يعني كبير منظري التيار الموالي للرئيس ومنظر باغا الأشهر أنه روبرت ماغان هو قال في موضوع كيش ملك، يعني مقال كيش ملك، أن الآن أمريكا كملك هي ليست في موقع يعني التي تستطيع أن تتحكم أنه بخيار الحرب، لأن الحرب استنفذت. في موضوع التفاوض يعني إيران تقول الإطار يجب أن يكون رابح رابح، وأن يلتقي الطرفان في الوسط، أنه في حين أن أمريكا لا زالت تعيش حالة رابح خاسر وتطالب إيران بالاستسلام. من هنا ليست إيران المطالبة في أن تأتي إلى يعني أن تتنازل، إنه بل الطرف الأمريكي الذي يطرح أمور مبالغ فيها، إنه وخاصة في المجال النووي، وهذا ما يعقد التفاوض أو يدخله في طريق مسدود. من هنا إيران تقول أنها مستعدة للتفاوض، ولكن ضمن إطار رابح رابح. لحد الآن هناك اختراقات نسبية، وإن كانت يعني غير جوهرية ولكنها مهمة. يعني مثلا موضوع ما طالبت إيران به كغرامة عن الحرب، أنه دفع غرامة عن الحرب، أنه تعويضات عن أمريكا قبلت أن يكون يعني يتم إنشاء صندوق، وأن تلتزم أمريكا ب يعني نشاط معين في هذا الإطار لتوفير ميزانية ليس تحت عنوان تعويضات الحرب بل تحت عنوان إعادة بناء إيران. إنه موضوع آخر إنه أمريكا قبلت أيضا أن يكون وقف إطلاق النار شاملا ويشمل لبنان أيضا. أمريكا قبلت في الحوار المتوازي بين الملف النووي وعملية إنهاء الحرب إلى آخره أن يرفع الحصار عن إيران في مقابل فتح مضيق هرمز. من هنا هناك اختراقات،
1: لكن دكتور الولايات المتحدة في العالم كانت ترفض كل هذه النقاط، لكن سنعود إليها بعد قليل لننتقل إلى السيد بيتر روف في واشنطن. بالنسبة لموضوع تأجيل الضربة، هذا القرار الذي اتخذه ترامب، هل لأنه لا يريد الحرب أم لأنه يخشى من عواقبها أو عدم التحكم في عواقب هذه الحرب على إيران؟
3: صباح الخير للجميع، سعيد بظهور مجددا على شاشتكم. في الواقع أنا أعتقد أن هناك خيارا ثالثا، ألا وهو أن الرئيس الأمريكي قرر تأجيل الضربة العسكرية نزولا عند طلب السعوديين والقطريين والإماراتيين، بالإضافة إلى دول الخليج الأخرى التي بدأت تدرك أن إيران تستخدم هذه الأزمة كنقطة انطلاق لحرب شاملة سوف تحملها من مضيق هرمز وصولا إلى مكة المكرمة. أعتقد أن الخطة الإيرانية تتمثل في الحلول محل أو استبدال القيادة في دول الخليج بقادة مؤيدين لإيران يتبعون التوجيهات الإيرانية ويضعون المنطقة تحت سيطرة إيران. الدكتور حسن يتحدث عن حل

رابح رابح، ولكن ما يعنيه فعلا هو أن إيران يجب أن تكون الرابحة على المستويات كافة. هذا ما يريدونه، لهذا السبب يرفضون التحدث عن البرنامج النووي ويرفعون سقف المطالب باستمرار، واليوم يطالبون بتعويضات مقابل الكوابل البحرية في مضيق هرمز، بينما يرفضون التنازل عن التطلعات النووية ويواصلون إطلاق الصواريخ والمسيرات على الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون. هم يعدون العدة للحرب الشاملة.

0: فبحربي البروباغندا أو الدعاية الإعلامية، حيث يقولون للشعب الإيراني أنهم منتصرون ولكنهم يعرفون تمام المعرفة نظراً لعدم وجود الأغذية على طاولاتهم أنهم يخسرون.
1: سيد بيتر، بما أنك أشرت إلى موضوع الكابلات البحرية وهذا ملف آخر تلوح به أو لوحت به إيران إلى جانب مضيق هرمز، أشارت إلى موضوع إمكانية السيطرة عليها وطلب ربما تعويضات أو إتاوات أو سميها ما شئت على عبورها من تحت مضيق هرمز. إلى أي مدى؟ بالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن هذه الحرب أو هذه الأوراق الاقتصادية وهذه الحرب الاقتصادية التي تمارسها إيران الآن على الولايات المتحدة كضغوط. إلى أي مدى تخشى واشنطن من تبعات هذه النقاط واستخدام إيران لهذه الأوراق الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد الأمريكي فقط؟
0: الورقة الاقتصادية الوحيدة التي تستخدمها إيران تتمثل في قرارها المستمر بأخذ مضيق هرمز رهينة، وهذا يؤثر سلبا على مناطق معينة من العالم وليس على الولايات المتحدة. إذا أرادوا أن يقطعوا الكوابل التي يمر عبرها الإنترنت في مضيق هرمز يمكنهم القيام بذلك. هناك مئات الخيارات البديلة في الشبكة العالمية تحسبا لحدث من هذا النوع، وبالتالي فإن مستخدمي الإنترنت لن يشعروا بذلك. بالإضافة إلى ذلك، الإيرانيون طبعا يبدو أنهم يجهلون بوجود نظام ستارلينك الذي لا يحتاج لأي كوابل ويعتمد على أقمار صناعية في الفضاء الخارجي لتزويد المستخدمين بخدمة الإنترنت. بالنسبة للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية لإيران، فهي تواصل ممارسة الضغوط لإبقاء النفط الإيراني خارج السوق، وبالتالي فهي تدمر الاقتصاد الإيراني. التضخم لم يعد هناك قدرة على احتوائه اليوم في إيران. الأغذية واللوازم الأساسية لم تعد موجودة في إيران. الشعب الإيراني يشعر بالألم نتيجة ذلك، وفي نهاية المطاف فإن الإيرانيين سيقفون ويلومون القيادة في طهران على التسبب بذلك. إن الشعب الإيراني هو على قدر كاف من الذكاء لكي يفهم من هو الطرف الذي يستحق اللوم هنا، وهذا الطرف ليس الولايات المتحدة بل الدكتاتوريين الذين يرهبونهم بشكل متواصل. دعونا لا ننسى أن هذا النظام قتل 30 إلى 40 ألف من مواطنيه على مر العام الماضي نتيجة أنشطة معادية للحكومة. هذا ليس نظاما شرعيا، هذا النظام ليس وريث ثورة العام 1979 التي أطاحت بالشاه، إنها مجرد مجموعات تحكم عبر الإرهاب والخوف. وفي نهاية المطاف فإن الشعب الإيراني سيطالب باستعادة بلاده. إن المقاطعة الاقتصادية التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران هي ذات فعالية كبيرة،
1: لكن سيد بيتر
0: بالنسبة لقدرة إيران على الرد فهي محدودة جدا، لأن الأمر الوحيد الموجود لدى إيران الذي يريده الناس هو النفط، وهناك الكثير من إمدادات النفط حول العالم، فنزويلا، المملكة العربية السعودية والإمارات، بالإضافة طبعا إلى الولايات المتحدة.
1: لكن سيد بيتر روف، من أنك تتحدث عن موضوع حصول انقلاب داخل إيران وثورة الشعب الإيراني على النظام، هذا لم يحصل، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تراهنان على هذا السيناريو في بداية الحرب في فبراير ومارس الماضي، لكنه لم يحصل. على كل سنحاول العودة إلى هذه النقطة مع دكتور رويران لنتابع رده عليك، لكن قبل ذلك لنأخذ وجهة نظر الإسرائيلية مع سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، هل تخشى تل أبيب أن تتحول هذه الهدنة وهذا التأجيل إلى وقف دائم ومستدام للحرب ضد إيران؟
2: صباح الخير. إسرائيل لا تخفي أهدافها ولا رغباتها، هي يعني دائما تقول أن الخيار الأفضل هو استئناف الحرب، ويدعون أن لديهم مهام وخطط وبنك أهداف جديد عليهم القيام به حتى لو خلال 24 ساعة فقط، لكن هم يقدرون أنه يمكن استئناف القتال لمدة أسبوعين لاستكمال تدمير المنشآت الاقتصادية.

0: الحيوية ومحطات الطاقة في إيران، هذا ما تريده إسرائيل. ولعل المقياس الأهم في قراءة الموقف الإسرائيلي لا يرتبط بالأهداف التي تدعيها إسرائيل وتعلنها، بل بالموقف من القضية الرئيسية وهي النظام الإيراني. إسرائيل تعتبر أن إسقاط النظام هو الهدف، لا النووي يهمها، ولا حتى مدى الصواريخ، مع أنه مدى الصواريخ يزعجها، ولا حتى مضيق هرمز ونفوذ إيران الإقليمي. إسرائيل تعتبر أن أي صيغة للتسوية دون إسقاط النظام تعتبر فشلا للطرفين، للولايات المتحدة وإسرائيل. ولذلك هي تشدد وتؤكد وتلوح بالخيار العسكري، لأنها طبعا تدرك أن هذا لن يسقط النظام، لكنه يضعف الدولة الإيرانية ويضع المجتمع الإيراني على أعتاب حالة من المعاناة الشديدة التي قد تدفع فئات واسعة من المجتمع للتمرد والتحرك ضد النظام. هذا ما تريده إسرائيل، لكنها طبعا تساير الولايات الإدارة الأمريكية وتجاملها وتتبنى مطالبها. مؤخرا مثلا كانت يعني تردد أن الموضوع الرئيسي هو اليورانيوم المخصب، وأنه لا بد من إخراجه، حتى أن نتنياهو سئل عن ذلك قال نذهب ونأخذه، وبالتالي وكأن هذا هو هدف البشرية بأسرها. طبعا هذا هو محاولة لمجاملة الإدارة الأمريكية، لكن إسرائيل تعتبر أن ما هو جيد للولايات المتحدة ليس بالضرورة جيدا لها، بمعنى إذا ركزت الإدارة الأمريكية على موضوع اليورانيوم فقط وعلى ما رفض دفع التعويضات، فستبقى إيران مثل النمر الجريح، بحيث
1: وبالتالي
0: أنها يمكن أن أكثر عدائية، وبالتالي هي تخشى أيضا من امتلاك إيران للصواريخ ذات المدى الذي يصيب إسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية قد تعود أقوى بامتلاكها لورقة السيطرة على مضيق هرمز واستعادة جزء من أموالها المجمدة، وبالتالي تصبح أكثر خطرا على إسرائيل.
1: وبالتالي سيد
0: لذلك
1: أبو غوش،
0: إسرائيل
1: هل تعتقد إسرائيل أن الوقت يعمل الآن في صالح إيران؟
0: طبعا هي بالتأكيد يعني تدرك أن الرئيس ترامب مضغوط بالنسبة للوقت، سواء بالنسبة لكأس العالم أم بدء المفاوضات، وتعتقد نعم فعلا أن الوقت يعمل لصالح إيران، وأن إيران قد تلجأ إلى خداع الإدارة الأمريكية بأشكال من التسويات الانتقالية المؤقتة التي تقتل الوقت وتكتسب مزيدا من الوقت. ولذلك ترى إسرائيل أن إيران ربما تناور وتحاول كسب الوقت، لأن الوقت في صالحها وليس في صالح الإدارة الأمريكية، يعني سعيا لتأجيل القضايا الجوهرية وهي اليورانيوم والصواريخ، والتركيز الآن فقط على مضيق هرمز.
1: جميل، أنتقل إلى الدكتور حسين رويران. دكتور، أنا أنقل إليك النقطة التي كان أشار إليها سيد بيتر روف قبل قليل، والتعويل هنا على ثورة النظام، عفوا ثورة الشعب الإيراني ضد النظام من خلال خنقه اقتصاديا. هذا السيناريو لم يحصل في الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، لكن إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا واقعيا إذا ما استمر هذا الضغط الاقتصادي على إيران؟
2: يعني أولا يجب أن نفهم أن النظام في إيران هو نتاج ثورة شعبية كبيرة حدثت في عام 1979، والشعب الذي استولد هذا النظام لا زال هو الذي يدعم هذا النظام. يعني ما تفضل به الضيف من أمريكا يعني مغالطة كبيرة جدا. ترامب أعلن بصريح العبارة أنه أرسل أسلحة إلى أقليم كردستان العراق لنقلها للداخل الإيراني وإيجاد حرب أهلية. نقل جزء من هذا السلاح وكانت هناك عمليات اغتيالات. يعني الموضوع الذي يصوره الأمريكان أن في إيران هناك شعب يحاول أن يتحرر من النظام، لا، هناك عصابات أرسلتها أمريكا وقامت بعملية اغتيالات. الإحصاء الرسمي الذي طرح من قبل النظام هو 3411 شخص قتل في هذه الحوادث، 2400 وكسور هو من القوى الأمنية الحكومية، ومن المعارضة هو أقل من 1000 شخص، يعني من الأطراف المسلحة التي هاجمت القوات العسكرية. من هنا يعني أمريكا أولا هي تحاول

0: جهاض الديمقراطية في إيران من خلال دعم عسكري لقوى مسلحة، وفي نفس الوقت تتكلم عن أن النظام اختطف من الشعب الإيراني. منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، يعني هناك مئات الآلاف ليليا موجودون في الساحات العامة، وهم يدعمون النظام ويطالبون بالانتقام من أمريكا التي قامت بكل هذه الجرائم. أمريكا حريصة على الشعب الإيراني، وهي في اليوم الأول قامت بضرب المدارس، واستأنفت ذلك يعني واستمرت على ذلك في ضرب الجامعات، ضرب المستشفيات، ضرب المساجد، ضرب يعني هذا الإجرام الأمريكي الذي قتل الآلاف من المدنيين، هل يمكن أن يكون هو لصالح الشعب الإيراني؟ يعني هذا الكلام الذي تقوله أمريكا مع كل ما تقوم به من إجرام.
1: أنت تستبعد هذا السيناريو أن يثور الشعب الإيراني ضد النظام، هذه واضحة. لكن بالنسبة للنقطة التي بدأنا منها قبل قليل، وما يتعلق بالأوراق الاقتصادية والتلويح بورقة الكابلات التي تمر عبر مضيق هرمز واستغلالها إيرانيا، والتضييق حتى على شركات التكنولوجيا العالمية ومعظمها أمريكية، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الورقة واقعية، بالإضافة إلى ملف أو ورقة هرمز، مضيق هرمز، للضغط على الجانب الأمريكي من خلال الضغط على الاقتصاد العالمي؟
0: يعني شوف، أولا موضوع الكابلات، يعني هذه وجهة نظر لشخص معين طرح أنه أن إيران في حالة دفاع عن نفس أمام عدوان غادر أمريكي وعدوان خارج إطار القانون الدولي، وكما قال السيد غوتيريش الأمين العام المتحدة، هو حرب غير قانونية وإرهابية في نفس الوقت. أنه إيران تستعمل الجغرافيا في هذه الحرب للدفاع عن نفسها. البعض جاء وقال كما تم استعمال مضيق هرمز يمكن استعمال موضوع الكابلات، ولكن ليس هناك أي قرار في هذا الإطار. هذه الكابلات يعني إيران أيضا تستفيد منها، يعني الموضوع ليس بهذا الشكل. وما طرح هو ليس تدمير شيء، لا، أن تطالب إيران برسوم حول عبور هذه من المياه الإقليمية الإيرانية،
1: ورسوم كذلك، وكذلك تطالب إيران بأحقية الإصلاح أي وصيانة هذه الكابلات والرسوم المتأتية من ذلك. طيب، الصورة وضحت إلى حد الآن. ننتقل إلى سيد بيتر روف. سيد بيتر، كانت هناك تقارير أشارت إلى أن هناك في الولايات المتحدة في واشنطن من يدعم حل عسكري سريع لإنهاء هذه الأزمة، وهناك جناح آخر يتخوف من تبعات كل ذلك واتساع الحرب لتشمل أو تصبح حرب إقليمية لا يمكن التحكم فيها. وبالتالي ما الذي حصل خلال الساعات الماضية في البيت الأبيض حتى يتخذ الرئيس الأمريكي قراره بإرجاء ضربة عسكرية؟
2: في الواقع كما سبق وقلت، أعتقد أن الرئيس ترامب وكما قال اتخذ قراره بتأجيل الضربة نزولا عند طلب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الدول أدركت أنها هي الأخرى أهداف لإيران، وبالتالي فهي تحتاج لبعض الوقت للاستعداد، والرئيس ترامب منحها هذا الوقت للاستعداد. ولكن يتعين علي أن أقول أنه بالنسبة لشخص مميز كالدكتور حسن، فإن جهله بمبادئ الديمقراطية يربكني. إيران هي عدة أمور لكنها ليست ديمقراطية، إنها دولة ديكتاتورية، النظام يحكم عبر
1: نعم سيد عبر موافقة. سيد بيتر، عفوا على المقاطعة، سيد بيتر، هذا الموقع حتى لا ندخل في جدال عقيم، لكن النقطة التي سألتك عنها بالنسبة، معروف أنه طلب الدول الخليجية إرجاء هذه الضربة، هذا الطلب لم يتم الإصغاء إليه عندما في فبراير الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، ولم تسمع إلى وجهة النظر الخليجية. لماذا الآن يتجاوب ترامب مع هذه المطالب الخليجية؟

0: ما الذي تغير في حسابات الولايات المتحدة هنا؟
1: أولا، إذا سمينا الأمور بأسمائها فهذا لا يعد هجوما شخصيا. ثانيا، إن دول مجلس التعاون الخليجي أدركت هي الأخرى أنها أيضا مستهدفة من قبل إيران. هي تعرضت لهجمات بالمسيرات والصواريخ الإيرانية، والأطفال في هذه الدول قتلوا أيضا. الحكومة الإيرانية لم تعتذر على هذا الأمر حتى هذه اللحظة، وقد تبين أن تلك الهجمات لم تكن عرضية بل كانت متعمدة لمعاقبة تلك الدول على سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية على أراضيها السيادية. وبالتالي فإن هذه الدول تستعد لحرب كبرى ربما تشن بالنيابة عنها، لأنني كما قلت فإن إيران لن ترضى فقط بالاستيلاء غير القانوني على مضيق هرمز وعلى ممر بائي دولي في إطار الحرب غير القانونية التي شنتها على الولايات المتحدة والعالم الديمقراطي منذ العام 1979، حين قامت مجموعة من الراديكاليين الدينيين بالإمساك بالحكم بعد الثورة. طبعا أنتم ذكرتم أن الحصار الاقتصادي لم يؤدي إلى التمرد من الشعب الإيراني ضد الحكومة، ولكن أنا طبعا سأقول لكم أن الشاه بقي في السلطة حتى تم إسقاطه، وهذا هو الوضع اليوم. الحكومة ستبقى في السلطة حتى يتم إسقاطها. الشعب الإيراني ليس مسلحا، وهذا نضال صعب جدا يخوضه الشعب الإيراني لاستعادة الحكم من الراديكاليين الذين سيطروا على بلاده.
0: لا بأس،
1: هذا عمل ينم.
0: عفوا على المقاطعة سيد بيتروف، قد يرد عليك الإيرانيون بالقول إن الولايات المتحدة هي من أجهضت المسار الديمقراطي في إيران في العام 53 عندما قامت بانقلاب هناك على رئيس الوزراء المنتخب هناك. وبالتالي لا نريد أن ندخل كثيرا في مثل هذه الأمور الجدلية، نريد أن نركز أكثر على موضوعنا اليوم. ننتقل إلى رام الله، إلى سيد نهاد أبو غوش. بالنسبة للمواقف الإسرائيلية الداعمة للحرب، ألا تخشى إسرائيل من حرب متعددة الجبهات وحرب استنزاف متعددة الجبهات إن أعيدت شرارة الحرب أو إشعال شرارة الحرب في إيران في ظل وجود ملف لبناني لم يغلق إلى حد الآن واعتداءات مستمرة بالإضافة إلى تصعيد في غزة؟
2: هي تحسب حسابا لمثل هذا الخيار، وتعرف أن الخيار العسكري ضد إيران له كلفة، وكلفة عالية، لكنها مستعدة لأن تدفع هذه الكلفة مقابل التخلص ممن تعتبره العقبة الأساسية والكبرى أمام طموح إسرائيل للهيمنة على كل الإقليم وفرض ما يسميه نتنياهو خريطة الشرق الأوسط الجديد القائم على القوة القائم على السلاح الإسرائيلي. وبالتالي لا يبالي نتنياهو ولا حكومته بما يمكن أن يحصل في إيران للشعب الإيراني، لمستقبل إيران، للدولة الإيرانية التي يعني حتى هم يفضلون تفتيت إيران كدولة وإدخالها إلى حالة من الدولة الفاشلة التي تتآكل داخليا. هذا ما يطمحون له طبعا بالتأكيد، كما كانوا يطمحون بتفتيت سوريا وتفتيت لبنان وتفتيت العراق. وبالتالي ما تريده إسرائيل هو السيطرة على هذه المنطقة وإخضاعها من خلال اتفاقيات تدخل كل دول المنطقة في اتفاقيات التطبيع من موقع الضعف ومن موقع القوة الإسرائيلي، بحيث تفرض إسرائيل يعني كونها هي الحامي الأمني لمختلف هذه الدول. ولذلك إسرائيل فعلا هي يعني حتى مع الصيغة الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ترامب يعني ربما يعني تعتبر أن هذه هي محاولة، البعض يعتبر ذلك محاولة لاسترضاء الدول الخليجية التي
0: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، والشكر للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كان معنا من طهران، والشكر للسيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك كان معنا من واشنطن. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية ولسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات، تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
0: في تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، قال منظمو الأسطول إن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 38 سفينة، بينما ما زالت السفن الأخرى تواصل الإبحار نحو قطاع غزة. التفاصيل نتابعها في تقرير حسان مسعود.
4: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
5: طبعا احنا طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزه احتمال معروف جدا بالنسبه لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
4: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عددا والأكثر إصرارا منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا، إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
6: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
4: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيراً بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقاً بصمته؟
0: والآن نصل إلى هذه النافذة التي تقدمها زميلة إلسي أبي عاصي، وتتناول بالتحليل العسكري آخر تطورات المشهد هناك في جنوب لبنان.
7: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تطورات في جنوب لبنان في ظل عودة حزب الله لاستخدام الصواريخ بكثافة لاستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بالتزامن مع استمرار قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في لبنان. هذه التطورات نقرأ في أبعادها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، لتضعينا في صورة آخر التطورات. هناك تصعيد كبير يشهده الجنوب من جانب قوات الاحتلال وردود من جانب حزب الله،
8: رغم مضي ساعات على دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ. شكرا ألسي. اليوم عاد حزب الله لاستخدام سلاح الصواريخ بكثافة أعلى مما كنا نشهده في الأيام القليلة الماضية. حزب الله يركز في هجماته على استخدام الطائرات المسيرة متى ما كان الاستهداف يتعلق بوجود جنود أو أليات يمكن إلحاق الضرر بها باستخدام سلاح المسيرات، نظرا لأن هذه المسيرة الحمولة التفجيرية التي تحملها لا تزيد على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. اليوم شن حزب الله مجموعة من الاستهدافات باستخدام الصواريخ. هذه الاستهدافات تتركز بشكل كبير في مناطق شمال إسرائيل، لا سيما تلك المناطق المحادية للشريط الحدودي. خلال هذه الحرب كان هناك استهدافات سابقة لحزب الله باستخدام الصواريخ في أبعد نقطة وصلت إلى مدينة حيفا في شمال إسرائيل، وهذه الأيام التركيز يكون على النقاط الحدودية لأسباب عدة. حزب الله يرى في هذه المناطق الحدودية لا سيما المواقع المستحدثة في بعض المستوطنات، على سبيل المثال قرب راموت نفتالي، هناك نقطتين استحدثهما الجيش الإسرائيلي وتعتبران إما مراكز قيادة لتوجيه القطاعات الموجودة داخل الحدود اللبنانية أو مناطق لوجستية لإمداد القطاعات من المستوطنات إلى داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع هذه المستوطنات وأيضا المواقع المستحدثة تحت نيران حزب الله. هناك مجموعة من الاستهدافات اليوم كانت في إصبع الجليل، دوت صفارات الإنذار في المطلي، في كريات شمونة، وأيضا في راموت نفتالي. الجيش الإسرائيلي يقول إنها ناتجة عن إطلاق حزب الله لصواريخه انطلاقا من مناطق في جنوب لبنان إلى المناطق في شمال إسرائيل، الجليل الأعلى، الجليل الغربي، وإصبع الجليل. وهذا ليس الطريقة الوحيدة التي يستخدم فيها حزب الله هذه الصواريخ. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بررت قيادة الجيش وجود ما تسميها المنطقة أو منطقة الدفاع المتقدمة، وهي تلك التي تظهر باللون الأصفر داخل الحدود اللبنانية. قال الجيش الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تخفيف حدة الصواريخ المحمولة على الكتف التي يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية. وفي أبعد نقطة يمكن للصواريخ المحمولة على الكتف التي تستهدف الآليات أن تقطع مسافة لا تزيد ربما في أقصاها على 9 كيلومترات. وبالتالي كانت هذه المنطقة الحدودية أو المنطقة العازلة داخل الحدود اللبنانية. اليوم شهدنا أكثر من هجوم من قبل حزب الله داخل المناطق الإسرائيلية في الشمال، وأيضا على بعض المواقع داخل الأراضي اللبنانية، من بينها موقع البياضة، وهجوم على الأقل في منطقة دير سريان التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وهناك نقطة يتمركز فيها.
9: شكرا لك سلام خضر. عميد حسن جوني، دلالات هذا الهجوم الصاروخي الذي نفذه اليوم حزب الله، ماذا نعرف عنه وماذا في أبعاده؟
10: نعم، هو في الحقيقة منذ أن أعلنت الهدنة أو وقف إطلاق النار، الذي لم ينفذ بمعناه كوقف إطلاق نار، إنما حصر نطاق الاشتباك في مناطق الجنوب، جنوب لبنان، مستبعدا بيروت والضاحية والبقاع نسبيا. منذ ذلك الوقت انكفأ هجمات حزب الله، انكفأت وتراجعت عن الداخل الإسرائيلي، لم تعد تهاجم الداخل الإسرائيلي، واقتصرت هجماته واستهدافاته على قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة التي يسميها منطقة عازلة جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات معينة حصلت في محيط دير سريان زوطر الشرقية وبيوت السياد وفي منطقة الرشاف إلى آخره. كل محاولات التقدم الإسرائيلية كانت تواجه. فإذا بعد تطبيق الاتفاق وقف إطلاق النار بين مزدوجين، حصر حزب الله هجماته على قوات الاحتلال داخل لبنان. من وقت إلى آخر يطلق حزب الله مسيرات تخرج عن الحدود بالدخال باتجاه الداخل الإسرائيلي،
9: وهو ما حدث اليوم كذلك.
10: وهو ما حدث اليوم، وحدث اليوم إطلاق صواريخ ومسيرة كما ذكرتي. ربما هذه تفهم كرسائل بأن حزب الله أولا يريد أن يحافظ على القلق في الداخل الإسرائيلي دون الذهاب إلى اتساع رقعة الحرب وعودة المواجهة المفتوحة، ولكن يريد أن يحافظ على القلق على سكان والضغط على سكان الداخل الإسرائيلي، وإن كان بنمط بطيء، ولكن هذا يؤثر على الأمن والاستقرار والشعور بالأمن والاستقرار دون العودة إلى الحرب المفتوحة. ولكنه ينذر الإسرائيلي بأننا مستعدون للعودة إلى إطلاق الصواريخ. أنا أضعها في هذا الاتجاه.
9: هل بالإمكان معرفة نوعية الصواريخ التي أطلقت بالنظر إلى كما يعني شرحت لنا سلام خضر قبل قليل الدور الذي تلعبه المنطقة العازلة الذي قام باستحداثها جيش الاحتلال في داخل لبنان؟
10: نعم، عمق المنطقة العازلة كما أراد نتنياهو وأعلن عن ذلك هي من أجل إبعاد الصواريخ المضادة للدروع، وليس الصواريخ التي تطلق عن بعد. والآن ترسانة حزب الله الأكثر استعمالا كانت قبل وقف إطلاق النار بين مزدوجين طبعا هي صواريخ الكاتيوشا والجراد، وهما من نفس الفصيلة والعائلة، وهي صواريخ غير دقيقة، لا تهم الإصابة دقة الإصابة، يهمه أن تسقط هذه الصواريخ، أن تربك المنظومة الحديدية، القبة الحديدية، وأن تؤدي إلى حالة قلق ولا استقرار في الشمال الإسرائيلي. وهي تحقق هذه الأهداف، هذه الصواريخ، وهي تطلق من أمدية تصل إلى 20 كيلومتر بعد تعديلها، وهو قام بتعديلها حزب الله. وبالتالي يمكن إطلاقها من شمال نهر الليطاني. المسافات هنا خاصة في المنطقة يعني في القسم الأعلى أقصر من 20 كيلومتر، تصل هذه الصواريخ إلى شمال إسرائيل. فإذا هذه المنطقة العازلة لا تقي من الصواريخ هذه الجراد والكاتيوشا، إنما تقي من صواريخ المضادة للدروع، وهم قالوا
9: هل
10: ذلك.
9: هل يمكن الاستنتاج لماذا لجأ اليوم تحديدا حزب الله إلى استخدام هذا الأسلوب إلى العودة إلى إطلاق صواريخ؟
10: نعم، يعني هو ربما أراد أن يوجه إنذارا بإنذار ناري بأننا نحن مستعدون إلى العودة إلى الحرب المفتوحة إذا أصريتم على متابعة هجماتكم أو على توسعة الهجمات، لأن هناك يعني دائما تهديدات معينة.

0: ولكن أيضا لابد من ربط هذه الإنذارات الآن الصاروخية، لأن استخدام الصواريخ الآن يعني دخل بعد توقف طويل معين، لابد من ربطه ربما باللحظة الإقليمية المتوترة والتي يجري الحديث بشكل كبير عن احتمال عودة الحرب وعودة توجيه الضربات، ربما لأن الجبهتين حكما متصلتين عمليا مع بعضهما.
1: يعني باعتقادك في حال عودة المواجهات العسكرية أو الضربات العسكرية إلى الجبهة الإيرانية يمكن أن يتبدل الحال في منطقة جنوب لبنان ويبادر حزب الله هو بنفسه إلى تبديل ذلك؟
0: بتقديري هذا سؤال دقيق والإجابة عليه ليست يسيرة بهذا الشكل. بتقديري إذا يعني إذا بقيت القواعد الاشتباك كما هي حاليا، حزب الله من مصلحته أن يطور الاشتباك إذا ما اتسعت الجبهة وعادت الحرب لكي يعني يصل إلى نتيجة الحرب الكبرى، لأن الوضع الحالي ليس لصالح حزب الله.
1: طيب.
0: إسرائيل تتصرف بحرية في إطلاق النار، في الاستهدافات، في الإغارات، في القتل بالمسيرات.
1: يعني يمكن أن يتجاوز الردود التي يقوم بها حاليا.
0: طبعا، ولكن إذا ما وصل الجميع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار جدي كما يتم الحديث الآن انطلاقا من مبادرة الدولة والتفاوض والحديث مع الرئيس بري وحزب الله، إذا وصلنا إلى اتفاق جدي لإطلاق النار أعتقد أن هذا الاتفاق سيصمد نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان وتعيشها البيئة وإن كانت تصاعدت الأمور في المنطقة.
1: واضح. عميد حسن جوني، كيف تقرأ اليوم الاستهدافات التي نفذتها إسرائيل في صور ومحيطها وكذلك في منطقة رشاف ورشاف تحديدا؟ يعني كان هناك قصف عنيف على تلك المنطقة.
0: يعني رشاف حداثة هذا المحور تقريبا في هذه المنطقة، يعني هو يبدو أنه محور حيوي بالنسبة لي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحرك فيه من أجل تثبيت مواقعه في المنطقة هذه، منطقة المنطقة العازلة وفي محيط القطاع الأوسط، يعني يحاول التحرك بدينامية معينة ويبدو أن مسيطر عليها من قبل عناصر حزب الله. ربما الجغرافيا تساعد حزب الله كما تساعد حزب الله في منطقة دير سريان زوتر الشرقية أيضا كما تساعدهم في منطقة بيوت السياد. فإذا حيث الجغرافيا عامل مساعد، أعتقد أن حزب الله يتمكن أكثر من الأرض ويواجه التحركات الإسرائيلية. هدف حزب الله إفقاد قوات جيش الاحتلال حرية العمل والمناورة ودينامية التحرك، وطبعا يستعين بالجغرافيا والقدرات المتاحة لديه من هنا. أما الإنذارات التي تتوجه للقرى فهذا اتجاه آخر تحاول إسرائيل من خلاله الضغط ومواصلة الضغط على القرى، تركز على محيط مدينة صور وقضائها ومحيط مدينة النبطية وقضائها، تحاول أن توازن ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني، موازنة سلبية طبعا، موازنة اعتداءات وموازنة تهديدات وموازنة غارات وتدمير.
1: ما دلالات التركيز على هاتين المنطقتين؟
0: هاتين المدينتين صور والنبطية وأقضيتهما هما ثقل الجنوب، الثقل لهم وزنهما السكاني والمعنوي والشعبي طبعا، وبالتالي يعني الضغط الثقيل على الجنوب وبيئة الجنوب ينطلق من خلال الضغط على صور وقضائها. بالأمس استهدفوا مبنى بصور قبل يومين وكان استهدافا عنيفا لهذه المدينة، والنبطية دائما تحت وقع الهجمات وقضائها كما قضاء صور. اليوم هاجموا حروف وهي قرية كبيرة أيضا قضاء النبطية وكانت الهجمات عنيفة وهذا وغارات يعني فعاليتها كبيرة جدا بالتدمير، وهذا متعمد وهذا ممنهج أيضا من أجل يعني الضغط الكبير على الجنوب وأهل الجنوب بطبيعة الحال.
1: هذه المناطق ماذا نعرف عن استمرار بقاء السكان فيهما؟ هل ما زال التواجد السكاني كبيرا فيهما حتى يعني يكون هذا الضغط الناري من جانب قوات الاحتلال؟
0: الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن حالة السكان في جنوب لبنان هي تعيش تجاذبات ذهابا وإيابا. هناك يعني هناك تعلق من قبل السكان في قراهم، في قراهم ومنازلهم. طبعا نحن نتحدث عن المنطقة بعيدا عن الحدود، هذه المنطقة دمرت بالكامل نسبيا، ولكن المناطق الأخرى هناك تعلق في السكان. هناك بعض السكان الذين يفضلون البقاء تحت الخطر وعدم التشرد والنزوح، وبالتالي يعني يهربون من قراهم أو يغادرون قراهم عندما يتم إنذارها بالإخلاء لألف متر وأكثر، ثم يعودون إليها. طبعا ليس كل السكان، عدد قليل منهم، وبالتالي هناك دائما حيوية معينة متواضعة ونسبة من الحياة يحاولون العودة والذهاب وهكذا.
1: إذن الضغط يتم على هؤلاء بشكل معين،
0: تحديدا على هؤلاء، وتختار جيش الاحتلال القرى التي يرى أنها فعلا تعيش حالة عودة حياة نشطة يستهدفها وينذرها. وهذا ما حصل تماما في قريتي تحديدا، واسمها رومين وهي قضاء النبطية. وهذه القرية لم ينذرها ولا مرة، إنما كثر فيها النازحون من المناطق الأخرى من النبطية، ومن هذه المناطق أتى إليها النازحون، وباتت قرية فيها حياة، فيها نازحون، فيها نازحون، وبالتالي استهدفها وأنذرها. طيب. وخربها، خرب الحياة.
1: لابد فيها يعني من أن نعرج على موضوع المسيرات التي يستخدمها حزب الله، فعاليتها في هذه المرحلة من المعارك، والمسيرات أيضا التي يتم إرسالها إلى شمال إسرائيل.
0: صحيح، عامل المسيرات لا يزال حتى الآن هو العامل المؤثر في قدرة حزب الله والمعضلة والتحدي لجيش الاحتلال، الذي يعترف فيها من يعني المسؤولين الكبار من نتنياهو والمسؤولين العسكريين بالعجز عن مواجهة هذا التحدي. لا تزال حتى الآن المسيرات تستخدم من قبل حزب الله بفعالية، يتم استهداف عدد متنوع من الأهداف، تستهدف الدبابات، الجرافات، الجنود، وأيضا القبب الحديدية الآن، وهذا استهداف جديد.
1: واليوم كان هناك استهداف للقبة الحديدية،
0: وتسقط في الشمال الإسرائيلي. استهدفت قبة حديدية في جل العلام سابقا، واليوم استهدفت قبة حديدية في الجليل الغربي، قالوا في غابات الجليل.
1: طيب، ما هي خيارات جيش الاحتلال للتعامل مع هذه المسيرات؟ لأن هناك بالفعل يعني مأزق يعترف به الاحتلال من جراء هذه المسيرات، كيف باعتقادك يمكن يتعامل معها؟
0: يبحثون في الحلول دائما ويفتشون، يقدمون حلولا غير كافية للجنود من أجل إعطائهم بعض المعنويات، زودوهم بأسلحة رشاشة تتشظى في الجو في السماء، زودوهم بشباك من أجل يعني تغليف آلياتهم وحمايتها. كل هذه الحلول لم تؤدي إلى نتيجة، لا يزال تحدي كبير لجيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: هذه التغطية إذن مستمرة مشاهدينا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذلك الوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات. أضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. أوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق يضم عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. جربه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجرها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء مناء بشأن الصواريخ النووية منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير داخلية باكستان في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. جاته قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقيات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، وقال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلي وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ومواقع شمال إسرائيل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. مرحبا بكما عمر هواش. إذن كيف استقبلت إيران هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي، وهل هنالك أي ملامح لتفاوض جديد بالآلية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي؟
3: محمد، إيران لا تستبعد شن عمل عسكري عليها حتى ولو أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تأجيل هذا العمل، حيث أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي ذلك التصريح عن تأجيله للعمل العسكري والهجوم على إيران، أصدر مقر خاتم الأنبياء العسكري التابع للقوات المسلحة الإيرانية على لسان رئيسه قائده علي عبد الله، قال فيه أن إيران مستعدة لأي اعتداء جديد على أراضيها، وأن ردها سيكون حازما وسريعا ومباغتا، وأضاف أن إيران سوف تقطع الأيدي التي تعتدي عليها، مشيرا إلى أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد سيكون أقوى وأشد مما كان عليه الوضع أو الردود الإيرانية قبل وقف إطلاق النار خلال الحرب الأخيرة. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو بنفسه يعلن عن موعد للهجوم ثم يعلن عن إلغائه بنفسه، متهكما حيال تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن هذا الإعلام من قبل ترامب يهدف إلى دفع الإيرانيين للإسلام، مشيرا إلى أن ما سيحدث هو العكس، وأن إيران هي سوف تدفع ترامب إلى التراجع والاستسلام أمام قوة إيران وصلابتها حسب تعبيرها. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قبل ذلك أيضا قال إن إيران مستعدة للرد على أي اعتداء جديد، وإن لديها من الأسلحة ما لم تستخدمه خلال الحرب الأخيرة، بل وقال إن إعلان الرئيس ترامب عن تدمير القوات العسكرية الإيرانية هي مجرد أكاذيب وفق تعبيره، مشيرا حتى أن ما وصفه بمحور المقاومة لا يزال متماسك وقادر على توجيه الضربات لمن وصفهم بالعدو. هذه التصريحات عالية السقف من قبل المسؤولين العسكريين هنا في طهران تأتي بطبيعة الحال مع تعثر المسار الدبلوماسي عبر الوساطة الباكستانية. صحيح أن إيران كانت قد قدمت مقترحها إلى الوسيط الباكستاني الذي زار طهران وأجرى مباحثات هنا في العاصمة الإيرانية على مدى 3 أيام عبر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وتقول طهران أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي ليرد عليها، وليس أن على إيران هي من ترد على المطالب الأمريكية. على الرغم من كل تبادل الرسائل هذا، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بأن الخلافات لا تزال أساسية وجوهرية في العديد من القضايا، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالعقوبات، أموال إيران المجمدة، مضيق هرمز، إنهاء الحرب، حيث أن إيران ترفض أن يتم ربط تقديم أي تنازلات في المجال النووي مع إنهاء الحرب. هي تريد أولا إنهاء الحرب بضمانات دولية مترافقة مع إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز، ثم الانتقال إلى مفاوضات تخص الملفات النووية الأكثر تعقيدا. السبب الرئيسي الذي تقول به طهران بأنه يعيق التوصل إلى حل وفق ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هو تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بما يصفها بالمطالب المفرطة والتناقض في التصريحات والأقوال والأفعال الأمريكية، هذا ما قاله عباس عراقجي خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني. لكن على الرغم من كل ذلك، يضيف أن طهران تشارك في المسار الدبلوماسي بمسؤولية مع وجود شكوك لديها بنية الولايات المتحدة الأمريكية وجديتها حيال المفاوضات. تؤكد طهران استمرارها في المسار الدبلوماسي حتى أن ذلك هو على الرغم من دعوات هنا في الداخل الإيراني إلى عدم التفاوض. نشهد كل يوم مسيرات في عدد من الساحات الإيرانية تطالب المسؤولين الإيرانيين باستئناف القتال وليس استئناف التفاوض، نظرا لعدم وجود ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هكذا تصريحات تصدر على لسان بعض البرلمانيين في إيران. هذا ما بعث الرئيس الأمريكي ودفعه الرئيس الإيراني عفوا ودفعه إلى التصريح بالقول إن إيران إذ تفاوض أو إذ تريد المفاوضات إنما هي لا تريد التنازل، لا تريد الاستسلام، بل تبحث عن نيل الحقوق الإيرانية.

0: والمصالح الوطنية والأمن القومي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار. إذن أنتقل إليك في واشنطن للسؤال، في الولايات المتحدة كيف تقرأ هذه التصريحات للرئيس الأمريكي والتي علق فيها ضربة عسكرية، وكيف انعكست أيضا على الأوساط؟
2: ينظر إليها على أنها تأجيل فقط لعملية عسكرية. يقول الرئيس دونالد ترامب إنها كانت ستحدث لولا اتصالات من حلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، من بينهم أمير دولة قطر وولي عهد المملكة العربية السعودية والرئيس رئيس دولة الإمارات. دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة عسكريا نجحت في القضاء على قدرات العسكرية لإيران، ونجحت في تحييد قدراتها البحرية والجوية، ويتحدث عن أنه في حال أرادت إيران إعادة بناء ما تم تدميره خلال العملية العسكرية الغضب الملحمي فإنها ستحتاج إلى 25 عاما. هذا بطبيعة الحال يأتي بينما تتكشف بعض التفاصيل المتعلقة بالمطالب الأمريكية. على سبيل المثال، تقول صحيفة الواشنطن بوست إن الأمريكيين في مرحلة ما طالبوا بأن يتم تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران ل 25 عاما، وبعد ذلك في مقترح آخر تحدثوا عن 20 عاما. وفي كلتا الحالتين رفضت إيران هذا العرض وتطالب ربما بفترة أقل أو حتى حذف هذا المبدأ تحديدا. لكن تفاصيل أخرى تتكشف في تقارير للصحافة الأمريكية، تقول إن الإيرانيين والأمريكيين لا يتفاوضون بشكل مباشر، وإن هذه المفاوضات تجري بشكل غير مباشر، ومع ذلك فهي مستمرة وتتم خلال الأيام الماضية وحدثت خلال الأسبوع الماضي. وفي ذلك تفاصيل كثيرة تتعلق بالأولويات التي يريدها الأمريكيون مقابل تلك التي يريدها الإيرانيون. على سبيل المثال، يطالب الإيرانيون بأن يتم أولا وقف إطلاق النار أو الدخول على الأقل في مرحلة ما بعد الحرب، بمعنى إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار البحري بشكل تدريجي، وبما في ذلك بطبيعة الحال فتح مضيق هرمز أو فتحه بشكل محدود، على أن يتم بعد ذلك الحديث عن الملف النووي. لكن الرئيس دونالد ترامب من وجهة نظره، الإعلان الذي سيقدم في حال تم التوصل إلى اتفاق يجب أن يتضمن عنصرا يتعلق ببرنامج إيران النووي، بمعنى الشعار الكبير الذي بدأ من أجله هذه الحرب هو حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي أي إعلان لإنهاء هذه الحرب أو رفع الحصار بالأحرى المفروض على الموانئ الإيرانية، وإعلان أن الولايات المتحدة دخلت في اتفاق ما مع الإيرانيين، يجب أن يتضمن البرنامج النووي بصيغة ما، وأن يقول خلال هذا الإعلان بأنه قد منع إيران من امتلاك سلاح نووي. جزئية أخرى تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن مسألة رفع العقوبات، وهل سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن الصادرات النفطية، وفي أي مرحلة من مراحل الاتفاق؟ إذا كان ذلك في المرحلة الأولى فهو أمر يرفضه الأمريكيون، يريدون أن تتم الأمور بشكل كامل، بمعنى أن يقدم الإيرانيون تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الذي من أجله يقولون الأمريكيون إنهم قد فرضوا هذه العقوبات، وهذه العقوبات يعتقدون بأنها تكلف الإيرانيين كثيرا، وهي التي تدفعهم بدرجة ما للعودة إلى طاولة المفاوضات وللتفاوض مع الأمريكيين، إلى جانب بطبيعة الحال العمليات العسكرية. جزئية أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة أو تعويضات في بعض الأحيان تسمى، رغم أنها أموال مجمدة. الولايات المتحدة كانت قد جمدت أصولا للإيرانيين ودعت دولا حليفة وشريكة بأن تمتنع عن التواصل أو التعامل ماليا مع الإيرانيين، وبالتالي هذا جزء آخر أيضا من هذا من هذه المعادلة فيما يتعلق بالتوصل إلى المرحلة النهائية. لكن كل هذا وفقا للرئيس دونالد ترامب لا يعني أن الولايات المتحدة قد اقتربت كثيرا. يقول إنه في مناسبات سابقة خلال المفاوضات مع الإيرانيين اعتقد الأمريكيون بأنهم قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات، وبعد ذلك لم يسفر ذلك عن أي شيء. وبالتالي هو يضع أيضا خيارا آخر يتعلق بعودة العمليات العسكرية، ولذلك يصر رغم كل الانتقادات الكلفة الاقتصادية الباهظة على مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، هذا الحصار الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه نجح حتى الآن في تغيير مسار 85 سفينة وشاحنة وناقلة نفط، وتم إعطاب 4 سفن على الأقل خلال هذه الفترة. الكلفة الاقتصادية سواء للتواجد العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، وأيضا الكلفة الاقتصادية للأسعار الوقود، أسعار النفط التي تتأرجح خلال اليوم الواحد ارتفاعا وانخفاضا في بعض الأحيان بنسبة 2 أو 3%، أيضا هذا يلقي بظلاله على الكثير من القرارات التي تتخذ هنا في واشنطن. غدا هناك اجتماع مهم لمجلس الأمن القومي وفقا لموقع أكسيوس على الأقل، سيشارك فيها الرئيس دونالد ترامب، وقد يتخذ بعده جزء من القرارات المهمة المتعلقة سواء بتفاصيل الأزمة في مضيق هرمز أو حتى الحرب برمتها. وهذا الاجتماع سيعتمد بطريقة أو بأخرى على ما يصل من الإيرانيين من خلال الوسطاء، لأن الرئيس دونالد ترامب يتوقع من الإيرانيين ردا في هذه المرحلة يتوافق مع المتطلبات الأمريكية التي قد تغيرت في بعض الأحيان بالنظر إلى ما علمناه من بعض التقارير فيما يتعلق مثلا بمدة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. أنس الصبار من واشنطن. الآن إلى ضيوفنا، معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بول ديفيس في السؤال حول هذه الخطوة من الرئيس الأمريكي، كيف تقرأ تأجيل الضربة حسب ما يقول الرئيس الأمريكي، والتي جاءت بعد زيارة إلى الصين وجمود في عملية التفاوض؟
3: شكرا لكم على استضافتي. بالنسبة لقرار الرئيس ترامب، فهو أتى طبعا نتيجة مشاورات ومحادثات جرت بينه وبين المسؤولين السعوديين والإماراتيين والقطريين. قيادات هذه الدول طالبت الرئيس ترامب بعدم شن الهجوم الذي كان مخططا لليوم، وبالتالي فهذا هو سبب التأجيل. بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس ترامب إن الجيش الأمريكي في حالة استعداد، وذلك في حال عدم سير المفاوضات بالشكل الملائم، ليكون الجيش جاهزا لشن الهجمات في أسرع وقت ممكن. هذه الدول الخليجية الثلاث قالت للرئيس ترامب أنه بناء على المعلومات التي وصلتها هناك احتمال حقيقي للتوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال المفاوضات، ولهذا السبب طالبته قيادات تلك الدول بتأجيل الهجوم.
1: ما هو نوع التقدم واحتمالية التوصل لاتفاق بالنظر إلى الشروط يعني المتباعدة بين الطرفين حتى اللحظة؟
4: Well, apparently there is a agreement.
3: على ما يبدو فهناك توافق أو تفاهم على الأقل حول استعداد إيران للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ونقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة. طبعا هذه النقطة كانت من الإشكاليات فيما يتعلق بالمفاوضات. إذن هذا ما يسمعه الرئيس حاليا من الأطراف الثالثة. ما مدى واقعية هذه النقطة؟ طبعا أنا لا يمكن أن أجزم، ولكن ما نعرفه هو أن الجانب الإيراني قال مرارا وتكرارا أنه ليس مستعدا للتفاوض بشأن هذا الموضوع، ولكن الآن يبدو أنه مستعد، أو يبدو أنه أوصل معلومات إلى دول أخرى مفادها أنه مستعد. سنرى ما سيحصل في هذا الصدد، وما إذا كنا سنحقق تقدما.
1: دكتور حسين، هل من الممكن أن يكون هذا هو التقدم، أن توافق إيران مثلا على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا الموضوع كان موجودا على الطاولة، يعني ليس شيئا جديدا. إيران قالت أنها يمكن أن تقوم بتسهيله إلى نسبة منخفضة أو أنه نقله إلى دولة تقبل بها إيران. أنه وفي تصوري نعم هناك اختراقات في المفاوضات، يعني منها موضوع غرامة الحرب التي تطالب بها إيران. أمريكا قالت أنها تقبل بإنشاء صندوق لإعادة بناء ما دمر في الحرب. بضمانة أمريكية أنه أن تكون هناك لجمع أموال تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، ليس تحت عنوان غرامة حرب ولكن تحت عنوان صندوق إعادة بناء إيران. أنه هناك أيضا بعض المؤشرات

0: قبل إيران، لا زال هذا موجود على الطاولة، لم يتم الاتفاق عليه. موضوع رفع العقوبات عن إيران أيضا أمريكا تريد أن تقوم به بالتقسيط وليس دفعة واحدة، في حين أن إيران تطالب أن ترفع العقوبات ضمن إطار أي اتفاق. موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، إيران تطالب بفك التجميد مرة واحدة عن كل الأموال الإيرانية، في حين أن أمريكا تقول أن هذا الموضوع يشمل يعني في المرحلة الأولى 25% وتريد أن تبقي على 75% من الأموال الإيرانية في طور التجميد. من هنا هناك أموال، هناك عناوين عفوا لا زال التوافق عليها غير موجود، وهناك اختراقات نسبية موجودة. من هنا أتصور أن يعني إيران تقول الإطار الذي تبحث عنه إيران هو اللقاء في نقطة وسطية ضمن إطار رابح رابح، في حين أن أمريكا لا زالت تفكر ضمن إطار رابح خاسر، وهذا ما يصعب الأمور ويصعب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
1: الدكتور حسين، هل كان توضح لنا الفرق بين يعني الإفراج عن الأموال المجمدة، طبعا من وجهة النظر الإيرانية وما الذي تريده في هذا الاتفاق، بين الأموال المجمدة وبين يعني التعويضات، وكيف يمكن الجمع بينهما؟
0: يعني الأموال المجمدة هي أموال إيرانية موجودة في بنوك مختلفة، يعني بسبب العقوبات الثانوية تم تجميدها، وإيران تقول هذه أموال إيرانية يعني يجب الإفراج عنها ضمن إطار أي اتفاق. موضوع الغرامة الحرب، يعني هذا موضوع جديد يعني طرحته إيران، وأمريكا الآن تقول أنه يمكن القيام بهذه العملية ضمن إطار أن يكون هناك مؤتمر وإيجاد صندوق لإعادة يعني بناء ما دمر من خلال الحرب الأمريكية الغادرة ضد إيران، وهذا الموضوع يعني يجب أن يكون ضمن إطار ضمانات، يعني لا يمكن إيران أن تقبل بأن يطرح الموضوع بشكل من دون ضمانات. إيران تقول أن هذه الحرب هي غير قانونية، والأمم المتحدة أيضا قالت كذلك، يعني السيد غوتيريش قال أن هذه الحرب خارج إطار الاتفاق أو خارج إطار مجلس الأمن، وهي حرب غير قانونية وإرهابية في نفس الوقت.
1: ابقى معي نهاد أبو غوش، نذهب يعني إلى إسرائيل وكيف استقبلت هذا التعليق للهجمات. هل كان في إسرائيل ما يوحي أنها مستعدة فعليا اليوم الثلاثاء لشن غارات على إيران، بحكم أن الرئيس الأمريكي هو من قال أنه أخبرها بتعليق ذلك؟
2: صباح الخير. إسرائيل كانت في حالة من التردد يعني والقلق، يعني حتى مع ترجيح الخيار العسكري هم كانوا يقولون أن الأمور 50-50، 50% 50%، مع ميل طفيف للخيار العسكري. الآن مع قرار الرئيس ترامب باتت المشاعر ما بين القلق الشديد وبين الغموض وعدم اليقين، نظرا لأن تأجيل تلو التأجيل تلو التأجيل قد يعطي إشارات ضعف، يعني حسب رأي كثير من المحللين الإسرائيليين، وأن هذا يمكن أن تفهم إيران على أنه نجاح لسياستها في مخادعة الإدارة الأمريكية وفي جرها إلى التفاوض حول جزئيات بعيدة عن الموضوعات الجوهرية، وبالتالي تأجيل الاتفاق بحيث يجري التركيز في المرحلة الأولى على موضوع مضيق هرمز، ثم تحول أو تؤجل القضايا الجوهرية إلى مراحل لاحقة. إسرائيل ترى أن هذا ربما يفسر من قبل الإيرانيين على أنه نقطة ضعف أمريكية، وبالتالي يدفعهم إلى مزيد من التشدد واستخدام الأدوات التي يملكونها. على كل حال يعني حتى رغم ذلك، مع أنه هناك شراكة في الحرب وشراكة في التخطيط واتصالات شبه يومية بين الرئيس ترامب ونتنياهو، إلا أن الرئيس ترامب كما هو معلوم يحتفظ لنفسه بالقرار النهائي ولا يشرك به أحدا، لا من قبل إدارته ومقربيه ولا حتى نتنياهو. وبالتالي هو يملك هذا الهامش لكي

0: يعني يغير مواقفه بين يوم وآخر حسب ما يستجد من تصورات لديه. الآن هذه الحجة الجديدة يعني يفسرونها في إسرائيل أنها ربما تكون خدعة أخرى من قبل الرئيس ترامب، يعني هذا الخيار وارد، وبالتالي هي محاولة لاسترضاء الدول الخليجية التي يعني لم تكن محبذة لخيار العسكري وخيار الحرب في بداية هذه الحرب، والآن يحاول الرئيس استرضائها وتعزيز دورها ومكانتها في المعادلة الإقليمية. لكن في نهاية المطاف هم يقولون أنها يعني في إسرائيل أن الخيار العسكري يبقى هو الخيار الأفضل بالنسبة لها، هو أفضل من أي اتفاق حتى لو كان جيدا للولايات المتحدة، لأن ما هو جيد للولايات المتحدة ليس بالضرورة جيدا لإسرائيل.
1: ولكن سيد نهاد
0: الولايات
1: أبو غوش،
0: المتحدة تركز على
1: يعني إذا كان الرئيس
0: نعم
1: الأمريكي يوصف أنه يعني لا يجد مخرجا مناسبا حتى اللحظة مما يؤخر يعني أي عمل عسكري ولا ضمانات لتحقيق أهداف سياسية، لماذا إسرائيل تفضل العمل العسكري؟ ما الذي يضمن لها حتى بالذهاب للعمل العسكري، ما الذي يضمن لها أي نجاحات سياسية؟
0: لأن الموضوع الرئيسي في نظر إسرائيل هو النظام الإيراني وليس النووي ولا مضيق هرمز ولا حتى علاقات إيران الإقليمية ولا حتى الصواريخ. الموضوع الرئيسي في نظر إسرائيل هو تمسكها بهدف إسقاط النظام، وهي تقول أنها حتى لو وقع اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وإيران ستحتفظ بنفسها بحق معاودة القتال حتى تضعف النظام الإيراني أكثر فأكثر، وهي طبعا تدرك تماما أن أي موجة قتال جديدة، أي جولة قتال جديدة لن تسقط النظام الإيراني، هي تدرك ذلك وتعلم أن كل الإمكانيات العسكرية التقليدية ما لم تستخدم أسلحة غير تقليدية كلها لا تساهم في إسقاط النظام، لكنها تضعفه، تخلق حالة من المعاناة الشديدة للشعب الإيراني، خصوصا إذا جرى التركيز على المنشآت الاقتصادية ومحطات الطاقة والمراكز الحيوية المختلفة، وبالتالي يعيش الشعب الإيراني في ضائقة شديدة تدفعه ربما لحافة يعني تدفع الدولة الإيرانية إلى حافة الانهيار، وتدفع قطاعات من الشعب الإيراني للتمرد على الدولة، وهذا ما تراهن عليه إسرائيل بأنه يهيئ الأجواء نحو إسقاط النظام الإيراني، وهي لا تعبأ حتى لو أدى ذلك إلى تفتت إيران أو تشرذمها أو حتى تحولها إلى دولة فاشلة. المهم أن تزيح من أمامها العقبة التي تحد من قدرة إسرائيل على الهيمنة على كل الإقليم.
1: ابقى معي، أعود لضيفي دكتور حسين سريعا في هذه الإشارة. هل تجد إيران هذه فرصة مناسبة من الرئيس الأمريكي للالتفات إلى حلفائه في المنطقة، الدول العربية، وعدم ترجيح كفة الشريك الإسرائيلي؟
2: يعني في تصوري أن أمريكا تجاوزت يعني طلب الدول العربية في عدم الذهاب إلى الحرب، إلى خيار الحرب، والآن أيضا هو يقول فقط أنه يقوم بتأجيلها لفترة محددة، أنه يعني ليس إلا أنه أنا أتصور أن أولا موضوع خيار الحرب هو خيار مستنفذ. يعني هناك أحد مناظري التيار المحافظ في أمريكا، مجموعة ترامب وماجا، يعني السيد روبرت ماجان، يعني قال في مقاله كيش ملك أن هذا الخيار استنفذ، وما لم تستطع أمريكا أن تقوم به خلال 40 يوما لا تستطيع أن تقوم به في فترة أقل من ذلك. من هنا أن تبيع أمريكا هذا الموضوع للدول العربية يعني في تصوري ممكن، ولكن هناك استحالة في موضوع الحسم العسكري، يعني وليس هناك من مجال إلا العمل الدبلوماسي. الآن نعم العمل الدبلوماسي أصبح ذات دائرة أوسع من باكستان، يعني الآن هناك عمان وقطر والسعودية أيضا هي متداخلة في عمل يعني الوساطة التي تتم بين إيران وبين أمريكا، وفي تصوري الاختراقات التي حدثت لحد الآن هي قد تساعد يعني في إيجاد مخرج، بشرط أن يعني أمريكا تلتقي في منتصف الطريق وليس ضمن إطار شروطها التعجيزية.
1: طيب، سيد بول ديفيس من واشنطن، في نفس النقطة، إلى أي مدى هنالك تقدير هذه المرة ومراعاة لهواجس الحلفاء ومطالب الحلفاء في المنطقة من الدول العربية، وتغليب الرئيس الأمريكي مصلحة هذه الدول على الضغط الإسرائيلي الدافع نحو عملية عسكرية؟
3: أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لطالما راعى المناقشات التي دارت بينه وبين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي نهاية المطاف هذه الدول في الخطوط الأمامية، وهي طبعا تتعرض لهجمات من الجانب الإيراني. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة تعرضت لعدد أكبر من الهجمات بالصواريخ والهجمات الأخرى مقارنة بإسرائيل حتى، ومؤخرا هناك هجوم حصل بمسيرات على محطة الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، هجوم من إيران. وبالتالي هذه الدول قلقة وطبعا تتطلع إلى المسار المستقبلي لهذا النزاع. فيما يتعلق بإعطاء الرئيس ترامب الأولوية لدول الخليج على الضغط الإسرائيلي، لست متأكدا من هذا الأمر بالتأكيد، ولكن بالنسبة للخيار العسكري لا يمكن القول إنه تم استبعاده بالكامل. ولكن ما نعرفه هو أن الاقتصاد الإيراني هو بحالة يرثى لها اليوم، وبالتالي قد يحبذ الرئيس ترامب مواصلة الحصار البحري في هذه الفترة لمواصلة ضرب الاقتصاد الإيراني. ومجددا، إذا نظرنا إلى الثورات وحركات التمرد التي شهدتها إيران في الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في شهر يناير الماضي، فكلها أتت في أعقاب مشاكل اقتصادية، وبالتالي ربما الرئيس يحبذ مواصلة الضغط العسكري من دون العودة لهجوم عسكري، مع مواصلة الضغط الاقتصادي بالتوازي مع ذلك. ومن خلال هذه المقاربة، فإن الولايات المتحدة ستكون قد خدمت دول الخليج وإسرائيل في الوقت ذاته.
1: بالنسبة للعمل العسكري الذي قلت إنه تأجل سيد بول ديفيس، وما زال خيارا قائما لم يلغيه الرئيس الأمريكي بهذا الإعلان، ما نوع العمل العسكري الإضافي عما جرى؟ يعني ما الفرق هذه المرة بين ما يهدد به الرئيس الأمريكي وما جرى فعليا؟
3: أولا، لا شك لدي أن الجيش سوف يركز على التخلص من أسطول البعوض أو الزوارق السريعة التي تستخدمها إيران للقيام بدوريات في مضيق هرمز. إذن سيتم استهداف هذا الأسطول، بالإضافة طبعا إلى بطاريات الصواريخ المضادة للسفن المنشورة في الساحل الإيراني. إذن هذه سيتم استهدافها في الهجوم الأول. بعد ذلك سيتم الانتقال لاستهداف محطات توليد الطاقة والمنشآت ذات الصلة. طبعا هذا يبقى خيارا، بالإضافة طبعا إلى أي مناطق مبنية يسيطر عليها الحرس الثوري وقوات الباسيج، هذه المناطق سوف تستهدف أيضا. أتحدث طبعا عن المقرات العامة ومقرات التعبئة ومقرات تخزين الأسلحة أيضا.
1: دكتور حسين، بالنسبة للتهديد الأمريكي، كانت إيران على مدار الأيام الماضية أيضا تتوقع عملا عسكريا، وتقول إن الحرس الثوري لديه التعليمات بالرد دون الرجوع إلى القيادة، وإن يعني الاستعداد على أشده، ولكن هذا يعني العودة لنفس السياسة. يعني هل هذا يعني العودة لنفس السياسة في الرد الإيراني، أي أن الرد الإيراني سيشمل أيضا المنطقة، بالنظر إلى أن هنالك متغيرات، هنالك اتصالات فتحت كما أشرت، هنالك دول عربية دخلت على خط الوساطة، دول جوار، فهل الرد الإيراني هو بنفس الطريق؟
2: يعني في تصوري أنه إذا ما حدث أي يعني استئناف للعمل العسكري، فإن الرد الإيراني سيكون جاهزا. طبيعي التركيز على إسرائيل سيكون قويا، التركيز على القطاع البحرية الأمريكية سيكون أيضا ضمن إطار الأولويات، ولكن في تصوري في المنطقة هناك اختلاف. يعني هناك الآن بعض الدول طلبت من أمريكا عدم استعمال أراضيها بشكل كامل في أي جهد عسكري، ولكن يجب أن لا ننسى أن الجهد العسكري الذي تطرحه أمريكا يعني يكشفه تقرير الـ CIA الأمريكي. التقرير الأخير الذي طرح من قبل الـ CIA يقول أن القوة الصاروخية الإيرانية موجودة وبقوة من يعني وبنسبة 70 إلى 90% مما كانت عليه، وهذا يشير إلى أن العنتريات الأمريكية في إبادة البرنامج الصاروخي باعتراف أمريكا هو لم يكن يعني صحيحا، كان مبالغ فيه كثيرا جدا. يعني في تصوري تقرير الـ CIA مهم جدا في أن أمريكا مع كل ما قامت به لم تستطع أن تؤدي الغرض، والتوصية هي في عدم الذهاب إلى جولة جديدة من يعني الحرب، باعتبار أن أمريكا لا تستطيع أن تحقق الأهداف. أن يطلب يعني أن يقول للرئيس الأمريكي أنه يريد ضرب مصادر الطاقة، يعني الاعتراف بشكل علني أنه يريد ارتكاب جرائم حرب حسب معاهدة جنيف، يعني هذا هو يعكس يعني عمق الأزمة التي تعيشها أمريكا. إنه ويعني هذا الخيار أيضا هو استنفذ بشكل جزئي، يعني أمريكا ألم تهاجم مصادر الطاقة في إيران؟ ألم تضرب الجسور؟ ألم تقوم بكل هذه الأعمال؟ قامت بذلك بشكل ليس بشكل كامل ولكن بشكل جزئي قامت بذلك. ولكن ما أريد أن أقول أن العمل العسكري هو في الأساس استنفذ، وأمريكا ليس هناك أفق من القيام بعمل عسكري يمكن أن يحسم أي أمر كان.
1: لماذا دكتور حسين؟ لماذا استنفد العمل العسكري وما زالت إسرائيل وحدها تهدد بضرب منشآت الطاقة وقطاعات حيوية وهي غير معنية بالخطوط ربما الحمراء التي تضعها الولايات المتحدة تراعي فيها مصالح المنطقة؟ إسرائيل ليست معنية بكل ذلك.
2: يعني على سبيل الافتراض إذا قامت إسرائيل بشكل منفرد بهذه العملية، أتصور أن إيران ستمطر إسرائيل بالصواريخ. في المرة السابقة يعني إيران قامت بذلك، ولكن بسبب أن الجبهة كانت موسعة كان الضرب محدودا، ولكن إذا قامت منفردة أتصور أن التركيز على إسرائيل سيجعل يعني سيفتح الجحيم على إسرائيل من خلال الصواريخ التي تمتلكها إيران وجهزتها لهكذا رد.
1: طيب نهاد أبو غوش، لماذا إسرائيل تبدو وكأنها غير مكترثة؟ طبعا هي غير مكترثة سواء بالقانون الدولي أو حتى يعني بما يعرف بجرائم الحرب، لكنها غير مكترثة بالرد الإيراني. إذا كانت المنطقة لديها مصالح، الولايات المتحدة تراعي هذه المصالح، لماذا إسرائيل تبدو وكأنها غير مهتمة بالرد الإيراني؟
0: هي بلا شك تهتم يعني، وبالتالي هي تعتبر أن هذه كلفة مقبولة ويمكن تحملها أمام الأهداف، وهي تخشى من أن ترك إيران على حالها وعدم التعرض لقدراتها العسكرية والنووية وحتى الاقتصادية سيجعلها أخطر في المستقبل القريب، وبالتالي تدارك الخطر قبل استفحاله هذا هو المنطق الذي يحرك الإسرائيليين، ولذلك هم يعني يمنون الناس بجولة قتال أخرى ربما تستمر لأسبوعين أو ثلاثة، رغم قناعتهم أن هذه الجولة لن تحسم المعركة نهائيا، لكنها يمكن أن تساعد في مزيد من إضعاف النظام، باعتبار أن إسقاط النظام هي مسألة تراكمية تحصل بالنقاط المتدرجة بحيث أنه يوصلون الدولة الإيرانية إلى حافة الانهيار، وهم لهذا الغرض حدثوا ما يسمى بنك المعلومات، مع أنه المهمة أصبحت بالغة الصعوبة الآن في ضوء الخلط الذي جرى للخريطة الاستخبارية، لكنهم بلا شك سيركزون على استهداف قيادات سياسية وعسكرية واستهداف المنشآت الاقتصادية والمصانع بالدرجة الأولى، وكل هذا الأمر يعني هم يحتملون أي ثمن يمكن أن يدفعوه إذا كان المكافأة الكبرى الذي سيحصلون عليها إزاحة أكبر عقبة يمكن أن تهدد.

0: وتحد من نفوذ إسرائيل وطموحها الإقليمي للسيطرة على كل الشرق الأوسط.
1: ولكن داخليا إسرائيل ما زالت تعول على إقناع الداخل بأن الثمن هو أو الفائدة من ما تقوم به من عمليات هو أهم من الثمن الذي قد تدفعه أو ما زال الجمهور الإسرائيلي يدفعه.
0: على كل حال، مؤشرات الاستطلاعات التي تجرى في إسرائيل تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي أكثر تطرفا من حكومته، وحتى المعارضة الإسرائيلية تظهر مواقف صقرية متشددة أكثر من مواقف الحكومة، وتدعو للحسم السريع مهما كلف الأمر. ولذلك هذا الجمهور العريض في إسرائيل يجري تعبئته وشحنه وصناعة وعيه على قاعدة أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، وإذا لم تبادر هي الرد على هذه الهجمات وإحباط التهديدات قبل استفعالها، فهي ستواجه خطر الفناء والزوال. ولذلك يقنع الجمهور الإسرائيلي عنوة بأنه معرض لتهديد وجودي ولا بديل إلا الحرب ومواصلة العيش على حد السيف كما قال نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش، وأشكر أيضا دكتور حسين ريوران، وأشكر ضيفنا من واشنطن بول ديفيس أيضا. شكرا جزيلا لكم جميعا. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزماشوقي.
2: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات، تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن النقلة معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق

0: التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
1: الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة معشوق في قضاء صور بعد أوامر بإخلاء مبان فيها، وكان الجيش الإسرائيلي واصل شن غارات على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت آثار الغارات في بلدة راشي الفخار جنوبي البلاد.
2: نحن في بلدة راشي الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشي الفخار، جنوبي لبنان.
1: في تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، قال منظم الأسطول إن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 38 سفينة، بينما ما زالت السفن الأخرى تواصل الإبحار نحو قطاع غزة. تفاصيل في تقرير حسان مسعود.
3: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
4: طبعاً احتمال إن احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جداً بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي أكيد حيحصل هو إن احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
3: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عدداً والأكثر إصراراً منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
5: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
3: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات

0: سياسية داخلية. استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته؟
1: الآن مشاهدينا إلى هذه النفذة التحليلية مع إيسي أبو عاصي، تسلط الضوء على تطورات الأوضاع في مضيق أبو هرمز، في مضيق هرمز.
2: شكرا وتحية لكم مشاهدينا الكرام إلى في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في مضيق هرمز من حيث التحركات العسكرية الأمريكية في بحر العرب وخليج عمان والقدرات العسكرية البحرية الإيرانية سواء في المضيق أو الخليج. نحاول أن نقترب أكثر من الوضع هناك ومآلاته مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. والبداية معك صهيب.
3: لازلنا نتحدث عن هذا الحصار الأمريكي الخانق والحشد العسكري الأمريكي بطبيعة الحال، ورصدنا عبر صور الأقمار الصناعية حشدا، ولكن في الوقت نفسه هناك قدرات عسكرية إيرانية يبدو أن الأمريكيين ينتبهون لها جيدا. بالبداية نحن نتحدث عن النقطة التي لا تزال تشغل بال العالم حتى هذه اللحظة، مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بفعل الحرب التي ابتدأت في 28 من فبراير، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تضرب حصارا خانقا أيضا على السفن الإيرانية المتحركة، سواء التي تريد مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان بهذا الشكل، أو السفن الفارغة التي تريد السفن الإيرانية التي تريد العودة. بحسب بيان سنتكوم مقر القيادة المركزية الأمريكية، قال في آخر بياناته قبل حوالي 10 أيام أن هناك أكثر من 70 سفينة فارغة منعت من العودة باتجاه الموانئ الإيرانية. هذه السفن تعود لتحمل النفط الإيراني، ولكنها الآن لا تستطيع ذلك ولا تستطيع المغادرة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران السفن من التحرك، وانخفضت نسبة السفن التي تتحرك في مضيق هرمز كما نشاهد في هذه الرسومات البيانية. هنا كان الوضع في اليوم الأول للحرب، نشاهد مستوى السفن التي تتحرك، ولكن كيف انخفض هذا المستوى وتذبذب قليلا، ولكننا نتحدث عن عدد قليل من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز بفعل الإغلاق الإيراني مقارنة بالوضع قبل الحرب كما نشاهد في بداية هذه الصورة. الآن الأعين باتجاه قرار أمريكي قد يذهب باتجاه عمل عسكري. العمل العسكري يحتاج إلى قوة، القوة الأمريكية الموجودة الآن في المنطقة تتلخص بهذا هذه اللوحة التي نشاهدها على الشاشة. نتحدث عن حاملتي طائرات جورج بوش وأبراهام لينكولن التي تحمل على متنها كل هذا العدد الكبير من الجنود والقطع العسكرية. نتحدث عن أكثر من 15,000 جندي، عن أكثر من 200 طائرة، وأكثر من 12 مقاتلة بحرية أو سفينة حربية أمريكية موجودة في المنطقة. هذه القطع الحربية استطعنا عبر صور الأقمار الصناعية أن نشاهد كيف تتوزع وأين موجودة. بحسب البيانات التي وصلتنا نتحدث عن هذه النقاط الحمراء والصفراء التي نشاهدها على الشاشة، نلاحظ وجود حاملات الطائرات في منطقة بحر العرب على هذا الامتداد. صور الأقمار الصناعية أظهرت بعض حاملات الطائرات في هذه المنطقة، وأظهرت أيضا مقاتلات أمريكية أو مقاتلات سفن حربية أمريكية في المنطقة. هذا يعني أن الحشد الأمريكي في هذه المنطقة لا يزال على حاله، وأن الحصار المفروض كما كنا نذكر سابقا كما ذكرت قبل قليل مفروض بدرجة أساسية بهذا الشكل بوجود هذه القطع الحربية الأمريكية في هذه المنطقة، بحيث أنها تمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب. الأمريكيون بهذا الحشد البحري الكبير في المنطقة أيضا ينظرون للقدرات الإيرانية بحسب تقارير استخباراتية، فإن هناك قدرات إيرانية لا تزال موجودة وفعالة في المنطقة، ولكن هناك 5 أوراق قوة تملكها إيران إن صح التعبير. هذه الأوراق تتلخص بهذا المشهد، نتحدث عن الغواصات، نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الزوارق السريعة، نتحدث عن

0: الصواريخ الساحلية ونتحدث عن الألغام البحرية. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا منطقة مضيق هرمز، أيضا الأراضي الإيرانية مطلة على مضيق هرمز، وبالتالي الصواريخ الساحلية بالنسبة لهم أداة قوة فعالة قد تكون بشكل كبير في مواجهة القطع الحربية القطع البحرية الأمريكية، بالإضافة للأسطول الكبير من المسيرات التي تصنعها إيران والتي يمكن لها أن تكون علامة فارقة في أي مواجهة قادمة إذا ما كانت هذه المواجهة في تلك المنطقة، في منطقة خليج عمان ومنطقة مضيق هرمز. على كل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن الحصار المفروض منذ 13 أبريل، لازلنا نتحدث أيضا عن الإغلاق الإيراني المفروض منذ 28 من فبراير، ولكننا الآن نتحدث عن مسار آخر قد تذهب إليه الأمور إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران في ظل التعثر في المفاوضات. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن هذه الأزمة التي بدأت تشتد شيئا فشيئا مع تعثر المفاوضات، إلى أين ستسير الأمور؟ إذا مواجهة هناك أوراق قوة.
1: بالفعل هناك صهيب سباق المسارين الدبلوماسي والعسكري، في ذلك نسأل العميد إلياس حنة، ماذا تقول لنا عميد إلياس حنة هذه الصور للأقمار الصناعية وما بينته عن الحشد الأمريكي في المنطقة وسط حديث عن أن الخيار العسكري عاد إلى الطاولة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهناك اجتماع مرتقب غدا مع فريقه الأمني للبحث في الاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة.
2: إلسي الحرب لا تزال مستمرة والحشد تقريبا هو، وهذا الأمر شاهدناه عندما أوتي بالمارينز وأوتي بوحدة من الفرقة المحمولة المظليين، الفرقة 82 أتى منها تقريبا 5000 موزعين في المنطقة، ولكن دائما هذا الإقفال يعتبر على أنه غير قانوني. أيضا الحصار البحري على المنطقة، الهدف منها بالاستراتيجية إلسي أنه اليوم إذا أنت لديك القوة ولديك الجغرافيا لصالحك، وكما قال صهيب لديك تلك الوسائل اللا تماثلية، أنا أيضا باستطاعتي أن أغلق المضيق وبالتالي أحصر هذه المنطقة وقدراتك ضمن المضيق فقط. اليوم عندما يتم الحديث عن الحاملات والصور الجوية، هذه الحاملات إلسي تقريبا هي بعيدة عن شهبهار 270 كيلومتر، وبالتالي عن صور في عمان شيء 217 كيلومتر فقط، هي متواجدة. الحديث عنها أنها تتحرك، وبدأ الحديث لماذا تتحرك حاملة الطائرات. حاملة الطائرات حسب العلم العسكري أو الماريتايم وورفير مهان، وهو أهم مفكر، كان يقول دائما المناورة والحركية هي من ضمن الحماية، يعني هي من ضمن الحماية. اثنين، عندما تتحرك تذهب باتجاه الريح وبعكس الريح كي تسمح للطائرات بالإقلاع بسهولة أهم. اثنين، هي قد تكون تتموضع لحرب مستقبلية، ولكن الحرب ستكون من البحر، ولكن دائما الحرب كما تحدثنا قبل قليل هي بالصواريخ، المسيرات الانتحارية وكيفية الرد. في هذا الإطار يقول براد كوبر قائد القيادة المركزية، يقول خلال الحرب أسقطنا 6000 مسيرة انتحارية و1500 صاروخ من ضمن ما يسمى بالميد، يعني ميدل إيست إير ديفانس، يعني القيادة الأساسية للدفاعات الجوية في شرق الأوسط.
1: نشاهد صورة من الأقمار الصناعية لإحدى حاملات الطائرات المتواجدة في المنطقة.
2: هناك
1: وأعتقد يمكن أن نشاهد طائرة ربما
2: تقلع
1: منها.
2: ممكن، ولكن هذا الأمر هو الخلفية أو المحركات، وهي تعمل على الطاقة النووية والمحركات أساسية، ولكنها لا تسير أصلا بسرعة كي لا تكشف من قبل الأقمار الاصطناعية. دائما هناك مخاطر على الحاملات عندما تتنقل، وبالتالي هذا الوزن الكبير لا تسير أكثر من 50 كيلومتر بالساعة، وبالتالي هذا الأمر يعطيها حماية بحد ذاتها، ولكنها أيضا كما قال صهيب تعمل مع مدمرات، حتى أن قيل أن المدمرات، هناك مدمرات أمريكية لا تزال داخل المضيق قبالة جبل علي، يعني مرفأ جبل علي، وبالتالي يقال أن هذه المدمرات هي
1: التي خرجت. هذه صورة لمدمرة لإحدى المدمرات أيضا التي تتحدث عنها.
2: يعني دخلت دائما يعني حاملات الطائرات إلسي لا تسير لوحدها، هي جروب، كومبات جروب كما يقال، هي لديها
1: مجموعة
2: من الغواصات، مجموعة مسيرة، لديها الحاملة الطائرات ولديها المدمرات، وبالتالي لديها أيضا حديثا أضيف إليها المسيرات المائية والمسيرات أيضا التي تتعامل مع الألغام.
1: هذا الحشد كله إضافة إلى عديد القوات المتواجدة في هذه القطع العسكرية، ماذا يقول لنا عن الاحتمالات العسكرية التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة في حال استعادة الهجمات أو الحرب؟
2: هناك عدة سيناريوهات إلسي. السيناريو الأهم عندما قال الرئيس ترامب مشروع الحرية رقم 2 هو قد جربها، يعني البايلوت صنع وهناك دروس المستقات. هذه قد تأتي وتقسيم المضيق إلى قسمين، القسم الإيراني ونشرت إيران آلية الخروج والدخول، والقسم الأمريكي العماني. ولكن هل ستقبل إيران وهي أهم ورقة لديها؟ هذا يأخذنا إلى الأمر الثاني، فعلا أن يكون هناك عملية عسكرية برية، وهذا أمر صعب جدا، لأنه دائما بالعقل الأمريكي بعد فيتنام لا لحرب برية في منطقة آسيا.
1: ماذا عن التقارير التي تتحدث عن ترميم واستعادة القدرات العسكرية الإيرانية لا سيما الصاروخية؟
2: هي موجودة، منها هذا الأمر لم يثبت، يعني حتى الرئيس ترامب نفى هذا الأمر حسب ما نشرت نيويورك تايمز. هي لديها، هناك ما دمر أو طمر تحت التراب قد يمكن استعادتها، ولكن الصناعات العسكرية كما كانت قبل إلسي هذا أمر ليس ممكن، لأنه خلال الحرب 40 يوم تم استهداف كل الصناعات العسكرية للاستعمال المزدوج، وبالتالي يستلزم وقت، يستلزم مواد أولية، يستلزم إعادة بناء هذه المنظومة أو الإيكو سيستم بالتالي للتعامل معها، وبالتالي يعني تصنيع الكثير من هذه المسيرات. هي لديها الكثير من الصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية هي أكثر للمدى القريب منطقة الخليج، وهي أقل لاستهداف إسرائيل، وبالتالي أيضا المسيرات بعدد كبير.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنان الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
3: مشاهدينا مرحبا بكم، هذه التغطية مستمرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك للوضع في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. أضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق يضم عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. الجربي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجرها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. جاتي قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. في الأثناء نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، بينما ترغب واشنطن في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، وقال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. نرحب الآن بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن أنس الصبار، ومن طهران عمر هواش، من بيروت أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العماري. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ إذن مع عمر هواش في طهران، والسؤال حول المواقف الإيرانية من هذا التأجيل الأمريكي لضربة عسكرية، وإن كانت من معلومات حول ما يجري حاليا في المفاوضات، ما الذي أجل هذه الضربة من وجهة نظر إيران؟
4: نعم محمد، إيران حتى أنها تشكك في مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل الضربة هنا في طهران.

0: يقول إن الضربة قائمة وإنها فقط مسألة وقت، وأن إيران لا تثق لا بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا بالرسائل التي يرسلها عبر الوسيط الباكستاني. بعد إعلان ترامب تأجيل تلك الضربة صدر بيان عن مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية، قال إن إيران مستعدة لأي اعتداء جديد يطال أراضيها سواء من قبل أمريكا أو من قبل إسرائيل، وأضاف إن على أمريكا ألا تخطئ في التقديرات والحسابات تجاه القدرات الإيرانية، وأن أي حرب جديدة ضد إيران سوف تواجه بردود أقوى من تلك التي وجهت بها أمريكا وإسرائيل خلال 40 يوما قبل وقف إطلاق النار. فضلا عن ذلك، المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن ترامب لا يمكنه تحديد موعد الهجوم على إيران ثم إلغاء هذا الموعد، وقال إن ذلك يهدف إلى دفع الإيرانيين للاستسلام. لكن ما سيحدث وفق هذا المستشار العسكري هو العكس، أي أن أمريكا وإسرائيل سوف تستسلمان أمام إيران وصمودها حسب تعبيره. حتى أنه قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك، كان هناك تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، قال فيه إن إيران لديها أسلحة لم تستخدمها خلال المواجهة الأخيرة، وأنها سوف تستخدمها أو تستخدم جزءا منها خلال أي مواجهة جديدة، مضيفا أن إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية هي كاذبة، تهدف إلى إضعاف إيران أو الإعلان عن إضعافها والترويج لذلك. حتى أنه أضاف أن محور المقاومة بما يقصد من حزب الله الفصائل في العراق المسلحة أو الحوثيين في اليمن هم متماسكون وقادرون على المواجهة حسب تعبيره. كل هذا التصعيد العسكري يأتي بينما يتواصل محمد المسار الدبلوماسي عبر الوسيط الباكستاني. نعرف أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كان قد أجرى زيارة هنا في طهران لمدة 3 أيام، التقى فيها العديد من المسؤولين على رأسهم الرئيس مسعود الزكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وآخرهم كان مع وزير الخارجية عباس عراغجي. المتحدث باسم الخارجية قال إن الوسيط الباكستاني حمل إلى طهران بعض المقترحات، مجموعة من المقترحات الأمريكية، وإن إيران ردت على ذلك، وبالتالي الآن الكرة من وجهة نظر طهران هي في الملعب الأمريكي وليس في الملعب الإيراني. على الرغم من تبادل الرسائل هذا، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم إن الخلافات لا تزال جوهرية وأساسية وتتمركز حول العديد من القضايا الأساسية. نعرف أن الخلافات لا تزال تدور حول آليات رفع العقوبات عن إيران، فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، هناك خلافات حول أن الأولوية هي لإنهاء الحرب وفق ما تقول طهران أو للقضايا النووية وفق ما تقول واشنطن، فضلا عن أن مضيق هرمز لا يزال أحد العقد الكبرى وإنهاء الحصار البحري عن إيران. على الرغم من كل ذلك وتبادل الرسائل، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوصل إلى اتفاق صعب، وإن مرد ذلك يعزوه إلى ما وصفه بالمطالب الأمريكية المفرطة المتمثلة بالنووي والعقوبات وهذه القضايا الشائكة، فضلا عن ما قال إنه التناقض في الرسائل التي تبعثها الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال إن هذا يشي بعدم وجود نية حسنة لدى واشنطن وعدم جديتها حيال الحوار، لكن على الرغم من ذلك تقول طهران إنها منخرطة في الدبلوماسية وبمسؤولية وفق ما قال عراغجي.
1: أنس الصبار، إذن إيران تشكك أيضا، ما يعزز ذلك استمرار يعني التجهيز لإنعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي. كيف يقرأ هذا التأجيل إذن في الولايات المتحدة على وقع هذه المجريات؟
2: بالصورة الطبيعية إذا ما صدقت التصريحات التي جاءت من البيت الأبيض وبضمنها ما قاله الرئيس دونالد ترامب بأنه قد أجل هذه الضربة لأن محادثات وصفها بالجدية تجري مع الإيرانيين، فإن هذه الهدنة وعلى الأقل وقف إطلاق النار أو الحالة التي نحن فيها الآن لا سلم ولا حرب ستستمر لبعض الوقت لتمنح هذه المفاوضات فرصة. لكن مسؤولين حقيقة يتفقون مع ما يأتي من طهران، مسؤولون أمريكيون ويتحدثون لصحيفة نيويورك تايمز، ما يقوله عمر في طهران يتفق إلى حد كبير مع بعض التقييمات التي تقول إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب قد تكون في محاولة للمراوغة أو على الأقل إيهام الإيرانيين بأن هناك فرصة للدبلوماسية مع إعدادهم عسكريا، أقصد الأمريكيين، لتوجيه ضربة للإيرانيين. وهنا الصحيفة تتحدث مطولا عن القدرات الإيرانية وحتى تذهب بعيدا لتقول كيفية المعركة القادمة من حيث كيف سيستخدم الإيرانيون ما لديهم من ذخيرة. يتحدث التقرير عن أن الإيرانيين استغلوا هذه الفترة، فترة الهدنة، لاستعادة بعض الصواريخ البالستية من بينها ومنصات إطلاق الصواريخ وتجهيزها. وتقول هذه التقارير إن الإيرانيين هذه المرة لن يقتصدوا في إرسال أو إطلاق الصواريخ، بل إنهم سيحاولوا أن يجعلوا هذه المعركة وإن كانت قصيرة فإنها عالية الكلفة. ويستند هؤلاء في تقديراتهم إلى بعض المعلومات الاستخباراتية التي تتحدث عن أن الإيرانيين استعدوا عسكريا لهذا الجانب، هذا أولا. وثانيا تقول إن هناك احتمال بأن الروس قد ساعدوا الإيرانيين في قراءة أنماط الطيران بالنسبة للمقاتلات الحربية الأمريكية، خاصة بعد إسقاط مقاتلة من طراز F-15 خلال هذه الحرب، وأيضا الاعتماد بطريقة أو بأخرى على مواصلة الضغط الاقتصادي سواء باستهداف منشآت الطاقة أو منع ناقلات النفط من المرور عبر مضيق هرمز. وهم يعتقدون وفقا لهذا التقرير بأن هذه أوراق ضغط تؤثر في قرار الرئيس الأمريكي. هذا فيما يتعلق بالتفاصيل العسكرية، إذا ما ذهب المحللون بعيدا في مسألة أن الرئيس يراوغ وهذا التصريح هو مجرد محاولة للفت الانتباه عن التجهيزات العسكرية الأمريكية لمهاجمة إيران. بطبيعة الحال القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة وفقا لكل التقارير هي كافية لشن عملية عسكرية أخرى. الحديث في بعض الأحيان يدور عن أن هذه العملية العسكرية ستكون حاسمة وقصيرة الأمد، بمعنى أنها ستجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات لكن بشروط مختلفة وفقا للمتطلبات الأمريكية. سياسيا الرئيس يعتقد بأن هناك فرصة للدبلوماسية، وكان يعتقد منذ بداية هذه الهدنة، ويقول إن هناك خطوطا حمراء سواء الرئيس بنفسه أو حتى البيت الأبيض فيما ينقل عن المتحدثين باسمه، أن الخطوط الحمراء ما زالت على حالها وهي عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وهذا بطبيعة الحال يمر بتجميد التخصيب لعشرين عاما على الأقل، إضافة إلى الحديث عن تخلصها من مخزونها من اليورانيوم المخصب. الأمريكيون يطالبون بأن ينقل إلى الولايات المتحدة، وآخرون يطالبون بأن يتم تخفيف تركيز هذا المخزون وبعد ذلك الحديث عن نقل جزء منه إلى دولة ثالثة. هذه التفاصيل تحديدا تأتي في جزئيات ترى فيها الولايات المتحدة أولوية حتى على مسألة مضيق هرمز. وبناء على هذا التقييم وهذا التقدير فإن الأمريكيين يقولون إن هذه المحادثات جدية. اجتماع اليوم في البيت الأبيض هو لمجلس الأمن القومي وسيشارك فيه الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يخرج بعض القرارات والتوصيات فيما يتعلق سواء بالتموضع العسكري للقوات الأمريكية أو حتى بالطريقة التي ستتعامل فيها الولايات المتحدة مع المحادثات مستقبلا خلال الأيام القليلة المقبلة. وسواء كان الخيار عسكريا أم مواصلة الدبلوماسية والمراهنة على هذه المفاوضات، فإن الولايات المتحدة والرئيس ترامب يقول إنه مستعد لكل الخيارات. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار. نذهب إلى الوضع في إسرائيل وجنوب لبنان ومع الأخبار العاجلة. إذن وليد، حيث يعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في المنطقة التي تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان. قبل ذلك كانت سمعت أصوات انفجارات دون دوي صفارات الإنذار. ما هو الوضع إذن وليد حيث تتابع؟
3: فعلا كان هناك دوي انفجارات في منطقة حيفا وعكا دون أن يكون هناك دوي لصافرات الإنذار، ولم يعلن الجيش حتى الآن ما إذا كان ذلك ناتجا عن مسيرات أو عن صواريخ لم يرصدها أطلقت من لبنان. وأعلن بأنه قد اعترض صاروخا أطلق على قواته في المنطقة المحتلة من الجنوب اللبناني. هذا كله يأتي في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي هذه الليلة وفجر اليوم قد شن غارات مكثفة ويمكن وصفها بأنها استثنائية على منطقة صور على وجه الخصوص، ويأتي على خلفية تقديرات في الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله قد نجح في تحويل المعركة في جنوب لبنان إلى حرب استنزاف من خلال أنه غير من تكتيكاته وتركيبة مقاتليه وحولهم إلى خلايا صغيرة تعمل في مناطق مختلفة وبأوامر ذاتية في نفس الوقت بعد الاستهداف المتواصل لكبار قادة الجناح العسكري لحزب الله. هذا الوضع المتأزم في منطقة جنوب لبنان وشمال إسرائيل زاد من القلق الموجود لدى السكان هناك، والذين تحدث الكثيرون منهم على أنهم يعيشون حالة من عدم اليقين وأن أعمالهم متعطلة وأن الأمور الأمنية في غاية الخطورة. لكن هذا كله يرتبط إسرائيليا أيضا مع التقديرات إزاء ما يجري تجاه إيران، ويرون بأن هناك في إسرائيل من يرى بأن قرار الرئيس الأمريكي عندما أعلن بأنه قرر تأجيل الهجوم على إيران من جديد الذي كان مقررا هذا اليوم، هذا الأمر بدعم أو بضغط من قادة دول الخليج له أيضا كان يريد. لماذا اليوم يقولون؟ لأنه اليوم عشية اجتماع الكنيسة لحل نفسه، وترامب حدد هذا اليوم لتوظيف العملية العسكرية ضد إيران في خدمة المصلحة السياسية لنتنياهو الذي يخشى من سقوط حكومته غدا وحل الكنيسة بسبب قانون إعفاء المتدينين من الجندية، وأن نتنياهو الآن منهمك بالكامل في محاولة إقناع النواب المستعصيين من أجل التصويت إلى جانب هذا القانون. في جميع الأحوال الموقف في الجنوب اللبناني يواصل تدهوره وتصعيده، ويوصف إسرائيليا بأن كل هذه الجبهات هي في حالة حرب سواء كانت في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة حيث الاغتيالات والتوسع والقصف، وحتى في القدس المحتلة حيث المصادرة والنهب للعقارات والممتلكات في حي السلسلة بالبلدة القديمة وإفلات المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى التأكيد من جانب القناة 12 نقلا عن المصادر العسكرية والأمنية بأن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي قد أتم استعداداتهما لخوض أو لبدء هجمات جديدة على إيران، لكن ينتظرون قرار الرئيس الأمريكي الذي تأجل، وأن ذلك سيترافق أيضا مع تصعيد تجاه لبنان وعلى جبهة غزة في ذات الوقت، لأن الحسابات الإسرائيلية باتت تتطلب على الأقل لدى نتنياهو أن يبقى الوضع العسكري متصاعد ومتفجر خدمة لمصالح داخلية وأيضا لمصالح استراتيجية تتعلق سواء بالمشروع الإسرائيلي القائم على السلام الإسرائيلي القائم على القوة أو مشروع الأمريكي وهو الشرق أوسط جديد. الوضع وحالة حرب رغم أنه يوصف بأنه وقف لإطلاق النار غير مقنع عند الكثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أنها مسألة أيام وسينفجر الوضع من جديد على نطاق واسع سواء في لبنان أو حتى تجاه إيران وغزة.
1: أدهم أبو الحسام، إذن ما المعلومات المتوفرة عما يجري في الجنوب؟ الجيش الإسرائيلي يقول إن مسيرة أطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان اعترضها بصاروخ، وهذا يدفعنا للسؤال عما يجري أصلا في المنطقة تحت القصف الإسرائيلي وعمليات أيضا حزب الله المضادة.
4: نعم محمد، بشكل عام يعني كان اليوم الأول لتمديد وقف اطلاق النار الجديد مدة 45 يوما انقضى، وكان يعني لبنان يعول على أن تشهد هذه الأيام خفضا للتصعيد ومن ثم وقف كامل لإطلاق النار على الأراضي اللبنانية، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. آخر الغارات لسلاح الجو الإسرائيلي كان على عدة مناطق، ثلاث قرى خلال الساعات الماضية، نتحدث عن الشهابية وأيضا المعشوق وبرعشيت، أكثر من 45 غارة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، شملت عدة مدن وبلدات في أقضية صور والنبطية وصولا إلى الإبقاع الغربي في شرقي البلاد. كل هذا التصعيد أيضا لسلاح الجو الإسرائيلي يترافق مع قصف مدفعي متقطع شمل جميع البلدات والمدن في الضفة الشمالية لنهر الليطاني وصولا إلى منطقة دير الزهراني، إضافة لعمليات الهدم والتفجير التي ما زالت مستمرة ضمن سياسة ممنهجة يتحدث عنها لبنان الرسمي بمسح مربعات كاملة سكنية في البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي.

0: في تلك المناطق. استهدف مرفأ رأس الناقورة بمسيرات قضاضية إضافة إلى مارون الرأس، نتحدث عن رشاف، نتحدث أيضا عن البياضة وموقع مستحدث في بلاط. كل هذه العمليات التي يواصلها حزب الله يضعها في سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لبنان الآن ما بين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والرد على هذه الخروقات من قبل حزب الله يضع لبنان في حلقة يعني مغلقة مستمرة، مع يعني عدم الضغط الأمريكي بحسب ما يعبر عنه لبنان الرسمي لوقف أطلاق النار للانتقال إلى المسارات الأخرى التي تحدث عنها الرئيس عون أمس، والتي يعني عاد وأكدها بأن الإطار الذي يعمل عليه لبنان في مفاوضات واشنطن يتمثل بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار، انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم الانتقال أيضا إلى عودة الأسرى، عودة النازحين، تحدث عن إعادة الإعمار وأيضا المساعدات المالية والاقتصادية للبنان. وذكر الرئيس عون أن كل ما يتم تناقله غير ذلك هو غير صحيح أبدا، إضافة إلى تأكيد أيضا رئيس الحكومة نواف سلام بأن كل الجهود الرسمية في لبنان وأيضا المسارات السياسية التي يعمل عليها لبنان الرسمي تنصب بجهود إيقاف الحرب بأقل الخسائر دون استمرارها، وأيضا خسائر المزيد من البلدات جنوبي لبنان واستمرار عمليات الهدم والتفجير. إذن محمد، نحن أيضا خلال يعني أيام الكل يترقب هل سيكون هناك خفض للتصعيد، وقف لإطلاق النار قبل أن تبدأ يعني لقاءات في مقر وزارة الحرب الأمريكية، لقاءات اللجنة العسكرية سواء للجانب الإسرائيلي أو الجانب اللبناني، وأيضا قبل الجلسة الأخرى المرتقبة في 2 و3 من حزيران يونيو المقبل.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما. عباس أصلاني، أبدأ معك من التصريحات الباكستانية حول الرؤيتين، الرؤية الإيرانية للحل بوقف الحرب ثم تأجيل النقاش النووي، وكذلك الرؤية الأمريكية بضرورة وضع كل الملفات على الطاولة مرة واحدة والاتفاق عليها، أي أننا في نفس الدائرة منذ اليوم الأول. ما الجديد إذن في المباحثات، والذي دفع الرئيس الأمريكي لإيقاف الضربة على إيران؟
2: يبدو وكأن النقاشات بين إيران والولايات المتحدة التي تجري عبر باكستان والتي أصرت فيها إيران على مسألة التعامل مع التحديات الفورية والتي تتضمن إيقاف الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وبعد ذلك مناقشة الأمور الأخرى، لكن الولايات المتحدة قامت بقبول إطار العمل هذا بداية، لكن قالت أن هنالك قضايا أخرى يجب أن تضمن في النقاشات المبدئية. بعد ذلك رأينا الجانب الباكستاني يحاول أن يدمج جزءا من المقترح الإيراني مع أجزاء من المطالب الأمريكية من أجل أن يأتي بأفكار جديدة. أعتقد أن المسألة بالنسبة للولايات المتحدة حول هذا الأمر، وكان يعتقدون أنه إذا كانوا يرون إذا ما كانوا سيصلوا إلى اتفاق أم لا، لكن أعتقد أن ما حصل فيما يتعلق بوجودهم العسكري في المنطقة لا يتماشى مع ما يقولونه، لأنه عندما يهدد ترامب بإيران وعندما يقوم باتخاذ إجراءات ضد البلاد عادة أسعار الطاقة العالمية تتأثر وترتفع، وهذا الأمر سيكون له نتائج عكسية عما يرغب القيام به. هنالك رغبة لفتح مضيق هرمز لتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، لكن ما كان يقوم به هو يقوم بخلق الاضطرابات في تلك الأسواق، بالتالي هو في أزمة. أيضا هو يريد أيضا أن يحقق استسلاما، يحصل على استسلام من إيران وعن طريق التهديدات العسكرية أو الضغوط الاقتصادية والتي لم يتمكن من الحصول على هذا الاستسلام.

0: نفس الوقت يقول أنه يحاول أن يلجأ إلى خيارات أخرى، لكن الخيارات ليست عديدة بأي حال من الأحوال، وهذا الأمر يصعب من الوضع. ونحن في وضع الآن حيث أن المقترحات يتم تبادلها، لكن نحن نرى أنه ليس هنالك تقدم كبير ملحوظ يتم تحقيقه.
1: دكتور ريتشارد وايز، السؤال هنا كما قال ضيفنا، هنالك أفكار جديدة من الممكن أن تقدمها باكستان، ما هي هذه الأفكار التي ممكن أن تقرب من وجهة النظر الإيرانية ووجهة النظر الأمريكية؟
0: نعم، لم كان هنالك في حقيقة الأمر رأينا مرونة أكبر فيما من الجانب الأمريكي حول مسألة القيود النووية التي تريد من إيران أن ترضى بها، وإيران أيضا أظهرت مرونة أكبر في هذه القضية بالإضافة إلى قضايا أخرى. هنالك نوعا ما تضييق للثغرة بين الموقف، لكن بالتأكيد وراء باكستان هنالك الصين، الصين التي لعبت دورا كبيرا بشكل غير مباشر وفي بعض الأحيان بشكل مباشر بالعمل مع الباكستانيين. بالتالي أعتقد أن زيارة وزير الخارجية الإيراني والرئيس الأمريكي للصين ربما كانت أعطت زخما لمحادثات السلام.
1: بالنسبة للولايات المتحدة، أبقى معك دكتور ريتشارد وايتس، ما هو نوع الهجمات التي أوقفها الرئيس دونالد ترامب؟ ما الخطة كانت للتعامل بعد الجمود الذي حدث في الأيام الماضية؟
0: ليس هنالك أي تفاصيل في حقيقة الأمر تم الكشف عنها، لكن العديد يعتقدون أنه لم يكن هنالك خطة لتنفيذها ولسماح للرئيس بالقيام بما حصل، وبمعنى مسألة إلغاء الخطة من أجل دفع المفاوضات قدما. رأينا الرئيس ترامب غالبا يهدد بطريقة عامة، يهدد الإيرانيين إذا لم يقوموا بتقديم تنازلات على هذا الاختلاف بينهم، وقد قام بهذا الأمر مع عدة دول أخرى. هنالك بالتأكيد خطط وقائية وخيارات عسكرية للقوات الأمريكية، وأيضا الأسهل هو أن يكون هنالك استئناف عمليات القصف واسعة النطاق. الولايات المتحدة قد تحاول أن توسع أيضا جهود مشروع الحرية من أجل فتح مضيق هرمز عن طريق القوة، والولايات المتحدة بإمكانها قد تسيطر على جزيرة إيرانية، لكن لم يكن أي هذه الخيارات جذابة بشكل كبير للرئيس. الجهد كان جزءا من دبلوماسية الرئيس ترامب ليجعل من الأمر أكثر مصداقية وأكثر ضغطا على إيران من أجل الدفع بالمفاوضات.
1: إذن دكتور ريتشارد وايتس، دول المنطقة أيضا لا تريد هذه الهجمات العسكرية وتوترا جديدا في المنطقة. هذا معناه بإشارة الرئيس الأمريكي إلى قطر والسعودية والإمارات، هل هذا معناه أنه في هذه المرة يعني غلب مصالح الحلفاء العرب على الضغط الإسرائيلي الدافع لعمليات عسكرية؟
0: في حقيقة الأمر هذا الأمر ليس جديدا، رأينا خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب أنه يقدم مصالح والعلاقات مع دول الخليج على عدة أمور. حصل هذا الأمر عندما هاجمت إسرائيل قطر، هو أخذ جانب قطر، وأيضا مسألة المفاوضات مع الإيرانيين كانت إسرائيل غير موافقة على هذا الأمر، لكنه أخذ بالنظر الاعتبار. بالتالي أعتقد أن هنالك قلق في واشنطن، أن بعض قادة دول الخليج يعتقدون أن الولايات المتحدة هجمت إيران لأنها ربما اهتمت ووضعت مصالح إسرائيل وبواعث القلق لديها في المقدمة. بالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب هو يحرص على تصحيح هذا الانطباع.
1: دكتور أصلاني، في نفس النقطة، إيران أيضا انفتحت في الأيام الماضية على دول الجوار، الدول العربية، اتصالات مكثفة. هل لهذا علاقة بطلب الدول العربية من الرئيس الأمريكي تأجيل هذه الضربة؟
0: إيران حتى قبل هذه التطورات حاولت أن تتواصل مع دول المنطقة من أجل أن تصلح العلاقات على أثر الأحداث، لأن العلاقات بين طهران وبين تلك دول الجوار مهمة للغاية. بالتالي من المهم لطهران أن تضمن أنهم سيكونون قادرين على إصلاح تلك العلاقات، لأنه في حالة زعزعة الاستقرار في المنطقة فإن إيران والدول الأخرى ستخسر، وإذا ما كان هنالك سلام واستقرار وهدوء فهذا الأمر سيصب في مصلحة كل دول المنطقة. ترامب يقول أنه قام بتأجيل الهجمات العسكرية بسبب نزولا عند طلب دول المنطقة. أنا لست متأكدا من هذا هو الحال، لأنه حتى قبل هذه الحرب الكثير من دول المنطقة تواصلوا معه وطلبوا معه منه أن لا يكون منخرطا بأي عمل عسكري ضد إيران، لكنه قدم المصالح الإسرائيلية على كل هذه الأمور. بالتأكيد هو يواجه معارضة من دول قادة دول المنطقة، وأيضا القلق من تجدد أي هجمات عسكرية ضد إيران، لأن طهران حذرت أنه في حالة استئناف الأعمال العدائية فإن الرد لن يكون محدودا أو محسوبا. إيران بإمكانها أن ترد بطريقة عنيفة كما حصل في الحرب الأخيرة، ورأينا أن هنالك حربان بين الولايات المتحدة.
1: نعم، الرد العنيف كما حصل في الحرب سابقا شمل دول المنطقة التي قلت قبل قليل إن إيران تحاول تحسين العلاقة معها وحاولت فتح خطوط جديدة. هل معنى ذلك أن الرد أيضا سيطال دول الجوار؟
0: الأمر يعتمد على الموقف وأيضا أداء الدول نفسها. إذا ما أظهرت سلوكا مختلفا ربما يتم النظر إليها عن طريق سيناريوهات مختلفة. قد تمتنع إيران عن مهاجمة بعض منها، لكن علينا لا أن ننسى أنها لم تكن خيارا إيرانيا، لكن هذا ما دفعت الولايات المتحدة إيران وأجبرتها على القيام عليه. إيران تركز على التوصل إلى اتفاق سلام ومناقشة القضايا الخلافية، لكن ما تريده الولايات المتحدة مطالب عالية السقف ولا تقدم أي شيء بالمقابل إلى طهران. هذا الأمر يصل إلى استسلام كامل، وهذا الأمر لا يمكنه أن يحدث في حسب هذه الظروف. أردت أن أضيف أنه إذا ما كان هنالك أعمال عدائية أو صراع جديد وكما في الحرب الثانية ومختلفة عن الحرب الأولى، لربما هذه الحرب ستكون مختلفة عن سابقاتها، لأن إيران تحاول أن تعدل من أساليبها وتكتيكاتها. وأيضا رأينا من السيناريوهات الأخيرة قد نشهد ربما جبهات جديدة يتم فتحها، قد تكون مواقع جغرافية مثل مضيق باب المندب أو طرق وأساليب أخرى تستخدمها إيران من أجل استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكن هذا ليس الخيار الأول الذي تسعى إليه إيران، هي تركز على المسار الدبلوماسي، لكن إذا ما تمت مهاجمتها أعتقد أن إيران لن يكون لها أي خيار سوى أن ترد بطريقة قد تعمل على أن تكون رادعا، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل إذا لم يشعروا بالألم لن يتوقفوا عن مهاجمة إيران. بالتالي حذرت إيران أنه إذا ما تم مهاجمتها فإن الرد لن يكون محدودا.
1: دكتور ريتشارد وايتس، هل ما زال الخيار العسكري ترجحه مطروحا على الطاولة بفعل الاجتماع لمجلس الأمن القومي بالرئيس ترامب، والذي ما زال قائما؟
0: نعم، أنا متأكد أنه هذا هو الحال. الخيارات التي ناقشناها ربما ضربات جو

0: وربما عمليات برية وجهود عسكرية أكبر لفتح المضيق. لكن كما قلت أن ليس من أي من هذه الخيارات ربما هي المفضلة لدى الرئيس ترامب ولن تحدث تغييرا في النظام في إيران. انطباعي أن الرئيس ترامب سيفضل أن يسير في محادثات السلام غير العنيفة، وبالإضافة إلى أساليب الضغط التي هي أصلا موجودة عن طريق الحصار المقابل الذي فرضته الولايات المتحدة. هنالك احتمالية دائما يكون هنالك هجمات مفاجئة قاموا بهذا الأمر في السابق، لكن أعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر ونرى.
1: دكتور ريتشارد وايتس، ما التنازل الذي من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة؟ ولا يبدو تنازلا لأن الرئيس الأمريكي يقول لن أقدم شيئا لإيران، لكن عملية التفاوض في النهاية ليست عملية استسلام إيراني، تحتاج الولايات المتحدة لأن تقدم شيئا. فباختصار، ما الذي ممكن أن تقدمه الولايات المتحدة؟ أعطيك مثالا، التعويضات، صندوق إعمار إيران، أو حتى الأموال المجمدة. ما هو الذي من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة؟
0: كل هذه احتماليات، مع أن الرئيس ترامب قال أنه سيقوم بتخفيف العقوبات ومسألة إطلاق الأصول وأيضا وضع قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. أعتقد أن هنالك خيارات محتملة، رأينا أنه يقوم بتقديم عرضا حول القضية النووية، بالتالي الرئيس ترامب يفهم أن مسألة العرض والتنازلات، لكن مهما كانت النتيجة أعتقد أنه سيقول وسيصفها أنها أفضل اتفاق، أفضل من اتفاق أوباما. أعتقد أنه جيد في إرسال مثل هذه الرسائل، بالتالي أنا لست قلقا من أنه لن يكون قادرا على توفير ربما بعض التنازلات إذا ما أظهر الإيرانيون مرونة. أيضا
1: يستطيع ترويج أي اتفاق كما تقول على أنه أفضل اتفاق، ولكن هل نجح في ذلك بعد الزيارة من الصين؟ هل الزيارة من الصين أعطت انطباعا أنه أنجز شيئا وأتى بمخرجات جديدة، سواء فيما يتعلق بإيران أو حتى في العلاقة مع الصين؟
0: لا نعرف أن الرئيس ترامب قال أن الصينيين لا يريدون لإيران أن يكون لديها سلاح نووي، وقال أن الصينيين يريدون فتح المضيق، وأعتقد أن هذا صحيح. أيضا ربما أنه سيشجع الصينيين للعمل مع الباكستانيين من أجل الدعم ودفع بعملية السلام. الشيء الوحيد الذي لم نراه ربما ضغط واضح وعلني على إيران. الرئيس ربما كان يرغب للصين أن يقولوا أنهم سيتوقفون عن شراء النفط الإيراني إلى أن يقوم الإيرانيون بتقديم تنازلات حول هذه القضايا الخلافية في المفاوضات، لكنه لم يحصل ذلك. لكنه أعتقد أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الصين ستقوم باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، والذي يقوم ربما دول عديدة بتشجيعه هذا القرار.
1: سيد أصلاني، في نفس السياق، هل من مخرجات لما جرى في الصين بالنسبة لإيران، خاصة أنها لم تتعهد بشيء فيما يتعلق بمجلس الأمن، وأيضا من غير الواضح إذا ما كانت هي الدولة الثالثة التي سينقل إليها اليورانيوم المخصب كحل؟
0: أعتقد أن كل من إيران والولايات المتحدة تعارضان مسألة إرسال اليورانيوم على التخصيب إلى دولة ثالثة. إيران لا تريد أن ترسل هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. هنالك نقاشات على إثر زيارة وزير الخارجية إلى روسيا، لكن ترامب يعارض هذه الفكرة، لأنه يريد ترامب أن يستخدم هذه المواد عالية التخصيب على أنها رمز لانتصاره على إيران. بالإضافة إلى ذلك، من المهم لإيران أنه إذا ما قامت تلبية التزاماتها فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها وتخرج عن الاتفاق. بالتالي هذه عملية تحتاج إلى خطوات تدريجية. كما نعرف ونشهده بين إيران والولايات المتحدة هو انعدام للثقة. إيران كانت تتفاوض عدة مرات مع الولايات المتحدة وقد تم مهاجمتها عدة مرات. بالتالي هذه العملية التدريجية باستطاعتها أن تكون ناجحة لأنها تعتبر إجراءات لبناء الثقة وتسهل التوصل إلى اتفاق وتطبيق أي اتفاق قد يتم التوصل إليه. بالتالي إيران اقترحت فكرة وجود اتفاق سلام بإمكانه أن يسهل ويخفف من توتر الموقف وبإمكانه أن يوفر أجواء إيجابية. بعد ذلك قد يكون هنالك وقت إضافي لمناقشة القضايا ذات الصلة والعقوبات من أجل التوصل إلى اتفاق ثاني يعتبر استمرارا للاتفاق المبدئي، لأنه بعض النقاشات قد تستغرق وقتا طويلا. ومن أجل عدم تضييع الوقت إيران اقترحت أن يكون هنالك مرحلتين، لكن الولايات المتحدة لحد الآن كانت تعرقل هذه العملية. كانت هنالك مفاوضات عبر وسائل الإعلام، وبالنسبة للدبلوماسية المهمة الإعلام ووسائل الإعلام تعتبر سامة، وبالتالي من يجعل من الصعب تقديم التنازلات. وأعتقد أنه علينا أن ننظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة بدلا مما تقوله. كما تعرفون أن الوضع في المنطقة في مسألة الإجراءات العسكرية هو مشابه لما حصل قبل الحرب العالية، والولايات المتحدة كانت تتحضر لهذا الوضع. وترامب الآن يقول أنه أجل هجمة عسكرية على إيران قد لا يستمر لأيام، وهذا الوضع بإمكانه أن يتغير. وقال ويقترح البعض أن ترامب يستخدم هذه التعليقات كخداع له لتمهيد لعملية عسكرية جديدة. عدم الوضوح هذا جعل الوضع يزداد تعقيدا. بالتالي إيران تقوم
1: طيب بالنسبة للوقت الذي تحدثت عنه والمباحثات التي قد تأخذ وقتا طويلا خاصة في الملف النووي، أليس الوقت الحالي الذي يضيع هو أي أن إيران تعول على الوقت أيضا، وفي النهاية ربما ستقبل بمناقشة الملف النووي في المرحلة الأولى، هي تأخذ نفس الوقت في النهاية؟
0: النقطة أن ما تطلبه الولايات المتحدة من الجانب الإيراني مطالب عالية السقف من إيران، بالتالي إيران لا تغير من موقفها. وبمرور الوقت نعم الولايات المتحدة تحت ضغط الوقت بسبب تبعات الوضع الحالي، وهذه التبعات التي أصبحت واضحة بشكل كبير وقد تزداد وضوحا في أسواق الطاقة. لكن هذا ليس السبب الذي جعل إيران لا تغير موقفها. الولايات المتحدة والجميع في الولايات المتحدة يتحدثون عما يجب أن تقدمه إيران، لكن لا أحد يتحدث عن ما الذي يجب أن تحصل عليه إيران بالمقابل. أعتقد أنه من أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن يكون هنالك تعاون ومرونة من كلا الطرفين، ليس فقط من الجانب الإيراني. وفي الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على الشروط الحالية في مسألة وفرضها، هذا الأمر لا يمكن، لأن ترامب مهووس بالمسألة الحصول على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. كان الاتفاق الأولي مع أوباما كان ناجحا، لكنه انسحب منه فقط بسبب أن أوباما من توصل إليه. هو لم يكن قادرا على أي تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية التي أعلن عنها في هذه في الحرب أو في طاولة المفاوضات. لكن بالنسبة لإيران وأن تقوم هي وحدها بتقديم التنازلات، هذا الأمر

0: غير ممكن. إذا ما لم يتم رفع العقوبات ولم يتم إيقاف الحرب، ما السبب الذي يدفع الإيران لتقديم التنازلات الولايات المتحدة؟ فقط لأن الرئيس ترامب يخرج ويقول أنه حقق النصر ويريد الحصول على المواد عالية التخصيب، لا يمكن أن يكون هنالك موقف تسمح فيه إيران بتقديم طلب بالموافقة على الطلب منها بتقديم كل التنازلات بدون أن تحصل على شيء، لأن أي اتفاق قد يحصل في هذا السياق لن يكون دائما ولن يكون ممكنا في المقام الأول.
1: نعم، أختم مع دكتور ريتشارد وايتس. دكتور، بالنسبة للرئيس الأمريكي، كرر مرارا أن الثمن الذي قد يجنيه هو أكبر بكثير من المخاسر التي تترتب على هذه الأزمة والإغلاق، لكن فعليا هل بدأ يشعر الرئيس الأمريكي بضيق الوقت؟ هناك استحقاقات أمريكية وإن الوقت حان للتوصل للاتفاق، وبالتالي ربما قد يقدم شيئا جديدا أو يتنازل قليلا.
0: لا أعتقد أن هذا عنصر يؤثر على قراراته، هنالك عدة عوامل ربما يأخذها بنظر الاعتبار، أحدها تأثير الأسعار في داخل الولايات المتحدة والضرر المحتمل على حزبه وعلى الانتخابات في نوفمبر. ناقشنا مدى أهمية الموضوع بأن يأخذ بنظر الاعتبار أيضا بواعث القلق لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبالاعتماد على مطالبه وبعض المحادثات حول مسألة إلى أي مدى يريد إبقاء القوات. بالتالي هو يوازن هذه العناصر، ليس هنالك أي عنصر منها ملح بشكل كبير. هو لديه ربما مجال للتحرك لفترة معينة، لكن العناصر المحلية والانتخابات التي ربما كلما اقترب الوقت من هذه الانتخابات كلما زادت أهميتها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس وسيد عباس أصلاني، شكرا جزيلا لكما. نتابع الآن هذا التقرير، حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وإن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير عسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزماشوقي.
2: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة لا سلم ولا حرب.
1: في تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، نقل موقع والله عن مصدر أمني أن البحرية الإسرائيلية أبلغت وزير الدفاع بسيطرتها على 40 زورقا من الأسطول واعتقلت أكثر من 300 ناشط عليها. من جهة أخرى، قال منظمو الأسطول إن عددا من السفن ما زالت تواصل الإبحار نحو قطاع غزة.
3: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
4: طبعاً احتمال إن احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جداً بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي أكيد حيحصل هو إن احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
3: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عدداً والأكثر إصراراً منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
5: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
3: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره؟ قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته.
1: إذن مشاهدين، حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوى، إذن نأخذ آخر الأخبار المتعلقة بالأصول وكيف تتعامل إسرائيل حتى الآن مع القوارب.
6: أولا العملية مستمرة محمد، وفقا لما نشره موقع والله العبري صباح هذا اليوم، العملية استمرت أيضا خلال ساعات الليل، في عملية مستمرة منذ صباح الأمس من أجل السيطرة والاستيلاء على سفن هذا الأسطول. وآخر المعطيات وفقا لموقع والله العبري، تمت السيطرة حتى الآن على 40 سفينة من أصل 50 وفقا للتقديرات الإسرائيلية. هناك سفن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عادت ولم تكمل التقدم باتجاه المنطقة التي تمت بها عملية القرصنة وعملية الاستيلاء على هذه السفن. وتم اعتقال قرابة 400 ناشط كانوا مشاركين في هذه في هذا الأسطول. لكن قبل قليل تحدثت مع مركز عدالة القانوني داخل الخط الأخضر الذي يتابع شأن المعتقلين من أي أسطول كلما تكرر هذا الموقف. هناك طاقم قانوني بانتظار النشطاء فيما لو تم نقلهم إلى أسدود كما يحدث بالعادة، إلى الميناء الحربي في مدينة أسدود. لكن وفقا للمحامين لم يتم نقل أي ناشط ممن كانوا على هذا الأسطول حتى الآن إلى أسدود. إذن أي ناشط من الذين تم اعتقالهم منذ ساعات صباح يوم أمس لم ينقلوا إلى أسدود.
1: كانت إسرائيل أعلنت عن آلية جديدة لمنطقة عائمة يجري فيها
6: نعم بالفعل،
1: يعني هل هذا يرجح ما تم إعلانه سابقا؟
6: تماما محمد، إسرائيل أعلنت بأنها أنشأت سجن عائم، بمعنى أنها تخصص سفينة أو ربما أكثر سفينة حربية لاحتجاز المعتقلين في عرض البحر. وفي المرة الماضية أيضا قبل نحو أسبوعين في نهاية نيسان أبريل الماضي عندما تم اعتراض الأسطول، تم ترحيل غالبية النشطاء الذين شاركوا في الأسطول بحرا، يعني لم يتم نقلهم إلى أسدود كما جرت العادة في السابق، وإنما تم التحقيق معهم واستجوابهم في داخل في عرض البحر، ومن هناك تم ترحيلهم ما عدا النشطاء سيف أبو كشك وتياغو أفيلا الذين نقلوا للتحقيق عبر الشباك جهاز المخابرات العامة، وتم احتجازهم لفترة طويلة نسبيا قياسا باحتجاز النشطاء وهو غير قانوني عمليا في إسرائيل. لذلك يبدو بأن هذه المرة، وهذا ما يذكره أيضا موقع والله العبري، أن القيادة السياسية لم تحسم قرارها بعد بشأن وجهة
1: التعامل،
6: كيف إلى أين سينقلون، هل سيتم ترحيلهم مباشرة من البحر. هناك من يدفع بهذا الاتجاه نظرا للعدد الكبير من النشطاء وأن يتم نقلهم مباشرة إلى دولة. المرة الماضية تم ترحيلهم إلى اليونان غالبيتهم وفقا للوسائل الإعلام الإسرائيلية، أو أن يتم نقلهم إلى أسدود ومن هناك تبدأ الإجراءات للترحيل بداية بالاستجواب والتحقيق.
1: طيب
6: معهم،
1: ما الذي تريد أن تحققه إسرائيل من اعتقالهم في منطقة عائمة؟ لماذا لا تريد استقبالهم كما جرت العادة، يعني مجازا استقبالهم؟
6: تماما، هو ليس استقبال، هو أكثر اعتقال. الفرق هو العدد، يعني بالنسبة لإسرائيل هذا عبء أن يتم نقلهم إلى أسدود للميناء وبدء التعامل مع كل شخص وشخص وترحيل كل شخص إلى الدولة التي يحمل جواز سفرها. هذه عملية تستغرق وقتا ومعقدة أكثر من أن يتم ترحيلهم فورا عبر البحر إلى دولة واحدة من حيث قدموا، يعني ممكن إلى تركيا في هذه الحالة، لكن هذا يتطلب تنسيقا مع تركيا وهناك علاقات متوترة حاليا، وهناك أصلا يعني الكثير من التحريض في الأيام الأخيرة الماضية بأن هذا الأسطول أسطول تركي، هكذا يوصف في وسائل إعلام إسرائيلية، ويتم تشبيهه أو العودة إلى الأسطول في عام 2010 مرمرة عندما قتلت إسرائيل
1: سفينة مافي مرمرة.
6: تماما، كان هناك تحريض قبل أن يتم الإعلان عن بدء السيطرة على هذا الأسطول بأن هذا الأسطول تشارك به منظمات تركية وصفت بأنها إرهابية، منظمة الاي اتش اتش وغيرها، وبالتالي كان هناك الكثير من التحريض على تركيا في هذا السياق.
1: هل هذا يعني على الأقل يحمي النشطاء برضو إن صح التعبير يعني من سلوك الجيش والجنود والضرب و ظروف الاعتقال؟ حتى بن كفير في المرات السابقة زارهم بنفسه وتعمد إهانتهم، يعني هل هنالك تفكير إسرائيلي في الخروج من هذا الجو، جو المعتقلات والسجون الإسرائيلية، للتعامل معهم بعيدا عن الجيش؟
6: إسرائيل تفعل كل شيء من أجل محاولة ثني هؤلاء النشطاء من محاولة أو تكرار مثل هذا النشاط والحراك، وبالتالي التعامل معهم حتى في عرض البحر سنسمع عنه بعد أن يتم الإفراج عنهم وتحريرهم، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنه لا يتم التعامل معهم بسوء معاملة كما يحدث عندما يصلون إلى أسدود، وقد تكون نفس المعاملة بالنظر إلى تصريحات أدلى بها مسؤول أمني يوم أمس لقناة التلفزة الإسرائيلية 12، وقال إن هذه المرة لن يتم التعامل معهم بحسن استقبال كما حدث في المرة السابقة. اعتبروا أن تقديم السندويشات والمياه هو حسن معاملة في المرة السابقة.
1: إلى سهام،
7: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران أن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغة فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته، قال قائد مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية جديدة. وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلي وكريات شمونة. وفي ملف غزة، ذكر مجمع ناصر الطبي أن صيادين فلسطينيين أصيبا بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مناطق عدة في مدينة خان يونس ومخيم جباليا. أرحب أو ننتقل إلى شبكة مراسلين، حيث ينضم إلينا بداية من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس، إذن جرى تعليق أو تأجيل هذا الهجوم الذي كان مقررا اليوم على إيران، كيف يقرأ ذلك أمريكيا وهل من ردود فعل حتى الآن؟
8: يقرأ على أنه فرصة للدبلوماسية، لأن تنجح الدبلوماسية وأن تتجنب الولايات المتحدة عملية عسكرية جديدة. هذه العملية العسكرية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر، وأزمة في قطاع الطاقة ستكون أعمق وربما تبعاتها ستستمر لفترة أطول. لكن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن ما وصفها بالمحادثات الجادة تستحق هذا الأمر، أيضا بعد تواصل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ووفقا لتقارير تنقلها مواقع مختلفة هنا في الولايات المتحدة، فإن هذا القرار الأمريكي يمنح المفاوضات فرصة، لكنه في الوقت ذاته يأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات التي عملت عليها إيران خلال هذه الفترة، فترة الهدنة، وهذه الاستعدادات تتمثل في إعادة تموضع لمنصات إطلاق الصواريخ ولصواريخ باليستية، إضافة لما تقول إنه من المحتمل أن الروس قد ساعدوا الإيرانيين في تتبع أنماط حركة الطائرات والمقاتلات الحربية الأمريكية، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد بالنسبة لوزارة الحرب الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب ما زال يعتقد بأن هناك حاجة بأن يرد الإيرانيون بطريقة تتوافق مع المتطلبات الأمريكية، وعنوان هذه المتطلبات هو البرنامج النووي الإيراني. القرار يكون مبنيا بالنسبة للأمريكيين على ما إذا كانت إيران ستكون قادرة في نهاية المطاف على امتلاك سلاح نووي أم لا. وفي التفاصيل حديث عن أن الولايات المتحدة تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما على الأقل، إضافة إلى تخلصها من اليورانيوم المخصب. هذا بطبيعة الحال مع معالجة بعض الملفات المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة عبر هذا المضيق. الرئيس دونالد ترامب كان قال في أكثر من مناسبة إنه خلافا لما فعله الرؤساء السابقون سواء كان جو بايدن أو باراك أوباما الذي وقع اتفاق 2015، فإن الولايات المتحدة لن تفرج عن أرصدة مجمدة للإيرانيين، وأيضا لن ترفع العقوبات دون التوصل إلى اتفاق شامل. والحقيقة هنا يبرز الخلاف بين الجانبين فيما يتعلق بترتيب التوصل إلى صفقة أو اتفاق بين الجانبين. الأمريكيون يريدون لهذا الاتفاق أن يبدأ أولا بالبرنامج النووي وأن يشمل كافة القضايا العالقة بما فيها أعراض هذه الحرب، لكن الإيرانيين يطالبون بأن تبدأ الاتفاق يبدأ بمعالجة الأعراض بما في ذلك مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب يريد عنوانا عند الإعلان عن نهاية هذه الحرب، وهذا العنوان يجب أن يتضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن إدارته نجحت فيما لم ينجح فيه الآخرون فيما يتعلق بوضع قيود على إيران في كل الملفات. بعض التقارير تتحدث أيضا عن مطالب أمريكية تتعلق بمنع إيران من مساعدة أو تمويل من تصفهم بوكلائها في الشرق الأوسط، وهذا البند وضع مقابل بند آخر يتعلق برفع العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية الإيرانية. الرئيس يعتقد بأن الوضع الحالي خلال الأشهر الماضية كان يساهم في إضعاف إيران من خلال حرمانها من عائدات النفط، وإغلاق مضيق هرمز والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية كان يشكل ورقة ضغط على الإيرانيين. كان يأمل هو وإدارته أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تنازل إيران أو على الأقل اقترابها أكثر من المتطلبات الأمريكية، لكن حتى الآن يبدو وأن الرئيس قد تحول في موقفه من اللهجة التي كان يقول فيها إن هذا الاتفاق أو هذه الهدنة مستمرة لأجل غير مسمى، الآن يتحدث عن أنه كان قد طلب من وزارة الحرب الاستعداد ومن الجيش الأمريكي أن يعد العدة لشن هجمات قوية وحاسمة ضد إيران، لكنه تراجع عن ذلك، بمعنى أنه بدأ يتحدث أكثر عن العملية العسكرية وعن إمكانية حدوث ذلك. بفعل هذه التصريحات أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة وبطبيعة الحال أسعار النفط في الأسواق العالمية تذبذبت صعودا وهبوطا تقريبا ب 2-3%، وهذا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد الأمريكي سواء خلال اليومين المقبلين أو حتى خلال أشهر. أسعار الوقود ما زالت مرتفعة بنحو 50% عما كانت عليه قبل الحرب، وهذا أمر يؤثر ويشكل عاملا حاسما في اتخاذ القرارات هناك في البيت الأبيض.
7: شكرا لك أنس صبار مراسل الجزيرة من واشنطن. وننتقل إلى طهران ومراسلنا من هناك عمر هواش. عمر، هل هناك أي رد فعل إيراني حتى الآن حول هذا القرار من دونالد ترامب بتعليق الهجوم الذي كان مقررا اليوم؟
9: نعم سهان، هناك تشكيك واضح هنا في طهران بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القيادة العسكرية هنا في إيران تدرك أن العمل العسكري الأمريكي بات مسألة وقت لا أكثر، لذلك بعد الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل ذلك الهجوم، أصدر قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية بيانا شديد اللهجة، قال فيه أن إيران مستعدة وجاهزة للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي، وإنها سوف توجه لمن وصفهم بالأعداء ضربة

0: ساحقة أكثر من تلك الضربات التي واجهتها خلال حرب 40 يوما قبل وقف إطلاق النار، ودعا الأمريكيين إلى عدم الوقوع فيما وصفه خطأ في الحسابات وسوء تقدير حيال القدرات الإيرانية. قبل ذلك أيضا كان هناك بيان لوزارة الدفاع الإيرانية المتحدث باسمها، قال إن إيران سوف ترد على أي اعتداء جديد وأنها قادرة على توجيه ضربات قوية للعدو، مشيرا إلى أن التصريحات الأمريكية لا سيما تلك التي تصدر عن ترامب الرئيس الأمريكي بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية هي ادعاءات كاذبة. وأضاف أن لدى إيران أسلحة لم تستخدمها في الحرب الأخيرة أو المواجهة الأخيرة، وأنها مستعدة لاستخدامها لتوجيه مزيد من الضربات للأعداء، حتى أنه قال إن محور المقاومة بما يمثل من حزب الله والحوثيون في اليمن وفصائل مسلحة في العراق هم باتوا أكثر قوة حسب تعبيره، ومتماسكون ومستعدون للمواجهة. هذا التصعيد العسكري سهام يأتي بعدما يبدو أن المسار الدبلوماسي متعثر. الوساطة الباكستانية مستمرة لكنها تواجه عقبات، على رأسها ما يقوله وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسائل متناقضة وتفعل أشياء لا تتناقض مع ما تقوله في العلن، وإن مطالبها لا تزال مفرطة، وهذا الأمر يدفع الإيرانيين للشك حيال النيات الأمريكية وحسن النوايا والجدية حيال المفاوضات. عباس عراغجي أكد أيضا أن إيران انخرطت في المسار الدبلوماسي على الرغم من كل ذلك بمسؤولية. نعرف الآن أن هناك مقترحات إيرانية جديدة قدمت إلى الوسيط الباكستاني وتم نقلها بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على الرغم من تبادل الرسائل المستمر هذا عبر الوسيط الباكستاني، يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم بأن المسافة لا تزال بعيدة بين الطرفين، وهناك خلافات لا تزال جوهرية لا سيما فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات وإنهاء الحرب والملفات النووية والحصار ومضيق هرمز. طهران لا تزال تصر على الربط بين جبهة إيران وجبهة لبنان، الأمريكيون يرفضون ذلك قبل الانخراط في مفاوضات حقيقية والجلوس على طاولة الحوار بوساطة باكستانية. إيران تريد أولا إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تبحث أولا عن اتفاق يشمل القضايا النووية، وهذا الأمر مرفوض إيرانيا، وبالتالي المسافة لا تزال واضحة بين الطرفين. لكن على الرغم من ذلك الإيرانيون يؤكدون أنهم ملتزمون بالمسار الدبلوماسي، وحتى أن الرئيس مسعود بزكيان في خطاب كان وجهه إلى الداخل بأن إيران وعبر انخراطها في الدبلوماسية والحوار هي تدافع عن مصالحها القومية وغير مستعدة لتقديم تنازلات. هذا الخطاب موجه للداخل بالدرجة الأولى، لأن هناك في طهران من يدعو إلى استئناف القتال ويدعو إلى عدم التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أصوات تخرج أحيانا من البرلمان وحتى من الشارع الإيراني الذي لا يزال يتجمع في الشوارع كل مساء. يقول الرئيس بزكيان إن إيران وهي تفاوض الأمريكيين لن تتنازل، سوف تتمسك بمصالحها القومية، مصالحها الوطنية، وفيما يخدم المصالح العليا للبلاد.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران على كل هذه الإيضاحات. وأرحب بضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بك سيد وايدز. بداية قراءة في خلفيات هذا القرار الذي اتخذ من الرئيس الأمريكي بتعليق هجوم كان مقررا أن يشن اليوم على إيران.
2: كما تعرفون في حقيقة الأمر لم يكن هنالك وضوح، إذا ما كان هنالك خطة متكاملة لهجوم لكي يشن ضد إيران. الرئيس ترامب

0: ترامب كان يهدد إيران بعمليات عسكرية عديدة لمدة ستة أسابيع منذ حصول وقف إطلاق النار. بالتأكيد فإن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية متاحة وإمكانات عسكرية بإمكانها أن تنخرط في حملة عسكرية جديدة أقوى تحاول فتح طريق الملاحة في مضيق هرمز بالقوة. بإمكانها أن تسيطر على جزيرة أو أن جزءا من الساحل الإيراني. بالتالي هنالك خيارات عسكرية عديدة لكنها ليست جذابة بشكل خاص للرئيس. الشيء أن الرئيس يحاول جاهدا أن يخلق زخما للمفاوضات وبالإضافة إلى دبلوماسيته التي تمثلت عبر سفره إلى الصين وأيضا العمل مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومع إسرائيل وآخرين.
1: الآن أرحب أيضا بضيفنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد خاميار. يعني إذا كان ترامب كما يقول قد قرر تعليق الهجوم العسكري اليوم على إيران تلبية لطلب قادة دول خليجية، كيف تنظر إيران إلى هذا القرار في الواقع؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة طهران لا تعول على هذه التغريدات أبدا لأنها تتغير وتتناقض، وإذا كان التعويل على هذه التغريدة يجب أن ننتظر بعد 5 دقائق لكي نسمع ونشاهد تغريدة أخرى ربما تغير مسار كل الأزمة وما يطلبه وما يريده الرئيس ترامب. لذلك إيران هي يعني تنشط في هذا المجال خارج وتتفاوض خارج التغريدات وتسير في اتجاه الدبلوماسية واتجاه الميدان يعني الصمود وعسكرة الميدان إن صح التعبير. لا أتصور الإيرانيون مقتنعون بأن هذا الطلب هو طلب عربي، وإنما بقدر ما هو نوع من خروج من المأزق الذي وقع فيه الرئيس ترامب. سواء وتعتبر طهران بأن الرئيس ترامب لم يكن له برنامج ولم يكن له استراتيجية عند دخوله الحرب والآن عندما يريد أن يخرج من هذه الأزمة. هو يعيش في مأزق حقيقي، ولذلك الإيرانيون يسيرون على هذا الأساس. لا أتصور أحد من خلال قراءتي ومن خلال اتصالاتي، لا أتصور أحد في طهران وفي إيران أساساً يستطيع أن يتجاوز الخطوط الحمر التي تعتبر هذه الخطوط هي القوة الرادعة.
1: يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال بضيفنا من طهران. أعود إليك السيد وايتس. يعني إذا كان ترامب يراعي بالفعل مصالح الدول دول المنطقة والتي طلبت منه التريث في هذا الهجوم واستجاب، أليس هذا يذكر بالوضع ما قبل الحرب؟ يعني أيضا هذه الدول لم تكن تريد أن يبدأ هجوم عسكري على إيران لأنه يضر بمصالحها، ومع ذلك خاض ترامب هذه الحرب مع إسرائيل ورأينا إلى أين سارت الأمور. ما الذي تغير إذن؟
0: أعتقد أن الإدارة تعترف أنها قد ارتكبت خطأ في قراراتها التي سبقت الحرب، وأنها لم تتشاور مع ليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي شركائها، لكن أيضا مع الأوروبيين وشركائها الآسيويين. وبعد حصول العملية العسكرية وإثباتها أنها كانت أكثر صعوبة مما كان متوقعا، بدأت بمحاولة الحصول على الأوروبيين والذين حسب رأيي كانت لتكون مفيدة في الوضع الحالي أو ربما

0: في جهده من أجل الانخراط مع شركائه الأجانب، والأهم هم دول الخليج أو دول مجلس التعاون الخليجي، وليس فقط أن الرئيس ترامب أيضا استمع إلى نصائحه من أجل تأجيل الضربة التي يقال أنها كانت مجدولة اليوم، لكنه يبدو وكأنه دعا إلى جهد مشروع الحرية بلاس من أجل استخدام القوة في فتح مضيق هرمز. وكان هنالك على الرغم من الاعتراضات ربما للمشروع الأول، بالتالي أعتقد أنه يزداد حساسية واهتماما ربما ببواعث القلق الموجودة لدى دول المنطقة فيما يتعدى إسرائيل أيضا.
1: الآن عاد إلينا ضيفنا من طهران السيد خامايار. يعني إذا كان هذا التريث في الضربة العسكرية الأمريكية لإيران هو للمزيد من الاستعدادات لهذه الضربة والمزيد من دراسة الأهداف التي يمكن للولايات المتحدة أن تضربها، كيف تبدو خيارات إيران في هذه المرحلة؟
2: بالفعل هذا اذا كان هو وقت الاستعداد، الطرف الاخر يعني الايرانيون كذلك يستغلوا هذا الوقت لتطوير منظومتهم الدفاعيه وحتى الهجوميه، وهناك استعداد كامل للمواجهه اذا ما فرضت عليها حرب. وهذا ما سمعناه اكثر من مسؤول عسكري سياسي وامني يتحدثون بان هناك ستكون مفاجآت كبرى لا يتصورها العدو إذا ما فرضت الحرب. لذلك هذا الموضوع هو للجانبين. إضافة إلى ذلك أتصور كل الأهداف التي استهدفتها ووضعتها في لائحة أهدافها، كل هذه النقاط هي قد تمت إلا ما البنى التحتية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب يهدد إيران بهذه البنى التحتية الغير المدنية والغير عسكرية. وإذا تم هذا أتصور ستكون المواجهة شرسة جدا والصمود قوي للغاية، وسيكون استهداف لكل المنطقة، وهذا ما نسمعه بصراحة. إذا كانت إيران تواجه حرب وجودية فلتكن هذه الحرب على كل المنطقة، ونسمعه بتكرار. لذلك لا أتصور أحد يقبل أن تكون هذه الحرب شاملة بهذا الشكل، والإيرانيون لا يريدون هذا إلا ما إذا اضطروا. لذلك الحقيقة نستنتج ونرجع إلى سؤالك السابق أو سؤالك الأول بأن الرئيس الأمريكي هو الآن في مأزق. نعم بالفعل الدول العربية الشقيقة الجارة دول المنطقة كلها تريد أن يكون هناك نوع من الهدوء ونهاية هذه الأزمة، ولكن طهران تريدها بشكل كامل ولا تريد وقف إطلاق النار بعد. لذلك الجميع يتضررون، ويجب أن تكون هناك ضغوط شاملة إقليمية لمواجهة أي عدوان جديد. طيب، على إيران
1: سيد وايتس، يعني في كل مرة يهدد الرئيس الأمريكي بضربة لإيران بشكل مضخم ويحبس العالم أنفاسه، ثم لا يحدث شيء مما قال أو حتى يأتي نوع من خفض التصعيد كما رأينا اليوم، ألا يفرغ ذلك وهو يتكرر في كل مرة، ألا يفرغ خطاب الرئيس الأمريكي من مصداقيته أمام العالم؟
0: في حقيقة الأمر هذا الأمر لا يقتصر على الحرب التي حصلت في الخليج، لكنه ربما كان هذا هو الصفة الغالبة للسياسة الخارجية. غالبا رأينا الرئيس ترامب كما تعرفون يفرض رسوما، يقول أنه سيقوم بفرض رسوم جمركية على بعض الدول لكنه يتراجع. إذن بالنسبة لهذه التهديدات، الضيف الإيراني أشار إلى هذا الأمر أن الولايات المتحدة قامت في نهاية المطاف باستخدام القوات العسكرية ضد إيران لمرتين، وأيضا قامت بالانسحاب مثلا من اتفاقية باريس للمناخ في الفترة الرئاسية الأولى. ربما هو قد يطلق 10 تهديدات لكنه قد ينفذ 5 منها، لكن الدول

0: ولا تعرف أي منها التي سينفذها. بالتالي عندما أطلق هذه التصريحات سيكون من الحماقة عدم الاكتراث بها بشكل كامل.
1: سيد خاميار، يعني بما أن الأمر يتعلق بتريث، يعني الضربة قادمة ربما، الضربة العسكرية الأمريكية لإيران، ماذا سيكون مختلفا في اعتقادك في الرد الإيراني هذه المرة، إن كان على مستوى نطاق الضربات الإيرانية أو طبيعة الأسلحة؟ هل هناك أوراق جديدة سيتم استخدامها؟
2: يعني قبل نشوب الحرب الأخيرة أي الثانية كنا نقول دائما، وأنا قلتها مع قنوات مع قناتكم الكريمة، بأن الإيرانيون يتحدثون عن مفاجآت في هذه الحرب، مفاجآت على غرار ما حدث في اليومين الأخيرين من الحرب السابقة التي استمرت 12 يوما. تلك الأيام الأخيرة غيرت معادلات الحرب، وطلبت إسرائيل بوقف إطلاق النار وتوسلت إلى أمريكا. في هذه المرة كنا نقول دائما بأن المفاجآت ستكون على غرار تلك المفاجآت. الآن وهذا ما حصل بالفعل. الآن نعم، الآن هناك مفاجآت كبيرة ستحصل، وهذا ما نسمعه بكل طمأنة من القوى العسكرية والأمنية والسياسية، وهناك إجماع على هذه المفاجآت. هذه المفاجآت ستكون ربما تسير الحرب إلى حرب شاملة. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور هناك خيارات أخرى ستدخل المعركة، ربما مضيق باب المندب ربما يكون إحدى هذه الخيارات،
1: شكرا
2: أو
1: لك.
2: تكون أمور أخرى.
1: عباس خميار، عفوا، الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، شكرا لك. كما أشكر أيضا ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات. تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة لا سلم ولا حرب.
1: الآن إلى متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك أدهم، إذن عشرات الغارات الإسرائيلية على لبنان في الوقت الذي يفترض أنه تم تمديد الهدنة وأيضا ماذا في جديد بيانات حزب الله؟
4: نعم، وآخر الغارات لسلاح الجو الإسرائيلي كانت قد استهدفت عدة بلدات قبل ساعة من الآن، وحتى قبل لحظات استهدفت غارة لسلاح الجو الإسرائيلي كفر صير، إضافة إلى مليخ في إقليم التفاح، قبلها كانت في فرون، وأيضا في حاروف كان هناك استهداف لغارة مسيرة. لم ترد الأنباء حتى الآن عن ضحايا أو شهداء، ولكن خلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن أكثر من 45 غارة نفذها سلاح الجو في عدة مدن وبلدات شملت أقضية صور والنبطية، إضافة إلى صيدا، وصولا إلى البقاع شرقي البلاد. هذا فيما عدا عن القصف المدفعي الذي ما زال متواصلا بشكل مكثف على عديد البلدات والمدن شمالي نهر الليطاني وصولا إلى منطقة الزهراني، إضافة إلى عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة يتحدث عنها لبنان الرسمي بمسح مربعات سكنية كاملة في البلدات والمدن التي احتلها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب حتى الأيام الماضية. وزارة الصحة اللبنانية كانت قد حدثت إحصائيات الشهداء والمصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس آذار الماضي، وقد بلغت الإحصائية 3020 شهيد، إضافة إلى 9273 مصاب. هذه أرقام تدلل وتشير على حجم الاعتداءات الإسرائيلية واستمراريتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان. من جانبه أيضا حزب الله تحدث في الساعات الماضية من خلال 14 بيان عن استهدافه لتجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات في عدة مناطق. تحدث عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مسيرات انقضاضية في مرفأ رأس الناقورة، إضافة إلى مواقع فيرشاف وأيضا البياضة وموقع مستحدث في بلاط، وصولا إلى مستوطن شوميرة الذي قال الحزب بأنه استهدف مسيرة انقضاضية آلية لقائد اللواء 300 لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمليات جميعها يضعها حزب الله في سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى يعني نصب كمائن يتحدث عنها بعبوات ناسفة تستهدف حركة القوات الإسرائيلية التي تحاول أيضا التقدم من جنوب نهر الليطاني إلى مناطق في شمال النهر من رشاف إلى حداتا، أو سواء من مجرى النهر في دير سريان باتجاه زوطر الشرقية. كل هذا المشهد الميداني المعقد يعني يتزامن أيضا مع تأكيد لبنان الرسمي بأن المفاوضات ما زالت مستمرة، ولطالما عول لبنان

0: الرسمي بأن تمديد الهدنة أو اتفاق وقف اطلاق النار ل 45 يوما إضافيا يعني كان يعول بأن تكون هذه الأيام تشهد خفض للتصعيد، ومن ثم الانتقال إلى تثبيت اطلاق نار أو وقف اطلاق نار كامل على جميع الأراضي اللبنانية لاستكمال المسارات الأخرى. الرئيس جوزيف عون كان قد صرح يوم أمس بأن الإطار الذي يمضي فيه لبنان في مسار مفاوضات واشنطن ينحصر ضمن وقف لإطلاق النار بشكل شامل وكامل، ومن ثم تثبيته انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية الذي يمهد إلى عودة الأسرى، عودة النازحين، وحديث عن إعادة الأمار. وأيضا تحدث الرئيس عون عن مساعدات مالية واقتصادية ضمن هذا المسار، وأكد بأن كل ما يتم تناقله يعني دون ذلك هو غير صحيح، إضافة إلى تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام بأن الجهود الدبلوماسية، الجهود للمؤسسات الرسمية الدستورية في لبنان تنصب جميعها ضمن وقف الحرب، إزالة حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. يعني وقف الحرب، تحدث عن وقف الحرب بأقل الخسائر. نعم. إذن لبنان أمام يعني أيام الجميع يترقب خفض للتصعيد، تمهيدا ربما للجلسة الثانية في مفاوضات واشنطن على مستوى الوفود التي من المقرر أن تنعقد في الثاني والثالث من حزيران المقبل.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وليد، أيضا ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن التصعيد في هجماته وأيضا عن هجمات حزب الله؟
2: نعم، عن هجمات حزب الله والبيانات الإسرائيلية ذوي الانفجارات التي سمعت في منطقة خليج حيفا صباح اليوم، تبين أنها ناجمة عن إطلاق صاروخين اعتراضيين من منطقة الجليل الغربي، لكن أحدهما سقط في أحد الكيبوتسات أو القرى التعاونية في المنطقة، وجاء ذلك إطلاق هذين الصاروخين بعد رصد جسم مشبوه حسب المصادر الإسرائيلية. البيان العسكري الإسرائيلي أضاف أيضا بأنه كان قد تم إطلاق صاروخ اعتراضي ضد جسم مشبوه كان قد اخترق الأجواء في المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان، مع إضافات بأن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها وعلى نطاق واسع في كافة أرجاء لبنان، خاصة أنها تركزت فجر هذا اليوم على منطقة صور تحديدا، وتمت الغارة على عدد كبير من القرى والبلدات هناك، فيما يواصل الجيش عملياته الحربية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرته واحتلاله مباشرة، والأخرى التي تخضع لسيطرته النارية جنوبي منطقة الليطاني وشمالها أيضا. وهذا يأتي في وقت بدأ فيه الإسرائيليون واستنادا لمصادر أمنية وعسكرية الحديثة عن أن حزب الله قد تمكن من تحويل هذه الحرب إلى حرب استنزاف، وذلك من خلال أنه بدأ بتكتيكات جديدة تعتمد على خلايا صغيرة لمقاتليه الذين يشنون هجمات متفرقة سواء على القوات الإسرائيلية في داخل لبنان أو على شمالي إسرائيل، وأن الأوضاع في مثل هذه الحالة تعتبر حالة حرب مستمرة وليس وقفا لإطلاق النار. ونحن في اليوم الثاني من تمديد 45 يوما لوقف إطلاق النار الذي أمضى أكثر من شهر منذ إعلانه. وفي إسرائيل يرون بأن هذا الوضع إذا استمر كحرب استنزاف فإنه سيزيد الأعباء تحديدا على الجيش من ناحية، وأيضا على المناطق الإسرائيلية الشمالية التي تشكو من أن هناك إهمال وأن هناك عدم حماية لها في هذا الوقت، وتتعالى الدعوات بضرورة تعميق العمليات الحربية، لكن يدركون بأن ذلك يحتاج إلى ضوء أخضر من الرئيس ترامب، وأن الأمر قد يكون له تداعيات أخرى ليس على جبهة لبنان وحدها وإنما على باقي الجبهات. لذلك إسرائيل في موقف في حيرة من أمرها إزاء جبهة لبنان، كما هو الحال إزاء جبهة إيران أيضا التي يرون وفق ما نقله رونين بيرغمان الخبير بالشؤون الأمنية أن هناك استعصاء إسرائيلي في فهم الموقف الأمريكي والتصرف الأمريكي بهذا الخصوص.
1: شكرا لك وليد عمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد واصل شن غارات على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار رصدت آثار الغارات في بلدة رشي الفخار جنوبي البلاد.
3: نحن في بلدة رشي الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخادار، الجزيرة، رشي الفخار، جنوبي لبنان.
1: معنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد هلسة. نتحدث إذن عن أكثر من 45 غارة إسرائيلية في الساعات 24 الماضية، بينما ندخل اليوم الثاني من تمديد ما يسمى بوقف إطلاق النار في لبنان. ما الرسالة الإسرائيلية وما الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال استمرار التصعيد بهذا الشكل في اعتقادك؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. ليس أمام إسرائيل خيار حاليا سوى استمرار وتيرة التصعيد كما هي. المراوحة في هذا المربع يبدو بأنه الخيار الأنسب، وإسرائيل تجتهد لإيجاد حلول للمسائل التي تشكل يعني أزمة لها في صعيد الميدان، وتنعكس أيضا أزمة وانتقادا في الداخل الإسرائيلي، وهي قضية المسيرات. اليوم بتنا نسمع من الجيش مثلا رواية تقول بأن حزب الله انتقل من سلسلة القيادة العسكرية والأوامر المركزية إلى العمل ضمن مجموعات صغيرة في منتشرة في قرى الجنوب. هناك محاولة من الجيش للتصوير بأن حزب الله يضعف يتآكل، بالإضافة إلى الحديث أيضا عن موضوع إيجاد حلول ميدانية. مثلا تحدث الجيش الإسرائيلي عن بنادق شبكية تطلق شبك أو شبكات واسعة جدا على المسيرات فتسقطها قبل أن تنفجر في جنود الجيش الإسرائيلي، في محاولة لطمأنة الداخل الإسرائيلي إلى أن هنالك مساعي حثيثة للوصول إلى حلول لهذه القضايا التي تستنزف الجيش الإسرائيلي. عمليا في المستوى الاستراتيجي، إن استطاعت إسرائيل أن تجد حلا لقضية المسيرات بشكل أساسي واستمرت في المحافظة على وتيرة السيطرة العسكرية مع استمرار المسار الأمني مع الدولة اللبنانية واستمرار أيضا اعتداءاتها هنا وهناك في داخل الجنوب تحديدا، إسرائيل يعني تعتقد بأن هذا مربع على الأقل مريح في المرحلة الحالية، خاصة بأن الولايات المتحدة مثلا تمدد وقف إطلاق النار المرة والأخرى لأنها بحاجة إليه في المسار الإيراني الأمريكي. ولذلك معضلة إسرائيل اليوم أنها تريد أن تفرض معادلة وقف إطلاق النار السابقة، تستطيع هي أن تسيطر وأن تعتدي دون أن يأتي الطرف الآخر برد. هي الآن تحاول أن تقدم رواية بأن هذا يؤتي أكله شيئا فشيئا، والمسألة بحاجة إلى بعض الصبر. تتزايد الانتقادات في الداخل الإسرائيلي. صحيح مثلا يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين قال على راديو على قناة 14 العبرية أمس أن نتنياهو يضع الجيش الإسرائيلي كالبط في مواجهة المسيرات. يعني مسيرات حزب الله. ولذلك معضلة إسرائيل اليوم تتمحور عمليا في هذه القضية حصرا عسكريا في الميدان.
1: وهنا السؤال دكتور هلسة، يعني في حرب الإسناد الأولى تحديدا في 2024 قالت إسرائيل وقتها إنها دمرت حوالي 80% من قدرات حزب الله العسكرية. اليوم هناك إقرار بحرب استنزاف يخوضها الحزب وتكتيكات جديدة وتحدي المسيرات. أين يضع هذا القيادة السياسية والعسكرية أمام الجمهور الإسرائيلي؟
4: هي في كل الأحوال القيادة السياسية والعسكرية منتقدة، ويعني هنالك شعور بالغضب ليس فقط من قيادات مستوطني شمال فلسطين المحتلة، إنما من الجمهور ككل. لاحظي بأن سردية نتنياهو المرتبطة بتحقيق الأهداف في الساحة الإيرانية بدأت تتصدع، خاصة مع استمرار حالة المراوحة التي يعيشها رئيس الولايات المتحدة وعدم مقدرته لا على الحسم عسكريا ولا سياسيا عبر إخضاع إيران. وثم أيضا السردية ذاتها تتحطم فيما يتعلق بلبنان. سبق هذه الحرب أن وزعت إسرائيل أو نشرت أو عممت بأن الحزب ضعيف كما تفضلتي، وبأنها أتت على قدراته الصاروخية والتنظيمية، ثم انجلى الأمر عن صورة مختلفة تماما. ولذلك أنا قلت في مطلع المداخلة الأولى بأن إسرائيل تحاول ومستواها العسكري أن ينسج رواية تخفف من وطأة هذا الشرخ الآخذ بالتعاظم بين مقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها وعلى تحقيق يعني هذه الأهداف التي وضعتها أمام المجتمع الإسرائيلي، وبين الانتقادات الآخذة في التعاظم في داخل المجتمع والتي ترفض ويعني مثل هذه الرواية، وتعتبر بأن المستوى السياسي يكذب. يعني قادة المستوطنين اليوم يقولون جهارا نهارا بأن نتنياهو وحكومته يكذبون، بأن الجيش يكذب وبأن الحرب دائرة، ولذلك هذه القوة ستستمر في الاتساع طالما حرب الاستنزاف
1: لك.
4: قائمة في الجنوب اللبناني.
1: دكتور محمد هلساء الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شنت قوات الاحتلال غارات جوية على مناطق عدة في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى أضرار مادية في عشرات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أعلن أيضا مصدر في مستشفى ناصر عن إصابة صيادين اثنين بنيران زوارق حربية إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. ومعنا للمزيد من التفاصيل من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، الحرب لم تتوقف أصلا، ولكن بهذه المشاهد وكأنها تعود إلى ما كانت عليه في حدتها قبل وقف إطلاق النار. قربنا من المشهد.
5: حتى لك سهام، الحرب ترتفع وتيرتها، والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع وتيرته شيئا فشيئا ويوما بعد آخر، في ضوء استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تودي بحياة الفلسطينيين أولا وتضيق عليهم حياتهم فيما يتعلق بالجانب الإنساني، في ضوء تقييد الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات إلى القطاع. يوم أمس كان لافتا في مسألة مهمة، وهي عملية الطلب إخلاء مناطق ومخيمات سكنية سواء في جبل أو حتى في خان يونس إلى الغرب منها في منطقة القرارة، وبالتالي هذا نهج وتصعيد جديد الآن يصل إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الصمت وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، والشهداء والمصابون يصلون تباعا حقيقة إلى المستشفيات مع كل خرق إسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي بالأمس دمر مخيمين اثنين لنازحين فلسطينيين في الشمال والجنوب، وهنالك أضرار كبيرة كانت في خيام النازحين في تلك المناطق، بالإضافة إلى الخيام التعليمية، وهذا ما يزيد من معاناة الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، الأطفال، النساء، كذلك كبار السن، هم الآن يبحثون عن بدائل. هذه كلها لا تتوفر في ضوء منع الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات إلى القطاع. عمليا كذلك يمكن القول بأن الاحتلال لا يدخر أي من أسلحته في استهداف الفلسطينيين، سواء على مستوى القصف الجوي، القصف المدفعي من البر في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار المكثف، بالإضافة إلى عملية إطلاق النار من الزوارق الحربية المنتشرة في عرض بحر القطاع. وكنا قد رصدنا بالأمس حقيقة إصابة صيادين وعدد من المواطنين كانوا يجلسون على شاطئ مدينة خان يونس. هذه العملية من التصعيد المستمر مقلقة بالنسبة للفلسطينيين، خاصة في ضوء عدم المضي قدما في مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزام الاحتلال حتى بالمرحلة الأولى. وما يزيد الطين بلة فيما يتعلق بالجانب الإنساني أن هذه المعاناة تمتد على كافة النواحي والقطاعات، سواء على المستوى الصحي وكذلك على المستوى الغذائي، وأيضا فيما يتعلق بمستلزمات الفلسطينيين اليومية هي كلها غير متوفرة. ومع تقلبات الطقس الآن نحن في بداية فصل الصيف، هذا يعني أن مزيدا من المعاناة في خيام النزوح سيشهدها الفلسطينيون.
1: غازي، يعني عندما نتحدث عن إخلاءات جديدة، يعني مشاهد نزوح تعود إلى قطاع غزة في ظل ما يسمى بوقف إطلاق النار، إلى أين ينزح هؤلاء الذين يطلب منهم الإخلاء؟
5: اللافت سهام أن الفلسطينيون حاليا يتواجدون على منطقة أو مساحة تقدر ب 30% فقط من قطاع غزة. قبل الحرب كان القطاع يوصف بأنه أكثر المناطق ازدحاما في العالم بوجود 1,500,000 فلسطيني في 365 كيلومتر مربع. هذه المساحة باتت ضيقة عليهم جدا. هم يعني يحشرهم الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عمليات التقدم من خلال إزاحة الخط الأصفر واتساع عملية منطقة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الغربية من محافظات القطاع. وعمليا لا يوجد أي أماكن متاحة بالنسبة لهؤلاء. بعض النازحين أو آلاف من النازحين ينصبون خيامهم على شاطئ البحر لقلة وجود مساحات من الممكن أن تكون مخيمات للإيواء. والمشكلة الثانية هي أن هذه الخيام باتت مهترئة. سنتان ونصف من العيش في هذه الخيام التي كانت تعتبر حلا مؤقتا هي أصبحت حلا دائما. تقلبت عليها الأجواء والطقس وبعضها أو غالبيتها أصبح باليا لا يصلح للعيش الآدمي. والاحتلال في المقابل يمنع إدخال أي من الخيام الجديدة أو حتى البيوت المتنقلة أو حتى الشوادر البلاستيكية البسيطة التي من شأنها أن يصنع من خلالها الفلسطينيون خيمة جديدة. لذلك المعاناة ممتدة مستمرة في تفاصيل لا يمكن أبدا وصفها فقط بالكلمات أو حتى بالصور. هناك تفاصيل جدا مؤلمة للفلسطينيين داخل الخيام.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. الآن إلى تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، حيث نقل موقع ولا عن مصدر أمني أن البحرية الإسرائيلية أبلغت وزير الدفاع بسيطرتها على 40 زورقا من الأسطول واعتقلت أكثر من 300 ناشط عليها. أصل 500 كانوا على متن سفن الأسطول. من جهة أخرى قال منظمو الأسطول إن عددا من السفن ما زالت تواصل الإبحار نحو قطاع غزة.
6: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مجددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
7: طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جدا بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
6: ليس هذا الأسطول الأول لكنه الأكبر عددا والأكثر إصرارا منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
8: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
6: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية. استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته؟ أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته.
1: وللمزيد معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذا سلاح البحرية الإسرائيلي يسيطر حتى الآن على 40 زورقا من أسطول الصمود ويعتقل أكثر من 300 ناشط على متن هذه السفن. ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن كل هذه الإجراءات؟
9: وربما ازدادت هذه الأعداد. قبل قليل حدث تحديدا موقع والله نقلا عن مصدر أمني أن سلاح البحرية تم السيطرة على قرابة 95% من سفن هذا الأسطول التي كانت في طريقها إلى غزة، بمعنى أن هذه العملية على وشك الانتهاء. لكن حتى الآن سهام، ووفقا لمحامي مركز عدالة القانوني، وبعد أكثر من 24 ساعة على بدء هذه العملية منذ صباح يوم أمس، لم يتم نقل أي من النشطاء الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، في عرض المياه الدولية، لم يتم نقلهم إلى أسدود، إلى ميناء أسدود الحربي، حيث عادة يتم نقل النشطاء وهناك تبدأ إجراءات التحقيق معهم ومن ثم إجراءات ترحيلهم إلى دولهم. هذا يعني بأن الآلية التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي في اليومين الماضيين عن إنشاء ما وصف بسجن عائم، وهي عمليا ستكون سفينة حربية أو ربما أكثر من سفينة سفن لاحتجاز واعتقال النشطاء بداخلها، هذا يعني أن النشطاء المحتجزين والمعتقلين بقوا في عرض البحر منذ صباح يوم أمس. وموقع والله يقول إنه حتى هذه اللحظة القيادة السياسية في إسرائيل لم تحسم إذا ما كانت ستقرر نقلهم إلى أسدود إلى الجانب الإسرائيلي وترحيلهم عبر المطار، أم أن يتم ترحيلهم بحرا إلى دولة غالبا ستكون تركيا الدولة التي انطلق منها هذا الأسطول. لكن حتى الآن لا يوجد قرار. يبدو أن هناك تخبط أولا بسبب العدد الكبير للنشطاء، ومن الأسهل على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترحيلهم من البحر وعدم نقلهم إلى إسرائيل. لكن من جهة أخرى هناك توتر بالعلاقة مع تركيا، لأنه في المرة السابقة تم ترحيلهم إلى اليونان مباشرة عندما تم احتجاز أو اعتراض هذا الأسطول قبالة جزيرة كريت اليونانية. هذا ما يقال في الإعلام الإسرائيلي، لكن العملية متواصلة حتى استمرت خلال ساعات الليل وفقا لما تذكره وسائل الإعلام الإسرائيلية. أكثر من 30 أو 40 سفينة من أصل 50 أو أكثر من 50 تمت السيطرة عليها، وبدأ العمل على السيطرة على السفن الكبرى صباح هذا اليوم.
1: هذه الآلية نجوان، هل هي نفس الآلية التي يجري التعامل بها منذ بداية إرسال هذه السفن، يعني بعد حرب غزة وخلالها، أم هناك تطوير أو تغيير في أسلوب التعامل الإسرائيلي مع هذه السفن بغرض وقفها لأنها ستتواصل مستقبلاً؟
9: المرة السابقة في أبريل نيسان، يعني قبل أسبوعين تقريبا، عندما اعترض جزء من أسطول الصمود، قام جنود في سلاح البحرية بالتقاط صور وهم يقومون بتوزيع سندويشات ومياه على النشطاء. يوم أمس تحدث مسؤول أمني إسرائيلي لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 وقال إن النهج هذه المرة سيكون مختلفا، سيكون هجوميا ولن يتم تقديم سندويشات ومياه. وهذا يعني أولا النهج دائما كان هجوميا، لكن إسرائيل حاولت من خلال هذه الصور إظهار يعني استعراض دعائي بأنها تعامل النشطاء بطريقة جيدة، لكن الشهادات التي خرجت من قبل المشاركين أنفسهم أظهرت سوء المعاملة. هناك من تحدث عن تعذيب، عن تجويع، عن تنكيل، فرأت ربما إسرائيل بأن ذلك لن يجدي نفعا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي تريد إيصال رسالة ردع في محاولة لثني أي ناشط، أي متضامن، أي صاحب ضمير حي كما كان يقول النشطاء يوم أمس من العودة والمشاركة في مثل هذه الأساطيل، رغم أنها تعترض هذه الأساطيل منذ سنوات. هذا لم يبدأ كما حاول نتنياهو أن يصور الأمر يوم أمس بعد 7 أكتوبر،

0: وإنما منذ أكثر من 20 سنة طبعاً. منذ أن فرضت إسرائيل الحصار على غزة كانت هناك محاولات عدة من أجل كسر الحصار على غزة، وغالبية المرات قامت إسرائيل باعتراض هذه الأساطيل، وأبرزها كان في عام 2010 عندما تم اعتراض الأسطول الأبرز أسطول مافي مرمرة، وهناك كانت مواجهات أو كان اعتداء دامي دعينا نقول من قبل جنود البحرية على النشطاء، قتلوا 10 وأصيب العشرات من المشاركين في هذا الأسطول في حينه. وبالتالي هذا النهج الهجومي الذي تحدث عنه يوم أمس هذا المسؤول الأمني اعتاد عليه المشاركون، اعتاد عليه الناشطون الذين يشاركون، ورغم كل ذلك فإن الإجراءات الإسرائيلية لم تثنهم عن العودة وتكرار المحاولة.
1: نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي قطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. جهتها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية التركي على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة والتوصل إلى اتفاق. في إيران قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغة فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان. وفي لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم لغارات إسرائيلية جديدة. من ناحيته قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في منطقة تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. وفي ملف غزة ذكر مجمع ناصر الطبي أن صيادين فلسطينيين أصيبا بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي تطورات أسطول الصمود نقلت ولا عن مصدر أمني أن القوات الإسرائيلية سيطرت على 95% من سفن الأسطول المتجه إلى غزة. أرحب من جديد بمراسلينا، وينضم إلينا بداية من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما أنس. إذن ترامب قرر تعليق الهجوم الذي كان مقررا اليوم، ما أبرز التفاعلات حتى الآن مع هذا القرار وكيف فهم؟
2: حقيقة على المستوى السياسي الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه هي فرصة قد تكون الأخيرة، والسبب في ذلك هو وصف الرئيس دونالد ترامب للمحادثات التي تجري مع إيران بأنها جادة ومختلفة عما كان سابقا، لكنه كان قد تحدث عن أن مناسبات سابقة وصلت فيها الأمور إلى مستوى جيد من التواصل بين الجانبين ولم تسفر في نهاية المطاف عن أي نتائج، وبالتالي فإن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة. هذا الخيار الذي تقول وزارة الحرب الأمريكية إنه جاهز وهو ضمن الخيارات التي تتيحها الوزارة للرئيس دونالد ترامب، سواء بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية أو حتى بالتعزيزات العسكرية التي أرسلت للمنطقة. على الجانب الآخر صحيفة نيويورك تايمز تتحدث في تقرير لها ونقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإيرانيين استغلوا فترة الهدوء وفترة الهدنة لتعزيز قدراتهم، تمكنوا من استعادة بعض من منظومتهم الصاروخية الباليستية، منصات إطلاق الصواريخ، ويعتقد بأن دورا روسيا محتملا ساعد الإيرانيين على تتبع أنماط الطيران بالنسبة للمقاتلات الحربية الأمريكية، وهذا أمر أيضا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للرئيس ترامب وكذلك لوزارة الحرب. هذه الملفات على الأقل وهذه التطورات ستبحث وفقا لتقديرات نقلا عن مسؤولين أمريكيين في اجتماع لمجلس الأمن القومي سيعقد اليوم الثلاثاء، وهذا الاجتماع سيكون مهم لجهة تحديد المسار فيما يتعلق بالمفاوضات، ربما المطالب أيضا، وإذا ما كان لدى الولايات المتحدة بعض التعديلات على ما أرسل إليها من إيران. لكن الرئيس أوضح أن الولايات المتحدة بانتظار رد معدل، بمعنى أن الأمريكيين حاليا ينتظرون من الإيرانيين ردا آخر، هذا الرد قد يقترب أكثر من المطالب الأمريكية وبالتالي يبتعد شبح العودة إلى العمليات العسكرية قليلا. لكن في حال هذا لم يحدث فإن الرئيس يقول إنه أصدر بالفعل تعليمات لوزارة الحرب بالاستعداد لشن عمليات عسكرية في إيران، وهذه العمليات العسكرية وفقا لمراقبين تتراوح بين استهداف شامل وكبير يستهدف منشآت الطاقة وبالتالي نقاط ضعف إيران كما يقول كثير من المسؤولين هنا في واشنطن، أو أن تكون هذه الضربات محددة وتستهدف القيادة الإيرانية وبعض المواقع العسكرية الاستراتيجية، على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه المرة بقدرة أعلى على التنازل واقتراب أكبر من المطالب الأمريكية المتعلقة بوقف تخصيب اليورانيوم وتخلص طهران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى فتح مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب. كل هذه التفاصيل أيضا ترتبط بشكل مباشر بما يشهده الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص، لأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب تنعكس إيجابا أو سلبا على أسعار النفط. هذا اليوم تأرجحت بين ارتفاع وانخفاض بمعدل 3% في بعض الأحيان، وكذلك فعلت أسعار الوقود، وتبعا لها قد تكون أسعار السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا أمر مهم بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن يوم الثلاثاء سيشهد انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري لأولئك الذين يدعمهم الرئيس والذين يعارضون أجندته حتى داخل حزبه، وهذه الانتخابات عادة ما تكون مؤشر على مدى شعبية الرئيس التي تقول أحدث استطلاعات الرأي إنها بلغت عند 37%، وهو رقم منخفض مقارنة بما كان عليه الحال قبل بداية هذه الحرب وحتى مقارنة بما كان عليه قبل شهر تقريبا، والسبب في ذلك هو الحرب على إيران، والأهم من ذلك هو تبعات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي المشهد انتخابي سياسي عسكري مركب، والرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن هذه الكلفة التي تدفعها الولايات المتحدة والأمريكيون ما زالت مقبولة بالنسبة للجائزة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة بعد ذلك، وهي تحييد الخطر النووي الإيراني كما يقول، ويقول إنه هذه المرة لن يقبل بما كان عليه الحال في اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، لن يقدم أموالا للإيرانيين، وهو يتحدث عن أصول إيرانية مجمدة بفعل العقوبات، بينما تقول بعض المصادر إن رفع العقوبات الأمريكية عن الصادرات النفطية الإيرانية قد يحدث في مرحلة ما، لكن الأمريكيين يفضلون أن يحدث ذلك بعد التوافق بشأن البرنامج النووي الإيراني وليس ضمن مرحلة أولى. تقول كثير من التقارير إن الإيرانيين يطالبون بذلك خلال فترة لثلاثين يوما بعد التوقيع على ما يشبه مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين يرفع بموجبها أو يخفف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بينما تقرر طهران فتح مضيق هرمز، وهو أمر ينظر إليه الأمريكيون حقيقة على المستوى السياسي بأهمية بالغة، لأن الرئيس دونالد ترامب كان قد اتهم من سبقه سواء جو بايدن أو حتى باراك أوباما بأنهم قدموا أموالا بدون مقابل للإيرانيين، وهذا ما ساهم في تعزيز قدرات إيران ليس فقط في البرنامج النووي وإنما على المستوى الإقليمي فيما يسمى هنا في واشنطن بوكلاء طهران في المنطقة. هو لا يريد لهذا الأمر أن يتكرر ويريد أن يرسم تباينا بين إدارته الجمهورية وبين من سبقوه وحاولوا أن يجدوا مخرجا للأزمة مع إيران تحديدا لبرنامجها النووي. بكل الأحوال القيادة المركزية الأمريكية تقول إن عملية الحصار ناجحة وحتى الآن تمكنت من تغيير مسار نحو 85 سفينة وشاحنة نفط، ونجحت في إعطاب أربع أخرى. الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن هذا الحصار يكلف إيران أكثر ما يكلف الولايات المتحدة، وكان قال في تقديرات سابقة أنه يكلف الإيرانيين نحو 500 مليون دولار يوميا، ويقول أن هذه الكلفة الاقتصادية الباهظة

0: ستدفع الإيرانيين في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن بالشروط الأمريكية، أمر لا يحدث حتى الآن، وهو ما يجلب الكثير من الانتقادات في وسائل الإعلام بالعودة إلى التاريخ أو المدة الزمنية التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب عندما بدأت هذه الحرب في فبراير الماضي، وقال حينها من 4 إلى 5 أسابيع، ونحن الآن ندخل الشهر الثالث.
1: شكرا لك أنس. محمد، على الجانب الإيراني كيف تبدو آخر المواقف، وهل من تعليق رسمي حتى الآن على هذا القرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: الحقيقة أنه لم يصدر تعليق رسمي بهذا المعنى على إعلان أن الحرب كانت ستكون اليوم وتم تأجيلها أو تعليقها، ولكن الواضح أن إيران حريصة على إرسال رسائل بأنها غير قلقة، غير وجلة، وغير خائفة من هذه التهديدات. هذا الأمر سمعناه في الرسائل التي أرسلها مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق بين الجيش الإيراني وما بين الحرس الثوري، وسمعناه أيضا بشكل آخر في تصريحات وزير الخارجية. قائد مقر خاتم الأنبياء قال بأن أمريكا إذا أخطأت فإن الرد سيكون قويا، وأن إيران مستعدة لتوجيه ضربات أقوى من تلك التي وجهت للأمريكيين والإسرائيليين ولحلفائهم وفقا لتصريحاته في حرب 40 يوما. أضاف أيضا أكثر من ذلك أن حلفاء إيران في المنطقة هم أكثر تماسكا وأكثر قوة، بمعنى أنه يلوح أن الحرب إذا شنت هذه المرة على إيران ستكون أكثر تمددا وأكثر توسعا. قبل ذلك في الحقيقة، حتى قبل أن يصدر هذا التصريح الذي جاء بعد حديث ترامب، كان المتحدث باسم وزارة الدفاع قال كلاما شبيها حتى قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأن إيران مستعدة وجاهزة وأن أعدت العدة للحرب. والواقع أن إيران وفق ما نشهده هناك تتوقع كل ليلة أو كل يوم، وخاصة الليل، لأن عادة هناك توقعات بأن تشن ضربة ليلية أن تكون هي ليلة الحرب، وبالتالي ليس هناك على هذا المستوى أي مفاجأة. وزير الخارجية عباس عرقجي في نفس الوقت قال إن المشكلة مع الأمريكيين الآن هي 3 تناقضات رئيسية. أولا الإشارات المتناقضة، إشارات تدفع نحو الدبلوماسية وبعد ذلك إشارات تدفع نحو الحرب، ثم الإشارات تناقض القول والفعل، أي أن هناك تصريحات أحيانا تنحو نحو التهدئة أو البحث عن حلول، ولكن في المقابل هذه التصريحات لا تجد تطبيقها على أرض الواقع. ويتم ذكر مثال على سبيل مثلا الإفراج عن مسألة الأموال المجمدة، لذلك حتى عندما ستعد الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تفرج عن جزء من هذه الأموال، تقول إيران إنها تحتاج أن ترى هذه الأموال وقد دخلت فعلا إلى حساباتها، لأنها لا تثق بهذا الأمر. وهذا يحيلنا على التناقض الرئيسي الكبير، وهو تناقض الثقة. عباس عرقجي يؤكد من جديد أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة، وأن عملية التفاوض تتم تحت عنوان عريض هو عدم الاطمئنان. عدم الاطمئنان أولا للالتزام بما سيتم الاتفاق عليه، وعدم الاطمئنان لإمكانية شن حرب خلال هذه المفاوضات. وهذا القلق المزدوج وغياب الثقة المزدوج هذا في الحقيقة يعقد الأمور بشكل كبير، لدرجة أن عدد من المسؤولين الإيرانيين هنا يقولون إنه لو كانت الثقة عنوانا لهذه المفاوضات، ولولا أن الولايات المتحدة سبق لها كما يقولون غدرت بالمفاوضات في لحظة تقدمها ووجهت ضربات قوية الحربين الأخيرتين لإيران، لكان الأمر أسهل وأسلس، لأن جزء من الصعوبات التي يواجهها الطرفين هو أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، وربما أيضا الأمر نفسه من الجانب الأمريكي. إذن الآن هل أغلق باب الدبلوماسية؟ لا، وزير الداخلية الباكستاني ما زال يقوم بمحاولات كثيرة، عمليات تبادل الرسائل، محاولة تليين المواقف، ولكن الواضح أن الفجوة ما زالت كبيرة. هذا على الأقل ما نقلته وكالة تسنيم بعد تلقي آخر تحديث من قبل الأمريكيين، أي المقترح الأخير المعدل، قالت بأنه رغم التعديلات التي أجريت فإن الخلافات ما زالت جوهرية. أين هي هذه الخلافات؟ أولا في إنهاء الحرب. أمريكا يبدو أنها لا تريد أن تلتزم بإنهاء الحرب إلا في إطار تفاوضي، وطبعا لا تريد تقديم تعويضات. إيران تقول إن إنهاء الحرب هو شرط ضروري ولازم، وليس فقط في إيران وإنما على مختلف الجبهات. ثم إيران تقول إنها تعرضت لأضرار كثيرة، وأن هذه الأضرار لابد من يعوضها، والذي تسبب فيها هو الذي يعوضها. بطبيعة الحال نتوقع أن واشنطن تقول إن هذا الأمر ليس ممكنا أبدا، وتقترح يبدو صيغة إنشاء صندوق لإعادة الإعمار والمساعدة.

0: مساعدة، وإيران تقول إنها ليست في حاجة إلى مساعدة ولا تريد أن يتم أي تقديم لإعادة الإعمار في صيغة المساعدة، لأنها ترى الأمر مسيء لها باعتبارها دولة لا تحتاج إلى المساعدات، هكذا سمعنا من بعض المصادر هنا. ثم هناك مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، يبدو أنه وقع تململ نسبي على هذا المستوى، ولكنه غير كافي، وتحول دون تقدمه أيضا الثقة، لأن هناك حديث على أن الولايات المتحدة يمكنها أن تقبل ب 25% من رفع التجميد وفقا لما ورد هنا، ولكن جاء نفي لهذا الأمر فيما بعد، ثم جاء قول إيراني بأنه حتى لو قبلت فإن يجب هذه الأموال أن تصل، ثم إن إيران لا تقبل إلا بإرسال والإفراج عن كل الأموال. هذا ناهيك طبعا عن العقوبات، والعقوبات هي كثيرة، نتحدث عن أكثر من 1600 عقوبة، ليس أمر بسيط ولا يمكن حلها بسهولة. إيران تقول إنها لا يمكن أن تتفاوض تحت هذه العقوبات وأن تستمر هذه العقوبات، والولايات المتحدة طبعا وعدت بتخفيفها، ولكن الأمر يبدو معقدا ويزيد من تعقيده غياب الثقة.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هنا هرمز حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات، تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر

0: لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللاسلمي واللاحرب.
1: وللمتابعة والتحليل أرحب بضيفتين في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا أيضا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيدة نعواس، إذا حسب ترامب فتعليق الهجوم الذي كان مقررا اليوم يأتي استجابة لطلب دول خليجية حليفة، هل هذا هو السبب الوحيد في اعتقادك بالفعل أم هناك اعتبارات أخرى؟
2: هناك دائما مصالح استراتيجية ومواقف استراتيجية تأخذها الإدارة مع أيضا وبمشاركة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. إذن الرئيس سيحسب كيف أن حسابات الاستراتيجية ومصالحه الاستراتيجية ستتغير أو تتأثر. إن كان هناك توافق بين رؤيته ومصالحه ومع مصالح دول الخليج إذن سيتخذ قراره بناء على ذلك. الحقيقة أن الموقف تم اتخاذه لو أن الرئيس لم يشعر بأن هذا يتقاطع مع المصلحة الاستراتيجية الأمريكية ما كان ليتخذ هذا القرار. أود أن أضيف أيضا أن هذه السردية بأن الرئيس يتبع نتنياهو بشكل أعمى هو مجرد سردية. الرئيس عندما يرى أن موقف دول مجلس التعاون يتوافق ويتقاطع مع المصلحة الأمريكية هو يتخذ قراره، إذن هذه سردية اختزالية وتبسيطية بأن الرئيس يتبع أوامر أو كلام نتنياهو هذا ونتنياهو ذاك. هذا ليس صحيحا، وهذا مثل جيد على عدم صحة هذه السردية.
1: ولكن هذه الدول أيضا قبل الحرب لم تكن موافقة عليها، يعني عبرت بشكل واضح عن أن الحرب ستكون مضرة لمصالحها، ومع ذلك ورغم وجود مفاوضات مضى ترامب في خطته العسكرية قدما مع الجانب الإسرائيلي دون مراعاة لمصالح هذه الدول. ما الذي تغير اليوم؟
2: كلنا نتفق أن مقاربة الرئيس لهذه الحرب لم تكن المقاربة الأكثر لياقة ولباقة حتى اليوم. ونقر أيضا أنه لم يشاور حلفائه في الشرق الأوسط وحلفائه في الناتو، وأيضا هو لم يتوافق مع حلفائه. طبعا من الصعب الرئيس أن يذهب إلى حرب من دون محادثات ومناقشات مع الحلفاء. على أي حال، هذا لا يعني بالضرورة أن مقاربة الرئيس كانت مثالية، لم تكن كذلك. طبعا هو يصحح مواقفه باستمرار كما ينبغي. هو ليس منظرا أيديولوجيا، هو براغماتي، وهو يفهم أن المنطقة يجب أن تستفيد من مخرجات هذه الحرب، لأن المنطقة للأسف وكانت دائما تتلقى هذه التصرفات العدائية من الحرس الثوري. تصرفاته هو يقومها باستمرار، هو لا يتموضع ويتخندق في موقف بأنه يكون موقف إما هذا وإما ذاك، كما هو الحال مع الحرس الثوري، إما كل شيء أو إما لا شيء، أما تكون مخطئا على طول الخط أو مصيبا على طول الخط. هذا موقف جيد مرحب به، وهو أيضا هو يرسل رسالة بأن حكمة قادة المنطقة ولي عهد السعودية وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات هم رغم تعرضهم للهجوم والأذى هم برؤيتهم الاستراتيجية يضعون مصلحة المنطقة قبل مصلحتهم. آمل من أن الرئيس بشكيان والحرس الثوري لن تغيب عنهما هذه الرسالة، لأن رئيس إيران يحاول العمل مع الجيران، لكن للأسف الحرس الثوري بموقفهم الدوغماتي المتعنت في الحقيقة كانت له آثار عكسية. إذن غصن الزيتون هذا الذي يأتي من دول مجلس التعاون يجب أن يحترم من قبل الحرس الثوري والرئيس الإيراني.
1: سيدة صادقي، أيضا إيران كيف تقرأ هذا القرار في اعتقادك؟

0: Well, this is a repeated pattern
1: هذا نمط متكرر من التهرب والجبن بعد تهديد شن حرب ضد إيران، ثم لا يتم ذلك ويكون هناك تراجع، وهذا النمط يتكرر في الوقت الذي تفهم فيه إيران أنه من الناحية الاقتصادية والمالية قدرة أمريكا على شن الحرب قد تراجع. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع مهاجمة إيران، لكن الضغوط داخل أمريكا وخارجها بالنسبة للأسواق العالمية هو ضغط لا يستهان به لهذا السبب. وأيضا من العوامل الأخرى المهمة هنا أن هذه الحرب في البداية لم تحظى بشعبية، أكثر من 60% من الأمريكيين هم ضد هذه الحرب، وترامب يفهم هذه الضغوط الداخلية، لكن ترامب أيضا يود استخدام مثل هذه التصريحات للتلاعب بأسواق الطاقة. رأينا تراجعا صغيرا في أسعار النفط عندما أعلن ترامب أنه لن يهاجم إيران. أعتقد أنه بات واضحا لدول المنطقة أن ترامب لا يهتم حقيقة بما يسمى بمصالح الحلفاء، هذه من يسمون بمصالح أو بحلفاء أمريكا هم مجرد ينظر لهم كأنهم توابع ويعانون أكبر الأذى من إغلاق مضيق هرمز، ويدفعون الثمن الغالي للمغامرات الأمريكية في المنطقة وخارجها. أعتقد أنه لا أعتقد أن طلبهم من إيران تأجيل الهجوم هو العنصر الوحيد، لا أعتقد أن ترامب قد لا يهتم أصلا إذا ما طلب منه ذلك. إيران تفهم أن هذه محاولة للتلاعب بالأسواق، وأيضا لإخفاء غاية أخرى في نفس ترامب، وأيضا هناك أيضا تراجع ربما من جانب ترامب ويعيد النظر في الهجوم بسبب الضغوط الداخلية.
2: سيد نعواس، خطاب الرئيس الأمريكي يثير الكثير من الجدل والتساؤلات. يعني هناك تناقض كبير فيما يقوله، أحيانا يلوح بالحال العسكري، ثم يتحدث عن وجود تقدم وأننا نقترب من الاتفاق، ثم نرى العكس. لم يعد واضحا لأحد ما الذي سينفذه ترامب مما يقوله، وهذا يعزز أكثر أزمة الثقة مع الإيرانيين. ما الهدف من هذا الأسلوب، وألا يضر بمصداقية قائد أقوى دولة في العالم؟
1: أعتقد أن من الإنصاف أن نقول أن الرئيس كان غير متساوق في موقفه وتصريحاته. هذا ليس جديدا، هذا هو دونالد جاي ترامب، هذه مقاربته حول كل شيء في العالم بشكل متواصل، وقدرته على أن يكون غامضا في موقفه وأن يحتفظ بأوراقه مخفية، هذا يعتبر ذلك من نقاط قوته. وقد تتفقون أو لا تتفقون، هو يضع الخيارات على الطاولة في جملة واحدة، يقول الشيء ونقيضه. في هذا الموقف نفهم الآتي، لا يهم ماذا كانت تقول تغريداته، علينا أن نراقب ماذا كانت أفعاله. الرئيس منذ 11 من أبريل الرئيس يتحلى بالصبر الاستراتيجي، هو طبعا هو بشكل قد لا يتماشى مع صفته في تعامله مع الحرس الثوري، فقد سمح للدبلوماسية بأن تأخذ مسارها وما زال إلى جانب الدبلوماسية، وسيكون من الخطأ اعتبار ذلك خطأ، وسيكون من المؤسف على الحرس الثوري إذا ما أخطأ فهم هذا الصبر الاستراتيجي بأن ودعم هذا للدبلوماسية ونقطة ضعف. الناس الذين يدعمون الدبلوماسية هم أقوياء، لأنهم يعرفون ما يخفون من نقاط وأوراق القوة. وإذا ما مضينا قدما إلى الأمام، لو أن هذه المحادثة بين قادة الخليج مع الرئيس، فطبعا إذا لم تؤدي إلى نتائج ملموسة، طبعا هذه ستكون المرة الثانية. مشروع الحرية أجل بسبب طلب باكستان، ولو هذا الهجوم أجل من جانب حلفاء

0: صفاء هو إذن ذكي بالقول؟
1: عفوا، يعني عدا عن طبعه وأن هذه شخصية دونالد ترامب التي يعني رأيناها حتى قبل هذه الحرب، هناك من يرى ما تفضلت به السيدة سيتاري من أن هناك أهدافا لهذه التغريدات والتي تحمل أحيانا تهديدات أو صور يعني توحي بأن هناك شيئا ما كبيرا سيحدث ثم لا يحدث شيء، وهو التلاعب بالأسواق لمصالح تتعلق حتى أحيانا بمحيط الرئيس الأمريكي وبه شخصيا. ألا ترين جانبا من المنطقية في ذلك؟
0: هناك أمران مختلفان. أن تكون منطقيا هذا لا يعني أنك على صواب، يجب أن نميز بين هذا الأمرين. هناك فكر منطقي لكنه فكر غير صحيح. هذه سردية، لا نمتلك أي أدلة، وأعتقد أن هذا تقليل من الاحترام بالقول بأن الرئيس وجماعته يستفيدون من الحرب. أعتقد أن هذا أمر مقزز مثير للشفقة بأن الرئيس الولايات المتحدة يخوض حرب ليستفيد بها. أعتقد هذا غير لائق
1: كحديث. يعني هذا موجود في الإعلام وأفادت به، يعني تفيد بعض التقارير فقط، ليس مبنيا على مجرد نظرية مؤامرة، ولكن سأعود إليك.
0: أنا لم أقل نظرية مؤامرة، أنا قلت سردية. السردية تختلف عن الأدلة، هما أمران مختلفان.
1: سيدة سيتاري، في المقابل إيران تتوعد برد إيراني أقوى من ذي قبل وبأنها مستعدة وجاهزة لهذه الحرب. بناء ما على ماذا كل هذه الثقة بالنظر إلى فارق القوى الهائل بين الطرفين؟
0: إيران في الشهرين اللذين مضيا أثناء الحرب أثبتت العالم بأن الولايات المتحدة رغم كونها هي أقوى قوة عسكرية في العالم أجمع وأنها تمتلك كل الموارد العسكرية والمالية، إيران ألحقت ضررا بالغا ليس فقط على في الجانب المادي والموجودات المالية والأصول والمصالح الأمريكية في المنطقة، لكنها أيضا دمرت هذه الصورة التي قدمت للعالم على أساس أن الولايات المتحدة هي القوة التي لا تقهر. نحن نتحدث عن بلد عانى من عقوبات شديدة لأكثر من 40 عاما، لكن مع ذلك استطاع الحاق الهزيمة بالولايات المتحدة وأن يلحق أضرارا بالغة لموجوداتها العسكرية والمالية للنظام الأمريكي وفي الدول المنطقة. فإذا فعلوا ذلك في شهرين والقدرات ما زالت هناك وهم لم يظهروا حتى الآن كل قدراتهم كما يقولون التي بإمكانهم أن يستخدموها ضد الولايات المتحدة وضد قواعدها في المنطقة أو ضد النظام الصهيوني، داخل إيران الرأي العام يطالب من الحكومة ردا قويا. وحتى داخل إيران هناك كثيرون تفاجؤوا من مدى قوة إيران، لأن إيران في النهاية في الماضي كانت تمارس سياسة التحلي بضبط النفس، مما أعطى التصور بأن إيران غير قادر على توجيه ضربات قوية. لكن عندما بدأت بعمل ذلك أثبتت قدرتها في ذلك أمام العالم. نحن نتحدث عن بلد فيه أكثر من 90 مليون شخص، مساحة جغرافية واسعة، وأيضا القائد الأعلى آية الله خامنئي تم اغتياله، وأيضا تم اغتيال عدد كبير من القادة الكبار، لكن النظام السياسي ما زال قائما ويدافع عن كل ذلك. حدث في الأيام الأولى من الحرب، لكن إيران استطاعت الدفاع عن نفسها من دون خسارة شبر من أرضها أو الاستسلامها. إذا نحن نرى هذا تهديدا وجوديا، نحن لم نختر أن نخوض هذه الحرب، هذه الحرب فرضت علينا ونحن نثبت ذلك أمام العالم، والولايات المتحدة تفهم ذلك. وهذا التردد الأمريكي برده جزئيا من أنهم يفهمون أن الحرب ستكون مكلفة جدا للولايات المتحدة.
1: وبالتالي في ظل أزمة الثقة هذه مع الجانب الأمريكي والفجوة الكبيرة بين الطرفين، كيف تنظر إيران في هذه المرحلة لفرص تحقيق الوساطة لأي تقدم فعلي؟
0: إذا كنت تقصدين الوساطة، إيران ما تزال تحاول السير على مسار الدبلوماسية، وقد أوضحت أنه ليس لا يمكن في التعامل مع إيران تقديم مطالب قصوى وتتوقع من إيران أن تستسلم وأن تتخلص من حقوقها الأصلية وسيادتها، وتتوقعون من إيران أن تدخل في تفاوضات معكم. رغم كل هذه التصريحات النارية من ترامب وفي وسائل الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعي، المواقف الحقيقية مختلفة، وأقول ذلك لأن التقارير الأساسية أو الأولية التي تبين بأن الولايات المتحدة نوعا ما مستعدة لتقديم بعض التنازلات حول بعض مطالبها ومن ثم إعلان الانتصار، إيران تتواصل مع هذه القنوات، وحتى المسؤولين الباكستانيين يقولون أنهم طالما أن المطالب من إيران أن تستسلم وتتخلى عن حقوقها السيادية، إذا ما استمر ذلك فمن المستبعد تماما أن نرى سيناريو مختلف في المفاوضات.
1: في دقيقة لو سمحتي، يعني أيضا في المنظور الأمريكي، ما حجم التعويل حقيقة على الوساطة ونحن نعلم الفجوة الكبيرة وأن إيران لن تعطي على طاولة المفاوضات ما لم تعطه وهي تحت النار؟
0: الذهاب إلى المفاوضات هو إعطاء دبلوماسية فرصة، ومن منظور الرئيس أنه من المهم له أن حلفائه يرون أنه أخذ بعين الاعتبار الأمور المهمة التي هم يرونها مهمة وأنه يحترم ذلك. طبعا القطريون والسعوديون والإماراتيون يبينون عن بين هذه المواقف وهو يحترم ذلك. أيضا عندما طبعا لا أعتقد أيضا أنما إذا ما تذهب إلى المفاوضات تريد تحقيق في المفاوضات ما لم تحققه في الحرب، كلا، تريد أن تحقق ما هو أفضل لكلا الطرفين.
1: شكرا لك هيا من عواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كما أشكر أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. الآن إلى التطورات في لبنان وجديد التصعيد الإسرائيلي، معنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما كاترين، ما جديد المشهد مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي والغارات؟
2: بالفعل سهام، هو استمرار للقصف الإسرائيلي والغارات، ويبدو أن تمديد وقف إطلاق النار هو على الورق وفي البيانات فقط، على الأرض المشهد مختلف تماما. الغارات مستمرة، قبل لحظات من الآن رصدنا من هنا غارة على بلدة كفرة تقع في قضاء بنت جبيل ولكنها في موقع مقابل لموقعنا، كما رصدنا أيضا قصفا مدفعيا على زبقين وقصفا بالقنابل الحارقة كذلك على بلدة المنصوري هنا في منطقة سور. الطائرات الحربية أيضا الإسرائيلية تحلق في هذه الأثناء في أجواء منطقة سور، وكانت إحدى المقاتلات ترمي البالونات الحرارية قبل لحظات من هذه الرسالة، ما يؤشر إلى أن الطيران الحربية ربما سينفذ غارات إضافية، لا سيما وأن هذه الغارات لم تتوقف طوال الليل. كان هناك أنذار إسرائيلي قبيل الواحدة من فجر هذا اليوم لأحد المباني في منطقة معشوق التي تقع شرق هذه المدينة هنا مدينة صور، وقد نفذ الجيش الإسرائيلي تهديده وقصف ذلك المبنى قرابة الساعة الثانية فجرا، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، بعد أن كان بالأمس أيضا وجه إنذارين لعدد من البلدات هنا في منطقة صور. أيضا الغارات استمرت كذلك طوال الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، وبقيت مستمرة حتى خلال الساعات الماضية من هذا الصباح وطالت عددا من البلدات في صور في النبطية وأيضا وصولا إلى جبل الريحان وإلى مليخ في منطقة جزين وإلى سحمر ويحمر في منطقة البقاع الغربي. كل هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تمارس مزيدا من الضغوط على حزب الله في الميدان وأيضا على السلطات اللبنانية، علما أن حزب

0: والله كان بالأمس نفذ 14 هجوما بالمحلقات الانقضاضية، بالقذائف المدفعية، وكذلك بالصواريخ، ومنها الصواريخ الثقيلة كما ذكر في بياناته، باتجاه آليات وجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة من البلدات المحتلة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهدافه سكنة شوميرة أيضا في الجليل الغربي. كل هذا يؤشر إلى أننا أمام مشهد يتجه نحو مزيد من التعقيد في الأيام المقبلة، وهذا ما من شأن أن يشكل مزيدا من الإحباط ربما لغالبية اللبنانيين، ولا سيما للجنوبيين سهام، الذين يؤلمهم أن لا أمل بالعودة إلى قراهم المدمرة وإلى البلدات الجنوبية التي ما زالت تتعرض للقصف، على الرغم من أنها بعيدة عن الحدود، لا سيما وأن القصف الإسرائيلي لم يعد يقتصر منذ أسابيع كما نعلم على منطقة جنوب الليطاني، بل بات يبلغ أيضا مناطق كثيرة شمال الليطاني، يبلغ البقاع الغربي وحتى البقاع الشمالي نحو مدينة بعلبك كما شهدنا أمس الأول. هذا أيضا من شأنه أن يحبط اللبنانيين، وأيضا أن يشكل مزيدا من الضغط على السلطة السياسية ويجعلها في موقف يزداد تعقيدا، لاسيما وأنها كانت قد اشترطت أن وقف إطلاق النار هو المنطلق من أجل المضي قدما في التفاوض المباشر مع إسرائيل. وعلى هذا الأساس كانت قد جرت الجولة الثالثة من المحادثات والمفاوضات في واشنطن قبل أيام، وهناك أيضا تحديد لموعد الجولة الرابعة من هذه المفاوضات بداية الشهر المقبل. نترقب ما سيكون عليه الوضع الميداني من اليوم وحتى ذلك الموعد، وما إذا كان ذلك التفاوض أيضا سوف يكون تحت النار كما هو واضح حتى هذه اللحظة على الأقل.
1: شكرا لك كاترين. وليد، على الضفة الأخرى أيضا، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذا التصعيد، عن حصيلة عملياته في لبنان، وأيضا عن هجمات حزب الله؟
2: بخصوص هجمات حزب الله، لا جديد من الجانب الإسرائيلي باستثناء ما كان قد أعلنه عن أنه أطلق صاروخين اعتراضيين في منطقة الجليل الغربي، وأن أحدهما قد سقط في أحد الكيبوتسات بعد أن اشتبه بجسم في الأجواء، وأنه أطلق أيضا صاروخا اعتراضيا ضد جسما مشبوها على الأغلب مسيرة استهدفت قواته داخل المحتل من الجنوب اللبناني صباح هذا اليوم. لكن هذه الغارات حتى الآن لم يصدر بخصوصها أي بيان، غير أن حتى شهود العيان والمواطنين في شمالي إسرائيل يؤكدون بأن هديرة الطائرات الحربية من ناحية، وكذلك دوية الانفجارات القصف الناتج سواء عنها أو عن المدفعية الإسرائيلية نحو الجنوب اللبناني تسمع في العديد من المناطق هناك، وهذا استمرار للعمليات الحربية الإسرائيلية وعلى نطاق واسع يشمل وتركز في ساعات الفجر في منطقة صور، امتد لمناطق أخرى في الجنوب اللبناني. التبرير الإسرائيلي بأنه يستهدف بنى تحتية تابعة على حزب الله حسب تعبيره، وهو لاحقا لابد أن يعلن كما يعلن في كل يوم عن عدد الأهداف التي ضربها خلال 24 ساعة الماضية. على جانب آخر من القراءة الإسرائيلية للوضع في الجنوب اللبناني والتعامل مع حزب الله، آخر القراءات الإسرائيلية والتحليلات تقول بأن حزب الله قد نجح في تحويل الحرب إلى حرب استنزاف، وأنه استخدم تكتيكا جديدا قائم على تحويل مقاتليه إلى خلايا صغيرة تنشط في أرجاء الجنوب اللبناني ولبنان، وأنها مكلفة بإطلاق الصواريخ وأيضا المسيرات على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وأيضا على المناطق الإسرائيلية الشمالية، وهذا يزيد من تعقيد الموقف خاصة في ظل إخفاق الجيش الإسرائيلي حتى الساعة في صد واعتراض المسيرات الانقضاضية التي يتم تشغيلها بالألياف الضوئية، والتي يقولون في إسرائيل أن تبسيط التكنولوجيا التي تعتمد عليها زاد من تعقيد الأمور من قبل التكنولوجيا الحديثة المعقدة لدى إسرائيل في التعامل مع مثل هذه المحلقات أو المسيرات التي أوقعت إصابات وأوقعت قتلى. وحسب الإحصائية الرسمية فإن منذ بداية الحرب على لبنان هناك 20 ضابط ضابطا وجنديا قتلوا، ومنذ بداية وقف إطلاق النار أيضا قتل منهم 7 قتلوا خلال هذه الفترة. لكن الجيش باق على تأهبه واستعداداته وعملياته الحربية بكافة أشكالها داخل لبنان وفي العمق.

0: اللبناني أيضا، ويحاول توسيع كل المنطقة التي يقوم باحتلالها في جنوب لبنان، وزيادة عدد القرى والبلدات التي يقوم بتدميرها ونسف المباني فيها بشكل لا يتوقف. هذا الوضع جعل إسرائيل يقولون بأن ما يجري هو استمرار للقتال وإطلاق النيران وليس وقفا لإطلاق النيران، لأن المعادلة الإسرائيلية كانت تطمح في أن يكون هناك وقف إطلاق نار من جانب حزب الله، بينما إسرائيل تواصل عملياتها، إلا أن الموضوع لا يسير بهذا الاتجاه، وأن حزب الله وإن كان بوتيرة مخففة جدا إلا أنه بين الحين والآخر يطلق الصواريخ والمسيرات التي توقع إصابات وقتلى، سواء داخل المحتل من الجنوب اللبناني أو داخل مناطق الشمال خاصة المتاخمة للحدود، والتي يشكو سكانها من أنهم باتوا كما كالبط في قفص يتم اصطيادهم واصطياد الجنود بسهولة، لأن الجيش لا يملك وإسرائيل لا تملك القرار بتوسيع عملياتها وتصعيدها لتصبح عمليات حربية ضارية في عمق لبنان بسبب القرار الذي لدى الرئيس ترامب.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن ننتقل إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شنت قوات الاحتلال غارات جوية على مناطق عدة في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى أضرار مادية في عشرات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصل قرارة شمالية غربي مدينة خان يونس وفي مخيم جباليا أيضا شمالي القطاع. كما أعلن مصدر في مستشفى ناصر عن إصابة صيادين اثنين بنيران زوارق حربية إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، قربنا أكثر من جديد هذا المشهد الميداني المتصاعد، وكيف يتعامل سكان القطاع مع هذا التصعيد المتزايد من إسرائيل؟
2: نعم سام، بالفعل التصعيد الإسرائيلي في كل يوم يتجدد وترتفع وتيرته في ضوء الخروقات المستمرة، سواء على المستوى الميداني أو حتى على المستوى الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو توسيع نطاق استهدافاته المتعلقة بمناطق تواجد الفلسطينيين. يعني عمليا الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية ويريد منع وجود حياة في تلك المناطق من خلال الاستهداف بالأمس مخيم يؤوي نازحين. كرر هذه الحادثة في المنطقة الجنوبية الغربية إلى الشمال من مدينة خان يونس في منطقة القرارة، ويواصل عملية الزحف من خلال توسيع نطاق المنطقة الصفراء أو هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرته، وكذلك في كل مرة يستهدف الفلسطينيين حتى في المناطق التي تعتبر بالنسبة لهم هي الأكثر أمانا، أي المناطق الغربية من المحافظات داخل القطاع. وهذا ما تترجمه لغة الأرقام بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 865 شهيدا منذ تاريخ 11 من أكتوبر، أي منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في العام الماضي. هذا أيضا ينسحب على الحالة الإنسانية المتصاعدة على المتفاقمة على مستوى عدم دخول المساعدات بالقدر الكافي وفق الاتفاق. كذلك الاحتلال الإسرائيلي يقيد عملية وصول المستلزمات الطبية، الأدوية وغيرها من مناحي الحياة أو المستلزمات اليومية بالنسبة للفلسطينيين. عملية استهداف الفلسطينيين وتدمير خيام هي تواجه أو يواجه الفلسطينيون من خلالها صعوبات في توفير بدائل، أي خيام جديدة في ضوء منع الاحتلال إدخال خيام أو بيوت متنقلة، بالإضافة إلى عدم توفر مساحات من الممكن أن ينشأ عليها أو يقام عليها مخيمات تؤوي آلاف الأسر الفلسطينية. نتحدث عن 1,800,000 فلسطيني وفق آخر إحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا، بأن هؤلاء الفلسطينيين هم يتواجدون في الخيام. وعمليا اهتراء هذه الخيام وعدم مقدرتهم على إيجاد بدائل يعني أن مأساة جديدة ستضاف إلى هذا الواقع.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. في تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، نقل موقع ولا عن مصدر أمني أن البحرية الإسرائيلية أبلغت وزير الدفاع بسيطرتها على 40 زورقا من الأسطول، واعتقلت أكثر من 300 ناشط عليها من أصل 500 ناشط كانوا على متن سفن الأسطول. من جهة أخرى، قال منظمو الأسطول إن عددا من السفن ما زالت تواصل الإبحار نحو قطاع غزة.
3: استعراض قوة جديد، لكن لمن؟ أهو لجنود بحرية زاحموا ببوارجهم وزوارقهم سفن التضامن في عرض البحر المتوسط وانقضوا عليها مشددا مثقلين بعتادهم العسكري ليواجهوا نشطاء مدنيين يحملون ما تيسر من غذاء ودواء لأهل غزة المحاصرين؟ أم أن القوة هنا يمثلها فرانكو وكارلا وأخوان وهانا وإيهاب ومريم ومئات الأسماء من جنسيات مختلفة اجتمعوا على رفض الظلم والاحتلال والتمادي بانتهاك الحقوق كما يقولون؟
4: طبعاً احتمال إن احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جداً بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي أكيد حيحصل هو إن احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي.
3: ليس هذا الأسطول الأول، لكنه الأكبر عدداً والأكثر إصراراً منذ بدء محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل نحو عقدين. موجة من سفن وقوارب الأسطول انطلقت من برشلونة في أبريل الماضي نحو كاتانيا الإيطالية، لتنضم إليها هناك عشرات السفن الأخرى قبل أن تباغتهم البحرية الإسرائيلية ليلا في اعتراض مبكر جدا غربي جزيرة كريت اليونانية. لكن أسطول الصمود والحرية قرر مواصلة مساره والانطلاق مجددا من جنوب تركيا إلى أن تم اعتراض عدد من سفنه في المياه الدولية قبل وصوله لوجهته.
5: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
3: في الكواليس يبرز استعراض آخر لا يخلو من دلالات سياسية داخلية، استبدل فيه نتنياهو مثوله في قاعة محاكمته الذي كان مقررا في تلك اللحظة بحضوره في قاعة غرفة العمليات ليشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم. لساعات طويلة استمر استعراض القوة، لكن مجددا القوة لمن؟ يسأل كثيرون. أهي قوة من يأتي مسلحا مخفيا وجهه منتقما من كاميرات توثق ممارساته، أم لمن يواصل إبحاره غير مبال كثيرا بالمخاطر رغم علمه باعتقال رفاقه وانتظاره لدوره قبل أن يلقي آخر وسيلة اتصال له مع عالم يراه غارقا بصمته؟
1: وللمزيد معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان من جديد. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن السيطرة على معظم سفن الأسطول المتجه إلى غزة، ما جديد هذه العملية؟
6: بالفعل هذا ما يتم إطلاع وزير الدفاع به من قبل قائد سلاح البحرية. سلاح البحرية هو من يشرف وهو من ينفذ عمليا هذه العملية. هناك بالأساس وحدات المعروفة بوحدة النخبة البحرية الكوماندوز البحري، شيئة 13 أو الأسطول 13، هي التي تقوم بتنفيذ هذه العملية تحت إشراف وحدة أخرى هي شيئة 3 أو الأسطول 3. وبالتالي يتم إطلاع وزير الدفاع الإسرائيلي تباعا عن تطورات السيطرة على هذا الأسطول. ووفقا للمعطيات الأخيرة التي نقلتها أو نقلها موقع والله العبري، فقد تمت السيطرة على نحو 95% من سفن الأسطول، بمعنى أن العملية متواصلة وتكاد تكتمل بالسيطرة على السفن التي رفضت العودة. كان هناك طلب يوم أمس من الجنود الإسرائيليين من هذه السفن بالالتفاف والعودة قبل أن تبدأ عملية السيطرة على هذه السفن واعتقال النشطاء، لكن يبدو بأن العدد قليل، عدد السفن التي عادت من حيث أتت، وبالتالي الحديث يدور عن أكثر أو قرابة 400 سفينة حاليا تمت السيطرة عليها، أو عفوا 40 سفينة و400 ناشط تمت السيطرة عليهم واعتقال النشطاء. لكن بحسب مركز عدالة القانوني الذي عادة يتابع وضع المعتقلين من نشطاء الأساطيل في كل مرة، يقول إنه حتى الآن لم يصل أي ناشط معتقل إلى مدينة أسدود، إلى الميناء الحربي في هذه المدينة كما يحدث عادة. وهذا يعني أن النشطاء منذ صباح يوم أمس الذين تم اعتقالهم مع بدء هذه العملية في المياه الدولية في عرض البحر، ما زالوا على سفينة حربية أعلنت إسرائيل بأنها خصصتها كسجن عائم في البحر، وربما تكون هناك سفن أخرى وليست سفينة واحدة لاحتجاز هؤلاء النشطاء.
1: هل يمكن القول أنه أكبر عدد من النشطاء الذين يجري التعامل معهم من طرف إسرائيل دفعة واحدة منذ بدء هذه السفن بالقدوم أو بمحاولة وصول لغزة؟
6: لكن كان هناك في سبتمبر الماضي أيضا في أيلول عندما انطلق أيضا الأسطول الضخم نحو غزة، أيضا كان هناك عدد مشابه، لذلك وصفت هذه العملية بأنها عملية مركبة ومعقدة، ويجري سلاح البحرية الكثير من التدريبات مع انطلاق كل أسطول لمحاكاة السيطرة على هذا الأسطول والتعامل مع سيناريوهات مختلفة. كانت هناك توقعات أو على الأقل ترويج في وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام بأن التوقعات الإسرائيلية وتوقعات الجيش أن يكون على متن هذا الأسطول أسلحة بيضاء ستستخدم ضد الجنود في محاولة أولا للتحريض على هذا الأسطول، وثانيا في محاولة أيضا لوصف المشاركين بهذا الأسطول بأنهم قد يلجأوا إلى العنف أو بأنهم عنيفين. كانت تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن من نظم هذا الأسطول تحديدا كانت منظمات تركية، منظمة IHH التي نظمت أيضا أسطول مرمرة في عام 2010، هذا الأسطول الذي اعترضته إسرائيل بالسلاح وبالنار عندما قتلت 10 من النشطاء،
1: وصل إلى أزمة دبلوماسية وقتها مع
6: صحيح
1: تركيا.
6: صحيح. وبالتالي كان هذا الترويج منذ أيام بأن النشطاء قد يكونوا عنيفين لتبرير عملية الاعتراض والاحتجاز والاعتقال وحتى المعاملة التي يتم التعامل
1: كل
6: بها
1: كل هذه الإجراءات معها. التعذيب والإهانات ومنع الغذاء حتى والدواء والماء في بعض الحالات، والتحريض سابقا من بن غفير على هؤلاء الناشطين، وحتى حضوره بنفسه إلى مكان تواجدهم وإهانتهم، كل هذا لم يوقف الآن المزيد من مئات النشطاء من محاولة الوصول إلى غزة. هل تدرس إسرائيل إجراءات جديدة في التعامل مع هذه المسألة؟ كيف تقارب استمرار محاولة سفن كسر حصار غزة؟
6: بالنظر إلى كل تعامل إسرائيل مع أي محاولة لمقاومة الاحتلال من قبل الفلسطينيين أو التضامن مع الفلسطينيين كان بالقوة، وهي تكرر ذلك لأنها لا تريد دراسة خيارات أخرى. هي تستخدم القوة مع الفلسطينيين منذ الاحتلال، منذ عشرات السنين، ولكن هذا لم يكسر الفلسطينيين ولم يمنع مقاومة الاحتلال. المعادلة بسيطة، طالما هناك احتلال هناك مقاومة، وإسرائيل تختار دائما القوة في محاولة لردع هذه المقاومة، وهذا لم يثني الفلسطينيين عن مواصلة مقاومة الاحتلال، وهو تماما ينطبق على مثل هذه الحركات. طيب. والأنشطة، أي تضامن مع الفلسطينيين شعبي بالغالب لم
1: فقط
6: يتوقف بسبب ممارسات إسرائيل.
1: ملاحظة أيضا ملفتة هو اختلاف التعامل مع النشطاء، هناك من يتم اعتقاله لفترة، هناك من يرحل مباشرة، هناك من يعذب، هناك من يعامل معاملة شبه عادية. على أي أساس تتعامل إسرائيل مع النشطاء؟
6: دعينا نقول أن المعظم يتم التعامل معهم بشكل سيء، ولكن هؤلاء الذين يتم اعتقالهم ورأينا أن هناك تركيز عليهم من قبل الجانب الإسرائيلي قانونيا وقضائيا وإعلاميا، كانوا النشطاء البارزين المؤثرين مثل الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أظن قبل أو في الأسطول السابق، وأيضا المرة السابقة عندما تم اعتقال الناشطين سيف أبو كشك وأيضا تياغو أفيلا.

0: أنهم مؤثرين، وكان حتى هناك تحريض في الأيام الأخيرة الماضية بأنهما إن شاركا في هذا الأسطول أيضا سيتم التعامل معهما بقسوة أكبر من المرة السابقة، رغم أنهما اعتقلا لعدة أيام وسمعنا شهادات صعبة.
1: شكرا لك.
0: تحدثوا عن طريقة المعاملة معهم خلال
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا لك. هذه تغطية متواصلة مع الزميلة منى.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وفي قطاع غزة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. من جهتها قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية التركي على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة والتوصل للاتفاق. أما في إيران فقالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عرقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بحزم على أي عدوان. وفي لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم لغارات إسرائيلية جديدة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو مسيرة في منطقة تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إنه استهدف أمس جنوداً إسرائيليين داخل خيمة في بلدة دبل جنوبية لبنان بمسيرة انقضاضية نوعية. وفي ملف غزة ذكر مجمع ناصر الطبي أن صيادين فلسطينيين أصيبا بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقبل أن نذهب إلى شبكة مراسلين، هذه الغارة الإسرائيلية التي تظهر الآن صورها على الشاشة هي لقرية قضاء صور جنوب لبنان. إذن هذه الغارة لقرية زبقين قضاء صور جنوبية لبنان التي نشاهدها الآن على الشاشة. هذه المنطقة تعرضت لغارات مكثفة في الفترة الأخيرة، والغارات الإسرائيلية كانت قد طالت عدد من المناطق في جنوب لبنان في اليوم الثاني لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة في جنوب لبنان. طبعا سنكون بمزيد من التفاصيل بعد قليل مع مراسلتنا من هناك. والآن إلى شبكة مراسلينا ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. والبداية معك أنس، إذن كيف يقرأ تأجيل الضربة الأمريكية لطهران في الولايات المتحدة في ظل انعقاد مجلس الأمن القومي اليوم بمشاركة الرئيس ترامب؟
3: بالفعل يقرأ على أنه فرصة أخرى للدبلوماسية، والرئيس دونالد ترامب يبرر ذلك بأن هذه المرحلة من المفاوضات قد بلغت مستوى جديا، وبالتالي هذه فرصة لمنحها المساحة الكافية لتنجح. لكنه في الوقت ذاته يتحدث عن الخيار الآخر وهو الخيار العسكري، وكان قد قال في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة تفضل أن تحل هذه الأزمة وأن تنتهي هذه الحرب عبر الدبلوماسية، لكن في حال لم يحدث ذلك فإن الخيار العسكري سيبقى مطروحا على الطاولة، وهدد في بعض الأحيان بأنه سيهاجم إيران لدرجة أنه لن يتبقى منها شيء كما قال في منشور على منصة تروث سوشيال قبل يومين. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يقدم ذلك حتى للأمريكيين وليس فقط للإيرانيين، بأنه يحاول التوصل إلى حل لا يمر عبر العنف، لأنه يعلم ارتدادات هذه العملية العسكرية في حال استؤنفت أو بدأت كعملية جديدة على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تبعية ذلك على الانتخابات التمهيدية التي تجري بالمناسبة اليوم في عدة ولايات أمريكية، من بين المرشحين من يدعمهم الرئيس دونالد ترامب، وهو يدرك أيضا تبعات ذلك على المستوى العالمي وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولذلك قال إنه قد تواصل مع حلفاء وشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتوصيات جاءت بأن يتم تأجيل العملية العسكرية أو على الأقل منح الدبلوماسية فرصة إضافية. الأمريكيون ما زالوا على اتصال مع الإيرانيين وفقا لما تنقله الصحافة الأمريكية، لكن هذا الاتصال بشكل غير مباشر ويمر عبر الوسطاء، والاتصالات هذه المرة تركز بالأساس على أولويات التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن الأمريكيين يريدون الحديث عن البرنامج النووي الإيراني قبل كل شيء، وأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه قبل التحرك باتجاه إعلان إنهاء هذه الحرب. منى
2: أنس، أيضا فيما يتعلق بأسعار الوقود التي تتأرجح وترتفع وتنخفض في اليوم الواحد، كيف من شأنها أن تلقي بظلالها على قرار الرئيس في الاجتماع المقبل؟
3: بالفعل هو كان قال في وقت سابق أنه لا يهتم للوضع المالي للأمريكيين، في سياق أن قراره سيكون منصبا وينبع بالأساس مما يجري على طاولة المفاوضات ومن الموقف سواء عسكريا أو سياسيا مع إيران، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، وهذا ما تحدث به نائب الرئيس وآخرون أعضاء في حكومة الرئيس دونالد ترامب، حلفاؤه في الكونغرس مثل مايك جونسون رئيس مجلس النواب، كلهم قالوا إن الرئيس ينظر إلى الوضع المالي وإلى الاقتصاد الأمريكي كأولوية في هذه الحالة، وهو يريد لأسعار الوقود أن تعود. يقول إنه كان يتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لكن هذا الأمر لم يحدث، وهو يرى في ذلك أمرا إيجابيا. ينظر إلى أسواق الأسهم التي حطمت أرقاما قياسية في ارتفاعها في بعض الأحيان قبل بداية هذه الحرب وفي حالات بعد هذه الحرب، خصوصا عندما كانت هناك أحاديث متفائلة عن أن الاتفاق قد أصبح قريبا، ويشير إلى تلك الارتفاعات على أنها مرجعية للاقتصاد الأمريكي، وينسب الفضل لإدارته في وصول هذه الأرقام، وبالتالي هو يركز على هذا الملف ويدرك أهميته. وربما أكبر دليل على ذلك هو قراره السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة للنفط، وأيضا حديثه عن رفع الضريبة الفيدرالية على وقود المركبات.
2: جزيل الشكر لك أنس الصبار، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. محمد البقالي، من الواضح أن الفجوة لا تزال واسعة وجوهرية، وعليها للمرونة الأمريكية التي تتحدث عنها بعض المصادر الإيرانية تأتي فعليا هي مرونة في الملف النووي أم في شكل التفاوض، خاصة بعد أن تحدث الرئيس ترامب أنه كان ينوي مهاجمة إيران اليوم.
4: بالفعل منى، الفجوة ما زالت واسعة وجوهرية، وهذا بالضبط هو المصطلح الذي استعمله المفاوض الإيراني الذي تم النقل عنه، الذي نقل عنه أنه رغم التعديلات التي أجريت على المقترحات الأمريكية فالخلافات ما زالت جوهرية. أما بالنسبة للمرونة الأمريكية، يمكن أن نتحدث بالحقيقة عن مرونة تكتيكية محدودة ومحسوبة، ولكن تحت سقف تشدد استراتيجي واضح بالشكل الذي لا يمكن معه التعويل على هذه المرونة في أن تحدث اختراقا كبيرا في المفاوضات. في الموضوع النووي، ربما النقطة الأكثر إثارة للاهتمام والتي ربما من خلالها تم الحديث عن هذه المرونة، هو ما قيل هنا في إيران بأن هناك قبول أمريكي أولي بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. نعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقول يجب أن يتسلم هو أو تتسلم واشنطن هذا المخزون 450 كيلوغراما تقريبا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. الآن هناك قبول بأن يتم نقله إلى دولة ثالثة. طبعا كان الحديث في البداية عن روسيا، اقترحت أن تتسلم جزءا من هذا اليورانيوم أو 50% منه، ولكن طبعا الولايات المتحدة يبدو أن عندها خط ثابت، الدولة التي يجب أن تتسلم هذا اليورانيوم لا يجب أن تكون من الدول التي تصنف دولا عظمى. هناك خلاف بشأن هذا الأمر، ولكن مجرد هذا القبول أو هذا التراجع نظر إليه على أنها مرونة، ولكن هل هذه المرونة كافية؟ بالتأكيد لا، والدليل هو ما ذكرتي بأن حديث الرئيس الأمريكي على أنه كان ينوي توجيه ضربة هذا اليوم قبل أن يتراجع. وأيضا الإيرانيون يتحدثون على أن نقاط الخلاف ما زالت كبيرة وشديدة رغم هذه المرونة النسبية والمحدودة والمحسوبة، خاصة فيما يتعلق بربط الملف النووي الإيراني بمسألة إنهاء الحرب أو الرفض الأمريكي لإنهاء العقوبات بشكل كامل أو الإفراج عن الأموال الإيرانية بشكل كامل.
2: محمد، بالنسبة للمزاج داخل دوائر صنع القرار الإيرانية، هل التوجه أو الأولوية لإنهاء الحرب بأي صيغة أم تثبيت معادلة أن وقف الحرب لا يكون مقابل تنازلات نووية؟
4: التنازلات النووية محدودة، طهران تقبل مثلا على سبيل المثال بأن تنقل جزءا من النووي المخصب بنسبة عالية إلى الخارج، في السابق كانت ترفض هذا الأمر، الحديث هنا على نقل 50% وترقيق أي تخفيض نسبة التخصيب ل 50% أخرى. هناك قبول بما يسمى بالغروب النووي أي أن تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة معينة، هناك خلاف في هذه المدة، الولايات المتحدة تتحدث عن 20 سنة، إيران تحدثت عن 8 سنوات وغير ذلك، ولكن هناك رفض قاطع لإنهاء التخصيب بشكل كامل ورفض قاطع لتسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة أو تفكيك المنشآت النووية. بعد ذلك على مستوى الخطاب هنا نتحدث على أن إيران ترسل رسالة واضحة بشكل مستمر ودائم على أنها لن تتصرف تحت الضغط، لن تتصرف تحت التهديد، وأن التهديدات بعودة الحرب لا تخيفها، على الأقل هذا ما يقوله المسؤولون السياسيون والعسكريون، وفي نفس الوقت يقولون إن المشكل في هذه الأزمة من الولايات المتحدة التي المطبوعة تصريحاتها بالتناقض والتردد وتغيير المواقف.
2: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. وبعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
5: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية، تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
2: والآن إلى طاولة الحوار، نرحب هنا في الاستوديو بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، وأيضا دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا نرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتورة ستاري صادقي، أبدأ معك. فعليا يعني المصادر الإيرانية تقول أن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة بسبب ما تصفه بأنها مطالب أمريكية مفرطة وغير واقعية، وعليه نسأل ما الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه إيران الآن كي تمنع ضربة أمريكية جديدة من دون أن تبدو وكأنها تراجعت في الرد الذي من الممكن أن تقدمه؟
6: أعتقد أن المفهوم داخل إيران أنه بغض النظر عن أي تنازلات أو مهما قدمت إيران من تنازلات أو التراجع عن المطالب، فإن الولايات المتحدة ستستمر بخطتها التي أعدتها والتي من المحتمل أن تكون سيناريو عسكري أيضا. لكن إيران عرضت أن تتفاوض حول مسألة الموضوع اليورانيوم بعد الشروط التي تراها إيران ضرورية والخطوات التي تراها ضرورية لبناء الثقة، لكن لحد الآن كان الرد الأمريكي بشكل أساسي يسقط كل طلب تقدمت به إيران أو الإطار العمل الذي تقدمت به إيران. لكننا نرى أيضا أنه في مقابلات ترامب الأخيرة هو يركز بشكل كبير على إيران وعدم حصولها على سلاح نووي، وإيران أوضحت أنها أبدا لم تسعى إلى تطوير سلاح نووي. وفي حقيقة الأمر فإن تقارير الاستخبارات الأمريكية لعام 2025 أشارت أن إيران لم تسعى أبدا إلى تطوير سلاح نووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيسها ذكر في شهر مارس أنه ليس هنالك أي معلومات استخبارية تقترح أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي. بالتالي إذا ما استمرت إدارة ترامب على التركيز على هذه النقطة تحديدا، فهذا الأمر يصعب الوصول إلى نقطة وسط قد يتوافق عليها الطرفين. وفي حقيقة الأمر أن هذا لم يكن مطمح إيران في المقام الأول.
2: هذا الجواب فيما يتعلق تحديدا في بدايته هو موضوع التنازل يأخذني إلى تصريح الرئيس مسعود بزشكيان حينما قال أنه يجب التحدث مع المجتمع بصدق وأن لا نعطي معلومات غير صحيحة تفيد بأن العدو ينهار ونحن في حالة ازدهار وأن كلا الطرفين يواجهان مشاكل. هل هذا تمهيد لتنازل يمكن للنظام أن يبيعه داخليا على أنه مرونة وليست هزيمة؟
6: أعتقد حقيقة أن إيران كانت قادرة على أن تقف أمام عدوها والذي كان يتفاخر بامتلاك أقوى جيش في العالم. هذه إشارة إلى أن المؤسسة السياسية في إيران كانت منتصرة، وهذا لا شيء فقط يقوله الإيرانيون لكن المحللين في أنحاء العالم يتفقون على هذا الأمر. هنالك تقارير في حقيقة الأمر تقول أن السبب الحقيقي الذي تراجع فيه ترامب بعد تهديد إيران هو تقييم للبنتاغون بأن إمكانيات إيران على مسألة تعقب وأيضا اعتراض نشاطات الأمريكية تم تحديثها، وقد جعلت إيران من المكلف جدا على الولايات المتحدة أن تنخرط بحرب أخرى ضد إيران. هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه ماليا أيضا الولايات المتحدة قد انخراطها في حرب أخرى تم تقييدها. أيضا الأسباب المحتملة الأخرى لما نراه الآن أن إيران محاولات إيران من أجل إقناع دول الخليج العربي في أن تبقى حيادية في حربها مع إيران كانت ناجحة، وحقيقة أن ترامب قال أن دول الخليج الفارسي هذه التي طلبت منه أن لا يهاجم إيران قد يكون مؤشرا على حقيقة أنهم أدركوا أن من الأفضل لهم وللمنطقة

0: إمكانيات إيران عما ذكرته، بالتالي قد لا نذهب إلى الحرب لسبب هذا السبب. في حقيقة الأمر لم أرى هذا التقرير، وسأرحب إذا ما استطعت أن تتشارك معي وتطلعني على هذا التقرير. فيما يتعلق بفريق الأمن القومي، حقيقة أن الرئيس أعطى إعلاما لهذا الاجتماع، هذه رسالة بحد ذاتها. الرئيس كما تعرفون يجتمع مع مسؤولين الحكومة طول الوقت، ليس له حاجة أن يعلن عن هذا الاجتماع، ولكنه يريد أن يرسل رسالة أن هنالك تصعيد عسكري وقد يكون هنالك خيار عسكري مطروح على الطاولة. كما كان أعلن في يوم أمس، كان هنالك هجوم مخطط له. الرئيس كان قد قرر في مسألة التصعيد فيما يتعلق بالخطط، لكن الأمر فقط يتعلق بالموافقة وإعطاء الضوء الأخضر للجنرالات للمضي قدما. أنا آمل أنهم لا يخططون الآن بأن يقوموا أي هجوم، لكن رأينا أن الرئيس أيضا قد أظهر مرة تلو الأخرى أن ما يفضله هو المفاوضات والجهد الدبلوماسي، لكن في مرحلة ما هو نفسه عليه أن يحزم أمره ويقرر إلى أي مدى بإمكانه أن يصبر. لكن على خلاف الرئيس أوباما، هو لا يريد أن يصبح مثله، يعطي أضواء حمراء ويتجاوزها، وهو شيء انتقد الرئيس ترامب في وقته الرئيس أوباما على قيامه بذلك.
1: طب لنعود لنقطة سيدة هيام نعواس، إذا كانت واشنطن تريد اتفاقا، لماذا تعلن عن توقيت هجوم كاد أن يقع؟
0: هذا أسلوب معتاد من الرئيس ترامب، هو ليس ربما الأكثر أناقة في تواصله. رأينا أساليب تواصل مختلفة تأتي منه بالتأكيد، وفي حقيقة الأمر فإن الرئاسة هي التي تبقي اليد الثابتة، والرئيس في حقيقة الأمر لم يكن له يد ثابتة في هذا الأمر. لكن في تواصله هو من أجل إخبار الإيرانيين والحرس الثوري، خصوصا أن التصعيد كان مطروحا على الطاولة وأن تهديداته كانت جدية. أعتقد أن هذا ما كان يهدف إلى تحقيقه.
1: دكتور زويري، يعني لدينا أكثر من وجهة نظر. الجانب الأمريكي يقول بأن قرار الرئيس ترامب جاء خلال تواجد وزير الداخلية الباكستاني في إيران، وأن هنالك مفاوضات جارية، وأيضا بطلب من زعماء المنطقة. الجانب الإيراني يتحدث بأن تقييم البنتاغون يقول بأن إيران لديها قدرات أعلى تعقب النشاط الأمريكية، وأن الأمر سيكون مكلف في حال عادت الولايات المتحدة إلى حرب. أنت كيف تقرأ المشهد؟
2: من الثابت أن الرئيس الأمريكي لم يكن ليعود الحرب كما توقفت، وبالتالي نحن نتحدث ليس عن حرب في أسوأ الخيارات، وإنما نتحدث عن عمل عسكري محدود. الرئيس الأمريكي وهو الذي قرر أن يأخذ الحرب، ولم يستمع إلى زعماء المنطقة عندما قالوا له أن الحرب تكلفتها عالية، عاد واستمع، لكن بعد أن كلف العالم مليارات الدولارات وخلق حالة من عدم اليقين على الاقتصاد الدولي وعلى حتى مواطنيه، وجعل حياتهم صعبة. هذا المشهد الذي شاهدناه في الساعات الماضية هو انعكاس لحالة صنع القرار في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعتقد أن إيران فيها مشكلة بصناعة القرار، ولكن أيضا الولايات المتحدة فيها مشكلة بصناعة القرار. هذه الحرب عادة في الولايات المتحدة المعروف أن الحروب تخاض عندما يأتي العسكر ويقولون هذه خياراتنا، والحرب فيها تكلفة ولكن نفضلها. هذه الحرب قيل سنذهب إلى الحرب، أعطونا خياراتكم، وهذا أمر مختلف تماما، لأن القرار لم يكن معنيا بترامب شخصيا. هذه الحرب بالنسبة له تكلفتها عالية وليس من فائدة كبيرة، إنما التكلفة تتعلق بإسرائيل بشكل أساسي. القضية الثانية باعتقادي أن ما يحدث الآن في المنطقة هو حالة من التداعي لكل النظام الإقليمي، ومن يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي هذه الحرب. هذه الحرب كان يمكن تجنبها بضغوط قصوى، وكانت يمكن يعني محاولة تجنبها بطرق أخرى تكلفتها أقل بكثير. القضية الأخرى باعتقادي ما نحن فيه الآن هو أن الوسيط الباكستاني استعان بشركائه في الخليج، وهم حاضرون على طاولة التفاوض منذ اللحظة الأولى، وهم غير معنيين بهذه الحرب ومعنيين بإيقافها. وبالتالي طريقة الإخراج كما تذكرين منى في المرة السابقة قال أن الباكستانيين طلبوا منهم، والآن قال بأن زعماء دول الخليج طلبوا منه، وهذه طريقته. هو يريد أن يقول بأن القرارات بمن استجيب لضغوط الآخرين. القضية باعتقاد الآن نحن نسير نحو حالة من عدم اليقين في نهاية هذه الحرب بشكل أو بآخر.
1: طب في ظل هذا وفي ظل كل هذه المعطيات التي ذكرت، هل يمكن أصلا إنتاج اتفاق مستقر بين طرفين يعرف كل منهما التنازل المعقول؟

0: تقول بطريقته، يعني واشنطن تقول أنه سيكون اتفاق وهو دليل على خضوع إيران، وإيران تقول بأنه دليل على صمودها وعدم انكسارها.
1: لن يخضع أحد آخر في هذه الحرب. إيران عنيدة تاريخيا، 500 سنة لم تخضعها دولة بالمعنى الذي يتخيله ترامب. خسرت عسكريا في معارك كثيرة لكنها لم تخضعها أي قوة بمعنى الخضوع. إيران بالمناسبة لم تستعمر على كثير من الدول على بالمقارنة ببقية الدول. الولايات المتحدة الآن تريد أن تقول بأن هناك نصرا نسبيا حصل، وربما هذا النصر يعتمد في تأخير البرنامج النووي، تدمير بنيته التحتية، تأخير العودة له، قتل القادة، ولكن هذه ليست تعريفات مؤقتة للنصر. لكن في المقابل ما الذي تحقق فيما يتعلق بالأمن القومي، ما الأمن الدولي، ما الذي تحقق في الأمن الإقليمي؟ كلها خسائر. في الجهة المقابلة أعتقد أن إيران أعطت الولايات المتحدة خيارات فيما يتعلق برفع العقوبات. إيران تريد اليوم التالي من الحرب بدون عقوبات اقتصادية، وإذا ما حصلت على أشياء ربما وضحها في هذا المربع ستكون قد كسبت الحرب. وهذا يشمل رفعا جزئيا للعقوبات، منى يشمل السماح للدول للتعامل معها دون عقوبات مثل الصين، يشمل مساعدات في إعادة الإعمار، يشمل بنى تحتية قد تأتي من دول صديقة. كل هذا قد يدخل في مسألة إعادة الإعمار ومساعدة، مع إبقاء مسألة المضيق قضية أساسية يمكن أن تعود لها إيران في أي لحظة تشعر بالتهديد، وهذا في حد ذاته لم يخترعه إلا الرئيس الأمريكي وجعلها الآن سابقة في تاريخ العالم.
0: سيدة ستاري، إيران تطالب بإعادة الأموال المجمدة بصورة واضحة ونهائية، وتقول إن الوعود على الورق لا تكفي. هل هذا شرط لإنهاء الحرب لربما، أم اختبار لجدية واشنطن؟
2: أعتقد بالتأكيد أيضا أنه محاولة لرؤية مدى جدية الولايات المتحدة حول المفاوضات فيما يتعلق بافتراض أنه لحد الآن لم يكونوا مخلصين وصادقين في الانخراط بمحادثات مع إيران. وحدثت لعدة مرات أن إيران انخرطت بمحادثات مع الولايات المتحدة وقدمت تنازلات إلى الولايات المتحدة، وكانت النتيجة نفسها الاعتداء على البلاد. أعتقد أن من المهم جدا أن نتذكر أنه في يونيو عام 2025 وافقت إيران على تقديم تنازلات للولايات المتحدة، وتم مهاجمة إيران خلال المفاوضات مرة أخرى في فبراير. إيران وحسب الشركاء العمانيين الذين كانوا وسطاء في تلك المرحلة، إيران وافقت على منح تنازلات تتعدى الاتفاق النووي الأولي، لكن الولايات المتحدة عادت وهاجمت. بالتالي النظام في الولايات المتحدة وضع سابقة خطيرة ليس فقط لإيران لكن للعالم بأكمله، أن المفاوضات بإمكانها أن تكون عملية تستر لعدوان عسكري. هذا الأمر يجعل أي محادثات مع الولايات المتحدة كبلد مستقل صعبة للغاية. بالتالي إيران والولايات المتحدة عليهم أن يبذلوا جهدا من أجل بناء الثقة التي تم خسارتها عبر عقود. إيران تريد أن تضمن أنه سيكون هنالك نوع من الضمانات العملية، هذه لن يتم تكرار السيناريو، لأنه إذا ما انخرطت إيران في محادثات فإن إعطاء التنازلات وتم مهاجمته مرة أخرى، هذا سيناريو مطروح حسب السلوك الأمريكي، فإن الرأي العام في إيران سيشعر بغضب شديد.
0: سيدة هيام، يعني تقول دكتورة ستاري بأن يجب أن يكون هناك جهدا من أجل بناء الثقة، وأسأل على كل موضوع التعويضات والحديث عنها ما إذا كانت من الممكن أن تكون مدخلا لبناء هذه الثقة. مسؤولون أمريكيون كانوا ينفون منح إعفاءات نفطية لإيران، ويقولون أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون مجانيا. في ما المقابل الذي من الممكن أن يكون مقبول فيما يتعلق يعني عند الحزب الجمهوري لتقديم أي تخفيف للعقوبات؟
2: هناك عدة أمور عليها أن نفصلها. العقوبات، على الرغم من أن الرئيس يرغب يراها أنه هو صاحب القرار الأخير، هو في حقيقة الأمر ليس له القرار في مسألة رفع القرارات بشكل نهائي، هو بإمكانه أن يقرر هنا وهناك، لكن هذا قرار تشريعي ويجب أن يمر عبر الكونغرس، وهو عملية مطولة ومؤلمة في نفس الوقت. بالتالي فقط علينا أن نوضح هذه النقطة. ليس هناك شك لدي أن الرئيس وحزبه يفهمون أن عليهم أن يقدموا تنازلات، عليهم أن يعطوا الحرس الثوري شيئا ما، لا يمكنهم فقط أن يطلبوا نقاطا عدة ولا أن يتلقوا أي شيء في المقابل ولا يعرضوا أي شيء في المقابل. وحقيقة أن الأدوات الاقتصادية ربما هي الأسهل والأفضل، لكن لا

0: يجب عليها أن تكون بالطريقة التي يطلبها الحرس الثوري. بإمكانها أن تكون مثلا للسماح للشركات الأمريكية بالاستثمار، الشركة الصينيين للاستثمار، الروس أيضا، لكن الطريقة التي يقوم بها الحرس الثوري بالإملاء إما أو في حقيقة الأمر هي مضللة في بداية وتجتاز بالغطرسة، ويعرفون أنهم لن يحصلوا عليها، بالتالي هم يقومون بها فقط للاستهلاك المحلي. حقيقة الموقف بإمكانه والموقف المنطقي أتى من الرئيس بازشكيان، والذي شرح الوضع بالنسبة للولايات المتحدة وإيران.
1: جزيل الشكر لك سيدة هجام، لك ولضيوفنا الكرام. والآن إلى الملف اللبناني مشاهدينا، الملف اللبناني الإسرائيلي. معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا ومرحبا بك كاترين، نرصد معك المشهد. وهل يختلف مشهد تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة في جنوب لبنان عن سابقه أو حتى عن استمرار أيام الحرب؟
2: المشهد لا يختلف عن الأيام الثلاثين الماضية من عملية وقف إطلاق النار، بحيث أن الغارات هنا لا تزال مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظات الأخيرة ما قبل هذه الرسالة، وهي تشمل رقعة جغرافية واسعة من جنوب لبنان، من منطقة صور وصولا إلى بنت جبيل والنبطي وجزين. إذن المقاتلات الإسرائيلية تستمر في غاراتها، عشرات الغارات يوميا نحصيها على عشرات البلدات، وأيضا هناك مزيد من الضحايا بشكل يومي. الغارات كانت على بلدة كفرة، رصدنا غارتين هنا من موقعنا، بالإضافة إلى غارات من المسيرات على بلدة فرون، وكذلك على حروف، غارات أخرى على كفرصير حيث أفدنا عن إصابات في معلومات أولية، بالإضافة إلى جبل الريحان ومليخ وغيرها من البلدات الجنوبية التي كانت عرضة للقصف الإسرائيلي منذ الصباح. لم يقتصر القصف على الغارات من المقاتلات التي كانت تحلق على علو منخفض في أجواء الجنوب، وإنما أيضا القذائف المدفعية كانت باتجاه عدد من البلدات، من بينها هنا زبقين والمنصوري التي قصفت بالقنابل الحارقة، أيضا بالإضافة إلى دبين في قضاء مرجعيون. حزب الله حتى هذه اللحظة أعلن عن عمليتين، إحداها قال إنه نفذها هذا الصباح قرابة الساعة الثامنة باتجاه آلية اتصالات، قال إنه قصف تلك الآلية الإسرائيلية في بلدة الطيب بمحلقة انقضاضية وأكد أنها شوهدت تحترق. أعلن أيضا هذا الصباح عن عملية نفذها بالأمس باتجاه جنود إسرائيليين كانوا متمركزين في إحدى الخيم في بلدة دبل في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، قال إنه استهدف الجنود الإسرائيليين بمحلقة انقضاضية أيضا، وأكد أنه حقق إصابات كذلك.
1: كاترين، عن المناطق التي يحاول أهلها العودة إليها في جنوب لبنان في ظل وقف إطلاق نار لا تقف، ما حال الناس؟
2: حال الناس صعبة جدا منى، لا سيما وأن الإنذارات الإسرائيلية، إنذارات الإخلاء، باتت تشمل بلدات واسعة في شمال نهر الليطاني وليس فقط في جنوبه. هناك عشرات البلدات التي وجهت إليها إنذارات بعد وقف إطلاق النار، ما اضطر أهاليها وسكانها إلى النزوح مجددا نحو مناطق أخرى. ما زلنا نتحدث عن مئات الآلاف من النازحين، عن أكثر من 130 ألفا منهم ما زالوا في مراكز الإيواء، وهذا ما يصعب المشهد أكثر. كلما حاولوا العودة وظنوا بأن الأمور ربما تتجه نحو مزيد من التهدئة، عادت الإنذارات لتلاحقهم فيضطروا لحزم أمتعتهم والمغادرة من جديد. أيضا دون أن ننسى مسألة الضحايا والشهداء الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم على الرغم من وقف إطلاق النار. آخر حصيلة كانت تجاوزت 3000 شهيد وفقا لوزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت عن 3020 شهيدا منذ الثاني من شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 9200 جريح. إذن الوضع صعب جدا، وأكثر ما يؤلم هؤلاء منا بأنهم لا يعرفون إلى متى سوف تستمر معاناتهم، لا أفق لأي حل ميداني على المدى القريب، على الرغم من أن المسار السياسي تعمل عليه السلطات اللبنانية بالتوازي مع ما يجري ميدانيا، ولكن الوضع يزداد تعقيدا. الوضع ليس يسيرا على ما يبدو، وإسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار، وحزب الله في المقابل يقول إنه طالما هي لم تلتزم حازم سوف يبقى يرد على هجماتها ويهاجمها، وهذا الأمر يجعل الوضع يدور في دوامة وفي حلقة مفرغة أقله حتى هذه اللحظة.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور جنوب لبنان. والآن إلى رام الله، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، تحليلات إسرائيلية تتحدث عن أن حزب الله غير من تكتيكاته واللا مركزية لدى مقاتليه، هل يقول ذلك أن حزب الله جر إسرائيل لحرب استنزاف من وجهة النظر الإسرائيلية؟
3: فعلا هذا ما يقوله الإسرائيليون، بأنه نجح من خلال تحويل خلاياه إلى صغيرة تنشط في أرجاء لبنان وتحديدا في جنوبه إلى جر إسرائيل إلى حرب استنزاف وقد تطول إلى فترة طويلة، وأن حزب الله لجأ إلى ذلك بعد أن كانت إسرائيل قد استهدفت كبار قادته وفقد إلى حد ما جزءا من مركزية القرار لديه، لذلك تحول إلى هذا التكتيك. وهذا يزيد من الإزعاج والقلق أيضا في أوساط الإسرائيليين في الشمال الذين يهددون بالتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية ويتهموها بإهمال شأنهم، لأن من الواضح بحسب بأن حزب الله أصبح قادرا على مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات ولو بوتيرة متفاوتة، ولكنه قادر على أن يستمر في ذلك إلى أطول فترة ممكنة في ظل هذه الظروف ما دامت الحكومة الإسرائيلية فاقدة للقرار بتصعيد العمليات الحربية وتحويلها إلى عمليات عسكرية ضارية في لبنان على نحو يتيح لها احتلال أجزاء أكبر وأيضا توسيع النطاق الجغرافي وأيضا التغيير الديموغرافي لكل منطقة الجنوب. هذا الأمر مقلق بالفعل للإسرائيليين ويتحدثون عنه باتساع، لكن هناك موقفان، نعم. أحدهما يطالب بتوسيع العمليات الحربية رغم أن في الولايات المتحدة، وآخر يقول يجب الاعتماد على العملية السياسية من أجل الوصول لنزع سلاح حزب الله.
1: توسيع العمليات الحربية وليد يحتاج إلى جنود بأعداد أكبر، جنود بأعداد أكبر يحتاج إلى تمرير قانون التجنيد في الكنيست. إذا مر هذا القانون في تجنيد الحريديم في الكنيست يوم أمس، هل سيسقط قانون حل الكنيست فعليا وما حظوظ ذلك؟
3: نعم، الكنيست سيجتمع غدا، وفي اجتماعه غدا هناك مشروع قانون لحل الكنيست وهو ما معناه إسقاط حكومة نتنياهو، لكن من أجل أن يمر هذا القانون هناك قراءة أولى وقراءة ثانية وأخيرة أو ثالثة. ممكن أن يمر غدا بالقراءة الأولى، لكن يحتاج إلى أسبوع أو أكثر من أجل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة. ونتنياهو بدأ هذا اليوم، يواصل منذ يوم أمس وهذا اليوم، واضطر المحكمة لقبول طلبه بتقصير فترة شهادته من أجل أن يعمل على الضغط على حلفائه وخاصة على أعضاء في حزبه الليكود المتمردين الذين يرفضون التصويت إلى جانب قانون إعفاء المتدينين من التجنيد. المتدينون منذ أيام وصفوا نتنياهو بأنه كاذب لأنه لم يمرر هذا القانون، وهددوا بأنهم سينضمون إلى جانب قانون حل الكنيست إذا لم يتم ذلك، وهذا يوم غد. فلذلك نتنياهو يحاول أن يستعجل الأمور ويقطع الطريق أمام الكنيست في اتخاذ قرار بحل نفسه وإسقاط حكومته. وإذا تمكن من تحقيق أغلبية لتمرير قانون إعفاء المتدينين من الجندية، فمعنى ذلك بأنه سيسقط أو يقطع الطريق أمام مشروع قانون حل الكنيست غدا. وهذا يفسر أيضا مسألة لماذا الرئيس الأمريكي تحدث عن أن القرار بشن هجوم على إيران كان معدا لليوم وتم تأجيله، وهناك من يربط في إسرائيل بأنه كان يريد أن يخدم نتنياهو من خلال هذا الهجوم بأنه سيقطع الطريق على الكنيست نهائيا، بمعنى أنه في حال لو اندلعت الحرب من جديد والهجمات من جديد اليوم فإن الكنيست لن يجتمع غدا. وهذا يعيدنا أيضا إلى تصريح لوزير الدفاع السابق أبيجا جدول ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو الذي قال أمس وأمس الأول أن هناك ما يشبه الصفقة بين نتنياهو وترامب، بموجبها أرهن نتنياهو أمن إسرائيل بيد ترامب مقابل أن يعمل ترامب على إغلاق الملفات التي يحاكم عليها نتنياهو في إسرائيل وإلغاء قرار الجنائية الدولية باعتقاله بجرائم حرب. وواضح بأن هناك تداخل كبير بين السياسة الداخلية الإسرائيلية وأيضا السياسة الخارجية، أو كما قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ومنذ نحو 50 عاما هنري كيسنجر، بأن ليس لدى إسرائيل سياسة داخلية، ليس لديها سياسة خارجية، هي لديها سياسة داخلية توهم العالم وتريد تسويقها كسياسة خارجية، ولكن نتنياهو أضاف إلى ذلك مصلحته الشخصية كجزء من المصلحة الداخلية لإسرائيل، والتي أصبحت أيضا متداخلة مع السياسة الخارجية للمنطقة كلها.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن ننتقل إلى الزميلة سلام خضر لمتابعة أحدث التطورات العسكرية والميدانية في جنوب لبنان. إليك سلام.
4: شكرا منى. إذن حزب الله يستمر بتنفيذ عمليات بدت لافتة خلال 24 ساعة الماضية مع دخول الهدنة الممددة للمرة الثالثة حيز التنفيذ، والجيش الإسرائيلي لا يزال أيضا يستهدف بالمدفعية والغارات مناطق واسعة في جنوب لبنان. سنبدأ بعمليات حزب الله. كان اللافت بأن حزب الله أعلن منذ منتصف ليل أمس عن مجموعة من العمليات لم تخرج كثيرا عن السياق الذي يعتمده خلال الأسابيع القليلة الماضية باستهداف الجنود الإسرائيليين في المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. ولكن اللافت هو أن الاستهداف الذي تحدث عنه حزب الله في بلدة رشاف وفي بلدة دبل استخدم الطائرات الانقضاضية للهجوم على مجموعة من الجنود على دفعتين، واحدة ليلة أمس واليوم صباحا هناك استهداف. يتكرر استهداف حزب الله في منطقة رشاف تحديدا الواقعة في المنطقة الوسطى في جنوب لبنان. حزب الله يقول إنه دوما يستهدف جنود إسرائيليين وآليات أثناء محاولة القطاعات العسكرية التقدم من بلدة رشاف باتجاه مناطق أعمق في الجنوب اللبناني. حقيقة لفهم هذا الموضوع، هناك اليوم نشرت مقالا فاينانشال تايمز قالت بأن الجيش الإسرائيلي يحتل مساحة تصل إلى 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وجنوب سوريا في المناطق التي يتوغل فيها، ولكن الجزء الأكبر قرابة 500 كيلومتر مربع هي المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، وهي تلك المناطق التي تظهر على هذه الخريطة باللون الأصفر من البحر المتوسط وصولا إلى نقاط أبعد من أو تقترب من بلدة كفر شوبة. ويقول فاينانشال تايمز المقال بأن هذه التوغلات وحساب 500 كيلومتر مربع ينبع من أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعميق هذه العملية، أي تعميق المدى الذي يتوغل فيه. كنا في البداية نتحدث عن أن التوغل يتراوح بين 5 إلى 8 كيلومترات. فاينانشال تايمز تقول بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يعمق هذه المنطقة التي يسميها المنطقة الدفاعية المتقدمة لتصل لنحو 12 كيلومتر، ومن هنا نفهم أن محاولات التقدم من أرشاف ربما هي محاولات من الجيش الإسرائيلي لتوسيع هذه المنطقة. حزب الله يستخدم بشكل خاص هذه المسيرات الانقضاضية في الهجمات الأخيرة، رغم أنه في اليومين الماضيين أمس واليوم صباحا استخدم أيضا الصواريخ للهجوم على مناطق في شمال إسرائيل. هذه المسيرات لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في اعتراضها. في الأسبوعين الأولين من شهر أيار مايو الحالي قال الجيش الإسرائيلي بأنه رصد قرابة 700 مليون دولار في محاولة لإيجاد طرق لإعطاب المسيرات التي يطلقها حزب الله، والتي أدت إلى إصابة قرابة 17 جنديا في الأسبوعين الأولين من شهر مايو الحالي. نشير أخيرا إلى أن هآرتس اليوم نقلت عن جنود وضباط في الفرقة 36 العاملة داخل الأراضي اللبنانية قولهم بأن المعاناة أو يعانون من مشكلة ميدانية تتمثل واحدة منها بأن قيادة الفرقة وقيادة الجيش الإسرائيلي كما حدث من أسبوعين تقريبا عندما طلب منهم التوغل عند مجرى نهر الليطاني لاسيما بالقرب من بلدة زوطر، قال الجنود والضباط الذين تحدثت معهم هآرتس إن مثل هذه المهام لا تعود على الجيش الإسرائيلي بفائدة واضحة عسكريا وميدانيا، ولكنها تضع الجنود الذين ينفذون هذه العمليات بخطر كبير، لا سيما الهجمات المباشرة، الاشتباكات المباشرة مع مقاتلي حزب الله واستخدام الطائرات المسيرة. وعلما أن هذا التوغل منى خلال تنفيذه والذي كشف عنه إسرائيليا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل جندي واحد على الأقل.
1: جزيل الشكر لك سلام خضر، وهذه المعلومات كلها والتفاصيل سنأخذها للنقاش والأسئلة مع السيد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك سيد إلياس. إذن التحليلات الإسرائيلية والترجيحات تتحدث عن أن حزب الله بات يغير من تكتيكاته العسكرية في الميدان، هنالك لا مركزية ترصدها إسرائيل في تحركات عناصره على الأرض، وبالتالي هل بدأت معركة استنزاف من نوع آخر أم أن الحال مستمر على ما هو عليه منذ بداية هذه المعركة؟
5: يعني في الواقع منذ بداية هذه الجولة في 2 مارس 2026 كان حزب الله يعتمد نظام لامركزية القيادة للوحدات المقاتلة على الأرض، وكان ذلك واضحا في إداء الوحدات خلافا لما كان عليه عام 24 وقبلها عام 2006، حيث كان هناك مركزية القيادة وكان هناك أيضا أوامر بالتشبث بالأرض، فيما الوضع الحالي يختلف تماما عن الـ 24 وما قبله. هناك لا مركزية قيادة وصلاحية للقادة الإقليميين أو المحليين في الخيام وفي بنت جميل وفي عيطرون وفي كل المناطق في اتخاذ القرارات التي يعني يعطونها فورا لوحداتهم في بطريقة التصدي للهجمات الإسرائيلية. يعني ثم أريد أن نعلق على تقرير فاينانشال تايمز الذي ذكرته سلام قبل قليل. لا أستغرب هذا التقرير من هذه الجريدة، كيف من أين جاء بأن إسرائيل وسعت منطقتها المحتلة إلى 12 كيلومتر، فيما نرى منذ أكثر من أسبوعين المراسلين موجودين ومنهم مراسلوكم أيضا في المنطقة، ولم تسجل أي عملية تقدم للجيش الإسرائيلي في المنطقة. أيضا أريد أن أعلق على منطقة زوتر الشرقية، فعلا هذه المحور من الطيبة إلى دير السريان إلى خلة الراج على مجرى النهر إلى زوتر الشرقية، هذا أخطر محور في هذه الحرب، ذلك لأنه أقصر طريق من إسرائيل إلى الليطانية. يعني مرجليوت هي قرب الطيبة، من مرجليوت إلى مجرى الليطانية هناك 6 كيلومتر. طبعا وصلت الوحدات الإيجوز إلى هذا مجرى النهر في منطقة خلة راج، وحاولت الصعود لأن هناك منحدر باتجاه زوتر الشرقية، لكن حتى الآن لم تستطع، ورغم أنها شنت 6 أو 7 هجمات على هذه المنطقة. لماذا زوتر الشرقية؟ إذا وصلت إسرائيل إلى زوتر الشرقية يعني أنها وصلت إلى زوتر الغربية وكفر تبنيت وأرنون وقلعة شقيف والنبطية فوقها وطوقت منطقة النبطية. هذا الخط وهذا الجهد هو أهم جهد، لكن الذي يعيق الإسرائيلي هو أنه لا يمكنه استعمال الآليات من منطقة الطيبة باتجاه خلة الراج على النهر، كون المنطقة في انحدار شديد وطرقاتها ضيقة، كما أن الآليات الإسرائيلية باتت عرضة لهجمات المسيرات المجهزة بألياف ضوئية.
1: وعليه دعني أسألك سيد إلياس فرحات تحديدا في هذا القطاع في القطاع الشرقي، إلى أي مدى تصدي حزب الله لهذا التقدم الإسرائيلي في مناطق زوتر الشرقية؟ كما ذكرت من الممكن أن يحد من التقدم الإسرائيلي.
5: التصدي يتم لوحدات مشاة من الإيجوز والنحال، وحدات خاصة وهي وحدات مدربة تتسلل في المنحدرات وتصل إلى خلة الراج وتحاول عبور الرافد من روافد النهر في هذه المنطقة باتجاه وأن تصعد باتجاه زوتر الشرقية. هذه المحاولات متكررة كثيرا من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية بمختلف أشكالها، وأيضا يبدو أن حزب الله انتبه لهذه المنطقة وأهميتها الاستراتيجية وركز عناصر مقابلة لمقاومة أي تقدم. ودليل على ذلك أنه أعلنت إسرائيل إصابات عديدة في صفوف القوات المتقدمة، كما أنها لم تعلن بعد وصولها إلى زوتر الشرقية أو عبورها المنحدر نحو الأعلى من الخلة الراج ومنشر النهر نحو الأعلى، لم تعلن شيئا من هذا القبيل يعني. لذلك المعارك لا تزال، وسوف يستمر الإسرائيليون بمحاولات التسلل بالمشاة وبالقوات الخاصة من أجل تحقيق خرق، لأن هذا الخرق هو الذي يغير مجرى المعركة بكاملها.
4: سيد الياس، تحدثت عن القطاع الشرقي وعن القطاع الأوسط أيضا، لكن دعنا نسألك، ما الذي تقرأه في السلوك الإسرائيلي تحديدا في القطاع الأوسط ومحاولات التقدم في منطقة رشاف، طبعا في ظل التصدي لقوات حزب الله لمحاولة التقدم الإسرائيلي هناك؟ ما الذي يعكسه هذا السلوك الإسرائيلي حول نية إسرائيل في هذه المنطقة؟
5: نعم، ما يجري في القطاع الأوسط حاليا دبل ورشاف جرى ويمكن أن يجري في القطاع الغربي من بيوت السياد إلى المنصوري. لذلك مستخدمة مساندة القوات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تقوم محاولات إسرائيلية للتقدم، لكن مشكلة الوحدات الإسرائيلية اليوم وهي أنه تم خفض عديد الوحدات المنتشرة نظرا لخطورة المسيرات المجهزة بآليات ضوئية، وكما تم تقييد حركة الآليات لأن الآليات تصبح عرضة لهجمات هذه المسيرات. لذلك لم نشهد حتى الآن يعني تشكيل عسكري بحجم كتيبة أو لواء يتقدم. هناك محاولات خرق يعني وصبر مدى المقاومة، استعداد المقاومة حزب الله للتصدي لها. ما يجري في رشاف هو محاولة استباقية من حزب الله لقصف المراكز الوحدات الإسرائيلية بمثل هذه المسيرات، كما يجري الوضع بين بيوت السياد والمنصوري، حيث الطيران الإسرائيلي قصف المنصوري عشرات المرات من أجل التقدم لها من قبل من جهة ما قبل بيوت السياد ولم يحقق أي تقدم. وضعت هذه المسيرات البسيطة والسهلة التكتيك الإسرائيلي أمام مأزق، فعدل انتشار الوحدات وخفض من عديد الوحدات المنتشرة، كما أنه أجرى قيود على حركة الآليات والأشخاص، ولم يعد بإمكان إسرائيل حتى الآن يعني أو ليس لا نريد أن نقطع ذلك بعد إمكان، أصبح صعبا جدا على إسرائيل أن تقوم بترتيب قتال وتشكيلة قتال فيها مدرعات وآليات وتتقدم من جميع المحاور بسبب عدم تعريضها آلياتها. وكأننا أمام دخول الجيش الروسي إلى شمال أوكرانيا ونزول الرتل إلى غرب كييف، حيث قامت القوات الأوكرانية بتدمير هذا الرتل بمسيرات سويتش بليد التي تصل إلى 2 أو 5 كيلومتر، وفتكت بهذا الرتل وقتل الآلاف. يعني الأمر ممكن يخشى الإسرائيليون أن يتكرر بطريقة ما في جنوب لبنان بمسيرات تعمل بالألياف الضوئية.
4: طيب سيد الياس، ما أبرز العوائق الآن أمام الجيش الإسرائيلي، وفي أي منطقة بالنسبة له يعني يصعب عليه التقدم أكثر من المناطق الأخرى؟
5: يعني هناك تقدم مفيد وتقدم عادي، يعني إذا في المحور الساحلي يمكن أن يتقدم، لكن هناك مدن كبيرة مثل صور وغيرها وجوارها، مدن كبيرة ومكتظة بالسكان، وسيؤدي إلى مشاكل وتفاقم المشاكل القائمة حاليا. ولذلك نسمع أن الطيران الإسرائيلي يقصف في مناطق صور وحتى داخل المدينة وجوارها، يمكن لكن هذا التقدم لا يفيد تكتيا وإنما يرتب عليه أعباء. التقدم الذي يفيد تكتيا هو من مسقف عام الطيبة دير السريان الراج، وهذا ما تقوم به الوحدات الخاصة الإسرائيلية بشكل إما كل يوم وآخر أو شبه يومي من أجل تحقيق هذا الخرق، لأنه يؤدي إلى قلب المعادلة في حال وصلت إسرائيل إلى زوتر الغربية وكفر تبنيت.
4: جزيل الشكر لك سيد الياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. ننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 خلال الساعات 24 الماضية،
1: قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال شنت غارات على مناطق عدة في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى أضرار مادية في عشرات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصل قرارة شمال غربي مدينة خان يونس وفي مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أعلن مصدر في مستشفى ناصر عن إصابة صيادين اثنين بنيران زوارق حربية إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي أهلا ومرحبا بك، بداية نرصد معك آثار هذه الضربات الإسرائيلية في منطقة خان يونس وفي مخيم جباليا.
6: تحية لك منى، واسمحي لي أن أبدأ من آخر إحصائيات وزارة الصحة التي خرجت للإعلان قبل دقائق، والحديث في هذه الإحصائية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 880 شهيدا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار، أي منذ 11 من أكتوبر من العام الماضي. وهذه الأرقام هي التي تدلل على حجم الخروقات اليومية داخل القطاع. بالأمس الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تصعيد القصف على قطاع غزة من خلال تدمير مخيمات تؤوي نازحين في جباليا وكذلك في خان يونس شمالا وجنوبا، وبذلك يجعل الفلسطينيين النازحين في هذه الخيام دون خيارات ويتركهم للمجهول. وهذه هي الحالة التي تنسحب على آلاف من الفلسطينيين الذين في كل يوم يعانون جراء اهتراء خيامهم البالية وعدم توفر بدائل لهم، كذلك منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المنازل أو البيوت المتنقلة أو البدء الفعلي بالإعمار والمماطلة في ما يتعلق بتدفق المساعدات إلى القطاع ميدانيا وإنسانيا. الأوضاع على حالها تزداد سوءا يوما بعد آخر.
1: نعم غازي، نحن مقبلون على عيد الأضحى، وهذا لربما العيد الثالث الذي لا يوجد فيه في غزة حجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام. كيف تبدو الأوضاع في هذه المدينة؟
6: الحصرة تملأ كل منازل الفلسطينيين وخيامهم على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يمنعهم من أداء هذه الفريضة للعام الثالث على التوالي. حصة القطاع من الحجاج دائما ما تكون 2500 حاج، وكان من المفترض أن يكون هذا الرقم هو الذي يخرج لأداء الفريضة من قطاع غزة، ولكن الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر والمنافذ التي من خلالها من الممكن أن يخرج الفلسطينيون من قطاع غزة هي مغلقة وتحت السيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، وهذا ما تفسره الأرقام المتعلقة بأسعار الأضاحي. سعر الكيلو للأضحية كان قبل الحرب 5 شواكل، الآن وصل سعره إلى نحو 50 أو 100 دولار عفوا، وبالتالي عمليا هذه المفارقة تعطي انطباعا عن حجم المأساة داخل القطاع. الفلسطينيون اعتادوا طوال السنوات الماضية على إحياء هذه الشعائر، ولكنهم لم يتمكنوا اليوم من استقبال أو الفرح بهذه المناسبات الدينية، وبالتالي عمليا حتى على المستوى المتعلق بهذه الأعياد الاحتلال يحرمهم من الفرحة كما يحرمهم من كل شيء داخل القطاع.
1: غازي، لو لم يكن هنالك حرب، كيف كان سيكون تحضيرات أهل غزة للذهاب للحج أو لاستقبال عيد الأضحى؟
6: منى، في مثل هذه الأوقات تنشط الأسواق والمحال التجارية التي تبيع الملابس، والعائلات الفلسطينية كانت تتحضر لتزيين منازلها وللتحضير للأضاحي ولاستقبال طبعا الحجاج، وهذه العادات التي كنا نرقبها قبل أو نتابعها قبل الحرب، ولكن الحرب جاءت لتكسر كل هذه التفاصيل الجميلة التي كان يعيشها الفلسطينيون، وبالتالي عمليا هو يحرمهم من فرحة منتظرة للعام الثالث على التوالي، ويواصل تعميق المأساة بالنسبة لهم. الفلسطينيون بدل أن يذهبوا للأسواق ولشراء الملابس لأطفالهم وللتحضير للعيد، الآن يذهبون باتجاه فقط طوابير المياه وطوابير التكايا، محاولين الحصول على لقمة طعام من الممكن أن يقدموها لأطفالهم، وبالتالي هذه الفجوة ما بين ما كان يعيشه الفلسطينيون وما يعيشه الآن هي تعطي انطباعا عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون يكون داخل القطاع، وهذا ما بطبيعة الحال ما يزيده سوءا هو فرض حصار مشدد على القطاع. حتى الملابس لا تتوفر، الطعام بمختلفه، هنالك ندرة حادة في الأسواق، وما يدخل إلى القطاع قليل للغاية بالنسبة لما يحتاجه الفلسطينيون.
1: جزيل الشكر لك غازي العلول، مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة

0: يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. من جهتها قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية التركي على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة والتوصل لاتفاق. أما في إيران قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عرقجي قال إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. وفي لبنان تعرضت بلدات عدة في الجنوب اليوم لغارات إسرائيلية جديدة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في منطقة تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إنه استهدف اليوم آلية اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة وجنودا إسرائيليين في بلدة دبل جنوبية لبنان أمس. وفي ملف غزة أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. هذا وقال مجلس السلام بالقطاع في تقريره لمجلس الأمن إن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطط الشاملة تبقى رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة، ودعا مجلس الأمن للضغط عليها لقبول خارطة الطريق، وأضاف أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل وبرقابة دولية. البداية بمستجدات الوضع في مضيق هرمز وأبرز المواقف بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا ومرحبا بكما محمد البقالي. أبدأ معك ونسألك عن مضيق هرمز فعليا، يعني ما الذي يعنيه عمليا تشكيل هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز فعليا؟ هل بدأت إجراءات ميدانية جديدة على حركة السفن أم أن الأمر في تشكيل هذه الهيئة هو رسالة سياسية أكثر من كونه إجراء تنفيذيا؟
1: بالفعل منى، هي رسالة سياسية استراتيجية أكثر منه إجراء أمنيا، لأن الإجراءات الأمنية تمضي وفق المعهود منذ شهرين تقريبا، يتكفل بها من الجانب الشرقي الحرس الثوري ومن الجانب الغربي الجيش الإيراني، وبالتالي فلا جديد على مستوى الميدان، ولكنها رسالة واضحة كما ذكرت بأن من جهة طهران ستواصل هذه الإجراءات، أن هذه الآلية ليست عابرة وإنما هي آلية مستمرة في الزمان، ثم تعطي إشارة على أنها حريصة على أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، باعتبار أن طهران لا تغلق المضيق كما تتهم من قبل الولايات المتحدة، على الأقل هذا ما قاله وزير الخارجية عباس عرقجي. قال من وجهة النظر الإيرانية المضيق هو ليس مغلقا أبدا، وإنما هو فقط مغلق في وجه سفن الدول التي توصف بأنها عدوة، ومفتوح لمن دون ذلك شريطة الالتزام بهذه الشروط وهذه الآلية وهذه الهيئة التي تم إنشاؤها، التي ستصبح هي الممثلة الرسمية لإيران في المضيق وكل شيء يمر عبرها. طبعا هي هذه الهيئة لها ارتباط مباشر بوزارة الخارجية وبالحرس الثوري، والآلية التي يتم الحديث عنها وسيتم تطبيقها في الفترة المقبلة أعلن في الحقيقة عن عناوينها العريضة ولكن دون تفاصيل. المتحدث باسم الخارجية قال بأن هناك تنسيق وتشاور مع سلطنة عمان بهذا الشأن، ولكن ما أعلنته إيران هو أن كل سفينة يجب أن تمر يلزمها تنسيقا مع وزارة خارجية البلد الذي تحمل علمه، ومن ثم يتم التنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية التي تنقل الأمر إلى الحرس الثوري أو الجيش الإيراني حسب الجهة التي أو المنطقة المعنية، ليتم إعلام السفينة بالشروط. الشروط طبعا علاوة على المسارات التي تم تحديدها باعتبارها هي المسارات الآمنة الوحيدة، وذلك في سياق نزع البساط من تحت البحرية الأمريكية عندما كانت تحاول أن تنجز ما سمي بمخطط أو مخطط أو مشروع الحرية الذي كان يهدف إلى إيجاد مسارات أخرى تتحكم فيها البحرية الأمريكية. هناك هذا المسار الإيراني اللازم، ومن ثم دفع رسوم، هذه الرسوم الآن أصبحت تسمى رسوم خدمة وليست رسوم عبور.
0: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا أنس الصبار. أنس، ما الذي تقوله مصادر البيت الأبيض والبنتاغون عن جدية خيار الضربة العسكرية الآن؟ هل نحن أمام قرار مؤجل أم تهديد لانتزاع تنازلات إيرانية؟
2: هنا على المستوى السياسي الرئيس دونالد ترامب ما زال يقول إن الخيارين على الطاولة، بمعنى أنه بالإمكان أن يصل رد من الإيرانيين، وهذا الرد يتلائم مع ما يتطلع إليه الرئيس سواء في خطوطه الحمراء أو في الإطار الذي يعتقد بأنه سيكون مقبولا للولايات المتحدة، وبالتالي تسير الأمور في هذا الاتجاه. لكن على مستوى وزارة الحرب عسكريا الأمريكيون يقولون إنهم مستعدون منذ زمن، وحقيقة أن هذه الفترة التي توقف فيها القتال تغيرت فيها بعض القطع البحرية، مثل حاملة الطائرات مثلا جيرالد فورد التي عادت إلى الولايات المتحدة لكن أبقت على حاملتي طائرات متتواجد حاليا وفقا لأحدث مواقع الرصد لهذه الحاملات والقطع البحرية في جنوب بحر العرب، وهما جورج بوش وأيضا أبراهام لينكولن، إضافة إلى مجموعة أخرى من المدمرات من السفن التي تطلق الصواريخ أو تسقطها في حالات الحرب. عسكريا أيضا الولايات المتحدة تقول إن لدى إيران حاليا قدرات مشابهة لتلك التي بدأت فيها الحرب، بمعنى أن 70% من منصات إطلاق الصواريخ وفقا للتقديرات الأمريكية وكذلك مخزونها من الصواريخ ما زال موجودا، وبالتالي تعد العدة على هذا المجال أيضا في محاولة منها أيضا لأن تقدم للأمريكيين رسالة بأن الولايات المتحدة في حال قررت العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية فإنها ستحافظ على ذات التموضع وربما بخسائر أقل في حال قررت العودة إلى هذه العملية العسكرية. وبالتالي وزارة الحرب كل مرة يسأل فيها المسؤولون هناك يقولون إن الوزارة تهيئ الظروف لخيارات أكثر للرئيس دونالد ترامب، وهي من ضمن هذه الخيارات القوة العسكرية. الرئيس دونالد ترامب ما زال يعتقد بأن هناك فرصة للدبلوماسية، لكن في الوقت ذاته كثيرون يشككون في جدوى التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد هذه الجولات المطولة والتي لم تسفر حتى الآن بعد أكثر من 3 أشهر إلى نتيجة.
0: كيف تلقي أنس أسعار العملات وأسعار الطاقة في الولايات المتحدة بظلالها على أي قرار من الممكن أن يتخذ، أم أن الأمر يعني يسير بمسار آخر لربما موازي لكنه لا يؤثر على القرارات المقبلة؟
2: الرئيس دونالد ترامب لا يحب أن يؤثر ذلك على قراره ولا يحب أن يعلم ذلك عنه، لأنه يعتقد أن هذا قد يقوض أو يضعف موقف الولايات المتحدة التفاوضي. لكن بكل الأحوال هذا أمر بات معروفا، استطلاعات الرأي مؤشر على ذلك، واستطلاعات الرأي تصدر عن مراكز وجهات مختلفة في توجهاتها، بمعنى أنها محافظة وليبرالية، وكلها تجمع على أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين. النسبة عند 60% من أولئك الذين يعارضون استمرار هذه الحرب، ترتفع أكثر عندما نتحدث عن تبعاتها الاقتصادية، سواء ارتفاع أسعار الوقود أو أسعار الأسهم التي تتذبذب باستمرار، وتؤثر أيضا على أرصدة الأمريكيين خاصة في حسابات التقاعد، أولئك الذين يهمهم هذه أو تهمهم هذه الأرقام على المدى القصير. لكن التحدي الأكبر بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي هو الحفاظ على أسعار النفط في مستوى أقل مما كان متوقعا، وهذا ما يقوله الرئيس ترامب عندما يتحدث عن أن التوقعات كانت تشير إلى أن برميل النفط سيصل إلى 200 دولار وهو الآن بحدود 110-107 وفقا للتصريحات التي تأتي من البيت الأبيض ومستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وبالتالي هو يحاول الحفاظ على ذات المستوى ويقول إن لدى الأمريكيين قدرة على التحمل وبأن هذا المستوى قابل للتحمل بالنسبة للأمريكيين، رغم أن استطلاعات الرأي والأرقام تشير إلى غير ذلك. منى،
0: جزيل الشكر لك أنس صبار مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إذن بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية التي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
3: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط، والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
0: والآن إلى طاولة الحوار، معنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، وأيضا سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ودكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيدة صادقي، أبدأ معك. يعني فيما يتعلق تحديدا في مضيق هرمز، إيران تعلن آليات جديدة لعبور مضيق هرمز وتقول أن المرور يحتاج إلى تنسيق، وتشكل هيئة أيضا لمن يريد أن يعبر من هذا المضيق. هل هذا دفاع عن السيادة أم تحويل المضيق إلى ورقة ضغط على العالم في ظل كل التحركات الدبلوماسية والعسكرية؟
4: إذا كانت إيران تقول أنها تستخدم أداة الضغط من خلال مضيق هرمز فقط للوقت الحاضر ولفترة مؤقتة، يمكن أن نقول إن ذلك ورقة تستخدمها إيران دفعا باتجاه المفاوضات أو لإقناع الولايات المتحدة لتقدم التنازلات. لكن إيران تتحدث عن خطة طويلة الأمد لعكس عقود من العقوبات التي فرضت على البلاد. إيران تفكر بجعل العقوبات إن لم تكن مستحيلة صعبة أن تكون تأثيرها على الاقتصاد من خلال استخدام الضغط من خلال مضيق هرمز لتقليل أثر العقوبات وضغطها. إيران أيضا تبحث أو تنظر في خطة لجعل من الصعب أو من المستحيل لبلدان مجلس بلدان الخليج الفارسي لتهاجم أراضيها، وهي تتواصل مع عمان أيضا لممارسة الضغط. إذن هي ليست خطة إيرانية بل هي خطة إقليمية، لأن مضيق هرمز يقع في المياه الإقليمية لإيران وعمان، وهما يريدان حماية سيادتهما في الخليج الفارسي.
0: هنالك من يرى سيدة ستاري بأن بهذا الفعل الإيراني يعني توحد إيران المجتمع الدولي ضدها في مضيق هرمز، وأيضا هنالك من يرى أن هذا الفعل يعطي واشنطن مبررا عسكريا.
4: مضيق هرمز كان مفتوحا قبل بدء هذه الحرب. إذا نظام واشنطن سيستخدم أي ذريعة لتبرير عدوانه ضد إيران. يوما ما هي القضية الملف النووي، اليوم الآخر هو دعم إيران لحلفائها، ثم مضيق هرمز. لا أعتقد أن إيران معنية بالأعذار التي يستخدمها النظام الأمريكي ضد سيادتها. ما يعني إيران هو حماية سيادتها، إضافة إلى حماية أمتها من عقود من العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني. إيران طورت مرونة ونظام مرن ليقف ضد كل هذه الاعتداءات. الحديث عن المجتمع الدولي أو ما يسمى بالتوافق الدولي ضد إيران، في الحقيقة كانت هناك بلدان قبلت استخدام إيران ضغطها على مضيق هرمز في الأسابيع القليلة الماضية، ونسقت ونظمت مع إيران للعبور عبر المضيق. ولو أن بلدانا مستقلة تتعامل مع بعضها البعض بخيارها وتمارس سيادتها، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لها ذريعة، ولا المجتمع الدولي الذي لم يفعل أي شيء للحيلولة دون هذه الحرب غير المشروعة ضد إيران، أو أن يحاول الفرض على إيران ما تفعله أو ما لا تفعله.
0: سيدة هيام، يبدو موضوع النووي هو الموضوع الآن والحالي والأهم فيما يتعلق في العملية التفاوضية، لكن الفجوة لا تزال واسعة بين الطرفين فيما يتعلق في هرمز، وما إذا كان قد يحقق اختراقه إذا ما فتح فعليا، وهو خط أحمر بالنسبة لواشنطن كما ذكرت وكررت، إذا ما فتح من دون تنازل نووي، هل توافق واشنطن على ذلك؟
4: أعتقد أنهما أمران مفصولان. تذكر أن الحرب لم تبدأ بمضيق هرمز. مضيق هرمز تم عسكرته من قبل.
0: المشهد التفاوضي اختراق ما، هل توافق الولايات المتحدة على أن يعني تسير في المسار بتنازلات أوسع لربما في حال فتح هرمز، لكن بدون أن يكون هنالك اختراق في الملف النووي، وهو ما يبدو أقرب إلى الواقع؟
4: لكي نعود باستئناف المفاوضات، أرى في ذلك فسحة وفرصة، لكن للرئيس أن يقول إنهم أن يفتح مضيق هرمز وقد كان مفتوحا من قبل، هذا سيكون بمثابة انتحار سياسي للرئيس. طبعا الأمر قبل 28 من فبراير ومقارنته بالآن. أريد أن أشير إلى ما قالته زميلتي حول سيطرة مضيق هرمز من قبل إيران وعمان، إذا ما فهمت كلامها بشكل صحيح. أريد أن أذكر بأن هناك معاهدة وقعت على إيران وصادقت عليها حول مياه البحار تحول دون عسكرة مضيق هرمز. طبعا الناس عليهم أن يراجعوا الوقائع، وطبعا إيران وقعت الاتفاقية ولم تصادق عليها في العام 1982، لكن هذه ضد القانون الدولي إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل.
0: دكتور زويري، عندما تنشئ إيران هيئة لإدارة العبور في مضيق هرمز وتربط الملاحة بالتنسيق معها، يرى البعض أنها توسع ميدان الصراع من النووي إلى الاقتصاد العالمي كي ترفع كلفة الضغط فعليا، ألا تخاطر بذلك بتحويل العالم طالما هذه الأزمة مستمرة شهر بعد آخر لعدو لها أو خصم مباشر؟
5: من ما تفعله إيران كسر الأعراف الدولية لا شك في ذلك، وهو لا ينسجم مع العرف الدولي، يصبح قانونا بسبب استمرار السنوات. لكن هناك مسألة في غاية الأهمية، وهي عسكرة الأدوات التي تقوم بها الدول عندما تمتلك هذه الأدوات. وأول مثال بدأ بعسكرة الأدوات هي الولايات المتحدة عندما خلقت ما يسمى بنظام السويفت كود وفرضت العقوبات على الدول على دول وفرضت العقوبات الاقتصادية. أمريكا لأنها قوة اقتصادية ارتهنت استخدام أدواتها المالية والاقتصادية لإخضاع النظم وإخضاع الشعوب وإسقاط الدول.

0: الفوضى في العالم بسبب السويفت كود والنظام الاقتصادي. عسكرة الأدوات منى حقيقة موجودة، مخالفة للقانون، مخالفة للبعد الخلقي والإنساني، تدمر مجتمعات، وهذا يجب أن يكون فيه قدر من التوازن في الانتقاد. ما تفعله إيران الآن بالتأكيد مخالف للأعراف الدولية، لا ينسجم لا مع علاقات الشراكة ولا مع مصالح الدول ولا حتى مع مصالح إيران على مدى المستقبل، لأنها تخلق نوعا من العداء. صحيح أنها تدافع عن مصالحها كما تدعي الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها عندما تفرض عقوبات اقتصادية وتمنع السويفت كود، لكن هذا أيضا أمر لا أخلاقي سياسيا. لذلك نحن في مرحلة زمنية وفي مربع من الوقت ليس هنالك مكان للمعايير الأخلاقية السياسية. الدول في حالات الصراع تستخدم أقصى ما لديها من أدوات من أجل البقاء، من أجل فرض أجندتها، من أجل طبيعة الصراعات. وبالتالي الولايات المتحدة والعالم عندما ينتقد إيران عليه أيضا أن ينتقد نفسه لما يفعله هو أيضا في إخضاع وإسقاط كثير من المجتمعات والدول في العالم بسبب العقوبات الاقتصادية وعسكرة الأدوات التي تجري في العالم الآن فقط لأنه يدعي القوة والسوبرياريتي العظمة على العالم.
1: عسكرة الأدوات وكله يدور ما حول الملف النووي
0: بالتأكيد
1: دكتور محجوب، والذي بسببه بدأت هذه الحرب. هل من الممكن أن تنتهي هذه الحرب برأيك دون إعلان صريح حول النووي، أم أنه فقط هذا هو الباب الذي من الممكن أن يخرج منه الجميع وليس مضيق هرمز؟
0: أنا أعتقد الموضوع النووي تراجع كثيرا. نحن الآن أمام ثلاث أولويات أساسية: إيران، رفع العقوبات. مع رفع العقوبات سيتم فتح المضيق. ورق المضيق بالنسبة لإيران هي ورقة اقتصادية لتحقيق أمرين: رفع العقوبات الاقتصادية أو جدولة رفعها، والأمر الثاني فتح باب إعادة الإعمار من خلال شراكات اقتصادية مع حلفائها مثل الصين على ألا يعاقب اقتصاديا منى. الولايات المتحدة كانت تعاقب كل دولة تتعامل مع إيران. إيران تريد أن تقول إذا أردتم فتح المضيق ولا تريدون رفع العقوبات بالشكل الكامل عليكم ألا تعاقبوا من سيتعاون معنا في إعادة الإعمار. إيران تحاول أن تحدث اختراقات في جدار العقوبات الاقتصادية. البرنامج النووي صفر التخزين تم التوافق عليه، موضوع 450-420 كيلوغرام أصبح قضية محسومة من قبل الروس أو من قبل الصين. الفترة الزمنية منى حسمت من 15 إلى 20 عاما. أنا باعتقادي جوهر القضية الآن بالنسبة لإيران وهي التي تصارع من أجلها هي رفع العقوبات الاقتصادية، لأنه اليوم التالي بالنسبة للجمهورية الإسلامية إذا ذهبت بعد الحرب بدون رفع العقوبات فإن هذا سيساعد في تحقيق الهدف الأمريكي والإسرائيلي في إسقاط النظام، لأن النظام لن يكون قادر على الاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار ولحاجات شعبه الذي عانى بسبب الحرب.
1: ما بعد الحرب.
0: بالضبط.
1: سيدة ستاري، ما السيناريو الذي تستعد له طهران الآن خلال هذه الساعات المقبلة؟ هل هو اتفاق مرحلي أم تمديد تفاوض أم ضربة أمريكية محدودة؟
2: أعتقد أن إيران مستعدة لكلا السيناريوهين. هي ترى سيناريو تجدد العدوان ممكنا بغض النظر عن التصريحات الخارجة عن النظام الأمريكي، لأنهم في الماضي قالوا أن الاتفاق ممكن وهم يعملون من أجل التوصل إليه، وفي خضم المحادثات هجمت إيران. وإيران تفهم كذلك أنه على خلاف عدم الاعتبار للتقييمات الاستخبارية التي أظهرت للولايات المتحدة أن تغيير النظام في إيران لن يكون ممكنا. حاليا النظام الأمريكي صار يفهم أن هذا لن يتحقق، وهناك الكثير من الضغوط من داخل الولايات المتحدة لعدم خوض حرب جديدة بسبب الضغوط المالية التي يرزح تحتها النظام الأمريكي. لديهم ديون وطنية تجاوزت تريليونات الدولارات، وهذا يقيد القدرات المالية لخوض حرب جديدة. أيضا هناك تقييمات جديدة تفيد بأن قدرات إيران على إلحاق الأضرار بالأصول والمقدرات العسكرية الأمريكية وبلدان البلدان الخليج الفارسي التي تستضيف هذا القواعد سيكون كبيرا. أيضا استنادا إلى ما يقوله ترامب الذي يقول بأن دول الخليج الفارسي هي التي طلبت من أنه عدم سن الحرب، ربما إيران استطاعت إقناع دول الخليج الفارسي بأن تلتزم الحياد، وهذا سيصعب على النظام الأمريكي خوض حرب جديدة.

0: أن إيران تتعامل مع كل هذه السيناريوهات، لكن بشكل عام نأمل أننا لن نرى عدوانا جديدا.
1: سيد هيام، القدرات الداخلية، الديون الداخلية والقدرات الإيرانية في التصدي، والتي يجري الحديث على أنها تطورت أكثر خلال هذه الفترة، فترة الهدنة إن صح التعبير، وأيضا أسعار النفط والعملات في الولايات المتحدة، إلى أي مدى هذه عوامل ستأخذ بعين الاعتبار وتنعكس على القرار المقبل للرئيس؟
0: لا شك في أن القدرة الحرس الثوري على البقاء والاستمرار هو شيء يقدمونه كنصر، لكن تذكروا أن الحد بالنسبة إليهم كان بسيطا، فقط عدم السقوط والنجاة هو بمثابة نصر لهم، وهذا لا بأس به. إذا ما ألقينا نظر على الصورة الأكبر للرئيس، البعد الاقتصادي مهم، وهو قال في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع إن الآلام الاقتصادية على المدى القصير لن توقفه عن تحقيق المكاسب على المدى البعيد بفرض على النظام الإيراني تغيير سلوكياته والكف عن الفوضى التي أشاعها في المنطقة على مدى 30 أو 40 عاما.
1: دكتور زواري، ما المؤشر العملي الذي إذا حدث خلال الساعات المقبلة سيعني أن واشنطن تتجه إلى التصعيد لا إلى التسوية؟
2: إذا أصرت الولايات المتحدة على مسألة 450 كيلوغرام بشكل أساسي، وذهبت إلى ما يتم تسريبه إسرائيليا الآن إلى ما يسمى بعملية خاصة عسكرية لاستخراج اليورانيوم المخصب، هذا سيكون فتحا لباب الصراع مرة أخرى. على أنني أؤكد على أن الأطراف كلها لا تريد العودة إلى الحرب بالشكل الذي توقفت عليه. أقصى ما يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي وفعله من قبل، وأن يقوم بضربة عسكرية محدودة لما يعتقد أنها أهداف من شأنها أن تضعف النظام أكثر وتؤخر البرنامج النووي. باعتقادي هذا الخيار سوء في أنه يترك سؤالا كبيرا، ماذا سيحصل في المضيق وكيف سترد إيران وأين سترد، وهذا الأمر سيظهر مرة أخرى ما يسمى باللاك اوف ليدرشيب، تراجع القيادة في الولايات المتحدة في أن تقوم بأعمال ولا تفكر بتداعياتها كما فعلت في الحرب. بالضبط، أنه جرب ولم يحقق شيء، وبالتالي ستعيد المنطقة إلى مربع اللهب الذي الكل الآن يحاول أن يخرج منه ويحاول أن ينهي هذه الحرب. بغير ذلك باعتقادي الكل سيذهب بمستويات معينة إلى التهدئة، وباعتقادي الرئيس الأمريكي من مصلحته سياسيا شخصيا ومن مصلحة إدارته أن لا تستمر هذه الحرب وأن تتوقف بكل مستوياتها، خاصة في مسألة المضيق، لأنه المضيق كأزمة، المضيق كورقة، من أعطاه لإيران هي الولايات المتحدة. سيكتب التاريخ أن المضيق هرمز لم يغلق يوما إلا عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على بلد اسمه إيران، وجعلت هذه الورقة سابقة تاريخية ملقة ستغلق، باب المندب سيغلق، وبالتالي 60 مضيقا قد يغلق بسبب هذه السابقة تاريخيا التي لا يمكن أن تغيب من أذهان الأجيال المستقبلية، ومن فعلها القوة التي يفرض أن تسهر للأمن والسلم الدوليين.
1: جزيل الشكر لك دكتور زواري، لك والي ضيوفنا الكرام. مشاهدينا، نرصد الآن آخر المستجدات على جبهة لبنان مع استمرار التصعيد العسكري، وننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية. ونبدأ بالخبر العاجل الآن نقلا عن حزب الله، يقول استهدفنا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الانقضاضية. والجيش الإسرائيلي كان قبل قليل أعلن في بيان إنذار لاثنتي عشرة بلدة جنوبي لبنان بالإخلاء، في سياسة متواصلة خلال الأيام الماضية للإنذارات بالإخلاء ومن ثم الاستهداف في عدة أقضية في جنوبي لبنان، تركزت في النبطية وأيضا في مناطق في صور وصيدة بنت جبيل وغيرها. كل هذه التطورات الميدانية تأتي أيضا في سياق أوسع يتعلق بالهدنة التي مددت لخمسة وأربعين يوما، نحن في اليوم الثاني من هذه الهدنة، وبدأ الحديث داخل لبنان عن اجتماع 29 من مايو المقبل والمتعلق بالمسار الأمني في البنتاغون، وعن تشكيلة الوفد اللبناني المفترضة لهذا الاجتماع. حزب الله من جهته في هذه الأثناء في 4 بيانات تحدث عن استهداف بالمسيرات الانقضاضية على خيمة للجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى آلية اتصال إسرائيلية في اليوم التالي على التوالي في ذات الأهداف لآليات وجنود وتمركز لقوات جيش الاحتلال باستخدام المسيرات الانقضاضية. نبقى في متابعة هذه التطورات الميدانية أولا مع كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، تنضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، نقف معك على المشهد.
4: شنها سلاح الجو الإسرائيلي هي
3: كارمن
4: باتجاه القطاع الشرقي.
3: اسمحي لي كارمن الآن، أعتذر المقاطعة، سأعود إليك. نعم، القناة 13 الإسرائيلية تقول اعتراض مسيرة في منطقة الجليل الأعلى، إذن هذا خبر عاجل جديد. القناة 13 الإسرائيلية تقول اعتراض مسيرة في منطقة الجليل الأعلى. نعود إليك كارمن.
4: عبد السلام، المسيرات الانقضاضية حزب الله لا يرسلها فقط إلى تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان في البلدات التي تحتلها وتتواجد فيها هذه القوات، ولكننا خلال الأيام الماضية كنا إزاء إرسال هذه المسيرات إلى العمق الإسرائيلي. يوم أمس كان حزب الله قد أعلن عن استهداف آلية تابعة للواء 300 في شميرة بالتحديد في الجليل الغربي، وهذه المسيرة التي تحدثت عنها تأتي في السياق عيني. كنت أتحدث عن الغارات قبل الحديث عن عمليات حزب الله، آخر هذه الغارات كانت باتجاه النبطية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت هذه البلدة بالإضافة إلى زوتر الشرقي، ولكن الغارات تمتد على أقضية عدة وعلى القطاعات الثلاث من جنوب لبنان. أيضا في القطاع الأوسط كانت قد استهدفت كفرة والقطاع الغربي باتجاه صور. عدد كبير من الغارات استهدفت هذه المنطقة، وقبل قليل نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديدا جديدا ل12 بلدة في جنوب لبنان وأيضا في البقاع الغربي. وبطبيعة الحال ووفق ما نرصده خلال الأسابيع الماضية، كل مرة تنشر هذه التهديدات يعقبها غارات من المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية على البلدات التي تهددها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخروقات الإسرائيلية كنا أيضا قد رصدناها صبيحة هذا اليوم، قصفا مدفعيا باتجاه عدد كبير من البلدات، أكان في القطاع الغربي أو هنا في القطاع الشرقي باتجاه بلدة دبين المحاذية لنا. أطلقت مرابط مدفعية عددا من الغارات باتجاه هذه البلدة التي تستهدف بشكل يومي، أكان من قبل المدفعية أو حتى من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. حزب الله يرد على هذه التطورات الميدانية والخروقات للهدنة التي مددت للمرة الثالثة 45 يوما بسلسلة عمليات، يستهدف مواقع مستحدثة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الطيبة، يستهدف أيضا موقع مستحدث أو موقع رأس النقورة البحري، تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الساعات 24 الماضية. نعم. كانت في عيني الاستهدافات كان بالدفعات الصاروخية، بعد منتصف ليل أمس كنا قد رصدنا دفعات صاروخية متتالية باتجاه هذه التموضعات، أو حتى في القطاع الغربي وأبعد من البلدات الحدودية كان قد قال إنه استهدف عرب العرامشي التي تقع أيضا في الجليل الغربي وأطلق باتجاهها المسيرات الانقضاضية. المشهدية تزداد تعقيدا عبد السلام، وهناك ترقب للمسار الأمني الذي من المفترض أن ينطلق بعد أيام قليلة بين لبنان وإسرائيل في وزارة الحرب الأمريكية.
3: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. وأبدأ مع سيد رضوان عقيل عن ربما الآجال التي وضعت، والكل يترقب الآن ما الذي يمكن أن يكون ضمن المسار الأمني ثم السياسي في بداية الشهر المقبل. هذا النقاش اللبناني هل تبلور، هل اكتمل؟
5: مساء الخير للجميع. لابد من الإشارة إلى أن الانقسام اللبناني على حاله بين القوى السياسية، بين من يؤيد هذه المفاوضات ومن يعترض عليها، لكن علينا أن نعترف أن قطار هذه المفاوضات بدأ، وعلينا أن ننتظر ما هي الحصيلة التي ستصل إليها. نحن ننتظر بالفعل أن هذه الهدنة هي هدنة على الورق. الجانب الإسرائيلي يستمر في عملياته، يستمر في طرد الأهالي من بلداتهم، في قيام بأعمال التدمير، في قيام بأعمال مجموعة من الجرائم المتواصلة. لبنان ما يريده وقف إطلاق النار، لكن هذا الأمر لم يتحقق، ولم تستطع الإدارة الأمريكية فرض أي ضغوط حتى الآن على الإسرائيلي لمنعه من استمراره في عمليات هذه. يبدو أن بنيامين نتنياهو يركز على نقطتين، النقطة الأساسية هو انتظار ما هو سيحصل في طهران، يعني مفاوضات باكستان إلى

0: ستنتهي. هذا هو الهم الأكبر عند القيادة الإسرائيلية. الهم الثاني عند نتنياهو يبدو أنه يميل إلى خوض الانتخابات الكنيست، وأصبحت في وقت قريب في ظل وجود الدبابة الإسرائيلية على أرض جنوب لبنان. ما يهم لبنان بهذا الخصوص، الدولة اللبنانية تقاتل بالدبلوماسية، وننتظر ماذا سيحصل في اجتماع البنتاغون في 29 الجاري. بحسب معلوماتي قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية يتم التحضير لوفد عسكري من الضباط الذين سيتوجهون إلى واشنطن للبحث في هذه النقطة الأساسية. لكن أول ما سيصطدم عنده الوفد العسكري اللبناني هو نقطة أساسية عند الإسرائيلي عنوانها كيف يمكننا نزع سلاح حزب الله. الجانب اللبناني سيركز على موضوع الانسحابات. هذه يعني هناك فروقات شاسعة بين الجانبين، وأنا بتقديري أن الأمور لا مهرب إلا من تدخل أمريكا حقيقي، والجميع ينتظر ماذا سيحصل في باكستان.
1: سيد صالح الدين، هل تم تجاوز مسألة نقطة مباشر أو غير مباشر، ونحن الآن في كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة؟
2: بالتأكيد كما قال زميلي وصديقي الأستاذ رضوان، لا يزال هناك خلاف حول شكل المفاوضات إن كانت مباشرة أم غير مباشرة، إنما الأمر سيان على اعتبار أن ما يتم التحضير له الآن هو رسم الإطار الذي سينتقل بعده الانتقال إلى المفاوضات. الآن طبعا هناك فريق لا يزال يعارض المفاوضات المباشرة، وفريق آخر الممثل برئيس الجمهورية والعهد والحكومة يصر على هذه المفاوضات كطريقة ووسيلة وحيدة للخروج من المأزق الذي وقع لبنان فيه. بالأساس أستاذ عبد السلام، هناك فارق كبير ما بين أن تفاوض تحت النار وهذا ما ترغب به إسرائيل، وأن تتمكن من انتزاع ضغط أمريكي يمارس على إسرائيل لكي تلتزم بوقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات، وهذا ما وعد به رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، أعطوني تثبيتا لوقف إطلاق النار وخذوا ما يدهش المفاوضين وليس ما يدهش العالم. أن المفاوضون الآن هم في حيرة من أمرهم، وهذا ما أشار إليه رضوان. عمليا هل ستتم المفاوضات تحت ظل القصف المستمر الإسرائيلي والوحشي والتدمير الممنهج والإنذارات المتتالية لإخلاء الجنوب من سكانه، أم سنتمكن من تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأرض ونشر الجيش اللبناني على الحدود؟ وهذا هو لب ما سيتم بحثه في الاجتماع الأمني المقرر في البنتاغون.
1: نعم، هذا الاجتماع الأمني سيد رضوان، هل يمكن أن يعيد الجدل الداخلي أيضا بخصوص المشاركين؟ من الذي سيشارك؟
0: علينا أن نعترف أنه هناك مادة من النقاش بدأت في اليومين الأخيرين، من سيشارك هذا الوفد ومن هو الضباط. علينا أن نعترف لبنان يختلف عن كل دول العالم، حتى هذا الوفد العسكري هوية الضباط طوائفهم مناطقهم إلينا. حتى هناك كلام وأنا لا أؤيد هذا الأمر أنه هل سيشارك ضابط شيعي في هذه المفاوضات على غرار الرفض الشيعي في المشاركة في الوفد الدبلوماسي، علما أنه يفترض بهذا الضابط إلى أي طائفة انتمى أن يلتزم بقيادة قيادته العسكرية. هذا هو المنطق، لكن نتيجة الانقسامات، نتيجة حالات ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، هناك حرب نفسية تمارس على العضو المشارك في هذه المفاوضات. هذه مادة خلافية، لكن بالنهاية الوفد العسكري سيتسلح بنقطة أساسية، عدم القبول بغرفة عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. يمكن هنا العودة إلى تطوير نظرية الميكانيزم في هذا الأمر، لكن الإسرائيليين يريدون خط غرفة تنسيق عمليات مباشرة بين الضباط الإسرائيليين والضباط اللبنانيين. هذا الأمر من المبكر القول أن لبنان سيقبل به. هذه الضغوط وهذه الحواجز الإسرائيلية بالتأكيد ستعيد المشهد تعقيدا، وستعيد المزيد من النقاش والخلافات داخل الشارع السياسي والشعبي في لبنان.
1: نعم. سيد صلاح تقي الدين، رغم الاتصال الذي حصل بالأمس أو قبل أمس بين الرئاسة والسفارة الفرنسية في بيروت، هناك انطباع بأن واشنطن استأثرت بالملف وأخرجت فرنسا في هذه المرحلة. هل هناك أشياء يغفلها الجانب الأمريكي؟ الجانب الفرنسي يعيها بشكل أفضل، وكان من الممكن أن تكون المشاركة أفضل في هذه المرحلة.
2: مسألة إقصاء الجانب الفرنسي بدأ بالميكانيزم، بلجنة الميكانيزم عندما استأثرت الولايات المتحدة.
1: كان هناك رغبة إسرائيلية ضد مشاركة فرنسية.
2: تماما. ثم عادت وتوقفت عمل اللجنة، وطالب الرئيس نبيه بري مرارا بأن يكون التفاوض في إطار هذه اللجنة. إنما هذه المسألة ليست جديدة. فرنسا بالنسبة للبنان تدرك الطبيعة الحقيقية للمجتمع اللبناني لتركيبته. كانت دولة هي من أوجدت الدستور، وهي من أوجدت صيغة لبنان الكبير منذ العام 1920 ولاحقا في 43 عندما نال استقلاله. أي فرنسا على علم بالتفاصيل الصغيرة للمجتمع اللبناني وللتركيبة السياسية اللبنانية. ولا ننسى أنها قامت بأدوار كثيرة، لعبت أدوار كثيرة خلال عدة مراحل، سواء خلال الحرب اللبنانية اللبنانية الإسرائيلية في العام 78 ثم في 1982، ومن ثم في إطار ترتيب صيغة تم التوافق عليها في مدينة الطائف وبرعاية سعودية الذي أصبحت صيغة الوفاق الوطني اللبناني. فرنسا تدرك طبيعة لبنان أكثر من الولايات المتحدة، ولذلك الحركة التي يحاول الفرنسي عبر مفاده مفاد الرئيس الفرنسي الخاص إيف لودريان، جان إيف لودريان الذي ينتظر أن يصل إلى بيروت قريبا، هي محاولة للحاق بركب هذه المفاوضات وأن يكون له كلمة ودور، أن لا يقتصر الأمر على تدخل.
0: لكن الأمريكيين يرفضون إشراك فرنسا بأي مهمة في لبنان، حتى لو كان هناك مؤتمر فرانكوفوني أمريكا ستقف في وجه
1: الساسي. مع الموقف الإسرائيلي، وهنا سيد رضوان عقيل عن الصياغ التي يمكن أن تنتج عن هذا الاجتماع المقبل، وهل تم تأجيل وترحيل النقاش الداخلي لما بعد الصيغة التي ستعلن؟
0: النقاش الداخلي سيبقى مفتوحا، لكن علينا ننتظر ماذا سيحصل في اجتماع وزارة الحرب الأمريكية في 29 جاري، ثم الاجتماع الدبلوماسي، لأن المسألة بالنهاية هي مسألة عسكرية، وما سيركز عليه الإسرائيل هو تأكيد على ما هو مصير سلاح حزب الله، كيف سيتم التعاطي. ما لم تستطع إسرائيل فعله وما لم تستطع الوصول إلى أماكن وإلى مخازن حزب الله في الجنوب أو في البقاع، ستقول للدولة اللبنانية عليكم أن تتحملوا المسؤولية، وعلى الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهمة وتحت مظلة أمريكية. لكن بالتأكيد هذا الأمر هو محل رفض عند حزب الله.
1: هذه النقطة،
0: ولا سيما إذا استمر الإسرائيلي باحتلال هذه المساحة من جنوب لبنان ومنع مئات الآلاف من المواطنين النازحين من العودة إلى بلداتهم المدمرة.
2: لو سمحت أنا سأضيف على ما ذكره الأستاذ رضوان، لا سبيل لحل أزمة سلاح حزب الله، لا سبيل سوى انتظار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. القرار سيصدر من إسلام أباد، ليس من بيروت ولا من واشنطن. هذه مسألة سبق وناقشناها وكررنا. سلاح حزب الله إما يحل بالحوار الداخلي ويقتنع حزب الله بأن سلاحه يجب أن يؤول إلى الدولة اللبنانية، أو أنه إذا كان فعلا كما يقال هو فصيل من الحرس الثوري في لبنان سينتظر القرار من طهران.
1: لكن عند هذه النقطة هناك من يقول أن القرار اتخذ بخصوص اعتبار السلاح غير شرعي و
2: صحيح،
1: وما تم اتخاذه بشأن الجناح العسكري
2: تم حظر الأنشطة الأمنية.
1: فهل تم تجاوز هذه المرحلة
2: في هذا الوقت؟ بالطبيعي لا يمكن أن تطلب من حزب الله تسليم سلاحه وإسرائيل تستمر في قصف لبنان وقصف حزب الله، إنما تقصف لبنان بالمعنى الآخر. لا يمكن أن تطلب من هؤلاء المواطنين الذين نزحوا ورحلوا عن قراهم وبيوتهم أن يلجأوا إلى الدولة ويتخلوا عن دعم حزب الله في الوقت الذي إسرائيل تمعن في قصف منازلهم وتدميرها تدميرا ممنهجا. هذا أمر خارج المنطق، لا يمكن القبول به. ولذلك نستطيع القول أن هناك شبه إجماع لبناني اليوم، باستثناء بعض الأصوات المتطرفة التي تحلم بحلم إبليس بالجنة. لا يمكن تسليم سلاح حزب الله في هذه المرحلة إطلاقا. نكون نحن في وارد إشعال فتنة داخلية لا يمكن التنبؤ بنتائجها. لذلك ما أستطيع أقوله أن حزب الله اليوم محرج، إما أن ينتظر قرارا من إيران، إما أن يبادر ويقبل بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وهذه مسألة ترتبط بالمباحثات التي
1: وجهة نظرك في الموضوع.
0: أنا مع ألتقي مع زميلي صلاح بهذا الخصوص، لكن ما أريد أن أقوله أن ثمة جهات إسرائيلية وغربية تلتقي على نقطة هي عدم الاكتفاء بحظر الجناح العسكري عند حزب الله، بل هناك أصوات متطرفة حتى داخل الولايات المتحدة تقول باستئصال الجسم السياسي لحزب الله. هذا أمر صعب، هذا أمر لن يتحقق بكل هذه السهولة، لكن لا مهرب ولا مفر إلا من حالة تلاقي وحوار لبناني على مستوى حزب الله والحكومة ومع وتحديدا مع رئيس الجمهورية، إذا كنا بالفعل نجنب ما تبقى من لبنان.

0: نتجنب ونقلل من الخسائر على يد العدو الإسرائيلي في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لكم رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الدوحة مع منى.
2: شكرا عبد السلام. نبقى مشاهدينا في رصد التطورات على جبهة لبنان، حيث أفادت القناة 13 الإسرائيلية باعتراض الجيش الإسرائيلي مسيرة في منطقة الجليل الأعلى. ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ماذا في التفاصيل؟
3: هذه المسيرة تسللت من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وعبرت في مناطق شرق المطلة الغجر ووصلت إلى منطقة فياتيف وهي مستوطنة في شمالي الجولان، وهناك تم اعتراضها. وقد جاء ذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا آخر لاثنتي عشر قرية وبلدة في الجنوب اللبناني طالب بإخلائها بذريعة أنه سيقصف أهدافا تابعة لحزب الله فيها على غرار ما يفعله في كل يوم. وواضح أنه خلال الساعة أو الساعات القليلة القادمة قد يضاعف من عمليات غاراته الجوية وقصفه كما يفعل بعد كل إنذار من هذا القبيل. قبل ذلك كان هناك أيضا في منطقة الجليل الغربي وسمع دوي الانفجارات في منطقة خليج حيفا إطلاق لصواريخ اعتراضية، وقالت المصادر الإسرائيلية أن أحدها قد سقط في إحدى الكيبوتسات وفي المنطقة الجليل الغربي، وتسببت شظاياه بإصابة مركبة خفيفة في تلك المنطقة. كما أعلن الجيش أنه قد اعترض مسيرة كانت قد استهدفت قواته في المنطقة المحتلة من الجنوب اللبناني. وترافق كل ذلك مع تكثيف غاراته التي شملت مناطق واسعة في منطقة صور ومواقع أخرى في الجنوب اللبناني، وحتى تجاوزت منطقة شمالي الليطاني. وواضح من كل ذلك أن الجيش الإسرائيلي إنما يواصل عملياته على نطاق واسع في جنوب لبنان وفي لبنان، وواضح بأنه لا يكترث كثيرا بمسألة وقف إطلاق النار ويلقي المسؤولية على حزب الله ويتهمه بأنه يقوم بخرق هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار. ومع تواصل سماع دوي الانفجارات والقصف وأيضا هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية وتسلل المسيرات ودوي الصافرات، ازداد الغضب لدى الإسرائيليين في الشمال الذين هددوا بأنهم قد يعقدون مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة أنها تهمل شأنهم، ويطالبون أيضا، هناك من يطالب باستمرار وتصعيد الحرب وتحويلها إلى حرب ضارية وليس الاكتفاء بهذا المستوى من العمليات الحربية، مشيرين إلى أن نتنياهو إنما رهن الأمن الإسرائيلي بيد الرئيس الأمريكي والذي تختلف حساباته عن الحسابات الإسرائيلية. ونتنياهو يدرك جيدا بأنه لا يستطيع أن يوقف الحرب في لبنان أو في غزة أو حتى في أي مكان آخر، لأن الانتخابات أيضا بدأت تؤرقه من جديد.
2: وليد، ذكرت سابقا بأن إسرائيل تنظر لما يقوم به حزب الله في هذه الأثناء هو حرب استنزاف. هل هنالك تحضيرات إسرائيلية للرد على للتعامل مع هذه الحرب والتكتيكات الجديدة التي يستخدمها حزب الله في الميدان؟
3: نعم، هي من خلال عمليات تسوية قرى لبنانية بالأرض في مناطق الجنوب واستمرار عمليات الإطلاق وإخلاء القرى. لكن إسرائيل تعترف وتقر حتى على مستوى نتنياهو بأن مسألة المسيرات أو المحلقات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله ويشغلها بالألياف الفضائية تسبب لها مشكلة وتحديا حقيقيا، ولم تجد حتى الآن آلية لصدها. هذه المحلقات على وجه الخصوص هي تستهدف قواتها داخل المحتل من الجنوب اللبناني وقادرة أيضا على التسلل، وسبق أن تسللت ووصلت إلى مناطق في الجليل. مسألة حرب الاستنزاف تقلق إسرائيل وتؤرقها، وكانت تخشاها منذ بداية هذه الحرب، وكانت هناك نذر حول ذلك بعد أن تم إعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي بأن بقاء الوضع على حاله سيتيح لحزب الله.
2: ننتقل لهذه الكلمة لوزير المالية الإسرائيلي بتلال اسمه
4: أنا لم أخرج خارج البلاد وسيكون قراري بالخروج خارج البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن القومي، هذا لا يقلقني. السؤال غير مسموع. ما الذي يضمن لنا أن أقوالك فعلا ستتحقق على الأرض؟ الإجابة: قلت إننا نقوم بإحداث انقلاب في الضفة الغربية، ولو أنني حضرت لك قلما قبل 3 سنوات ونصف فقلت لك سجل ما الذي نريد فعله. ما كان سيصدق أحدا أننا سنحقق ما حققناه، والأمر بالتالي قابل للقياس من حيث عدد المستوطنات والمباني والشقق السكنية التي بنيناها، فالأمر واقع يمكن إثباته، لكن لا زال الكثير مما علينا فعله قانونيا وعملياتيا، وسوف نحقق الأمر بعون الله. السؤال السائل يسأل: لماذا الآن فجأة تذكرتم الخان الأحمر؟ أنتم في الحكومة منذ فترة طويلة. خلال 20 سنة كانوا كل مرة يعيدون في حملات دعائية بإخلائها. تهنئا لك في عملك في هيئة البث، ربما يكون عملا مؤقتا لأننا قد نغلق هيئة البث الرسمية. المهم بخصوص الموضوع فما حققناه.
2: إذن كنا مع هذه الكلمة لوزير المالية الإسرائيلي بتل إل سموتريتش، والتي تحدث فيها عن عدد من القضايا من ضمنها وهذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. قال: تم إبلاغي أن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة باعتقالي، كما يقول وزير المالية الإسرائيلي. والآن ننتقل إلى وليد العمري لنرصد معه مرة أخرى. وليد، أبرز ما جاء في كلمة وزير المالية بتل إل سموتريتش، والذي تحدث عن اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين أو أوامر هذه الاعتقال، وكيف سترد عليها إسرائيل؟
3: نعم، هو عقد هذا المؤتمر خصيصا بعد الأخبار التي تسربت عن أن الجنائية الدولية والمدعي العام قد أمروا بإصدار أمر اعتقال ضده وضد بن غفير وآخرين. لذلك عقد هذا المؤتمر ليحاول أن يدافع عن نفسه فيه، وبأن ذلك لا يخيفه، مثل ما تحدث أيضا زميله بن غفير من قبل بأن ذلك لا يخيفه. لكن الأهم هو يريد أيضا أن يسوق لما أنجزه منذ توليه وزارة المالية قبل 3 سنوات ونصف. سموتريتش يعاني من أنه شعبيته متدنية، وحسب كل استطلاعات الرأي في العامين الأخيرين فإنه لن يتجاوز نسبة الحسم، لذا جاء حديثه ليظهر أنه قد أسس وأنه قد عزز الاستيطان على نطاق واسع في محاولة لكسب على الأقل قاعدته الانتخابية والمستوطنين في الضفة الغربية. هناك مع القدس أكثر من 700,000 مستوطن، ومن ضمنهم هناك نحو 500,000 أصحاب حق اقتراع، وواضح أن أصواتهم معظمها لا تذهب لسموتريتش، ولذلك أراد أيضا أن يؤكد على هذا الجانب ويظهر أنه الأمين أنه اليمين الحقيقي وفي إسرائيل.
2: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. ننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سجلت غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة خان يونس ومخيم جباليا في الأثناء. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 خلال الساعات 24 الماضية. في السياق ذاته أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر في مستشفى ناصر بإصابة صيادين 2 بنيران زوارق حربية إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. من غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، بداية نرصد معك طبيعة المشهد في مواصي القرارة في خان يونس وأيضا في مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي.
5: منى قبل أن أجيب عن سؤالك دعيني أنقل هذا الخبر بوصول 3 مصابين إلى المستشفى المعمداني إثر قنبلة طائرة كواد كابتر ألقيت عليهم على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. هؤلاء المصابين 3 يضاف إلى مصاب كان قد وصل إلى مستشفى الشفاء طبعا إثر إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية بالقرب من الخط الأصفر. هذا يعني أن خروقات إسرائيلية جديدة الآن تسجل منذ صباح هذا اليوم. ما حدث بالأمس فيما يتعلق بحدث القرارة باستهداف خيام النازحين وقبلها باستهداف مخيم ومنزل في المنطقة الشمالية في جباليا بالتحديد هو نهج إسرائيلي جديد يتعلق باستهداف مخيمات سكنية ومراكز إيواء تؤوي عددا كبيرا من النازحين الذين باتوا اليوم بدون أي مأوى بعد تدمير خيامهم وتضررها بأضرار جسيمة في ضوء إلقاء الصواريخ على هذه الخيام، وبالتالي عمليا معاناة ومأساة جديدة تضاف لمأساة الفلسطينيين داخل الخيام. الحديث عندما يكون عن استهداف مخيم يعني أن عشرات بل مئات العائلات الآن أصبحت دون خيارات في ضوء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال خيام جديدة أو حتى بيوت متنقلة من الممكن أن تكون حلا مؤقتا بالنسبة للفلسطينيين. لذلك هذا فصل جديد وربما تصعيد إسرائيلي يأخذ منحى مختلف عن ما كنا نرصده في السابق بإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية. منى
2: غازي فلنذهب معك إلى البحر. على الرغم من الخطورة إلا أن الصيادين الفلسطينيين في غزة مستمرون بدخول البحر كونه مورد رزق ومورد طعام أيضا. ما هي المساحات المسموح لهم بالوصول إليها؟
5: هنا ما قبل الحرب كان يسمح للصيادين في بعض المناطق خاصة على شاطئ بحر مدينة غزة وكذلك في المحافظة الوسطى الوصول إلى ما يقرب من 12 ميلا بحريا، وهذه مساحة كانت تطالب حقيقة لجان الصيادين بضرورة توسيعها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي كان دائما ما يقيد على الفلسطينيين. الآن هذه المساحات هي غير متوفرة. عند 3 أو 4 أميال يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص من قبل زوارقه الحربية ملاحقة مراكب الصيادين، وفي كثير من الأحيان يقوم باعتقالهم. كذلك الأمر يتعدى ذلك من خلال إطلاق النار المكثفة على الصيادين على شاطئ البحر قبل خروجهم لمهنتهم ولكسب رزقهم، وهذا ما رصدناه بالأمس باستهداف أو إصابة 2 من الصيادين في بحر مدينة خان يونس أو على شاطئ بحر مدينة خان يونس، وهذا ما يمنع حقيقة الكثير من الصيادين من كسب قوت يومهم في ضوء هذه الخروقات أيضا التي تطالهم في البحر والمخاوف المستمرة من عمليات اعتقال. خلال الأسابيع الماضية رصدت أكثر من حالة اعتقال، آخرها ما رصد في الأسبوع الماضي 6 صيادين اعتقلتهم زوارق الاحتلال الحربية واقتادتهم إلى جهة غير معلومة وفق اتحاد لجان الصيادين. وبالتالي المسألة تتعلق فقط بالفلسطينيين على الأرض هنا بل كذلك في البحر، هي عملية ملاحقة وحصار مستمر مفروض برا وبحرا وجوا.
2: غازي فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة هنالك حديث عن أن 600 شاحنة تدخل بشكل يومي، ما هي يعني الرواية من الجانب في قطاع غزة؟
5: بالفعل هذا ما نشره الكوغات وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي. تحدث في بيان بأن ما يدخل إلى قطاع غزة في اليوم الواحد هو 600 شاحنة، والهدف من هذه الرواية هو يعني نشر رواية تتعلق بالتزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني، ولكن هذا غير صحيح أبدا وفق ما نرصده من هيئة المعابر والحدود هنا داخل القطاع والتي تقوم عمليا بعد هذه الشاحنات التي تدخل.
2: لك غازي العلول مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة. تغطية مستمرة مع وسيلة.
6: شكرا منى. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي قطاع غزة وفي آخر المستجدات. نبدأ بتطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني حيث أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدات عدة اليوم لغارات إسرائيلية جديدة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في منطقة تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. من جهته قال حزب الله أنه نفذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية غرب قرية عرب العرمشة وفي ساحة بلدة الطيبة بمسيرات انقضاضية. وفي تطورات الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. من جهتها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية التركي على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة والتوصل لاتفاق. في إيران قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عرقجي قال إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي. وفي ملف غزة أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية. هذا وقال مجلس السلام العالمي في تقريره لمجلس الأمن قال إن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة. وأضاف مجلس السلام أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل وبرقابة دولية. إذن البداية من المشهد على جبهة لبنان، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ما آخر ما تقوله البيانات العسكرية الإسرائيلية إزاء هذا التصعيد المستمر في جنوب لبنان؟
3: نعم، إسرائيل ومنذ ساعات الصباح كما في كل يوم تواصل غاراتها على نطاق واسع، ويتوقع أن تتصاعد خلال الساعات المقبلة بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 12 بلدة وقرية بذريعة أنه يريد استهداف مواقع ومنشآت تابعة لحزب الله فيها، وهذا أصبحت حالة يومية. يضاف إلى ذلك أن الجيش كان قد وصافرات الإنذار كانت قد دوت في عدة مناطق في منطقة الجليل الأعلى تحديدا المتاخمة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وضمت عدة بلدات وصلت حتى مستوطنة فيأتيف في شمالي الجولان. وقال بعدها أنه قد رصد واعترض مسيرة كانت قد تسللت إلى هذه المنطقة، وقبل ذلك أعلن أن قواته قد اعترضت أيضا مسيرة استهدفتها في مناطق داخل الجنوب اللبناني المحتل، كما أنه أعلن عن أنه كان قد تم إطلاق صاروخين اعتراضيين صباح هذا اليوم في منطقة الجليل الغربي. سمع دوية الانفجارات في منطقة خليج حيفا، وتبين لاحقا أنه أطلق صاروخين اعتراضيين، وأحدهما حسب المصادر الإسرائيلية قد سقط في أحد الكيبوتسات وألحق أضرارا بمركبة خفيفة وفق ما ورد من معلومات. لكن الوضع مستمر كحالة حرب على جانبي الحدود، والمواطنون هناك يشكون من أن هدير الطائرات الحربية ودوي الانفجارات وصافرات الإنذار هو على مدار الساعة طيلة ساعات الليل والنهار، والإسرائيليون في هذه المناطق يهددون بالتظاهر ضد الحكومة ويتهموها بأنها تهمل شأن أمنهم وأن أمنهم أصبح رهينة بيد الرئيس الأمريكي. وهناك في إسرائيل من يطالب نتنياهو بأن يصعد من العمليات الحربية لتصبح عمليات ضارية كما يسموها، وليس فقط عمليات محدودة على حد تعبيرهم، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية على نطاق واسع من تدمير وهدم وتسوية قرى كاملة بالأرض وإنذار وإخلاء العديد من القرى في الجنوب اللبناني ضمن خطة هدفها تغيير الواقعين الجغرافي والديموغرافي على ما يبدو في كافة المنطقة الممتدة من الحدود حتى مجرى الليطاني. وتتذرع إسرائيل بأن هذا الوضع سيستمر ما دام حزب الله وسلاحه لم يتم البت بمصيره نهائيا والعمل على نزعه، ومعروف بأن الطلب الأساسي لإسرائيل بخصوص المفاوضات التي جرت وستجري لاحقا في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل في واشنطن هو العمل على تحديد مصير سلاح حزب الله ونزعه سواء بالقوة العسكرية أو من خلال المفاوضات بإشراف أمريكي أو إيجاد آلية تقودها الولايات المتحدة.
6: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله. معنا الآن من إبل سقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، إذن هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات عديدة في الجنوب اللبناني، نقف معك عند آخر التفاصيل وتطورات بهذا الخصوص.
7: آخر الغارات على جنوب لبنان كانت باتجاه القصيبة وكفر صير، ولكنها لم تكن الغارات الوحيدة وسيلة منذ صبيحة هذا اليوم، وسلاح الجو الإسرائيلي يشن غاراته من القطاع الشرقي في جنوب لبنان. نتحدث عن مليخ في قضاء جزين مرورا بالقطاع الأوسط وكفرة وصولا إلى القطاع الغربي وقضاء صور، كانت مكثفة الغارات باتجاهه، بالإضافة إلى تهديد نشرته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل لـ12 بلدة في الجنوب وأيضا في البقاع الغربي. كل هذه التهديدات عادة ما يعقبها غارات من سلاح الجو الإسرائيلي والمسيرات خاصة التي تنشط بشكل كثيف في جنوب البلاد وتحلق على علو منخفض في الجنوب. هذه الانتهاكات للهدنة وللتمديد الثالث للهدنة لـ45 يوما يرد عليها حزب الله بسلسلة عمليات من القطاع الشرقي، حيث نتواجد بلدة الطيب يقول إنه استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في رشاف. أيضا خلال الساعات 24 الماضية في القطاع الأوسط كان قد استهدف أيضا تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى رأس النقورة، هذا الموقع البحري الذي استهدفه الحزب قبل قليل، يستخدم وسائط نارية مختلفة، كان المسيرات الانقضاضية التي يتكثف استخدامها، وأيضا يتكثف نشر المقاطع المصورة التي تظهر هذه العمليات التي تستهدف الآليات وتستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يستخدم القذائف المدفعية خاصة حين تكون العمليات العسكرية عن قرب على المدى الجغرافي، والدفعات الصاروخية التي تطلق تباعا باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تحدثنا عن المحاور الأساسية في الميدان فهناك محوران أساسيان، المحور الأول في القطاع الشرقي هو التحشيدات العسكرية والمحاولات المستمرة للوصول إلى منطقة النبطي وقضاء النبطي، كان آخر هذه المحاولات قبل أيام باتجاه يحمر الشقيف، وأيضا يبدو من خلال عمليات حزب الله حين نتحدث عن الطيب ودير سريان أنها ترتبط بشكل لصيق بمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى يحمر الشقيف واجتياز نهر الليطاني. هذه المنطقة هي الأقصر جغرافيا للوصول إلى محيط نهر الليطاني، والتي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت مرارا وتكرارا للوصول إلى هذه النقطة. حزب الله يقول إنه يحبط كل هذه العمليات ويمنعها. وأيضا نذكر جيدا أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك محاولة لناحية زوتر للوصول أيضا إلى نهر الليطاني. أما في القطاع الأوسط فمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجاوز بلدة رشاف والوصول إلى حداثة مستمرة، ويدلل عليها هذه العمليات اليومية للحزب باتجاه تلك المنطقة والقصف المكثف الذي يقول إنه ينفذه باتجاه هذه التجمعات ومحاولاتها للتقدم. هناك ترقب أيضا وسيلة في الميدان لما ستحمله الأيام المقبلة نظرا للمسار الأمني الذي من المفترض أن ينطلق في 29 من الشهر الحالي. وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية ستجتمع في وزارة الحرب الأمريكية، وبطبيعة الحال ستناقش المشهدية في جنوب لبنان. هناك ترقب لانعكاس هذا الاجتماع على كل التطورات الميدانية في جنوب لبنان ومجمل الأراضي اللبنانية.
6: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من إبل سقي في جنوب لبنان. معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. نبدأ معك دكتور زخور، مشهد التصعيد مستمر والتمديد الثالث للهدنة يحمل معه المزيد من الغارات على بلدة وبلدات وقرى الجنوب، كيف يمكن فهم ذلك؟
8: يعني في البداية لابد أن نتفق أن يمكن تسمية الوضع على أنه خفض تصعيد وليس هدنة وليس وقفة الأقمار، وهذا يعني من أجل توصيف الواقع بطريقة منطقية وبطريقة موضوعية. لا شك أن هذا التصعيد مستمر وهو يتفاوت من يوم إلى آخر، ولكن الحجم حجم التصعيد كبير من ناحية الاستهدافات، من ناحية التدمير الممنهج، من ناحية الاغتيالات. يعني العمل الإسرائيلي مستمر، لم يتوقف منذ اليوم الأول. هذا يضع ضغوط كبيرة على مستوى المسار التفاوضي التي تقوم به السلطات اللبنانية والتي مصرة على الاستمرار بهذا المسار. لا شك أن هذه الضغوط تؤثر على المسار التفاوضي بشكل سلبي، ولكن السلطات اللبنانية تعتبر أن هذا المسار هو الحل الوحيد من أجل وضع حد لآلة التدمير الإسرائيلية.
6: دكتور حباس، نفهم منك كيف تقارب إسرائيل كل هذا التعامل الأمني المستمر مع جبهة لبنان مع تمديد ثالث لما يسمى بالهدنة؟
9: نعم، شكرا لك. يعني بالبداية أريد أن أشير أنه ليس هناك خفض في التصعيد تماما. أريد هنا أن ألفت إلى التقديرات الاستراتيجية التي نشرت هذا الصباح، تشير إلى أنه حزب الله غير استراتيجيته خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة السابقة، وهذا التغيير لم ينبع من منطلق ضعف لدى حزب الله كما أشارت التقديرات الإسرائيلية، وإنما هو تقدير واعي واستراتيجي بأنه هذه قد تكون حرب استنزاف طويلة من قبل حزب الله تجاه إسرائيل، تماما كما هي حرب استنزاف من قبل إسرائيل لحزب الله، وبالتالي كثف أو زاد حزب الله من عدد الرشقات ولكن قلل كميتها وتوزيعها الجغرافي، انتشر على أماكن كثيرة في جنوب لبنان حيث تتواجد القوات الإسرائيلية وأيضا في العمق الإسرائيلي في شمال إسرائيل طبعا. ويبقى مفتاح الحل دائما حسب التقديرات الإسرائيلية في الجبهة الإيرانية، ولكن على ما يبدو أنه بالفعل مع تكرار أو مع تواصل جولات المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية واستمرار الأعمال الحربية ميدانيا، يتجه حزب الله كما تشير التقديرات على حرب استنزاف طويلة الأمد، مع العلم أن إسرائيل تدرك أنه ما يزال لديه قدرات على توجيه ضربات أوسع وأكثر. هذا حتى الآن كل ما يعني يرشح عن الممارسة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني هو التدمير للقرى، يعني هي باختصار بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، هي تدمير للقرى، هي محاولة تفكيك لبنى مدنية وبنى تحتية في الجنوب اللبناني، وأيضا الآن تطال مناطق في البقاع محاولة للوصول والتمركز عند نهر الليطاني تحضيرا على ما يبدو هكذا، يعني تشير أيضا توقعات المحللين العسكريين أنه يعني إسرائيل قد تتجه إلى تكتيك الكماشة بحيث أنها تتمركز على النهر الليطاني وأيضا على حدود إسرائيل وتقوم بعملية ضغط على كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، دون أن يعني ذلك أنه سوف تبقى عمليات إسرائيل الحربية كما هي عليه الآن وفق تفاهمات ترامب أو معنى ترامب لوقف إطلاق النار كما هي الآن فقط في جنوب نهر الليطاني بشكل نسبي كبير.
6: طيب دكتور زخور، في ضوء الحديث عن حرب استنزاف قد تطول في ضوء غياب أي أفق للحل في المرحلة الراهنة، نريد أن نفهم حسابات حزب الله برأيك الميدانية والسياسية كذلك.
8: لا شك أن يعني موقف حزب الله واضح من هذا الموضوع، يعني حزب الله يقوم بعمل كبير على مستوى الميدان وهو يكبد الجانب الإسرائيلي مجموعة الخسائر، خاصة بعد دخول المسيرات على خط المواجهة، وهذا كان تطور كبير وباعتراف الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن الجهد الكبير أو العمل الكبير الذي يقوم به حزب الله أدى إلى توقف أو إعادة نظر في الخطط الإسرائيلية إلى حد ما، وأدى إلى تأثير كبير في هذا العمل. من الجهة السياسية حزب الله مصر على ويدعو السلطات اللبنانية على ضرورة الانسحاب من المفاوضات المباشرة والتركيز على مفاوضات غير مباشرة، والموقف واضح من قبل حزب الله أن هذه المفاوضات ونتائجها لا تعنيه بشكل مباشر. المشهد بشكل عام يجب أن ننظر إليه، هناك الدينامية اللبنانية وهناك ضمن هذه الدينامية المسار التفاوضي والمسار الميداني، وهناك الدينامية الخارجية المرتبطة بالصراع الأكبر في بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضا هناك المسار التفاوضي والمسار الميداني، وكل المسارات على المستوى الداخلي.
6: سنربط بين هذين المسارين مع إيران، لكن قبل ذلك دكتور حباس، يعني الحديث عن حرب استنزاف طويلة، يعني كيف يجري التعاطي معها داخل إسرائيل؟ هل إسرائيل مستعدة لهذا الخيار وبأي شكل كذلك؟
9: نعم، فيما يخص استعداد إسرائيل، دعينا نتحدث بداية عن التركيبة الحزبية أو المشهد السياسي الحزبي داخل إسرائيل بما هو أوسع أيضا من الائتلاف الحاكم حاليا. هناك تحول حقيقة في التفكير الأمن القومي يتفق عليه تقريبا معظم مكونات المشهد السياسي في إسرائيل، وهو كالتالي: إنه إذا كانت المعادلة في السابق التواجد الإسرائيلي على أرض لبنان له ثمن كبير، وبالتالي كانت هناك أصوات تدعو إلى الانسحاب، وهذا ما حصل أصلا في عام 2000، الآن التفكير الاستراتيجي انقلب بحيث إنه الانسحاب من جنوب لبنان سوف يكون له ثمن، يعني هذا هو التصور العام لدى الجميع. ولكن الاختلاف يكون هل حكومة نتنياهو بالأدوات الموجودة لديها، بالمسافة الضيقة التي تربطها ما بين واشنطن والإدارة الأمريكية وارتهانها الأجندة قد لا تكون إسرائيلية خالصة، هذا من وجهة نظر طبعا بعض المعارضة في إسرائيل، هنا قد تكون الاختلافات حول النهج الذي يتبعه نتنياهو في هذه الحرب. ولكن هناك شبه تفهم، دعيني أقول ضمني، إنه هذه الحرب قد تطول وأنها قطعت مسافة تخطت عتبة العودة، بمعنى ذهبت إسرائيل إلى مربع أصبح يعني من الممكن تفكيك سلاح حزب الله أو تغيير المشهد داخل لبنان، وهذا أقرب من الاعتقاد أن إسرائيل قد تنسحب وترمم يعني قدرة الردع وتعود للقارة كما حصل بعد عام 2006.
6: طيب دكتور زخور، هناك ترقب لما ستحمله الأيام القادمة مع انطلاق المسار الأمني في 29 من الشهر الجاري واجتماعات في واشنطن، برأيك ما الذي سيحمله من تغير على الميدان بعد تنفيذ هذا المسار والدخول فيه؟
8: يعني المسار العسكري لن يؤثر بشكل مباشر على الميدان حاليا. المسار العسكري هو جزء من المسار التفاوضي، يعني هناك المسار السياسي والمسار العسكري. المسار العسكري يناقش التفاصيل الميدانية ضمن الاتفاق الأشمل. أهمية هذا المسار أن، وهذا ما كان غائبا إلى حد ما في الاتفاقات السابقة خاصة في وقف الأعمال العدائية، لأن غياب التفاصيل يؤدي إلى غياب آليات التنفيذ، إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة. المسار العسكري يفترض أن يضع آليات تفصيلية لكيفية انسحاب القوات الإسرائيلية، لكيفية استلام الجيش اللبناني المناطق، وهذا يعطي مساحة من أجل تنفيذ أفضل. ولكن المسار السياسي والمسار العسكري ليس بمعزل عن المسار السياسي والعسكري الحاصل مع إيران. الآن المشهد في لبنان هناك فصل للمسار التفاوضي، بمعنى المفاوضات تقودها السلطات اللبنانية، ولكن النتائج وتنفيذها جزء منها سيرتبط بتقدم أو تراجع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بمعنى السلطات اللبنانية تقوم بما تراه مناسبا، ولكن التنفيذ سيرتبط بالمخرجات التي، أو قدرة التنفيذ سترتبط بالمخرجات التي ستأتي من مسار إسلام أباد.
6: دكتور وليد حباس، سواء فيما يتعلق بالمسار التفاوضي أو ما يجري على الميدان كذلك، على ماذا يراهن نتنياهو لتحقيق مآربه في لبنان؟
9: نعم، يعني دعيني أقول هنا أنه الجيش الإسرائيلي هو الذي يراهن وليس تحديدا نتنياهو، بمعنى أنه الجيش يعني يعرض كل ما لديه فيما يخص منطقة جنوب لبنان، ومن ثم بناء على الإنجازات التي يحققها الجيش قد يستطيع نتنياهو أن يعرض خطة أو مسار استراتيجي مع الحكومة اللبنانية. حتى الآن على ما يبدو الجيش الإسرائيلي يعمل على جبهتين. الجبهة الأولى هي جبهة يعني فتح نوافذ للتنسيق والتشاور والتعاون مع الجيش اللبناني، وهذا طبعا ما يعني تمظهر في الجولة الثالثة من المباحثات أو المفاوضات التي دارت بين الجانبين في واشنطن، دون أن يعني يعقب الجيش الإسرائيلي على معنى عمليا كيف سوف يكون هذا التنسيق وما هي أفاقه. ولكن المسار الثاني الذي يعمل فيه الجيش الإسرائيلي هو ضرب إسفين واضح ما بين ما يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه القاعدة الشعبية لحزب الله في الجنوب اللبناني، وذلك بكل بساطة من خلال سياسة يعني الأرض المحروقة، بمعنى أنه في حال بعد أسابيع قليلة توصل الأطراف إلى وقف إطلاق نار، سوف يعود اللبنانيون إلى يعني مشهد مختلف كليا، لا يكون فيه أي مكان للسكان، وبالتالي سوف يسهل هذا الانتشار على الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وقد تكون يعني العمليات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي أكثر فعالية، هكذا يعتقد الجيش الإسرائيلي. ما دون ذلك ليس لدى نتنياهو أي وعودات أو أي

0: الاحتلال كما هو عليه لفترة طويلة.
1: بالنسبة للجانب اللبناني دكتور زخور، ماذا عن المفاوض اللبناني الذي يقول مراقبون إنه يفاوض بأقل عدد من الأوراق التفاوضية الحقيقية؟ على ماذا سيراهن وهو الذي ما زال مستمر في المسار التفاوضي؟
2: صحيح، يعني دائما السؤال يطرح حول نقاط القوة من الجانب اللبناني، وهي فعلا هي ليست كثيرة، خاصة في ظل غياب التوافق الكامل بين السلطات اللبنانية وبين حزب الله من جهة. التركيز اللبناني هو على ضمان الاستقرار، بمعنى إدارة الاستقرار في المرحلة المقبلة هي الورقة الأساسية التي يرتكز عليها الجانب اللبناني، بالإضافة إلى الدعم العربي والدعم الدولي، وهو دعم كبير إلى حد ما يعني من الدول العربية والدول الخليجية وأيضا الدول الأوروبية، ولكن المرحلة المقبلة لن تكون كافية بالحصول على الدعم. يعني صيغة الاتفاق نفسها، دور الجانب الأمريكي، آليات التنفيذ، الضمانات، هي ما يمكن أن يؤشر إلى الوصول إلى اتفاق يمكن تنفيذه يضمن المصالح اللبنانية. السلطات اللبنانية حريصة على تحقيق المصلحة اللبنانية من خلال تحقيق الأهداف الأساسية التي تتعلق بالانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة الأسرى وعودة السكان وإعادة الإعمار إلى ما هنالك، ولكن الإشكالية ستكون في كيفية صياغة هذا الاتفاق، آليات تنفيذه، والضمانات خاصة الأمريكية، لأن الضامن الأمريكي هو الطرف الوحيد. حتى الآن لم يقدم الجانب الأمريكي ما يكفي من أجل تعزيز الثقة بأن الضمانات المستقبلية ستكون كافية في هذا الاتفاق، وهذا هو الجهد الأساسي الذي يجب أن تقوم به السلطات اللبنانية.
1: وعلى ذكر الجانب الأمريكي دكتور حباس، يعني بالأمس أعلن دونالد ترامب إرجاء الحرب ضد إيران لفترة وجيزة كما قال، مع تمنياته بالتوصل إلى اتفاق. هذا الإرجاء لتفعيل خيار عودة الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يعنيه بالنسبة لإسرائيل؟ كيف سينعكس كذلك على خططها فيما يتعلق بجبهة لبنان؟
0: نعم هذا صحيح. دعينا نتذكر أنه عندما وصل الأطراف إلى وقف إطلاق نار على الجبهة الإيرانية، وعندما أصرت إيران أن يتم تضميم أو ضم الجبهة اللبنانية إلى وقف إطلاق النار، وتأخر الأمر يعني عدة أيام إلى أن وضع ترامب هذا الإطار الفضفاض أن هناك وقف إطلاق النار، ومنذ اليوم الأول اخترقته إسرائيل. كانت الخلاصة هنا يعني من شقين. الشق الأول، كان هناك مسعى إسرائيلي محموم لفصل الجبهة اللبنانية عن المسار الإيراني، وهذا لم ينجح، دون أن يعني الأمر أنه سوف يستمر الربط ما بين الجبهتين أيضا في المستقبل. هذا ما تعمل عليه أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تجددت العمليات الحربية ضد إيران أو توقفت وانتهت الحرب مع إيران. ولكن من جانب آخر، الجميع يدرك أنه بدون أن تتنازل، أو هكذا يعني تتوقع وتحلم إسرائيل، بدون أن تتنازل إيران عن حلفائها وأصدقائها في الشرق الأوسط وعلى رأسهم حزب الله، قد لا يكون بالمتاح ضمن الشروط الموجودة حاليا أن يتم إنهاء أو حل مسألة سلاح حزب الله. وبالتالي حتى لو استمرت المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وحتى لو قامت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات، وحتى لو تم إشراك أيضا شركاء أوروبيين وعلى رأسهم فرنسا، قد يكون مفتاح الحل بالنسبة لإسرائيل هو الفصل الواضح ما بين إيران وما بين حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من القدس. وشكر لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث والمختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن نرصد الوضع في مضيق هرمز والمواقف بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكما. نبدأ معك محمد للوقوف عند آخر المواقف والتصريحات في إيران بعد ساعات من إعلان ترامب إرجاء عودة الحرب.
3: آخر التصريحات وسيلة جاءت من المتحدث باسم الجيش الإيراني، الذي قال إنه إذا ارتكب العدو حماقة جديدة وهاجم إيران وفقا لتعبيراته، فإن هذه المرة سيتم فتح جبهات

0: جديدة وبأساليب جديدة، وهذا الأمر في الحقيقة يتقاطع مع حديث مقر خاتم الأنبياء الذي حذر من أن جبهات جديدة ستفتح وأن محور المقاومة كله سيتحرك، في إشارة واضحة إلى أن الحرب هذه المرة لن تكون فقط بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن تأكيد على أن ما يسمى بمحور المقاومة كله سيدخل على خط هذه المواجهات. ثم أضاف أن المواجهة ستكون بأساليب جديدة، وهذا يذكر بما قاله أيضا في فترة سابقة بأنه إذا كان التركيز في الحرب السابقة على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، فإن هذه المرة ستضاف إليها ناقلات الطائرات والسفن الحربية وحاملات الطائرات، ستكون كلها هدفا للجيش الإيراني. علاوة على هذا، التهديد الذي في الحقيقة هو معروف ويتكرر على بصيغ مختلفة من قبل الجهات العسكرية، هنا كان هناك الحديث لافت من قبل المتحدث باسم الجيش عندما أكد بأن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته السابقة أبدا، وهذا الأمر أيضا يتقاطع مع إعلانات كثيرة، وخاصة منها الإعلان عن هذه الهيئة التي سيعهد إليها بإدارة مضيق هرمز، بما يعني أن إيران تريد أن تكرس موقفها كمديرة أو كمسيطرة، هذا الأمر موجود على مستوى الواقع الميداني والعسكري، ولكن تريد أن تثبت وتؤكد سيادتها على المستوى القانوني وعلى مستوى المستقبل أيضا، بمعنى أن هناك إشارة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، ولكن سيستمر إلى ما بعد هذه المرحلة، مرحلة اللاسين ولا حرب، وحتى إذا عادت الحرب. إذن بشكل عام يبدو أننا نشهد مرة أخرى عودة إلى المواقف التصعيدية السابقة. تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم التعامل معه هنا على أنه تهديد جديد، وفي الحقيقة لا يحمل جديدا بالنسبة لإيران التي تقول إنها مستعدة للعودة إلى الحرب في كل لحظة وأنها قد أعدت العدة لذلك، ولكن حديثه وتحديده لوقت محدد هو اليوم موعدا لهذه الضربة زاد من تصعيد الموقف هنا على مستوى الداخل الإيراني. ولكن يمكن أن أقول في نفس الوقت أن هذا لا يعني أن باب التفاوض قد أغلق. وزير الداخلية الباكستاني ما زال يقوم بمحاولات لجسر الهوى، البحث عن مسارات يمكن أن تتسرب منها بعض محاولات التقارب، ولكن لحد اللحظة رغم ما قيل إنها بعض المرونة النسبية التي لمست في مواقف الطرفين، الخلافات ما زالت جوهرية. الإيرانيون يقولون هذا الأمر بشكل واضح، خاصة عندما تربط الولايات المتحدة بين إنهاء الحرب وبين مسألة الملف النووي الإيراني، هناك رفض قاطع لهذا الأمر. ووزير الخارجية عباس عراقجي في لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني في الحقيقة حمل كما هو متوقع للولايات المتحدة مسؤولية هذا التعثر، ولكنه ربط الأمر بثلاث نقاط رئيسية تتعلق أولاها بتذبذب المواقف الأمريكية وتقلبها وتناقضها، والمسألة الثانية تتعلق بالتناقض بين القول والفعل، وثالثا غياب الثقة المطلقة في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. هذا كان عن الصورة في طهران. ماذا عن آخر المواقف والصورة في واشنطن؟ معك أنس الصبار. بعد ما أعلنه ترامب بالأمس عن تأخير العودة إلى خيار الحرب،
2: بالفعل الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن تأجيل، وهذا التأجيل جاء بناء على طلب من أمير دولة قطر وولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس دولة الإمارات، ويقول إن هذا الأمر يعني جاء بفضل هذه الاتصالات، لكن محادثات وصفها بالجدية تجري مع إيران، هذه المحادثات غير المباشرة، دون أن يوضح إذا ما كانت هناك بوادر أو تفاؤل بشأن النتائج التي ستسفر عنها. بعد ذلك سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن المدة التي سيوقف أو أوقف العملية العسكرية لأجلها، تحدث عن يومين أو ثلاثة، قال إنها فترة قصيرة من الزمن، وبالتالي هي فرصة أخرى كما ترى أمريكيا على الأقل من طرف البيت الأبيض، بأنها فرصة للدبلوماسية ولأن تقدم إيران مقترحا أو ردا على المقترحات الأمريكية يكون أكثر إيجابية وفقا للمتطلبات في واشنطن، ويعالج الشواغل الأساسية وتحديدا تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا جزء حقيقة مما ترصده وسائل الإعلام الأمريكية عند حديثها عن الأولويات بالنسبة لطهران وواشنطن. واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق يعالج شواغلها بشأن البرنامج النووي الإيراني وأن يعلن ذلك دفعة واحدة، بينما تقول التقارير أن الإيرانيين يفضلون ذلك على دفعات، بمعنى أن تحل أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية أولا وبعد ذلك يتم بحث الملف النووي. الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث في أكثر من مناسبة عن أن الهدف النهائي لهذه الحرب هو عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفي حال تحقق ذلك فإن الحرب ستعتبر بحكم المنتهية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع حديث للقيادة المركزية الأمريكية عن أنها ما زالت تفرض حصارا بحريا مطبقا على الموانئ الإيرانية، وبفضل هذا الحصار تم تغيير مسار نحو 85 شاحنة وناقلة نفط وإعطاب 4 أخرى. بطبيعة الحال التواجد العسكري الأمريكي وفقا لوزارة الحرب الأمريكية يتيح للرئيس دونالد ترامب استخدام أي الخيارات التي يريد، سواء الإبقاء على الوضع الحالي بالحصار البحري ومنع صادرات النفط الإيرانية أو حتى التحول إلى عمليات عسكرية مباشرة كتلك التي بدأت في فبراير الماضي. وبالتالي هذا جزء أيضا مما يراه الرئيس دونالد ترامب ضرورة للتعامل مع الموقف للضغط على إيران سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
1: شكرا جزيلا لك نسا صبار مراسلنا من واشنطن. إذن بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، وقال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
3: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنودا تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنودا أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلاميا حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي. وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، ومعنا كذلك هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما. نبدأ معك سيدة هيام، بعدما أعلن ترامب الأمس قرار تأجيل الحرب، الجيش الإيراني قبل قليل صعد موقفه وحذر من أنه إذا ارتكب العدو كما قال حماقة جديدة واعتدى على بلادنا سنفتح جبهات ضده بأدوات وأساليب جديدة. كيف تقرأين ذلك؟ وهل قرار ترامب أعاد الأمور خطوة إلى الوراء وليس العكس؟
4: بالنسبة للحرس الثوري، هذا من المهم جدا، هذا الاستعراض الشعبي والعام، وعلينا أن نفهمهم لأن لديهم جمهورا محليا ولديهم وكلاءهم أيضا. ومن المهم جدا، رأينا في هذه الحرب أن السردية للحرس الثوري الإيراني عليها أن تبقى متماسكة وعليهم أن يخرجوا منتصرين. ولسوء الحظ هذا شيء تم التركيز عليه من قبل رئيسهم عندما قال ليس هنالك نصر كامل وأن كلا الطرفين.
1: اسمحي لي سيدة هيام، سأعود إليك. نتابع الآن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
5: مساكم الله بالخير جميعا ومرحبا بكم في هذه الإحاطة. نبدأ بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث استقبل سموه يوم الثلاثاء الماضي سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة طبعا، وعلى رأسها المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أجرى سموه يوم الأربعاء الماضي اتصالا هاتفيا مع أخيه صاهب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتلقى سموه اتصالا هاتفيا يوم الجمعة الماضي من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. لا شك أن هذه الاتصالات طبعا ركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة واستمرار وقف إطلاق النار وضرورة وقف التصعيد وضمان عدم العودة إلى التصعيد في المنطقة، وضرورة طبعا فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في ذات السياق أجرى معاليه سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع عدد من أصحاب الفخامة والسعادة، حيث استقبل يوم الثلاثاء الماضي السعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية خلال زيارته للبلاد، واستقبل يوم الخميس الماضي كل من سعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة كل على حدة. وشارك معاليه يوم السبت الماضي في القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، والذي عقد أو التي عقدت في العاصمة اليونانية أثينا. وفي إطار مشاركته اجتمع معاليه مع فخامة الرئيس ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، وسمو الشيخ أحمد بن عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة. واستقبل معاليه اليوم سعادة السيد هادرا أبرا أدماسو وزير الدولة بوزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ناقش الجانبان طبعا تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين. وأجرى معاليه عدد كبير من الاتصالات خلال هذا الأسبوع، كان منها الاتصالات التي تمت اليوم طبعا، حيث أجرى معاليه اتصالات مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي. هذه الاتصالات طبعا سبقتها اتصالات عديدة في المنطقة مع وزير الخارجية في الإيراني و دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وكذلك سعادة السيد هاكان فيدان من تركيا، واتصالات أخرى أيضا من البرتغال والكويت وغيرها. كل هذه الاتصالات طبعا كانت

0: في إطار الحفاظ على التهدئة حاليا في المنطقة والتنسيق الإقليمي بين مختلف الأطراف في الإقليم لضمان أن استمرار التهدئة وطبعا العودة إلى فتح مضيق هرمز كما قلنا سابقا. وفي إطار هذه الجهود وبالنسبة لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيريو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة أسبانيا، وثم انتقل إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت يوم الخميس الماضي الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية. ترأس الجانب القطري سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن الجانب التركي سعادة السيد موسى كولاكلي كايا نائب وزير الخارجية. ومن ثم انتقل إلى العاصمة البولندية تيرانا حيث التقى سعادته في إطار المباحثات السياسية هناك مع كل من فخامة الرئيس بيرم بيجي رئيس جمهورية ألبانيا وسعادة السيد فريد هوغا وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا. وستعقد في الدوحة يوم غد الأربعاء الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية دولة قطر وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث سيترأس سعادته الجانب القطري وسيترأس الجانب الأثيوبي سعادة وزير الدولة في وزارة الخارجية. أما سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتورة مريم متعلي بن ناصر المسند فشاركت في جلسة يوم الاثنين الماضي رفيعة المستوى التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين في بروكسل. وعلى هامش هذه المشاركة اجتمعت سعادتها يوم الثلاثاء مع كل من سعادة السيد أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، واستعرض سعادتها خلال الاجتماع آخر جهود دولة قطر في عملية لم شمل الأطفال المتأثرين بالحرب في أوكرانيا مع عائلاتهم ضمن وساطتها المستمرة في هذا الإطار. وأعرب سعادة وزير خارجية أوكرانيا عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر المستمرة في هذا الشأن، كما أشاد بالمساعي الدبلوماسية لدولة قطر الهادفة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفي يوم الخميس اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها للدوحة. كما شاركت سعادتها يوم السبت الماضي في اجتماع السنوي للجمعية العمومية لمؤسسة التعاون الفلسطينية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشارت سعادتها في كلمة أمام الاجتماع إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2023 بعلاج 1500 جريح وكفالة 3000 يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وأكدت سعادتها استمرار دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما الفئات الأكثر تضررا من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات. أما سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية فاجتمع يوم الخميس الماضي مع سعادة السيد يويشياو يونغ المبعوث الخاص الصيني لأفغانستان وبحث معه آخر المستجدات في أفغانستان وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار هناك. وتلقى سعادته يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من سعادة السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية. وأكد سعادته خلال هذا الاتصال دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى حل الأزمة بالوسائل السلمية، مشددا على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن ثم انتقل سعادته إلى العاصمة الإيطالية حيث اجتمع في روما يوم الاثنين الماضي مع سعادة السيد فابريتسيو ساجيو المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية. ويشارك سعادته اليوم في الاجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية الذي عقد في روما أو الذي يعقد عفوا في روما بمشاركة الجمهورية الإيطالية والجمهورية التركية ودولة ليبيا. وفي إطار التزام دولة قطر بدعمها المستمر تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، قدمت دولة قطر يوم الخميس الماضي مساعدات إلى لبنان تمثلت في هبة مخصصة لصالح مطار رفيق الحريري الدولي، شملت معدات وأجهزة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الملاحية ورفع جاهزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والفنية. وتأتي هذه المبادرة طبعا في سياق الدعم القطري المتواصل للبنان ومؤسساته الحيوية لا سيما طبعا في ظل الظروف الاقتصادية التي تحيط بالبلاد حاليا. هذا ما لدي هذا الأسبوع، وأفتح لكم المجال أنور. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: شكرا أنور. أولا بالنسبة لي هل نحن قريبين من اتفاق أم لا؟ طبعا لا يمكنني حقيقة ولا أعتقد أن لدى أي أحد القدرة حاليا على التكهن بنتائج هذه المحاولات الحثيثة التي تقودها جمهورية باكستان الشقيقة للوصول إلى اتفاق، ولكن بلا شك أننا نؤكد مرة أخرى على دعمنا المستمر لجهود الأشقاء في باكستان، وكما رأيتم من الاتصالات مستمرة، وأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وبقية المسؤولين القطريين على حالة اتصال دائمة مع جميع نظرائهم في المنطقة في الإقليم وفي العالم لضمان استمرار هذه التهدئة وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وتجنيب شعوب المنطقة طبعا الوقوع تحت طائل التصعيد مرة أخرى. وهنا فقط ملاحظة بالنسبة لما تفضلت به حول الهيئة التي أعلنت عنها إيران بالنسبة للمضيق. طبعا بموجب المادتين 38 39 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعرف حقوق المرور العابر بأنه حق الملاحة المستمرة والسريعة عبر مضيق دولي ويمارس في إطار التشغيل العادي للسفن والطائرات، ولا يجوز لأي دولة مطلة على هذه المضائق بما فيها إيران عرقلة المرور العابر، ولا يمكن تعليق حق المرور العابر لأي غرض كان بما في ذلك الأسباب الأمنية على عكس حق المرور البري. فأي محاولة تكييف قانونية لإغلاق المضيق بهذا الشكل هي ساقطة تماما أمام القانون الدولي، ولذلك نحن ندعو كما دعونا منذ اليوم الأول إلى أن تكون احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن إغلاق المضيق بهذا الشكل هو يخالف القانون الدولي، ومن حق دولة قطر المرور الآمن عبر المضيق الطبيعي وهو مضيق هرمز بلا شك. بالنسبة لاجتماعات الناتو في تركيا، كما تعلم طبعا دولة قطر أحد الأطراف في الآي سي آي، وبالتالي هناك شراكة مع حلف شمال الأطلسي، هي شراكة مستمرة، وكما تعلم هناك قوات تابعة من للدول الأعضاء في حلف الناتو هنا في الدوحة، وهذه الشراكة حقيقة هي شراكة بالنسبة لدولة قطر جزء من شراكاتها الدفاعية الرئيسية، وبالتالي التمثيل والتواجد في هذه القمة هو جزء من هذه الشراكة، خاصة في ظل طبعا التداعيات والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة حاليا. صابر.
1: رجاء تشغيل الميكروفون، الصوت غير مسموع لدى المترجم. الصوت غير مسموع. رجاء من المتحدث كريم تشغيل المايك. حتى المايك معك يا اخي مش شغال، حتى المايك معك مش شغال. عفوا الصوت منخفض. صوت
0: شكرا صابر. أولا بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار

0: دعم جهود الوساطة الباكستانية. بالنسبة لنا طبعا دعم جهود الوساطة الباكستانية هو الأساس الآن. هناك وساطة تقوم بالاتصالات بشكل رسمي بين الأطراف، ونحن جميعا في إطار دعم هذه الجهود. بالنسبة لأي ترتيبات حول هذه مسألة التحكم في مضيق هرمز، أولا أنا أعيد التأكيد أن المادتين 38 و 39 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار صريحة جدا فيما يتعلق بالقانون الدولي وحرية الملاحة في مضيق هرمز والمضائق الأخرى، وبالتالي لا يمكن القبول بأي تغيير للوضع القائم لا يتسق مع هذا التكييف القانوني الذي تحدثت عنه قبل قليل. ولذلك دولة قطر ليست معنية بأي ترتيبات أخرى في الوضع الحالي، وهي معنية فقط بإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بحرية تامة كما يتوافق مع القانون الدولي. ونحن لله الحمد كما رأيتم منذ بداية هذه الأزمة وعلى الرغم من إغلاق المضيق، سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالسلع الأساسية مستمرة، لم نواجه أي نقص فيها، ولم يتم اللجوء للمخزونات الاستراتيجية لأن وضعت خطط الطوارئ التي ضمنت أن لا يكون هناك أي حاجة بهذا الشكل، والبدائل موجودة ويتم العمل بها. طبعا التحدي الأكبر الآن هو مرتبط بتصدير المنتجات الطاقة، ما يؤثر بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصه مختلفه، ولكن بلا شك ان اغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبه لسلاسل الامداد والتوريد في المنطقه بشكل عام. بالنسبه للوساطه، يعني احنا اول ما ساقوله صابر نحن ندعو بالتوفيق للاشقاء في باكستان، ولا نريد ان ننساق حاليا في سيناريوهات مستقبليه محتمله في حال لم تنجح الوساطه في وصول الاتفاق. نحن ندعم هذه الوساطه بشكل كامل من خلال اتصالات على مستوى القاده وعلى مستوى المسؤولين في الدوله والتنسيق مع مختلف الاطراف، ونراقب بكل اهتمام طبعا مجريات الاحداث خاصه في هذا اليوم. ولكن لا اعتقد ان احدا اليوم يمكنه ان يتكهن سواء ايجابا او سلبا بنتائج الاتصالات التي تجري خلال هذه الايام. رينا؟
1: شكرا سعادة الدكتور. عطفا على هذه الإجابة أيضا، في اتصال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع ترامب تراجع عن الضرب، ولكن هل تراجع لفترة؟ هل هناك الدبلوماسية القطرية استشفت أن هناك هذه مهلة أخرى وما زال شبح الحرب يخيم على المنطقة ومنطقة الخليج؟ عن مضيق هرمز أيضا تتابعنا أن الناقلة الخرطيات عبرت مؤخرا، هل هذا يعني أن عودة الغاز القطري للسوق العالمي؟ شكرا.
0: شكرا بثينة. أولا بالنسبة للمنشور الذي جاء على لسان فخامة الرئيس الأمريكي، طبعا كما تعلمون أن القادة في المنطقة كان موقفهم واضح منذ اليوم الأول، وهو ضرورة الإبقاء على وضع التهدئة الحالي لحين الوصول إلى اتفاق يضمن أمن المنطقة بشكل عام، وخاصة في ظل أن التصعيد الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة طالب جميع شعوب المنطقة، وهو ما كانت تحذر منه قطر منذ اليوم الأول قبل سنوات عديدة من أن ترك حالة التصعيد في المنطقة بدون التأسيس لسلام مستدام سينتج عنه حرب شاملة في المنطقة. ونرى اليوم طبعا معظم دول المنطقة هي في إطار تصعيد هنا أو هناك، في إطار حرب هنا أو هناك، أو متأثرة بهذه الحروب، بل أن التأثير تعدى اليوم ليصل إلى العالم أجمع. هل نعتبر أن هذا المنشور يمثل حالة تهدئة معينة؟ نحن نعتبر أنه استجابة كما قال فخامة الرئيس الأمريكي للاتصالات التي جاءت من القادة الخليجيين ومن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأشقائه في المنطقة، لضمان أن تعطى فرصة أخرى للدبلوماسية وتستمر الاتصالات في هذا الإطار. لن أعلق على طبيعة هذه أو طبيعة هذا التمديد أو إذا شئتي، ولكن ما أقوله هو أن الاتصالات جارية في المنطقة، وأصحاب السمو والجلالة والفخامة في منطقتنا على حالة اتصال دائمة بينهم كما رأيتم طبعا خلال الاتصالات اللي سردتها قبل قليل، ومع الشركاء الدوليين لضمان عدم العودة إلى التصعيد. بالنسبة لمضيق هرمز وعبور ناقلتين وهما طبعا الخريطيات ومحزم، الخريطيات عبرت كما تعلمون يوم العاشر من الشهر الجاري متجهة إلى ميناء قاسم في جمهورية باكستان الإسلامية، بينما في اليوم التالي عبرت الناقلة محزم أيضا متجهة إلى باكستان. هاتين هما شحنتا الغاز الطبيعي الوحيدتان اللتان عبرتا المضيق خلال هذه الأزمة، هي طبعا في إطار تنسيق

0: الإقليمي لمحاولة فتح المضيق أمام حرية الملاحة واتصالات مع الطرف الباكستاني لضمان أن يتم ذلك بشكل آمن، ولكن هذا حقيقة لا يعني فتح المضيق ولا يعني عودة ناقلات الغاز بشكل طبيعي. حتى الآن ليس لدينا أي معلومات سوى عن هاتين الناقلتين، وهناك طبعا أكثر من 10 ناقلات محملة بالكامل ما زالت معلقة أو عالقة عفوا داخل المضيق، وعدد كبير من السفن طبعا من دولة قطر ودول أخرى ما زال ينتظر فرصة الدخول أو الخروج عبر المضيق. You no longer want to ask a question, or? Yeah. Go ahead.
1: عفوا الصوت غير مسموع، صوت المتحدثة غير مسموع. نعتذر عن عدم التمكن من الترجمة، يرجى من المتحدث استخدام الميكروفون وتشغيل الميكروفون. مرة أخرى نعتذر لعدم التمكن من الترجمة. ترجمة السؤال. في ما يتعلق بدولة قطر، إن موقفنا لكان طالما واضحا أننا ضد اعتداءات التي شنتها إيران، ونحن أيضا هدفنا هو الحفاظ على سيادة دولة قطر وازدهار شعبنا. هذا الأمر لا نستخف به، بل تقومنا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن من يسكن دولة قطر يعيشون بأمان. إن شعب إيران كأي شعب آخر في المنطقة، هم يستحقون أن يعيشوا في أمن وسلام وازدهار، لا أن يتأثروا بالحروب والنزاعات والصراعات، لأنه في نهاية المطاف إن شعب إيران هم جزء من سكان هذه المنطقة. هناك علاقات تربطنا مع شعب إيران الذي يسكننا بجوارنا، وبالتالي نحن حقيقة نتمتع بعلاقات إيجابية مع شعب إيران. إلا أن إيران اختارت أن تستهدف دولة قطر خلال هذه الحرب، مما هدد العلاقات في دولة قطر مع دولة قطر، وبالتالي نحن نحافظ على علاقات جيرة جيدة، وهذا الأمر ينسحب على كل الدول الأخرى.
2: راف سانشيز من ABC نيوز، أشكرك على هذا الإيجاز. الرئيس ترامب قال أنه قرر تأجيل هجمة على إيران بناء على طلب سمو الأمير وقادة المنطقة أخرى. ما السبب الذي تمكنتم من خلاله بإقناع الرئيس الأمريكي بتأجيل هجمة على إيران؟ حقيقة أن سمو الأمير بالتعاون مع قادة الدول الأخرى. أود أن أوضح أن موقفنا كما قلت لطالما يستند على تعاوننا مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية أن أماني سكان هذه المنطقة أنه لا يود أن يقعوا ضحية لأي حرب أو أي تصعيد قد يؤثر مباشرة على حياة سكان هذه المنطقة بشكل عام. لو نظرتم إلى البيانات التي صدرت عن قادة ومسؤولي هذه المنطقة، كلها أعربت عن تضامنها لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، وأيضا دعمها لعملية إيقاف إطلاق النار، وأيضا منح السبل الدبلوماسية من خلال المناقشات والمحادثات لتوصل اتفاقية نهائية. من الواضح أن فيما يتعلق من جانب ثنائي من أجل مصلحة الوطنية دول قطر، أنا متأكد أن صاحب السمو الأمير قد شدد في كل محادثاته وخلال محادثة مع الرئيس الأمريكي أهمية فتح معبر هرمز في حرية الإبحار، نظر لأنه من حقنا، حق دولة قطر القانوني التي تنص عليه كل الشرائع، أن كل الدول التي تعيش أو التي تعيش في هذه المنطقة، وبالتالي طالما شددنا على أهمية فتح هذا المعبر دون أن تغيير وضعه السابق لأي سبب كان أو تنفيذ أي إجراءات تخالف القانون البحار الدولي، وبالتالي هذا أمر غير مقبول، وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي أيضا بالمثل أن لا يقبل ذلك. فقط عطفا على السؤال، الرئيس قال وأن سمو الأمير وقادة هذه المنطقة يجرون مناقشات جدية، وأن هناك إمكانية توصل اتفاقية مرضية لأمريكا. لماذا قطر متفائلة بحيال هذه المفاوضات التي قد تتعثر أو قد تشهد تعثرا؟ أنت تولد انطباع هذا ما قاله الرئيس. الرئيس سأدعو الأمر للرئيس ترامب لكي يعلق على رأيه حول ما تحدث حاليا بين قيادة هذه المنطقة وقائد هذه المنطقة. لكن كما ذكرت سابقا نحن ليس في موقف إصدار أي مؤشرات حول ما يحدث مستقبلا في شأن المفاوضات. لكن كما قلت نحن ندعم دعما كاملا للجهود الدبلوماسية. نود أن نحمي سكان ومواطني هذه المنطقة من أي تبعات أو أي تصعيد قد يحدث في هذه المنطقة. لكن أيضا نحن ندعم كما قلت الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان التي جسدت جدية باكستان لتوصل لحل سلمي لهذه النزاع. هذا أمر طلب مزيد من الوقت. لكن حاليا نحن نراقب الوضع عن كثب ونحن على اتصال مع كل شركائنا في المنطقة وخارج هذه المنطقة من أجل دعم جهود الوساطة. ونحن نأمل دائما أن جهود الوساطة سوف تؤدي إلى حد من التصعيد. وحاليا ما من جهة أعربت عن تفاؤلها أو تشاؤمها فيما يتعلق بمخرجات هذه المحادثات. عفوا صوت المتحدث غير مسموع. السؤال غير مسموع. يرجى من المتحدث أو السائل استخدام الميكروفون. أعتقد أن موقف دولة قطر طالما كان واضحا لن نحتاج إلى أن نغوص في أي أبعاد هذا الأمر. نحن جهودنا داعمة كما قلت جهود الوساطة التي تقودها باكستان التي تهدف لاستدامة إيقاف إطلاق النار بحيث نتجنب أي تصعيد قد تدفعه ثمنه سكان هذه المنطقة.
0: يعطيكم العافية. نلتقي الأسبوع القادم.
2: Thank you so much.
3: إذن كنا نستمع إلى هذه الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية القطرية. تنضم إلينا الآن من وزارة الخارجية القطرية مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، إذن ملفات عديدة تطرق لها المتحدث باسم الخارجية القطرية، نتابع معك أبرز ما تضمنته هذه الإحاطة.
4: نعم وسيلة، من أبرز الملفات التي تناولها المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري هو ملف مضيق هرمز والذي يتم التفاوض عليه ومع بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والتهدئة في المنطقة. وأكد رفض دولة قطر لاستخدامه كورقة ضغط، وكذلك أكد أنه لا يجوز لأي دولة بما فيها إيران وغيرها عرقلة أو إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية وهو يخالف القانون الدولي، ويحق لقطر وللدول المستفيدة من المضيق أن تمر من خلاله. وهو ما أكد عليه أمير دولة قطر خلال اتصاله بالرئيس الأمريكي ترامب، وهو بالإضافة إلى التهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار ومنع هجمات جديدة هو أيضا حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأكد كذلك الأنصاري دعم قطر بشكل كامل لجهود فتح وتأمين هذا المضيق أمام الملاحة البحرية عبر المسارات الدبلوماسية، مع استمرار التنسيق لمفاوضات باكستان للإشراف على عملية فتح هذا المضيق أو حتى التهدئة في المنطقة والوصول إلى حل سلمي دون توسيع دائرة المفاوضات في هذه المرحلة، والاكتفاء بمفاوضات إسلام أباد لإيجاد حلول مناسبة بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالتهدئة. أيضا أكد الأنصاري وأضاف أن أولوية قطر تبقى الآن في تثبيت هذا الاستقرار الإقليمي الموجود ومنع العودة إلى الأعمال العدائية، مع سعي إلى حل نهائي ومستدام للأزمة بدلا من تهدئة مؤقتة بين الحين والآخر قد تعيد الصراع لاحقا. وأكد أنه لا يمكن التكهن بنتائج المفاوضات في إسلام أباد حتى الآن، ولكن العمل ما زال مستمرا سواء في دول المنطقة أو عالميا بين دول العالم المختلفة للوصول إلى حل دبلوماسي سياسي يحقق السلام في المنطقة ويعود للمنطقة بالسلام. لأنه كما ذكر كذلك تداعيات إغلاق مضيق هرمز أو التصعيد في المنطقة هي لا تؤثر فقط على المنطقة هنا ولا على إيران، ولكن بشكل عالمي حتى فيما يختص بالاقتصاد دوليا، وهو ما يؤثر على سلاسل الإمداد وما يختص بالطاقة والإصدار والاستيراد في هذه المنطقة. كذلك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن قطر تراقب مجريات الأحداث، وما زال لا يوجد نتائج محددة لما يحدث حاليا، ولكن ما زال هناك مسارات لدعم هذه المفاوضات التي تجري في إسلام أباد. وعند سؤاله عن عبور ناقلتي نفط قطريتين عبر مضيق هرمز، قال أن نعم الناقلتين تم عبورهما من خلال مضيق هرمز، ولكن هناك العشرات من الناقلات القطرية وغير القطرية التي تحاول المرور بسلام، ولكن للآن لم يتم أو لم يتسنى لها المرور. إذن في المجمل يمكن القول أن ملف مضيق هرمز هو كان المضيق الأكبر والذي تم تناوله خلال هذه الإحاطة، لما له من أهمية وتأثير اقتصادي على المنطقة وعلى العالم ككل، وعلى إمدادات الطاقة وتأثيرها على عالميا.
3: شكرا جزيلا لك. نعم سارة رشيد مراسلتنا من الخارجية القطرية. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، سينضم إلينا إذن مراسلنا محمد البقالي من طهران. وفي انتظار ذلك إذن كنا نتابع هذه الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية القطرية، والتي تطرق فيها لعديد من الملفات استعرضتها لنا سارة رشيد. الآن محمد البقالي مراسلنا من طهران جاهز، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس الصبار. أهلا بكما محمد. إذا نرصد معك جديد التصريحات والتحركات الإيرانية، وبالتحديد ما قاله الجيش الإيراني أو تحذيره بفتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب جديدة في حال ما إذا شنت حرب ضد إيران. ماذا في تفاصيل هذا الموقف؟
5: بالضبط وسيلة، لعل هذه هي الكلمة المفتاح التي كانت بارزة وملفتة في حديث المتحدث باسم الجيش الإيراني، الذي قال إن العدو إذا ارتكب حماقة جديدة وهاجم إيران وفقا لتصريحاته، فإن إيران هذه المرة ستفتح جبهات جديدة وبأساليب جديدة. الجبهات كان قد سبقه إليها المتحدث باسم وزارة الدفاع، الذي أشار إلى أن المحور برمته أي محور المقاومة سيتحرك، في إشارة بطبيعة الحال إلى العراق إلى لبنان. هذه كلها يفترض مبدئيا إشارة واضحة لأنها لن تصمت في حال وجود أي هجوم جديد، ولكن أيضا إلى أساليب جديدة، في إشارة إلى أن الأهداف هذه المرة قد تكون أكثر توسعا أكثر تمددا أكثر دقة وأكثر إيلاما وفقا للتصريحات الرسمية هنا. هذا بالإضافة إلى حديثه في نفس التصريح على أن إيران استغلت هذه المدة المخصصة لوقف إطلاق النار وتعاملت معها كما لو كانت مدة أو استمرار الحرب من جهة إعداد الجاهزية والاستعداد، وبالتالي التحذير كان واسعا. نتذكر هنا تحذيرات سابقة صدرت من مقر خاتم الأنبياء، التي أشارت إلى أن هذه المرة إذا تعرضت إيران لهجوم فإن التركيز لن يكون فقط على القواعد الأمريكية في المنطقة، وإنما على كل المصالح الأمريكية والدول التي تدعمها، بالإضافة إلى ناقلات أو حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة والسفن الحربية. هذا ناهيك عن تهديد سابق بأن مضيق باب المندب لن يكون في منأى، بأن الموانئ الخليجية والبحر العرب لن تكون في منأى، بأن إنتاج النفط برمته لن يكون في منأى. إذا جمعنا كل هذه التصريحات يمكن أن نقول
3: محمد ابقى معنا، أنوه فقط إلى هذه الصور المباشرة لغارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة دبين في جنوب لبنان. إذن هذه الصور هي مباشرة من الجنوب اللبناني، بالتحديد في منطقة دبين، والتصعيد كما قلنا مستمر في الجنوب اللبناني. الغارات لم تتوقف اليوم كما هو الحال باقي الأيام الماضية. هذه إذن الصورة مباشرة من منطقة دبين. قبل قليل نقلنا خبر عن هيئة البث الإسرائيلية يفيد بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان على سيارة في مسقاف عام. هذه التطورات تأتي بعد دخول التمديد الثالث لما يسمى بالهدنة ووقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن الحالة على الوضع على حاله، الغارات مستمرة، العمليات العسكرية الإسرائيلية كذلك مستمرة في الجنوب اللبناني وبوتيرة كبيرة. هذه الصورة إذن من دبين في جنوب لبنان، الغارة نتابعها على الهواء مباشرة. الآن نذهب إلى واشنطن ومراسلنا من هناك أنس الصبار. أنس، إذن بعد إعلانه التريث في شن هجوم عسكري

0: اليوم ترامب على موعد مع اجتماع مع كبار قادته، ما المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الاجتماع والهدف منه؟
1: صحيح وسيلة، وهذا الاجتماع كانت وسائل إعلام أمريكية قد تحدثت أنه سيعقد اليوم الثلاثاء وسيضم أعضاء مجلس الأمن القومي بضمنهم مستشار الأمن القومي، وقد يكون عدد من المسؤولين بينهم نائبه أيضا جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة، مع احتمال أن يكون وزير الحرب أيضا في هذه الجلسة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. في مثل هذه الحالات عادة ما يطلع الرئيس على ما ورد من تفاصيل فيما يتعلق سواء بالمحادثات على المستوى الدبلوماسي أو حتى التفاصيل المتعلقة بالجانب العسكري. إذا ما كانت الولايات المتحدة تعتزم شن عملية عسكرية فإنها بطبيعة الحال ستعزز من تواجد قواتها في الشرق الأوسط، وهذه التعزيزات يبقى الرئيس على اطلاع عليها، إضافة إلى إحاطة استخباراتية عادة ما تكون تقدم للرئيس بشكل يومي لكنها تكون مركزة أكثر في حال الحديث عن اجتماع لمجلس الأمن القومي. هذا ما درجت عليه الأمور، لكن الرئيس دونالد ترامب كان قال إن هذا التأجيل للضربة العسكرية جاء بطلب من حلفاء وشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه بعد ذلك تحدث وقال للصحفيين إن الأمر قد لا يستغرق الكثير من الوقت، ستكون فترة قصيرة، وقال يومين أو ثلاثة، بمعنى أن الأمريكيين وتحديدا الرئيس ترامب يتوقع من الإيرانيين ردا وفقا للمحددات والمتطلبات الأمريكية، وهذا الرد من المفترض أن يصل خلال هذه الأيام، وإلا فإن الرئيس سيعود إما إلى لهجة التصعيد أو أنه سيصعد بالفعل. الحديث يدور عن أن الولايات المتحدة في حال قررت العودة إلى العملية العسكرية فإنها ستكون عملية جديدة بمسمى جديد وفقا لشبكة NBC نيوز قد تسمى بالمطرقة الثقيلة، وهذه العملية هناك فريقان، يعتقد الفريق الأول بأنها ستكون محدودة والهدف منها إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، آخرون يرجحون بأنها ستكون أوسع وأشمل وأكبر، ربما أكثر شدة حتى في وقت أقصر من تلك التي بدأت في فبراير الماضي، وهذه تندرج في إطار التوقعات حقيقة، لكن ما يعزز فرضية كل طرف على حساب آخر فيما يتعلق بمواصلة المسار الدبلوماسي أو العودة إلى الحرب هو الرئيس دونالد ترامب، لأنه عندما يسأل المسؤولون هنا في واشنطن عما إذا كانت هذه الأمور ستسير أو هذه الحرب ستسير باتجاه الدبلوماسية أم العودة للعمليات العسكرية، يكون الرد بأن الرئيس هو فقط من يقرر وهو يعلم كيف يدير الأمور. الرئيس دونالد ترامب كما ذكرت على اتصال مع قادة في الشرق الأوسط، وكان قد تحدث في أكثر من مناسبة بأن القرار النهائي فيما يتعلق بإيران يعود له وحده، وبالتالي هو الذي سيقرر خلال الساعات المقبلة إذا ما كانت العودة ستتم إلى العمليات العسكرية، لكنه ينظر أيضا بتركيز أكبر إلى ما يجري في مضيق هرمز، إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية وإلى إغلاق مضيق هرمز من طرف الإيرانيين، يدرك أن لهذا تبعات على الاقتصاد الأمريكي، وهذه التبعات باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع مرور الأيام في هذه الأزمة. أسعار وقود المركبات ارتفع بنحو 50% مقارنة لما كان عليه قبل هذه الحرب، والتذمر من هذه الأسعار يظهر جليا في استطلاعات الرأي، تراجعت شعبيته إلى نحو 37% فقط، بينما ارتفع أولئك الذين يعارضون الحرب إلى أكثر من 65%، وبالتالي هذه الأرقام تؤشر على عدم رضا لدى الأمريكيين جراء هذه الحرب وما خلفته بالنسبة لهم على اقتصادهم، وهو أمر ينعكس بطبيعة الحال على السلع الأساسية والحياة اليومية للأمريكيين. وسيلة،
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا من واشنطن. إذن بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
2: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بندا معدلا على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة تسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
0: معنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. معنا كذلك سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابق، ومعنا الدكتور سليم مزخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم ضيوفنا. دكتور المطيري، تعليق قرار الحرب، قال ترامب إنه جاء بطلب من الحلفاء، ثم بعد ذلك قال إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، ربما يوم أو يومين. برأيك ما الذي سيحسم اتخاذ هذا القرار؟
3: صحيح، هو بانتظار. أنا أربط هذا التصريح أيضا، ولا أشك في ذلك، بأن هناك اتصالات خليجية من دول الخليج العربي، ليست اليوم ولكن حتى قبل هذه الحرب كانت هناك جهودا خليجية عربية واضحة لمنع أصلا الحرب قبل اندلاعها، وحذرت من هذه أن هذه الحرب ربما لن تبقى ضمن جغرافية إيران أو ربما تتوسع، وكانت أكبر مخاوف المنطقة أن يكون انزلاقا وتصبح الحرب أكثر توسعا وتمتد إلى أبعد من ذلك، رغم أن دول الخليج قد تعرضت لاعتداءات إيرانية سافرة منذ اليوم الأول لهذا العدوان. لكن أعتقد الآن المراهنة، وأتمنى ألا يكون هناك سوءا في التقدير لكل الطرفين، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه يعني كما فهمت أو بظني أن إيران ربما تريد أن تقول أو تثبت أن الوقت ليس ضد طهران بالكامل، تستطيع الصمود، تستطيع إطالة أمد التفاوض، وهذه الهدنة ربما ستغير من موقفها التفاوضي، وأن أي ضغط عسكري على إيران سيؤدي إلى كلفة إقليمية واقتصادية كما تعتقد هي بالتالي. وهو صحيح هناك كلفة اقتصادية عالية على دول المنطقة وعلى العالم ككل، ولكن إيران أيضا متأثرة بدرجة كبيرة ضمن هذه الظروف. فسوء التقدير ربما يكون هنا

0: الحرب لإعطاء ربما فسحة للمفاوضات. لكن أحد الردود الإيرانية تقول، وهي عن الجيش الإيراني، إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى علينا سنفتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب جديدة. كيف نفهم هذا الرد الإيراني؟
1: بسبب التجربة الماضية من التفاوض مع الولايات المتحدة، الفهم السائد في داخل إيران مفاده أنه حتى لو أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات للانخراط في مفاوضات حول قضايا متعددة، يبقى هناك احتمال أن تتعرض إيران لهجوم أثناء المفاوضات. لهذا السبب إيران تريد أن تؤكد أنها مستعدة لأي هجوم محتمل، وأيضا المفاوضات لن تحرف انتباههم عن الاستعداد للهجوم، لأن المفاوضات استخدمت في الماضي كغطاء لشن الهجوم في طهران. وبعد أقل من 24 ساعة من تهديد الرئيس ترامب بأنه سيهاجم إيران في غضون الساعات، في الساعات التي تلت ذلك أعلن أنه أجل أو أخر الهجوم على إيران، لأن بعض بلدان الخليج اتصلت به وطالبت منه ذلك. ربما هذا مرده أن إيران استطاعت إقناع دول الخليج الفارسي أن تلتزم الحياد وأن لا تسمح الولايات المتحدة باستخدام أجوائها والقواعد الأمريكية في شن هجمات على إيران، أو كتكتيك من جانب إيران للتلاعب بالأسواق وتخفيض أسعار النفط حتى موعد التصعيد التالي في المنطقة.
0: سفير هود، هذا التأجيل وإن كان جاء بطلب من الحلفاء كما يقول ترامب، لكن ترامب جرب كل شيء مع إيران، حرب من خلال عمليات واسعة وكذلك ضغوطات اقتصادية، تهديدات مباشرة، كل ذلك لم يحقق من خلاله الهدف الأكبر الذي يريده. الآن من خلال هذا التأجيل ما الذي يمكن أن يحققه؟
1: أنت تتحدثين في صيغة الماضي، ينبغي أن تتحدث بصيغة الحاضر والمضارع. الحرب ما تزال مستمرة، هناك حصار بحري، وهناك نظام عقوبات مطبق ضد إيران من جانب الولايات المتحدة، وإيران تستمر بشن هجمات خطيرة بما في ذلك مهاجمة المفاعل النووي في الإمارات يوم الأحد، هذا تصعيد خطير. علينا أيضا أن ننظر إلى السياق الإقليمي. باكستان الآن نشرت طائرات مقاتلة ومسيرات وثمانية آلاف مقاتل التزاما مع اتفاقاتها الدفاعية مع السعودية. هناك مليوني حاج الآن في موسم الحج، إذن السياق الإقليمي يختلف عما كان عليه قبل أسبوعين. وأنا أفهم لماذا بلدان الخليج تريد على الأقل فسحة وتأخير بعض الشيء لتتدخل مع إيران. حتى الآن الصين لم ترغب في عمل ذلك.
0: دكتور زخور، هل نحن أمام تهدئة فعلية لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، أم مجرد تأجيل لحرب قادمة لا محالة في ضوء هذا التعثر وجمود المواقف؟
2: يعني بالأكيد أن هناك تعثر. يعني يوم أمس تابعنا تبادل الرسائل أو تبادل الإعلان عن الرسائل التي تم تبادلها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ومن المواقف المعلنة وكأننا عدنا إلى ما قبل المربع الأول. يعني الجانب الأمريكي يريد التزامات مبدئية في الشأن النووي من خلال هذا الاتفاق الإطار ورقة 14 بندًا، وكان أمس التصريح الإيراني واضحًا أنه لا يوجد مقابل إنهاء الحرب أي التزامات بالشأن النووي. يعني هذه هي العقدة الأساسية في كل المشهد التفاوضي، أن الجانب الأمريكي يريد هذه الالتزامات، الجانب الإيراني يقول أنه لن يقدم هذه الالتزامات. يعني المفاوضات متعثرة في هذا الجانب. الآن هناك تأجيل لعملية عسكرية من الجانب الأمريكي كما صرح رئيس ترامب، هو قال يومين أو ثلاثة أو أربع أيام، ولكن الإشكالية أن أي عمل عسكري بأي نتائج، هنا الإشكالية. بمعنى هل هو تصعيد كبير، هل هو ضرب بنى تحتية طاقوية أو نفطية، هل هو تصعيد على مستوى محاولة فتح المضيق من خلال مشروع الحرية. من غير الواضح أي شكل من أشكال العمل العسكري أو التصعيد العسكري، ولكن ما أثبتته هذه الحرب أن أي عمل عسكري لا يترجم بنتائج سياسية هو من دون أي معنى. والآن كل هذا العمل العسكري

0: من الواضح أنه لم يؤدي إلى نتائج سياسية فعلية من أجل الوصول إلى الاتفاق. لذلك سيكون يعني الأيام المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام لمتابعة ماذا يمكن أن تحمل، خاصة مع التعثر المسار التفاوضي بالشكل التي تتعثر فيه.
1: والأيام المقبلة كذلك مهمة جدا لدول المنطقة التي تتابع وتراقب وتضغط. كذلك ما الدور الذي نتوقعه لدول المنطقة في سبيل إنجاح المسار التفاوضي؟
2: دكتور يعني سعد، ما في شك بأنه دور دول الخليج واضح. يمكن استمعت إلى ما قاله الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم والتأكيد على التمسك بالقانون الدولي، لكن للأسف يعني كثير من مواد هذا القانون لا تحترم لا من إيران ولا من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الطرفين يروا نفسهما دول سوبر، وبالتالي هي ليست بحاجة إلى هذا القانون. ربما إيران تحديدا تريد أن ترفع شيئا ما، وهو القانون بالقوة الآن أو قوة القانون يعني للأسف. وهذه يعني إشكالية جديدة، لم تعد القضية صعوبات تقنية بين الطرفين، أنا أعتقد ما يعرقل المفاوضات وانعدام الثقة، لا، أصبح الآن مطالبات فوق المعتاد تطالب بها إيران، وهي غير مقدرة أو معتبرة لا في القانون الدولي ولا بأي حتى يعني قبول من أي جهة دولية أخرى. هي تريد أن تقول، وهناك فرق جوهري سيدتي العزيزة، بين أن تقول هناك إطارا أو نقاطا أساس للتفاوض كما قدمت بالمرة الأولى من إيران والتي سميت بالعشر نقاط أساس التفاوض، وأن تقول بأن هناك 5 شروط للانخراط في المفاوضات. فهذه تعتبر يعني بوابة إلزامية لا يمكن أن نتناقش بأي نقاط أخرى ما لم يقر أو يقر الطرف الآخر لي بها. على سبيل المثال هي تريد أن ترفع العقوبات وهذا حقها، وتريد أن تفرج عن الأموال المحتجزة وهذا أيضا حق للأمة الإيرانية لا شك في ذلك، وتريد كذلك إيقافا دائما بمعنى طبيعة الحرب بطبيعة العقد أو الاتفاق، يجب ألا ننظر إلى الشكل دون طبيعة هذا الاتفاق الذي يجب أن يتضمن وقفا دائما، لكن تريد سياسة سيادة على مضيق هرمز وهو مارا ملاحيا دوليا وهناك دولا مشاطية أخرى. هذا الأمر غير مقبول، ولذلك تؤكد وزارات الخارجية أو الجهات الرسمية في الدول الخليجية تمسكها الثابت والدائم كما تتمسك كل دول العالم بحرية الملاحة وخضوعها. لذلك تجدي مرة يتحدث عن تعاون بروتوكولي مع سلطنة عمان أو يدعو ذلك أو يزعم ذلك، مرة يقول بأن سنتعاون مع دول الخليج لترتيبات المرور، وهم يعرفوا بأن المرور الآمن أو البريء أو المرور العابر هو مكفول حقا في زمن الحرب وفي زمن السلم.
1: طيب سيد هود، يعني ترامب يقول إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران، لكن بالحسابات الداخلية الأمريكية هل العودة إلى الحرب هذا قرار يمكن أن يتخذه ترامب في هذه الظروف نظرا لحسابات سياسية، مواعيد انتخابية، ارتفاع أسعار وقود المركبات بحوالي 50%؟ هناك تذمر واسع في وسط الأمريكيين، حتى استطلاعات الرأي تقول إن ترامب فقد شعبيته بسبب الحرب.
3: هناك دائما استطلاعات رأي تقول أن دونالد ترامب لا يحظى بالشعبية، ومع ذلك هو يفوز في الانتخابات كما فعل المرشحون الذين دعمهم هو في الانتخابات المحلية. لا أعتقد أنه يضع ثقته الكبيرة في هذه الاستطلاعات. الآن إذا هو طبعا يخوض الانتخابات بين الفينة والأخرى، لكن هذا ليس جزء من حساباته، لكن ربما هناك شيء يجعله يفكر بالموضوع وأنه لا يستطيع أن يستأنف العمليات العسكرية كما كان في القبل، لأن الكونغرس سيقول له إنك تستمر في عمل العسكريين لم تتلقى موافقة عليه. لهذا السبب عليه أن يصفها كعملية مختلفة من نوع مختلف لكي لا يواجه التداعيات القانونية من الكونغرس إذا ما خالف هذا النهج.
1: دكتورة ستاري، عندما يقول الجيش الإيراني بأنه سيفتح جبهات جديدة، أساليب جديدة كذلك في هذه الحرب، هل إيران قادرة على عودة الحرب وهي المخنوقة اقتصاديا الآن والحصار على موانئها البحرية ما زال مستمر؟
3: إيران كانت تحت عقوبات صارمة لعقود من الزمن، والضغط الاقتصادي الذي تواجهه إيران والذي يجعل

0: من الصعوبة بمكان على الناس أن يعيشوا داخل إيران. هذه ليست تجربة جديدة. إيران طورت اقتصاد مقاوم ضد العقوبات، والناس طوروا قدرات لتتيح لهم مرونة في التعامل. العقوبات على النفط الإيراني جعل من الصعب على البلد أن يحصل على موارد مالية كما كان في الماضي، وهذا طبعا زاد من سوء الأوضاع. هذه مشكلة، نعم هذا صحيح، لكن الوضع ليس وضعا جديدا من حيث خبرة إيران عما مرت به في السابق. لكن ما نراه الآن في داخل إيران أنه على مدى شهرين هم الإيرانيون استطاعوا الدفاع عن بلدهم وحماية سيادتهم، ولدرجة فاجأت العالم برمته، وليس الولايات المتحدة ولكن العالم أجمع. لم يكن أحد يتوقع مثل هذه المتانة والصلابة في الموقف. الآن هناك على الأقل تقارير تفيد بأن سبب انسحاب ترامب هو التقييم بأن قدرات إيران على ملاحقة العمليات الجوية الإيرانية والتصدي لها زادت قوة مؤخرا.
1: طيب، بغض النظر دكتور زخور، عادت الحرب أم لم تعد، إلى أي مدى يمكن القول أن المنطقة، دول الخليج، جبهة لبنان كذلك، كل هؤلاء باتوا رهينة لحسابات أمريكية إسرائيلية وإيرانية داخلية متشابكة؟
2: يعني منذ بداية هذه الحرب كان هناك الجبهات متعددة. يعني بداية الحرب كانت من الجانب الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، وكان رد الفعل الإيراني ضد دول الخليج، وانطلقت الجبهة اللبنانية. يعني هناك ترابط مجموعة من الجبهات، إن كان على مستوى الخليج وإن كان في لبنان. الآن هناك ما يشبه وقف الأعمال التصعيدية والأعمال العدائية في منطقة الخليج، ولكن الأعمال الحربية مستمرة في لبنان، أقله في منطقة واسعة من لبنان. لا شك أن هذه كلها مترابطة، لأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية لم تقم فقط تجاه إيران. هناك حلفاء إيران في المنطقة كانوا سندا لإيران في مجموعة من المناطق، إن كان على مستوى الجماعات العراقية، إن كان على مستوى حزب الله. لذلك الانفلاش أو انفلات المعارك هو على كل المنطقة. والآن مع احتمال التصعيد على مستوى الخليج، هذا ممكن يطرح خيارات أخرى. يعني هناك طروحات، عندما يتحدث الجانب الإيراني عن فتح جبهات جديدة، قد يكون من قبل المجموعات العراقية تفعيل أكثر للجماعات العراقية من العراق، وقد يكون تفعيل إلى حد ما، رغم يعني جماعة الحوثي رغم أنها محيدة أو حيدت نفسها إلى حد كبير حتى الآن، ولكن من غير الواضح أسباب هذا التحييد، هل هي أسباب داخلية أو هي أسباب لها علاقة في موقعها الإقليمي، موقعها المحلي، أو لها علاقة مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور زخور ولجميع ضيوفنا هنا. الآن نتابع جديد التطورات الميدانية على جبهة لبنان. معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وفي هذه الأثناء ننقل خبر غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حناوية جنوبي لبنان. كاترين، إذن غارات عديدة، إنذارات جديدة كذلك، وتفاصيل جديدة نتوقف عند أبرزها معك كاترين.
3: نعم وسيلة، هي غارة من مسيرة على بلدة حنوي، كانت آخر الغارات التي رصدناها من موقعنا. سأحاول أن نظهر بالكاميرا قدر الإمكان الدخان المتصاعد من تلك الغارة التي استهدفت تلك البلدة في منطقة صور جنوبية لبنان، وهذا جزء من مشهد أوسع كان متصاعدا منذ ساعات الفجر الأولى باتجاه عدد من البلدات التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة توزعت بين أقضية صور والنبطي وكذلك جزين، بحيث استهدفت بلدات عدة بالمقاتلات وكذلك بالمسيرات الإسرائيلية. ونحن نترقب وسيلة أيضا في الساعات المقبلة أو ربما حتى في الدقائق المقبلة، لا نعلم، مزيدا من الغارات باتجاه 12 بلدة، بحيث أن الجيش الإسرائيلي قبل نحو ساعتين من الآن وجه إنذارا بإخلاء 12 بلدة، خمس منها هنا في منطقة صور، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا بلدات أخرى تقع في النبطية وفي جزين وكذلك لبيا في البقاع الغربي. وفي هذه الأثناء نرصد غارة جديدة، نشاهد الدخان المتصاعد من تلك المنطقة. نحتاج وقتا إضافيا لنحدد ما إذا كانت هذه الغارة على إحدى البلدات التي تم تهديدها كبلدة طورة التي تقع في ذلك الاتجاه حيث يتصاعد الدخان في هذه الأثناء. وبلدة طورة هي إحدى البلدات التي كان الجيش الإسرائيلي قد أنذرها قبل نحو ساعتين كما سبق وذكرنا. وفي هذه الأثناء أيضا أشير إلى أن عمليات حزب الله كانت مستمرة كذلك باتجاه جنود وآليات إسرائيلية، منها ما نفذها بسرب من المسيرات باتجاه موقع رأس الناقورة البحري قبل ظهر هذا اليوم، بالإضافة إلى سرب من المسيرات الأخرى توجه بها نحو غرب قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل. وأفدنا في هذه الأثناء أن الغارة التي نشاهد دخانها في هذه الأثناء هي باتجاه بلدة طير دبة في منطقة سور، وطير دبة هي أيضا وسيلة إحدى البلدات التي كان الجيش الإسرائيلي قد طالب بإخلائها وهددها مع بلدات أخرى كما ذكرنا هنا في صور وفي النبطية وجزين وصولا إلى بلدة لبايا في البقاع الغربي. إذن من جهة القصف الإسرائيلي والتصعيد الإسرائيلي مستمر، وفي المقابل عمليات حزب الله وهجماته على الجنود الإسرائيليين وآلياتهم سواء في البلدات الجنوبية المحتلة أو في مناطق مختلفة من شمال إسرائيل أيضا مستمرة، فيما يؤكد الحزب أنها ردود على الهجمات الإسرائيلية وعلى عدم التزام إسرائيل بعملية وقف إطلاق النار، على الرغم من أنها دخلت بالأمس الفترة الثالثة من التمديد لهذه الهدنة. وهذا ما يجعل الأمور هنا تتجه نحو مزيد من الصعوبة ومزيد من التعقيد، وما ينعكس حكما على المسار السياسي وسيلة الذي يبدو بدوره شائكا وصعبا ومهمة ليست بيسيرة على السلطات اللبنانية، نظرا لأن هذا الوضع الميداني الذي
1: شكرا كاترين
3: الذي يتفاقم يوما بعد يوم، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغوط على السلطات اللبنانية التي تستعد لجولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية
1: للوقوف عند آخر التطورات. أشكرك جزيل الشكر كاترين حنا. تنضم إلينا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذن ما آخر التحديثات والبيانات من قبل الجيش الإسرائيلي؟
4: أبرز الأحداث هذا اليوم كان عمليا سقوط مسيرة، انفجار مسيرة في بلدة مزجاف عام بالقطاع الشرقي للحدود، وإصابة شخصين بجروح. في البداية قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه أصيب شخص بجروح خطيرة، لكن بعدها أعلنت المصادر الطبية بأن الإصابات متوسطة إلى خفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على قوات جيش الاحتلال وتجاوزت الحدود وسقطت في منطقة مزجاف عام في الجليل الأعلى. المسيرة عمليا انفجرت في مركبة كانت في هذه البلدة، وأيضا الجيش الإسرائيلي أكد انفجار هذه المسيرة في بيان رسمي. سبق ذلك أن أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة أخرى بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات في منطقة الجليل الأعلى وفي عدد من مستوطنات الجولان السوري المحتل، وبالتالي هذه المسيرات تطلق طيلة الوقت لتستهدف بذلك سواء كان قوات الاحتلال في داخل جنوب لبنان أو القوات المحتشدة على الحدود على طول الحدود في القطاع الشرقي مرورا بالقطاع الأوسط وأيضا في القطاع الغربي. صباح هذا اليوم سمع دوي انفجارات ضخمة في منطقة خليج حيفا، هذا ما تحدث عنه شهود عيان في هذه المنطقة. بعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف، باتجاه مسيرة في داخل لبنان. وبعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن سقوط شظايا اعتراضية في إحدى البلدات الإسرائيلية بالجليل الغربي، ما أسفر عن أضرار في المنطقة.

0: ممتلكات. من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه خلال الساعات الأخيرة الماضية هاجم 25 موقعا لحزب الله، بالإضافة إلى استهدافه لعناصر في منطقة الجبال الشرقية في لبنان ومنصات إطلاق صواريخ كذلك وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. معنا من بيروت هادي القبيسي، الباحث والكاتب السياسي، ومعنا من بيروت صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء. أهلا بكما ضيفينا. سيد صلاح سلام، المشهد الميداني في الجنوب يتصاعد بشكل مستمر رغم التمديد الثالث للهدنة، هذا التناقض كيف تتابعه ويتابعه المفوض اللبناني؟
2: بالواقع تمديد الهدنة بقي حبر على ورق رغم التقدم الذي أحرز في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن. بالعكس، نرى ميدانيا أن الجانب الإسرائيلي يصعد عسكريا بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة، وإنذاراته تتوالى للكرة اللبنانية يعني بشكل مستمر، ونسبة النزوح تتضاعف تقريبا، وكما أن القصف والسياسة التدمير والأرض المحروقة ما زالت متبعة من جانب الإسرائيلي، وبالتالي ليس يعني هناك أي محاولة تخفيض أو تحديد النشاط العسكري الإسرائيلي في هذه الفترة بجنوب لبنان، رغم الإعلان عن التمديد الثالث للهدنة لمدة 45 يوما. هذا التمديد لم يتخذ أي طابع عملي وتنفيذي على الأرض، بل على العكس تماما، ما زالت الهجمات تتوالى بكثافة. الغارات الإسرائيلية اتخذت طابعا مكثفا في اليومين الماضيين، واتسعت دائرتها ووصلت إلى البقاع ولم تقتصر على المناطق الجنوبية فقط، وبالتالي نسبة التدمير والتهجير والتجريف الذي يتعمدها الجانب الإسرائيلي مستمرة بشكل غير مسبوق أو بشكل وحشي، وبشكل يشكل إدانة لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي لجأ له لبنان مؤخرا لتقديم شكوى على الممارسات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الأعراف الدولية بالحروف في مثل هذه.
1: سيد هادي، بالنسبة لحزب الله هو يرد على هذه الغارات وهذا التصعيد الإسرائيلي، لكن هل هذا يرقى لحجم هذا التصعيد الهائل الذي تقوم به إسرائيل رغم ما يسمى بالهدنة ووقف إطلاق النار؟
3: بحسب وزارة الصحة للعدو الإسرائيلي هناك 2600 إصابة منذ بداية الحرب، وهناك إخفاء الخسائر بحسب العديد من المقالات التي صدرت في الصحافة العبرية، إضافة إلى أن نوع العمليات وشكل العمليات التي تحصل لا تحظى بالمتابعة الدقيقة من الإعلام العربي واللبناني. وهناك بالأمس تحديدا حصلت مجموعة من الأحزمة النارية في مناطق الخيام وكل المنطقة الشرقية وأيضا في منطقة رشاف، وهناك خسائر كبيرة للاحتلال يخفي الكثير منها. الصور أصبحت تساعد أكثر. هناك تحول جديد أيضا ومهم جدا، وهو اغتيال القيادات أو محاولة اغتيال القيادات العسكرية، أمس في شوميرة واليوم في مسكاف عام قائد لواء 300، واليوم ننتظر الخبر التفصيلي بالنسبة للشخصية التي تم استهدافها. وإسرائيل اليوم قالت أن هناك قتيل في هذه العملية وليس فقط إصابات وجراحات. هناك توازن أعتقد على مستوى عدد الإصابات اليومية، مع فارق ما حصل من بعض المجازر خصوصا يوم الأربعاء عندما رفضت الدولة اللبنانية وقف إطلاق النار، كان هناك فارق كبير تحقق في ذلك اليوم حوالي 300 إصابة. ولكن اليوم إذا دققنا في عدد العمليات ونوع الأهداف وعدد الجنود الذين تم استهدافهم يوميا، سنرى هناك درجة معينة من التوازن ودرجة معينة أيضا من الانضباط للطرفين. فإذا نحتاج إلى تدقيق، نحتاج إلى أيضا النظر في رد الفعل الداخلي حول النظرية القتالية التي يعمل خلالها العدو الإسرائيلي. ليس فقط المهم هو عدد القتلى، وإنما أيضا ما يقوله المحللون الإسرائيليون حول الغرق. اليوم هناك بعض المحللين الاستراتيجيين يقولون نحن قمنا باحداث منطقه عازله او استحدثنا منطقه عازله داخل جنوب لبنان، ولكن المسيرات اصبحت تصل بشكل اعمق. امس اهل نهرية طالبوا باجراء مسيره للاعتراض على النظام الامني او على الاجراءات الامنيه للاحتلال. فاذا هناك عملية إحباط لأصل المشروع ولأصل النظرية القتالية التي دخل من خلالها العدو، وهي المنطقة العازلة

0: طيب
1: ومنع
0: وضحت
1: المسيرات
0: الصورة
1: والصواريخ المضادة للدروع من الوصول إلى الجليد.
0: سيد صلاح سلام، رغم كل هذا التصعيد ووجود عدد قتلى وشهداء في صفوف المدنيين، لكن المسار التفاوضي ما زال مستمر بشقيها السياسي والأمني كذلك، كيف نفسر ذلك؟
2: بالواقع هذا القرار اتخذته الدولة اللبنانية لبحثا عن منفذ لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يعني والحد من الخسائر اليومية التي يتكبدها لبنان والذي يدفع أثمانها المدنيون بشكل أساسي، يعني سواء في الجنوب أو في البقاع، يعني أو على مستوى لبنان ككل. الكل الآن يترقب الجولة المقبلة للمفاوضات العسكرية التي ستعقد في البنتاغون يوم 29 من الشهر الجاري بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي بوجه رعاية أمريكية وبمشاركة أمريكية للبحث في تفاصيل الانسحابات الإسرائيلية الممكنة ووضع جدول زمني لهذه الانسحابات ولمعالجة كل القضايا المتعلقة بتأمين الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة حاليا والتي تجاوزت جنوب الليطاني، ويحاول الجانب الإسرائيلي أن يمتد بها إلى بعض المناطق البقاعية المجاورة للمناطق الجنوبية. وبالتالي هذا الترقب لهذه المفاوضات هو الذي يعول عليه عمليا أكثر من المفاوضات السياسية والدبلوماسية التي جرت في 3 جولات الماضية، لأن هذا وضع الخرائط العسكرية على الطاولة يعني أن هناك بحثا جديا بمسألة الانسحابات وترسيخ وقف إطلاق النار،
0: طيب.
2: تثبيت وقف إطلاق النار وتمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم.
0: سيد هادي القبيسي، رغم أن حزب الله يقوم بإطلاق مسيرات تقلق الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل ماضية الآن في فرض واقع أمني جديد في جنوب لبنان. في ضوء هذا المشهد الأمني المعقد في الجنوب اللبناني وفي ضوء كذلك التغييرات على المستوى الإقليمي، ما الخيارات والأوراق التي ما تزال لدى حزب الله؟
1: المقاومة تعمل بتصعيد تدريجي، واليوم الجيش الاحتلال يقول أن 70% من أنشطته توقفت بفعل مسيرات تتحرك نهارا. وأعتقد أن المقاومة ستدخل بعد فترة وجيزة لا ندري متى في مرحلة المسيرات الليلية، وهي قامت بعدة عمليات عبر المسيرات الليلية ولديها الكثير من الخيارات التكتيكية والنارية التي تستخدمها لإحباط الحركة التي تقوم بها قوات الاحتلال. طبعا قوات الاحتلال متواجدة على أرض جنوب، ولكن المهم هو الهدف من التواجد، وكما حصل عام 2000 المقاومة لم تدمر التواجد العسكري أو لم تقتل الجنود المنتشرين في جنوب لبنان، وإنما أحبطت الهدف من العملية وأثبتت أن الاستمرار سيؤدي إلى مزيد من الخسائر وسيؤدي أيضا إلى مزيد من القلق أو مزيد من الخلل الأمني في الجليد. فالمقاومة تعمل وفق نفس طويل وفق برنامج دقيق، وليس هناك أحد الآن في داخل الكيان الإسرائيلي يقول أن العملية تحقق أهدافها، وبالتالي التكاليف ستصبح غير مبررة وسيصبح هناك يعني رد فعل داخلي داخل الكيان، وسيصل الجيش أيضا إلى لحظة يقول فيها أني وصلت إلى لحظة من التعطيل ومن عدم القدرة على التحرك ومن الاستنزاف الكبير ودون القدرة على تحقيق النتائج.
0: شكرا جزيلا لك صلاح أو اسمح عادي هادي القبيسي الكال، باحث والكاتب السياسي من بيروت. الشكر لصلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة لواء من بيروت. قال مجلس السلام العالمي في تقريره لمجلس الأمن إن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة هي رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة. وأضاف مجلس السلام أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل وبرقابة دولية. من جهتها رفضت حماس ما ورد في التقرير وقالت إنه يحتوي على مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها. معنا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة، ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد القرة. بداية، ما الذي يعنيه ما تضمنته هذه الرسالة من مجلس السلام بالنسبة للجانب الفلسطيني في غزة؟
3: أسعد الله أوقاتكم وسيلة ودكتور مهند والجمهور الكريم. هذا ما كنا نتوقع قبل أيام، وكنا حضرنا وكانت هناك خشية فلسطينية أن يطور موقفه ميلدينوف اتجاه تبني موقف رسمي باتجاه الرؤية الإسرائيلية، هذه رؤية إسرائيلية كاملة فيما يتعلق بالتعامل مع الخروقات. لقد تجاهل ميلدنوف تماما الخروقات الإسرائيلية وأن إسرائيل المعطلة لهذا الاتفاق ولم تلتزم به، ولم يشر إلا بعبارة أن هناك خروقات لهذا الاتفاق، ولم يتحدث عن إسرائيل التي قتلت 850 أو اقتربت من 900 فلسطيني، لا يتحدث عن عمليات القصف اليومية، لا يتحدث عن أن إسرائيل أمس قلصت فتح معابر قطاع غزة إلى يومين فقط، وقلصت المساعدات التي على قلتها إلى النصف، وإغلاق معبر رفح أيضا بنفس الطريقة، واستمرار هذه الحالة وتوسيع المنطقة الصفراء. لم يتطرق إلى كل هذه الخروقات، وركز على أن المعيق لدخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة هو نزع سلاح حركة حماس، وتحدث بشكل واضح عن نزع كامل للسلاح، وهذا يعطي مبرر وشرعية لإسرائيل للقيام بالتهديدات التي يصدرها نتنياهو خلال الأسبوع الأخير، خاصة بعد لقائه مع ميلدنوف. نحن أمام تطور خطير من مجلس السلام الذي يتحدث باسمه ميلدنوف، ويخشى أن تترجم ذلك إسرائيل بمزيد من الخروقات وعمليات الاغتيال في غزة.
0: دكتور مهند، هذا التقرير برأيك إلى ماذا يمهد، لا سيما وأن مطالبه تتطابق مع ما تريده إسرائيل؟
4: بالضبط، يعني بمعنى هذا التقرير هو عمليا يصب لصالح إسرائيل. هو تبنى السردية الإسرائيلية والخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل عمليا من خلال هذا التقرير طبعت كل سياساتها التي انتهجتها بعد اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة. وفي مركز الخطاب الإسرائيلي أن أي تقدم إلى حل سياسي في قطاع غزة أو إلى تسييس قضية قطاع غزة يتم فقط من خلال نزع سلاح حركة حماس. هذا الأمر ينسجم مع كل السياسات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة نحو توسيع منطقة الخط الأصفر، بناء قواعد عسكرية في قطاع غزة، التمهيد لعملية عسكرية في قطاع غزة. على الرغم أن إسرائيل هي التي تمنع دخول اللجنة الوطنية الإدارية إلى قطاع غزة، لأن دخول هذه اللجنة يتناقض مع مصالح إسرائيل في قطاع غزة، ولذلك هذا التقرير ينسجم تماما مع ما تريده إسرائيل.
0: دعني فقط أنوه إلى هذه الصور المباشرة من قضاء صور في جنوب لبنان وغارة إسرائيلية جديدة على بلدة معركة في منطقة صور جنوبي لبنان، إذا تتوالى الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان، رغم أن التمديد الثالث للهدنة دخل حيز التنفيذ، لكن المشهد الميداني لم يتغير، والتصعيد وسيد الموقف، والغارات الإسرائيلية مستمرة، بالإضافة إلى إنذارات توجه لسكان قرى وبلدات عديدة في الجنوب اللبناني تمهيدا لتنفيذ غارات ضدها. نعود إليك دكتور مهند، ضيفنا من غزة القارة قال إنه تطور خطير بالنسبة لقطاع غزة، ما الذي يؤشر إليه هذا التطور، لا سيما وأن إسرائيل الآن تسيطر على أكثر من 60%؟ الخطوة القادمة ما الذي تريده منها؟
4: هذا صحيح بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لنتنياهو، الآن جبهة غزة بالنسبة لهم حسب تقديراتهم هي الجبهة الأسهل، هي الجبهة الأضعف، وبسبب المأزق السياسي والعسكري في لبنان، عدم تجديد الحرب في إيران، قد يجد نتنياهو نفسه أن الفرصة سانحة من أجل إقناع ترامب بالذهاب إلى عملية عسكرية في غزة واحتلال غزة، بمعنى إكمال عربات جدعون 2 التي توقفت في أكتوبر عام 2025. الآن نتنياهو أيضا في مأزق سياسي داخلي في داخل إسرائيل، على المستوى الانتخابي، على المستوى الشعبي، على مستوى النقد الشديد له أنه لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب على جميع الجبهات. قد يجد في غزة النقطة أو الجبهة الأسهل بالنسبة له من أجل أن يقدم إنجازا للإسرائيليين بالقول أنه أنهى حكم حماس في قطاع غزة من خلال العمل العسكري. ولذلك تقرير مجلس السلام هو خطير كما قال دكتور إياد، لأنه عمليا يمهد لإسرائيل للذهاب إلى عملية عسكرية من خلال إقناع ترامب. يعني الإسرائيليون لن يقولوا نحن ضد اتفاق إطلاق النار، سيأتوا إلى ترامب ويقولوا له دعنا نقوم بالعملية العسكرية، ننزع سلاح حركة حماس، وهذا يصب في صالح خطة ترامب، في صالح خطة تنفيذ وقف اطلاق النار في قطاع غزة. هذا هو الخطاب الإسرائيلي سيكون في المرحلة القادمة.
0: وطبعا سيد القرة الخطاب من قبل حماس لم يتغير الموقف عن حماس، عبرت عنه، رفضت ما ورد في هذا التقرير وقالت أنه يحتوي على مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها. نقرأ معك أكثر هذا الموقف من حماس.
3: موقف حماس هو ذاته الذي طرحته في القاهرة وتطرحه بشكل علني وبشكل واضح فيما يتعلق بالتعامل مع كل هذه الحالة. أولا هي ملتزمة بما جاء بالاتفاق ونفذت كل ما هو طلب منها. الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بقضية نزع السلاح، هي طرحت رؤية وطنية تعالج هذا الملف، وهذا ما تجاهله ميلدونوف وتتجاهله إسرائيل طبعا، وأن حماس أبدت موقف إيجابي بهذا الاتجاه، لكن وضعت إطار يتعلق بأن يكون هناك معالجة وطنية وأيضا تسهيل عمل اللجنة الوطنية وإدخالها لدخولها إلى قطاع غزة. هذا الموقف بالنسبة لحركة حماس هو تضعه اليوم مجددا أمام الوسطاء، وهي تدرك تماما أن المعادلة ليست لصالح الفلسطينيين وليست لصالح المقاومة بالتأكيد، لأنه بكل أسف الوسطاء لا يمتلكون أدوات ضغط فعلية وحقيقية باستثناء الولايات المتحدة، وواضح أن الولايات المتحدة منشغلة وتعتبر أنه حققت إنجاز في غزة على الأقل منذ أكتوبر الماضي، أنه بدل ما يقتل 100 فلسطيني يقتلوا 110 بشكل يومي، بدل أن تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال 10 مرات يوميا تنفذ مرتين وثلاثة. وبهذه المعادلة بالنسبة للولايات المتحدة هي محققة لإنجاز كبير وراضية عن أداء نتنياهو، وبالنسبة لنتنياهو هذا أمر إيجابي. لذلك المأزق الفلسطيني في هذا الجانب أنه هو الضغط على الوسطاء في اتجاه أن يكون هناك تحرك نحو طرح الرؤية الفلسطينية الواضحة باتجاه أن اللجنة الإدارية موجودة في القاهرة على استعداد أن تعمل، وكل ما يتعلق بتسهيل عملها في قطاع غزة يمكن بيكون أسهل. لدينا تجربة حدثت قبل أيام حينما أجريت انتخابات في بلدية دير البلح، سلمت حركة حماس والبلدية التي كانت تدير منطقة دير البلح إلى المجلس المنتخب وبشكل طبيعي وأشراف من لجنة الانتخابات المركزية. هذا نموذج يمكن أن يعطي مؤشر إيجابي على إمكانية سهولة عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة. لكن مرة أخرى نحن ندرك والوسطاء يعرفون جيداً أن إسرائيل، وميلدونوف بالمناسبة هو يعرف ويدرك جيداً أن إسرائيل هي التي تعيق كل ما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك سيد القرة، أشكرك جزيلا الشكر، حدثتنا من غزة. الشكر كذلك للدكتور مهند ضيفنا هنا في الاستوديو. ما تزال هذه التغطية مستمرة ونتابع في هذه الصور الآن قبل قليل كنا نتابع غارات في جنوب لبنان، و الآن نتابع هذه الصور إذن مباشرة من قطاع غزة. التغطية مستمرة مع ليلى.
5: شكرا جزيلا لك وسيلة. إذن نحن معكم مشاهدينا الكرام، نحييكم ونواصل تغطية الجزيرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وقطاع غزة وفي المستجدات كالعادة التي نبدأ بها. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يجوز لأي دولة بما فيها إيران عرقلة أو إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي. كما شدد الأنصاري على أن أولوية قطر هي في إيجاد حل نهائي ومستدام للأزمة بدلا من تهدئة مؤقتة. وكانت الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة. ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، والذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. أما فيما يتعلق بالجنوب اللبناني فقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض قرى وبلدات عدة لغارات إسرائيلية، بينما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 12 قرية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته شمال إسرائيل، ما تسبب في إصابة إسرائيليين. ومن جهته قال حزب الله أنه نفذ عمليات استهدفت تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية غرب قرية عرب العرامشة وفي بلدة الضبية أو عفوا في بلدة الطيبة عفوا. وفي ملف غزة أفاد مصدر طبي بوقوع مصابين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة. وقال مجلس السلام العالمي في تقريره لمجلس الأمن إن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى في رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة. من جهتها وصفت حماس ما أورده مجلس السلام العالمي بالادعاء الباطل، وقالت إنه تبنى التقرير لشروط الاحتلال بشأن نزع السلاح محاولة، هنا هذا التبني يعتبر محاولة مشبوهة لخلق الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. ولمتابعة هذه المستجدات بالتفصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا فادي منصور، ومن بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن وزارة الخارجية القطرية مراسلتنا تنضم إلينا سارة رشيد. أهلا بالجميع. وأبدأ معك نور الدين دغير، وكيف تتفاعل طهران إذن مع هذه التصريحات التي سمعناها من ماجد الأنصاري، وما جديد المواقف الإيرانية؟ تفضل.
6: ليلى، بكل تأكيد لحد الساعة لا يوجد هناك أي رد فعل إيراني حول التصريحات الصادرة من المتحدث باسم الخارجية القطرية، لكن إذا أردنا أن نختصر الموضوع هنا في إيران يمكن الحديث على مستويات متعددة. على المستوى الأول وهو المستوى العسكري، ربما سمعنا أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعلن عمليته العسكرية ضد إيران، وكنا قد تحدثنا في وقت سابق منذ بداية الأسبوع المقبل على أن التقدير العسكري الإيراني كان يتحدث عن استعداد أمريكي لتوجيه ضربة أو لبدء عمليات جديدة على طهران. كان هذا التقدير يبتدئ من يوم الخميس، أي مغادرة الرئيس الأمريكي للصين، إلى بداية هذا الأسبوع. لذلك كان هنا دائما الحديث في إيران عن الاستعداد وعن الجاهزية على مستويات متعددة، على مستوى كثافة نيران، على مستوى مساحة المواجهة، على مستوى فتح خطوط أخرى في المواجهة. الآن مرة أخرى بعد هذه التصريحات الأمريكية يتحدث اليوم الجيش الإيراني عبر المتحدث باسمه ليقول بصراحة بأن إيران لا تزال على جاهزية عليا للمواجهة. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني لحد الساعة لا يزال يأخذ بعين الاعتبار في حساباته العسكرية على أن الجانب الأمريكي وإسرائيل بالدرجة الأولى يمكن أن يقدم على أي عملية خلال هذه الفترة، خاصة أنها فترة مفاوضات حساسة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما هذه المفاوضات لم تصل إلى خواتمها لحد الساعة، لكنها لم تبقى في خطواتها الأولى. ما يتم الحديث عنه هنا في طهران على الأقل ما نسمعه هنا من مصادر على أن هناك تقدما ملحوظا في تنحي عن المطالب أو التنازل عن المطالب العليا من أجل بحث مفاوضات في مسائل متعددة، لكن هذا لا يعني أن الخلاف انتهى. الخلاف لا يزال حتى في الخطوة الأولى، الخطوات التي نتحدث عنها وهي مسألة إنهاء الحرب. لحد الساعة هناك خلاف في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد بكل وضوح، وهذا ما قدمته في مقترحها الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة إنهاء الحرب بكافة الجبهات. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تريد وقفا طويل لإطلاق النار طويل الأمد وليس وقفا للحرب. ربما وافقت على قضية وقف الحرب في جميع الجبهات، لكن في نقطة أساسية وجوهرية بحسب ما سمعنا من مصادرنا هنا على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقبل بوقف الحرب في جميع الجبهات، لكنها لن تتحدث عن قضية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتتركه للمفاوضات. بالتحديد التلميحات هنا الأمريكية تشير إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وليس للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وربما هذا جزء من الخلاف القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك في مضيق هرمز والذي يعتبر من العناصر الأولى لإنهاء الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وجهات النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مختلفة لحد الساعة. الجانب الإيراني يريد أن يسن قوانين لإدارة المعبر، وربما بدأ بمجموعة من الإجراءات سواء على مستوى المؤسسة التشريعية وتشريع مجموعة من القوانين، سواء على مستوى الحضور الأمني والعسكري هنا بمضيق هرمز الذي نتواجد به الآن، بالإضافة على المستوى الدبلوماسي وتحرك الخارجي. هذه المستويات متعددة ربما ترسمها طهران لإدارة رحلتها للمضيق. هذا الجزء يبدو أنه غير مقبول أمريكيا. أمريكا تريد بنوع ما أن يعود المضيق إلى أصله الطبيعي أي قبل الحرب، لكن رغم ذلك لا تزال هناك المفاوضات لإيجاد صيغة نوعا ما مشتركة ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإيرانية. هنا نقطة أساسية ومهمة ليلى، يبدو أن الجانب الإيراني يحاول كذلك أن يشرك جاره على الضفة الأخرى من مضيق هرمز وبالتحديد سلطنة عمان، والحديث عن صيغة ما لإدارة المضيق بعيدا عن ما يمكن الحديث عنه رسوم للعبور وتحديد نسبة مئوية للحاملات أو للسفن، بل الحديث عن رسوم خدمات ربما تريد طهران أن تتحدث عنها على أنها تقدمها للسفن العابرة على مستوى الخدمات الأمنية على مستوى الخدمات البيئية. بالإضافة هناك نقطة خلافية مطروحة لحد الساعة وهي قضية الأموال المجمدة والعقوبات على طهران. هذا موضوع معقد، الولايات المتحدة الأمريكية ليلى تريد أن تربطه بالمفاوضات النووية وليس بالمفاوضات الأولية، لكن الجانب الإيراني يحاول أن يحصل على شيء ما من أمواله، سواء رفع العقوبات على المستوى النفطي والحصول على مبلغ مالي معين ربما ما بين 8 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، وهذا كله لا يزال ضمن سياق الحديث. لكن الفكرة العامة ليلى على أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما وفعال بشكل كبير، ربما قد نشهد تطورات خلال الأيام القليلة المقبلة.
5: أشكرك نور الدين دغير، طبعا تفاصيل مهمة، وسنتابع أيضا الموقف من واشنطن مع فادي. طبعا فادي منصور، موقف ترامب كان لافتا في قوله أن ما منع الهجوم هو استماعه لقادة خليجيين تحديدا أمير قطر والسعودية والإمارات. كيف يستقبل هذا وكيف ينظر له خصوصا في ظل التشكيك الإيراني المستمر بنوايا واشنطن؟
7: نعم، أولا في إطار الخطوات العملية ترجمة لهذا الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلى، أبلغنا مسؤول أمريكي بأن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم لمجلس الأمن القومي والذي كان يفترض أن يحصل في ضوء التحركات التي كان يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار هجوم عسكري، جرى تأجيل هذا الاجتماع بحكم أن ترامب أرجأ هذا الهجوم العسكري على إيران الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء وفق تعبير. وترجمة لهذا القرار عمليا الآن موجود في بروكسل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال كين، وهو أرفع مسؤول عسكري يقدم المشورة للرئيس دونالد ترامب في حالات العمليات العسكرية والحروب. هو يحضر اجتماعات اللجنة العسكرية لقادة الدفاع في حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبالتالي هذه ترجمة عملية لقرار الإرجاء. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أشرتي جاء إعلانه بناء تلبية لطلب من كل من أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات على قاعدة أن هناك تقدم أو أن هناك مفاوضات جيدة وإمكانية إبرام اتفاق لصالح الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأيضا خارج هذه المنطقة يضمن عدم حيازة إيران سلاحا نوويا، وانطلاقا من احترامه لهؤلاء القادة وهم حلفاء الولايات المتحدة أخذ هذا القرار. لكنه في المقابل أشار إلى أن القوات الأمريكية سوف تبقى على أهبة الاستعداد للقيام بعمل عسكري ضد إيران في حال لم يتم التوصل إلى إبرام اتفاق. وجاء أيضا تصريح آخر للرئيس الأمريكي حدد فيه عمليا المهنة الزمنية التي ينظر إليها في إطار إرجائه العمل العسكري ضد إيران، علما أنه أشار أنه يأمل أن يكون هذا الإرجاء دائم، أي لا يضطر إلى القيام بعمل عسكري. وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي التراجع عن تحرك أو التراجع عن تهديد، لكنه قال أن هناك فترة وجيزة، يتحدث عن أيام ينبغي خلالها أن تقدم إيران شيئا ما. وتذكرين ليلى كان مصدر أمريكي أكد لنا للجزيرة يوم أمس أن الرئيس الأمريكي بدأ ينفذ صبره من حالة الجمود القائمة في إطار المفاوضات مع إيران، ولكن أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الوضع القائم بمضيق هرمز. وإن كان الرئيس الأمريكي يكرر بأن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، هو وصف الوضع يوم أمس هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي يمنع الحركة بالكامل، لكنه يريد من إيران وفق هذا المصدر الأمريكي أن تقدم شيئا ما تنازلا في إطار المفاوضات يؤدي إلى فتح قوة في إطار هذا الجمود، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد على مسألتين، مسألة التخصيب، وإن كان في السابق تحدث عن انفتاحه على أن تقدم إيران على تجميد عمليات التخصيب بشكل كامل ويمكن التحقق منه لعشرين عاما، علما أنه قال يوم أمس لنيويورك بوست أنه ليس منفتحا على أي تنازل، معتبرا أن هذا الأمر كان يمثل تنازلا وإطار تصعيد المواقف قبيل إعلانه عن إرجاء العمل العسكري. والنقطة الثانية أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، وبالتالي هو يريد أن يتم تحرك في إطار المفاوضات في إطار أيضا الملف النووي، بما أن أحد أهداف هذه الحرب كانت تتعلق بالتهديد النووي وفق الإدارة الأمريكية. ليلى،
5: أشكرك جزيلا فادي على هذه التفاصيل. قبل أن أنتقل إلى سارة رشيد، هذه الصور هي من دمشق وذلك بالقرب من إدارة التسليح التي انفجرت سيارة بالقربها وأودت بقتيل وتسببت بإصابات، وهذه الصور إذن هي من المكان الذي وقع فيه انفجار السيارة بالقرب من إدارة التسليح في العاصمة دمشق. إذن في متابعة وسنحاول طبعا معرفة تفاصيل هذا الانفجار وما حصل وعدد المصابين، ولكن حتى الآن ما نعرفه أن هناك قتيل جراء. وسنعود بعد قليل مع مراسلنا من دمشق للتعرف على تفاصيل هذا الانفجار. أعود الآن إلى سارة الرشيد هنا في الدوحة وتفاصيل الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، والتي تضمنت بشكل كبير إشارة إلى ما يجري بالنسبة لإيران. تفضلي متحدث باسم الخارجية. نعم تفضلي.
8: نعم ليلى، بالفعل المتحدث باسم الخارجية القطرية كان قد أكد خلال إحاطته الأسبوعية على أن الدوحة ما زالت تراقب مجريات الأحداث الجارية في المنطقة، ولكن لا يمكن التكهن بنتائج هذه المفاوضات التي تجري. وتطرق في هذا المجال إلى الاتصال الذي تم بين أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث فيه عن وقف التصعيد العسكري الذي كان مقررا، ولكن الملف الأبرز الذي أيضا تم التطرق إليه خلال هذه الاتصالات هو مضيق هرمز. ولذلك أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ولأي دولة بما فيها إيران عرقلة الملاحة البحرية أو إغلاق مضيق هرمز أمام أي دولة من الدول، وذكر أن ذلك يخالف القانون الدولي الذي ينص على حرية الملاحة حتى في أوقات الحروب والنزاعات. ودعم وأكد كذلك دعم دولة قطر لكل ما من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز، وعبر طبعا مسارات دبلوماسية بما في ذلك مفاوضات إسلام أباد التي تدعمها الدوحة بشكل كامل وتنتظر نتائجها في الأيام المقبلة، في انتظار ما قد يكون وقف للتصعيد ووقف لإطلاق النار وكذلك التوصل إلى حلول دبلوماسية تنعم بعدها المنطقة بالسلام إذا ما وصلت المفاوضات إلى نهاية دبلوماسية. كذلك قال الدكتور الأنصاري إن أولوية قطر الآن هو تثبيت هذا الاستقرار الإقليمي، منع العودة إلى أي تصعيد أو أعمال عدائية، وإيجاد الحلول المستدامة للأزمة بدلا من هذه التهدئة المؤقتة والتي قد تعيد الصراع إلى المنطقة. تحدث كذلك عن بالعودة إلى مضيق هرمز عن مرور ناقلتين نفط قطريتين عبر مضيق هرمز، ولكن ذكر كذلك أن المضيق لا يسمح بمرور الكثير من الناقلات وهناك عرقلة لعشرات الناقلات على مضيق هرمز في انتظار المرور بشكل آمن وبسلام. إذن هذا في المجمل ما تم التأكيد عليه خلال إحاطة المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري، من بينها هو دعم المفاوضات إذن بشكل كامل التي تحدث حاليا في إسلام أباد، الجهاد والتي تدعو إلى التهدئة والتوصل إلى حلول سلمية. والملف الأبرز كان مضيق هرمز وما يتعلق بإغلاقه ومرور وتسهيل مرور الواردات وسلاسل الإمداد، وأيضا إيجاد حلول رسمية أو سلمية عفوا للمضيق حتى يتسنى لهم حتى يتسنى للتجارة العالمية المرور من خلاله، والحد من تداعيات هذا الإغلاق الذي بدأ يؤثر بالفعل على الاقتصاد العالمي ويمكن رؤيته ليس فقط في المنطقة ولكن إقليميا ودوليا. ودعوة قطر المستمرة لإجراء مفاوضات ودعمها لأي وساطات قد تؤدي في آخر المطاف إلى حلول سلمية دبلوماسية تصل بالمنطقة إلى الاستقرار المنشود بعد التصعيد أو التصعيد الأخير الذي كان في المنطقة.
5: شكرا جزيلا لك سارة الرشيد. إذن التركيز هذه الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية كان على الأوضاع في مضيق هرمز وما يعنيه هذا بالنسبة للمنطقة، وهذا ما سنتابع معه ولكن من زاوية عسكرية تناقشها في نافذة تقدمها وسيلة علمي مع ضيفها العميد حسن جوني. تفضلي وسيلة.
0: شكرا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في مضيق هرمز في ضوء حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة واستمرار المحادثات. نحاول أن نقترب أكثر من الوضع هناك ومآلاته مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك لواء محمد، ومعنا كذلك زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام لرصد الصورة عند مضيق هرمز، كيف تبدو؟
9: لا يزال الوضع على حاله بين إيران والولايات المتحدة. شكرا وسيلة. إذن مضيق هرمز لا يزال النقطة أو العقدة الأساسية فيما يجري في المنطقة حاليا. سنبدأ بما تقوم به الولايات المتحدة مع قول الرئيس دونالد ترامب بأنه علق ضربة عسكرية كانت ستحدث اليوم. لا تزال القوات الأمريكية عبر القيادة المركزية تضرب حصارا على الموانئ الإيرانية عند تلك النقطة. يمنع على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية من بحر العرب باتجاه المضيق من عبورها، ويمنع أيضا على السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية من عبور المضيق والاتجاه إلى بحر العرب. ولفرض هذا الحصار الأمريكي هناك قرابة 20 قطعة بحرية من بينها حاملتي طائرات أمريكيتين موجودتان حاليا في بحر العرب. في المقابل لا تزال إيران تمنع العبور عبر مضيق هرمز إلا وفق ما أعلنه الحرس الثوري من إجراءات بتغيير الممر الملاحي التاريخي. بالنسبة للحرس الثوري الدخول إلى مياه المضيق يتم جنوب جزيرة هرمز، والخروج من مياه الخليج عبر مضيق هرمز باتجاه بحر العرب يمر من جنوب جزيرة لارك، وهاتان الجزيرتان هما من أصغر الجزر الإيرانية المأهولة وباتتا نقاط استراتيجية بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. ولكن بموازاة هذا الجمود العسكري إنجاز التعبير وبقاء المضيق مغلقا مع حصار أمريكي، نيويورك تايمز حللت صور بعض الأقمار الصناعية ولاحظت وجود بعض نقاط تتسرب فيها المخلفات النفطية. خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية كان هناك استهدافات لافتة لمجموعة من المنشآت التي تخدم القطاع النفطي لا سيما حقل بارس الجنوبي، وواحدة من أكبر الضربات كانت على ميناء عسلوية. هذه الضربات إضافة إلى الضربات اللاحقة كما يبدو وفق نيويورك تايمز هناك تسرب نفطي بدأ يتحرك قبالة السواحل الإيرانية. واحدة من الجزر المتأثرة هي جزيرة شيدفار. هذه الجزيرة هي واحدة من أصغر الجزر، هي غير مأهولة، محمية طبيعية، ونيويورك تايمز تقول بأن البقع النفطية أو بقع التلوث النفطية بدأت تزحف باتجاه هذه الجزيرة. ولاحظت أيضا في تحليلها لصور الأقمار الصناعية، وجود أيضا بعض البقع النفطية في محيط جزيرة خارك، هذه الجزيرة الأهم بالنسبة للصناعة النفطية الإيرانية ولا سيما التصدير إلى الخارج. تقول نيويورك تايمز بأنها أيضا رصدت وجود بعض البقع النفطية، لكنها حتى الآن لم تستطع أن تحدد سبب وجود هذه البقع على جزيرة خارك تحديدا، علما بأن هذه الجزيرة كانت تعرضت لضربة أمريكية، ولكن آنذاك قال الرئيس الأمريكي بأنه ما استهدف وسيلة على جزيرة خارك لم يكن منشآت نفطية، بمعنى لم يكن الميناء الذي يتم التصدير منه أو حتى خزانات تخزين الوقود والمنتجات النفطية، بل كانت بعض القواعد التي تتبع للحرس الثوري آنذاك كما قال الرئيس ترامب.
0: شكرا جزيلا لك، ونبقى مع ما قاله ترامب لكن بخصوص تأجيل

0: لحرب بحرية حديثة تختلف تماما عن حروب البحرية الكلاسيكية القديمة، بمعنى ان احنا بنشوف فيها أسلحة جديدة زي المسيرات وزي الألغام وزي اللانشات الصغيرة، كل طرف بيحاول السيطرة على المساحة البحرية.
1: كل طرف يحاول السيطرة الآن، الوضع كما قالت سلام على حاله، لكن هناك تفاصيل يجب التوقف عندها، من بينها من يسيطر على المضيق؟
0: السؤال ده مهم جدا. لا أحد يسيطر على المضيق. كانت في البداية إيران تحاول أن تسيطر على المضيق سيطرة كلية، وده بنسميه السي كنترول، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت هذه الفكرة وحاولت هي أيضا تسيطر على المضيق من خلال مشروع التي حاولت أنها تنفذه، مشروع الحرية، ولكن إيران أيضا أفشلت هذا المشروع، وبالتالي لا توجد سيطرة. الوضع في إيران بنسميه سي دينايل. سي دينايل يعني إنكار البحر، إنكار البحر على الآخر، بمعنى أنها جعلت هذه المنطقة عالية الكلفة لأي مركب تعبر فيها، سواء بسبب محطة رسوم. يعني لو احنا قلنا أن خليج أن هذا هو خليج هرمز، استطاعت إيران خلال الفترة السابقة أنها ترسم خريطة كبيرة وتقول أن هذه الخريطة هي أماكن سيطرتها للحرس الثوري في هذه المنطقة. كمان أنشأت في هذه المنطقة، أنشأت نقطة لإدارة المضيق من هذه النقطة، وتريد أن تفرض رسوم. طبعا هي تتحايل على القانون الدولي لأن القانون الدولي بيمنع. كمان
1: هي لا تتحدث الآن عن رسوم عبور، وإنما يجري الحديث عن رسوم خدمات وما إلى ذلك، ربما للتأكيد سيطرتها هي على المضيق. إذا ما فهمنا لواء محمد، أنت قلت لا طرف يسيطر على المضيق، لكن ماذا عن التواجد العسكري، الانتشار العسكري؟ نبدأ بالأمريكي.
0: تمام، لكن في إيجاز غير مخل، فكرة السيطرة على المصاريف، هي إيران لديها القدرة على التحايل على القانون الدولي، بمعنى أن المادة 26 من قانون أعالي البحار للأمم المتحدة بيقول لا يجوز لأي دولة أنها تفرض رسوم على العبور، على العبور، سواء العبور عبور يعني عبور بريء أو عبور عابر، لكن يحق لها أنها تفرض رسوم مقابل خدمات، وهذا ما تريده إيران. إنها بتقول إنها بتقدم خدمات زي خدمات القطر، خدمات الإرشاد، لكن هتتحايل على القانون. فيما يتعلق بالقوات الأمريكية، الحقيقة أمريكا القوات البحرية أعظم قوات في العالم، أكبر قوات، استخدمت تكنيك جديد وغريب، وهو عملية إعادة الانتشار، بمعنى إنها وضعت مدمراتها في البداية هنا، وقامت بوضع حاملات الطائرات في المؤخرة، وكأنه رأس سهم مقلوب، اتبعت رأس سهم مقلوب، بحيث يتم السيطرة على مداخل ومخارج المضيق دون أي تكلفة تذكر. كمان يقلل المخاطر من قيام صواريخ بضرب حاملة الطائرات في المؤخرة، وده تكنيك جديد. كمان الولايات المتحدة الأمريكية قوات البحرية اتسمت بالمرونة الشديدة والمرونة العالية، يعني تستطيع أنها تغير من أهدافها، بقت متعددة المهام، تغير من أهدافها بسرعة. مشروع الحرية فشل، تاني يوم على طول شفنا ضربات في البنية التحتية البحرية لإيران، وضربات لمواقع للحرس الثوري، فعندها قدرة على تغيير الأهداف وتقوم بعمليات بنسميها عمليات متعددة المهام، لكنها أيضاً رغم هذه القوة لم تستطيع السيطرة على المضيق.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ضيفنا هنا في الاستوديو. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن إلى غرفة الأخبار معك من جديد ليلى.
2: شكرا جزيلا لك وسيلة، شكرا لك. ونعود الآن لمتابعة مستجدات أسطول الصمود، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مزيدا من زوارق الأسطول بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية الاستيلاء على 40 زورقا واعتقالها 300 ناشط من على متن هذه القوارب، وهي من أصل 500 ناشط يحاولون كسر الحصار على قطاع غزة. إذن هذه آخر الصور بشأن عملية الاقتحام المتواصلة لقوارب أسطول الصمود، وسنتابع إذن لمعرفة المزيد من التفاصيل وما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية مع مراسل

0: مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان السمري. أهلا بك نجوان. إذا هذا المشهد أصبحنا يعني اعتدنا عليه، لأنه في كل مرة يكون في هناك محاولة لتقديم العون والمساعدة توقفها إسرائيل قبل أن تتمكن من الاقتراب من سواحل غزة.
1: بالفعل، وفي الآونة الأخيرة بدأنا نرى بأن تحرك سلاح البحرية الإسرائيلية يبدأ مبكرا ليتم اعتراض هذه الأساطيل في مناطق بعيدة جدا حتى عن سواحل غزة، على بعد مئات الكيلومترات قبالة اليونان. قبل أسبوعين قبالة جزيرة كريت في اليونان، وهذا الأسطول بدأ سلاح البحرية يوم أمس باعتراضه قبالة جزيرة قبرص، وبالتالي في كل مرة يحاولون اعتراض هذه الأساطيل وهي أبعد عن غزة لتقليل إمكانية وصول الصدى الإعلامي مع اقتراب هذا الأسطول إلى
0: وهل يترتب على هذا يعني مساءلة قانونية على الأقل من الدول التي تقترب منها هذه السفن والتي تملكها، يعني أن يتم اقتحام سفينة بالقرب من سواحل دولة معينة لها سيادة، هل هي في يعني محيط مياه إقليمية تابعة لهذه الدولة؟
1: هي مياه دولية.
0: نعم.
1: الموقع الذي يتم اعتراض فيه الأسطول في مياه دولية، وهو أمر غير قانوني بطبيعة الحال لأنها مياه دولية، لكن قانونيا هو أمر غير قانوني، لكن فعليا لا يحدث شيء لإسرائيل، ولذلك
0: يستمر الأمر في كل مرة
1: كما أمور كثيرة أخرى منها كل التجاوزات.
0: الفارق الأساسي إذن أن المسافة أبعد، ولكن هل هناك فوارق أخرى بشأن الطريقة التي يتم فيها الاقتحام؟
1: يعني رأينا أنه في المرة الماضية كانت هناك محاولات إسرائيلية ضمن تبرير عملية الاعتراض والسطو على هذا الأسطول بأن قامت بنشر صور لجنود من سلاح البحرية وهم يحاولون توزيع الساندويشات والمياه على المشاركين وإظهار هذا الجانب، لكن بعد تحرير الناشطين الذين تم احتجازهم واعتقالهم سمعنا شهادات مرعبة عن الطريقة التي تمت التعامل بها بدون كاميرات،
0: ومنهم من شهادات من زملائنا، يعني زميلنا عمر فياض تحدث كيف أنه تم إعطائه الدواء فقط أمام الكاميرا ثم بعد ذلك حرم من أدويته التي يحتاج إليها،
1: ومثله كتر
0: طبعا وحافظ مريبح وكل الزملاء الذين يعني كل واحد لديه قصة في هذا الشأن.
1: الكثير من الناشطين صحفيين وناشطين بارزين تحدثوا عن ذلك، سيف أبو كشك و تياغو أفيلا، تم احتجازهم أكثر من 10 أيام في ظروف صعبة للغاية كما تحدثوا بعد الإفراج عنهم. عملية الاعتقال أصلا هي غير قانونية لأنهم يعني كانوا في مياه دولية ضمن نشاط سلمي للغاية، ومع ذلك تم توجيه تهم مضحكة إن صح التعبير ضد أشخاص ليسوا إسرائيليين، اتهموا بأنهم تعاونوا مع العدو في وقت الحرب. كانت هذه واحدة من التهم التي وجهت لأفيلا ولأبو كشك في المحاكم الإسرائيلية، وبالتالي كل عملية قرصنة السفن عمليا في عرض البحر في مياه دولية هي غير قانونية، واحتجاز واعتقال هؤلاء النشطاء هو عمل غير قانوني، ولكن إسرائيل هذا ما تفعله منذ سنوات، هذه ليست المرة الأولى وليست المرة الأولى، كان هناك مرات قبل 7 أكتوبر. نتنياهو يوم أمس تحدث بأن هؤلاء النشطاء يحاولون كسر عزلة تفرضها إسرائيل على عناصر من حماس، يعني حاول أن يقول أو قالها عمليا أن كل سكان غزة أكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرون منذ سنوات، وليس فقط بعد 7 أكتوبر، لكن ظروفهم باتت أكثر تعقيدا وباتت أصعب للغاية، الظروف الإنسانية التي يعيشون بها، ومع ذلك
0: نعم.
1: يقول إن هذا الحصار فقط مفروض على عناصر من حماس وكأن ذلك يحدث فقط بعد 7 أكتوبر.
0: نجوان، أيضا يعني هناك أعضاء في السفينة كانوا ليست المرة الأولى لهم، يعني في المرات الماضية خصوصا يعني غريتا ثورنبرغ وكل ما أحاط بها من يعني ضجة إعلامية، ولكن هذه المرة هل ما هو مستوى المشاركة؟ هل هناك أيضا أشخاص شاركوا في مرات سابقة ووقعوا على الورقة الذي تفرض السلطات الإسرائيلية عليهم أن يوقعوها بشأن عدم المشاركة في مثل هذه الأعمال؟
1: يعني رأيت قبل قليل منشور للرئيسة الإيرلندية تتمنى السلامة لشقيقتها، تقول إنها تشارك في الأسطول وتم احتجازها وتتمنى السلامة لها وعبرت عن فخرها بها. هناك شخصيات دائما سواء كانت سياسية أو نشطاء اجتماعيين، جريتا كانت ناشطة بيئية وتم الاعتداء عليها في إسرائيل وإبراز إهانتها من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وغيرهم أيضا في طريقة التعامل معها بعد
0: لفها بالعلم الإسرائيلي وما إلى ذلك، يعني أمور.
1: وكذلك أبو كشك وتياغو كان التعامل معهم أيضا بسبب تأثيرهم لأنهم من المؤثرين، تم اعتقالهم لفترة طويلة قياسا باحتجاز البقية. عادة تكون هناك إجراءات استجواب، تحقيقات إدارية من قبل سلطة الهجرة وبعدها ترحيلهم، إلا أن التعامل مع المؤثرين البارزين يكون بطريقة أشد قسوة. وقبل انطلاق عملية أو بدء عملية السطو على هذا الأسطول، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت بأن الخطة الإسرائيلية مع أنباء كانت عن أن سيف أبو كشك وتياغو سيشاركان أيضا في هذا الأسطول، نعم. سيكون التعامل معهم بقسوة أكبر مما تعرض له في المرة السابقة، بمعنى أنه انتقام عمليا
0: أكثر من مرة في الواقع،
1: لأنه ما لم يرتدع.
0: هذا لافت، يعني في وقت يحصل هذا التصعيد، في وقت أيضا يكون يقال أن إسرائيل تنفق فيها ملايين الدولارات من أجل استعادة صورتها وتغيير ما لحق بها من ضرر جراء هذه الاعتداءات الأخيرة. على العموم طبعا سنتابع المشهد، والصور التي أمامنا الآن هي صور من زوارق مختلفة ضمن هذا الأسطول والتي تتعرض لعملية اقتحام. إذا هذه الصور المباشرة من أسطول الصمود، ونعود الآن إلى الخبر العاجل الذي كنا نوهنا عنه قبل قليل، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن قتيلا سقط، إضافة إلى جرح عدد من الأشخاص في انفجار سيارة بالقرب من إدارة التسليح في العاصمة دمشق. وكذلك هناك خبر آخر يظهر الآن على شاشتنا، خبر عاجل، إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية تقول للجزيرة أنه تم اكتشاف عبوة ناسفة بالقرب من مبنى لوزارة الدفاع في دمشق. إذن الآن ميلاد فضل مراسلنا من دمشق ينضم إلينا في محاولة لمعرفة تفاصيل هذه التفجيرات التي وقعت كما ذكرنا، والتي أشارت إليها إدارة الإعلام في وزارة الدفاع بأنها حصلت أثناء محاولة تفجير العبوة. انفجرت سيارة فقتل جندي وجرح آخرون. إذن عرفت الآن هوية القتيل، هو جندي إلى جانب إصابات أخرى. ونسمع منك ميلاد إذا كانت هناك تفاصيل أكثر، تفضل ميلاد.
2: نعم، يعني هذا الانفجار وقع قبل حوالي الساعة من الآن أو أقل بقليل، تحديدا عند منطقة إدارة التسليح، هذه الإدارة التابعة لوزارة الدفاع السورية. طبعا هذه الإدارة تقع ما بين منطقتي دويلعة وباب الشرقي في وسط العاصمة السورية دمشق. طبعا إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قالت للجزيرة بأنه تم اكتشاف هذه العبوة التي كانت معدة للتفجير قرب الإدارة، وأثناء عملية تفكيكهم لهذه العبوة انفجرت، وطبعا أدى ذلك لمقتل جندي وإصابة آخرين. طبعا يعني هذه الإدارة، إدارة التسليح، هي في هذا المكان، وحولها طبعا حولها هنالك أبنية سكنية، وكما تشاهدين يعني عبر الصورة هي منطقة مزدحمة بشكل يعني شبه مستمر طيلة ساعات اليوم. وطبعا لذلك يعني كان هنالك بين المصابين، يعني نتحدث عن 6 مصابين وإضافة إلى عنصر من عناصر الدفاع السورية قتلوا جراء هذا الانفجار. طبعا كان هنالك يعني عدم سماح لدخول الصحفيين وطواقم صحفية إلى الموقع بالتحديد، فمكان السيارة التي انفجرت هو قرب هذه الشاحنة الكبيرة وأيضا قرب هذه السيارة التابعة للدفاع، ويعني ننتظر السماح لنا بالدخول لعين المكان. طبعا يعني بالنسبة ل هذه الإجراءات هنا وزارة الدفاع السورية والعناصر الأمنية يعني بين الحين والآخر يقومون باكتشاف لعبوات ناسفة وأيضا يعني لبعض العمليات التي يقوم بها عدد من الأشخاص يقومون بمحاولة زعزعة الأمن داخل العاصمة السورية دمشق. وطبعا يعني وزارة الداخلية إضافة إلى وزارة الدفاع ينشرون بين الحين والآخر على عن عمليات يقومون بها يلقون القبض على عدد من المطلوبين وأيضا عدد من الأشخاص الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.
1: نعم ميلاد، هل هناك أي حديث عن زيادة إجراءات أمنية داخل
2: غير معلوم؟
1: ميلاد، هل هناك أي حديث عن زيادة الإجراءات الأمنية داخل العاصمة دمشق جراء تكرر مثل هذه أو تكرار مثل هذه الحوادث؟
2: نعم، بشكل مستمر حقيقة وزارة الداخلية والأمن الداخلي السوري وأيضا الاستخبارات يقومون بعمليات يعني هنالك تنسيب لعناصر جدد، أيضا إجراء دورات بشكل مستمر إضافة إلى تعزيز تواجدهم في عدد من المناطق، كل ذلك طبعا إضافة إلى إجراءات أخرى لا يقومون بعملية نشرها من أجل الحفاظ على أمن العاصمة. طبعا يعني كما ذكرت أن من يقف خلف هذه هذا الانفجار وهذه العبوة حتى اللحظة غير معروف، فيما تواصل القوات الأمنية السورية متابعة حيثيات القضية وللكشف عن ملابسات هذا الانفجار ومن الجهة التي تقف خلفه. نعم،
1: إذا أشكرك جزيلا ميلاد على هذه التفاصيل. ميلاد فضل، إذا قتيل وهو جندي إلى جانب 6 مصابين ولم تعرف بعد هوية زارع العبوة ومن يقف وراء هذه العملية. على العموم سنتابع المستجدات أولا بأول، ولكن دعونا الآن نعود إلى الملف الإيراني تحديدا، طبعا مناقشة الجوانب السياسية بعد أن تابعنا الجانب العسكري بالنسبة لمضيق هرمز في نافذتنا العسكرية هنا في الاستوديو. أرحب بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، أهلا وسهلا دكتورة، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ النقاش أشير إلى هذا الخبر، نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، غيرنا مسار 88 سفينة تجارية وعطلنا 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران. إذن هذا التصريح الذي ننقله عبر القيادة المركزية الأمريكية بشأن السفن التي تم تغيير مسارها وتعطيلها منذ بدء الحصار. إذن أعود لضيفي هنا في الاستوديو والدكتورة ستاري. يعني واضح أن الموضوع الذي ربما أبدأ معه هذا الموقف الذي أعلنه ترامب أنه استجاب لمطالب خليجية تحديدا سما من قطر ومن السعودية ومن الإمارات. هل تدرك إيران أن ربما يعني لعب الخليج دورا مرة أخرى في إنقاذه من خطر ربما كان سيحصل، وما الذي سيترتب على ذلك؟
3: أعتقد أن فهم إيران يقوم على أساس أنه إذا ما صحت أقوال ترامب ليس شيئا فقط قاله هكذا أو ابتدعه ابتداعا، فإن بلدان

0: الآن الخليج الفارسي بدأت تفهم بأن القواعد الأمريكية بدلاً من أن تكون درعاً يحمي دول الخليج الفارسي هي السبب في النزاع، وأن إيران ربما استطاعت إقناع دول الخليج الفارسي أن تلتزم الحياد في الحرب مع إيران. ولو أن الولايات المتحدة تفهم حقيقة أن الهندسة الجديدة في الخليج الفارسي ستشكلها إيران ودول الخليج الفارسي وليس الولايات المتحدة، إذا ما فهمت الولايات المتحدة ذلك فربما نتوقع أنماطا سلمية أكثر في الخليج الفارسي. ولكن لو استمرت الولايات المتحدة في وجودها حول بسط الهيمنة والمغامرة، هذا سيسبب بالنزاعات ليس فقط لإيران ودول الخليج الفارسي، ونرى تجددا من نوع من التوتر إلى آخر.
1: السفير هود، يعني لا أتذكر مرات عديدة سمعنا فيها الرئيس ترامب يقول أنه استمع إلى آخرين واتخذ قرارا بناء على ما يقول، هذه المرة هو قالها بهذا الوضوح وهذه الصراحة. أولا، هل في هذا دلالة خاصة؟ ما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟
0: نحن لا نعلم أي شيء من جانب بلدان الخليج العربية، فهي لم تصدر تصريحات تبين ماذا كانت محادثاتها مع الرئيس ترامب. لكن ما رأوه أن الرئيس ترامب ذهب إلى بيجين، وهي أقرب حليف لإيران وأكبر زبون لإيران من حيث صادراتها النفطية، والصين قررت أن لا تفعل أي شيء للمساعدة. إذن هم ربما أدركوا لو أنهم إن لم يتدخلوا فربما سيكون هناك تصعيد آخر قادم في الطريق. وواضح أن إيران ليست مستعدة له، بل ولكنها تنخرط في هذا التصعيد. يوم الأحد فقط كان هناك هجوم على المفاعل النووي للإمارات، وكان على الإمارات أن ترد بطريقة ما، وأعتقد أن هذا هو جزء من ردها.
1: لافت هذا، يعني هل هذا بالضرورة يعني أن إيران ربما ستفكر مرتين قبل ضرب هؤلاء، إذا ما فعلا كما ذكرتي يعني تأكدت هذه المعلومات، قبل أن تضرب جيرانها من جديد؟ هل سيغير شيء في هذه المعادلة برأيك؟
0: أولا، استنادا إلى التقارير التي صدرت حتى الآن، واستنادا حتى إلى تأطير الولايات الإمارات المتحدة لما حصل للمفاعل، الإمارات لا تتهم إيران، وإيران تقول نحن لم نفعل ذلك. الإمارات تقول إن المسيرات جاءت من حدودها الغربية، قد يعني هذا قوات المقاومة اليمنية، أو قد تكون محاولة لإخفاء هوية هذه العمليات الولايات المتحدة أو إسرائيل التي ترتكب أعمالا تخفي هذه ضد الآخرين. هذا نمط كانت تستخدمانه من قبل. أعتقد أن كل من إيران ودول الخليج الفارسي بعدما مرت به بدأت تدرك بأن الأمن في المنطقة يمكن أن يضمن فقط من خلال هذه الفواعل في المنطقة، وعلى الولايات المتحدة أن لا تلعب دورا، لأن الدور الذي لعبته حتى الآن كان فقط مفاقمة التوتر، وشعوب المنطقة باتت معتادة على المغامرات الأمريكية والتدخلات الأمريكية. من الذي استفاد من ذلك؟ هل هي بلدان الخليج الفارسي والبلدان الإقليمية، أم هي الولايات المتحدة وإسرائيل التي استفادت من ذلك؟ إذن السؤال يطرح الآن بجدية من قبل بلدان الخليج الفارسي، ونحن نأمل أن يكون هناك تحرك نحو هندسة أمنية جديدة تعطي فاعلية أكثر لدول الخليج الفارسي وأكثر من الفواعل الأجنبية.
1: سفير هود، هل معنى هذا ربما أيضا أن الولايات المتحدة أدركت أن تحالفها مع دول الخليج ربما تأثر كثيرا جراء هذه الحرب الأخيرة؟ لم يستشاروا، لم يدخلوا في المفاوضات، ورغم ذلك تحملوا 85% من أضرارها. الضربات الإيرانية كانت 85% توجهت نحو دول الخليج. فالآن

0: مع هذا التصريح هل يمكن أن نتوقع شيء أبعد؟ هل يمكن أن فعلا إشراكهم وإعطاء التحالف معناه الذي كان يفترض أن يكون عليه من البداية مع هذه الدول؟
1: بالتأكيد كان أمرا غير معتاد أن الرئيس ترامب لم يستشر هذه البلدان قبل بدء الحرب، لكن كان ذلك خطأ استراتيجيا من جانب إيران عندما قررت إيران أن تهاجمها بدلا من مهاجمة إيران إسرائيل والولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه الدول ست
0: نعم، ألا يعتبر أيضا أنه خطأ استراتيجي خطير عندما تخسر تحالفات قديمة بهذا الشأن ومهمة كهذه بهذه الطريقة؟ ألا يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأخطاء فهنا من الخطأ الأكبر؟ يعني إذا كنا نحمل إيران الخطأ بأنها ضربت هذه الدول، ولكن الذي بدأ ربما بالخطأ أيضا هو الولايات المتحدة نفسها.
1: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران، إيران قررت مهاجمة دول الخليج.
0: لا، كنت أتحدث عن الاستشارة، عن إعلامهم بالأمر، عن إعطائهم الدور الذي يعطى فيه الحليف للعادة.
1: نعم، هذا كان خطأ من جانب رئيس ترامب، هذا صحيح تماما، لكن هذه العلاقات وهذه التحالفات التي أنشئت في العام 45 بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت نفعت وأفادت المنطقة بشكل استثنائي. من 1990 حتى الآن فقط دول مجلس التعاون الخليجي وتأدت والتعاون مع الولايات المتحدة إلى زيادة إجمالي داخل محلي 10 أضعاف مثلا، وتريليونات الدولارات من الاستثمارات التي استثمرتها دول الخليج.
0: شكرا جزيلا السفير هود، وشكرا جزيلا للدكتورة ستاري صادقي. شكرا. وننتقل الآن إلى الملف اللبناني، إذ وصلت قوات الاحتلال وصلت غاراتها على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، كما أكد حزب الله أنه شن سلسلة عمليات ضد تجمع وآليات لقوات الاحتلال في عرب العرامشة وبلدات الطيبة، بلدة الطيبة تحديدا. ينضم الآن إلينا من صور في جنوب لبنان، تنضم إلينا مراسلتنا كاترين حنا. إذا كاترين، نواصل معك متابعة هذا المشهد وآخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن إنذار بإخلاء 12 بلدة وقرية جنوب لبنان. تفضلي كاترين.
2: نعم ليلى، الوضع الميداني في جنوب لبنان على سخونته، غارات إسرائيلية على بلدات عدة منذ ساعات الصباح الأولى، وكذلك انذارات إسرائيلية. آخر الغارات رصدناها في منطقة صور كانت من مسيرة إسرائيلية باتجاه بلدة المجادل، بالإضافة إلى غارتين على بلدة حنوي، واحدة بمسيرة وأخرى بمقاتلة، غارات أيضا إضافية على بلدات معركة وزبقين وأخرى في قضاء مرجعيون كدبين التي قصفت 3 مرات بالمقاتلات الإسرائيلية، كفرصير في النبطية، فرون وكفرة وغيرها، وصولا إلى جزين حيث قصفت مليخ، بالإضافة إلى جبل الريحان. أما القصف المدفعي فكان مكثفا أيضا اليوم باتجاه بلدات عدة، رصدنا هنا قصفا باتجاه زبقين أيضا، وكذلك قنابل حارقة باتجاه بلدة المنصوري، وقنابل صوتية وأخرى دخانية تم إلقاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي على مزارعين كانوا في طريقهم إلى حقول البطيخ في سهل القليلي، فتم إبعادهم من خلال هذه القنابل الصوتية. بالإضافة إلى ذلك أيضا أفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن قوة إسرائيلية توغلت اليوم باتجاه منطقة حصبية تحديدا على طريق كفر حمام كفر شوبة، وعمدت إلى خطف 3 مواطنين لبنانيين. ننتظر مزيدا من التفاصيل حول هذا الخبر، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوغل فيها قوات إسرائيلية باتجاه تلك المنطقة وتعمد على خطف مواطنين ورعاة لبنانيين. من جهة حزب الله، عملياته استمرت اليوم بالمسيرات الانقضاضية وبالقذائف المدفعية، آخرها كان بالمدفعية باتجاه آليات وجنود إسرائيليين في بلدة رشاف اللبنانية المحتلة، وأيضا سرب من المسيرات أطلقها باتجاه موقع رأس الناقورة البحري، ومسيرات أخرى أطلقها أيضا باتجاه تجمع لجنود وآليات إسرائيلية شمال

0: إسرائيل تحديدا غرب قرية عرب العرامشة في الجليل الغربي، بالإضافة إلى استهدافه أيضا آلية اتصالات في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، وأكد في بيانه أنها شوهدت تحترق. كل هذا يؤشر إلى أننا أمام مزيد من التصعيد، لا سيما مع الإنذار الأخير الذي أصدره اليوم الجيش الإسرائيلي قبل نحو 3 ساعات من الآن باتجاه 12 بلدة، 5 منها تقع هنا في منطقة صور، وبلدات أخرى تقع في النبطية وجزين، وصولا إلى بلدة لبية في البقاع الغربي، ما يعني أننا سنكون أمام مزيد من الغارات الإسرائيلية ربما في الدقائق أو الساعات المقبلة باتجاه هذه البلدات المهددة. نحن اليوم في ساعات الصباح ليلة كنا قد توجهنا إلى منطقة المعشوق التي تقع شرق هذه المدينة، هنا مدينة صور، وكانت قد تعرضت لغارة إسرائيلية هذا المساء، مساء يوم أمس، حيث كان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا لتلك البلدة ومن ثم قصفها بغارة عنيفة. رصدنا هناك أثار القصف الإسرائيلي وأعددنا تقريرا. هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة، الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام، إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
1: إذن شكرا جزيلا لكاترين حنا. ننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفي نفس السياق أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وينضم إلينا الآن لمتابعة تفاصيل هذه الأحداث التي وقعت قبل قليل معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي. إذن يعني ما هي التفاصيل المتعلقة بهذه الأخبار؟ تفضل غازي.
2: نعم، تحية لك ليلى، ودعينا نتحدث تباعا عن آخر ما حصل في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع نصر الطبي استشهاد أحد المصابين متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت مدينة خان يونس في وقت سابق. أما هنا في مدينة غزة فقد أعلن عن وصول 3 من المصابين إلى المستشفى المعمداني، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة. سبق ذلك وصول إصابة إلى مستشفى الشفاء من استهداف طائرات أو عفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيرانها أحد المواطنين في تلك المنطقة القريبة من الخط الأصفر. وفي البريج وسط قطاع غزة إلى الشرق من هذا المخيم استهدف قناص إسرائيلي أحد المواطنين ووصل بطبيعة الحال مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذه جملة من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق تواجد الفلسطينيين. أما في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات أبلغنا بوجود إطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وطائرات الكويت كابتر باتجاه المناطق الشرقية من حي الشجاعية. بعض الطلقات النارية وصلت إلى مناطق تواجد الفلسطينيين. هذه حالة ممتدة من الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي وصولا إلى اليوم. ووفق آخر أحصائيات وزارة الصحة فيما يتعلق بحصيلة الشهداء، ارتفع العدد إلى 880 شهيدا وأكثر من 2700 من المصابين منذ ذلك التاريخ، وهو ما يعطي صورة نمطية عن الوضع الميداني داخل القطاع باستمرار نزيف الدم الفلسطيني في ضوء هذه الخروقات الإسرائيلية. يضاف إلى كل ذلك تقييد وصول المساعدات إلى القطاع، وهو الأمر الذي بدأ يتداعى شيئا فشيئا على المواطنين هنا في بنقص حاد في المستلزمات اليومية، كذلك المواد الغذائية، وحتى على مستوى القطاع الصحي فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية. هنالك حاجة ملحة لكل ذلك، والاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المطالبات بضرورة إدخال وتدفق المساعدات إلى القطاع. واللافت في كل هذا التصعيد حقيقة هو أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يأخذ نهجا جديدا متعلق باستهداف مخيمات للإيواء، كما حصل بالأمس في منطقة الشمال بالتحديد في جباليا عندما استهدف منزل يحيط به مخيم للإيواء وتضررت كل الخيام في تلك المنطقة، بالإضافة إلى استهداف مخيم في المنطقة الجنوبية الغربية إلى الشمال من مدينة خان يونس في منطقة القرارة هنالك، حيث استهدف أيضا مخيم يؤوي نازحين، وبالتالي الأضرار الجسيمة أجبرت الفلسطينيين على ترك هذه المناطق والبحث عن بدائل، وهذه البدائل غير متوفرة حقيقة الليلة.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول. طبعا فقط بصورة سريعة إذا أمكنك أيضا أن تضعنا في صورة المشهد الإنساني، الطريقة التي يعيش بها الناس اليوم بعد كل هذه الفترة.
2: هم يحاولون تدبر أمورهم بأقل القليل حقيقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخل المساعدات أو حتى الشاحنات التجارية بصورة كما تم التوافق عليها في اتفاق وقف اطلاق النار. هو يدخل فقط ما يقرب من 200 شاحنة أو أقل، ويروج للعالم بأنه يدخل 600 شاحنة، أي الاحتياج اليومي للفلسطينيين.
1: لذلك وصلنا غازي، آسفة جدا على المقاطعة غازي، وصلنا إلى رأس الساعة. أشكرك جزيلا وعذرني على المقاطعة. إذن من جديد نرحب بكم ونبدأ ساعة جديدة نتابع فيها آخر الأخبار، وهذا المصدر الرسمي اللبناني ينقل للجزيرة: نريد تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة ولمراقبة الخروق الإسرائيلية. وكذلك يقول هذا المصدر: يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد. إذن هذه آخر التصريحات للجزيرة نقلا عن مصدر رسمي لبناني. وكنا أيضا تحدثنا عن نقلنا أن هذا المصدر أيضا يقول أن الرئيس نبيه بري أو نعم عفوا أيضا أن هذا المصدر قام عفوا أنه يتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد. إذن كثير من التصريحات نحاول أن ننقلها لكم أولا بأول، ومن بينها إذن القول أن واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني، لكن نتنياهو لا يريد وقف النار. مازن إبراهيم، مازن مدير مكتب الجزيرة في بيروت ومعنا مباشرة لمزيد من التفصيل حول هذه التصريحات وأهميتها في هذا التوقيت تحديدا، تفضل مازن.
3: نعم، في الواقع ليلى كان لي اليوم جلسة مع مصدر لبناني مسؤول رفيع المستوى، هو يواكب مجمل المسار الذي يقوم به لبنان من خلال المفاوضات مع إسرائيل، وتحديدا المسار الذي انطلق في واشنطن وكانت قبل أيام جلسته الأخيرة. وفق هذا المصدر وهو واسع الاطلاع، أكد لي بأن لبنان كان بصدد وهو يجري الآن دراسة لإعلان نوايا مشترك مع إسرائيل برعاية أمريكية ولكن حتى هذه اللحظة هذا الإعلان، إعلان النوايا، لم يصل إلى خاتمته بعد. هنالك تعديلات متعددة ترتبط بمضمون هذا الإعلان، هذه النقطة. ولكن النقطة الأهم، أشار هذا المصدر المسؤول مؤكدا بأن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة حاليا في جنوب لبنان تسعى لتقويض مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن لبنان أجرى سلسلة اتصالات مع واشنطن للدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار من خلال الضغط على إسرائيل. وقد أشار المصدر للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بوجهة النظر اللبنانية، هي تسعى للضغط على إسرائيل للوصول إلى هذه النقطة، ولكنه أضاف بأن نتنياهو حتى هذه اللحظة هو يرفض تثبيت وقف إطلاق النار، وأن هذا الأمر إنما يأتي ضمن سياق إسرائيلي خاص بنتنياهو على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي. وفق ما أفادني به بأن استمرار التصعيد إلى هذه الدرجة التي نشهدها اليوم في جنوب لبنان سيؤدي إلى أمر من اثنين: إما لن يذهب لبنان إلى المفاوضات السياسية في الثاني والثالث من شهر يونيو المقبل، وهو الموعد الذي تمخض عن الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين وفدي المفاوضات اللبناني والإسرائيلي. هو قال لدينا خيارين، إما الخيار الأول أن لا يذهب الوفد إلى هناك. سألته هل فعلا سيمون كرم والوفد الموفوى يمكن أن لا يتوجه إلى هناك؟ قال هذا احتمال يتم دراسته حاليا من قبل السلطات اللبنانية المعنية بمسار المفاوضات. وقال لي بأننا قد نكون إزاء السيناريو الثاني، يرتبط بإرسال الوفد إلى واشنطن ولكن رفض أي طروحات وأي نقاش لا يخرج عن إطار تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى أنه قد يتم تكليف سيمون كرم التوجه إلى هناك في الثاني من يونيو. وعندما تطرح أي ملفات تفاوضية على الطاولة، أشار بأن هذا الأمر لن يكون محل بحث من قبل الوفد اللبناني، ولكنه سيطالب بنقطة واحدة. أيضا كان لي بعض الأسئلة المرتبطة بهذا المسار. هو قال لي بأن الرئاسة اللبنانية بات لديها قناعة حاليا بأن حزب الله الذي يقول بأنه يرفض المفاوضات المباشرة إنما هو يسعى إلى أن يفاوض عن نفسه، بمعنى أن هنالك تقاطعات للمسارات في المنطقة. وأكد لي بأن ما بين الرئاسة اللبنانية وحزب الله هنالك أهداف مشتركة تتعلق بالوصول إلى لحظة تثبيت لوقف إطلاق النار، ولكن المقاربات مختلفة، بمعنى مقاربة الرئاسة اللبنانية ومقاربة حزب الله تختلف كليا، لأن المقاربة الرئاسية اللبنانية إنما هي تسلك طريق المفاوضات بخلاف ما يقوم به حزب الله. عندما سألته على موضوع سلاح حزب الله، أشار إلى أن الاتصالات التي أجريت من قبل الرئاسة اللبنانية مع واشنطن شددت على أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل بطريقة عنفية كما تقوم إسرائيل، وبأن هذا المسار يحتاج إلى فتح آفاق متعددة. كذلك الأمر عندما سألته عن المسار الأمني، لأن كان هنالك أسئلة عديدة ليلى ترتبط بما خلصت إليه تلك اللجنة وذلك الاجتماع بين الوفود المفاوضة، عندما تحدث عن مسارين، مسار أمني بين لبنان وإسرائيل سينطلق في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري. هو كان دقيقا للغاية عندما قال لي كالتالي: إن المسار الأمني الذي تمخض عن هذه المفاوضات مع إسرائيل هو مسار تقني بحت. وأضاف بأن الوفد، وفد الضباط العسكريين من الجيش اللبناني الذين سيتوجهون خلال أيام قليلة إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع في 29 من الشهر الجاري، ومن المرجح وفق ما أكد لي بأن يذهبوا قبل نحو أسبوع، بأن هؤلاء لم يتم اختيارهم وفق توزيع طائفي لبناني، وإنما تم اختيارهم وفق ما يرتبط باختصاصاتهم ضمن الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن هؤلاء هم غير مكلفين بتقديم التزامات أو تعهدات أو حديث سياسي، وإن العمل الذي سيناط بهم هو عمل حصرا يتعلق بالبعد التقني، بمعنى مراجعة خرائط وتثبيت نقاط محددة ضمن إطار هذا التشاور. لأن هذه النقطة كانت بالغة الأهمية، شددت هنا في هذا اللقاء مع هذا المصدر المسؤول على تفاصيل ما يرتبط بالمسار الأمني، وقال بأن هذا المسار الأمني لا يمكن أن يعطى تفسيرات متعددة كما ذهب الكثيرون، بمعنى أن هنالك تنسيق وتطبيع أمني ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلية. وهو أشار أيضا إلى لأنه بخلاف ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام بأنه سيتم تشكيل لواء خاص من الجيش اللبناني مهمته نزع سلاح حزب الله، قال لي بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق بالنسبة للسلطة اللبنانية، هي لا تنظر إطلاقا بأنه يمكن أن يتم تكليف أي لواء أو تخصيصه وفق ما تم الإشارة إليه، معتبرا بأن ما يسعى إليه لبنان اليوم هو دعم الجيش اللبناني وتوفير الدعم للجيش اللبناني. عندما سألته عن الخروقات التي تحصل وكيف ينظر لبنان إلى المرحلة المقبلة لا سيما مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل خلال نهاية هذا العام، هو أشار بأن أولا لبنان يدفع لتشكيل لجنة تحقق أمريكية لبنانية كي تقوم بالتحقق من كامل المسار الذي يقوم به الجيش اللبناني في تعزيز سيطرته على جنوب لبنان، معتبرا بأن هذا هو الأمر والمفتاح الأساسي كي يتم مراقبة عملية ما يقوم به الجيش اللبناني، مشيرا إلى أنه مع انسحاب قوات اليونيفيل نهاية العام فإن لبنان الآن يضغط باتجاه أن يتم تعزيز عمل اللجنة التي تعرف بلجنة مراقبة الهدنة التي انبثقت عام 49 تحديدا. هذه اللجنة هي تسمى أنتسو، وهو لبنان يسعى إلى تعزيز عملها. عندما حاولت معه أن يقدم مقاربة شاملة لكيفية قراءته للواقع الداخلي اللبناني، قال بأننا إزاء حائط مسدود في أكثر من مكان، ولكن السلطة اللبنانية تسعى لإحداث خروقات. قال بأن هذا الحائط المسدود أولا يرتبط برفض نتنياهو تثبيت وقف إطلاق النار، هذا أمر أساسي، وهو أيضا يرتبط بالمسار الذي يسلكه حزب الله الآن من خلال تفعيل الميدان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بأن على طرفي نقيض وفق قوله نجد حزب الله من ناحية وأيضا نجد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي استمرار هذا التصعيد هو يرى بأنه قد يقوض كامل المسار التفاوضي، مؤكدا بأن مفتاح الحلول في لبنان هو تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه إذا لم يتم السيطرة على وتيرة إطلاق النار التي تقوم بها إسرائيل حاليا فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تقويض الأمر برمته نتيجة المعوقات العديدة. كان لي سؤال تحديدا ليلى يرتبط بكيفية مقاربة العلاقة ما بين السلطات هنا في لبنان، تحديدا ما بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري. اعتبر هذا المصدر المسؤول بأن رئيس البرلمان هنالك تواصل له مع الرئاسة اللبنانية، وأنه ينبغي أن يكون هنالك إدراك للموقع الذي يحتله هذا الرجل والمقاربة التي يقدمها في محاولة لإيجاد مناخ تسوي ضمن الحالة اللبنانية وتوفير مظلة أو على الأقل مراقبة المسار التفاوضي. وبالتالي ضمن كامل هذا اللقاء الذي أجريته مع هذا المصدر المسؤول وهو مصدر رسمي رفيع المستوى في لبنان، يمكن أن نقرأ بأن المسار التفاوضي أمامه عقبات وعثرات الآن. صحيح أن إعلان النوايا وفق ما أكد بين لبنان وإسرائيل يتم دراسته برعاية أمريكية، ولكن هنالك محطات أساسية لم يتم تذليلها، هذه نقطة، ولكن يدخل على هذا المسار وفق ما يؤكد المسار التصعيدي الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذه التقاطعات التي تحصل حاليا والمواجهات ما بين المسار الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية وأيضا المسارات الإقليمية الأخرى لا سيما المسار الإيراني الأمريكي. ضمن هذه المقاربة هو يرى بأن هنالك خطورة بالغة تهدد المسار التفاوضي إذا لم تقم واشنطن، والتي أكد بأنها تتفهم الموقف اللبناني ولكنه دعاها إلى القيام بما يمكن أن تقوم به من ضغوط على إسرائيل كي توقف اعتداءاتها، لأن تثبيت وقف إطلاق النار وفق هذا المصدر هو الأساس للشروع قدما في المسارات التي فتحت وتحديدا المسار الأمني والمسار السياسي للمفاوضات. عندما سألت عن الأفق لهذه المسارات سواء كان المسار الأمني أو المسار السياسي، اعتبر بأن لبنان لا يمكن أن يخرج عن العباءة العربية، وذلك ربطا بمبادرة السلام العربية التي خرجت عن قمة بيروت قبل عقدين ونيف من الزمن. اعتبر بأن لبنان لا يسعى إلى توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل معزل عن الدول العربية، ولكن ما يسعى للقيام به ما يريده هو اتفاق أشبه باتفاق الهدنة، ولكن مع تطوير إضافي كي نصل إلى مرحلة إنهاء حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن ضمن ثوابت عددها وهي الثوابت المعروفة والمتعلقة ليلى بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بطبيعة الحال تثبيت وقف إطلاق النار، جدولة الانسحاب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إطلاق سراح الأسرى، وفتح الباب أمام عودة كامل النازحين إلى جنوبي لبنان وإعادة إعمار كامل الشريط الحدودي الذي جرى تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه المقاربة الشاملة التي اليوم يقدمها هذا المصدر المسؤول اللبناني للجزيرة والتي يقرع من خلالها جرس إنذار يتعلق باستمرار الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرئاسة اللبنانية تقوم بدورها حاليا في محاولة لاحتواء هذا التصعيد من خلال التواصل مع واشنطن.
1: أشكرك مازن، تصريحات لافتة بالفعل حصلت عليها ونقاط عديدة، كل نقطة تستحق التوقف عندها. ولا أشك أن زميلي عبد السلام محمد الموجود في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت سيناقشها بالتفصيل مع ضيوفه. تفضل عبد السلام.
4: شكرا لك ليلى الشيخلي، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على هذه التصريحات للمصدر اللبناني الرسمي للجزيرة والتي أكد فيها على الذهاب إلى مسار التفاوض، لكن هناك كثير من العقبات. وأشار هذا المصدر اللبناني الرفيع للجزيرة بأن وقف إطلاق النار قد يكون هو الأساس في النقاشات إن لم يتم وقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان. وأشار أيضا أنه مع استمرار هذه الخروق إما أن ذلك سيؤدي لعدم التوجه للمفاوضات أو المشاركة وطرح بند وقف النار فقط، وأشار إلى مسؤولية الجانب الأمريكي في تطبيق ذلك. نرحب بضيفينا هنا في استوديو التغطية لمناقشة هذا الموضوع، توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما. إذن تصريحات لافتة في ظل أسئلة عديدة كانت تطرح داخل لبنان عن الاجتماع في 29 من الشهر. الدكتور حارث سليمان، ما الإضاءات في هذه التصريحات إلى ما تشير من حيث موقف المفاوض اللبناني؟
5: مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. الواقع في هذه التصريحات، يعني الأستاذ مازن نقل تصريحات مصدر رسمي مسؤول، واضح أنه يعني أحد مستشاري رئاسة الجمهورية الذي على علاقة طيبة بالرئيس بري. ثمت في هذا الكلام الذي قيل بعض التصريحات وبعض الاستنتاجات. ما هو صحيح من أن لبنان الرسمي يطلب وقف إطلاق النار؟ ما هو غير صحيح أن وقف إطلاق النار يفهم من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإسرائيلي على غير ما يطلب من لبنان؟ الرئيس الأمريكي والضغط الأمريكي يريد وقف لإطلاق النار مع الدولة اللبنانية والمنشآت المدنية اللبنانية والمراكز العسكرية الشرعية اللبنانية، لكنه ليس حريص على وقف إطلاق النار مع حزب الله تحديدا. وهذا ما يعني يستغله نتنياهو لكي يقول أنا لا أقاتل الدولة اللبنانية وإنما أقاتل حزب الله. ما يجعل أمر نتنياهو مبررا لدى الإدارة الأمريكية أن حزب الله لا يستطيع أن يوافق على وقف إطلاق النار وهناك جيش إسرائيلي محتل على الأراضي اللبنانية، وأيضا لا يستطيع أن يوافق على وقف إطلاق النار طالما أن إيران لم تصل إلى تسوية. وبالتالي حزب الله مجبر على متابعة وقف إطلاق النار بسببين: بسبب أن هناك جنود إسرائيليين على الأرض اللبنانية، وبسبب أن الأزمة في إيران لم تحل بعد، وبالتالي هو يربط يعني قراره ومساره واشتباكه بالموقف الإيراني.
4: نعم سيد توفيق، هل تختلف المقاربة الآن بالنسبة لوفد التفاوض؟
6: تحياتي إليك سيد عبد السلام، دكتور حارس، لكل المشاهدين. أعتقد بأنه نحن أمام مجموعة من الخطوط الحمر لأول مرة نراها بعد بدء جولات التفاوض اللبنانية الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني الخط الأحمر الأول لأول مرة على سبيل المثال نسمع تلويحا بعدم حضور لبنان جلسة 29 من أمن شهر أيار الحالي، وهذا لم يكن موجودا في السابق. المسألة الثانية، لاحظنا بأن هناك ردا لبنانيا على طلب إسرائيلي أمريكي هو إنشاء لواء خاص من الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة اللبنانية، وهذا رفض واضح، هذا خط أحمر لأول مرة أيضا يصدر عن جهة رسمية لبنانية. النقطة الثالثة التي يمكن أيضا الحديث عنها هو بأنه إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار، فلا ضرورة للذهاب إلى 29 من أيار الحالي. يعني بالنسبة للدولة اللبنانية
4: بصرف أو الذهاب لمناقشة الوقف فقط،
6: هذه الأولوية لأول مرة تطرح بهذا الشكل بصرف النظر عن المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة. وأظن بأنه الذي سمعناه من الزميل مازن هو نتاج صحيح عن مصدر رسمي لبناني، بس هو نتاج توافق أيضا أو لنقل مساحة تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا اليوم سمعنا نائب

0: أو أحد النواب من كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن فضل الله قال بأنه موكل إليه التواصل مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني بأن هناك نافذة فتحت بين حزب الله وبين الرئاسة الأولى بعد قطيعة تقريبا استمرت حوالي شهرين. وأظن بأن التسريب الذي حدث اليوم هو نتاج هذا التفاهم، مع التأكيد مرة أخرى على أن خطوطا حمرا بدأت تضعها الدولة اللبنانية على طريق المفاوضات المعقدة وعلى المسار الطويل، المسار الأمني والمسار التفاوضي أيضا.
1: دكتور حارث سليمان، هذا المصدر الذي تحدث للجزيرة أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية تدخل الجانب الأمريكي، لأن بنيامين نتنياهو كما قال المصدر في فهمهم لا يريد وقف إطلاق النار. هل برأيك يمكن أن يتفاعل هذا الأمر مع واشنطن ويصل إلى تفاهمات مع لبنان؟
2: وقف إطلاق النار مع لبنان وشمال خط الليطاني قد يكون يعني أمرا مقبولا أمريكيا، لكن وقف إطلاق النار مع حزب الله في ظل التعقيدات الحاصلة التي شرحتها أعتقد أنه أمر غير متاح. ولا أعتقد أن المفاوض اللبناني سيقاطع جلسات التفاوض في واشنطن ولا جلسات التقنية، يعني الجلسات
1: في المسار الأمني في 29 شهر.
2: نعم، سيتابع لبنان هذا سيتابع لبنان هذا المسار، سيصر على أن ينال وقف إطلاق النار، سيصر على المطالب اللبنانية التي عليها إجماع لبناني وهو انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية وعودة السكان والأعمار وعودة الأسرى، كل هذه المطالب اللبنانية هذه لا خلاف عليها بين كل الأطراف اللبنانية، لكن الوسيلة لتحقيق ذلك لم تعد استعمال العنف والقوة العسكرية بل التفاوض واستعمال الوسائل الدبلوماسية والضغط العربي والضغط الأمريكي.
1: إشارة أنه لن يناقش حصر السلاح في هذه المرحلة ورفضوا يعني
2: لا لا لا هذا استنتاج خاطئ. الدولة اللبنانية أخذت قرارين، واحد اسمه حصرية السلاح بيد الدولة، والقرار الآخر أن منظومة حزب الله العسكرية والأمنية هي خارج القانون، وبالتالي هذه المسألة لم تعد للنقاش مع الإسرائيلي وإنما أصبحت قرارا حكوميا.
1: لكن
2: إشارة
1: إلى رفض المصطلح نزع السلاح وعدم تشكيل لواء في الجيش للنزع.
2: هذه مسألة لفظية، لا حاجة لتشكيل لواء لنزع سلاح حزب الله، الجيش كله يمكن له أن يتسلم سلاح.
1: لكن ألا يفهم بأن هذا المعطى سيكون لبناني بحت ولا علاقة لمسار البنتاغون في 29 من الشهر به، بمعنى أن لبنان لا يريد أن يناقشه في واشنطن؟
2: لا لا لا، هناك ترتيبات أمنية معروف أن معاهدة
1: قالوا اسمح لي لأنه قالوا أن هذه النقطة ستكون تقنية.
2: نعم تقنية بالمعنى
1: لن
2: الأمني،
1: لن تتناول موضوع السلاح وإنما نقاط معينة خرائط معينة وهذا
2: ما أريد أن أبين لك ذلك. في المعاهدة 49 معاهدة الهدنة سمى ترتيبات أمنية متبادلة، يعني عسكرية يعني انتقامية يعني خرائط يعني تثبيت حدود نقاط فصل إلى آخره. هذا ما سيتولاه الوفد اللبناني، لن يذهب إلى التفاوض، سيذهب إلى الخرائط إلى الاتفاقات الدولية، إلى أين وضعنا هذه النقطة وأين وضعنا هذه النقطة، أين الحدود وأين النقاط الحاكمة إلى آخره. فإذا هذا نقاش تقني عسكري وليس تفاوضا حول مسائل يعني عليها إشكالات.
1: نعم سياسية. سيد توفيق، يقول هذا المصدر أيضا إن في فهمهم أن حزب الله يريد التفاوض عن نفسه، ما الذي يفهم؟
0: لا أنا أعتقد الأسبوع الماضي كان هناك اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، طلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس النواب تعهدا من حزب الله بوقف النار. الجواب جاء على الشكل التالي، أنه في حال تعهدت إسرائيل بوقف إطلاق النار أعتقد بأن الجانب اللبناني سوف يعمد إلى ذلك، يعني التزام متبادل. لكن لغاية الآن التعهد الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وبالتالي بوقف العدوان على لبنان غير موجود، ولا يريد بنيامين نتنياهو إعطائه. أيضا هناك مسألة أساسية يطالب بها الاحتلال الإسرائيلي وهذا الأمريكيون، هي حرية الحركة، بمعنى من المعاني بأنه في حال حصل حزب الله وحصلت الدولة اللبنانية على أمرين أساسيين، الأول التعهد الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على لبنان وبالتالي بعدم يعني وأيضا إسقاط طموح حرية الحركة، أعتقد قد نذهب إلى وقف إطلاق النار، ولكن في ظل غياب هاتين النقطتين من الصعب جدا الوصول إلى وقف إطلاق النار وبالتالي التهدئة.

0: دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد، ما الذي تفهمه من ذلك؟
1: أنا شفت سيمون كرم المفاوض اللبناني، يعني شفته مرتين. الإعلان النوايا هي ماذا يريد لبنان؟ يريد لبنان واضح العودة إلى اتفاقية الهدنة، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، حل مشكلة المياه، هناك مشكلة مياه والزاني وإلى آخره، ومياه جوفية وإلى آخره، الوصول إلى حل حول مزارع شبعة، الوصول إلى إطلاق الأسرى، عودة السكان النازحين لا منطقة أمنية عازلة ولا منطقة اقتصادية، هذا ما يريده لبنان، والإفراج عن الأسرى. هذه مطالب لبنانية عليها إجماع لبناني لا خلاف عليها. ماذا يريد الإسرائيلي؟ يريد الإسرائيلي أمن حدوده الشمالية بلغته، نحن نتكلم الآن ولا نتبنى هذا الكلام، يريد أمن حدوده الشمالية، يريد عدم وجود أي قوة عسكرية على حدوده تستطيع إطلاق صواريخ أو تستطيع إطلاق كورنت أو بارس، ويريد أيضا حل مشكلة المسيرات الجديدة التي الآن تطبق على دباباته. فإذا إعلان النوايا هذه سيكون بإشراف أمريكي. ما هو مقبول من المطالب اللبنانية وما هو مقبول من المطالب الإسرائيلية سيتم صياغته في ورقة تعلنها أمريكا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي، وتوفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، على ما تفضلتم به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود مجددا مع ليلى شيخلي في الدوحة.
2: أشكرك جزيلا عبد السلام. في الواقع سنبقى في سياق الوضع وعلى خلفية هذه التصريحات التي أدلى بها المصدر الرسمي للجزيرة، هذه المواقف السياسية التي تأتي في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر، وهو ما سنناقشه عسكريا مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا سيادة العميد، ولكن طبعا نتابع تفاصيل ما يجري ميدانيا في الجنوب في لبنان بشكل عام. معك سلام خضر، تفضلي.
3: لا يزال الوضع متصاعد ميدانيا، وهناك توسع في رقعة الإخلاءات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على سكان جنوب لبنان. شكرا ليلى. في أحدث عملية إخلاء قصرية يتعرض لها سكان جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قرابة 12 بلدة وقرية في جنوب لبنان بوجوب إخلائها فورا من قبل السكان. أهم تلك البلدات جنوب خط نهر الليطاني، هي تقريبا 5 بلدات، 4 منها على الأقل تقع في محيط واحدة من أكبر إن لم يكن أكبر مدن جنوب لبنان على الإطلاق، مدينة صور. ليلة أمس كان الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء أحد المباني في مدينة صور وقام باستهدافها. اليوم هناك عملية إخلاء لأربع بلدات محيطة بمدينة صور، المدينة التي بدأت تتوسع نتيجة الكثافة السكانية والكثافة العمرانية، والآن لدينا 4 مناطق أخرى إضافة إلى 5 تقريبا تقع في المناطق الوسطى من جنوب لبنان، ولا تبعد كثيرا عن ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر. في شمال نهر الزهراني أيضا قال الجيش الإسرائيلي أو حذر الجيش الإسرائيلي مواطني 4 بلدات على الأقل، بل 5 بلدات تقع جنوب نهر الزهراني أيضا بضرورة إخلائها، وأيضا بلدة واحدة في البقاع في منطقة لباية وكفرحونة في الحقيقة، هي تقع عند مستوى نهر الزهراني لكن إداريا تتبع لمحافظة جزين، وهناك أيضا بلدة لباية في البقاع أيضا هدد الجيش الإسرائيلي باستهدافها وطلب من السكان ضرورة الإخلاء. وبموازاة هذه عمليات الإخلاء لا يزال القصف مستمرا، لكن هناك أيضا عملية توغل سجلت اليوم بشكل إضافي انطلاقا من ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم عند طريق يربط بين بلدتين صغيرتين كفر حمام وكفر شوبة. وبحسب الإفادات الميدانية من الزملاء في مكتب بيروت يبدو أن هناك اختطاف ل3 مواطنين لبنانيين من قبل الجيش الإسرائيلي. وقرب أيضا أو إلى الشمال من هذه المنطقة قال الجيش الإسرائيلي في بيان له بأنه قام باستهداف بنية تحتية تتبع لحزب الله، وأعطى هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي اسما غير مستخدم في لبنان يصفها أو يسميها بسلسلة جبال كريستوباني. هذه التسمية غير معتمدة في لبنان ليست موجودة لا في السجلات الإدارية ولا حتى في السجلات التوبوغرافية، ومراقبون يقولون بأنها محاولة

0: من الجيش الإسرائيلي لبدء إعطاء أسماء غير لبنانية للمناطق التي تتواجد أو يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي أو يعمل فيها الجيش الإسرائيلي. في المقابل اليوم حزب الله استمر بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل. أحدث هذه العمليات استهداف في مستوطنة مسقف عام في إصبع الجليل. دوت سفارات الإنذار وكان هناك صاروخ سقط في تلك المنطقة. والجانب الإسرائيلي يتحدث عن وقوع إصابات. والخط المباشر للمستوطنات الإسرائيلية مع الحدود اللبنانية بات مستهدفا بشكل عالي في الأيام أو في الساعات 48 الأخيرة من قبل حزب الله، لا سيما وأنه يعتبر هذه المناطق بمثابة مواقع عسكرية تسند عمليات الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميه الخط الأصفر، وهي المناطق التي يحتلها ليلى داخل جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا سلام على هذه التفاصيل. إذن بالعودة إلى التصريحات التي كان أدلى بها المصدر الرسمي للجزيرة والتي ناقشها زميلي عبد السلام في بيروت، سياسيا لنتوقف عند بعض ما جاء في هذه التصريحات من الناحية العسكرية. عميد حسن، إذا كان الحديث هو عن مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل وأنه قيد الدراسة، ما المقصود؟ ما الذي يعنيه ذلك أمنيا وعسكريا؟ يعني هل هذا اعتراف بدافع ميداني جديد أم ماذا؟
2: يعني نحن نحاول أن نستنبط ماذا يمكن أن يتضمن هذا المشروع، وخاصة بالناحية العملانية التي يمكن إسقاطها على واقعنا في جنوب لبنان، انطلاقا من الخطاب السياسي والمواقف المعلنة والتي رافقت هذا السياق التفاوضي والتي ترافق الميدان. نستطيع أن نقول أن النوايا التي لا يوافق الوفد اللبناني على سواها وفقا للموقف اللبناني، هو طبعا النوايا هو يجب أن تتضمن انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي اللبنانية. يبقى موضوع جدولة الانسحاب مسألة بحث، ولكن المبدأ والنية يجب أن تكون ترتكز على هذا الأمر بالدرجة الأولى. فإذا انسحاب كامل من كامل الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة جميع السكان إلى قراهم حتى الحدود، وهذه نقطة بالغة الأهمية ولا يمكن القبول بغير ذلك على ما أعتقد وفقا للرؤية اللبنانية للتفاوض، والتي لطالما أعلن عنها رئيس الجمهورية، عودة السكان وطبعا البدء بإعادة الإعمار وبالتالي عودة الحياة،
1: ونعرف أن العقدة في
2: بالإضافة إلى الأسرى،
1: العقدة في طبعا هناك نزع السلاح أيضا.
2: صحيح، هناك
1: متابعة. هذه كانت لافتة
2: تماما.
1: يعني لبنان رفض مصطلح النزع السلاح وأبلغ واشنطن بذلك، وأيضا أن إسرائيل لا تستطيع القضاء على السلاح بتدمير لبنان. هل هذا موقف تفاوضي قابل للصمود برأيك على خلفية ما نراه في المشهد كل يوم؟
2: على خلفية ما نراه في الميدان هو قابل للصمود، لأن ما يقوله المفاوض اللبناني دون شك يرتكز على وقائع الميدان، وإن كان لا يربط ذلك أو لا يقدم ذلك مباشرة في التفاوض. أننا نمسك في الميدان ونحركه كما نشاء، ليست هكذا الصورة. ولكن ضمن أعلان النوايا وفقا للسؤال الأول، لابد من التطرق إلى موضوع حصر السلاح في لبنان. يعني أنا أعتقد لكي تكون أعلان نوايا منطقي مقبول من جميع الأطراف وتحديدا من إسرائيل، يعني لابد أن يتضمن تعهدا جديا من الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وأجهزة الدولة، وبسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية وتحديدا في جنوب منطقة الليطاني.
1: يعني هذا ما الذي استشفيته من هذه التصاريح بخصوص هذه النقطة تحديدا؟
2: لا، مسألة يعني هي أساسا نقطة حصر السلاح بيد الدولة هي قرار متخذ قبل بدء هذه الحرب أصلا، وكانت موضع نقاش داخلي للبناني، وربما كان يمكن إيجاد حلول لها ضمن ترتيبات داخلية، ولكن كانت حجة حزب الله دائما التي يطرحها لعدم إكمال النقاش هو دعوة أن إسرائيل تنسحب من النقاط الخمس وتوقف اعتداءاتها. وهنا إسرائيل كانت في طيلة 15 شهرا تواصل اعتداءاتها وقتلها، وكانت محتلة جزء من الأراضي اللبنانية. وهنا أيضا الراعي الأمريكي لم يضغط على إسرائيل ولم يشكل دعم حقيقي لمصر.

0: سيرة عودة الدولة ولتنفيذ خطة وآلية حصر السلاح. هذا ما يمكن العودة إليه كآلية الآن.
1: طيب لاحظ معي أيضا يعني ما قاله المصدر للجزيرة، يقول أن المسار الأمني مع إسرائيل تقني بحت، وأن الضباط الذين تم اختيارهم للتفاوض لم يخضعوا لاعتبارات طائفية، وهم غير مكلفين بأي التزامات سياسية. ضباط، ما هي إذن حدود التزاماتهم؟ ما تكليفهم؟
0: أولا من المفترض أن تكون يعني طريقة تشكيل هؤلاء الضباط هي اعتبارات وظيفية وليست اعتبارات طائفية فعلا، بمعنى أن من سيذهب من قبل المؤسسة الجيش الذي طبعا سيكلفهم قائد الجيش بذلك، سيذهب انطلاقا من وظيفته وعلاقة وظيفته بما هو مرتقب ومتوقع منه. فإذا هنا ربط بين وظيفة الضابط والدور. ما هو الدور؟ الدور التقني الذي أكدوا على أنه تقني فعلا، أنا برأيي يتعلق بكيف بآلية عودة انتشار الجيش اللبناني على الحدود في منطقة جنوب الليطاني بعد هذا التموضع الذي حصل والذي أدى إلى انفلات هذه الجبهة طبعا نتيجة الحرب القائمة. وبالتالي آلية عودة انتشار الجيش وإمساكه في كل هذه المنطقة وسيطرته وبسط سيطرته الأمنية بشكل جدي وكامل، هذه ستكون محور عمل هذه اللجنة وهذه اللجنة. وهنا هذا هو الموضوع التقني، لأن الأمر متفق عليه المفترض وهو أمر بديهي، عودة الجيش إلى بسط سلطته على وهنا أيضا نلفت إلى مسألة اللجنة التحقق الأمريكية اللبنانية.
1: نعم، وهذه الإشارة إليها في هذه
0: هنا في هذا النقطة تماما. أعتقد أن الوفد اللبناني أراد أن يدعم يعني جدية خطواته ويقطع الطريق على الادعاءات الإسرائيلية الدائمة بأن الجيش لا يقوم بمهمته وهناك خروقات. لذلك
1: من خلال هذه التصريحات وضح أن لبنان يهدد بعدم التفاوض إذا استمرت هذه الخروقات، وأنه سيتفاوض بشرط وقف إطلاق النار فقط. أيهم أقرب برأيك، التفاوض الكامل أم الانسحاب من المسار؟
0: الأمر لابد من ربط الأمر أيضا ببعد إقليمي. هنا نحن نتحدث عن هذا الصراع وفي الإطار المحلي، ولكن هناك ربط في البعد الإقليمي. نحن نعرف أن هناك تأثير يعني تأثير متبادل بين المعركة في جنوب لبنان وما تقوم به الآن مفاوضات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، أو السعي إلى الوصول إلى اتفاق. وإيران تقول دائما وتعلن أن وقف القتال في لبنان هو شرط من شروط الاتفاق وإكمال الاتفاق، وبالتالي هذا سيؤثر حتما على مسألة التفاوض. لا أدري كيف الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا، هل سيذهب بالضغط على نتنياهو من أجل تحقيق وقف ثابت وجدي لإطلاق النار، لإطلاق عجلة التفاوض وفقا للشرط اللبناني؟ الأمر يعود إلى يعني الرئيس ترامب وكيفية مقاربته للمشكلة مع إيران. الأمران مرتبطان برأس الرئيس ترامب برأيي أنا. هناك صعوبة بالضغط على نتنياهو وكبح جماحه في هذا الأمر. هنا أيضا يرتبط الأمر بالداخل الإسرائيلي وفشل ترامب، فشل نتنياهو في القضية مع لبنان. لا أملك جوابا حاسما بهذا الاتجاه،
1: ولا أعرف من يملك الجواب على العموم. بس شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني. خلف القصف الإسرائيلي، أو بالأحرى خلف القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة سور جنوبي لبنان دمارا كبيرا في أحد المباني، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار تلك الغارة الإسرائيلية ونتابع هذا التقرير معكم.
2: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة سور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات، كما هو واضح في هذه الصورة. الدمار

0: واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور، جنوبية لبنان.
1: والآن ننتقل إلى مستجدات الوضع في مضيق هرمز والمواقف بشأن المفاوضات بين إيران وواشنطن. ينضم إلينا من بندر عباس في إيران مدير مكتب الجزيرة نور الدين ندغير. أهلا بك نور الدين. إذا ما زلنا في متابعة للمستجدات والمواقف، إذا ما كانت هناك أي تصريحات جديدة، خصوصا مع إشارة لربما تحقيق خرق من نوع ما فيما يتعلق بوساطة إسلام أباد وحتى البحث عن وسيط آخر عبر عمان، هل من جديد نور الدين؟
2: نعم ليلى، بكل تأكيد كنا أشرنا في وقت سابق على أن هناك شيء ما حدث في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهناك تجاوز للمرحلة السابقة بوجود مقترحات، وخاصة في ظل وصول الوسيط الباكستاني كان وزير الداخلية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. كنا قد تحدثنا كذلك على أن الوسيط الباكستاني كان يعمل على واجهتين اثنين، الواجهة الأولى الحصول على التنازلات من كلا الطرفين من طهران ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن هذه المهمة يبدو أنها تمت على الأقل وإن لم تكن بشكل كبير جدا. لكن ما هو موجود من أصداء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ هناك تنازل من الجانب الأمريكي وتنازل من الجانب الإيراني. النقطة الثانية التي كان يسعى إليها الوسيط الباكستاني وهي دمج المقترح الإيراني والمقترح الباكستاني والخروج بصيغة موحدة تعطي الإطار العام للتفاوض، لأن ليلى ما يبحث عنه الآن باكستانيا وكذلك من قبل الدول المنطقة هو التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على إطار عام للتوافق والاتفاق، بعد ذلك تكون هناك مفاوضات، لأنه الكثير من النقاط ليلى لا تزال عالقة. لكن قبل التفصيل في النقاط العالقة ليلى، يجب أن نشير هنا على أن باكستان فعلا تلعب دور أساسي ورئيسي، وكنا قد أشرنا أنها لا تلعب دور الوسيط فقط وإنما تتجاوزه بنسبة كبيرة، لا تصل إلى المفاوض، لكن لديها القدرة على الإبداع في الحصول على تنازلات وتقديم اقتراحات جديدة. لكن كذلك لا ننسى على أن الدول الإقليمية تلعب دورا أساسي ومهم، أشرت إلى سلطنة عمان باعتبارها أنها الوسيط التقليدي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هنا يجب أن ننسى الدور الذي تلعبه دولة قطر في هذا المجال، هناك دور أساسي ومهم وحتى الجانب الإيراني يتحدث عن ذلك، هناك كذلك الدور السعودي دور أساسي ومهم ودول أخرى مثل مصر وتركيا. إذن نحن الآن نتحدث عن وساطة أساسية إقليمية وعن دعم إقليمي لهذه الوساطة من أجل الوصول إلى تفاهمات، لكن كما نقول نعم. على أن هذه التفاهمات وإن نعم. كانت قد حققت قفزة إلى الأمام، لكن هناك نقاط عالقة، الجميع يتحدث على أن هذه النقاط العالقة يجب أن تبحث في على طاولة المفاوضات، والسعي الباكستاني في هذه الأثناء هو إيصال الجانب الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات، والحديث أن النقاش الآن يدور حول هذه الآلية، أن يجلس الإيراني والأمريكي للفصل في مجموعة من النقاط العالقة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن النقاط العالقة
1: آسفة جدا
2: على أنها تتمثل ليلة فقط في الملف النووي، الملف النووي يبحث لاحقا، لكن هناك نقاط أساسية ومهمة حتى في المرحلة الأولى، مرحلة إيقاف الحرب، طبيعة مضيق هرمز، الحصار الإيراني، هناك مسألة إيقاف الحرب، هناك خلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد وقفا.
1: أشكرك نور الدين. يبدو أن ربما نور الدين لا يسمع. نور الدين آسفة للمقاطعة، ولكن سأنتقل. هذه تعرفنا على وجهة النظر الإيرانية فيما يتعلق بالجلوس إلى مائدة التفاوض، والآن ننتقل إلى مراسلنا فادي منصور من البيت الأبيض ليطلعنا على آخر المواقف الأمريكية بهذا الخصوص. تفضل فادي.
3: نعم، الموقف الأمريكي هنا في البيت الأبيض هو انتظار هذه المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بطلب من قادة في منطقة الخليج، تحديدا أمير قطر، ولي عهد السعودية، وأيضا رئيس الإمارات، حيث ذكر في منشور له يوم أمس أنه أرجأ عملا عسكريا وهجوما كان مقررا اليوم على إيران بحكم طلب هؤلاء القادة واعتقادهم بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق قريبا، اتفاق مرض للولايات المتحدة وأيضا لدول الشرق الأوسط وخارج المنطقة يضمن عدم امتلاك إيران سلاح نووي. وقال الرئيس الأمريكي أن هناك محادثات مهمة تجري مع الجانب أو جادة مع الجانب الإيراني، لكنه استمر بالتلويح بالعودة إلى العمل العسكري في غضون أيام إذا لم يحصل أي اختراق، تحديدا فيما يتعلق بضمانات أن إيران لن تمتلك سلاح نوويا. وفي إطار ترجمة هذا القرار أبلغ مسؤول أمريكي أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان مجلس أعضاء مجلس الأمن القومي جرى إرجاؤه في ضوء هذا الإعلان حول تأجيل العمل العسكري. وعليه فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة هو أرفع مستشار عسكري للرئيس دونالد ترامب يشارك اليوم في بروكسل في اجتماع اللجنة العسكرية لقادة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي. وبالتالي الإدارة الأمريكية تنتظر أن ترى إذا كان يمكن هناك حدوث تحرك في إطار ملف المفاوضات، وسبق أن قالت بأن هناك تقدم حصل كما أشار نائب الرئيس الأمريكي، لكن وزير الخارجية الأمريكي سبق أن أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تسعى إلى التوقيع على اتفاق كامل في الوقت الراهن، وإنما التوصل إلى موقف واضح من إيران حول القضايا القابلة للتفاوض وأيضا التنازلات التي من الممكن أن تقدم عليها إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في هذه الجولة الثانية التي لم تحصل والتي كانت مقررة سابقا في إسلام أباد. وبالتالي هناك انتظار لنرى إذا كان يمكن تحريك بعض الملفات، أو على الأقل كما قال مصدر أمريكي للجزيرة نعم. يوم أمس أن الرئيس الأمريكي ينتظر شيئا ما من إيران لتحريك حالة الجمود القائمة. ليلى،
1: أشكرك فادي على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض. إذن الآن إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأذهب من جديد إلى وسيلة علمي لمتابعة هذه النافذة الاقتصادية. تفضلي وسيلة.
4: شكرا ليلى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة وتداعيات الاقتصادية مع استمرار غلق مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. نسلط الضوء على تدابير التي تتخذها الدول الأوروبية لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة. معنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من باريس فابيان بوغلي الخبير في سياسات الطاقة. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الكن آخر المستجدات على خريطة المنطقة. معك محمود.
5: وسيلة، دوما مع التركيز على مضيق هرمز، طبعا الحركة التجارية في المضيق التي هي في أدنى مستوياتها في حقيقة، لكن بالنسبة لبيانات كيبلر وحتى نتحدث يعني تقريبا حتى يوم أمس أو خلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن 8 سفن في التحديث الأخير. أغلبية السفن تمر باتجاه الاتجاه الغربي بمعنى الدخول إلى داخل الخليج، في حين كان هناك 3 سفن فقط هي باتجاه الخارج من الخليج. هذه توزعت على مجموعة من البضائع المختلفة، نتحدث عن الناقلات للغاز البترولي، مشتقات النفط، وكذلك بضائع جافة، وأيضا الأمونيا. سنشاهد مجموعة من هذه السفن بعد قليل، هنا سنشاهد مجموعة السفن التي مرت من هذه المناطق. طبعا هذه السفن كما ذكرنا كان من أبرزها أيضا شحنات الأمونيا التي تعطل. يعتبر الخليج هو منطقة رئيسية لتصدير مثل هذه البضائع. يضاف إلى ذلك أنه بحسب بيانات كيبلر أيضا كان هناك إحدى السفن التي هي تحت ما يوصف بالعقوبات، وبالتالي هي عبرت المضيق، لكن دوما هذا الموضوع يشار عليه علامة استفهام، لأن ليست هذه دوما هي المنطقة التي يتم فيها تطبيق الحصار الأمريكي، وإنما يكون بهذا الاتجاه الشرقي نحو البحر العربي، وبالتالي تصدر بياناتها لاحقا بعد عبور الخط الذي قالت تحدثت عنه الولايات المتحدة. إذن هذا هو أبرز ما لدينا حتى هذه اللحظة، ونعود إليك الآن وسيلة بالنسبة لاستكمال ما تبقى من هذا
4: الاقتصادي. شكرا جزيلا لك محمود، نجدد الترحيب بك حاتم. التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تعليقه خطة لشن هجوم على إيران، كيف انعكست هذه التصريحات مع أسعار أو أسواق النفط؟
6: نعم وسيلة، هذه التصريحات كانت عبارة عن جرعة لتهدئة الأسواق التي كانت ترتفع في الأيام الماضية وكانت تسعر للحرب أكثر من تسعيرها لمفاوضات وللسلام. كما لاحظنا اليوم أسعار النفط عموما كانت تراجعت بحدود 1-2%، لكنها ما تزال فوق 111 دولار لخام برانت. تصريحات ترامب وسيلة عندما قال بأنه أرجأ أو علق هذه الضربات على إيران بطلب من قيادات خليجية، هذه أعطت نوع من النفس كما ذكرنا، لكن الأفق العام لا يزال هو نفسه، ما تزال الرؤية ضبابية في المشهد العام للمنطقة. مضيق هرمز لا يزال مغلقا، إغلاق مزدوج، إغلاق إيران تحكم القبض عليه منذ بداية هذه الحرب، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصار بحري في هذا الخليج على الموانئ الإيرانية، وفي المحصلة ما تزال أسواق الطاقة بحاجة إلى كثير من إمدادات النفط. وكالة الطاقة الدولية تقول بأن المخزونات تنفد بسرعة وأنه ما تبقى لا يكفي إلا لبضعة أسابيع.
4: والحديث هنا عن المخزونات الاستراتيجية، وهذا أمر ربما يعني يعكس حالة من الاستنزاف لهذه المخزونات. الأوروبيون كذلك في حالة من الرعب أو الخوف على مآلات هذا الوضع. من المفترض أن تعلن المفوضية الأوروبية استراتيجيتها لأمن الطاقة، هل من ملامح بهذا الخصوص؟
6: ليس فقط الأوروبيون وسيلة، الكل اليوم يتحرك. اليوم لاحظنا اجتماع لرؤساء وزراء اليابان وكوريا الجنوبية من أجل التخفيف والتنسيق لسد الفجوة في الإمدادات والتخفيف من الآثار الاقتصادية الوخيمة التي تسببها هذه الأزمة على دول آسيا وكبرى اقتصادات آسيا. الأوروبيون اليوم هنالك عدة اجتماعات، ألمانيا هنالك اجتماع لبحث أمن الطاقة تشارك فيه حوالي 40 دولة، مجموعة السبع اليوم اجتمعوا لوزراء المالية وقالوا بأنه يعني ما يحصل في مضيق هرمز يجب أن يتوقف، وطالبوا بإعادة فتح مضيق هرمز وبحثوا أيضا التداعيات الاقتصادية. أوروبا وسيلة أصيبت بصدمتين خلال 4 سنوات، صدمة 2022 مع روسيا وصدمة 2026 مع الشرق الأوسط، وفعلا كل هذا يدعو الدول الأوروبية إلى بحث أمن الطاقة والتكيف مع هذه الأوضاع الجديدة، علما بأن الدول الأوروبية كما نلاحظ هنا وسيلة أنه 57% تقريبا 60% من الوقود الأحفوري مستورد، بمعنى النفط والغاز والفحم أغلبه يأتي من مصادر طاقة غير موجودة داخل القارة الأوروبية. هذا يجعل ضغوط كبيرة وتعرض القارة إلى صدمات خارجية. 340 مليار يورو هي ما تنفقه هذه الدول الأوروبية يعني سنويا من أجل تأمين الطاقة الوقود الأحفوري خصوصا، وهذا كان في سنة 2025، بمعنى أنه هنالك دول من خارج الاتحاد الأوروبي تزود القارة الأوروبية بالطاقة. منذ بداية هذه الحرب 24 مليار يورو أنفقتها الدول الأوروبية بشكل إضافي، هذه زيادة في أعباء إضافية على الموازنات الأوروبية من أجل تأمين الطاقة. يعني 24 مليار يورو كما ذكرنا، الدول الأوروبية تبحث عن مخارج لهذه الأزمات، وتحديدا برؤية ستتحدد ربما أكثر خلال الساعات المقبلة من خلال استراتيجية الأمن الطاقوي احتواء الصدمة الحالية. نحن نتكلم عن حل مستعجل حاليا للتخفيف من هذه الصدمة عبر الدعم المباشر للأسر وللأفراد، والضرائب، التقليل الضرائب على الطاقة وعلى الكهرباء وأيضا على الشركات من أجل أن تستعيد قدرتها التنافسية وقدرتها الإنتاجية، وأيضا المخزونات، هنالك تنسيق مشترك بين الدول الأوروبية للسحب من المخزونات. على الصعيد الثاني هنالك تنسيق على تعبئة مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء. الآن الأوروبيون يريدون أن يتحركوا بشكل جماعي من أجل سد الفجوات والاختلالات الموجودة في سوق الطاقة بين الدول التي لديها بعض الفائض والدول التي لديها عجز، بالإضافة إلى المخزونات. أيضا تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وهذه إشكالية بالنسبة للدول الأوروبية أن استقلالها الطاقوي ما يزال رهينة لدول خارجية، وبالتالي تعرضها لصدمات خارجية يبقى محتملا ما لم تتمكن هذه الدول من بناء منظومة طاقة مستدامة.

0: تنتج محليا، لأنه كلما كان المنتج محلي كلما قلت المخاطر المتأتية من صدمات.
1: إذن هي محاولات عديدة لاحتواء هذه الأزمة، لا سيما أن هناك ضبابية غير معروف الأفق الزمني لهذه الأزمة. شكرا جزيلا لك حاتم غندير. سيد فابيان بوغلي، إذن هذه صدمة الطاقة الثانية بالنسبة للأوروبيين بعد صدمة روسيا في 2022. كيف تبدو هذه المحاولات الأوروبية لاحتواء هذه الأزمة، وهل هي قادرة على إيجاد بدائل مستدامة؟
2: علينا أن نعلم أولا أن أوروبا تعتمد بنسبة 85% على الطاقة المستوردة، وإذا استيراد البترول والغاز أمرا أساسيا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. للأسف أوروبا قررت من خلال ما يسمى بالعهد الأخضر العمل على نزع الكربون من اقتصادها، ونتيجة لذلك باتت هذه الدول ترزح تحت وطأة هذه الأزمة الطاقوية التي لا علاقة لتلك الدول بها. وعلينا أن نعلم أيضا أن أوروبا تعتمد أقل بكثير من الصين وآسيا على الواردات التي تأتي من مضيق هرمز. نحن بحاجة إلى 5 أو 10% من الغاز المستورد عبر هذا المضيق، ولذلك أوروبا تعمل على تنويع هذه الموارد، سواء كنا نتحدث عن الغاز أو البترول. وأوروبا تعمل على زيادة الواردات مثلا من الولايات المتحدة ومن بحر الشمال، ولذلك الهدف الأساسي اليوم هو التخفيف من استهلاك هذه المواد والعمل على زيادة تنويع المصادر وزيادة الاستيراد من الدول التي تؤمن هذه المواد التي لا تمر عبر مضيق هرمز. إذا طبعا أوروبا تأثرت بشكل كبير على مستوى أسعار البترول، وهذا الأمر طبعا أدى إلى زيادة الفواتير بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين.
1: ربما إيجاد بدائل قد يتطلب البعض من الوقت، لكن على المدى القصير ما هو المطلوب أوروبيا لامتصاص هذه الأزمة، لا سيما إذا ما طال أمدها؟
2: سيتعين
3: على الأوروبيين التفكير بإيجاد مصدر طبعا خارج أوروبا. علينا أن نعلم أن روسيا لديها إمدادات غاز كانت تؤمنها لأوروبا، وسيتعين على الأوروبيين الاستمرار بتنويع مصادر الغاز والبترول والعمل أيضا على زيادة القدرات الإنتاجية لدى الدول القادرة على فعل ذلك، ومن ثم أيضا تشجيع الشركات على التخفيف من استهلاكها. ولكن هذه مشكلة حقيقية، لأنه في نهاية المطاف السياسة الطاقوية هي سياسة على المدى الطويل، وعندما يكون هناك أزمة طاقة تؤثر على تلك الدول لأكثر من بضعة أشهر، ستجد أوروبا نفسها في وضع هش جدا. وهذا ما فهمته إيران، وعلمت ذلك بالضبط عندما ردت من خلال إغلاق مضيق هرمز، وأيضا تعرف ذلك في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
1: طبعا المفوضية الأوروبية كما قلنا تعتزم إعلان استراتيجيتها لأمن الطاقة وسط اضطراب في الإمدادات نتيجة هذه الحرب المستمرة. برأيك كيف ستكون ملامح وركائز هذه الاستراتيجية؟
3: الاستراتيجية المثلى سيتعين عليها معالجة مسألة إمدادات الطاقة. فرنسا مثلا لديها منشأة طاقة نووية، ولذلك هي لم تتأثر بهذا الشكل الكبير على مستوى إمدادات الطاقة، نظرا لأنها تستخدم الطاقة النووية أيضا. ولكن على أوروبا أن تعمل على إيجاد هذه البدائل، وهذا الأمر سيتطلب أن تعمل أوروبا على تطوير خطة لإنتاج الطاقة النووية. وطبعا هذا الأمر سيتطلب حوالي 5 أعوام أو 10 أو 15 عام، ومن ثم سيتعين على الدول الأوروبية أن تفكر بتطوير أيضا الاستفادة من الموارد الموجودة لديها، مع طبعا الاستمرار بشراء تلك المواد أيضا في الوقت ذاته من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وروسيا في بعض الأوقات.
2: وبالإضافة إلى ذلك أيضا لدى بعض الدول مثل فرنسا قدرة على تنويع وارداتها الطاقوية، ولكن طبعا هناك بعض القيود التي تمنع بعض الدول من الاستفادة من مواردها، وطبعا هذا الأمر سيتطلب من الدول الأوروبية أن تتعامل مع هذه المسألة في المستقبل وأن تتوخى العناية في اختيار استراتيجيتها في المستقبل. وإذا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، يمكن الاعتماد على الطاقة النووية وأيضا استخراج الموارد الموجودة في أراضي بعض هذه الدول مع الاستمرار من الاستفادة من الغاز الطبيعي والبترول من الشرق الأوسط، نظرا لأننا لا نزال نحتاج إلى هذه.
1: وطبعا على عكس فرنسا، ألمانيا تخلت عن هذا الخيار الطاقة النووية. لكن الآن إلى أي حد صدمات الطاقة هذه أثرت على مشاريع الطاقة الأوروبية المتذبذبة بين أمن الطاقة والانتقال الطاقوي؟
2: عن أي دول هنا نتحدث؟
1: عن الدول الأوروبية.
2: علينا أن نعلم أولا أن النموذج الفرنسي أساسي في هذه المسألة. إذن فرنسا عملت على إنشاء هذه المنشآت النووية بعد الأزمات السابقة، وهذا الأمر سمح لفرنسا بأن تستفيد من هذه الطاقة بأسعار منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك دول أخرى اختارت أن تتبنى سياسات أخرى وخيارات أخرى فيما
1: جزيلا لك. أعذرني، انتهى الوقت. فابيان بوغلي الخبير في سياسات الطاقة، نهاية هذه الفقرة. نعود إلى استوديو الأخبار، إلى اللقاء.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من الجزيرة وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وقطاع غزة. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إنه تتم دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم يصل إلى خواتيمه بعد، وإن لبنان أبلغ واشنطن أن وقف إطلاق النار هو مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على الوتيرة الحالية، إن على الراعي الأمريكي للمفاوضات أن يتحمل مسؤولياته وأن يفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. ميدانيا فدى مراسل الجزيرة بتعرض قرى وبلدات عدة لغارات إسرائيلية، بينما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 12 قرية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته شمال إسرائيل، وهو ما تسبب في إصابة إسرائيليين. من جهته أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد جنود وآليات إسرائيلية في بلدتي الطيب ورشاف. في ملف المفاوضات بين إيران وواشنطن، أفاد مسؤول أمريكي للجزيرة بتأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم، وذلك بعد إرجاء ترامب الهجوم على إيران. كان الرئيس الأمريكي قد وجه البنتاغون بعدم شن هجوم على إيران، وذلك احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. هذا وأفادت الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة. فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يجوز لأي دولة من الدول بما فيها إيران أن تعرقل أو تغلق المضيق أمام الملاحة البحرية، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي. في ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين، وذلك على أثر قصف إسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. نفصل مشاهدينا أكثر في هذه التطورات قبل أن نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة في بيروت. نتابع هذه الصور التي نبثها على الهواء مباشرة، تأتينا من سور في جنوب لبنان على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة في صورة الواقعة جنوب لبنان، ومثلما تتابعون الدخان يتصاعد على أثر تلك الغارة على اتحال

0: فنطلعكم على مزيد من التفاصيل حول ما استهدف وماهية هذه الغارة التي بالتأكيد تضاف إلى غارات كثيرة وحالة من التصعيد في ظل قصف إسرائيلي وغارات إسرائيلية مستمرة على بلدات وقرى كثيرة وعديدة في جنوب لبنان، إضافة بالتأكيد إلى أوامر الإخلاء لعدة قرى لبنانية بعضها شمال نهر الليطاني كما قلنا وذكرنا آنفا. نذهب الآن إلى بيروت ومن هناك ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مرحبا مازن، في ظل هذه التطورات الميدانية المعلومة والمعروفة والتي نغطيها باستمرار على الهواء على الجزيرة، ثمة تصريحات رسمية أدلى بها مصدر لك قبل قليل، مصدر لبناني رسمي له علاقة بالعملية التفاوضية بالتأكيد، إلى أي مدى تلك التصريحات ترسم الرؤية التي تراها الدولة اللبنانية التي تفاوض إسرائيل في انتظار بالتأكيد ذلك الاجتماع المرتقب في 29 من مايو الجاري في البنتاغون؟
1: نعم، في الواقع محمد هذه المعطيات التي لدي لا تنفصل عن هذه الصورة التي شاهدناها قبل قليل للقصف في محيط مدينة صور، لأنه تحديدا هذا المصدر الرسمي اللبناني المسؤول أكد لي بأن مسار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان يعرقل ويقوض مسار المفاوضات. هو قرع جرس الإنذار واعتبر بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار المواجهات وتنفيذ حزب الله للعمليات العسكرية في جنوب لبنان، كل هذه المعطيات وعدم تثبيت وقف إطلاق النار سيؤدي بشكل أو بآخر إلى المساس بشكل خطير بمسار المفاوضات الذي انطلق في واشنطن، والذي من المفترض أن تعقد جلسته ضمن المسار الأمني العسكري في 29 من شهر الجاري، وضمن المسار السياسي في 2 و3 من شهر مايو المقبل، من شهر يونيو المقبل. وبالتالي ما أكده لي هذا المصدر بأن الرئاسة اللبنانية كانت تسعى وتعمل منذ أيام على محاولة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال التواصل مباشرة مع واشنطن، وهو أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتقاطع مع الرغبة اللبنانية في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولكنه أضاف بأن نتنياهو من الواضح لأسباب ترتبط برؤيته في الداخل الإسرائيلي ورؤيته الإقليمية هو لا يريد تثبيت وقف إطلاق النار ويريد الاستمرار بهذا النهج، نهج الاعتداءات الإسرائيلية التي تسقط الشهداء والجرحى في لبنان. هذا المصدر واسع الاطلاع أكد أيضا بأن استمرار النهج التصعيدي والمسار التصعيدي الإسرائيلي والمواجهات والعمليات التي ينفذها حزب الله قد تؤدي إلى أمر من اثنين. الأمر الأول يرتبط بعدم ذهاب الوفد اللبناني المفاوض إلى واشنطن، قال بأن هذا سيناريو مطروح محتمل ولكنه غير محسوم. أما السيناريو الثاني فيرتبط بتوجه الوفد المفاوض إلى هناك، سواء كان وفدا عسكريا في نهاية الشهر الجاري أو وفدا سياسيا مطلع الشهر المقبل، ولكن لن يقبل أن تطرح على طاولة المفاوضات سوى بند واحد يرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار. هذه هي المعادلة التي اختصرها هذا المصدر المسؤول اللبناني، والذي قال بأن على الإدارة الأمريكية وعلى واشنطن أن تسعى كامل جهدها لتثبيت وقف إطلاق النار كي ينطلق المسار التفاوضي. هذا ركن أساسي من القراءة التي قدمها لواقع المفاوضات. وعندما سألته عن المسار الأمني وما جرى الحديث عنه وبعض علامات الاستفهام التي طرحت هنا في لبنان وأيضا في المنطقة عن التمييز ما بين مسار أمني ومسار عسكري وخشية البعض من تحول المسار الأمني إلى مسار للتنسيق الأمني ما بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر، أشار إلى أن المسار العسكري والأمني الذي انبثق عن جولة المفاوضات السابقة هو مسار تقني بحت، شدد على هذه الكلمة، واعتبر بأن كل ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عن عزم الجيش اللبناني تشكيل لواء خاص لحصر السلاح على قاعدة أن يتم انتقاء واختيار ضباطه من قبل الإدارة الأمريكية، أشار إلى أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن الجيش اللبناني لن يسعى إطلاقا إلى تشكيل لواء منفصل لحصر السلاح، ولكنه أكد في الوقت عينه بأن لبنان سيحتاج إلى دعم للجيش اللبناني كي يقوم بمهامه بحصر السلاح، مشيرا إلى أن الإدارة الرسمية اللبنانية والرئاسة اللبنانية تسعى لإيجاد آلية تحقق أمريكية لبنانية كي تتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمناطة به في منطقة جنوب لبنان عمليا وما يتعلق بحصر السلاح. وعندما أشرته من يراقب الخروقات الإسرائيلية قال بأن لبنان لديه خشى مع مغادرة قوات اليونيفيل نهاية هذا العام من أن لا تكون هنالك مجموعات مستقلة يمكن أن تراقب. ومن هنا الطرح اللبناني الحالي يرتبط بتعزيز لجنة مراقبة الهدنة. هذه الهدنة التي انبثقت عام 49 تم تشكيل لجنة أممية تعرف بأونسو. وأشار لي هذا المصدر المسؤول إلى أن لبنان يدفع بهذا الاتجاه أي تعزيز الأونسو. عندما سألته عن واقع العلاقة مع حزب الله قال بأن حزب الله هنالك قناعة لدى الرئاسة اللبنانية بأن حزب الله يريد التفاوض عن نفسه، بمعنى أنه يميز عندما يقول لا يريد مفاوضات مباشرة، إنما هو يريد مفاوضات يعبر فيها عن نفسه ضمن مسار خاص به. وهنا أشار هذا المصدر الرسمي اللبناني إلى أننا إزاء مقاربتين مختلفتين، المقاربة الرسمية اللبنانية ومقاربة حزب الله، وإن كان هنالك تقاطع عند نقطة واحدة هي نقطة وقف إطلاق النار. أيضا هو عول على دور يقوم به رئيس البرلمان اللبناني في المرحلة المقبلة، معتبرا بأنه ينبغي التعامل معه بشكل يفهم بوضعيته ضمن الطائفة الشيعية، معتبرا بأن العلاقة ما بين الرئاسة اللبنانية ورئاسة البرلمان هي جيدة وأنه ينبغي العمل على تعزيزها. نقطة إضافية محمد بالغة الأهمية أشار لي بأنه خلال الأيام القليلة الماضية كان يجري العمل على إعلان نوايا ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وأن بنود هذا الإعلان كانت مدار بحث خلال الأيام القليلة الماضية للوصول إلى تسوية واضحة وإعلان واضح، ولكنه أردف قائلا بأن كل هذا التصعيد الإسرائيلي الذي نشاهده هو ربما يؤدي إلى تقويض مسار المفاوضات وبطبيعة الحال يؤدي إلى تأخير كل ما يرتبط بإعلان النوايا ما بين لبنان وإسرائيل.
0: أشكرك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيروت. في الأستوديو إلياس كرامة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، في الوقت الذي تتحدث فيها الحكومة اللبنانية أو المفاوض الرسمي اللبناني عن رؤيته لمسار التفاوض في أعقاب الجولة المرتقبة في 29 مايو برعاية أمريكية في البنتاغون، إسرائيل تصعد من غاراتها وتستهدف قرى وبلدات وتصدر أوامر الإخلاء.
2: نعم، لأن إسرائيل تريد أن تذهب، وهي ذهبت إلى هذه المفاوضات تحت إطلاق النار، وتريد أن تفصل بين مسار الحرب مع حزب الله عن مسار المفاوضات مع الدولة، وكأن هنالك مفاوضات مع الدولة بمعزل عن القتال مع حزب الله، وقتال مع حزب الله بمعزل عن هذه المفاوضات الجارية التي حدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفين أساسيين لها عندما أعلن عنها بشكل رسمي وفاجأ الجميع بانطلاقها عمليا في ذروة القتال مع حزب الله، عندما قال بأن الهدف الأول يجب أن يكون تجريد حزب الله من سلاحه، وأن يكون الهدف النهائي هو التوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل لا ترمي إلى أن تنتهي جولة القتال الحالية مع حزب الله في إطار تفاهم لوقف إطلاق النار، بل لاتفاق سلام بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لذلك المفاوضات التي تسعى إسرائيل لأن تتم وتتوسع في الجولات المقبلة هي مسألة ترسيم الحدود، وهم بدأوا بالحديث عن ذلك، ترسيم الحدود البرية
0: حتى البحرية أشاروا إلى أنهم يريدون
2: إليها، ولكن هنا ذلك اتفاق موقع، ولكن واضح أن هذه الحكومة تريد كما يبدو أن تفتح النقاش على هذه الاتفاقية، لكن هنالك اتفاق موقع مع الحكومة السابقة التي سبقت حكومة نتنياهو في نهاية أكتوبر من عام 2022، وكان هنالك قرار حتى من المحكمة العليا الإسرائيلية التي أقرت بقانونية هذا الاتفاق، لا سيما أن الحكومة كانت حكومة انتقالية، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أقرت بشرعية هذه الحكومة باتخاذ قرار من هذا النوع. ويقولون بأن الخلافات على النقاط الحدودية، وهي خلافات على 13 نقطة برزت بعد الانسحاب من جنوب لبنان في عام 2000، هي قابلة للحل، بالإمكان التوصل إلى حلول بشأنها، لكن تبقى العقبة الكأداء من وجهة نظر إسرائيل هي سلاح حزب الله ووجود حزب الله في جنوب لبنان وفي لبنان عموما. ولذلك إسرائيل تقول بأنها تريد أن تسعى إلى نزع سلاح حزب الله، وأن هذا سيكون شرطا أساسيا لتطبيق اتفاقية السلام.
0: الآن طيب أشرتها اسمح لي إلياس، أشرتها إلى موضوع أن قرار الدخول في هذا التفاوض من قبل نتنياهو جاء مفاجئا وأثار سخطا وقتها خاصة على المستوى العسكري، ولكن عندما تم تطبيق أمر الواقع على الأرض أصبح هناك توافق أمني سياسي فيما يتعلق بلبنان. الآن عندما ترفع الدولة اللبنانية مستوى الخطاب وتقول لا ذهاب إلى التفاوض في 29 إن لم يتم وقف إطلاق النار، إلى ماذا قد يؤدي ذلك بحسب التصريحات المعروفة؟
2: ربما يكون ذلك أساسا لتصعيد متواصل، ولكن واضح أن إسرائيل فصلت المسارين عن بعضهما، ونحن نرى أن التصعيد مستمر، التصعيد العسكري متواصل، ولكن هنالك رغبة إسرائيلية بأن يتم التوصل إلى اتفاق سلام، لأن هذا يخدم أجندة بنيامين نتنياهو أيضا السياسية في معمعة الانتخابات، وأنت تعلم بأن إسرائيل اليوم مقبلة على انتخابات في نهاية هذا العام، في نهاية أكتوبر حتى الآن على الأقل. لذلك هنالك من يروج إلى أهمية هذا الاتفاق، وهذا ربما يعطيك فكرة أيضا على أن هنالك إقرار ربما في داخل إسرائيل على أن العمليات العسكرية عجزت عن تحقيق الهدف الذي تصب إليه إسرائيل في تجريد حزب الله من سلاح. لذلك هنالك تجربة أخرى الآن للذهاب إلى ربما توافق سلمي ودبلوماسي مع الدولة اللبنانية،
0: يحققون من خلاله هذه النتيجة، هذا الهدف. شكرا جزيلا لك إلياس كرامة مراسل الجزيرة، كنت معنا في الاستوديو، وبالتأكيد مراسل الجزيرة في فلسطين. خلف القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق الواقعة شرق مدينة سور في جنوب لبنان دمارا كبيرا في أحد المباني، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار تلك الغارة الإسرائيلية على المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة سور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء سور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
0: من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي، من بيروت المحلل السياسي علي حيدر، وفي الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد علي، تلك المحددات علي الأمين، تلك المحددات التي أشار إليها مصدر رسمي في تصريحات حصرية للجزيرة قبل قليل، إلى أي مدى ترسم ما الذي تريده الدولة اللبنانية التي تفاوض الطرف الإسرائيلي، خاصة أننا مقبلون على جولة أمنية مهمة من المفروض في 29 من مايو الجاري؟
4: تحياتي لكم، لضيوفك، للمشاهدين الكرام. يعني لعله يعني أبرز ما ورد في المعلومات التي نشرتها الجزيرة نقلا عن مصدر رسمي هي المتصلة أولا بإعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل، ما يشي باستعداد لبنان لهذا الأمر. والمسألة الثانية أيضا متعلقة بوقف إطلاق النار، بمسألة وقف إطلاق النار، أو أنه لبنان لن يذهب إلى المفاوضات في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب نقطة أساسية جوهرية تتعلق بأن لبنان ليس مستعدا لتشكيل لواء من أجل نزع سلاح حزب الله، خاصة أنه شاع في الأول

0: الآونة الأخيرة بأن هناك عملا على تجهيز لواء خاص يلعب دورا أساسيا وبمواصفات معينة، يكون دوره موضوع سلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله. وأيضا هو يعني قال بشكل واضح أنه عملية نزع السلاح يعني ليس من يعني لا يريد لبنان أن يذهب إلى مواجهة على هذا الصعيد. وبالتالي يقول بالجوهر الموضوع أنه نحن لن نذهب إلى المفاوضات إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار فعلي. قدم لبنان من خلال يعني ما قاله المصدر الرسمي يعني جملة أمور لإسرائيل على الأقل بهذا الاستعداد لأن نصل إلى يصل لبنان، خاصة مضمون سرب مضمون الإعلان قبل أيام على الأقل مسودي أو هكذا أشيع، ويتضمن نوع من استعداد للعلاقة سلمية بين لبنان وإسرائيل، وهي مشابهة إلى حد كبير الوثيقة التي صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتصل بوقف إطلاق النار.
1: طيب.
0: بالتالي الأرجح أن لبنان يقول النقطة الأساسية أنه لن يذهب إلى عمل خاص بمعنى عسكري ضمن لواء خاص من أجل أن يكون دور هذا اللواء هو نزع سلاح حزب الله.
1: أستاذ علي حيدر، بناء على هذه المعطيات، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن المفاوض اللبناني يقول لا تفاوض إن لم يتم وقف إطلاق النار واحترام هذا الموضوع، وبأن الجانب اللبناني الرسمي يرفض أن يتم تشكيل لواء لبناني الهدف منه نزع سلاح حزب الله، إلى أي مدى هذان المعطيان تحديدا يعطيان فكرة عن ما تريده الدولة اللبنانية في علاقتها مع حزب الله؟ وبمعنى آخر، هل سيساهم ذلك في تلطيف الأجواء ربما بين الجانبين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. في الواقع أن مسألة السعي لوقف إطلاق النار، إذا استندنا إلى سوابق المواقف الرسمية، ليس هناك ما يشجع بعدما انقلبت الدولة ومسؤولي الدولة وكبار رؤساء الدولة على الكثير من العناوين التي رفعتها من استراتيجية الأمن الوطني لن يكون إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي، إلى عدم الذهاب للمفاوضات المباشرة إلا بعد وقف إطلاق النار، وهكذا دواليك. يعني إذا استندنا إلى هذه السوابق، وبالتالي لا شيء في أداء الدولة اللبنانية يشجع على ذلك. لكن هذه المرة هناك متغيرات إقليمية وأيضا محلية ضاغطة يمكن للدولة اللبنانية أن تستفيد منها، ويبدو أنها توقت وتيرة مواقفها وفقا لهذه المتغيرات، وأن تتابع وإن كانت تعتمد سياسة النكران والجحود، بمعنى أن هناك تطورات على المستوى الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، وكلنا يعلم بأن إيران تمسكت وتتشدد في مطالبها بالموضوع أن يشمل جبهة لبنان. نعم، يمكن للدولة اللبنانية أن تستفيد من هذا المعطى وتطلق هكذا مواقف، فإن تحققت تبدو الدولة وكأنها حققت ذلك، وإن لم تتحقق تعود إلى سابق عهدها بالانقلاب على ما حصل. ولكن أيضا يجب أن نتذكر بأن المفهوم
1: طيب اسمح لي على المقاطعة أستاذ علي فقط للضرورة الخبرية. ننتقل الآن لهذا المؤتمر الصحفي لبراد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى.
3: الأحداث الأخيرة في المنطقة تظهر مدى كيفية تغير التاريخ بسرعة، وتغير الصورة والتي تحمل معها فرصا وتحديات. أنا أؤمن أن كل نجاح يبدأ وينتهي بشعبنا. على مدى 7 أشهر أبناؤنا وبناتنا في القيادة الوسطى قاموا بالعمل على تطبيق الخطة ذات 20 بندا في غزة والتخلص من تهديد تنظيم الدولة، وقاموا بنقل العدد الكبير من هؤلاء من مكان ما إلى مكان آخر بأمان. القيادة الوسطى وجدت نتيجة للتهديدات التي تقوم بها الجمهورية الإيرانية الإسلامية. على مدى 47 عاما النظام الإيراني قام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، والنظام حتى هو خطر على شعبه، وقد قاموا بقتل

0: يمكن للدول الأخرى الدفاع ضدها، والوكلاء قاموا بالعمل القذر الذي تأمرهم به إيران.
1: المستمرة لبراد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى، وهي في الحقيقة إفادة في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي. نتابع الآن هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: الصوت ليس مسموعا من المصدر. لدينا
2: بشكل كبير برنامج الصواريخ البالستية.
0: الصوت ليس مسموعا على الإطلاق من المصدر.
1: إذن هي كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي تصريحات سنتابعها بالتأكيد بالتفاصيل بحول الله عندما يتم ذلك وعندما يكون ذلك متاحا بالتأكيد. نعود الآن من جديد لاستكمال هذه الإفادة لبراد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى.
0: لقد كان هناك صفر تجارة من موانئ إيران أو إليها، وهذا يزيد الأفضلية في المفاوضات. هذا ليس بلا ثمن، بل هناك 14 من قواتنا المسلحة قتلوا ونحن نشرف ذكراهم هنا، وهم يمثلون الأفضل من بيننا. وأود أن أوضح، نحن ملتزمون بقانون الصراع المسلح. الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين، ونأخذ كل الضحايا المدنيين بجدية، فهذا ليس من شيمنا ولا من ثقافتنا. وأدعوكم كلكم أن تزوروا تامبا وأن تنظروا إلى العملية ومسيرتها. وكما نرى بوضوح، فالوضع أمامنا معقد، وهناك مفاوضات بمخاطر عالية، ونحن مستعدون. وأشهد اليوم باسم الرجال والنساء الشجعان بأنني أتشرف بأن أكون قائدا لهم، وشكرا لهذه الفرصة. شكرا أدميرال. الجنرال تفضل. سيد سميث أعضاء اللجنة، شكرا لهذه الفرصة لكي نطلعكم على المستجدات. ينضم إلينا غاريك بانفيلد، وهو قائد القيادة الأفريقية، ويشرفني أن أكون هنا مع زميلي الأدميرال كوبر ودان زيمرمان. كلنا نقدر دعمكم لأمتنا ولمقاتلينا. وأود أن أشيد بلاموت كي جونيور ومرايا ألينغتون اللذين فقدا حياتهما.
1: إذن مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر من تلك الكلمة أو الإفادة في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي لبراد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى. ومثلما تبعتم خلال تصريحه، كان قد أشار وقال بأن إيران تشكل تهديدا للولايات المتحدة، وقال بأنها أيضا تشكل تهديدا للشعب الإيراني نفسه، وتحدث عن ذلك الخطر الذي كما قال يتمثل في الصواريخ الباليستية، وأيضا للوكلاء في المنطقة. ذكر من بين الوكلاء حزب الله وحماس. بالتأكيد هذا يعيدنا إلى تلك الأهداف ربما التي وضعتها الإدارة الأمريكية عندما أعلنت حربها على إيران في 28 من فبراير الماضي، وذلك بالتعاون مع إسرائيل. نعود الآن إلى الشأن اللبناني، وكنا نحلل تلك المعطيات والمحددات الجديدة التي أدلى بها مصدر رسمي لبناني للجزيرة. دكتور سليم، كانت هناك هدى معلنة آخرها هذه التي نعيشها في هذه الأيام، مثل ما تبعت التصعيد الإسرائيلي مستمر. الآن يخرج هذا المصدر اللبناني ويقول بأنه لا ذهاب للمفاوضات في 29 من مايو إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار. ما المفهوم؟
3: يعني هذا كان الموقف الأساسي للسلطات اللبنانية قبل الذهاب للمفاوضات، ويبدو أن كان هناك وعودا أن عند مناقشة هذا البند من الممكن الوصول إلى تثبيته وتثبيت وقف إطلاق النار، لأن كل أشكال وقف إطلاق النار التي حصلت منذ بداية هذه الحرب لم يكن هناك وقف إطلاق نار. هناك نوع من حصر الاشتباك أو حصر التصعيد في منطقة معينة أو قواعد جديدة للاشتباك، ولكن لم يكن هناك وقف إطلاق نار. هذا موقف من السلطات اللبنانية، في حال التزمت به واستطاعت تثبيته فهو يكون

0: شيء إيجابي، بمعنى أن تتوقف آلة القتل وآلة الدمار، تتوقف عمليات التصعيدية في خاصة في الجنوب والبقاع ومناطق مختلفة من لبنان. هناك أقله في الموقف الآن التزام جديد من السلطات اللبنانية، وهذا في حال
1: هي تقصد كل التراب اللبناني دون استثناء.
0: صحيح صحيح، يعني هذا هو الموقف مفهوم، وهذا كان موقف سابق ولكن لم تتمكن مع الجانب الأمريكي. الآن الإشكالية ليست في الموقف اللبناني، الإشكالية في الضمانة الأمريكية.
1: وهنا في هذا الإطار تحديدا، اسمح لي على المقاطعة دكتور سليم، كانت هناك ضمن تلك التصريحات تحميل للجانب الأمريكي المسؤولية عن تحقيق هذا الموضوع، وقف إطلاق النار، خاصة أن أمريكا هي الراعية وهي المبادرة لهذه الوساطة وهذه المفاوضات المباشرة. هل ثمة ما يملكه لبنان الرسمي ليفرض هذا الشرط بالفعل على الجانب الأمريكي؟
0: يعني من الواضح أن هناك عملية بناء ثقة بين الجانب الأمريكي والجانب اللبناني، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يتأكد من مسار هذه التفاوضات من أجل وضع الضغوط اللازمة على إسرائيل. على الأرجح أن هذا الموضوع كان بهذا الاتجاه، يعني ما لم تتمكن السلطات اللبنانية من فرضه خلال الجولة الأولى من المفاوضات أو قبل الذهاب للمفاوضات، من الممكن أن تتمكن من فرضه الآن، لأن يرتبط ذلك بمسار التفاوض نفسه، بمعنى مدى جدية الجانب اللبناني، مدى الثقة من الجانب الأمريكي في المضي قدما بهذه المفاوضات والوصول إلى اتفاق، إلى إعلان نوايا أولي، إلى صيغة معينة تنهي هذا الصراع. أعتقد أن الأيام المقبلة هي كفيلة بتثبيت هذا الموقف في حال تمكن الجانب اللبناني من الضغط على الجانب الأمريكي. هناك مصلحة لبنانية من كل الأطراف، هناك مصلحة أمريكية أيضا من أجل الوصول لوقف إطلاق النار، ولكن قد لا يكون هناك مصلحة إسرائيلية واضحة في هذا الموضوع، لأن الجانب الإسرائيلي يستمر في عمليات القدم، يستمر في عمليات التدمير في الجنوب اللبناني، قد لا يكون هناك مصلحة. ولكن في حال التقت المصلحة اللبنانية مع المصلحة جدية من الولايات المتحدة، من الممكن أن تفرض الولايات المتحدة هذا.
1: أشكرك، شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ولضيفي الأستاذ علي حيدر وأيضا الأستاذ علي الأمين كان معنا من بيروت. ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل والجزيرة فادي منصور، وأيضا من بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكم فادي منصور. الجانب الأمريكي كان واضحا، دونالد ترامب قال بأنه أجل ضربة أمريكية كانت ستستهدف إيران اليوم بناء على طلب أمير دولة قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وربما تحصيل حاصل ما أعلن قبل قليل من أن الجلسة التي كانت مرتقبة مع فريقه للأمن القومي التي كانت ستناقش المسار العسكري هي الأخرى تم تأجيلها.
2: نعم، هذا لم يأتي بإعلان رسمي، إنما أكده لنا مسؤول أمريكي قال أنه في ضوء ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرجاء هذه الضربة نزولا عند طلب من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، فإن الجدول الزمني عمليا تغير، وبالتالي جرى إرجاء هذه الجلسة التي كانت مقررة أو جلسة المشاورات التي كانت مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أركان إدارته تحديدا في مجلس الأمن القومي، وبينهم أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو أرفع مستشار عسكري للرئيس الأمريكي في هذا المنصب، والذي وفق هذا المسؤول الأمريكي قال إنه يشارك اليوم في بروكسل في اجتماع اللجنة العسكرية على مستوى قادة الدفاع لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي هذه خطوة أخرى في إطار ربما هذه التهدئة، علما أن الرئيس الأمريكي وفق إعلانه أيضا وخلال تصريحات يوم أمس قال إنه سوف يمنح الإيرانيين بضعة أيام، هذه فترة وجيزة، يتحدث عن أيام، لا يريد أن ينتظر كثيرا، خصوصا أن مصدر أمريكي كان أبلغنا يوم أمس أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد من إيران، وهو يريد أن تقدم له شيئا ما يحرك مسار مسألة المفاوضات وأيضا يؤدي إلى حلحلة فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذا الاختراق الذي يريده الرئيس الأمريكي يتعلق بطبيعة الحال بالملف النووي الإيراني، خصوصا أنه أعلن يوم أمس أن أيضا في إطار هذا الطلب من القادة الخليجيين أشار إلى أن هناك مفاوضات جادة تجري مع إيران، وأنه هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عمليا يضمن، هو مرض للإدارة، مرض للشرق الأوسط، لدول الشرق الأوسط وأيضا خارج المنطقة، يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن منذ يوم أمس هناك حالة ترقب في إطار بلورة هذه الأوراق المتبادلة والشروط المتبادلة ما بين واشنطن وطهران. فقط للإشارة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في الوقت الراهن خارج البيت الأبيض حول قاعة الاحتفالات التي يقوم ببنائها. سوف نرصد أي تصريحات قد تخرج منه ولكن أيضا نترقب خلال نحو ساعتين من الآن مؤتمر صحفي لنائب الرئيس الأمريكي هنا في البيت الأبيض، وبطبيعة الحال ملف إيران سوف يتصدر هذا المؤتمر.
1: أشكرك فادي. نور الدين دغير، تابعنا عقب إعلان ترامب تأجيل استئناف العمليات العسكرية، كان هناك رد وصف بالقوية العسكرية من مركز خاتم الأنبياء الإيراني، ويذهب إلى ذلك أحدث تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني الذي يقول بأن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان عسكري وأنه لا معنى للاستسلام في إيران.
3: نعم محمد، بكل تأكيد هذا الخطاب هو خطاب حاضر هنا بإيران، خطاب ذو شق عسكري وهو أمر أساسي ومهم. لماذا؟ لأنه كما كنا نشير على أن الجانب الإيراني، التقديرات العسكرية الإيرانية تقول بأن الجانب الأمريكي على أجندته عمليات عسكرية هنا في إيران بتنسيق مع إسرائيل، وأن إسرائيل كذلك يمكن أن تقدم على أي عمليات لمجرد حصولها على الضوء الأخضر الأمريكي. لذلك يرفع الإيرانيون هنا على المستوى العسكري من سقف تهديداتهم ومن سقف تحذيراتهم للمنطقة، بل أكثر من ذلك هناك من تحدث من مصادر عسكرية حتى عن الاستراتيجية الهجومية لإيران في حال تعرضها لأي هجوم. يتحدثون عن كثافة النيران، يتحدثون عن اتساع رقعة المواجهة، يتحدثون عن أهداف جديدة لم يتم استهدافها خلال المرحلة السابقة، يتحدثون عن مسارات أخرى للمواجهة في مناطق أخرى ربما قد تعقد العملية العسكرية في المنطقة وربما قد تؤثر أكثر بشكل كبير على أسواق الطاقة وأسواق التجارة العالمية. إذن كل هذه المعطيات وهذه التهديدات يتعامل معها الإيرانيون ويحاولون أن يوصلوا رسائلهم إلى الجانب الأمريكي بأنهم مستعدون للمواجهة. لكن بكل تأكيد هل هذا يعني بأن الجانب الإيراني يفضل ويرجح الخيار العسكري؟ ربما لا، الجانب الإيراني ربما أكثر من ذلك يرجح الخيار السلمي والخيار السياسي من خلال المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بندر عباس. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مرحبا بكما. لماذا نود أن نعرف يعني هذه اللهجة الإيرانية سيد صدقيان، لماذا هذه اللهجة الإيرانية، هذا المنسوب التهديدي الذي لا يزال مرتفعا إن كان على المستوى السياسي أو حتى العسكري، بعد أن تم الحديث من الجانب الأمريكي عن أنه تم تأجيل الضربة، ويقول ترامب أن هناك مفاوضات جادة تحدث الآن؟
4: هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس ترامب بأن هذه مفاوضات جيدة ونتائج جيدة، وتتذكر والجميع يتذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس ترامب بأن هذه مفاوضات جيدة ويعرب عن ارتياحه. الآن أيضا هناك شكوك في مصداقية الرئيس ترامب عندما يقول بأن تم تأجيل الضربة. اليوم وول ستريت جورنال ذكرت بأن الرئيس ترامب لا يدري وأن الحرب على تاريخها وعلى الأجندة وفي وزارة الدفاع والقيادة الأمريكية ومشاكل ذلك، وبالتالي لحد الآن الإيرانيون لا يثقون بالرئيس ترامب عندما يتحدث. هم لا زالوا هم يطالبون الآن بوقف الحرب. يعني إذا كان الرئيس ترامب فعلا يقول هذه المفاوضات جيدة ليسرع مع الإيرانيين لإنهاء الحرب، عندما تنتهي هذه الحرب والأمر متعلق بمضيق هرمز، لكن يبدو بأنه غير مستعجل لذلك ولا يريد أن يتم فتح مضيق هرمز بهذه السهولة، لا يريد أن يرفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، ولا يريد أن يسحب كل الحشود العسكرية الموجودة في المحيط الهادي في المحيط الهندي. وبالتالي أعتقد بأن الجانب الإيراني لا زال يرى بأن الثقة لا زالت مفقودة مع الجانب الأمريكي.
1: إذن هناك أزمة ثقة. سيد جوي هود، إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب هذه المرة عندما ألغى تلك العملية العسكرية بناء على الطلب من حلفائه الخليجيين يتحدث عن مفاوضات جادة وجدية وستنتج شيئا لمصلحتها المنطقة؟ ما الذي يقصده بجادة وجدية هذه المرة؟ طيب اسمح لي قبل أن نسمع إجابتك عن ترامب نتابع هذه الكلمة الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: منع ترامب من الاستمرار في المفاوضات ويريدون وقف ترامب أو منع ترامب من ضربهم مرة أخرى، وإذا هم ربما يريدون أن تحصل إيران على سلاح نووي يفجر الشرق الأوسط والعالم، هذا الأمر لن يحصل. كم كنت قريب من ضرب إيران؟ كنا على بعد الساعة من هذه الضربة، كنا جاهزين. أنتم تتحدثون عن البارحة، هل هذا صحيح؟ كانت هذه الضربات لتحصل الآن، والسفن كانت محملة بالأسلحة وكنا مستعدين للبدء. السؤال غير مسموع. للمرة الأولى منذ حوالي 47 عام علينا أن نعلم أن إيران كانت المتنمر الأول في الشرق الأوسط ل47 عام وحتى الآن. إذن هم خطيرون جدا وأرادوا الحصول على سلاح نووي، وأنا أنهيت الاتفاق النووي الذي كان قد وقع عليه باراك حسين أوباما. لو لم أنهيه أنا كانت ستكون الأمور سيئة. السؤال غير مسموع ولكنه يتعلق بكوبا. كوبا بحاجة إلى المساعدة، إنها دولة فاشلة. كوبا بحاجة إلى المساعدة وهذا ما سنفعله.
6: You don't have to look at my waist. You can look at this. You saw enough of my waist along with President Xi.
7: Are you confident that you can reach a diplomatic deal?
8: سؤال يتعلق بكوبا. أعتقد أنه بإمكاننا أن نتوصل إلى اتفاق مع كوبا. أنا طبعا أحب الأمريكيين من أصول كوبية، الكثير منهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم والكثير منهم تعرضوا للسجن، أتوا إلى هذه البلاد وحققوا نجاحا كبيرا. الأمريكيون من أصول كوبية هم أشخاص مذهلون، طبعا معظمهم في فلوريدا وبالتحديد في ميامي، وأنا طبعا أميل بقوة إلى مساعدتهم، لسيما وأنني حصلت على 97% من أصواتهم. أريد أن أساعدهم. طبعا لديهم أقرباء في كوبا وقد تلقوا معاملة سيئة للغاية من الحكومة الكوبية، وأعتقد أنه لن يكون من الصعب لنا أن نتوصل إلى حل تلك المشكلة. السؤال غير مسموع من المصدر. لا أعرف بالنسبة لتغيير النظام، يمكنني أن أقوم بذلك، ولكن سواء غيرنا النظام أم لا، لقد كان نظاما قاسيا وقتل الكثير من الأشخاص، ولكن تلك الدولة كوبا تحتاج للمساعدة بالفعل. ليس لديهم أي شيء، ليس لديهم كهرباء، ليس لديهم أغذية، ولا نريد أن نرى ذلك. سؤال يتعلق بدول الخليج وقادة دول الخليج. اتصل بي قادة دول الخليج في اليومين الماضيين وقالوا لي أنهم حققوا تقدما كبيرا، لأنهم طبعا يشاركون في المفاوضات معنا. أتحدث بشكل أساسي عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت بعض الشيء، بالإضافة إلى مملكة البحرين ودول أخرى. طبعا كل هذه الدول تشارك في المفاوضات، نحن جميعا نعمل معا كفريق واحد، بالإضافة إلى إسرائيل طبعا التي كانت شريكا عظيما، وبالتالي نحن نتفاوض معا. وقد تلقيت اتصالا من عدد من هؤلاء القادة، هم يعرفون القادة الإيرانيين. لا تنسوا حين نتحدث عن تغيير النظام، فأعتقد أن تغيير النظام قد حصل بالفعل في إيران، لأن قادة الصف الأول والثاني لم يعودوا معنا، هم في مكان آخر ولم يعودوا معنا اليوم. إذن لقد تحقق تغيير النظام في إيران، ولكن تلقيت اتصالا يوم أمس وطلبوني بالتريث لأنهم يعتقدون أنهم اقتربوا من صفقة، ووافقت على ذلك. طبعا سمعت هذا الأمر من قبل مع هؤلاء الأشخاص وغيروا رأيهم. أبرمنا اتفاقات في الماضي تتمثل في التخلي عن السلاح النووي وحصولنا على الغبار النووي، وقالوا لي أنتم الوحيدون الذين يمكنهم الحصول على الغبار النووي، لأن القاذفات قامت بعمل ممتاز والجبل انهار فوق الغبار النووي. كانوا يشعرون أن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على الحصول على الغبار النووي، والحصول على الغبار النووي أمر مهم جدا أقله على الصعيد النفسي. كانوا يعلمون أنني أستعد لشن هجوم. أنا لم أبلغهم، أنا لا أبلغ أحدا أبدا بموعد الهجوم، ولكنهم كانوا على معرفة بأننا اقتربنا من شن الهجوم. كنت على بعد ساعة من اتخاذ القرار بالهجوم اليوم، ولما كنا سنتحدث عن قاعة احتفالات جميلة اليوم، لما كنا سنتحدث عن هذا الأمر لو حصل ذلك. كنت قد اتخذت القرار، اتصل بي قادة دول الخليج وسمعوا أنني اتخذت القرار، وطلبوا مني أن أعطيهم بضعة أيام إضافية لأنهم يعتقدون أن الإيرانيين يتعاملون بعقلانية. سوف أعطي يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، وربما في مطلع الأسبوع المقبل سوف أعطي فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي. لو حصلوا على سلاح نووي سيبدأون من إسرائيل، سوف يفجرون إسرائيل وسيفجرونها بسرعة، ولكن أقول لكم بعد ذلك سوف يستهدفون المملكة العربية السعودية، سوف يستهدفون الكويت، سيستهدفون الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. أعتقد أنهم سيستهدفون جميع دول الشرق الأوسط، والمفاوضات ستختلف بشكل كامل في تلك الحالة. سوف نصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي. أنا أتعامل مع هؤلاء الأشخاص، إنهم أشخاص راديكاليون إلى أبعد الحدود، إنهم ليسوا أشخاصا يشبهونك على سبيل المثال، أنت شخص لطيف جدا، أما هؤلاء فأنهم أشخاص راديكاليون بشدة. والسؤال الوحيد يتعلق بما إذا كانوا سيستخدمون سلاح نووي في الدقيقة الأولى أو الساعة الأولى أو اليوم الأول. نعتذر، السؤال غير مسموع من المصدر. أنا لا أقوم بذلك لأهداف سياسية، الجميع يقول لي أن هذه الخطوة لا تحظى بشعبية كبيرة، ولكنني أخالفهم الرأي. حين نسمع أن الأمر يتعلق بأسلحة نووية، أسلحة قادرة على تدمير لوس أنجلوس وعلى تدمير مدن كبرى بسرعة كبيرة، حين يسمع أي شخص عن هذا الموضوع، حين نشرح هذا الموضوع للآخرين، طبعا ليس لدي الوقت الكافي لشرحه للآخرين لأنني منهمك في إبرام الصفقة، ولكن حين يفهم الآخرون السبب الذي يدفعنا للتصرف بهذه الطريقة فهذا يكسبنا شعبية كبيرة. ولكن بغض النظر عن شعبية هذا القرار سأفعله، لأنني لن أسمح بأن يتفجر العالم خلال ولايتي، لن أسمح بذلك. سؤال عن مرشح الرئيس ضد توماس ماسي. توماس ماسي عضو مريع في الكونغرس، وقد كان عضوا مريعا في الكونغرس منذ اليوم الأول. التعامل معه أمر مريع. أنا لا أعتقد أن توماس ماسي جمهوري، أعتقد أنه ديمقراطي. هو ليس من الحزب الليبرتاري، بل هو في الواقع ديمقراطي. هو يصوت ضدنا طوال الوقت. هو صوت ضد الجدار الحدودي، صوت ضد منع الرجال من المشاركة في الرياضات النسائية، صوت ضد قراراتنا المتعلقة بالتحول الجنسي ومنع تشويه الأطفال، وصوت لدعم سياسة الحدود المفتوحة. حدودنا اليوم في أفضل حالاتها، وما من مهاجرين غير شرعيين يدخلون. في الأشهر 11 الماضية ما من مهاجر غير شرعي واحد سمح له بدخول بلادنا. طبعا الأشخاص يدخلون بلادنا بصورة قانونية وفق الآلية القانونية، ولكن لا نسمح بدخول أي مهاجرين غير شرعيين، وقد رحلنا مئات آلاف الأشخاص. هناك في الواقع 11,888 من القتلة، عدد كبير منهم كانوا من خريجي السجون ونزلاء السجون في دولهم وسمح بدخولهم إلى بلادنا، وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص قتلوا أكثر من شخص واحد. هذا في الواقع كان إهمالا وسوء إدارة جسيما من قبل بايدن، ليس من قبل بايدن شخصيا الذي لم يكن يعرف أنه كان على قيد الحياة، ولكن كاملا كانت قيصر الحدود ولم تتصل مرة واحدة حتى بإدارة أمن الحدود أو دائرة الهجرة والجمارك أو بدوائر إنفاذ القانون لم تزر الحدود يوما. أنا كنت أتصل بهم كل يوم والآن لم أعد أتصل بهم بهذه الوثيرة لأنه ما من أحد يدخل. كان هناك قوافل تحمل عشرات آلاف الأشخاص وتتدفق إلى بلادنا، لم تكن لدينا أي فكرة عن هوية هؤلاء الأشخاص. أقول لكم اليوم إن بلادنا كانت ستتدمر لو فازوا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. اليوم لدينا الدولة الأروع في جميع أنحاء العالم، ولكن لو فاز الديمقراطيون بالانتخابات لتدمرت بلادنا. بلادنا كانت ميتة بالكامل قبل عامين، واليوم لدينا الدولة الأكثر روعة وجاذبية في العالم، وهذه قاعة الاحتفالات وستكون قاعة مذهلة. أنتم تلاحظون الجودة العالية وتلاحظون الأعمدة التي تنطلق من الأرض إلى السقف، وفوق السقف ستكون لدينا أعظم إمبراطورية للمسيرات في التاريخ وسوف تحمي العاصمة واشنطن. شكرا جزيلا لكم. لدينا فطور نظمناه لكم. أين الفطور؟ إنه هناك. إذن لقد نظمنا حفل فطور لكم وأعتقد أنكم ستستمتعون بهذا الحفل.

0: نعتذر لكن السؤال غير واضح إطلاقا من المصدر. أعتقد أن الأمر كان رائعا، هناك آلاف الأشخاص الذين حضروا وكل شيء كان جميلا، اليوم كان جميلا وقرأت النصوص الدينية. هل تعتقدون أن قراءة النصوص الدينية أمر سهل؟ ليس أمرا سهلا على الإطلاق، إنه أمر يختلف.
1: إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تبعناها مباشرة من واشنطن، والتي قال فيها بأنه كان على بعد ساعة إذن من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقررا ضد إيران قبل أن يقرر تعليقها، وهذا تأكيد آخر من الرئيس الأمريكي بأن هناك ضربة كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء على إيران وتم توقيفها أو تأجيلها. أستاذ جوي، هل عندما يقول ترامب بأن إيران يجب أن لا تحصل على سلاح نووي تماما، هو جوهر ما كان يقصده عندما قال بأن هذه المفاوضات ستكون جادة وستحرز نتائج جيدة؟
2: هو كان متسقا بشأن أمر واحد خلال هذا الصراع كله، وهو أنه يريد لتركته أن تكون بأنه الشخص أو الرئيس الذي عقد اتفاقية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وكان ذلك الاتفاق أفضل مما قام به الرئيس أوباما. إذن فبالتالي اليورانيوم عالي التخصيب والذي وصل إلى درجة تتجاوز الاستخدام المدني يجب أن يتم التخلص منه بطريقة آمنة. إذا توقعت أنه بعد الزيارة للصين وأيضا وخاصة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني للصين، فالصين تعتبر الحليف الأكبر لإيران وأيضا المستورد الأكبر لنفطها. إذن فربما يكون هناك محاولات من الصين لكسر الجمود ولكنها لم تفعل شيء. نرى دول الخليج الآن أتت وهبت لمحاولة القيام بشيء بأنفسهم، ورأينا وسمعنا أن هناك مكالمات هاتفية كثيرا من الأخذ والعطاء، ولكن ليس هناك أي إشارة إلى الآن بوجود مفاوضات متعددة الأطراف بطريقة جدية.
1: الدكتور صدقيان، عاد ترامب إلى ربما ما لا يحبه الإيرانيون، وهو التهديد بوضع سقف زمني، تحدث عن يومين أو ثلاثة أو على أقصى تقدير مطلع الأسبوع المقبل ليعاود الهجمة إذا لم تستجب إيران لطلباته.
3: هذا هو واقع الرئيس ترامب. أنا قلت بأن الإيرانيين عندما يشككون في مصداقية الرئيس ترامب، يشككون فيما يقول به بأن المباحثات جيدة ورائعة وسوف تصل وكذا، يعني هذا ليست المرة الأولى التي،
1: لكن هذا لا ينفي هذا، يعني هو يعطي مساحة زمنية للجانب الإيراني، يبدو أن لديه معلومات، يقول بأن الأطراف في الشرق الأوسط في الخليج تحديدا التي تواصلت معه قالت بأن هناك شيئا ما يحدث، هناك صفقة جيدة. ألا يمكن في تقديرك أن تقدم إيران شيئا يرضي ترامب ليخرج من هذه الحرب ويبدو فيها منتصرا؟
3: في كل مرة ترسل إيران مقترحاتها إلى الرئيس ترامب يقول بأن هذه الاقتراحات جيدة لكنها غير كافية. وبعد ذلك وتتذكر ويتذكر الجميع قبل إسلام آباد، قبل اجتماع إسلام آباد، هو قال بأن المقترح الإيراني جيد ويمكن له أن يكون قاعدة للمفاوضات في إسلام آباد. يوم الثاني تحدث ضد هذا الأمر وترك هذا الأمر جانبا وترك التصريحات جانبا. الآن عندما يتحدث بأن المباحثات تسير قدما وهي جيدة وسوف والنتائج جيدة، ويستدل على ذلك بزعماء الدول الخليجية التي قال بأنه تحدث معهم، أيضا يقول بأن هناك اقتراحات جيدة، لكنه في ذات الوقت يهدد ويقول بأن ثلاثة أيام أو أربعة أيام. الآن كما قلت لك بأن وول ستريت جورنال تقول بأن الرئيس ترامب هو يضع الحرب على الطاولة ولا يريد أن ينهي الحرب.
1: طيب، ولكن أمام هذا الواقع إيران تريد أن تنتهي هذه الحرب، ليس كذلك؟
3: بالتأكيد،
1: وتضغط على إيران وتحاصرها وربما تؤثر على اقتصادها
3: الحرب؟
1: نعم، أو هذه الحالة بشكل عام؟
3: بالتأكيد، يعني الحرب عندما تطالب إيران بإيقاف الحرب هي لم تقل فقط بالنسبة إلى إيران، وإنما تريد إيقاف الحرب من كل المنطقة.
1: واضح.
3: أن يسود هذا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة أولا، فتح مضيق هرمز ثانيا، إنقاذ كل هذا المجتمع الدولي الذي تضرر من هذه الأمور والحشود العسكرية، وغلق مضيق هرمز.
1: وكان الرئيس الإيراني بيزشكيان تحدث عن في مكاشفة بأن الوضع في إيران بالتأكيد تأثر جراء هذه الأوضاع، وبالتالي الموضوع النووي تضعه أولوية الولايات المتحدة، ولكن إيران حاليا تقول لا أريد الحديث عن هذا الموضوع حتى يتم وقف إطلاق النار وتوفير شروط معينة. ألا يمكن لإيران أن تقبل بما قدم لها أمريكيا فيما يتعلق بالجانب النووي؟ كان ترامب يقول لا نووي إلى الأبد، وكان يقول لا مفاعل نووي مقبول، ولكن الآن صار يقبل ربما بمركز أو مفاعل واحد، صار يقبل بتجميد 20 سنة. ألا يمكن لإيران أن تقدم له هذا؟
3: يعني عندما يقول بأن اتفاق 2015 اتفاق سيء، لماذا اتفاق سيء؟ هل إنه يعطي مجالا واسعا لإيران بإنتاج السلاح النووي؟ ما الاتفاق 2015 هو حدد الطموح الإيراني بنسبة 3.67، وبالتالي هو الآن يقول بأن تحت 5% ممكن. يعني لماذا كان سيء هذا الاتفاق 2015؟ إذا لديه قضية شخصية مع أوباما، مع بايدن، إشكال حزبي معين، هذا شيء آخر. أما بالنسبة إلى إيران وبالنسبة إلى الاتفاق 2015، هو كان بين إيران وبين مجموعة 5+1، وهذه مجموعة دولية أعضاء في مجلس الأمن الدولي. الآن هو ماذا يريد أن يقول؟ يعني التخصيب 3.67 يتيح لإيران انتاج سلاح نووي؟ الآن ضمن آخر مقترح تقدمت به إيران، وهو قال بأن إيران تعهدت بأنها لا تريد أن تصنع السلاح النووي، وقالت له، وهناك دول في المجتمع الدولي تقول بأننا نضمن إيران بأنها لا تريد الاتجاه نحو إنتاج السلاح النووي. إذن هناك مشكلة، يعني أنا أعتقد بأن هناك مشكلة إدراكية عند الرئيس ترامب وحتى عند الإيرانيين. طيب. وهذه المشكلة
1: أواصل معك في هذه النقطة بعد قليل، ولكن فقط لنشرك أيضا ضيفنا السيد جوي هود لمحاولة أيضا معرفة نقطة أخرى أشرت إليها، وهي أن هذا القرار بتأجيل الضربة التي كانت مبرمجة اليوم جاء بناء على طلب خليجي من حلفاء الولايات المتحدة، دول من بينها ما هو مصنف حليف استراتيجي للولايات المتحدة. تحدث أيضا عن اتفاق سيصب في صالح الجميع والدول المنطقة إلى غير ذلك. هل نفهم من هذا بأنه سيشرك الآن الجانب الخليجي فعليا في أي قرار يتخذ؟ وتعلم جيدا ما الذي حصل لدول الخليج عندما انطلقت تلك الحرب.
2: شكرا لهذا السؤال. أولا أود أن أتحدث مع عن قضية بسيطة. أنا مسرور أن الدكتور الصدقيان والمشاهدون يمكن أن يلجأوا إلى الإعلام الأمريكي والصحف ليفهموا الديناميكيات الجارية في الولايات المتحدة. أمل أننا نستطيع الحصول على نفس الشيء في إيران. هناك إغلاق للإنترنت، ومن الصعب أن نعرف بالضبط ما يجري هناك، وهناك تعتيم في الإعلام. إذن ما يحدث في الخليج هو واضح. باكستان على ما يبدو أنها أرسلت طائرات مقاتلة لحماية السعودية بالإضافة إلى 8,000 جندي، والمفاعل النووي في الإمارات العربية المتحدة هوجم. لذلك الآن أعتقد أن القادة في الخليج يدركون أن هناك تصعيدا خطيرا وجولة أخرى من العمل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. نعم. بحيث أن إيران ستهاجم دول الخليج، وسوف يكون هذا الأمر خطيرا جدا.
1: العاجل الخزانة الأمريكية تقول بأنه على الحلفاء الأوروبيين أن يعززوا تطبيق العقوبات على إيران بإغلاق فروع مصارفها ومصادرة الأصول. تفضل واسف.
2: سأكون مهتما بمعرفة المزيد عن هذا الخبر، لأن العقوبات على إيران اقتصاديا كانت شاملة، وأنا لست على علم بأي بنك إيراني قادر على أن يعمل في إطار الدولار أو حتى باليورو في أوروبا. ولكن واضح بأن الحرب مستمرة بطرق مختلفة وإجراءات اقتصادية.

0: والحصار البحري ما زال قائما وهذا جزء من المشكلة. طهران ودونالد ترامب يؤمنان بأن لديهما وقت هو لصالحهما، بينما دول الخليج قررت لأن الوقت لا يخدمنا، لذلك سنحاول تغيير الديناميكيات، ومن غير الواضح إن كانوا قادرين على فعل ذلك أم لا، ولكن آمل أنهم سيستطيعون فعل ذلك.
1: مع هذا الخبر دكتور صدقيان، إغلاق مضيق هرمز المستبر من قبل إيران وتأثيراته الكبيرة على العالم مثل ما هو معروف، ألا تخشى إيران أن يضيق كل هذا الخناق عليها أكثر فأكثر؟
2: أولا إيران لم تغلق مضيق هرمز، هي قالت بأن المضيق مفتوح، هناك تردد لكل السفن التي تنسق. إيران قالت بأن السفن التي تريد أن تعبر المضيق يجب أن تنسق مع السلطات الإيرانية، والمرور الآمن والبريء لا زال موجودا باستثناء السفن العسكرية.
1: ولكن الواقع ربما مختلف ولم ترضى به المنظومة الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان وللسيد جوي هود. تمام، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة من الجزيرة نواصل فيها متابعة التطورات للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي قطاع غزة. إنما كنتم نحييكم ونقدم لكم آخر المستجدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعطي يومين أو ثلاثة، ستكون فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أنه ليس متأكدا من أنه سيوجه ضربة لإيران. وقد أفاد مسؤول أمريكي للجزيرة بتأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم، وذلك بعد إرجاء ترامب الهجوم على إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه البنتاغون بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. هذا وأفادت الخارجية والقطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة بما يفضي لمعالجة جذور الأزمة. بشأن الوضع في مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه لا يجوز لأي دولة من الدول بما فيها إيران أن تعرقل أو تغلق المضيق أمام الملاحة البحرية، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي. الخزانة الأمريكية في تحديث عاجل قالت إنه يتعين على الحلفاء الأوروبيين أن يطبقوا العقوبات على إيران بإغلاق فروع مصارفها ومصادرة الأصول. فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم تصل إلى خواتيمها بعد، وأن لبنان أبلغ واشنطن أن وقف إطلاق النار هو مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على الوتيرة الحالية، أن على الراعي الأمريكي للمفاوضات تحمل مسؤوليته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل ميدانيا. أفاد مراسل الجزيرة بتعرض قرى وبلدات عدة لغارات إسرائيلية، بينما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 12 قرية. نتابع هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: أنا أقدر أن الجميع يتحمل هذه المشكلة ولن تستمر لوقت طويل، وبصراحة هناك كميات هائلة من النفط، وما يحصل هو أن هذه السفن باتت تأتي إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا وتحمل النفط، ولكن أنا لا أفكر بذلك حتى. ما أفكر به هو أنه لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تستحوذ على السلاح النووي، وهم يفهمون ذلك. السؤال غير مسموع. هناك أشخاص لا يتفقون مع ذلك، ولكن بالنسبة لي الأمر واضح جدا. يجب أن يكون هناك حدود وجدران وأن يدخل الأشخاص بشكل شرعي، ولكن يجب أن يكون هناك حدود. هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنه لا يمكن أن يكون هنالك حدود. يجب أن نسمح لتجار المخدرات والقتلة أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة، ولكن تذكروا الأمر الأهم بالنسبة لنا. ما قبل جائحة كوفيد-19 كنا ناجحين جدا، وكان لدينا أفضل اقتصاد في عهدتي الأولى، ولكن هذه النتائج التي نحققها الآن على

0: مستوى الاقتصاد ستكون أعظم من ذلك. حتى خلال أوقات الحرب كانت أسعار أو مؤشرات البورصة رائعة وانخفضت بعض الشيء، ولا بأس بذلك لكي نتخلص من ما كان سيكون محرقة نووية. وإذن سنفعل ذلك لنتخلص من الخطر النووي، وأغلبية الأشخاص يتفقون معي. وعندما أتحدث مع الأشخاص ويسألونني لماذا فعلتم ذلك، أقول لهم لا بأس بأن يكون لدى إيران سلاح نووي. الجميع يكون كلا، ولذلك أقول لهم ما من شيء لنتناقش بشأنه. إذن هنا لن يحصلوا أبدا على السلاح النووي، هذا الأمر لن يحصل، وعلى الأرجح سنحقق هذه النتيجة قريبا، سواء كان ذلك من خلال حل عسكري أو من خلال اتفاق ستنفرج الأمور قريبا. السؤال غير مسموع. أنا لطالما علمت من سأدعم، وتعرفون أن التصويت سيبدأ قريبا وسأعلن عن الشخص الذي سأدعمه بعد قليل. هل فكرت مثلا بدعم جارين بايلي؟ أنا أحب بايلي. لو أرسلنا الحرس الوطني إلى شيكاغو لم يكن ليكون هنالك جرائم. انظروا إلى ما فعلناه في واشنطن العاصمة، بات بإمكان الأشخاص أن يذهبوا إلى المطاعم. كانت المطاعم تخلق سابقا في واشنطن العاصمة، ولكن هناك الآن مطاعم جديدة تفتح في واشنطن العاصمة، وأنها مدينة جميلة وما من جرائم، والأمر ذاته يمكن أن يتحقق في شيكاغو. كل ما عليه أن يفعله هو أن يقول لي: سيد الرئيس، لا أريد أن يكون هناك جرائم في شيكاغو، وبغضون 3 أشهر ستصبح شيكاغو مكان مختلف تماما. ماذا عن العمدة براندون؟ ما الذي بإمكاني أن أقوله؟ هو سيء جدا. ماذا عن الرعاية الصحية الميسورة الكلفة؟ كان هذا أعلان مهم جدا. خفضت أسعار الأدوية بحوالي 80%. أعتقد أن هذا الأمر رائع ولم يحظى بالتغطية الكافية. أعتقد أن هذا أكبر ما حققناه في مجال الصحة. كنا ندفع أعلى أسعار مقابل الأدوية في العالم، ولكن بدءا من الآن بدنا ندفع الأسعار الأدنى في العالم. أسعار الأدوية انخفضت بنسبة 70 أو 80 أو 90% ولمدة 28 عام لم تكن تنخفض هذه الأسعار. في عهدتي الأولى خفضت هذه الأسعار بمقدار الثمن، وكانت هذه المرة الأولى التي تحقق فيها ذلك، ولكن الآن خفضنا الأسعار بنسبة 70 أو 80 أو 90% حتى، وهذه المرة الأولى التي سيحصل فيه ذلك. إذن استمتعوا بوجبة الفطور، استمتعوا بهذه الزيارة، وفي المرة القادمة التي تأتون فيها إلى هذا الموقع سترون الأعمدة المرتفعة. كم من الوقت تطلب التصميم؟ هذا سؤال وجيه، ولكن العملية معقدة أكثر بكثير. ما لا ترونه هو الطوابق أسفل هذا السطح، وسيكون هناك غرف مهمة جدا، وهذه الفرصة التي أعطيناها للجيش الأمريكي لأن يفعل ذلك. غالبا ما تبنى قاعات الاحتفالات على أراض مسطحة، ولكن أنا أعمل بشكل سريع على هذه المسألة، ولقد تقدمنا على الجدول الزمني، وستكون هذه الغرف موجودة على عمق 6 طوابق، وسيكون هناك غرف محصنة ضد المسيرات، وكل ما ترونه سيكون محصن، وسنستخدم هذا المبنى للمسيرات. يمكن أن يستوعب هذا السطح عدد غير محدود من المسيرات. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن كانت تلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وأشار في الكثير منها إلى إيران. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا فادي، ضعنا في أهم التصريحات التي جاءت على لسان دونالد ترامب، خاصة منها تلك المتعلقة بإيران، وما الذي يريده منها؟
2: نعم، 3 عناوين أساسية ربما خرجت من هذه التصريحات، إضافة إلى كشف الرئيس الأمريكي وفق روايته كواليس ما حصل خلال الساعات الماضية الفاصلة عن قراره إرجاء توجيه ضربة عسكرية ضد إيران أو هجوم عسكري آخر ضد إيران كان

0: مقررا اليوم. أولا، الرئيس الأمريكي شدد على أن المهلة التي يمنحها لإيران محدودة قبل العودة ربما إلى استئناف الأعمال العسكرية ضدها. قال إن هذا الأمر يتعلق بيومين أو ثلاثة أو ربما حتى نهاية الأسبوع، لكنه أشار قد نضطر إلى العودة إلى الحرب. أعرب عن أمله بأن لا يضطر إلى القيام بذلك، لكنه أضاف قد يتعين أن نوجه إلى إيران ضربة عسكرية كبيرة أخرى، لكنه ليس متأكدا وفق تعبيره. وأضاف للصحفيين سوف تعرفون عما قريب، وبالتالي هو يرهن هذا الموضوع بإحداث اختراق. الاختراق الذي يتحدث عنه هو ركز في كل حديثه على مسألة أساسية، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهذه الجملة الآن في البيت الأبيض ولدى الإدارة الأمريكية تشير إلى مسألتين، تشير إلى مسألة الخطوط الحمراء التي يضعها البيت الأبيض بخصوص مسألة حق إيران في التخصيب، رغم بعض الأخذ والرد في تصريحات الرئيس الأمريكي، لكنه في آخر تصريح له حول هذا الموضوع تحدث عن تجميد لمدة 20 عاما لأي أنشطة تخصيب في إيران. النقطة الثانية عندما يتحدث عن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، هو يتحدث عن الحصول على مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم نحو 440 كيلوغرام مدفونة في باطن الأرض بعد توجيه الهجوم العسكري على منشآت إيران النووية في حزيران الماضي من قبل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية. وبالتالي هذه الأمور التي ركز عليها، وبالتالي هو لا يزال يلوح بإمكانية العودة إلى الخيارات العسكرية، لكنه الآن يمنح دبلوماسية بعض الوقت. وفي إطار الكواليس هو قال إنه كان على بعد ساعة واحدة من إعطاء الأمر بالبدء بهذه العمليات العسكرية، أي أمر العمليات، ولكن تناهى إلى مسامع أمير دولة قطر، ولي عهد السعودية، وأيضا رئيس الإمارات، وأيضا القادة الخليجيين الآخرين، أنه قررت شن هجوم عسكري على إيران. وبالتالي جرى التواصل معه من قبل هؤلاء القادة ليبلغوه أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران وفق تعبيره. وعليه في ضوء هذا وفي ضوء هذه الاتصالات قرر التراجع عن الخيار العسكري، مؤكدا أن القوات الأمريكية كانت جاهزة لشن هجمات ضد إيران اليوم يوم الثلاثاء. في موضوع آخر قال لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لكان حصل هولوكوست نووي في المنطقة، أي محرقة نووية في المنطقة وفق تعبيره. وأضاف إيران كانت ستهاجم أولا إسرائيل ومن ثم دول الخليج، لكنه أشار في نهاية المطاف إلى أن استماعه إلى قادة دول الخليج يأتي لأن هؤلاء يمثلون عمليا فريقا تفاوضيا واحدا مع الولايات المتحدة، بالتالي هو يشير إلى تنسيق في هذا الإطار، إضافة طبعا إلى دور الوسيط الباكستاني، لكنه يقول أن هناك انخراط من قبل دول الخليج في هذه المسألة من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي مسألة أخرى تحدث عن مضيق هرمز، قال إن مضيق هرمز لا يعود للإيرانيين، هذا ممر دولي في نهاية المطاف.
1: طيب، أثناء تصريحات دونالد ترامب تلك التي أشرت إليها فادي، كانت هناك تصريحات لوزارة الخزانة الأمريكية ورسائل وجهت إلى الحلفاء الأوروبيين والأسيويين أيضا.
0: نعم، عفوا، أنا لم أتابع هذه التصريحات، كنت منشغلا بمتابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طيب، شكرا جزيلا لك فادي منصور. فقط ننوه مشاهدينا إلى ما نوهنا إليه قبل قليل، الخزانة الأمريكية قالت بأنه على الحلفاء الأوروبيين تعزيز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك بإغلاق فروع مصاريفها ومصادرة الأصول. وقالت أيضا الخزانة الأمريكية في رسالة إلى حلفاء واشنطن الأسيويين، قالت بأن عليهم مراقبة أسطول الظل الإيراني لمنع نقل النفط بناقلات لا تخضع لعقوبات. بالتأكيد سنتابع مزيد من المعطيات المتعلقة بهذه التصريحات وأيضا انعكاساتها خلال تغطية الجزيرة المستمرة. من بندر عباس ينضم إلينا الآن مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا نور الدين، نتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية على ضوء هذه المستجدات، أن ترامب علق ضربة عسكرية كانت ستستهدف إيران اليوم الثلاثاء.
2: محمد، بكل تأكيد هناك موقف صدر اليوم عن نائب وزير الخارجية الإيراني الذي انتقد فيه أي حديث أمريكي عن مسألة استعمال القوة باعتبار أنه لا يمكن الوصول إلى السلام من خلال القوة، وأن هذا ربما قد يقرأ هنا في إيرانيا بحسب مساعد وزير الخارجية عن نوع من الابتزاز السياسي، خاصة أن إيران تقول بأنها قد لا تخضع لأي عملية ضغط عسكري أو سياسي، بل أكثر من ذلك تقول بأنها مستعدة للمواجهة، وهذا ما عبر عنه مساعد وزير الخارجية غريب أبادي في تغريدة له اليوم حول هذا الموضوع، وهذا يعكس وجهة النظر الإيرانية. لكن محمد، نتحدث نوعا ما عن ماذا يحدث في كواليس السياسة، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما تريد طهران. هناك حديث هنا في إيران ربما وصل من الجانب الأمريكي أن الجانب الأمريكي حتى اللحظة نوعا ما قدم جزء من التنازلات للجانب الإيراني. أين حدث التنازل في الجانب الإيراني في الجانب الأمريكي؟ هناك مسألة اليورانيوم العالي التخصيب، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تؤكد بشكل كبير جدا على أن اليورانيوم يجب أن يصل إلى الأراضي الأمريكية. طهران بكل تأكيد كانت تصر على عدم تلبية هذا الطلب الأمريكي. الآن يبدو أن الطرفين وصلا إلى خط وسط، على الأقل هناك قبول بفكرة إخراجه من إيران نصفه أو كله، هذا يدخل في نطاق المفاوضات، ويبدو أن هذه المرحلة ستكون مهمة خلال المرحلة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. الجانب الإيراني قد يناقش هذه الفكرة، قد يفكر في إخراجه، على الأقل المشروع المطروح الآن هو المشروع الروسي، ربما قد تظهر بوادر لدول ثالثة كما يتحدث الجانب الأمريكي. لكن نحن نشاهد بأن هناك نزول لسقف المطالب سواء من الأمريكية والإيرانية. مسألة تخصيب اليورانيوم كان هناك خلاف حول السنوات، الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بعشرين سنة وربما أكثر، الجانب الأمريكي كان يرفض أكثر من ذلك، لكن أو أن يناقش الفكرة. ما حدث الآن هو أن كلا الطرفين، وهذا يمكن قوله بأنه تراجع نوعا ما خطوة إلى الوراء من الجانب الإيراني بالحديث على أنه قد يناقش مسألة وقف التخصيب أو تعليق التخصيب لفترة ما على طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيبقى هنا الخلاف في مدى السنوات المطروحة. لكن بكل تأكيد هذا الجانب النووي يرتبط كذلك بجانب آخر، ما تقول طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة به بشكل كبير جدا، وهي مسألة العقوبات، رغم أن الجانب الإيراني يطرح أنه لابد من تلبية جزء من المطالب الإيرانية في بعض العقوبات، خاصة خلال المرحلة التفاوض الأولى أي مرحلة وقف الحرب. هناك حديث عن احتمالية رفع العقوبات النفطية، حديث عن احتمال تخصيص مبلغ من الأموال المجمدة الإيرانية إلى طهران، هذا الأمر مطروح كذلك على طاولة المفاوضات. لكن بكل تأكيد محمد، هناك خلافات جوهرية حتى في مسألة وقف الحرب، اختلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بوقف طويل الأمد طويل المدة، الجانب الإيراني يتحدث عن إنهاء الحرب، الجانب الإيراني يريد وقف الحرب على جميع الجبهات منها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، هناك ضغط أمريكي بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الانسحاب ويحول الملف إلى مفاوضات لبنانية إسرائيلية. ولكن على كل حال هذا الموضوع أحرز تقدما نوعا ما، أن هناك نقاش الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين على هذا المستوى، على قضية العقوبات كذلك، كل هذه الأمور مطروحة بشكل كبير جدا يمت النظر فيها ما بين الإيرانيين والأمريكيين خلال هذه المفاوضات.
1: أشكرك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من بندر عباس، كنت معنا في الاستوديو. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق. مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد سيرجيو، عندما يقول ترامب بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، هذا أمر معروف قاله منذ البداية، ولكن عندما يقول بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل، إلى أي مدى تعتقد بأن لدى ترامب معلومات تفيد بأن هذا الشرط قد يتحقق بالفعل؟
3: الرئيس ترامب سبق له من قبل وأن قال إنه مستعد للنظر في تخصيب اليورانيوم، وقضيته الأساسية لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولكن عندما سئل في رحلته بالعودة من الصين هل سيمانع تعليقا للبرنامج النووي لعشرين عاما، قال يعتمد الأمر إذا استطعنا أن نتحقق أو لا، ويجب أن نحدد بنود ذلك. إذن إذا ما تم التوصل إلى حل يعالج مخاطر يخاوف الرئيس ترامب لأنه هو من يملي هذه الشروط، عندها يمكن أن نتوصل إلى مرحلة يمكن من خلالها أن نتوصل إلى تسوية بشأن القضية النووية، ولكن هناك قضية أخرى يجب معالجتها ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا إرادة الشركاء في الخليج، لأن عدم فتح مضيق هرمز يعني أنه لن يكون هناك معالجة للقضايا الأخرى، وهذا ينبغي أن يكون أحد أهم القضايا. وأعتقد أن رئيس ترامب أكد مرارا بأن هذه الأهداف أي وقف تخصيب اليورانيوم، لا سلاح نووي، وفتح مضيق هرمز، ومع ذلك أيضا لا يجب أن يكون لدى إيران نظام صواريخ باليستي يمكن له أن يحمل هذا السلاح ويأخذه خارج المناطق الإيرانية الاستراتيجية.
1: دكتور صدقيان، واضح أن دونالد ترامب يريد الحديث عن الموضوع النووي، يريد أن يحصل على إجابة وافية، تعهد إيراني بعدم الحصول على سلاح نووي من خلال تطبيق ما يريده، تسليم اليورانيوم وهلم جر من مطالبه ذات الصلة. إيران في الوقت ذاته يبدو أنها تروح مكانها، لا تريد أن تتحدث عن النووي قبل أن تحقق الشروط. هل تعتقد بأن إيران في هذه المرحلة يمكن أن تتخلص من تلك التراتبية التي وضعتها، تراتبية زمانية، وتتحدث من جديد عن الموضوع النووي قبل الانطلاق إلى ما قد يأتي بعده؟
4: محمد، دعنا نلاحظ بأن هذا الذي تفضلت به هو يشمل قضيتين مختلفتين. القضية الأولى هو امتلاك إيران للطاقة النووية في ظل القوانين باعتبارها هي عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وامتلاك الطاقة الذرية سلمية هو حق إيران وحق أي دولة بالعالم تريد أن تستفيد من هذه الطاقة. هناك قضية أخرى تتعلق بالسلاح النووي. إذا هذه القضية الثانية، إذا إيران في كل المقترحات التي تقدمت، المقترحات الخمسة التي تقدمت بها إيران للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، في كل المقترحات تقول بأنها لا تريد أن تنتج السلاح النووي وتعطي ضمانات على ذلك، وهي ملتزمة بكل المواثيق والضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولحد الآن على الرغم من كل هذا، لحد الآن لم يثبت عند الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعند المفتشين، فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية، أي شيء ما يشير إلى أن إيران تريد أن تتجه إلى صناعة السلاح النووي أو اقتناء السلاح النووي.
1: ولكن ثم هو معروف بأن إيران استطاعت أن تخصب بنسبة 60% ما يقدر ب 400 وأكثر من الكيلوغرامات، وبالتالي إن لم تكن تريد أن تصنع سلاحا نوويا، لماذا لا تلتزم بما يريده ترامب وهو أن يستلم هذا اليورانيوم المخصب أو ما يسميه هو الغبار النووي، في إشارة إلى نتائج ما دمره عندما تدمير المفاعلات النووية الإيرانية؟
4: إيران أولا أنتجت هذه الكمية من أو هذا المستوى من التخصيب بإشراف الوكالة الدولية والفرق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لديها علم يقين بأن إيران ماذا تعمل، يعني ليس كان خافيا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والفرق التفتيش. هذا واحد. اثنين، هذه الكمية دمرت. هذا اثنين. ثالثا،
1: دمرت وتحولت إلى غبار نووي، هذا ما يقوله ترامب. مدام أنها مدمرة وإيران لا تحتاجها لصناعة سلاح نووي، من المعلوم بأن لتوليد الطاقة ولعلاج السرطان إلى غير ذلك لا نحتاج إلى كل هذه النسبة أصلاً. فلماذا إيران لا تقدم هذا الغبار النووي لترامب؟
4: نعم، هذا صحيح. النقطة الثالثة، عندما أنتجت 60% أو رفعت مستوى التخصيب، هي كانت تريد فقط الضغط على الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية أيضا لن تلتزم بمفاد الاتفاق النووي التي بقت به في الاتفاق، في إطار الاتفاق عندما انسحب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق. الآن الإيرانيون يقولون بأنهم مستعدون للتفاوض حول هذه النقطة، وكيف يمكن معالجتها بالتزامن مع إزالة العقوبات عن إيران. إيران لا تعطي هذه الكمية دون إزالة عقوبات، هي تريد حل كل هذه القضايا الشائكة، لكن المشكلة في الولايات المتحدة أن تريد كل شيء ولا تريد أن تعطي شيء. يعني الآن في مضيق هرمز، تقول
1: وإيران ربما تريد كل شيء
4: لا
1: مقابل أن تعطي هذا الشيء.
4: لا إيران لحد الآن
1: هناك شروط إيرانية معروفة
4: صح.
1: ليس لتحقيقها، وإنما هي شروط للقبول بالتفاوض، والموضوع الإيراني هو النووي عفوا هو آخر ما تريد الحديث عنه إيران.
4: الآن المفاوضات بين طهران وواشنطن لم تستند على قاعدة

0: أن يعطون ورقة.
1: طيب اسمح لي فقط.
0: Take it or leave it.
1: طيب
0: هكذا يريدون. لا يريدون
1: ضيفنا أيضا السيد سيرجيو. نود أن نفهم أيضا بالنسبة لدونالد ترامب، كان خلال تصريحاته الأحد التي بثتناها على الجزيرة يقول ربما مدة قصيرة 3 أيام 4 أيام إن لم يتحقق ما يريده سيستأنف العملية العسكرية. هذا يعيدنا إلى تهديدات مشابهة أجلها ولم يضرب إيران. هل تعتقد بأن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لإيران؟
2: أعتقد أنه في أي عملية تفاوضية يجب أن يتوفر نوع ما من القدرات العسكرية التي يمكن أن تدعم موقفك التفاوضي. وفي حالة الولايات المتحدة لدينا 3 مجموعات قتالية موجودة ومتاحة إذا فشلت المفاوضات. وإن لم نضع ضغوطا على الإيرانيين فلن يعودوا لطاولة المفاوضات، ولقد بدأنا نرى المزيد من التقدم يتم الآن، وهذا هو جوهر المفاوضات، الأخذ والعطاء وأن تتوصل إلى مستوى من التنازلات، ولقد بدأنا نرى مستوى من هذا. أما بالنسبة للعمل العسكري فرئيس ترامب لم يتخذ عملا عسكريا بعيدا عن الطاولة ولم يطرحه بعيدا عن الطاولة، وسبب أننا في هذا الوضع الآن هو بسبب التهديدات التي تشكلها إيران على جيرانها في الخليج. رأينا الهجوم على المفاعل النووي في الإمارات العربية المتحدة، ورأينا الهجوم الذي حدث أيضا خلال بداية الصراع، وحيث قاموا بالهجوم على قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ولقد أظهروا أيضا بأنه بإمكانهم أن يكونوا مصدر تهديد عسكري لشركائنا في الخليج. نحن عملنا مع شركائنا في الخليج ربما على مدى 60 أو 80 عاما، يعتمد الأمر على أين تريد أن تبدأ، ولكن نود أن نضمن بأن شركائنا في الخليج يستمرون بالرخاء لأنهم هم ينتفعون بوجود خليج ومنطقة في الخليج آمنة.
1: بالنسبة لدول الخليج من المعلوم ما حصل خلال هذه الحرب، دول الخليج تقول بأنها ربما لم يتم استشارتها قبل توجيه الضربة لإيران. حوالي 80% من الصواريخ الإيرانية ضربت دول الخليج، معلوم ما فعله إغلاق مضيق هرمز باقتصادات دول الخليج، ومنها من هو حليف استراتيجي للولايات المتحدة. هل الآن عندما يؤجل ترامب ضربة على إيران بناء على طلب من قادة دول خليجية ويتحدث عن حل يرضي الأطراف في المنطقة في إشارة دول الخليج، يمكن أن نفهم من خلاله بأن هذه الدول ستنخرط بالفعل هذه المرة في صفقة ما قد ترضي جميع الأطراف، مع العلم بأن دول الخليج تقول بأنها لا تريد هذه الحرب؟
2: أعتقد أن ما يحدث في حالات كهذه هو أننا نرى بعض الأمور ولدينا بعض المعلومات التي يجب أن نتحرك بموجبها، ونحن نعلم خطر إيران النووية، ولقد قاموا بإغلاق مضيق هرمز، وأحيانا عليك أن تتحرك بسرعة وأن تعدل موقفك بالتماشي مع ذلك. ورئيس ترامب أشار بالأمس إلى هذا الأمر، وهو أنه تلقى اتصالات من دول الخليج وبأن عليه أن يتوقف عن أي تحرك عسكري على الأقل حتى يكون هناك فرصة للمفاوضات أن تحدث. هذا يحدث الآن، ونأمل لهذه المفاوضات أن تكون شيئا يمكن أن يفضي إلى نتائج تؤدي إلى تسوية سلمية لهذا الصراع. ولكن لا يمكن أن ننكر بأن هناك سببا لوجودنا في هذه المرحلة وهذا الوضع. واضح منذ البداية أن الرئيس ترامب قال إن رؤساء سابقين قالوا لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولم يفعلوا شيئا تجاه هذا، ولهذا هو رأى أن عليه أن يتحرك، والآن هو نشط في هذا، والآن نحن نقترب من شيء يبدو كإمكانية حدوث مفاوضات إيجابية تؤدي إلى إنهاء لهذا الصراع.
1: نعم، هل في تقديرك دكتور صدقيان بأن الحديث عن انخراط بهذه الطريقة من دول الخليج، عندما يقول ترامب أيضا في تصريحاته الأحدث التي تبعناها على الجزيرة بأنه سمع من القادة ما هو مبشر باتفاق قريب سيرضي الأطراف، هل هذا يدلل على أن هذه الدول

0: قادرة أن تحدث ربما ما عجز عنه الوسيط الباكستاني، أو عندما تضاف إلى تلك الجهود قد تؤتي بالفعل شيئا مثمرا؟
1: دعني أشير إلى مواقف دول الخليج. الدول الخليجية منذ البداية كانت ترفض الحرب، لكن المشكلة هو الآن يقول ويوزع الفضل الذي هو يريده على دول الخليج ودول المنطقة بشكل عام، لكنه عندما بدأ العدوان مع إسرائيل على إيران لم يستشر أي دولة خليجية، وبالتالي هو استشار نتنياهو لكن لم يستشر دول الخليج بأنني أريد أن أستهدف إيران أو أشن حرب على إيران. هذه مفارقة كبيرة. هو صديق لهذه الدول، وهذه الدول أيضا صديقة للولايات المتحدة، لكن الغريب لم يستشرهم. الآن أيضا كل دول الخليج هي غير راغبة في هذا التصعيد، وغير راغبة في أن يكون هذا الحراك وهذه الحرب.
0: نعم هذا معروف. وهذا معروف.
1: لكن الآن المشكلة في الرئيس
0: يقول أنها سمع بأنه سمع من القادة الخليجيين ما هو مثمر، ما قد يؤدي بالفعل إلى حلحلة أو إلى إيجاد صفقة في القريب العاجل. هل يمكن لإيران أن تقبل من الدول الخليجية ربما وساطة معينة، تنازلات معينة؟ لا أدري ما هي الصيغة التي ستكون، ولكن طريقة تجعل بالأمور تمضي قدما عكس ما هي عليها الحال حاليا.
1: أنا أعتقد بأن الدول الخليجية مع إيران مع إنهاء الحرب، وبالتالي لا مشكلة.
0: إيران ماذا ستقدمه في هذه الحالة؟
1: المشكلة ليست إيران، ليست بدول المنطقة، المشكلة الرئيس ترامب ماذا يقدم، ماذا يريد أيضا؟ كل ما هناك اقتراح هو يرفض الاقتراح، ودائما يقول بأنني لا أسمح بإنتاج سلاح نووي. أنا أعتقد نحن الآن أمام مشهدية تفاوضية تفتقد للثقة، تفتقد للمصداقية.
0: طيب هل يمكن لدول الخليج أن تعيد بناء هذه الثقة؟
1: إيران لم تمانع من أي طرف أن يقوم بأي مبادرة من أجل إنهاء الحرب وإنهاء هذه المشاكل، وكلنا يعلم الجهود التي بذلتها سلطنة عمان. الآن هناك تنسيق كامل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومع نظرائه في المنطقة، سواء كان مع السعودية مع قطر، وهناك اتصالات يوميا موجودة من أجل إنجاح هذه المفاوضات.
0: طيب لدي 30 ثانية فقط. ترامب يقول بأن إيران تعلمت درسا من هذه الحرب، ما الذي تعلمته إيران؟
1: تعلمت بأن الولايات المتحدة لا زالت تعيش في حالة هيمنة على وتريد التسلط على الموقف، ولا زالت تنظر من الأعلى لدول المنطقة، وتعلمت أيضا بأن الرئيس ترامب لا يمتلك أي مصداقية وأي ثقة، وبالتالي ما يتحدث عنه ربما يريد أن يشتري الوقت ويريد أن يخدع إيران مرة أخرى من أجل شن حرب جديدة على إيران.
0: انتهت 30 ثانية. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ولضيفنا سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. لأن مشاهدينا إلى تطورات في الملف اللبناني وتصريحات المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة، والتي أكد فيها أن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم تصل إلى خواتيمها بعد. من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، مرحبا مازن. ضعنا في صورة تلك التصريحات الحصرية للمصدر اللبناني الرسمي للجزيرة.
2: نعم محمد، ما أدلى به هذا المصدر المسؤول المصدر اللبناني للجزيرة كان بالغ الأهمية لأسباب عديدة، يتعلق تحديدا بمسار المفاوضات والخشية اللبنانية من أن يتم تقويض هذا المسار للمفاوضات التي انطلقت في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. هو أشار بشكل واضح إلى أن التصعيد الذي نشهده في جنوب لبنان سيؤدي احتمالية تقويض المسار التفاوضي نتيجة استمرار إسرائيل بعمليات الاستهداف والغارات واستهداف المدنيين في لبنان، بالإضافة إلى ما وصفها بأن العمليات التي يقوم بها حزب الله أيضا هي تؤدي إلى تصعيد هذا تصعيد ميداني، ما يؤدي تلقائيا إلى احتمالية تقويض مسار المفاوضات. أشار إلى أن السلطات اللبنانية، الرئاسة اللبنانية تواصلت مع واشنطن وهي تدفع باتجاه السعي لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار، على قاعدة أن وقف إطلاق النار هو المفتاح وفق توصيفه

0: المسار كله، بمعنى الانطلاق بالمسار التفاوضي بمساريه، مسار الأمني العسكري الذي من المفترض أن يعقد في نهاية هذا الشهر، وأيضا المسار السياسي الذي من المفترض أن يلتئم في مطلع الشهر المقبل. اعتبر بأن على واشنطن أن تقوم بلعب هذا الدور، لا سيما بأن هنالك وفق ما لمست الرئاسة اللبنانية من الإدارة الأمريكية بأنها تسعى لهذا الأمر، ولكن من الواضح بأن نتنياهو لا يريد الوصول إلى تثبيت كامل لوقف إطلاق النار. هذا المصدر أكد بأن ثمة مظلة عربية غربية حول الموقف اللبناني من المضي قدما بالمفاوضات. عندما سألته كيف السبيل للتقدم ضمن هذا المسار، اعتبر بأن الدور الأمريكي هو أساسي، وأيضا الضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها. عندما دخلت معه بتفصيل يتعلق بالمسار الأمني وما رشح عن مسار من المفترض أن يبدأ من خلال اجتماع ضباط من الجيش اللبناني بضباط إسرائيليين في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري، قال بأن ما يريده لبنان وما اتفق عليه بأن يكون هذا المسار هو مسار تقني بحت، بمعنى أن الضباط الذين سيذهبون إلى هناك لا غير مخولين الاتفاق مع الإسرائيليين على أي من التفاصيل أو أي من النقاط أو تقديم تعهدات، ولكن تدرس الخرائط من قبل الأفرقاء ومن الضباط العسكريين كي تحال إلى المسار السياسي بشكل لاحق. وهو أكد بأن لم يكن هنالك توزيع طائفي أسوة بما يتم فيه في لبنان على مستوى هذا الوفد، مشيرا إلى أن كل ما تم تداوله عن أن الجيش اللبناني يسعى لتشكيل لواء جديد يخصص لحصر السلاح، اعتبر بأن هذا الأمر مناف لكل الرؤية اللبنانية التي تقوم على أن مسار حصر السلاح هو اتخذته الدولة اللبنانية، والجيش هو من سيقوم بتنفيذه دون تخصيص ألوية بعينها. أشار أيضا إلى أن الجيش يسعى لتنفيذ كامل التعهدات التي التزم بها، ومن هنا يضغط لبنان لتشكيل لجنة أمريكية لبنانية كي تشرف على التحقق من كل هذه التعهدات والالتزامات التي تقدم بها لبنان، مضيفا بأن مراقبة الخروقات الإسرائيلية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية هذا العام ينبغي أن توكل إلى لجنة مراقبة الهدنة التي تشكلت عام 49 وتعرف اختصارا بالأنسو. وبالتالي أيضا عندما دخلت معه في مقاربة سلاح حزب الله وكيف العمل في المرحلة المقبلة، اعتبر هذا المصدر الرسمي اللبناني اعتبر بأن حزب الله هو يسعى للوصول إلى نقطة وقف إطلاق النار كما تريد السلطات اللبنانية، ولكن ضمن مقاربة مختلفة كليا. عماد هذه المقاربة هو المواجهة العسكرية، بينما لبنان الرسمي يريد عبر المفاوضات الوصول إلى هذه النقطة، مضيفا بأن ما لمسه هذا المصدر من كل الأجواء السياسية المحيطة بحزب الله بأن الحزب عندما يرفض المفاوضات المباشرة إنما هو يسعى أن يفاوض عن نفسه. وهو أشار هنا وتحدث عن المصدر المسؤول إلى أن الحكومة والسلطات اللبنانية والرئاسة اللبنانية هي من تقوم بكل هذه المفاوضات. محمد، باختصار وبتكثيف لكل ما قاله، هنالك خشية جدية من الرئاسة اللبنانية اليوم من أن يتم تقويض المسار التفاوضي، خاصة بأننا على أعتاب جولة من المسار الأمني يليها المسار السياسي دون توقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه المقاربة التي قدمها هذا المسؤول رفيع المستوى والتي قدمها بمقاربة حصرية للجزيرة، هو دق ناقوس الخطر، معتبرا بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية على واشنطن أن تضغط على إسرائيل كي تلتزم بوقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيروت في الوقت الذي كان يحدثنا فيه مازن إبراهيم. نقل مراسل الجزيرة بأن مقاتلات حربية إسرائيلية خرقت حاجز الصوت فوق مناطق لبنانية عدة. ينضم إلينا إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، نرصد معك على ضوء هذه المواقف اللبنانية، المواقف الإسرائيلية المتعلقة بالتفاوض المباشر مع لبنان الرسمي، في انتظار مفاوضات مرتقبة من المفروض في البنتاغون في 29 من مايو ستكون لها صبغة عسكرية أمنية.
2: نعم، والمبادئ، هنالك عدة مبادئ تحكم هذه المفاوضات، والمبدأ الأول هو أن إسرائيل لا تريد أن تتعهد إطلاقاً بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان على الأقل في المرحلة الراهنة، وقبل أن تتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الدولة اللبنانية وتحصر سلاح حزب الله أو تجرد حزب الله من سلاحه. كما أن إسرائيل لا تريد عمليا الالتزام بمسألة وقف إطلاق النار، لأنه وقف إطلاق النار هو موجود كحبر على ورق، ولكن في الميدان هنالك إطلاق نار بدون توقف على مدار الساعة، وكأن الحرب مستمرة في جنوب لبنان. صحيح أن معظم العمليات هي محصورة في إطار المناطق التي تحتلها إسرائيل، لكن العمليات هي ضخمة وكبيرة، ونحن نتحدث عن عشرات القرى التي تقوم إسرائيل بنسف منازل فيها بادعاء وجود مستودعات أسلحة ومرابط للصواريخ ومقار قيادية لحزب الله. يتحدثون عن أكثر من 20 قرية تم تدميرها بشكل شبه كامل، يعني بمعنى أنها مسحت عن وجه الأرض تماما. وهنالك عملية قتال ضارية تجري في جنوب لبنان، وهنالك في الوقت نفسه حزب الله يرد على هذه الضربات الإسرائيلية بضربات من جانبه صاروخية، وكذلك بالمسيرات الانقضاضية التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين. فقط في الثلاثة أسابيع الأخيرة هنالك 300 ضابط وجندي أصيبوا بجروح، كما قتل عدد آخر من الجنود الإسرائيليين. إذن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار ولا تريد تنفيذ أي انسحابات، وتريد أن تمضي في اتفاق في مفاوضات سلام دائم مع الدولة اللبنانية يتم من خلالها العمل على ترسيم الحدود البحرية والبرية. كما هو معلوم هنالك اتفاق موقع بخصوص الحدود البحرية منذ أكتوبر من عام 2022 في حكومة لابيد الانتقالية، التي جرى التوقيع على الاتفاق قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، وهو قانوني وفق أيضا محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وهنالك نقاط خلافية على 13 نقطة على طول الحدود، تقول إسرائيل بأن هذه الخلافات قابلة للحل وبالإمكان أن يتم التوصل إليها إلى حلول بشأنها، وهي ليست قضايا خلافية جوهرية. لكن إسرائيل تقول بأن العقبة الكأداء التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام هي وجود حزب الله وسلاح حزب الله، نعم. وتريد تعاونا من جانب الدولة اللبنانية بهذا الشأن. إسرائيل تريد أن تتصل مع الدولة اللبنانية إلى اتفاق سلام كامل، كما وصلت مع الأردن ومصر ومع دول أخرى في المنطقة، تتبادل فيه السفرات والسفراء،
1: نعم،
2: تكون هنالك اتفاق شامل بهذا الخصوص. لكن سلاح حزب الله سيكون عائقا من وجهة النظر الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. الآن مشاهدينا للاطلاع على التطورات الميدانية في جنوب لبنان، تنضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. مرحبا كارمن. غارات كثيرة استهدفت عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، إضافة إلى إنذارات بالإخلاء لسكان عدد من القرى خلال الساعات الماضية.
3: محمد، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، وهذا ينطلق مما تحدث عنه المصدر الرسمي الذي قال للجزيرة إن توقف الأعمال العدائية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة ما زال يرتطم برفض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تترجم هذا الرفض غارات وتهديدات لبلدات في جنوب لبنان وأيضا في البقاع الغربي. قبل قليل جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديدها لاثنتي عشرة بلدة في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي، وهي ماضية بهذه الاستهدافات من قبل المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية التي تغير على بلدات عدة. كنا قد رصدنا اليوم 3 غارات على بلدة دبين المتاخمة لنا، كما أننا إزاء غارات على لباية في البقاع الغربي. في القطاع الأوسط كانت هناك غارات عدة على كفرة وغيرها من البلدات، وصولا إلى صور التي استهدفت بأكثر من غارة منذ فجر اليوم حين أطلقت قوات الاحتلال تهديدا باتجاه المعشوق، ونفذت هذا التهديد بقصف تلك المنطقة. بدوره حزب الله يستهدف ويرد على هذه الخروقات، يقول إنه يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يقوم بقصف هذه التجمعات في آخرها. كنا قد رصدنا قصفا من قبل حزب الله لمدينة الخيام المتاخمة لنا، أعقبها قصف مدفعي مكثف باتجاه بلدة دبين وعمليات حزب الله التي أعلن عنها منذ صبيحة هذا اليوم هو في القطاع الغربي، يقول إنه استهدف منصة قبة حديدية في موقع جل العلام ومنصة قبة حديدية أخرى في مرج اليوت، بالإضافة إلى ذلك يقول إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرب العرامشة المقابلة للقطاع الغربي من جنوب لبنان، وهو استهدف رأس النقورة، موقع رأس النقورة البحري، بالإضافة إلى ذلك هو ماض في قصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان والبلدات التي احتلتها إسرائيل، يتحدث عن قصف واستهداف تجمعات في دبل ورشاف، هذه المنطقة التي من خلالها تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة حداثة، وموقع أيضا مستحدث في بلدة مارون الراس الحدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. أما هنا في القطاع الشرقي فهو يقول إنه استهدف آليات إسرائيلية في بلدة الطيب المحتلة، بالإضافة إلى آلية عسكرية أخرى في مزقاف عام. اليوم المشهد هناك ترقب في جنوب لبنان لما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة بالحديث عن الاجتماع الأمني الذي سيعقد في واشنطن في مقبل الأيام، ولكن المشهدية التصعيدية والهدنة التي تم تمديدها للمرة الثالثة لم تنعكس على ما يجري في الميدان.
1: شكرا جزيلا كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من إبل السقي في جنوب لبنان. ومن بيروت ينضم إلينا أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا أستاذ أمين، إلى أي مدى تلك التصريحات التي أدلى بها مسؤول لبناني للجزيرة تحمل في طياتها خشية لبنانية حقيقية من أن يتم تقويض كل هذا المسار التفاوضي بسبب تصرفات الجانب الإسرائيلي؟
4: طبعا، يعني ما تفعله إسرائيل منذ الأيام الماضية وحتى اليوم، ومن خرق للهدنة ومواصلة القصف ومواصلة عمليات التهجير والتدمير وما إلى ذلك، يمثل إحراجا كبيرا للجانب الرسمي اللبناني والمفاوض اللبناني، لا يمكن أن يستمر به على الإطلاق. وبالتالي الجانب الرسمي اليوم، يعني المصدر المسؤول، يحدد الثوابت اللبنانية الأساسية التي لا يمكن الخروج منها. أحد أبرز هذه الثوابت أن لا اتفاق، لا مفاوضات في ظل إطلاق النار، بأنه لا يمكن أيضا أن يكون هناك قوة عسكرية خاصة، لواء أو فرقة أو ما إلى ذلك، تقوم بأعمال خاصة بمعزل عن السياسة اللبنانية والحكومة اللبنانية أو الإطار العام العسكري الجيش اللبناني، بمعنى أن يكون لديها مهمات وعلاقات خاصة مع الجانب الإسرائيلي. المسألة الثالثة المهمة، وهي فيما يتعلق بالمفاوضات العسكرية، وهي بالنسبة للجانب اللبناني هي مفاوضات تقنية محض، وبالتالي لا يمكن أن تتجاوز نحو ترتيبات أمنية وما إلى ذلك. والأهم من هذا كله أن لا نزع للسلاح للسلاح حزب الله بالعنف أو بالقوة، وأن هذا الموضوع يعالج داخليا لبنانيا وضمن قرارات الدولة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية مصرة على الخطة المتعلقة في هذا الموضوع. طيب. وأخيرا فيما يتعلق بإذا ما نجحت هذه المفاوضات، هي يجب أن لا تتجاوز اتفاقات وقف الأعمال العدائية وعدم الذهاب إلى ما هو أبعد باتفاق سلام يخرق المبادئ العربية التي جرى التوافق عليها في قمتي بيروت والرياض. وبالتالي لا يمكن أن يخرق السقف العربي.
1: وهذا واضح. طيب اسمح لي فقط على المقاطعة أستاذ أمين، هذا الموقف الذي أشرت إليه من الدولة اللبنانية كان في البداية قبل انطلاقة الجولات التفاوضية، وذهبت الوفود 3 مرات إلى واشنطن وتفاوضت مع الجانب الإسرائيلي، وكان ذلك تحت النار كما صممت إسرائيل. ما الذي تغير هذه المرة؟ لماذا هذا التصميم الرسمي اللبناني حاليا بأنه لا مفاوضات لا جولة مقبلة عسكرية إن لم تلتزم إسرائيل بوقف حقيقي لوقف إطلاق النار؟
4: كانت إسرائيل تعتبر أنها في استطاعة أن تفعل ما تريد من دون أي حتيب أو رقيب، وأن لبنان مرغما عليه أن يسير في المفاوضات كما تراها إسرائيل وفي ظل النار. اليوم الجانب اللبناني يقول أنه إذا ما استمر وقف إطلاق النار هذه المفاوضات قد لا تعقد في المرة الثانية، وإذا عقدت فهي ستكون مرة أخرى في سبيل واحد وهو وقف إطلاق النار. وبالتالي لا يمكن للدولة اللبنانية، وهذا تحذير للولايات المتحدة التي يفترض أنها الراعي الصالح لهذه المفاوضات، لكنها من الرعاية لا هي صالحة ولا هي فعلا تأخذ المصالح اللبنانية في الاعتبار.
1: هل تملك الدولة اللبنانية الأوراق لفرض ذلك؟
4: المصالح الإسرائيلية طبعا هي كان يجب أن لا تذهب إلى المفاوضات إلا في ظل وقف لإطلاق النار، لكن ذهبت. اليوم الدولة اللبنانية تقول أنني لا يمكن أن أستمر، كان وعد هناك من الولايات المتحدة، وعد تقول الولايات المتحدة أنه جدي وبأنها حاضنة وأنها تأخذ المصالح اللبنانية في الاعتبار، لكن إذا استمر الوضع على هذا المنوال أعتقد أن الغاية النهائية التي يمكن أن تصل إليه الأمور هو إحراج الدولة اللبنانية وجعلها في موقع ضعيف. علينا أن لا ننسى أن الدولة اللبنانية تذهب لغير مكتملة إلى هذه المفاوضات. أشكرك. هناك خلافات داخلية في شأن هذه المفاوضات حتى على المستوى الثنائي، فكيف إذا كانت منفردة وحدها؟ طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية لا يمكن.
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، عذرا على المقاطعة، من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. لأني لا ليلى شيخلي، وهذه النافذة التحليلية الخاصة التي تسلط الضوء على التطورات العسكرية في جنوب لبنان. ليلى،
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات في جنوب لبنان في ظل تواصل أوامر الإخلاء الإسرائيلية والاستهداف بالقصف لمناطق وبلدات في جنوب لبنان، تزامنا مع هجمات حزب الله ضد المواقع الإسرائيلية في الجنوب كذلك وشمال إسرائيل. هذه التطورات نقرأ في أبعادها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد، ولكن كالعادة نتعرف على ما يعنيه هذا الكلام وكيف يترجم على الخارطة التفاعلية معك عبد القادر.
6: نعم ليلى، ولا يمكن النظر إلى عملية الإخلاء والإنذارات على أنها مجرد إنذارات، ولكنها كانت تعكس واقعا على الأرض وتكريسا لسياسات أو خطط عملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى لبنان. ولكن لو ذهبنا إلى الخريطة بشكل عام، نحن نتحدث عن إنذارات جديدة تصل إلى قرى جديدة على مستوى لبنان. كان هناك استهدافات بالأساس ودعوات للإخلاء وإنذارات بالإخلاء، ويمكن اعتبارها تهجيرا قسريا على مستوى مناطق، خصوصا على مستوى السور، لكن أيضا إلى الشمال من نهر الليطاني وتحديدا في مناطق الزهراني. كان هناك أيضا دعوات للمواطنين لقرى معينة بالإخلاء على غرار جبشيت، حمين الفوقة، عين خانة، كفر حنا وغيرها. لو ذهبنا إلى آخر إنذار، هذا أحدث تحذير أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي ل12 قرية جديدة. من خلال متابعتنا ورصدنا لعملية الإخلاء نتابع هذا المنحنى التراكمي إن صح القول لعملية الإخلاء منذ 21 من أبريل إلى غاية 19 من مايو. ما نلاحظه هو أن تقريبا هناك نسق واضح في عدد القرى التي يطلب من إخلائها. لاحظنا بأن النمط في العدد يعكس أيضا تغير في نمط الاستهداف. كنا نتحدث عن إخلاءات لعدد معين من القرى، لكن أصبح الآن إخلاءات على مستوى قضاء كامل، وهو ما تبعناه خصوصا على مستوى قضاء صور الذي وفق الإحصاءات يعد القضاء الذي تعرض إلى إنذارات بالإخلاء ويحتاج إلى قرعة عسكرية لمدى صور. وأيضا قضاء بنت جبيل تعرض بالنظر إلى التطورات العسكرية الميدانية أيضا وربط ذلك بعمليات الإنذارات بالإخلاء إلى هذه الإنذارات. كان أبرزها أيضا في 21 من أبريل، أي 4 أيام بعد وقف إطلاق النار، وكنا حينها رصدنا دعوات للإخلاء والتهجير القسري لنحو 60 قرية ومنع الحركة لنحو 21 قرية مجاورة للمناطق الحدودية أو الخط الأصفر الذي ما يسميه جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر. إذن تغير في النمط، تغير في الأعداد والقرى واستهداف الأقضية بإكمالها، ولكن أيضا استهداف لمناطق أبعد وأعمق بعمليات الإخلاء. واللافت أنه منذ بداية مايو رصدنا بأن دعوات أو جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنذاراته بالإخلاء استهدفت بالأساس مناطق على مستوى قضاء النبطية، ولكن أيضا على مستوى البقاع الغربي. هذه هي الجغرافيا وهذه هي الأرقام التي تحدثنا عن سياسات إسرائيلية بالنسبة لدعوات الإخلاء، ولكن تحتاج فعلا إلى قراءة عسكرية وربطها بتطورات
5: وما تخدمه هذه السياسات بالتحديد. عبد القادر عراضة، أشكرك جزيلا على هذا الشرح. إذن عميد الياس، واضح أن إسرائيل تستعمل الإخلاء والتدمير بشكل ممنهج وبطريقة تصاعدية تراكمية. إذا اعتبرنا أن هذا السلاح هو سلاح استراتيجي بيد إسرائيل، ماذا يخدم؟
7: ليلى، هي لا تقتصر على منطقة جنوب الليطاني فقط الإخلاء، نستذكر خلال الحرب أنه تم الطلب لإخلاء قرى وبلدات مهمة في بعلبك وبالتالي أيضا في بيروت في الضاحية، واليوم نتحدث عن هذه المناطق بشكل كامل. هذا الأمر يأخذنا للقول أن هذا المثلث ليلى هو فعلا بيئة حزب الله، وحيث فعلا يتواجد هذه البيئة الهدف هو الردع العقابي، الردع النكبوي للتدمير، وبالتالي يأخذنا هذا الأمر إلى الخط الأصفر أو ما يسميه جيش الاحتلال الخط الأصفر، وبالتالي أو الدفاع المتقدم. هذا الخط ليلى، هذا الخط تقريبا العمق مختلف بين 6-7 إلى 10 كيلومتر. عندما بدأ هذا الخط دخل جيش الاحتلال لم يتمركز، ولكن ما الشيء الجديد الذي فعلا استحدثه حزب الله؟ نتحدث عن المسيرات FPV والتي تستعمل الألياف الضوئية. هذا الأمر غير الاستراتيجية وغير التكتيك. ماذا فعل جيش الاحتلال؟ قال أنا أريد هذه المنطقة فقط، هذه المنطقة من هذا المكان إلى الخط الأصفر إلى البلدات مثلا بنت جبال في هذه المنطقة، أريدها لحماية المستوطنات من الأسلحة المضادة للدروع والرمي المباشر. أتى حزب الله بالمسيرة وبالتالي غير كل التكتيك، وأصبحت المسيرة تضرب في الداخل الإسرائيلي. ماذا يقرر اليوم جيش الاحتلال؟ يقول أنا أريد فعلا أن أجد حلا لهذه المسيرة لأنها فعلا غيرت كل التكتيك. ماذا أفعل؟ أذهب إلى المنطقة الثانية وبالتالي أعمق الدمار والتدمير وصولا إلى الليطاني وحتى إلى نهر الزهراني من هذه المنطقة، معتمدا ما يسمى، وهذا تقرير نشرته وزارة البيئة الوزيرة تمارا الزين نشرته، تقول أن هناك ما يسمى بالإيكوسايد، يعني المزرة البيئية لضرب ما يسمى بالإيكوسيستم.
5: ولكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة فقط أريد أن أفهم، يعني الجيش عندما يدخل منطقة يخليها ويدمرها، يعني ما الذي يحققه تحديدا؟ وأيضا بالنسبة للطرف الآخر المقاومة التي تعتبر ربما جزء من استراتيجيتها البيئة الحاضنة هذه التي ذكرتها.
7: عادة يقال أنه لا يمكن الحسم من الجو ومن القوة الجوية، يجب أن يكون ما يسمى بالبوتس on the ground، عسكر على الأرض. ولكن اليوم إذا بقي جيش الاحتلال واختبرها بفترات طويلة، إذا بقي جيش الاحتلال وبقيت بيئة المقاومة في هذه المنطقة، لا يمكن لجيش الاحتلال البقاء فيها من ضمن عمليات مقاومة. وهذا الأمر شهدناه ب93 96 وحتى العام 2000. ماذا فعل نتنياهو وقرر أن يفعل؟ فعلا الإخلاء في هذه المنطقة والتدمير بالنسبة 90% من القرى، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة وإخلائها بنسبة 75% من الدمار. فإذا أنت تسيطر ما يسمى هذه المنطقة العازلة، وبالتالي هذه المنطقة العازلة بالنار، يعني بفر باي فاير، هذه هي المنطقة. وإذا اضطر الأمر سيذهب إلى منطقة الزهراني وبذلك يعمق. أتى حزب الله الذي يقاتل بطريقة غير تقليدية، يعني شهدنا هذه، لا أعرف أي منطقة هذه، ولكن هي تقريبا من المفروض أن تكون
5: من إبل السقي في الواقع،
7: من إبل السقي، يعني هي قريبة من المنطقة الشرقية. هذه المنطقة، هذا الحدث ليلى هو يخدم هذه الاستراتيجية، وبالتالي عملية الإخلاء والتدمير. وهذا ما أطلق عليه أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين عندما قال عقيدة الأنقاض، يعني تعودنا على عقيدة الضاحية التدمير الكامل، اليوم نتحدث عن عقيدة الأنقاض وما تعطي من تأثيرات.
5: هذا يصب فيما كنت تشير إليه، الإيكوسايد، الإبادة البيئية.
7: الإبادة
5: يعني كيف يمكن يعني قطع الطريق على ما يجري، وما الذي يعنيه فعليا، ما الذي تعنيه الإبادة البيئية؟
7: الإبادة هناك ليلى ما يسمى بالإيكوسيستم، النظام البيئي. نعم. يتعلق بالأرض، بالتوبوغرافيا، بالجغرافيا، وحتى بالبيئة الحضرية، هي حتى الحيوان وحتى الحشرات، حتى الزراعة، حتى المياه، حتى السمك، حتى كل شيء، هذه تتفاعل مع بعضها من ضمن بيئة معينة، وهذا ما يسمى بالإنتاج والتفاعل الإنساني، وهذا ما يسمى
5: بالنظام البيئي. التربة بالنسبة للبناني في الجنوب الذي يعتمد
7: جنوب لبنان
5: حياته على الزراعة،
7: جنوب لبنان 25-30% من زراعة لبنان النسبة العالية، وهي التي تعطي الداخل اللبناني. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يستعمل الفوسفور الأبيض وهذا مسمم للبيئة، يستعمل مواد مسمة، وبالتالي يضرب البيئة بكل أبعادها، بالإضافة إلى الدمار.
5: حتى القصف نفسه
7: حتى يعني هو اللي يسبب النيترات في أي قذيفة، النيترات
8: عندما تدمر تترك أثر، وبالتالي في أي منطقة عندما تمطر هذه البيئة هذا المطر يدخل النيترات إلى المياه الجوفية وبالتالي يضرب ما فوق الأرض وتحت الأرض وبالتالي البيئة الحضرية. يعني هنا تحدثنا عن الإيكوسايد، وهذا تقرير نشرته تمارا زين وزيرة البيئة في لبنان، تقدر الكلفة والثمن حتى الآن لا ما يقارب 25 مليار دولار بين المنازل بين البيئة وبين الحضر. والدليل على ذلك ليلى أيضا، هذه تعتبر هذه المنطقة منطقة النبطية، والمنطقة إلى الأعلى شمال الزهراني منطقة صيدا، وهذه منطقة سور. عندما نتحدث عن البيئة أو الإيكو سيستم، هذا المثلث ليلى هو يعتبر على أنه المركز أو مركز الصقل الأساسي للصناعة في منطقة الجنوب.
5: فعندما
8: يضرب هو جزء أساسي من الإيكو سيستم.
5: أشكرك جزيلا العميد إلياس حنا، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة.
9: وشكرا لليلى. مشاهدينا وصلنا إلى رأس الساعة، ومباشرة إلى التطورات في الملف اللبناني وتصريحات المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة، والتي أكد فيها أن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم تصل إلى خواتيمها بعد. طبعا فقط نذكر مرة أخرى مشاهدينا بأننا نواصل في هذه التغطية متابعة جملة من التطورات في المنطقة. ننوه أولا إلى هذه الصور، قصف إسرائيلي على إبن السقي في جنوب لبنان. بالتأكيد سنحاول متابعة مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا القصف وهذا الاستهداف مع مراسلين في لبنان الذين سينضمون إلينا لاحقا لمتابعة هذا التطور، بالإضافة إلى جملة من التطورات الأخرى على المستوى الميداني في لبنان وكذلك على المستويات السياسية والإنسانية. إذا ما زلنا نتابع هذه الصور التي وردت والتي تظهر دخانا كثيفا من إبن السقي في جنوب لبنان لما يبدو أنه استهداف إسرائيلي. سنتابع ذلك مع كارمن جوخدار، انضمت إلينا الآن من إبن السقي في جنوب لبنان. كارمن لك الكلمة، تفضل.
10: نشوان، ما نشاهده في هذه الأثناء هو قصف مدفعي طاول بلدة دبين المقابلة لنا والمتاخمة لنا في إبل السقي. قبل قليل أطلقت المرابط المدفعية قذائفها ما أدى إلى حريق وانبعاث الدخان، ثم تجدد القصف المدفعي على دفعات على بلدة دبين. أهمية ما يجري الآن أن هذه البلدة خلال الأيام الماضية كانت قد تعرضت لغارات، اليوم كانت هناك 3 غارات استهدفت المقاتلات الحربية بها هذه البلدة، كما أن القصف المدفعي كان قد بدأ منذ فجر اليوم واستمر حتى هذه اللحظة. وخلال الأيام الماضية أيضا استهدفت هذه البلدة بالقذائف المدفعية وأيضا بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذه البلدة كانت قد دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي أو قبل الهدنة في شهر أبريل الماضي، كانت قد دخلت إليها ولكنها عادت وانسحبت إلى مدينة الخيام. وفي هذه الأثناء نشاهد الدخان المنبعث جراء القصف المدفعي. هذا الاستهداف المكثف لبلدة دبين لا يمكن فصله نشوان عما يجري في الميدان، وخاصة حين نتحدث عن قضاء النبطي ومحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى يحمر الشقيف وهذه البلدات. في هذه الأثناء بعدسة الزميل جبران مفطوم نشاهد هذا الدخان، ونشاهد أيضا الحريق المنبعث جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المشهدية التصعيدية في جنوب لبنان كان قد تحدث عنها مصدر رسمي للجزيرة الذي قال وشدد على أن لبنان يريد وقفا لإطلاق النار، وإذا ما استمر المشهد على ما هو عليه قد لا يتوجه الوفد اللبناني المفاوض، أو حتى ربما قد يطرح بندا وحيدا هو بند وقف إطلاق النار، لأن لبنان الرسمي يصر على ضرورة وقف الأعمال العدائية والانتهاكات الإسرائيلية من جهتها. وكان لبنان أصلا كان قد أبلغ واشنطن وفق هذا المصدر أن وقف إطلاق النار هو مفتاح
9: تتحدثين عذر
10: لكل
9: المقاطعة
10: شيء
9: لثواني
10: ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتر.
9: هذه الصور أيضا نتابعها لغارة في صور في جنوب لبنان في قضاء صوت. أعود لك مرة أخرى.
10: إذن كان المصدر قد قال إن نتنياهو هو من لا يريد وقف إطلاق النار وإرهاصات، وحتى مشاهد وقف إطلاق النار تنسحب من هنا من القطاع الشرقي من جنوب لبنان وحتى صور القطاع الغربي من جنوب لبنان. ولكن لبنان وفق هذا المصدر يقول إنه إن على إسرائيل أن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وهناك دراسة لمشروع إعلان نوايا مع إسرائيل. لبنان على مشارف أو قبيل أي أيام قليلة قبل أن يعقد اجتماعا أمنيا على مستوى الوفود العسكرية بين لبنان وإسرائيل في وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن في 29 من الشهر الحالي. ولكن قبيل المحاولات وإزاء المحاولات لوقف إطلاق النار، النار في الميدان مشتعلة في هذه الأثناء من القطاع الشرقي وصولا إلى القطاع الغربي. القصف الإسرائيلي لا يتوقف، وأيضا عمليات حزب الله مستمرة. هو يعلن عن سلسلة عمليات قبل دقائق كان قد أعلن عن استهداف جديد، ويقول إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رامية، كما أنه قصف تجمعا آخر في بلدة عديسي، وأيضا استهدف آليات عسكرية في القطاع الشرقي، أكان في الطيبة أو حتى في مسكاف عام، وآلية أخرى في بلدة القوزح المحتلة، بالإضافة إلى قصفه موقع مستحدث في بلدة مارون الراس المحتلة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في رشاف ودبل ورامية كما أشرنا، وعرب العرامشي في الجليل الغربي كانت في مضمار استهدافات حزب الله، كما أن الحزب استهدف اليوم وأعلن عن استهداف منصات للقبة الحديدية في موقع جل العلام في القطاع الغربي، ومنصة قبة حديدية أخرى في مستوطنة مرجليوت في إصبع الجليل، فضلا عن استهداف موقع رأس الناقورة البحري. الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي مصحوبة بتهديدات متكررة بشكل يومي أو حتى شبه يومي لجنوب لبنان والبقاع الغربي تخلف كلفة بشرية باهظة. بتنا نتحدث وفق وزارة الصحة اللبنانية عن أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 9300 جريح عقب هذه الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أطلقت تهديدا ل 12 بلدة في جنوب لبنان، كانت في قضاء النبطي أو حتى في قضاء صور، بالإضافة إلى بلدة لباية في البقاع الغربي، وهي ماضية في استهدافاتها. في هذه الأثناء حزب الله يقول إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط. إذن حزب الله يرد على هذه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يقول أيضا إنه يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي ويقوم أيضا باستهداف آلياتهم، وهو كان قد كثف من استخدام المحلقات الانقضاضية في هذه الاستهدافات، أكان في الأراضي اللبنانية المحتلة والبلدات المحتلة أو حتى في المستوطنات الإسرائيلية. وهذه المحلقات ينشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقاطع مصورة تظهر هذه الاستهدافات لهذه الآليات ولتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كل هذه المشهدية المعقدة المركبة والتي تزداد تصعيدا تختلف كل الاختلاف عما تم تجديده خلال الأيام الماضية لناحية هذه الهدنة للمرة الثالثة. التصريحات الإسرائيلية، التصريحات بالأحرى في مكان، التمديد للهدنة في مكان، ولكن المشهدية مختلفة. يمكننا أن نشاهد الدخان المنبعث جراء القذائف المدفعية هنا في القطاع الشرقي، وأيضا كنا شاهدنا في صور وما يجري في صور في قضاء صور أكان من تهديدات أو غارات إسرائيلية. المشهدية تصعيدية، ولكن هناك ترقب للمسارات التفاوضية، خاصة أن المستوى الرسمي اللبناني والمصدر الرسمي الذي أفاد الجزيرة بأن هناك محاولات للضغط للتوصل لوقف لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به، وخاصة مع الراعي الأمريكي.
9: من هذا المشهد إلى مشهد آخر قد لا يختلف كثيرا، تابعنا صوره قبل قليل في صور، الآن من صور في جنوب لبنان. مراسلة الجزيرة كاترين حنا ستضعنا في تفاصيل أوفى لذلك، خاصة عن طبيعة وحيثية هذا الاستهداف الأخير. كاترين،
11: نعم نشوان، قبل دقائق شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة حنوي في منطقة سور. نشاهد في هذه الأثناء مباشرة الدخان المنبعث من النقطة المستهدفة، علما أن هذه هي الغارة الرابعة على بلدة حنوي هذا اليوم، حيث رصدنا قبل ذلك 3 غارات، 2 من المقاتلات وواحدة كانت أيضا من مسيرة تبين أنها استهدفت في فترة قبل الظهر سيارة، ومن ثم استهدفت مباني هناك وبعدها هذه الغارة التي نشاهدها الآن. وكان قضاء صور طوال هذا اليوم قد تعرض لعدد كبير من الغارات.

0: عرضناها من موقعنا قبل قليل. كان هناك غارة أيضا على بلدة دير قانون النهر، قبل ذلك على معركة، وأيضا على محيط بلدة البرج الشمالي، تلك البلدة التي وجه إليها اليوم الجيش الإسرائيلي إنذارا، إلى جانب 11 بلدة أخرى، 5 منها تقع في منطقة صور، من بينها طورة وطيردبة والبازورية، بالإضافة إلى أشهابية. هذه البلدات لم تتعرض جميعها للغارات بعد الإنذار، لذلك نحن في حالة ترقب لغارات قد تحصل وتنفذ من المقاتلات الإسرائيلية في اللحظات أو ربما الساعات المقبلة، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي كان جدد إنذاره لهذه البلدات قبل نحو ساعة من الآن، بعد أن كان وجه إنذاره الأول إليها في ساعة ظهر اليوم. إذن قضاء صور كما كل الأقضية في جنوب لبنان ما زال في مرمى المقاتلات التي حلقت قبل دقائق فوقنا على علو منخفض وخرقت جدار الصوت مرتين فوق هذه الأجواء، بالتزامن مع خرقه أيضا في مناطق لبنانية مختلفة.
1: طيب الآن سأعود مرة أخرى إلى كارمن جوخدار إن أمكن. كارمن، كنا نتحدث عن جملة من الاستهدافات الأخيرة المتعلقة ببلدة دبين، فقط للتوضيح على المستوى الجغرافي، هل يمكن أن تشرحي لنا موقع بلدة دبين، خاصة التي هي بطبيعة الحال تابعة لقضاء مرجعيون، وأيضا من الناحية الميدانية صلتها بإبل السقي لو سمحتي؟
2: إذا نشوان، بلدة دبين هي متاخمة مباشرة لبلدة إبل السقي حيث نتواجد، وهي تقع بين يعني هي الطريق الواصل إلى مدينة مرجعيون، وهي مقابلة تماما لمدينة الخيام. إذا بلدة دبين تقابل مدينة الخيام التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي طريق أساسي يربط إبل السقي بمدينة مرجعيون. هذه البلدة التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتاجها بشكل كبير على المستوى الميداني لسببين أساسيين، لأنها الطريق الذي يوصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى، إذا ما أرادت الوصول بطبيعة الحال، إلى مرتفعات برغوز والمحمودية والجرمق وكل هذه الجبال التي تقع في منطقة شمال ليطاني. وهذه المنطقة التي تحدثت عنها هي منطقة بالغة الصعوبة على المستوى الجغرافي، وهي تقصف منذ العام 2023 بمئات لبل بآلاف الصواريخ من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن قبل أيضا المسيرات الإسرائيلية. هذه نقطة ربطا بالقطاع هنا حيث نتواجد أو بالمنطقة حيث نتواجد. هناك جزئية أخرى على المستوى الميداني والعسكري، الوصول إلى دبين والسيطرة عليها بالإضافة إلى بلاط المتاخمة لها، يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى من جهة الشرق لتأمين هذا الجناح الشرقي على المستوى الميداني حتى تستطيع الوصول إلى قضاء النبطي، وهنا نتحدث عن كفر تبنيت وعن أرنون وعن يحمر الشقيف، هذه البلدات التي تستهدف بشكل يومي بعشرات القذائف المدفعية، التي تستهدف أيضا من قبل المسيرات ومن قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ويحمر شقيف هي منطقة عالية فيها تقع قلعة الشقيف، والذي يقف عند قلعة الشقيف ويسيطر على تلك المنطقة ويسيطر على تلك التلال والمرتفعات من علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطية الفوقة تؤمن له إطلالة واسعة، أولا على جزء كبير من جنوب لبنان وخاصة حين نتحدث عن القطاع الشرقي، وأيضا تصل هذه الإطلالة ويملك اليد الطولة حتى منطقة الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى. إذن اليوم ما نشاهده بعدسة الكاميرا هي محاولات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول والسيطرة على هذه المنطقة لأسباب ميدانية وعسكرية.
1: كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة وكذلك كاترين ستبقيان معنا، لا سيما في ظل هذا الوضع المتوتر على المستوى الميداني، لا سيما ما تابعناه في كل من صور وبلدة دبين في جنوب لبنان. لكن سنذهب الآن لربما طرح مجموعة من الأسئلة التحليلية المتعلقة بالوضع مع الدكتور محمد هلسة من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور هلسة، ربما الحقيقة أيضا سينضم إلينا لاحقا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب الباحث السياسي. دكتور هلس، الحقيقة طرحت على الزميلة كارمن جوخدار قبل قليل سؤالا متعلقا بشرح الجغرافيا المتعلقة بدبين، والسبب في ذلك هو محاولة فهم ما تقتضيه بعض الأبعاد العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بالمدرسة الصاروخي المدفعي، وبالتالي القرار السياسي الإسرائيلي المتعلق بالحفاظ على وجود عسكري فلنقل دائم على الأقل فيما يتعلق بالبيانات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبالتالي كيف تقرأ أنت ما يريده بنيامين نتنياهو على المدى المنظور فيما يتعلق بمعالجة أو بهذه المعالجات الميدانية كما تقول الأطراف الإسرائيلية؟
3: تحية لك أستاذ نشوان وللسادة المشاهدين. كما تعلم هنالك يعني تبلور بعد 7 أكتوبر فهم أمني إسرائيلي لم يطبق فقط في لبنان، أو لا يسعى الجيش الإسرائيلي فقط لتطبيقه في لبنان، هو فرضه كواقع في غزة ويفرضه في الضفة وربما في سوريا أيضا. يقول بأن الدفاع عن المستوطنات الحدودية لا يتم من داخل هذه المستوطنات، إنما ضرورة أن يجد الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة أمنية يتواجد فيها حتى يمنع خطر الصواريخ والمسيرات، وهذا ما يفعل الآن. إسرائيل كانت تأمل منذ البداية وتقول ذلك علانية بأنها تأمل أن توسع المنطقة الأمنية العازلة التي تصل إلى 10 كيلومتر، وربما إن سمحت الظروف أكثر بما يعني يوسع هذه المنطقة أكثر. ولذلك هذه المقاربة التي يتفق عليها الجيش مع المستوى السياسي أنه كلما تحت سقف وقف إطلاق النار سمح ولو بشكل تدريجي قضم مزيد من الأرض والسيطرة العسكرية عليها، ربما هذا يعني يثبت قواقع، خاصة إذا ما وصلت الأمور في نقطة المواجهة إلى أن يفرض هذا على حزب الله، وأن يفرض أيضا على طاولة النقاش الأمنية تحديدا في المسار الأمني مع الدولة اللبنانية. ومن ثم هذه قضايا تطرح على النقاش وتبتز فيها إسرائيل الدولة اللبنانية لتجني منها مكاسب مرتبطة بنزع سلاح الحزب. يعني على المقلب الآخر حتى بتنا نلمس يعني محاولة من الجيش الإسرائيلي والمستوى العسكري أن يبدو فيها متململا من هذا الاستنزاف الذي يجري فيه، لأن المستوى السياسي يدفع بالجيش إلى حالة استنزاف ليس لديه إجابات فيها على تحديدا قضية المسيرات وغيرها من القضايا، لكن تحديدا قضية المسيرات. ولذلك حينما يخرج الجيش اليوم بمقاربة تقول بأن حزب الله ينتقل من التسلسل العسكري المركزي إلى خلايا منتشرة هنا وهناك، هذا فيه محاولة تغامز للمستوى السياسي أن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيدفع ثمن هذا الاستنزاف. وهذا إذا ما ربطنا أيضا ببعض التصريحات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي والتي تقول بأن الجيش بحاجة إلى 11,000 جندي، وهو يطالب زمير رئيس هيئة الأركان بإما فرض قانون التجنيد أو تمديد فترة خدمة الجيش النظامي أو توسعة يعني الجيش غير النظامي الاحتياط، ومن ثم أيضا نربطها بقضية مطالبته بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لأن الجيش لم يعد لديه القوى البشرية الكافية للتغطية على هذه البؤر التي يسميها غير قانونية. هذا كله نفهمه في سياق محاولة الجيش أن يخفف من حالة الاستنزاف التي يعيشها دون أن يدخل في صدام مع المستوى السياسي بشكل رسمي كما حدث في مرات سابقة.
1: هذا المحور تحديدا
3: يدفع الثمن الأكبر في هذه المواجهة.
1: هذا المحور تحديدا سأعود إليك فيه لمناقشته لأمته، لكن دعنا نشرك مرة كما أشرنا مرة أخرى الدكتور جو معكرون الكاتب للباحث السياسي. أثر هذا التصعيد دكتور جو من بيروت، طبعا دكتور جو، أثر هذا التصعيد الأخير وتصعيد يعني نوعي واضح، سواء ما تبعناه من صور في صور في دبين، وأيضا التصعيد متواصل على المستويين على الشرق والغرب جبهتين، يعني أثر ذلك على قرار المفاوض اللبناني استكمال الحديث إلى الأطراف الأخرى لا سيما فيما يتعلق بالمسار الأمني برعاية أمريكية؟
4: يعني المفاوض اللبناني يكتشف ما اكتشفه المفاوض السوري قبل أشهر، يعني من الصعب لإسرائيل الآن أو الضغط عليها للالتزام بوقف إطلاق النار. تبحث عن أمرين أساسيين، حرية التحرك في وأيضا استمرار هذه الحزام الأمني اللي يسمى الآن بالخط الأصفر. وواضح أن هذا الأمر ينعكس ضغوط داخلية على المفاوض اللبناني. يعني استمعت إلى يعني مصادر زميلكم مازن إبراهيم وتعكس إلى حد ما هذا التخبط في المفاوض اللبناني، محاولة إيجاد صيغة مشتركة لاستمرار بهذا التفاوض، ومحاولة أيضا انتقاد ضمني إلى الأمريكيين إلى المواصلات الأمريكية بدون أن يكون تصريح علني من مسؤول معين أو من الرئيس أو من رئيس الوزراء. يعني واضح أن باعتقاد الطرف اللبناني أن مسار التفاوض بخطر إلى حد ما، لأن بدأنا نكتشف ما نقوله منذ فترة بأن الميدان لديه عقله لوحده لحد ما منفصل عن مسار التفاوض. والآن بدأنا نرى أن حزب الله وإسرائيل يعززون هذا الأمر لتكريس الميدان، لأن أفق التفاوض أعتقد إلى حد ما في مخاط صعب حتى نهاية الشهر على الأقل.
1: دكتور، هل سنعود الآن إلى الحديث عن فلنقل الآثار السياسية لهذه القرارات العسكرية؟ أشرت أنت إلى الحاجة إلى 11,000 جندي إسرائيلي في مهمة تبدو حقيقة يعني تبدو معقدة إلى حد كبير، يعني حتى فكرة النصر الإسرائيلي في لبنان تبدو فكرة ضبابية غير مضمونة صعبة التحقيق إلى آخره. هذا يأتي في ظل حديث إسرائيلي كما تعلم حضرتك داخلي، خلاف فيما يتعلق بالحريديم، فيما يتعلق ببعض الجهات الإسرائيلية الأخرى المعارضة لسياسة بنيامين نتنياهو، وبالتالي كيف يمكن أن ينعكس أو تنعكس هذه الخلافات الداخلية على قرارات الحرب في لبنان؟
3: أول انعكاس لها كان أن الهدف عند المستوى العسكري والمستوى السياسي تبدل من نزع سلاح الحزب، وإن كان هذا يجري فيه الحديث علانية، إلا أنه لم وفق زمير ليس هو هدف هذا التصعيد الذي يجري الآن، واستبدل بهدف تهيئة الظروف للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة. والضغط الذي يحدث اليوم في مسارين العسكري والمسار الدبلوماسي على لبنان الرسمي هو بهدف أن ينتقل خطوة إلى الأمام متقدمة في الصدام مع الحزب في هذه القضية. إسرائيل لم تكن تعول في سياق المسار الذي الدبلوماسي الذي فتح مع الدولة اللبنانية على يعني إمكان أن يحدث سلام أو تطبيع في هذه المرحلة، أن هذا ليس في وارد حساب حساباتها. ما هو في وارد حساباتها أن هذا المسار سيشكل مسار رديف لضغط الجيش العسكري، بحيث في نهاية المطاف يقودان هذان المساران مجتمعان إلى يعني تحميل الدولة عبء وتحميل الحزب وتحميل الكل اللبناني عبء قضية نزع السلاح. هذا في الداخل الإسرائيلي ينظر إليه اليوم بكثير من الريبة والشك، يعني أن هذا الذي يجري قد يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق هذا الهدف النهائي نزع سلاح الحزب. لذلك إسرائيل كلها تنتقل من مربع الرغبة الحالية الآنية من نزع سلاح الحزب إلى الرغبة في تثبيت معادلات السيطرة العسكرية على هذه المنطقة العازلة وفرض حرية العمل العسكري. إن استطاع نتنياهو أن يثبت هذا الأمر عبر الضغط العسكري وعبر الميدان التفاوضي عبر المسار التفاوضي، إذن سيسوق هذا الأمر للداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز. لاحظ ما الذي يجري في القطاع، السيطرة على 60% من القطاع أصبحت أمرا واقعا. في سوريا أيضا سيطرة عسكرية على مساحة واسعة من الأرض. في الضفة الغربية يجري ترحيل الفلسطينيين من مناطق واسعة جدا والسيطرة عليها. هذا يسمى في الفهم العسكري والأمني السياسي الإسرائيلي أنه مناطق عازلة تمنع فكرة الاعتداء مستقبلا. خطر الصواريخ، صواريخ ومسيرات حزب الله سيقدم للمجتمع الإسرائيلي أنه هذا مرحليا يعني خطوات استطاعت إسرائيل أن تفرضها بمنطق النار. ولذلك القتال الذي يجري اليوم في إسرائيل الفهم فيه أنه أو الفهم له أنه يجري لتثبيت هذه المعادلات. أعتقد بأن نتنياهو سيقدمه كإنجاز للمجتمع الإسرائيلي. معضلة نتنياهو فيه بأنه يجري في سياق استنزاف تحديدا من خطر المسيرات ولا يجد له حلا سريعا، رغم التفوق التقني والعسكري والاستخباري الإسرائيلي لا يجد له حلا. ولذلك هو حاول يعني بشكل سريع أن يبتدع يعني حلول ميدانية وحلول عسكرية في محاولة للتخفيف من وطأة الانتقادات. إن استطاع أن يجد حل لهذا الأمر مع الضغط العسكري والضغط الأمني عبر المسار التفاوضي، أعتقد بأنه سيصور السيطرة العسكرية مع حرية الأعمال العسكرية كإنجاز. وهو تحدث لطالما، كل المستويات الإسرائيلية تحدثت عن أن وقف إطلاق النار في الحرب السابقة مدة سنة وثلاثة أشهر اعتبر إنجازا استراتيجيا لإسرائيل. ولذلك إسرائيل تبحث عن صورة هذا الانتصار حتى مستقبلا إن تطورت الأمور تصل إلى قضية نزع السلاح.
1: دكتور جو، في ظل حديث مصدر رسمي لبناني للجزيرة اليوم الثلاثاء من أن استمرار التصعيد يهدد بالفعل مسار التفاوض، خاصة أو سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع إسرائيل، وخاصة مع الحديث عن أن بيروت ترفض استعمال مصطلح نزع السلاح، هل هذه هي الحال المتوقعة لموقف لبناني كهذا؟ هل الميدان هو ترجمة لرد الفعل الإسرائيلي على الموقف، موقف المفاوض اللبناني، أم العكس؟
4: يعني هذا كان تصريح ملفت للانتباه. يعني هناك قرارات حكومية عن موضوع حصر السلاح، يعني كأن هناك تراجع عنه، يعني كان لافت للانتباه. يعني لا أعرف إذا كان هذا التسريب جزء منه رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس النيابي. هناك محاولة هذا الأسبوع لجمع الأطراف على اتفاق على صيغة ما من بضغوط خارجية إلى حد ما. لا أعرف إذا هذا كان إلى حد ما رسالة للداخل اللبناني أكثر منها إلى الخارج، لكن هناك

0: قدرة للدولة اللبنانية بضبط إيقاع الميدان إلى حد كبير. يعني واضح أن هناك أفق مسدود حتى الآن على الأقل، وموضوع إعلان النوايا غير واضح. يعني ربما هو محاولة لامتصاص الضغط الأمريكي، أي نوقع على شيء ما وسنرى في وقت لاحق، لكن إعلان النوايا لا يلزم لا إسرائيل ولا لبنان بطبيعة الحال. يعني هناك تساؤلات كثيرة،
1: نعم
0: فصل المسار العسكري عن الفصل السياسي في واشنطن أيضا مثير للانتباه، كيف سيكون مساعدا لتقدم التفاوض. يعني هناك أعتقد تساؤلات أكثر من أجوبة لهذا المسار.
1: شكرا لك. من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب الباحث السياسي، وشكر موصول للدكتور محمد هرسة من القدس الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن نتابع تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في مضيق هرمز. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. فادي سأبدأ معك، وربما ارتدادات تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يعلق الهجوم على إيران، لكن ليس للأبد، ربما لمدة على الأقل يتم الحديث عن مدة قصيرة.
2: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي في تصريحات هنا من البيت الأبيض حدد لإيران مهلة أيام، بضعة أيام قليلة وعلى الأكثر حتى نهاية هذا الأسبوع، من أجل تحرك في إطار المفاوضات القائمة بين الطرفين، وإلا وفق تحذيره فسوف نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران، لكنه قال أنه ليس متأكدا حتى هذه اللحظة وسوف يتضح الأمر قريبا وفق ما قال للصحفيين. وهو أشار في المقابل إلى أن قادة الخليجيين الذين تحدثوا إليه تحديدا أمير دولة قطر وأيضا ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه تأجيل العمل العسكري الذي قال إنه كان على مسافة ساعة واحدة من إعطاء أمر العمليات به، وأنه كان ينبغي لهذا الهجوم أن يقع اليوم. وأشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة الخليجيين أبلغوه إلى وجود تقدم في المفاوضات مع إيران وهناك فرصة أيضا لإبرام اتفاق. الرئيس الأمريكي شدد في كل تصريحاته اليوم على مسألة أساسية، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفي هذا التصريح هذه الجملة البيت الأبيض من خلالها يبعث بإشارتين. الإشارة الأولى تتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم في إيران، قبل عدة أيام الرئيس الأمريكي أبدأ انفتاحا على فكرة أن يكون هناك تجميد لمدة 20 عاما لتخصيب اليورانيوم في إيران شريطة الالتزام والتحقق. والنقطة الثانية إصرار الرئيس الأمريكي على الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب نحو 440 كيلوغرام. تقول الإدارة الأمريكية أن إيران تستطيع أن تصنع من خلالها 10 قنابل نووية وهي مدفونة في قاع الأرض بعد الهجمات التي شنتها القاذفات الأمريكية في حزيران الماضي ضد المنشآت النووية الإيرانية. وتقول الإدارة الأمريكية أنها تقوم بمراقبة هذا الموقع على مدار الساعة، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يزال يلوح بالخيارات العسكرية من أجل وضع ضغط على إيران لتحريك ملف المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية. هذه التصريحات أيضا دعمها قائد القيادة المركزية في القوات الأمريكية الأدميرال براد كوبر خلال شهادته اليوم في الكونغرس حول تموضع القوات الأمريكية، عندما قال أكد أن المفاوضات جارية، لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة وتعدادها نحو 50,000 جندي موزعين ضمن قوات المشاة، قوات المارينز البحرية، أيضا حاملات الطائرات، القوات الجوية، هؤلاء على أهبة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة وفي حال كانت هناك ضرورة للقيام بعمل ما. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذه الإدارة تنظر هذه المرة إلى إمكانية العودة إلى العمل العسكري كإحدى الأوراق لإعادة تحريك ملف المفاوضات مع إيران بسبب نفاد صبر الرئيس الأمريكي مما يحصل، سواء على مستوى التفاوض وطبيعة المطالب الإيرانية أو فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز والتي تترك ارتدادات عالمية ليس فقط على أسواق الطاقة، ولكن أيضا هنا تطور مهم للغاية بدأ يبرز في الولايات المتحدة، الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية، أي على الدين الأمريكي التي وصلت تجاوزت 5 نقاط مئوية وهي أعلى نسبة لها منذ عام 2007، ونتذكر أنها عندما بلغت تلك المستويات في عام 2007 كانت سبقت الانهيار الاقتصادي، وهذا مؤشر آخر على إشكاليات التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود واستمرار

0: استمرار أزمة مضيق هرمز نشوان.
1: دعنا أيضا نتابع ارتدادات هذه التصريحات ليس فقط على المستوى الاقتصادي، لكن دعنا نتابع ارتداداتها سياسيا في إيران. من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، تفضل عمر.
2: نعم نشوان، إيران لا تأخذ كثيرا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول أنه يمكن أن يكون قد أعلن عن تأجيل هجوم لكنه يحضر للهجوم ذاته. هذا ما نلمسه صراحة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم البيان الذي صدر بعد تلك التصريحات مباشرة عن قائد مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال إن إيران مستعدة لأي هجوم جديد وإنها سوف ترد بشكل أكبر مما ردت خلال الهجوم السابق خلال 38 يوما قبل وقف إطلاق النار، ودعا إلى القوات المسلحة الإيرانية إلى أنها سوف تعمل على قطع يد المعتدين. يبدو أن هذا البيان الذي جاء وبسرعة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو موجه بشكل واضح إلى القوات المسلحة الإيرانية لئلا تنتظر الأوامر وأن تكون يدها على الزناد، لأننا إذا ما رصدنا أيضا تصريحات سابقة لمسؤولين عسكريين كانت هناك توجيهات جاهزة للقوات المسلحة الإيرانية للوحدات العملياتية لتنفيذ هجمات مفاجئة وسريعة في حال تمت مهاجمة إيران مجددا. هناك اعتقاد أنه قد يكون هناك اغتيال لقيادات سياسية وعسكرية في أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي مباغت، لذلك الأوامر جاهزة للوحدات العسكرية للقتال في حال تمت مهاجمة إيران من جديد. هذه التصريحات أيضا ترافقت مع تهديدات من قبل وزارة الدفاع الإيرانية، المتحدث اسمها قال إن لدى القوات المسلحة الإيرانية المزيد من الأسلحة التي لم تستخدم سابقا، وأضاف إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير القوات العسكرية الإيرانية هو مجرد أكاذيب، بل وأضاف على ذلك أن محور المقاومة حزب الله، الفصائل المقاتلة في العراق، الحوثيون في اليمن، هم على أهبة الاستعداد وأنهم متماسكون وأقوياء. هذه التصريحات العسكرية المتصاعدة بطبيعة الحال تأتي تزامنا مع استمرار المسار الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أنه يمكن أن يحصل تقدم كبير خلال اليومين الماضيين. نعرف أن إيران كانت قد وجهت آخر ردودها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني الذي كان هنا في طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكن رغم ذلك لا يزال الإيرانيون يتحدثون عن أن المسافة بين طهران وواشنطن لا تزال بعيدة جدا. هناك مطالب لا تزال توصف بالمفرطة، وتصريحات ورسائل أمريكية متناقضة تصل إلى طهران. هذا ما قاله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني، بل وأضاف أن إيران لا تزال تشعر بعدم حسن نية الولايات المتحدة الأمريكية وعدم جديتها في المفاوضات، لكنها على الرغم من ذلك تؤكد أنها مستمرة في الانخراط في المسار الدبلوماسي لأنها لا تريد الحرب. إيران تؤكد أنها لا تريد القتال مرة أخرى لكنها مستعدة له وتفضل الحل الدبلوماسي. لما ذلك من تأثيرات سواء على إيران، على الداخل الإيراني، على الشارع الإيراني، وحتى على المنطقة والعالم بأسره. نعرف أن مضيق هرمز لا يزال مغلق، هذا له تأثير وتداعيات على الاقتصاد العالمي. تقول طهران إن السبب الرئيسي لذلك ليس إيران بل إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما من بدأتا بهذه الحرب، وهذا الأمر أدى إلى إغلاق طهران مضيق هرمز لأجل منع مرور السفن العسكرية والسفن التي تتبع للدول المعادية حسب التصنيف الإيراني وتلك المشاركة في الحرب على إيران. الوضع في مضيق هرمز وهو أحد أهم العقد على طاولة الوسيط الباكستاني لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. طهران تؤكد أن هناك نظام مرور جديد قد اتبعته خلال الأيام الماضية، وأن على كل سفينة تريد العبور من المضيق عليها أن تتواصل مع القوات المسلحة الإيرانية، وبعد ذلك يمكنها أن تمر في حال حصولها على الإذن بالعبور.
1: عمر هواش في طهران مراسل الجزيرة، شكرا لك. فادي منصور في البيت الأبيض مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا. سنأخذ هذه المعطيات وسواها إلى ضيوفنا معنا هنا في الاستوديو. سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وفي الاستوديو هنا أيضا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، ومعنا أيضا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم جميعا. سيد سيرجيو، ما لا يمكن الحصول عليه بالضغط يمكن الحصول عليه بكثير من الضغط، هل تعتقد بأن هذه سياسة أمريكية آمنة لاستصدار أو للحصول على اتفاق مستدام على المدى البعيد؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب لديه أسلوبه الخاص في التفاوض، وهو ليس السياسي المعتاد والنموذجي. هو رجل أعمال ويقارب الأشياء من منظور مختلف كلياً. إن طريقته في دخول الصفقات هو كما رأيناه، كيف أن الناس يفسرون ذلك الأمر منوط بنجاح أو فشله. هو يجرب طريقة لم يجربها أحد من قبل. هذه المفاوضات عادة تستمر وتجر سنوات. قال لن نقوم بذلك. هو تعهد بشيء ما واحترم كلمته، وهو يضغط على إيران للتوصل إلى نهاية أسرع أو للتفاوض بطريقة أسرع، ويمكن تفسير ذلك بحسب المنظور طبعا، كل بحسب رأيه. ولكن في نهاية المطاف الأساس هو الفعالية في طريقة التوصل إلى حلول، وكذلك تخفيف من مخاوف الجميع، وهذا يتطلب الكثير من الضغوطات. إذا كان هذا فعالا يعتبر ذلك نجاحا. أنا لا أعتقد أن إيران هي في موقع يسمح لها بالرد عسكريا وبطريقة فعالة. من الأفضل أن نمر بمسار المفاوضات. لدينا هذه الفرصة متاحة. يبدو أن هناك تبادل للرسائل، أخذ ورد، وعدد من المقترحات المطروحة. هذا موقف أفضل بكثير من الدخول في جولة أخرى من المواجهات العسكرية.
1: دكتور براري، لفتني وأنا أتابع آخر التطورات فيما يتعلق بربما هذه السياسة، سياسة العد التنازل التي يتبعها ترامب فيما يتعلق بإيران، موقف الحلفاء أو الأصدقاء. يعني مثلا بلومبرغ نقلت عن الدبلوماسي في الناتو أن عددا من الحلفاء يدعمون التدخل المساعدة في إعادة هرمز، لكن لا تزال هناك دول أخرى مترددة. هذا أولا. ثانيا، بعض الحلفاء لا يزالون يعارضون تفويض مهمة للحلف في مضيق هرمز، لكنهم سيدعمونها إذا استمر إغلاقه. هنالك تردد. كيف ينعكس ذلك التردد على ما يريد ترامب القيام به في هرمز؟
4: أولا، ترامب هو رجل يعني المقاربة الأساسية له هي مقاربة يونيلاترال بمعنى أحادية. هو لا يقيم وزنا لفكرة أنه يجب أن يكون العمل تشاركي إلا إذا كان ذلك ضمن استراتيجية أو ضمن الاحتياجات الأمريكية العسكرية. فهو يشن الحروب بشكل أحادي، يعني شفنا بفنزويلا بشكل أحادي، بمنطقة الخليج أيضا ضد إيران فقط مع الشريك الإسرائيلي، ولم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الحليفة. وأيضا كل التصريحات التي تأتي منه تنال من القيم التشاركية ممثلة بالناتو، وهو يقول بأنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن له أن يكون لاعبا مهما في السياسة الدولية والأمنية. لكن أيضا حرب 39 يوم ربما دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة الاعتبار لمسائل كانت يغفل عنها ترامب والفريق المحيط به، وهو ضرورة أن يعمل تشاركيا. من هنا نفهم التصريحات بأنه كان يريد أن يكون هذا اليوم موعدا لضربة، لكنه استمع إلى حلفائه. هذا تغير كبير جدا في المقاربة الأمريكية، تغير كبير جدا في الأسلوب ترامب في إدارة الأزمة برمتها. وهو أيضا يريد من الحلفاء أن يشتركوا في موضوع مضيق هرمز،
1: وتغير في قدرة دول الإقليم على الإسهام في بلورة موقف أو حل ربما. لا،
4: بكل تأكيد دول الإقليم الآن أصبحت لاعبا مباشرا، بالمعنى أنها وضعت الفيتو على الولايات المتحدة.
1: تغير هذا يعتبر؟
4: أنا بتقدير تغير هذا ملحوظ جدا وفقا لتصريحات ترامب. إذا كانت هذه التصريحات تعكس، إن لم تكن تسويقا سياسيا وتعكس بالفعل ما جرى، أنا لا أستطيع أن أتحقق من ذلك. فهذا يعني بأن دول الخليج الآن أصبحت تمتلك زمام مبادئ، هذا لم تكن تمتلكه قبل بداية الحرب ولا أثناء الحرب. كانت دائما هي تتلقى ضربات وتنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذا الملف. الآن تستبق هذه الدول وتقول ترامب بأن عليه أن يتريث، أن هناك فرصة من أجل الحل الدبلوماسي، أن الفجوة بين مطالب الجهتين يمكن العمل على تضييقها، وأن العمل العسكري سيؤجج هذه المنطقة. وبالتالي عندما أعلنت إيران عن استراتيجية الرد، هي تقول بأنها ستطال كل المنطقة أسلحة غير مسبوقة وبحزمة من الصواريخ مكثفة، لأن الحرب ستكون قصيرة. احنا خبرنا مع إيران عندما تقوم بالتهديد هي تفي بذلك. يعني شفنا مع إسرائيل في مضيق هرمز في استهداف المنشآت الطاقة. الآن هل الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الدفاع عن هذه المنشآت في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد هذا هو أحد القضايا التي يجب أن يبحث فيها الأمريكان قبل التفكير بشن
1: جميل ضربة. وهذه نقطة سأخذها إلى مقترحات في طهران. إذا كانت هذه الدول دول إقليم سيد مختار حداد قادرة على فلنقل خلق هذا الجو من على الأقل التعليق للتصعيد، لا نقول إنهاء التصعيد لكن التعليق للتصعيد، بمعنى هنالك أثر في مقابل حديث إيراني أيضا وأنت أعرف به عن رغبة إيرانية في التنسيق مع دول الإقليم دول المنطقة لمختلف المسائل ومن ضمنها ما يتعلق بالتصعيد اليوم حتى على المستوى المستقبلي. هل يؤثر ذلك في طبيعة الرد الإيراني إن حصل أي تصعيد أمريكي؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك الدول الإقليم نعم لديها مثل هذه القوة ولعبت سابقا مثل هذا الدور، ونتذكر يعني من اتفاق 2015 حتى يعني المفاوضات التي أدت يعني قبل حرب 12 يوما وهذه المفاوضات، وهذه الدول يعني حتى في تلك الفترة سعت بشكل كبير، يعني هناك زيارات لمسؤولين سعوديين لأمريكا، قطر كانت تلعب دورا وعمان كانت تلعب دور الوسيط الرئيسي، وحتى آخر لحظة كان الجانب الأمريكي يعطي وعودا بأنه لا أهاجم إيران، يعني حتى مساء يوم الجمعة 27 من فبراير أمريكا كانت تقول وتؤكد وقالت للوسيط نحن ليس لدينا نية بأن نهاجم إيران، ورأينا صباح يوم السبت. المشكلة في السلوك الأمريكي ليس في دور الدول، لماذا الآن الدول يعني ترى تصريحات الرئيس الأمريكي بشكل غريب، حتى الدول الأوروبية حلفاء يعني الولايات المتحدة، لأنه أولا هم يرون هذه حرب إسرائيل، يعني الرئيس الأمريكي يدخل في هذه الحرب من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو، ومن ناحية أخرى يعني هناك الولايات المتحدة تثبت بأنها لا يهمها أي اتفاق وأي حليف وأي يعني دولة في العالم حتى إذا اتفقت معها. فلذلك يعني هناك هذا الأمر الخطير في السلوك الأمريكي من ناحية إيران. إيران واضح إيران تتعاون مع دول المنطقة ترحب بمثل هذا الدور، وأنا أقول لكم مستقبلا حتما سنشهد يعني تعاون أمني جديد، وهذا ما كانت تؤكد إيران عليه دوما، كانت تقول يعني بعيدا عن هذا الدور الأجنبي للدول الأخرى نحن نتعاون معا وننسق من أجل أمن المنطقة وإحلال الأمن في المنطقة وحل المشاكل في المنطقة فيما بيننا، ورأينا هناك توجد تجربة جيدة يعني بين إيران والسعودية كمثال، يعني والذي رأينا يعني هناك بعد وساطة عراقية الجولة الأخيرة جاءت في الصين وتم إنجاز الموضوع. ولكن المشكلة هو يكمن في السلوك الأمريكي، يعني أنا حتى الآن يعني كمراقب لا أثق بهذا التصريح للرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي ممكن أن يقول أنا قبلت يعني بدور دول المنطقة، ولكن ممكن في أي لحظة يقوم بأي إجراء عسكري، وهو معروف بأنه يعني هناك أمامنا إثباتين، حرب 12 يوما يعني الخميس قبل الحرب كان يتحدث الأجواء جيدة وهناك مفاوضات، ويوم الاثنين سندخل في جولة سادسة وهاجم إيران، وهذه الحرب حرب الأخيرة يعني رأينا هناك كان أجواء إيجابية، وزير الخارجية العماني ذهب إلى الولايات المتحدة، ورأينا يوم السبت هاجم إيران. فلذلك نحن أمام مثل هذا السلوك الخطير، هذا السلوك يجعل يعني هناك حتى لو الدول تكون حليفة للولايات المتحدة لا تثق يعني بالرئيس الأمريكي.
1: طيب سيرجيو، إذا كان الحصار على الموانئ الإيرانية الذي يكيل له الرئيس ترامب المديح أو كال له المديح يعني جيئة وذهابا، يقوم بوظيفته المطلوبة، فلماذا التصعيد؟
6: لا نزال في نفس الموقف الذي كنا فيه، حيث أن إيران قد رفضت السماح بإعادة فتح المضيق، لا تزال تسيطر على دخول وخروج السفن إليه ومنه، وهي تفرض الرسوم، وهذا ليس أمراً مقبولاً للولايات المتحدة ولن يكون مقبولاً. تتحدث إيران بكل ثقة عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، لكن نذكرها بأن إيران هي التي اعتدت على دول الخليج. تتحدث عن التنسيق، تتحدث عن تحالف أمني، غريبة كيف أنها تدعي التنسيق مع دول تقوم بالاعتداء عليها. إذن هناك مصالح أمريكية وهناك مصالح إيرانية، ما يجب أن نركز عليه هو كيفية التوصل لحل مشكلة السلاح النووي وإعادة فتح المضيق. كل ما تبقى سوف يتبع وسيكون هناك مجال للتفاوض، أعتقد أن هذا يحصل حاليا. هناك المزيد من الدول التي تشارك، وبالتالي مسألة تأثير الشركاء والحلفاء صار مطروحا في واجهة المفاوضات كما أشار الرئيس ترامب. أعتقد أننا نسير في مسار أفضل برأيي مما لو كان الطرفان قد قررا الاستمرار بالعمليات العسكرية. المفاوضات هي المسار المطلوب، وأتمنى التوصل إلى تسوية معينة من أجل تلبية طلبات الطرفين. أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك إذعان أو استسلام لطرف على الآخر. من منظور الولايات المتحدة، أهداف الرئيس ترامب هو عدم وجود سلاح نووي، عدم فتح المضيق، وعدم توصيل السلاح النووي.
1: بالعودة إلى موقف دول الإقليم، تحديدا دول الخليجية، هذا النجاح فلنقل بغض النظر عن مداه ومدى سعته يشير إلى حالة موافقة أمريكية لجهد خليجي. والسؤال هنا، هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يتبلور لاحقا؟ ونحن لحد الآن نتحدث مثلا الدور القطري يتمحور حول حديث، مثلا كان هناك حديث قطري تركي، فلنقول حديث باكستاني خليجي، خليجي خليجي. هل تعتقد بأن الدور الخليجي يمكن أن يتبلور إلى مساحة أوسع قليلا ليتمكن من بلورة موقف يقترب من موقف ربما أكثر من وسيط أو قليل أقل بقليل من وسيط؟
4: بتقدير هذا ما ينبغي أن يجري، لكن في نفس الوقت هناك فجوة في الثقة بين إيران وبين دول الخليج، لأن إيران استهدفت هذه الدول واستهدفت منشآت مدنية، وأيضا دول الخليج أعلنت بأنها تدعم الوساطة الباكستانية من أجل إيقاف هذه الحرب. فبالتالي علشان ما يكون في إزدواجية، أنا لا أعتقد أنها ستنافس الباكستان، وإنما ستكون لاعبا داعما بهذا المعنى، لأنه هي الدول التي تتحمل أيضا كلفة الحرب لو عادت، بأخذين بعين الاعتبار أن إيران تعلن بشكل صريح بأنها ستستهدف هذه الدول، فبالتالي لها مصلحة في إيقاف هذه الحرب بصرف النظر عن فجوة الثقة الموجودة بين الجانب الإيراني والجانب الخليجي. لكن في نقطة هنا مهمة جدا، أن هذه الدول تبعث برسالة واضحة للعالم أن هذا الإقليم الحلول العسكرية فيه يجب أن تكون بحدودها الدنيا، بمعنى أن هذه الأزمة المتفاقمة المتصاعدة المتدحرجة لا حل عسكري لها، الحل فقط هو سياسي بإيجاد معنى إيجاد حل الملف النووي، إيجاد حل لهذه الحرب، وأيضا إيجاد إطار أمني يجمع هذه المنطقة، لأنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية ستحزم الحقائب وتذهب بعد 20 سنة، بعد 40 سنة لا أعرف، لن تبقى في هذه المنطقة. إيران باقية، لكن باقية ليس كلاعب مهيمن. من هنا هذه الدول نجد بأن التنسيق كبير جدا بين السعودية والباكستان، مصر دخلت على خط تركيا مع قطر، هذه الدول بدأت تستشعر بأن الوجود الأمريكي ربما كان مفيدا في
1: مهم هذا الحراك.
4: أنا بتقديري مهم جدا، لأنه هي إن لم تتحرك بهذا الشكل لم يأخذ مصالحك بالاعتبار الأطراف الأخرى. طرفان النزاع الآن هم يتحاربا وأنت تتحول إلى
1: نقطة في غاية الأهمية. سيد مختار حداد، هل تعتقد بأن دورا كهذا لهذه الدول هل يجعل أو يؤثر في موقف طهران فيما يتعلق بأن تأخذ مصالح هذه الدول في الاعتبار في أي اتفاق مع الأمريكيين؟
5: يعني هذه الدول عندما حتما تدخل في هذا التفاوض حتما يعني هناك سيكون لها الدور، وأنا باعتقادي هذه الدول الآن تدعم الدور الباكستاني، لأن باكستان لا أعتقد يعني لوحدها تستطيع أن الآن تلعب دور الوساطة مع الولايات المتحدة، هي تلعب دور الوسيط الرئيسي، ولكن السلوك الأمريكي لا يسمح بذلك. يعني باكستان تبذل جهودا، تنقل الرسائل، أحيانا هي تقترح تعديلات، ولكن الولايات المتحدة لا أعتقد تقبل يعني بدور باكستان لوحدها. فلذلك هذه الدول تلعب دور دعم الدور الباكستاني والدور الوسيط الرئيسي، وهي الآن ممكن تنضم يعني إلى دور الوساطة، هذا لا أعلم يعني بأنه ستنضم أم لا، لأنه هناك إيران ليس لديها مشكلة في هذا المجال. يعني هناك الولايات المتحدة يعني كذلك هي التي يعني في مرحلة ما نتذكر في أواسط الحرب بعض الدول من الدول الإسلامية أرادت أن تلعب دورا، ولكن الولايات المتحدة لم تسمح بذلك ولم تعطي يعني بذلك الدور، يعني دول غير باكستان. الآن هذه الدول نعم لما تلعب دورا حتما سيكون لها دورا مثلا في المقترحات، في تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، ولكن النقطة المهمة بالنسبة يعني المصالح، هذه مصالح مشتركة بين إيران ودول المنطقة، وهذا يتم يعني باعتقادي حله من خلال الحوار المشترك بين دول المنطقة والتعاون الأمني بين دول المنطقة.
1: من طهران مختار حدث، شكرا جزيلا لك، ولضيفينا الدكتور حسن براري هنا في الاستوديو وسيرجيو ديلابينا، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة عن حرب الطبع.

0: يقدمها محمد مزمز. إليك محمد.
1: شكرا نشوان، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية، كما نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بعبور السفن عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا من عمان عامر الشوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة. مرحبا أستاذ عامر، قبل أن نخوض في النقاش نستعرض وإياكم مشاهدينا أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة، حيث اختتم وزراء مالية وحكام والبنوك المركزية لدول مجلس السبع بإصدار بيان حذروا فيه بأن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب عمقت من حدة المخاطر المرتبطة بالنمو والتضخم، كما نبه البيان إلى تداعيات الحرب التي تسببت في زيادة الضغوط على سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة. أيضا أمريكيا أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة سحبا غير مسبوق من المخزونات الاستراتيجية النفطية في الأسبوع الماضي بلغ نحو 10 ملايين برميل. روسيا أظهرت بيانات ارتفاعا في صادرات النفط المنقولة بحرا، وذلك بنسبة 10% خلال الأسبوعين الماضيين. نتابع وإياكم على هذا الرسم البياني مشاهدين حركة السفن في مضيق هرمز. بحسب بيانات كيبلر لتتبع الشحنات البحرية نلحظ انخفاضا في عدد السفن في المضيق إلى ما يقرب من النصف، وذلك بحلول ما يقرب من الصفر عفوا، وذلك بحلول 18 من هذا الشهر مقارنة بنحو 80 سفينة في 28 من فبراير الماضي، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أوروبيا تعلن المفوضية واليوم إذن استراتيجيتها لأمن الطاقة، وذلك وسط تداعيات مستمرة للحرب على الإمدادات. تشير التقديرات أن دول الاتحاد الأوروبي تستورد 57% من إجمالي الطاقة المستهلكة من موارد الوقود الأحفوري كالنفط وأيضا من الغاز والفحم مثل ما أشرنا. قد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المستوردات في العام الماضي نحو 340 مليار يورو، وهو ما يعكس الاعتماد الكبير على الخارج من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للطاقة وأيضا هيمنة المصادر التقليدية على مزيج الطاقة. هذه التكاليف زادت ب 24 مليار يورو، وذلك منذ مارس الماضي أي عقب اندلاع الحرب. وقد اتخذت الدول الأوروبية جملة من التدابير لاحتواء الصدمة الحالية عبر زيادة الدعم وتخفيض الضرائب على الوقود والسحب من المخزونات، هذا بالتأكيد إلى جانب تنسيق تعبئة مخزونات الغاز قبل حلول الشتاء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يتم استيراده. نعود الآن إلى ضيفنا من عمان السيد عامر الشوبكي. بالنسبة لهذه الاستراتيجية الأوروبية التي أعلنت، إلى أي مدى تعتقد بأن الدول الأوروبية قادرة على تقليل اعتمادها من مصادر الطاقة المستوردة؟
2: نعم، تحياتي لك محمد والمشاهدين. أعتقد أن هذا الهدف الأوروبي ليس جديد، هو منذ بدء الابتعاد عن الطاقة الروسية، وبعد ذلك ما زالت تحتاج الاستيراد، ما زالت تعتمد بنسبة 60% من حاجتها من الطاقة من الخارج. الأهداف الجديدة أيضا مربوطة في الطاقة المتجددة، جزء منها التي ما زالت غير اعتمادية وغير موثوقة لغاية الآن، كما أن الأهداف ربما بعضها يمتد إلى اعتماد على نفط وغاز من داخل القارة الأوروبية. النرويج مثلا يعني عرضت على أنها ستزود وسترفع إنتاجها وستزود القارة الأوروبية بالتالي بجزء من حاجتها، لكن في الوقت الحالي أعتقد بأن الأمر محصور بأزمة هرمز. أعتقد بأن الكثير من النفط وأيضا حاجة كبيرة من الغاز تأتي من هذه المنطقة للقارة الأوروبية، وربما في وقت لاحق قد تضطر إلى تأجيل الموعد النهائي لقطع إمدادات الغاز والنفط الروسية بشكل كامل. طبعا ما زال يصل قرابة 14% من حاجة القارة الأوروبية، ما زال يصل من روسيا سواء غاز عبر الأنابيب أو مسالا. نعم.
1: طيب إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر على قطاع الطاقة فحسب، وإنما يؤثر على قطاعات أخرى من بينها قطاع الزراعة. في هذا الإطار تبنى الاتحاد خطة لدعم المزارعين الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف الأسمدة وأيضا نقصا في إمداداتها. في تقديرك كم يستغرق الأمر من وقت لحل هذه الأزمة المتعلقة بالأسمدة؟
2: طبعا هي تتبع حسب يعني القدرة على حل أزمة هرمز. أزمة هرمز لا يمكن أن تعود الصادرات سواء الطاقة أو حتى الضرورية الأخرى التي سيظهر أهميتها بشكل أكبر مع الوقت بالنسبة للأسمدة، وبالتالي هذا الإغلاق يؤثر بشكل كبير على العالم. الآن لابد أن يكون هنالك مرور آمن وحل يؤمن عدم انقطاعه مرة أخرى في مضيق هرمز. لكن بالنسبة للقارة الأوروبية أعتقد بأن الحلول ستكون فقط معلقة على آمال حل أزمة هرمز، لأن أي حل آخر سيكون بشكل طويل مكلف على المالية الأوروبية. لا تنسى محمد أنه أيضا أوروبا يعني عانت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الماضية، وأيضا كحالها كحال العالم خرجت من جائحة كورونا وأزمة التضخم فيما بعد طبعا أزمة سلاسل التوريد، وبالتأكيد أيضا جاءت هذه الأزمة بشكل أكبر لتضاعف المسؤولية على القارة الأوروبية عدا الاستنزاف الذي يحصل بسبب الإنفاق العسكري الكبير الذي استجد على القارة الأوروبية، وأيضا الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من أوروبا. فلذلك هنالك ضغط كبير على المالية الأوروبية قد لا يسمح لها بالاستمرار في دعم مثل هذه السلع حتى للمزارعين.
1: طيب في هذا الإطار كل هذه التحركات الأوروبية تتزامن فعليا مع بيان دول مجموعة السبع، وقد حذر وزراء ماليتها في ختام اجتماعهم الذي كان اليوم في باريس من تداعيات الحرب على سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة أيضا في اتساق مع الموقف الأوروبي بشكل عام. برأيك كيف يمكن لهذه الدول أن تساهم في التنسيق فيما بينها للتخفيف من صدمات هذا النقص في الإمدادات؟
2: نعم محمد، يبدو أن هذه الأزمة تدويلها قد يدفع أيضا دول أوروبية ربما لا تتفق مع سياسة ترامب، لكنها بالتالي ستلجأ أو تندفع أو تجبر على المشاركة في حل أزمة هرمز وأيضا تأمين مرور السفن بشكل آمن في هذا المضيق. فلذلك هذا لا ينطبق فقط على أوروبا، دول أخرى ربما الآن هي متفرجة لكن في الفترة القادمة ستضطر للمشاركة. وهنالك حديث حاليا في أوروبا لأن هذا الضغط الكبير الذي يأتي اقتصاديا طبعا على القارة الأوروبية من أزمة مضيق هرمز ربما يجبرها على المشاركة في جهود لفتح هذا المضيق وجعله مضيق آمن طبعا بشكل مستدام.
1: طيب كل هذه الإجراءات مثل ما هو معروف تتطلب زيادة في الدعم الحكومي، هل في تقديرك أن ذلك قد يسهم في الحد من زيادة التكلفة المتوقعة على المستهلك النهائي؟
2: مؤقتا نعم يعني ينتج عنه تخفيف آثار هذه الأزمة. نتكلم عن فقط ارتفاع أسعار الأسمدة و الضغوط على القطاعات الزراعية، هنالك الضغط يأتي أيضا من ارتفاع أسعار الوقود أصلا الذي يضر بشكل كبير القطاعات الزراعية، وبالتالي الضغط موجود لكن ربما تحاول الإدارات المالية في أوروبا تخفيف أثر هذه الأزمة بدعم أسعار الأسمدة وتخفيف الأثار على المزارعين. لكن السقوف التي وضعت الآن لأسعار الطاقة حتى الموجودة حاليا ما زالت مرتفعة والضغط أكبر على القارة الأوروبية، وحتى دول غنية مثل اليابان بدأت تئن من دفع تكاليف كبيرة للمحافظة على سقوف سعرية تحمي المواطنين والقطاعات الزراعية والاقتصادية بشكل عام.
1: طيب إذا تم اللجوء وباختصار من فضلك إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلى أي مدى يمكن أن تحد من الاعتماد على المصادر التقليدية وبالتالي التقليل من التكاليف؟
2: العام الجاري على قدم وساق في موضوع الطاقة المتجددة في كامل القارة الأوروبية لكنها ما زالت غير اعتمادية. لذلك ترى مثلا مثل إيطاليا لجأت إلى الفحم مرة أخرى وكذلك ألمانيا، هناك تفكير في دول أوروبية أيضا لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية. أما الطاقة المتجددة بحد ذاتها أشكرك. فأعتقد بأنها ما زالت مكلفة وغير اعتمادية في التخزين، مكلفة أقصد.
1: نعم. من عمان عامر الشبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. نهاية فقرتنا هذه، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: شكرا محمد، ومستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن ومن طهران ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات، والبداية مع واشنطن، نافذة واشنطن التي يقدمها مدير مكتب الجزيرة هاشم أهلبر. هاشم تفضل.
3: شكرا جزيلا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مدة تعليق الهجوم العسكري على إيران يومان أو ثلاثة أو فترة زمنية محدودة دون أن يحدد مدتها بالضبط. وأكد ترامب على وجوب التحرك عسكريا ضد إيران سواء كان ذلك يحظى بشعبية أم لا، مشددا على أنه لا يمكن أن يسمح بأن ينسف العالم أمام عينيه. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه كان يتوقع أن تتراجع الأسواق بنسبة 25% نتيجة العملية العسكرية ضد إيران، موضحا أنه لا مانع لديه في حصول ذلك مقابل تفادي ما سماه محرقة نووية. وكان ترامب قد كتب أمس على منصة تروث سوشيال أن تعليق الهجوم جاء بطلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. في هذه الأثناء أكد مسؤول أمريكي للجزيرة إلغاء اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي كان سيعقد اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض لتدارس ملف إيران. من جهة أخرى، دخل اليوم الحصار البحري المفروض على إيران أسبوعه السادس على التوالي، ويصف ترامب هذا الحصار بأنه جدار فولاذي يمنع دخول أي شيء أو خروجه من الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت منذ بدء الحصار مسار حوالي 88 سفينة تجارية لمنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية أو الانطلاق منها لمناقشة فرص الحل الدبلوماسي ما يحدث الآن احتمالات التصعيد العسكري، مع كل من تيم ليندر كينغ المستشار السابق في مكتب شؤون وزير الخارجية ومساعد سابق بالإنابة لوزير الخارجية الأمريكي، وديفيد سروش مساعد سابق لوزير الدفاع لشؤون الأملاك. بداية نتوجه إلى مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.
4: نعم، الرئيس الأمريكي كشف مجموعة من المسائل اليوم سواء في الكواليس خلال اتصالاته كما قال بالقادة الخليجيين أو فيما يتعلق بالمهل الممنوحة من إيران وما الذي يريده. أولا، هو منح إيران مهلة في حدها الأقصى تنتهي مع نهاية هذا الأسبوع لإحداث اختراق ما في إطار المفاوضات، وإلا فإنه حذر ستضطر الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة عسكرية كبيرة أخرى لإيران. قال إنه ليس متأكدا بعد من هذا السيناريو، بمعنى أنه لا يزال يمنح الدبلوماسية وقتا، ولكنه قال سوف تعرفون عما قريب خلال حديثه إلى الصحفيين. وأشار إلى أن القادة الخليجيين أمير دولة قطر ولي عهد السعودية وأيضا رئيس دولة الإمارات اتصلوا به بعد أن تنهى إليهم أنه يتوجه إلى شن عمل عسكري على إيران، وأنه أوقف هذا العمل قبل ساعة من إعطاء أمر العمليات، وأكدوا له مسألتين أساسيتين: أن هناك إمكانية التوصل إلى اتفاق وبدأنا نقترب من التوصل إلى هذا الاتفاق، وعلى هذا الأساس هو يريد أن تتحرك إيران في هذا المسار. أما ما الذي يريده تحديدا فهو خلال تصريحاته يشدد على جملة واحدة، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهذه الجملة تعني مسألتين بالنسبة للبيت الأبيض، تعني ملف تخصيب اليورانيوم وأيضا تعني مخزون اليورانيوم العالي التخصيب لدى إيران. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعود مرة أخرى في إطار هذه المفاوضات يركز على الملف النووي الإيراني، لأنه يعتبر أنه هذا هو محور التفاوض أساسا مع إيران، ويعتبر أن هذه تمثل تهديدات حقيقية. لو حصلت إيران على سلاح نووي وفق تعبيره لكانت المنطقة شهدت هولوكوست نووي، أولا من خلال هجوم على إسرائيل ومن ثم على دول الخليج وفق تعبير رئيس دونالد ترامب. هاشم،
3: أشكرك، سوف أعود إليك فادي. تيما، أود أن أسألك سؤال. ترامب قال بأنه كان على بعد ساعة من موافقة على شن هجوم عسكري، لكنه غير رأيه بعد مشاورات مع حلفاء في المنطقة، أمير قطر ولي عهد السعودية و رئيس الإمارات، هل هو مؤشر على أننا قاب قوسين وأدنى من أي اتفاق سياسي اليوم بين الإيرانيين والأمريكيين؟
5: أعتقد أنه يجب أن ننتظر لنرى. لقد عشنا هكذا لحظات من قبل حين أشعر بأنه يجب أن نتوقف وننتظر، وبالتالي من المهم أن نمتلك هذا الخيار. وحتى الآن هذا الموضوع أو هذه المقاربة كانت فعالة. لقد أظهر الرئيس برأيي التزاما بحل سياسي، قال أكثر من مرة أن هذا ما يريده. أنا كدبلوماسي سابق أريد أن أرى نتيجة إيجابية، ومجرد أنه استمع إلى الحلفاء من المنطقة هذا مؤشر إيجابي أن السعودية وقطر والإمارات وباقي دول الخليج هي إذن دول حليفة أساسية، ويجب أن نستمر بهذا الحوار الأساسي مع حلفائنا. عدا الشعب الإيراني لا أحد مهتم بهذه النتيجة أكثر من الدول المجاورة لإيران.
3: ديفيد، لكي يكون هناك اتفاق يجب أن يكون هناك قبول من الطرفين على بعض البنود هذا الاتفاق. هل تتوقع بأن إيران مستعدة لتقديم تنازلات في القضايا الأساسية وهي اليورانيوم، السلاح النووي، وكذلك مضيق هرمز؟
5: كلا، أنا لا أعتقد ذلك. لا أعتقد، للأسف أعتقد أننا نرغب في رؤية اتفاق بالتفاوض، ولكننا لم نقترب من هذا الاتفاق للأسف. ما نشهد عليه ليس مواقف وتنازلات مشروعة خلال المفاوضات، بل إعادة تكرار لنفس المواقف الحربية بصياغة تبدو وكأنها ألطف. مثلا تقول إيران أن المضيق مفتوح، ولكن طبعا هناك شروط دفع رسوم إلى ما هنالك، وهذا يعيدنا إلى خانة الصفر، خانة البداية. أعتقد أن الطرفين يشعران بأن أحدهما قادر على فرض رغبته على الآخر، ويكون هناك اختبارات برأي قبل دخول المفاوضات.
3: تيم، قضي سنوات طويلة في الدبلوماسية الأمريكية، أريدك أن تقربني من العقل الدبلوماسي الأمريكي. نحن أمام ثلاث قضايا أساسية، وهي حجر كأداء أمام التوصل إلى اتفاق: موضوع السلاح النووي، موضوع اليورانيوم، وموضوع مضيق هرمز. ما الذي يقنع أمريكا بتقديم تنازلات في هذه الملفات؟
5: هذه ليست مسائل مستجدة. كل هذا التخطيط الحربي والعسكري الذي قمنا به خلال مسيرتي المهنية التي امتدت على 30 عاما مع احتمال ضربات عسكرية على إيران، كل ذلك أخذ في الحسبان أن إيران سوف ترد صاع صاعين على الدول المجاورة لها. كنا نتوقع ذلك. أيضا ستسعى من أجل السيطرة بشكل أحادي على المضيق، فهذا بمثابة باحتها الخلفية، حديقتها، وتسعى لزيادة تأثيرها. أريدنا أن نكون مستعدين للتعامل مع هذه الوقائع بالنسبة للرد الإيراني. أما بالنسبة للجهود الدبلوماسية الأمريكية، أعتقد أنه يمكن تعزيزها من خلال الاتيان بالمزيد من الخبراء في وزارة الخارجية، والذين ربما لم يطلعوا بدور كبير، ولكن يمكنهم أن يلعبوا دور المستشارين، لأنهم دربوا بالفارسية. أيضا ابتعثوا في سفاراتنا في منطقة الخليج، وبالتالي لديهم خبرة يمكنهم أن يغدقوا علينا بها. أريدهم أن يروا يفرضون المصلحة الأمريكية. أريد الاستفادة من هذه العقول لدينا.
3: ديفيد، إذا قرر ترامب العودة إلى الخيار العسكري مرة ثانية في إيران، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الترتيب الأمني على مضيق هرمز، ردة الفعل الإيرانية، انشغالات الحلفاء في المنطقة. هل تعتقد أن كل هذه الأوراق تأخذها الإدارة الأمريكية بعين الاهتمام؟
5: أعتقد أنها تأخذها، نعم تأخذها في الاعتبار، ولكن السؤال هو حين تنظر إلى هذه الهرمية من حيث ترتيب المصالح والأولويات، حين تقيم الرد الإيراني المحتمل، كيف توزع هذه القدرات الدفاعية؟ هذا كله يؤخذ في الحسبان. تحدث زميلي دان عن الموضوع. هذه الإدارة تبدو مترددة، هي تعتمد على الخبراء داخل الحكومة، ولكن البعض منهم تعتبرهم أنهم سوف يعترضون على أجندة الرئيس، وأعتقد أنهم جروا ذلك من العهدة الأولى، وهذا يحرم هذه الإدارة من الكثير من المشورة والخبرة التي هم بحاجة إليها من أجل ترتيب الأولويات وترتيب أيضا تبعات كل التصرفات.
3: أدعو فادي لينضم إلينا من جديد. فادي، أود أسألك سؤال أعتقد أنه في أذهان كل الذين يتابعوننا في هذه اللحظة. عندما يقول ترامب كنت قاب قوسين وأدنى من الموافقة على ضربة عسكرية جديدة، غيرت رأيي، أمنحهم كل يومين ثلاثة لا أكثر، هل هذا معناه بأننا قاب قوسين وأدنى من اتفاق حقيقي هذه المرة؟
4: هاشم، هذا غير معلوم، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحيانا يبعث بإشارات متناقضة. تتذكر هو أكثر من مرة قال أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، وأنه قام بتدمير القوات الإيرانية، وأيضا قضى على الصفين الأول والثاني وجزء أساسي من الصف الثالث من القيادة الإيرانية، وهناك تغيير نظام فعلي، وأن اليورانيوم عالي التخصيب مدفون في بطن الأرض، وأن إيران لا تستطيع أن تصل إليه، وأن القوات الأمريكية والأقمار الصناعية تراقب هذا الموضوع على مدار الساعة، وفي حال ساعت إيران للحصول عليه يمكن توجيه ضربات إليها. ومن ثم ننقل نحن عن مصادر أمريكية قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفذ صبره، وأنه يريد من إيران أن تقدم شيئا ما لتحريك هذا النفوذ. في نهاية المطاف ينبغي أن نتذكر أن الرئيس الأمريكي لوح بمجموعة من الإجراءات سابقا وصولا إلى حديثه عن القضاء على الحضارة الإيرانية ليتراجع مرة أخرى، وبالتالي هو يعتقد أن التلويح بالخيارات العسكرية ربما قد تكون ورقة ضغط حقيقية على إيران. لكن وفق مصادرنا هو كان جادا في مسألة التحرك العسكري، وهذه المرة التحرك العسكري من منظوره كان يهدف إلى تغيير حسابات القيادة الإيرانية الحالية، بمعنى ليس عودة اعتيادية لمسار القصف وغيره، وإنما عمل نوعي قد يسحب من إيران مجموعة من الأوراق التي تعتبر القيادة الإيرانية أنها تمثل أوراق قوة بالنسبة لها مقابل الضغط الأمريكي. وبالتالي مرة أخرى لإفساح المجال أمام هذا الحراك الدبلوماسي، وخصوصا أنه نسب للقيادات الخليجية أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، هو يريد أن يقول أنه تحت الضغط العسكري هناك ربما تحرك في اتجاه الصحيح، وإن أقر أنه شعر بهذا الأمر في مرات سابقة ولكن القيادة الإيرانية تراجعت. هذه المرة هو يقول هناك تحرك في هذا الاتجاه، يبقى أن نرى إذا فعلا إيران استجابت لهذه الضغوط أم أنها تعتبر أن الرئيس الأمريكي ليس بإمكانه تغيير المسارات في الوقت الراهن.
3: أشكرك جزيل الشكر فادي. تيم، في سياق المفاوضات الآن، التفاصيل الدقيقة بين الأمريكيين والإيرانيين، ما الذي يجعل الأمريكيين اليوم مستعدين لتقديم خطوة إلى الأمام بحيث تتنازل إيران دون أن يفسر ذلك إيرانيا بأنه تنازل؟
6: I think there could be common ground. I do agree with David.
5: أنا أوافق على ما تفضل به ديفيد أن هناك عدد من المعايير الصعبة التي تحددها إيران، وهي تؤطر ما قامت به حتى الآن على أنه انتصار. هذا ليس انتصارا، ولكنهم كمفاوضين صارمون وهم يستعدون لهذه اللحظة منذ عقود، منذ بداية إنشاء النظام. رأينا أن استقراره كبير داخل إيران للأسف طبعا. وبالتالي يجب أن نكون أذكياء حول ما يمكننا أن نحققه من كل ذلك. برأيي يجب أن لا ندخر وسعا من أجل منع إيران من حيازة السلاح النووي. كل دولة تحيط بإيران أيضا هذا رأيها، وهذا تهديد كبير لمنطقة الخليج. دعونا لا ننسى أن قطر، الكويت، الإمارات، عمان، السعودية، كلها حليفة مقربة من الولايات المتحدة، و مصالحها تتناغم مع مصالحنا، وعلينا أن نستمر في تطوير هذه المسارات في المستقبل. أعتقد أن هناك تفضيل لحل دبلوماسي، وهذا سيكون مساراً تفاوضياً صعباً جداً. علينا أن نستمر بالتلويح بتهديد التحرك العسكري، وأشعر أننا قد نسير في هذا الاتجاه بناء على المعلومات التي لدينا، وأيضاً لأن إيران أيضاً لا تتراجع في الوقت الحالي.
3: ديفيد، احنا نسعى من خلال نافذتنا لفهم العقل الامريكي في التعاطي مع هذه الملفات. تاريخيا في قضايا المفاوضات لديك جيش من المحللين في الاستخبارات العسكريه، في السي اي اي، في المؤسسه العسكريه، الاقمار الصناعيه، تعرف جيدا ان خصمك في موقع قوه او ان خصمك في موقع قوه، وعلى اساسه تستمر المفاوضات. اليوم التعاطي الامريكي مع ملف المفاوضات الايرانيه، هل هو حذر؟ هل هو ذكي؟ هل هو ساذج؟ هل هو بسيط؟ هل هو متخوف؟ نود أن تشرح لنا هذا السياق.
5: أعتقد أن الولايات المتحدة قد وصلت إلى مرحلة هي التي أقحمت نفسها في هذا الوضع الذي ليس في موقع قوة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. اعتبرت أن كل ما حصل قبل الحرب على أنه خطأ أو أنه حتى شيطاني أو شرير، ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية بل يتماشى مع المصالح الإيرانية. ليس من الصعب أن ننظر في الأدبيات التي تدعم رئيس ترامب لنسمع من يقول أنه كان هناك حركة ناشطة للتخفيف من دور أمريكا في العالم، دعوا أن أوباما كان يشعر بأن تعدديات الأقطاب شيء جيد بحد ذاته. المشكلة هي أن هذا يحرم الإدارة من الخبرة. لدينا الكثيرون ممن لديهم خبرة كبيرة في المفاوضات لاسيما التجارية، مفاوضون لاسيما في المجال العقاري، ولكن هناك جانب ثقافي هنا، وهناك أيضا الثقافة الاستراتيجية التي لا تستند فقط إلى المصالح، وهذا من السهل تحقيقه، لكن أيضا يفقهون السياق الثقافي المحيط بذلك. في نهاية المطاف سيكون هناك تنازلات إيرانية، لا مفر من ذلك، ويجب تقديم ذلك بحيث لا يبدو ذلك إذعانا أو استسلاما إذا لم نشأ استئناف النزاع بعد 3 سنوات. نريدهم أن يشعروا بأن هذا لا يخدم مصالحنا فقط، بل أنه بمثابة تسوية تفيدهم. لست أكيدا من أن هذا الفريق مجهز بهذه المعرفة، وهذا ما يقلقني.
3: تيم، تعال نتحول إلى الشأن الداخلي المحض أمريكيا. الانتخابات التمهيدية اليوم الممهدة للانتخابات القادمة في الانتخابات النصفية، هل هي موضوع يؤثر بطريقة أخرى على مزاج الرئيس الأمريكي فيما يخص الملف الإيراني؟
5: بحسب ما أراه نعم، هذا يؤثر عليه، فهو يرى كيف يؤثر هذا النزاع الإيراني على الشعب. وقد تنقل عبر 12 ولاية في الأسابيع الأخيرة، أو أنا الذي قمت بذلك بالأحرى. أنا تحدثت إلى الكثير من الأمريكيين وعرفت أنهم متأثرون بهذه الأزمة الاقتصادية التي أتت بها هذه الحرب. كان من الإمكان تحضير الأمريكيين بطريقة أفضل للمسار الذي كانت ستسير فيه الأحداث، ولكن بالرغم من ذلك هناك تأثير لهذه الحرب، وهذا يطرح تحديات أمام الإدارة لتدوير الزوايا. لأننا إذا شئنا أن نقوم بذلك بطريقة صحيحة هذا سيستغرق الوقت. من الغباء أن نعتبر أن هناك اتفاق سوف يأتي قريبا. نحن في وضع صعب، وكما أسلفت إيران محنكة وتعرف مصالحها، كما لا يهمها شيء، لا يهمها إطلاقا شعبها. طبعا تضغط وتفرض معاناة على شعبها، وهذه نقاط أساسية. كثر يريدون الضغط من خلالها من أجل الضغط الداخلي على النظام، ولكن هذا لم يحصل حتى الآن. كثر يشعرون بأن هذا المسار لا يريحهم حتى الآن، لا يريحهم إلى درجة النزول في تظاهرات كما رأينا في السنوات الأخيرة.
3: سؤال الأخير باختصار لك ديفيد، فيما يخص النقط الخطوط الحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، هل يمكن أن تقبل أمريكا مثلا من إيران التنازل في موضوع السلاح النووي مقابل مواقف أقل حدة فيما يخص اليورانيوم؟
5: نعم بكل تأكيد. أعتقد أن إيران ترغب فعلا في إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن الرئيس ترامب سوف يحشر نفسه في الزاوية. يجب أن يقدم شيئا أفضل، وإلا سيقارن بطريقة غير منصفة بالرئيس أوباما.
3: تيم وديفيد أشكركم جزيل الشكر، وأنا أطالع الشاشة، أنتظر بين الفينة والأخرى مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض للوقوف على آخر تطورات والموقف الأمريكي من مهلة اليومين، في انتظار ما سيرشح من تطورات دبلوماسية وسياسية. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. عمر هواش في طهران.
7: شكرا لك الزميل هاشم أهل برة من واشنطن، وأهلا بكم أعزائي الكرام المشاهدين المحترمين. نفتح نافذة من العاصمة الإيرانية طهران. لم يتأخر الرد الإيراني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل هجوم ضد إيران بعد التنسيق مع قادة في دول المنطقة، في دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في القوات المسلحة الإيرانية عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي مباغت. بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المطالب الأمريكية المفرطة والتناقض في الرسائل الأمريكية هما العائقان الأساسيان أمام التوصل إلى حل. لمناقشة كل ذلك معي هنا في الاستديو الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من مدينة بندر عباس جنوبية إيران مدير مكتب الجزيرة في طهران الزميل نور الدين الدغير. أبدأ معك نور الدين. هذا الإعلان الأمريكي على لسان الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل هجوم كان مخططا ضد إيران، هل يؤخذ هنا في طهران على محمل الجد، أم أنه قد يكون هناك وفق الرؤية الإيرانية تخطيط لهجوم مباغت ومراوغة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
8: عمر، بكل تأكيد منذ الحرب أصلاً ومنذ الحرب الأولى حرب حزيران، الجانب الإيراني يتعامل بالكثير من الحذر مع الجانب الأمريكي وينتظر أن تكون هناك هجمات في كل لحظة، خاصة أننا في مرحلة مفاوضات أساسية وحساسة. عمر، تعلم على أن جميع الهجمات التي وقعت على إيران كانت خلال اللحظة الأخيرة قبل الإعلان عن التوصل عن اتفاق أو عن تفاهمات، فبالتالي يكون هناك هجوم. الآن نحن الآن في مرحلة حساسة على المستوى السياسي، بمعنى أن هناك الحديث عن اقتراب الطرفين إلى نوع من التوافقات والحد من الهوة والخلاف ما بين الجانبين. لذلك الجانب الإيراني يتعامل بكثير من الحذر، خاصة أننا الآن لا نعيش وقف حرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو وقف لإطلاق النار. لذلك كنا نتحدث عمر منذ البداية، وخاصة خلال الأسبوع الماضي كنا نتحدث على أن الجانب الإيراني والتقديرات العسكرية في طهران كانت ترجح أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعمل عسكري ما، والكل هنا كان ينتظر الخميس، الجمعة، السبت، الأحد وبداية هذا الأسبوع. لذلك ما نقله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية وليس عن إلغائها كان أمرا غير مستبعد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. الآن حينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن تأجيل العملية، هذا لا يعني في إيران على أن القوات العسكرية الإيرانية سواء منها تلك التابعة للحرس الثوري الإيراني أو التابعة للجيش الإيراني على أنها أخلت مواقعها أو دخلت في حالة استراحة عسكرية. بالعكس، هناك استنفار، وهذا ما سمعناه هنا من الأجواء، من التصريحات، من الحديث مع الجهات المعنية سواء منها العسكرية والأمنية. الحديث هنا على أن هناك استنفار لا يزال قائما هنا بإيران وبجميع المناطق. إذا ما حاولنا أن نتحدث عن المناطق بالتحديد عن المنطقة التي نتواجد فيها حاليا وهي منطقة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، من خلال جولتنا لإحدى الجزر جزيرة هرمز وجولاتنا المقبلة لعدد من الجزر، نلاحظ بأن الجميع هنا في حالة استنفار. قد لا ترى انتشار للقوات بالعين المجردة، وهذا دليل حقيقي وواقعي على عملية الاستنفار. الكل في مواقعه، الكل في أماكنه، ينتظرون أن تكون هناك عملية عسكرية، وهذا معروف. بالأكثر من ذلك عمر، تعلم على أن القوات الصاروخية تقول بأنها حددت مواقعها، نشرت صواريخها، أعدت للإطلاق، القوات البحرية، القوات البرية كلها جاهزة. إذن بالخلاصة عمر، هناك جاهزية قائمة هنا في طهران، ويبدو أنها لا يمكن أن تعود إلى مواقعها الأولى، على الأقل هذا ما سمعناه، حتى يتم التوافق الكامل على وقف الحرب بالشكل التفاوضي، وكذلك الوصول إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
7: نعم، أنتقل إليك يا دكتور خاميار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سوف ينتظر يومين أو ثلاثة أيام، وأن هناك تقدم كبير

0: نوع من الحرب النفسية وإرباك صاحب القرار الإيراني، ولكنها في نفس الوقت أتصور بأنها جاهزة لكل الاحتمالات، وتضع هذا التهديد أساسا منذ البداية وتأخذه على محمل الجد. أنا أتصور كما نقرأ هنا في طهران بأن الأمور تسير في اتجاه يعني المواجهة أكثر من اتجاه الدبلوماسية.
1: لماذا؟
0: لأن يعني كل ما قدمتها طهران من مرونة ردت بشكل كبير وبشكل لافت، وإيران لا تستطيع أن تتجاوز هذه الخطوط الحمراء التي تعتبرها خطوطا وثوابت، وتعتبرها بأنها هي في النهاية رجع لأي عدوان مستقبلي. كنا نقول دائما ونؤكد بأن طهران تعتبر المقاومة أقل ثمنا من المواجهة ومن الاستسلام، من الاستسلام عفوا. لذلك من هذا المنطلق طهران تبني استراتيجيتها على نقطتين أساسيتين، يعني الدبلوماسية والتي هي أصبحت أكثر نشطة مما كانت عليه من خلال الاتصالات، من خلال الزيارات المتبادلة مع دول متعددة، ولكن في نفس الوقت تبني على المفاجآت التي تتحدث عنها بشكل كبير في الميدان وفي المواجهة. هذه المواجهات التي تقول إيران بأن هذه السيناريوهات المفاجئة ستعطي نتائج لا يتخيلها العدو. لا نعرف التفاصيل، ولكن هذا ما نسمعه من السياسيين، من الأمنيين ومن العسكريين، ويبدو أن هناك شيء يطبخ أو يحضر لهذه المواجهة المستقبلية إذا ما استهدفت طهران، وخاصة عندما نعتبر بأن كل الأهداف العسكرية قد استهدفت، وإنما العامل ربما المهم هو استهداف البنى التحتية وهذا والحياتية، وهذا ما لا تتحمله طهران. أتصور المفاجأة تدخل من هذا الباب، ولن تكون الحرب محدودة جغرافيا ولا زمنيا.
1: ابقى معي دكتور خميار، أنتقل إليك زميل نور الدين في بندر عباس. الدكتور عباس خميار وصف المطالب الإيرانية بأنها خطوط حمراء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية وصفها بالمطالب المفرطة. تحديدا ما هي هذه المطالب، ما هي هذه الخطوط الحمراء التي تتحدث عنها طهران؟
2: عمر، قبل التفصيل في هذا السؤال والجواب عليه، هناك نقطتين أساسيتين لا بد من الإشارة إليهما في العملية التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الإجراءات القانونية والتفاوض حول الإجراءات القانونية ومدى قبول إيران للتفاوض حول الإجراءات القانونية، وهناك التفاوض حول الإجراءات العملية. هنا حينما يتحدث عباس عراقجي عن الخطوط الحمراء، يتحدث عن الخطوط الحمراء التي ضمنها القانون الدولي. مثلا طهران تقول بأنها عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي، بمعنى أن المعاهدة تضمن لإيران أن يكون لها برنامج نووي سلمي، يضمن لها أن تكون لديها عملية تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، يضمن لها أن تطور أجهزة الطرد المركزي، يضمن لها أن تستخرج اليورانيوم. هذا كله يدخل ضمن ما تطالب به طهران قانونيا أن يكون على المستوى القانوني، وغير مستعدة لأن توقع على أي إجراء يمنعها من إجراءاتها القانونية. ولذلك نلاحظ أن الرد الإيراني حينما يتحدث عن الخطوط الحمراء باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه ترامب، يقول له بشكل مباشر: نحن لن نوقع على وثيقة تمنع إيران مثلا من تخصيب اليورانيوم، لأن هذا يتعارض مع القانون الدولي. لكن النقطة المهمة والأساسية كذلك عمر في المفاوضات، الإجراءات العملية. هل يمكن لإيران أن تتفاوض حول الإجراءات العملية؟ بكل تأكيد. إذن ماذا نقصد بالإجراءات العملية عمر؟ الإجراءات العملية، هل يمكن لإيران أن توقف مثلا تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية معينة مع الاحتفاظ على قانونية حقها في برنامج نووي؟ أكيد يمكن أن تدخل في مفاوضات على ذلك. لماذا؟ لأن التجربة التاريخية عمر أكدت ذلك. طهران وقعت على اتفاقية سعد أباد عام 2003 واتفاقية باريس، وخلال هذه الاتفاقية أوقفت وعلقت تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني. كذلك في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 عمر، نعلم على أن إيران

0: قبلت بمدة زمنية لمدة 10 سنوات بالحد من برنامجها النووي. إذن على المستوى الإجرائي طهران حاضرة للمفاوضات، وهذا ما سمعناه الآن، المقترح المطروح الآن على طاولة المفاوضات. نلاحظ بأن طهران قدمت مجموعة من التنازلات وأرسلتها للولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدخول في الحديث حول مسألة التخصيب وتعليق التخصيب. الآن الاختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هو حول مدى ومدة تعليق التخصيب، هل هي 5، 8، 10، 20؟ هذه مسألة طرحت ويبدو أنها سترحل إلى المفاوضات الثانية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف الحرب. هل يحق لإيران أن يكون لديها يورانيوم عالي التخصيب للأغراض السلمية؟ قانونيا نعم. على المستوى الإجرائي، هل تستطيع إيران أن تتخلى عن هذا الإجراء العملي وأن تحول اليورانيوم العالي التخصيب؟ هنا نشير عمر على أن الاتفاق النووي لعام 2013 كان أقصى ما وصلته إيران في تخصيب اليورانيوم هو 20%، واستطاعت الاتفاق النووي أن يمنع أن يسحب من إيران هذا الكم من اليورانيوم العالي التخصيب وتحويله إلى يورانيوم منخفض التخصيب أو بيعه خارج إيران. إذن نحن الآن أمام معطى جديد، هل إيران تقبل بأن يخرج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية؟ هذا مطروح على طاولة الحوار الآن وضمن المقترحات المتبادلة بين طهران. الآن الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، عمر، هل هذا اليورانيوم سيبقى كله في إيران أم سيخرج نصفه من إيران والثاني يبقى؟ هل سيذهب إلى روسيا أم سيذهب إلى تركيا أم سيذهب إلى دولة ثالثة كما تطالب الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن الخطوط الحمراء التي تتحدث عنها إيران خطوط حمراء في بعدها القانوني وليست خطوط حمراء في بعدها العملي. البعد العملي يمكن التفاوض فيه والوصول إلى نقطة مشتركة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ابقى معي زميل نور الدين. زميل نور الدين يقول ان الخطوط الحمراء هي تمثل بالدرجه الاولى في الملفات النوويه، تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون ايران من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن ايران لا تزال تصر على تاجيل هذه الملفات، هذه القضايا الى ما بعد انهاء الحرب، لماذا برايك؟
2: ايران تريد ضمانه ان لا تستخدم هذه طاوله المفاوضات كخديعه اخرى للمره الثالثه، وتهاجم إيران مرة ثانية من خلال المفاوضات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل. لذلك تؤكد على ضرورة إعطاء ضمانة دولية لإيران أن لا تتكرر هذه الحرب، ومن ثم رفع الحصار ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات التي تواجهها إيران والتي طلب منها مرة ثانية، أكد الرئيس ترامب هذا اليوم قبل ساعات، وطلب من أوروبا أن تحاصر إيران أكثر بأكثر، وهذا يدل بأن هناك شكوك أساسية لدى طهران لمصداقية المفاوض الأمريكي أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك هذه نقطة أساسية تؤجل الموضوع النووي إلى ما تأخذ إيران هذه الضمانات الأساسية. النقطة الثانية، إذا كان الرئيس ترامب يعتقد بأنه هو قضى على هذه المنشآت، وإذا يعتبر بأنه أقام المهرجانات والاحتفالات بالقضاء على يعني المنشآت النووية الإيرانية والمشروع النووي الإيراني، فإذا ما جدوى الحديث عن مشروع يعتبره قد انتهى؟ وحتى الخبراء والوكالة الدولية للطاقة النووية يتحدثون بأن لن تستطيع إيران بهذه السهولة وبهذه السرعة أن تعيد نفسها إلى ما كانت عليه قبل الضربات الأمريكية.
1: هناك أيضا دكتور الخميار ملف لبنان، إيران لا تزال تصر على أنه خط أحمر وينبغي أن تربط أو يربط إنهاء الحرب في إيران مع الجبهة اللبنانية، لماذا الإصرار الإيراني على هذا الربط؟
2: بالتأكيد لبنان والمنطقة برمتها، وهذا ما كان أساساً قبلت بها أمريكا في الشروط 10 التي قدمتها، الورقة الأولى التي قدمتها إيران مباشرة بعد وقف إطلاق النار، وقبلت أمريكا بهذا الشرط. وأساساً وقف إطلاق النار هو جاء في لبنان، جاء على هذا الأساس، والمبعوث الوسيط الباكستاني كذلك أكد على هذا الشرط، وحتى دول أوروبية ومنها فرنسا طلبوا من إيران أن تضع هذا الشرط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختراق سافر الآن في لبنان من قبل إسرائيل، وهذا ما تؤكد عليه طهران إذا كانت مفاوضات جديدة وقواعد جديدة وجدول أعمال جديد فيجب أن ننظر إلى الشروط السابقة التي على أساسها بدأ التفاوض بين واشنطن وطهران.
1: يعني هل هناك خشية من إيران على مستقبل حزب الله في لبنان لهذا تربط إيران الملفين مع بعضهم البعض؟
2: هو على خشية على ضرب الشعب اللبناني بأكمله، والآن الاستهداف ليس على حزب الله، استهداف المناطق السكنية، أكثر من 1,400,000 لاجئ ومهاجر لبناني من كل المحافظات اللبنانية، هناك استهداف لخارج حتى الجنوب، ولذلك إيران تعتبر هذا نقطة أساسية، وكما قلت هي تؤكد على السلام في كل المنطقة وليس في لبنان فقط.
1: نعم، أنتقل إليك زميل نور الدين في بندر عباس جنوب إيران. هل ذكر دول قطر والسعودية والإمارات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنها تسعى إلى اتفاق، وصفه بأنه يمكن أن يكون هناك اتفاق قريب وأن المفاوضات تتقدم، هل هذا يعني أن هناك وساطات أخرى غير الوساطة الباكستانية يجري العمل بها؟
0: عمر، هنا لابد أن نضع جزئين في الوساطة. هناك الوساطة الرئيسية وهي المكلفة بشكل مباشر بالتواصل بنقل الرسائل، وربما الوسيط الباكستاني كما كنا نشير وأشرنا في وقت سابق على أن الوسيط الباكستاني لا يلعب دور الوسيط فقط، وإنما يلعب دور يتجاوز الوسيط وأقل نوعا ما من المفاوض، معنوي يتدخل في المطالب، يفاوض الإيرانيين، يحصل على تنازلات من الإيرانيين، يسلم للأمريكان ويحصل من الأمريكيين على تنازلات ويصل إلى الجواب إلى طهران. إذن هناك الوساطة الأصلية وهي الوساطة الباكستانية، لكن دائما كنا نقول بأن هذه الوساطة مدعومة بوساطات إقليمية بشكل كبير جدا، وكنا نشير خلال هذه الفترة إلى الدور القطري المهم في هذه المسألة والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، التواصل القطري مع المسؤولين الإيرانيين، كذلك المملكة العربية السعودية والجانب المصري والجانب التركي. هذه الدول لها دور أساسي ومحوري ومهم، أولا في دعم الوسيط الباكستاني، والنقطة الثانية في تقديم مقترحات ورؤى يمكن أن تخفف من حدة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا أن نستقرأ أو نفهم ما هو الهدف وما هو الدور الذي تقوم به هذه الدول، هناك الدور الأول عمر، وهو منع أي عودة للمواجهات العسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا أمر ضروري ومهم. لذلك لاحظنا التدخل القطري السعودي الإماراتي في هذا المجال، وهناك كذلك دور لإيجاد إجلاس الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق، وهذا ما يعمل عليه الباكستاني والوسطاء الآخرين.
1: نعم، في عجالة دكتور خميار، الآن هناك ثلاثة احتمالات، إما استئناف الحرب أو التوصل لاتفاق خلال يومين أو ثلاثة أو تأجيل جديد. عفوا، لم يبقى لدينا الكثير من الوقت.
3: فإن هذه النقطة اللامعة في السياسة الخارجية الأمريكية لفترة 20 عاما المنصرمة سوف تختفي بين ليلة وضحاها في حال باتت كل دولة في العالم تسعى بكل قوتها للحصول على سلاح نووي. سنصبح جميعا بأمان أقل، وإيران ستكون حجر الدومينو الأول الذي سيطلق سباق تسلح نوويا في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر سيء جدا لسلامة بلادنا بصفة أبا لثلاثة أطفال. لا أريد أن يرث عالما فيه 20 نظاما إضافيا من بينها أنظمة متعاطفة مع الإرهاب تحصل على أسلحة نووية. نحن نريد أن يبقى عدد الدول التي تملك سلاحا نوويا ضئيلا، ولهذا السبب لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، بالإضافة إلى جميع الأمور الأخرى التي تقلقنا، إمكانية أن يستخدموه أو يستخدموه للحصول على أوراق ضغط اقتصادية أو مفاوضات اقتصادية. لا نريد أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نحن قوضنا في الواقع قدراتهم العسكرية التقليدية، هذا أنجزناه وأنجزناه بنجاح. طبعا يمكن دائما القيام بالمزيد، ولكن في المرحلة الحالية طلب منا الرئيس، بل قال لنا أن نفاوض بقوة مع الإيرانيين. لماذا ذهبت إلى إسلام آباد في باكستان؟ لماذا أمضيت 22 ساعة على متن طائرة في رحلتي إلى هناك و24 ساعة في رحلة العودة و20 ساعة على الأرض في التفاوض مع الإيرانيين؟ وذلك لأننا أردنا أن نبرهن عن حسن نية. نائب رئيس الولايات المتحدة مستعد لإبرام صفقة طالما أن الإيرانيين مستعدين مستعدون لملاقاتنا فيما يتعلق بتلك المسألة الجوهرية المتعلقة بعدم امتلاك سلاح نووي. نعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا. نعتقد أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة. الرئيس طلب منا التفاوض بنية حسنة وهذا ما فعلناه، وبالتالي فنحن في موقع جيد هنا. ولكن هناك خيار آخر، والخيار الآخر يتمثل في استئناف العملية العسكرية، وذلك لكي نواصل السعي لمحاولة تحقيق الأهداف الأمريكية. ويمكن أن نتحدث قليلا عن شكل تلك العملية، ولكن هذا لا يريده الرئيس ولا يريده الإيرانيون أيضا. برأيي لدينا فرصة هنا لإعادة ضبط العلاقة القائمة بين إيران والولايات المتحدة لمدة 47 عاما. هذا ما طالبنا الرئيس به وهذا ما سنواصل العمل عليه. ولكن هذه الرقصة تحتاج لجانبين. نحن لا نريد صفقة تتيح للإيرانيين الحصول على أسلحة نووية كما قال لنا الرئيس. نحن مستعدون على أهبة الاستعداد، لا نريد السير في هذا المسار، ولكن الرئيس مستعد للسير به إذا اضطررنا لذلك. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا لكم، أنا سعيد بوجودي هنا. طبعا أود أن أوجه تحية للشخص الذي أحل مكانه اليوم، كارولاين ليفيت. أمل أن تكون في المنزل تستمتع بوقتها مع أولادها الرائعين. قلت لكارولاين أنني سأحل محلها اليوم في إحاطة البيت الأبيض اليوم، شرط أنه حين تنجب أوجة طفلنا في يوليو سوف تطلع كارولاين بدور نائب الرئيس لبضعة أسابيع. شكرا لكم. أود أن أستهل الأسئلة بنيك من برايت بارت. سعيد برؤيتك. شكرا سيدي نائب الرئيس. اليوم الرئيس ترامب أعرب عن تأييده لكين باكستن فيما يتعلق بالسباق الانتخابي. هل تعتقد أن هذا يوجه رسالة قوية فيما يتعلق للأشخاص أو السناتورات الذين يفكرون بالترشح مجددا للانتخابات، أو أي مرشحين محتملين يفكرون في تحديهم؟ سوف أتحدث عن بضعة نقاط يعني. أولا طبعا الرئيس ممتن بالاستجابة التي حصل عليها من قاعدته ومن الناخبين الذين أبدوا شغفا كبيرا تجاه كين باكستن. نعتقد أنه سيكون سناتورا رائعا لسكان تكساس وللولايات المتحدة، ويمكنه طبعا أن يعمل على حل المشكلات التي نواجهها جميعا كدولة. أنا أعرف جون كورنن منذ فترة طويلة جدا، ولكن للأسف في المراحل الحاسمة فإن كين باكستن كان موجودا من أجل الدولة، كان موجودا من أجل الرئيس، وهذا ما أكسبه تأييد الرئيس في نهاية المطاف. نعتقد أنه سيكون سناتورا أفضل، نعتقد أنه سيكون مرشحا أفضل، وأعتقد أن ذلك يوجه رسالة ليس فقط التأييد، بل هناك أمر قام به الرئيس بفعالية كبيرة بالعودة 10 أعوام إلى الوراء في قيادته في الحزب الجمهوري وفي البلاد. الرئيس قال أنا أريد أشخاصا يقاتلون من أجل الخير، أريد أشخاص لا يمكن للشركات أن تشتريهم، لا يمكن لول ستريت أن تشتريهم، لا يمكن لأحد أن يشتريهم، أريد أشخاصا يذهبون إلى واشنطن ويقاتلون من أجل الأشخاص الذين انتقبوهم. وإذا نظرنا إلى الحزب الجمهوري، طبعا لا يمكنني أن أقول أن جميع ممثلين مثاليون وأن جميع السناتورات مثاليون، ولكننا شاهدنا مجموعة أفضل من المواهب في واشنطن منذ أن تبوأ دونالد ترامب رئاسة هذا الحزب ورئاسة هذه الحركة، وهذا النهج سوف يستمر. ولكن الرسالة التي يجب أن يحصل عليها الجميع هي التالية: على المسؤولين المنتخبين أن يخدموا الناس الذين انتخبوهم، وإذا لم يفعلوا ذلك سيصبحون منفصلين عن الناخبين وعن رئيس الولايات المتحدة، وهذه ليست وضعية سياسية جيدة. بالعودة إلى ما تفضلت بقوله للتو، قلت أن البيت الأبيض يتفاوض مع إيران بنية حسنة. أعتقد أن الأمريكيين يميلون لتصديق ذلك، ولكن ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما الذي لمستموه لدى الجانب الإيراني؟ هل تعتقدون أنهم يفاوضون معنا بنية حسنة؟ أولا أود أن أقول أن إيران بلد معقد للغاية. أنا لا أزعم أنني أفهم ذلك البلد حتى بالرغم من انخراطي العميق في هذه الآلية منذ البداية. إنها حضارة عظيمة وعزيزة، لديهم شعب رائع. طبعا لدينا هنا جالية إيرانية رائعة في الولايات المتحدة، أشخاص أذكياء يكدون في العمل، ونحن نشاهد شيئا من ذلك في فريق التفاوض على الجانب الآخر، ولكننا نشاهد أيضا مواقف متشددة ومتصلبة في فريق التفاوض من الجانب الآخر، وبالتالي لدينا هذا النزاع. ربما الإيرانيون أنفسهم ليسوا واضحين فيما يتعلق بالاتجاه الذي يريدون أن يسلكوه. بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن دولة مجزأة، لدينا قيادة البلاد، المرشد الأعلى، وعدد من القادة تحت المرشد الأعلى الذين لديهم شيء من التأثير على المفاوضات. أحيانا ليس من الواضح تماما ما هو الموقف التفاوضي لفريق التفاوض. لا أعرف إذا كان بإمكاننا أن نعزو ذلك أحيانا للاتصالات السيئة أو النية السيئة، لن أتكهن، ولكن أحيانا من الصعب أن نعرف بالتحديد ما هو الذي يريد الإيرانيون أن يحققوه من المفاوضات. وبالتالي ما حاولنا أن نفعله هو توخي أقصى قدر من الوضوح لجهة خطوطنا الحمراء الأمور التي يمكننا أن نقدم تنازلات بشأنها والأمور التي لا يمكن أن نقدم تنازلات بشأنها. والرئيس قال في أكثر من مناسبة وأنا أيضا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. نحن لا نريد فقط التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، بل التزاما بالعمل معنا على آلية لكي نحرص أنه ليس فقط الآن خلال رئاسة دونالد ترامب، بل حتى بعد سنوات في المستقبل لن يعمل الإيرانيون على إعادة بناء هذه القدرات النووية. وهذا ما نحاول تحقيقه في المفاوضات. هذه المفاوضات جارية منذ بضعة أسابيع، وما يريد الناس أن يعرفوه هو التالي: هل أنت تعتقد على المستوى الشخصي أن الإيرانيين سوف يبرمون صفقة لأن هذه الظاهرة متكررة وهم يأتون ويرحلون؟ الإجابة الصحيحة هي: كيف لي أن أعرف؟ نحن نتفاوض مع الناس، وأحيانا نشعر أننا نحقق تقدما، أحيانا أخرى نشعر أننا لا نحقق تقدما. ما أعتقده شخصيا هو أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة. ما أعتقده أن الإيرانيين يدركون أن السلاح النووي هو خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. لقد استوعبوا تلك النقطة، ولكن لن نتأكد من ذلك حتى نصل إلى مرحلة التوقيع. هناك الكثير من المسودات التي توصلنا إليها، هناك الكثير من الأوراق التي تم تبادلها بالاتجاهين، ولكن لن أقول بثقة أننا سنتوصل إلى صفقة حتى نصل إلى مرحلة التوقيع على تسوية تفاوضية. وأعتقد أن الأمر يعود للإيرانيين في نهاية المطاف، لا سيما إذا كانوا مستعدين لملاقاتنا، لأننا نقوم بعمل جيد ونفاوض بنية حسنة، وسيكون علينا أن نرى ما الذي سيحصل معهم في نهاية المطاف. لا يمكن أن أقول بثقة لأنني لا أعرف ما الذي يدور في خلد الجانب الآخر. سؤال يتعلق بصندوق 1.8 مليار دولار في وزارة العدل. لماذا يجب أن يدفع دافعو الضرائب تكلفة دعوى قضائية رفعها رئيس الولايات المتحدة؟ وهل يجب السماح للناس بمهاجمة مبنى الكابيتول وبمهاجمة رجال الشرطة؟ هؤلاء الأشخاص هل يجب أن يتلقوا الأموال نتيجة ما فعلوه؟ اسمح لي بأن أتطرق إلى بضعة نقاط. أولا، وسائل الإعلام أساءت تمثيل ما يمثله هذا الصندوق. هذا الصندوق يسعى لتعويض الأمريكيين على الاستخدام السيء للقانون الذي شهدناه تحت الإدارة الماضية. طب يمكن للجمهوريين أن يستفيدوا من هذه التعويضات، وللديمقراطيين أيضا. كما تعلمون فإن الرئيس عفى عن عدد من الديمقراطيين الذين شعر أنهم تعرضوا لهذه المعارك القانونية. حتى هانتر بايدن يمكنه أن يقدم طلبا للحصول على التعويضات، ونحن طبعا نطبق آلية للتحقق من الشكاوى ومن مشروعية هذه الشكاوى. ولكن أنت تقول لماذا يجب أن يمول دافعو الضرائب هذه المبادرة؟ حين تتكبد الولايات المتحدة تكاليف قانونية فهي تسدد هذه التكاليف، وحين تخوض دعوى قانونية فهي تدفع الأموال لتسوية هذه الدعوى. والسؤال هو: هل ستتلقى إدارة ترامب دولارا واحدا من هذه الأموال؟ كلا. هل سيتلقى دونالد ترامب دولارا واحدا من هذه الأموال؟ كلا. هل ستتلقى أسرة دونالد ترامب دولارا واحدا؟ كلا. الأشخاص الذين سيتلقون هذه الأموال هم أشخاص تعرض بعضهم للمقاضاة بطريقة غير متماثلة أبدا مع الجرائم التي ارتكبوها. على سبيل المثال، تينا بيرس هي امرأة سوف تخرج قريبا من السجن، ويعود الفضل في ذلك بدرجة كبيرة للعمل الذي قام به الرئيس في كولورادو. هذه المرأة إذا صدقتم كل ما قاله محامي الادعاء عنها، ارتكبت جنحة تتمثل في دخول مبنى غير مصرح بدخوله، وكانت ستمضي 10 سنوات في السجن. وطبعا هذه العقوبة ليست متماثلة أبدا مع هذه الجنحة. هل هذا عادل؟ كلا. هل من المنطقي أن تحصل على تعويض نتيجة المعاملة التي تلقتها؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم. وأعتقد أن ما سنراه هو أن الدولة بكاملها بقيادة وزارة العدل سوف تطوي الصفحة، صفحة هذه الحرب القانونية التي شنتها وزارة العدل. آمل أن يكون ديمقراطيون مستعدين لملاقاتنا في منتصف الطريق، ولكن لست متأكدا في ذلك. ما أقترحه بسيط: إذا كنا مستعدين لقلب الصفحة على هذه الحرب القانونية التي شنها جو بايدن، لماذا لا نقاضي الأشخاص الذين ينتهكون القوانين؟ دعونا لا نقاضي الأشخاص لأنهم قالوا الأمر الخطأ، أو لأنهم دعموا المرشح السياسي الخطأ، أو لأنهم اعتمدوا وجهة نظر خاطئة. وجزء من قلب هذه الصفحة يتمثل في الحرص على أن الضحايا الحقيقيين لهذه الحرب القانونية سيتلقون التعويضات. هذا هو هدف الصندوق، وسيكون هناك آلية للتأكد من أن هذه الأموال ستصل فقط إلى الأشخاص الذين لن أقول استحقوها، بل الأشخاص الذين تعرضوا فعلا لمعاملة سيئة من قبل الإدارة السابقة ووزارة العدل السابقة. يبدو أن الجميع مؤهل لتقديم طلبات للحصول على تعويضات. أنت مؤهل ولكن لا أعتقد أنك ستقدم طلبا. لا أعتقد أنك ترى أنك تستحق الحصول على أموال. ولكن نتحدث عن أشخاص هاجموا رجال شرطة. ألا تعتقد أنه لا يجب أن يحصل هؤلاء الأشخاص على أموال دافعي الضرائب؟ جون، نحن لا نريد أن نعطي الأموال لأي شخص هاجم رجال الشرطة. نحن نحاول أن نعطي الأموال، نحاول أن نقدم التعويضات للناس الذين تم استخدام القانون ضدهم، تعرضوا لمعاملة سيئة من النظام القانوني. جون، نحن في هذه البلاد لدينا مفهوم المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لدينا أشخاص اتهموا بمهاجمة رجال شرطة ورجال أمن، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نتجاهل بشكل كامل بعض المزاعم التي سيتقدمون بها. سنقيم هذه الأمور في كل قضية على حدة. وإذا كنا نعتقد أن شخصا معينا بغض النظر عن الاتهامات التي يواجهها، إذا كنا نعتقد أن هذا الشخص تعرض للمقاضاة بشكل غير قانوني وأنه يستحق التعويض، فهذه هي الغاية من هذا الصندوق. هذا الصندوق سوف يصحح خطأ تم ارتكابه، وهذا هو الأمر الصحيح. أنا أشجع الجميع، ديمقراطيين، جمهوريين، مستقلين، على قلب الصفحة، على هذه المعركة التي شنتها الإدارة السابقة التي عزجت بالناس في السجن لأنهم انتهجوا الخط السياسي الخاطئ. دعونا نزوج الناس بالسجن في حال انتهكوا القوانين، وهذا الصندوق هو جزء أساسي من استعادة العدالة للأشخاص الذين تعرضوا لسوء معاملة.
4: تعقيبا على سؤالك، على هذا السؤال، هل هذا يعني أن الذين ارتكبوا أعمال عنف وأدينوا تعتبرهم أسوء معاملتهم؟ أنت تطلب مني أن أعلق على شيء افتراضي وعلى عشرات الحالات والقضايا. نحن سنتعامل مع كل قضية على حدة، ونحن نعرف أن كل قضية لها تفاصيلها الخاصة ولها ملابساتها الخاصة. نعمل على أمور قد لا ترقى إلى القانون، وبالتالي سنتعامل مع كل قضية على حدة. وأنا لا ألتزم بأننا سنعطي الأموال ونعوض الجميع، ولكن كما ذكرت سيتم مراجعة كل هذه المطالب، وإذا ما تأكد أن هناك من أسيء معاملتهم من قبل الحكومة فإنه سيتم تعويضهم على الجور الذي حق بهم. أنا أظن أنني لم أكن أؤشر على الشخص الذي أعنيه، طبعا أنا معي قائمة بالأسماء، ولكنني تجاوزت 41 وبالتالي بعد نظري بصري يضعف. سؤال تعقيب بشأن إيران، ولكن قبل ذلك لدي سؤال يتعلق ب أن الفيروس الكورونا أودى بحياة مئات الآلاف من الأمريكيين. سباستيان كورك قال الأسبوع الماضي بأن الصين هي من قامت بقتل الأمريكيين بشكل مستهدف من خلال نشر هذا الوباء. هل تتفق مع هذا الطرح؟ وما الذي يمكن أن تقوم به إدارة ترامب لمعاقبة الصين؟ إذن أطرح سؤالك الثاني، سأجيب عن الأسئلة. أنا على الأقل أضمن لك الإجابة عن سؤال واحد، وربما لن أجيب على السؤال الذي طرحته، ولكن سأحاول أن أجيب على سؤال من سؤاليك. إذن سأنتظر ردك. فيما يتعلق بإيران، هل روسيا تتخذ موقفا إذا تخصيب اليورانيوم المخصب الإيراني بعد نهاية الحرب؟ فيما يتعلق بامتلاك أو تسليم اليورانيوم المخصب إلى روسيا، هذه أمور قيد التفاوض، وهذه ليست خطتنا ولم تكن خطتنا على الإطلاق. أنا اطلعت على بعض التقارير ولا أعرف مصدرها، ولكن الرئيس سيواصل التفاوض من أجل التوصل إلى صفقة، وهذه ليست خطة الولايات المتحدة. الإيرانيون لم يثيروا هذا الموضوع، ولا أعتقد أن الإيرانيين سيكونوا متحمسين تجاه تسليم اليورانيوم المخصب إلى روسيا ولا حتى الولايات المتحدة، ولكن من يعرف. أنا لن أقدم أي التزامات مسبقة بشأن مسار المفاوضات. أما فيما يتعلق بمخدر الفنتانيل، نعم هناك الكثير من لقي حتفه جراء هذا المخدر، ولكن نحن حققنا تقدما هائلا فيما يتعلق بخفض كميات الفنتانول، والأرقام أرقام الذين لقوا حتفهم جراء تعاطي هذا المخدر في عام 2026 أقل بكثير من هؤلاء الذين قتلوا في عام 2025 و24. وأنا فخور بقيادة الرئيس. وربما تتذكرون أننا ترشحنا للرئاسة في عام في نوفمبر 2024 على أساس مكافحة المخدرات التي تأتي من جنوب شرق آسيا وتمر عبر أمريكا اللاتينية وتصل إلى العصابات التي إذن من يسيطر على الحدود الجنوبية فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيف خفض وانخفاض عدد الذين يموتون جراء تعاطيهم المخدرات. والرئيس أثار هذا الموضوع مع الرئيس شي وأثار هذا الموضوع مرة عدة وأنا على يقين بأنه أثار هذا الموضوع في لقائه الأسبوع الماضي، ولكن حتى خلال الاتصالات الهاتفية والرئيس شي أبدأ استعدادا للعمل مع الإدارة الأمريكية وهم يبدون استعدادهم للعمل معنا قدر الإمكان. إذن سنواصل العمل على هذا الموضوع مع المسؤولين الصينيين، وتحقق تقدم كبير على هذا الصعيد وبإمكاننا تحقيق مزيد من التقدم إذا ما التزمنا تجاه هذه النقطة على وجه التحديد. شكرا سيد نائب الرئيس. هل ستقوم الحكومة بإجراء مراجعة على نماذج الذكاء الاصطناعي؟ وما هي الإرشادات أو التوجيهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟ أعتقد عندما يصدر البابا تصريحا بشأن الذكاء الاصطناعي فأنا أعرف أنه سيكون له تأثير، ولكن عندما يقوم رأس الكنيسة الكاثوليكية بالحديث عن هذا الموضوع أعتقد أنه سيكون له تأثير. هناك بعض الأمور التي أتفق فيها معه وبعضها أخالفها فيها الرأي، ولكن من الأمور التي أعتبرها مثيرة للاهتمام بالنسبة للبابا ليو الذي اختار لقب ليو الرابع عشر، وهذا يذكرنا بالبابا ليو الثالث عشر والذي كان على رأس الكنيسة الكاثوليكية إبان الثورة الصناعية، وهذا ما أدى إلى ولكن هذه الثورة الصناعية أدت إلى نهوض أو بروز الفاشية والنازية. لذلك ربما البابا ليو يريد أن يؤكد على القيم المسيحية في ظل هذه الثورة، الثورة التكنولوجية، ثورة الذكاء الاصطناعي، وأنا أعرف أن تصريحاته سيكون لها تأثير. أما فيما يتعلق بسياستنا تجاه الذكاء الاصطناعي، نحن ما نحاول القيام به في إدارة ترامب هي بسيطة، يريد أن يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي ويتخطى كل دول العالم، ليس من أجل خدمة اقتصادنا ولكن أيضا من أجل جيشنا، ويريد أن نفوز في هذا السباق. أيضا نريد أن نحرص على حماية الناس، حماية بياناتهم، حماية خصوصياتهم. ومن بين الأمور التي سنركز عليها ليس فقط تطوير الميثوز وعدم تمكين الأشرار انتهاك الخصوصية وغيرها، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك من أجل حماية الشعب الأمريكي. أنا لن أتجاوز المرسوم التنفيذي الذي يمكن أن يصدره الرئيس، ولكن نريد أن نعزز الابتكار والاختراع. نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون رائعا، يساعدنا على التوصل إلى علاجات للأمراض المزمنة التي تفتك بها الناس، وكذلك يمكن أن يكون له آثار وتأثيرات سلبية. نحاول أن نحقق هذا التوازن بين الابتكار وبين الأمن والأمان، ولكن هذه أمور علينا أن نواصل العمل عليها، وهذه طبيعة التكنولوجيا التي تتغير وبشكل مستمر. إذا نأخذ سؤال من ريغان.
5: I want to ask you about the anti-fraud task force. You previously mentioned.
4: أنت تحدثت أن إلهان عمر على ما يبدو أنها ارتكبت احتيالا في مجال الهجرة. هل ستصدرون لائحة اتهام بحقها أو توجهون لها تهم؟ أنا لا أريد أن أحكم مسبقا على التحقيقات. أنت تقرون بعض الأمور عن إلهان عمر، من تزوجت وإذا ما كانت تزوجت هذا الشخص أو ذاك، ولكن على ما يبدو أن هناك شيء مثير للريبة، ولكن الجميع يستحق العدالة الناجزة والعقائد العدالة المتساوية. لذلك سنحقق في الموضوع، وإذا ما ثبت أن هنالك جناية فسنحقق فيها ونقوم بالإجراءات اللازمة. على ضوء ما تابعتموه فيما يتعلق بفريق مكافحة الاحتيال،
6: نعم، من بين الأمور التي أقولها دائما أن أكبر عمليات احتيال في مجال الهجرة في إدارة ترامب لا تقتصر فقط السماح على أعداد هائلة من الناس ليدخلوا حدودنا. وطبعا أنا فخور بما قام الرئيس بوقف هذا التدفق، ولكن من الأمور المقلقة أيضا هو موضوع طلبات اللجوء والتي تنطوي على كثير من الاحتيال. هؤلاء المهاجرين يريدون القدوم للولايات المتحدة بحثا عن فرص أفضل. هؤلاء يأتون ويقولون أنهم بعضهم يقول أنهم يفرون من الاضطهاد ويدعون بأنهم يطلبون حق اللجوء. إدارة بايدن كانت تقول أنه تنطبق عليكم صفة اللاجئ، غادروا ويمكنكم العودة بعد 10 أو 12 عاما لحضور جلسة تثبت أو تنفي أنه تم اضطهادكم. ماذا لو كان ذلك الشخص مجرما أو لديه
7: إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من واشنطن. سنتابع المزيد فيما يتعلق بهذه المعطيات الواردة في هذا المؤتمر مع الزميل فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن من البيت الأبيض. ولك الكلمة فادي، لا سيما فيما يتعلق بأبرز النقاط التي ألت على ذكرها جي دي فانس.
8: نعم نشوان، نحن طبعا نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن مسألة الوضع القائم الآن مع إيران، واللافت للغاية أن جي دي فانس دائما يسعى إلى خفض مسألة التصعيد مع الجانب الإيراني، حيث أشاع أجواء تفاؤلية إيجابية، حيث قال إنه يجري إحراز تقدم مع إيران في إطار المفاوضات، وبأن الرئيس الأمريكي يريد منه أن يفاوض ومن أركان إدارته أن يفاوض بنوايا طيبة، وهو يفضل التسوية الدبلوماسية، وأشار إلى أن إذا لم نصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني فإن هناك الخيار البديل، في إشارة إلى مسألة العمل العسكري، والذي أشار جي دي فانس إلى أن الرئيس كان جادا فيه، لكنه في نهاية المطاف قال هناك إحراز للتقدم. ما الذي يريده الرئيس دونالد ترامب؟ جي دي فانس أوضح أنه لا يكفي فقط أن نحصل على التزام من إيران بعدم امتلاكها سلاحا نويا، نريد أن نصل إلى اتفاق يجري التوقيع عليه، من خلال يكون هناك ضمانات أنه في نهاية المطاف وربما بعد سنوات من الآن، بعد فترة طويلة من انتهاء عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تعود إيران إلى استئناف برنامجها للحصول على سلاح نووي وفق تعبيره. وحذر من هذا الأمر لأنه اعتبر، استخدم تشبيه لعبة الدومينو، أحجار الدومينو، أن حصول إيران على سلاح نووي هو أول حجر في الدومينو الذي يؤدي إلى سقوط الأحجار الأخرى، بمعنى هذا سيدفع دول أخرى إلى السعي للحصول على سلاح نووي، ما يهدد مسألة منع الانتشار. النقطة الثانية المهمة للغاية التي تحدث عنها جي دي فانس، سئل هل مسألة تسليم إيران اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا هو خيار من أجل التوصل إلى اتفاق؟ هو قال هو ليس ضمن خططنا في الوقت الراهن ولم يكن كذلك، وأشار إلى أن الإيرانيون أيضا لا يبدو أنهم متحمسون للغاية لهذا الموضوع، ولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه قال أنا لن أتعهد بأي التزامات تتعلق بأي موضوع في شأن المفاوضات، بمعنى أنه لم يغلق الباب نهائيا أمام تسوية من هذا النوع، وإن كان في الوضع الراهن يقول أنه سمع تقارير ورأى تقارير من هذا النوع تتحدث عن إمكانية تسليم إيران هذا المخزون إلى روسيا، لكن حتى هذه اللحظة هذا الموضوع لم يطرح، لكنه ترك الباب مفتوحا. في نهاية المطاف هو يؤكد على مسألتين، هناك تقدم في المفاوضات، قال إن حتى الإيرانيين التقييم الأمريكي أنهم يريدون إبرام اتفاق، وأنهم باتوا يدركون الخط الأحمر الأمريكي بأنهم لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي. تبقى المسألة الأساسية بطبيعة الحال بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما هي طبيعة الضمانات لعدم حصولهم على سلاح نووي، مسألة التخصيب، وأيضا مسألة المخزون اليورانيوم الذي بحوزة إيران حاليا. نشوان،
7: طيب أشكرك شكرا جزيلا فادي منصور من البيت الأبيض مراسل الجزيرة. والآن سنتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة محمد البقالي. لا شك محمد أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أتى على كثير من القضايا الخلافية المتعلقة بالتفاوض مع الإيرانيين، لكن نسمع منك أيضا ربما إيجازا للموقف الإيراني.
9: بالنسبة أولا لإيران نشوان، الأمر يتعلق الآن باللحظة مفصلية يمكن أن تعود فيها الحرب بكل لحظة. إعلان الرئيس الأمريكي تأجيل هذه الضربة لا ينظر إليه هنا في طهران على أنه نوع من التهدئة أو نزع فتيل للتوتر، بل ينظر إليه على أنه مجرد لحظة من لحظات التوتر، وربما هناك من ينظر إليه على أنه قد يكون مجرد خدعة أخرى كما يسمى هنا. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر تحدث وقال بأن الرئيس الأمريكي عندما يقرر أو يعلن بأنه تراجع عن هذه الضربة فقط لأنه يعجز عن مواجهة إيران ويدرك أن الضربة ستكون قاسية، وبعد ذلك يتخذ ربما مبررات من قبيل أن الباكستانيين تحدثوا معه، أو هذه المرة قال بأن زعماء دول الخليج أساسا قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، ولكنه يؤكد على أن الثقة معدومة تماما في التصريحات التي تأتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء وعد أو توعد. هذه مسألة أساسية، وبالتالي هناك استعداد للحرب كما لو كانت ستقع غدا أو هذه الليلة. وهذه التصريحات نسمعها من المسؤولين السياسيين وأساسا من المسؤولين العسكريين. هذا اليوم كانت تصريحات من مقر خاتم الأنبياء، من المتحدث باسم الجيش، وكلها تدور في الفلك نفسه، فلك الاستعداد، فلك أن الضربة أو الرد الإيراني سيكون قاسيا قويا ممتدا حتى لو كانت الضربة الأمريكية سريعة ومحدودة، وفلك أيضا بأن هناك استعداد خلال هذه الفترة التي توقف فيها إطلاق النار. لم يقف الجيش والحرس الثوري مكتوفي الأيدي يقول المتحدث باسم الجيش، وإنما أعاد العدة واستعد لاحتمال عودة هذه الحرب. هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي الآن، هناك طبعا باكستان ما زالت تقوم بهذه المحاولات. وزير الداخلية الباكستاني كان هنا، ما زال ينقل الرسائل بشكل مكثف بين الأمريكيين وبين الإيرانيين. هناك إحساس هنا أيضا في طهران على أن بعض الخطوط الحمراء بدأت تتململ، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الذي أبدت فيه واشنطن استعدادها لقبول بنقله إلى خارج طهران دون أو خارج إيران دون أن تتسلمه هي، أي أن يتسلمه طرف ثالث. ولكن بشكل عام عندما نقرأ التصريحات العامة ونجمع المعطيات والتفاصيل يتبين أن الفجوة ما زالت كبيرة، ولعل هذا هو ما عبر عنه البارحة أحد أعضاء الوفد المفاوض. نقلت عنه تسنيم بأنه رغم التعديلات التي قدمت من قبل الأمريكيين فإن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة. أساس الخلافات الجوهرية فيما يلي: أولا، إيران تقول إنه لا بد من إعلان نهاية الحرب أولا وقبل كل شيء، وعدم ربط نهاية الحرب بالمفاوضات النووية. هذا أمر وذاك أمر تقول طهران. ونهاية الحرب بالنسبة لإيران تعني نهاية الحرب ليس فقط في إيران وإنما أيضا في لبنان. هذا الأمر يبدو ما زال مرفوضا على المستوى الأمريكي، خاصة تقول إنه لا بد من ربط نهاية الحرب بالمفاوضات النووية. إيران أيضا تطالب برفع كامل للعقوبات. هي طبعا تدرك أن الرفع ليس يسيرا، لأننا نتحدث عن أكثر من 1500 عقوبة على الأقل، متوزعة وممتدة ومعقدة حتى على المستوى الحسابي والإحصائي والاقتصادي، معقدة. ولكنها تطالب برفع هذه العقوبات. أمريكا تقول إنها ربما مستعدة لتخفيف، لتليين، ولكن ليس لرفعها. ثم الأموال الإيرانية المجمدة، نتحدث عن أكثر من 160 مليار من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول إنها ليست فقط تطالب بالإفراج عنها وإنما أن تصل إلى البنوك، لأنها تقول إن هناك غياب ثقة، ويمكن للولايات المتحدة حتى أن تعلن التوافق على هذا الأمر وبعد ذلك لا تلتزم بهذا الأمر. طبعا الولايات المتحدة لحد الآن ترفض الفكرة، لم نصل بعد إلى مسألة التنفيذ. علاوة على هذا، على كل هذا، مسألة التعويضات. إيران تقول إنها تريد تعويضات عما لحق بها من أضرار، بينما يبدو أن الأمريكيين، وهذا الأمر علمناه من الإيرانيين، أنهم اقترحوا إنشاء صندوق لإعادة الإعمار. وإيران تقول إنها تقبل تعويضات حقيقية ربما تمر عبر طريق هرمز وليس عن طريق صندوق هو أشبه بمساعدات أو دعم أو شيء من هذا القبيل. ثم قضية مضيق هرمز التي في الحقيقة تمثل عقبة كؤودا الآن في حل المشكلة. إيران لم تعد الآن فقط تحكم السيطرة على المستوى العسكري على مضيق هرمز فحسب، ولكن أيضا أنشأت هيئة لإدارة مضيق هرمز، بمعنى أنها تعيد إنتاج مفهوم السيادة على مضيق هرمز، ليس فقط من باب بسط السيطرة العسكرية التي يمكن أن تتغير في كل لحظة، ولكن من خلال التأسيس للمرحلة المقبلة للمستقبل. ستكون هناك هيئة مختصة لإدارة المضيق، وأن هناك آلية جديدة، وقد تحدثنا في هذا الأمر سلفا، هذه الآلية التي تقوم على أساس أن يتم أن كل سفينة ترغب في المرور يجب أن تمر عبر وزارة خارجيتها، فوزارة خارجية الطهران، فالحرس الثوري، فالرسوم التي ستدفع، فالمسارات المحددة.
7: مدير البقالي في طهران مراسل الجزيرة، شكرا لك. وفادي منصور كان معك أيضا قبلك عفوا في واشنطن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة. الآن مشاهدينا سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بك. جي دي فانس أتى على ذكر جملة من القضايا ربما الخلافية الجوهرية، لا أدري، ربما أنت تفصل إن كان ذلك هو أبرز القضايا محل الخلاف، لكن هو استغل هذا الظهور مكان ليفت كما قال، وإذا به مباشرة يبرر الحديث عن مستوى التمثيل العالي للولايات المتحدة في جولة إسلام أباد الذي هو كان ممثلا للولايات المتحدة كنائب رئيس، وبالتالي كان هناك سقف توقعات عالي بإنجاز كبير طالما أن هناك شخصية كبيرة. قال أردنا فقط إظهار حسن نية في إسلام أباد. هل تعتقد بأن هذا الأمر من الأهمية بمكان أن يستغل نائب الرئيس هذا التوقيت للحديث عنه؟
10: أحد الأمور التي يجب أن نأخذها بالاعتبار فيما يتعلق بنائب الرئيس جي دي فانس بأنه كان يشارك في المفاوضات، إذن فهو الآن يشارك في هذه العملية، وهذا ليس شيئا غير عادي، فهو مندوب موثوق من قبل الرئيس وبذلك يشارك في المفاوضات، ويعتمد الأمر على المرحلة التي نحن فيها، لأن الوضع ما زال متغيرا ومتحركا، وبالتالي المسؤوليات والواجبات التي كلف بها هي واجبات من الولايات المتحدة الأمريكية، والوزير روبيو أيضا يشارك في ذلك بالإضافة إلى الفريق الذي كان يتفاوض باسم الولايات المتحدة.
7: دعنا نشرك من طهران حسين رويران الباحث المختص في الشؤون الإيرانية. دكتور حسين أهلا بك. يعني من خلال هذه النقاط التي أتى على ذكرها ونقاط خلافية جي دي فانس في مؤتمره الصحفي، أتى على فكرة نقل اليورانيوم إلى جهة خارج إيران، أتى على ذكر نقلها إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا. هو قال إن الإيرانيين ليسوا متحمسين لفكرة كذا، لكن يجري الحديث عن هذا الأمر. إلى أي مدى تعتقد بأن الإيرانيين قد يبدون أو يبدون مرونة ما في هذا الملف؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن موضوع نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة صديقة لإيران يمكن أن يكون، يعني ليس أمرا مستحيلا، خاصة أن إيران تقول أنها لا تثق بالتزامات أمريكا، هي تريد ضمانات، وهذا يمكن أن يكون ضمن إطار الضمانات، أي بمعنى أنه لنفترض أنه أرسلته إلى الصين أو روسيا، وهما الدولتان المرشحتان لهذا الموضوع، أنه أن يكون ضمن إطار اتفاق، إذا التزمت أمريكا بالاتفاق فتبيعه لهما، وإذا لم تلتزم أمريكا تستعيده إيران كورقة في يدها. من هنا إيران تقول أن هذا الموضوع من الناحية الأولى يجب أن يكون ضمن إطار ضمانة كورقة بيد إيران. الموضوع الآخر أنه الملف النووي برمته هو مرتبط من وجهة نظر إيران بموضوع العقوبات، إذا لم ترفع العقوبات كاملة لا يمكن أن نرى يعني مرونة من إيران في الملف النووي. لحد الآن أمريكا ترفض رفع كامل للعقوبات كما تطالب إيران، وهذا هو قد يجعل إيران تتصلب في موضوع التعامل والمفاوضات حول الملف
12: النووي باعتبار أن جل العقوبات يعني التي تشمل مئات الأشخاص ومئات الشركات ومئات المؤسسات في الداخل الإيراني أن هذه العقوبات مفروضة على خلفية البرنامج النووي. إذا كان هناك اتفاق فمن الطبيعي أن ترفع هذه العقوبات، وهذا التوقع الإيراني يعني يمكن أن نقول أنه في محله.
7: سيد سيرجيو، إيران تريد تأجيل الحديث عن النووي، وهذا ليس أمرا جديدا في سياق ربما التكتيك الذي تتبعه في تفاوضها، لكن ألا تعتقد بأن هذا الملف الذي هو يمثل خطا أحمر بالنسبة لإيران سواء فيما يتعلق بالناحية القانونية وهو ما تقول إيران أنه حقها في التخصيب، أو من الناحية العملية وهو وقف التخصيب لمدة وجيزة، ألا تعتقد أنه أمر جيد لأنه سيؤجل الخلاف لمصلحة التوصل إلى مذكرة تفاهم ولو مبدئية بين الطرفين؟
10: نحن تحدثنا عن الخطوط الحمر. الخطوط الحمر للولايات المتحدة هي أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، هذا هو الخط الأحمر الأمريكي. أما بالنسبة لليورانيوم المخصب إلى أي بلد يمكن نقله، هذا يمكن العمل عليه وحله. بالنسبة لرفع العقوبات، أنا متأكد أن هناك مرونة في ذلك وفي تخفيفها أيضا، فهذه بداية العملية التفاوضية. وكما قلنا آنفا وكما أشار الرئيس مرارا وتكرارا، فالأمر مرتبط بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن يفتح مضيق هرمز، وأن لا يكون هناك سبيل لحمل السلاح النووي إلى أماكن أخرى لضربها. إذن فيمكن أن نتفاوض بشأن كيفية تحديد مستوى التخصيب لليورانيوم مع إيران، ويمكن أن نتفاوض أيضا بشأن العقوبات. كل هذه القضايا يمكن حلها، ولكن إذا ما عدنا إلى بضعة أيام مضت كنا على وشك أن نقوم بعمليات عسكرية. لذلك حقيقة أننا نتحدث الآن في هذه القضايا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.
7: دكتور حسين، في طهران حتى لو تم التوافق على تأجيل الحديث عن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، ربما إلى حين التوصل إلى مذكرة، فلنقول على الأقل أرضية مشتركة أو مذكرة تفاهم، لكن ألا تعتقد بأن تفكير طهران في مبدأ الردع المستقبلي بين قوسين الردع المستقبلي أيضا قد يكون عائقا أمامها للتوصل إلى هذه الأرضية المشتركة مع الأمريكيين؟
12: يعني أولا هناك عدة موضوعات. يعني نعم، إيران كانت تقول أنه إنهاء العدوان ورفع الحصار عن إيران في مقابل فتح مضيق هرمز يجب أن يكون في الأولوية، ولكن الآن المفاوضات تسير بالتوازي مع بعضها البعض، يعني إنهاء العدوان مع الملف النووي، هذا أولا. الموضوع الثاني، إيران تقول أنه حسب معاهدة الحد من الانتشار النووي هناك حق مكتسب لإيران في امتلاك يعني آلية التخصيب للأغراض السلمية، وما تطالب به ضمن إطار المفاوضات الاعتراف بحق إيران، وإيران تقوم بشكل طوعي بتجميد التخصيب لفترة يتم الاتفاق عليها. التجميد لا يأتي ضمن إطار اتفاق ثنائي، هذا يأتي ضمن إطار التزام طوعي من قبل إيران. إذا استمرت أمريكا في الالتزام بالاتفاق ستلتزم إيران ما دامت أمريكا ملتزمة، ولكن إذا لم تلتزم فإيران ضمن إطار الاتفاق ستكون معفاة من الالتزام بالاتفاق. الموضوع الآخر في هذا الإطار بالتحديد، يعني أولا ما يطرح أمريكيا أنه سلاح نووي، سلاح، ليس هناك شيء اسمه سلاح نووي في إيران، لا السلاح موجود ولا النية في تصنيعه موجود ولا الحاجة إليه. موضوع الردع، إيران تمتلك منظومة صاروخية كبيرة تستطيع من خلالها أن تستغني عن السلاح النووي. السلاح النووي هو سلاح ردع وليس سلاح للاستعمال.
7: لا، عفوا دكتور حسين، حين أقول ردع، حين أتحدث عن ردع أشير إلى المطلب الإيراني الرئيسي في فكرة ضمان أن لا تعود الأطراف المعتدية بين قوسين إلى الحرب على إيران في المستقبل.
12: بالتحديد يعني الضمانات التي تطالب بها إيران هو ضمن هذا الإطار، أن تكون هناك ضمانات أولا يعني من دول كبرى كالصين وروسيا، ثانيا أن يتحول إلى قرار إذا أمكن يكون تحت الفصل السابع حتى يكون ملزم لهذا الرئيس والرؤساء القادمين إلى البيت الأبيض، أو إذا لم يكن تحت الفصل السابع يكون كما كان في 2015 أن يتحول إلى قرار أممي يعكس الإرادة الدولية كالقرار 2231 أي اتفاق 2015.
7: طيب أستاذ سيرجيو، حين يتحدث الرئيس نائب الرئيس جي دي فانس عن هذه القضايا الخلافية من ضمنها نقل اليورانيوم إلى خارج إيران، من ضمنها استمرار عملية التفاوض وهي إرادة الرئيس ترامب كما يقول وحسن النية ولا نريد المسار العسكري، هل يرشدنا نائب الرئيس هنا إلى ما يجول في ذهن الإدارة في هذه المرحلة ولا سيما لجهة الملف النووي وتحديدا فكرة نقل اليورانيوم إلى خارج إيران، يرشدنا إلى طريقة تفكير الإدارة في هذه المرحلة؟
10: كما قلت الوضع متغير ومتحرك ومتقلب، ولقد بدأنا بأمور بسيطة يجب الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ولكن الآن يمكن على الأقل أن نتحدث عن القضايا المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب. لا نفهم حقا لماذا تم تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60% إن لم يكن هناك حاجة له لكي يصبح صالحا لصنع السلاح، لأنه من السهل أن يذهب به من 60% إلى 90%، ولكن من الصعب أن يذهب به من 60% إلى 0%. إذن فبالتالي التخلص من هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

0: أو إلى أين يذهب، هذا شيء يجب أن يكون خاضعا للتفاوض. الرئيس ترامب عندما كان في الصين قال إنه مستعد بالتفكير بفترة تعليق لمدة 20 سنة لليورانيوم المخصب، ولكن فقط في ظل ظروف محددة لضمان أنه يمكن التدقيق والتحقق من ذلك وأن لا يصنع سلاح منه. إذن فكل هذه القضايا يجب تسويتها، وهناك مجال وحيز للمفاوضات، ولكن من الصعب أن نفهم حقا هذا القلق المتعلق بقول إنه ليس لديكم سلاح. أنتم ليس لديكم سلاح الآن، ولكن عندما يكون لديكم يورانيوم فهذا يسهل عليكم الحصول على السلاح. ولذلك مكان التخصيب وأيضا درجة التخصيب هذا يشي بأنه مصمم لسلاح نووي، وهذا جعلنا نتحرك من أجل التخلص من هذه الإمكانية لأقصى قدر ممكن.
1: أود أن أسمع منك تعليقا سريعا. الإسرائيليون ومن مصادرهم جيروزاليم بوست ما زالوا يتحدثون عن أن ترامب اتخذ قرارا بالهجوم على إيران، لكن متى سيفعلها؟ هذا هو السؤال. هل تؤيد هذا التوجه؟
0: المبدأ الذي أدعمه هو أن الرئيس ترامب سوف يتحرك بناء على المصالح القومية للولايات المتحدة فقط، هذا هو المبدأ التوجيهي له، وما توصي به إسرائيل هو شيء ثانوي. القلق وما يهم الرئيس في الدرجة الأولى السعي وراء المصالح الأمريكية وتحقيقها، ولذلك قراره سوف يكون مبنيا بالكامل على المصالح الأمريكية القومية.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكان معنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى زميل محمد مزيمز وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في أهمية الدور الخليجي في الوساطة بين واشنطن وطهران واحتمالات نجاحه. متابعة
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد إعلان ترامب أنه أوقف هجوما كان مقررا على إيران احتراما لطلب قادة خليجيين، تعود دول الخليج إلى واجهة الأزمة بين واشنطن وطهران، لا بوصفها ساحة محتملة للتصعيد فقط بل بوصفها قناة تأثير على القرارين الأمريكي والإيراني معا. فهل تحول دول الخليج موقعها الجغرافية والسياسية إلى رافعة للتهدئة، أم أن سقف تأثيرها يبقى محكوما بحسابات واشنطن وطهران؟ 3 لاعبين رئيسيين لهذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، ودول الخليج. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مساء أمس إنه وجه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا على إيران، وذلك احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، لكنه شدد اليوم على أن المهلة محدودة لن تتجاوز 2 أو 3. يقول أيضا بأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما يشير إلى أن واشنطن فتحت نافذة دبلوماسية قصيرة بطلب خليجي لكنها لم تسحب التهديد العسكري من الطاولة. في المقابل رد مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي بأن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه آملا باستسلام إيران. في سياق الدور الخليجي كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أكد سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إثارة الانقسام. خليجيا قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن، وبأن أولوية قطر هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى المواجهات في وقت تظهر فيه السعودية والإمارات وقطر من خلال التصريحات تظهر فيها كأطراف قادرة على مخاطبة واشنطن مباشرة ومفهومة في الوقت نفسه لدى طهران. إذن هي عودة للدور الخليجي، ولكن

0: عن منطقة الخليج التي يجمعها هذا الخليج إن صح القول. فلا يمكن للجغرافيا إلا أن تكون عاملا مهما جدا في تحديد المسارات ولكن أيضا في تحديد المواقف. فعامل الجغرافيا عامل مهم. العامل الآخر ربما هو يتعلق بما عشناه خلال هذا الحرب والاستهدافات. إيران تقول بأنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ولكن لا يجب إهمال أيضا بأن كان هناك استهداف لمنشآت مدنية ومنشآت للطاقة. كمثال، حينما نتحدث عن هذه الهجمات، هذا موقع أكلد يعطينا إحصائية بمختلف الهجمات، إحصاء لنحو 660 هجوما طال منشآت في دول الخليج المختلفة، وباللون البرتقالي هي منشآت الطاقة التي تعرضت إلى استهدافات. فبالتالي العامل الأمني يدخل كعامل مهم جدا في المنطقة. العامل الثالث وهو مهم جدا، العامل الاقتصادي. حينما نتحدث عن العامل الاقتصادي نتحدث عن منطقة هرمز تحديدا، يعبرها نحو 20% من النفط العالمي ونحو 11.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، وهذا رقم مهم وشريان مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. وهنا سأمر إلى العامل الرابع المتعلق بمضيق هرمز نفسه والحديث عن حركة الملاحة وحرية الملاحة على مستوى هذا المضيق. وحينما نتحدث عن حرية الملاحة سنشير إلى هذا الجدل المتعلق بتسعير المرور، ما يتعلق بالمقاربة الإيرانية، ولكن هناك أيضا مقاربة خليجية تتعلق بالعبور على مستوى هذا المضيق. هي مجموعة من العوامل إذن والسياقات تضع تصريح الرئيس الأمريكي وحديثه عن دول الخليج في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن مشهد يجعل بالفعل الدورة الخليجية محوريا في أي صيغة للحل. على أي حال سنحلل هذا الدور بالكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. كما فككنا مع الدكتور قبل بداية تسجيل فقرة سياق الحدث، فإن موقع الخليج في هذه الأزمة لديه الكثير من القراءات. وجدنا أنه في الحقيقة ليس لاعبا فقط بحكم الجغرافيا، بل هو مركز ثقل بحسب الطرفين. بالنسبة إلى واشنطن، يمثل الخليج مركز الثقل في أمن الطاقة وأيضا في ما يتعلق بالملاحة، لأن أي اضطراب فعليا في مضيق هرمز أو الممرات المحيطة به لا يهدد المنطقة وحدها، بل ينعكس على الأسواق العالمية وأيضا على سلاسل الإمداد. في هذا الإطار أيضا تمثل دول الخليج بحسب ضيفنا حليفا سياسيا وعسكريا تاريخيا للولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك تملك دول الخليج ما لا تملكه واشنطن وحدها. ماذا تملك؟ تملك قنوات مقبولة نسبيا مع طهران تتيح نقل الرسائل واختبار المخارج، وذلك دون ظهورها كإملاءات أمريكية قد تراها إيران مباشرة. أما بالنسبة لطهران فالخليج هو عمق اقتصادي وأمني لا مجرد جوار جغرافي. تتشارك إيران مع دول الخليج شريان الطاقة والتجارة الأهم في محيطها، وتدرك أن توترها مع دول الخليج يضغط على صادراتها وأيضا على حركة السفن وحركة الأسواق في وقت تعاني فيه من العقوبات والحصار. كما يفتح والتوتر مع الخليج خطر التوسع الإقليمي الذي يطال أمنها، إضافة بالتأكيد إلى أهمية قنوات التأثير المزدوجة التي تمتلكها دول الخليج مع كل من واشنطن وطهران. لذلك يمكن بحسب ضيفنا للتهدئة في منطقة الخليج أن تخفف من كلفة المواجهة على إيران، بينما التصعيد ضده سيوسع من الحرب وسيزيد من عزلتها. دكتور محجوب، كيف يمكن لواشنطن أن تستفيد من حليفها الاقتصادي والسياسي الخليجي في فتح قنوات مباشرة، قنوات تواصل مع طهران؟
2: محمد، التجربة فقط في العشر سنوات الماضية تقول التالي: دول الخليج عامل حاسم في تفكيك وإنهاء ملفات معقدة في المنطقة. دعني أضرب مثالا: الحرب الأفغانية الأمريكية، من الذي أنهى تلك الحرب أو تلك الأزمة التي تحملتها أمريكا 20 عاما؟ كانت قطر. فيما يتعلق بصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا الحرب الإبادة الجماعية على غزة، من الذين لعبوا دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة للذهاب لإطلاق

0: إطلاق النار الوساطة القطرية ومعها الجهود الخليجية. بعبارة أخرى، دول الخليج حاضرة والولايات المتحدة تصغي لها بشكل كبير. لكن المشكلة في هذه الحرب أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه الحرب مصغية فقط لإسرائيل، وإلى حد ما تجاهلت التحذيرات التي قيلت لها عن تأثير هذه الحرب على دول المنطقة.
1: إذا تم تفعيل هذا الدور الخليجي هذه المرة، هل ستستفيد منه واشنطن في الوساطة باعتبار بأن دول الخليج لديها علاقات مثل ما أشرنا مع كل من واشنطن وطهران، أم تعتبر أن الدور الخليجي ربما قد يكون فقط في محاولة امتصاص التأثير على هذا التصعيد إن كبر؟
0: الدور الخليجي بإمكانه أن يقدم أي تنازل، يساعد في تقديم أي تنازل أمريكي ليس بصيغة الهزيمة. بعبارة أخرى، الدور الخليجي يمكن عبر اشتباكه مع العلاقة مع إيران بفعل الجغرافيا السياسية يمكنه أن ينقل رسائل واضحة للإيرانيين وينقل عكسا للأمريكيين، بحيث لا تبدو الأمور وكأنها تنازلات في زمن الحرب بقدر ما هي خلق تفاهمات. وهذه عملية مهمة ما تسعى إليه دول الخليج، وتحديدا الدول التي أشير لها ليلة أمس ومعها عمان، إلى محاولة خلق تفاهمات بدل استسلام بمصطلح يستخدمه الرئيس الأمريكي، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة تتحرك عن تتحرك في ظل استسلام، لكن إيران تريد تفاهمات.
1: وبالتالي إيران إن كان هناك دور خليجي بهذه الطريقة كيف ستنظر إليه؟
0: إيران معنية بأن تصغي لدول الخليج لاعتبارات كثيرة رغم الاعتداءات التي قامت بها، لأن دول الخليج بالمحصلة تجمعها معها الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة كما سبق وذكرت محمد، وبالتالي هي مضطرة أن تستمع لها. هذه الدول أعضاء معها في المؤتمر الإسلامي وهي عضو معها في المجتمع الدولي، وبالتالي مضطرة أن تتعامل معها إيجابيا. لكن المسألة الأساسية باعتقادي هو أن الإيرانيين لديهم تشكك كثير في هذا الوقت زمن الحرب، وعليهم أن يتجاوزوا إذا أرادوا أن يذهبوا اليوم التالي من الحرب.
1: هل تخشى إيران أن يتحول هذا الدور الخليجي إلى عامل ضغط إضافي في صف واشنطن؟
0: طبعا وارد أن يفكروا بهذه الطريقة، لكن المحاولات السابقة، الوساطة العمانية والوساطة القطرية، كلها أثبتت أنها ليست عوامل ضغط بقدر ما هي عوامل تريد خلق سلام. وبالتالي إيران لديها فرصة أن تحسن الظن في الدور الخليجي وأن تعتبره دورا إيجابيا يساعد في حل الصراع ليس دورا ضده.
1: نعم. طيب، بناء على كل هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا دكتور محجوب ثلاثة مستويات للتأثير الخليجي في جهود الوساطة. نبدأ مع المستوى الأول والذي يتمثل في تأثير خليجي حاسم، وذلك إذا نجح دول الخليج في تحويل طلب تأجيل الضربة إلى مسار سياسي فعلي يربط وقف التصعيد بضمانات حول هرمز والنووي وأمن الخليج. ولكن هذا المسار يتطلب أن تقبل واشنطن بأن الحلفاء الخليجيين ليسوا مجرد داعمين، بل هم شركاء في صياغة مخرج، وأن ترى طهران في الخليج قناة آمنة لا غطاء للضغط الأمريكي. ننتقل إلى المستوى الثاني وهو التأثير الجزئي، حيث تنجح فيه دول الخليج في إبطاء قرار الحرب وفي فتح نوافذ تفاوض وتخفيف بعض التوتر، ولكنها في الوقت ذاته ربما لا تستطيع وحدها حل عقدة النووي أو هرمز أو شروط إنهاء الحرب. هنا يصبح الخليج عامل تهدئة مهم لا صاحب قرار نهائي. ننتقل الآن إلى المستوى الثالث والأخير وهو مستوى التأثير المحدود. يحدث هذا إذا بقي قرار الحرب والتفاوض محكوما بالكامل بحسابات كل من واشنطن وطهران، واكتفت دول الخليج بالدعوة إلى التهدئة وحماية أمنها الداخلي وممراتها ومصالحها الاقتصادية. في هذه الحالة تبقى الوساطة الخليجية ضرورية لتقليل الكلفة، ولكنها لا تكفي لتغيير مسار الأزمة. دكتور محجوب، المستوى الأول، هل تعتقد بأن لدول الخليج القدرة الكاملة ليكون لها دور بالفعل حاسم في حلحلة هذه الأزمة؟
0: لديها قدرة كبيرة في أن تمارسها على الرئيس الأمريكي حتى تخلق له ما يسمى بالرواية المعاكسة، ليس فقط رواية بنيامين نتنياهو، تحاول أن تقدم له رواية متعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بأن أمريكا يجب أن تكون لاعبا إيجابيا ليس عاملا يثير الحروب وعدم الاستقرار. وبالتالي هذه السردية قد يستمع لها الرئيس الأمريكي وينظر لها بعين الأهمية. هنا الوساطة الخليجية هي تحاول ما يسمى معادلة السردية التي تدفع باتجاه التوتر والحرب والصراع والتدمير، وبالتالي هي تحاول أن تؤثر على الرئيس الأمريكي. لذلك باعتقادي نعم، الطرفان الأمريكي والإيراني الآن يحتاجان إلى لاعب آخر يفكفك العلاقة المأزومة بينهما، وليس فقط استماع إلى بعضهما. الأزمة بينهما كبيرة وعدم الثقة كبير، ولا بد من لاعبين آخرين يساعدوا في فكفكة كل ذلك.
1: طيب إذا ذهبنا إلى المستويين الثاني والثالث، ما هي المحددات التي تجعل السيناريوهين أقرب إلى ما سيحدث؟
0: الحقيقة هو غلبة الدور الإسرائيلي وإصغاء الرئيس الأمريكي للدور الإسرائيلي. كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن الدور الإسرائيلي كلما كنا مع الخيار التأثير الحاسم، كلما اقترب من الدور الإسرائيلي كلما اقتربنا للخيارين الآخرين، وهو عامل لا يمكن الاستهانة فيه على الإطلاق.
1: وبالتالي هل في تقديرك قد تنتهي هذه القدرة الخليجية في التأثير عندما تصطدم بملفات كبرى؟ نتحدث عن النووي، موضوع مضيق هرمز، وأيضا الشروط التي ترفعها إيران.
0: الملفات باعتقادي محمد جرى تفكيك كثير منها، الملف النووي جرى تفكيكه، يبقى ملف المضيق. المضيق الحقيقة إذا لم تعطى إيران شيئا فيما يتعلق بالعقوبات تفكيكه سيكون عملية معقدة جدا، وبالتالي دول الخليج تحاول أن تقنع الولايات المتحدة أن تقدم شيئا لإيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميل محمد مزمز. مشاهدينا الآن سنعود لمناقشة آخر التطورات والأوضاع المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. نذكر مرة أخرى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيعطي يومين أو ثلاثة لإيران ضمن فترة محدودة من الوقت، لأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. سنناقش آخر التطورات. معنا من ولاية إنديانا الأمريكية الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. دكتور عمرو أرحب بك على شاشة الجزيرة. أولا، هل تقرأ في هذا التعليق للعمل الحربي أو العمل العسكري من جهة ترامب على أنه مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق أم العكس؟
3: لا، تحياتي. أولا، من الصعب للغاية أن تأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها مؤشرات قاطعة على شيء ما. أنت تدرك ويدرك المشاهد العربي أن الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا ويتحدث كثيرا بصورة متناقضة، ويقول الشيء وعكس نفس الشيء بعد لحظات قليلة. فهناك ارتباك كبير فيما يتعلق بالخطاب الإعلامي والخطاب العلني للرجل، وبالتالي لا ينبغي أن يقرأ الأمر باعتباره بمثابة دليل أو مؤشر على توجه سياسي ما. الأهم هو أن نقرأ البيئة التي يتحرك بها الرئيس الأمريكي داخليا وإقليميا وخارجيا. وبصورة سريعة جدا، داخليا الرئيس الأمريكي بكل الحسابات لا يريد أن يعود إلى الحرب إلا مجبورا أو مضطرا، بمعنى أنه لم يجد في هذه اللحظة التي سيعود بها إلى الحرب، سيكون لديه قناعة أنه لا يستطيع أن يسوق للمواطن الأمريكي، للمواطن الأمريكي الذي يؤيده، أنه حقق انتصارا ما في الحرب على حسابات الأهداف الكثيرة التي أعلنت بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إقليميا سيعود الرئيس الأمريكي إلى الحرب لو اقتنع أن الطرف الإيراني لا يريد أن يتوصل إلى أي اتفاق به مساحة من التفاوض أو التوافق التي يعني تقدم للرئيس الأمريكي ما يحمي ماء الوجه، سواء فيما يتعلق بالملف النووي أو بالملفات الأخرى، سلوك الإقليم الإيران، مشاريع الصواريخ إلى ذلك. وعالميا هو يتحرك أيضا في بيئة لم تعد تستمع إليه كثيرا. الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن إسرائيل تتحرك بمفردها، الحلفاء الأوروبيون بعيدون، القوى الكبرى الأخرى سجلت مواقف مختلفة سواء الصين أو روسيا، وبالتالي هو في حالة من الوحدة داخليا، خائف على الناخب، إقليميا ينتظر قدرة أو إشارات إيرانية بالتوصل إلى حلول توافقية، ودوليا هو في عزلة لأنه أبعد الحلفاء عنه.
2: طيب دكتور عمر، يعني الحقيقة أود أن أفهم منك بعض التفصيل المتعلق بالعوامل أو العناصر الداخلية الأمريكية. الرئيس ترامب كما تعلم ويعلم الجميع دأب على التقليل من شأن التأثيرات، سواء ما يحدث في هرمز على الولايات المتحدة أو حتى على مدى تفاعل المسألة داخليا. بمعنى، ما هي العناصر التي يمكن أن تغير مسار الرئيس ترامب فيما يتعلق بهرمز داخليا؟ أقول، هل هو العامل الاقتصادي، العامل الانتخابي، أم أمور أخرى؟
3: لا، هو ضغط، هو العامل الاقتصادي والعامل الانتخابي بحسابات الزمن، بمعنى ان المواطن الامريكي يشعر بان هناك وبصوره واضحه، يعني هذا تراه في محطات البنزين وتراه في اماكن شراء البضائع، سواء السلع الاستهلاكيه التي يحتاجها الانسان للحياه اليوميه او ما هو ابعد من ذلك. هناك ارتفاع في الاسعار وهناك خوف من موجه تضخميه داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لو كانت الأمور يا عزيزي متروكة لما بعد عام من الآن أو لما بعد عامين من الآن، والرئيس ترامب في بداية فترته الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي يفصلنا عنها ما يقرب من عامين، كانت الحسابات اختلفت. لكن هو العامل الاقتصادي هذا التأثير، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة لا تستورد طاقة من الخليج، هي لا تستورد الطاقة، وهي بهذا المعنى لا تحت الطاقة العالمية، ولكن موجة التضخم تؤثر عليها. ثم تضيف إلى هذا الأمر عامل الزمن، أن انتخابات التجديد النصفي يفصلنا عنها شهور، هي ستحدث في نوفمبر القادم، في الشتاء القادم، واستطلاعات الرأي وإن أكدت أن مؤيدي ترامب ما زالوا معه حتى الآن داخل الحزب الجمهوري وله قبضة شديدة على الحزب الجمهوري، وما زال ينتقم من كل سياسي جمهوري وقف ضده في لحظة من اللحظات حتى هذه اللحظة. رغم ذلك، إلا أن المؤشرات كلها بتقول أن على الأرجح مجلس النواب سيذهب إلى الحزب الديمقراطي. طيب، وما أن يذهب مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي إلا وتتغير حياة ترامب كرئيس، سيجد الكثير من المعارضة والكثير من الخطوات المعارضة من جانب الديمقراطيين إن عادوا للسيطرة على مجلس النواب. فبهذا المعنى هو مضغوط.
2: نعم دكتور حمزاوي، أنت قلت أنه لا يمكن الاعتماد أو التعويل على تصريحات الرئيس ترامب في أي مؤشر، لكن ألا تعتقد بأنه بفكرة هذا التعليق للضربة العسكرية على إيران بشكل مؤقت وبمدة زمنية محدودة على الأقل كما يقول، أنه يخلق دبلوماسية العد التنازلي أو دبلوماسية المهل في في في إيران؟
3: هو فعل ذلك الذي خرج به عن أن حضارة إنسانية ستبات بالكامل، ووضع حدا زمنيا. تصريحات أخرى بتهديدات متكررة عن ضرب البنى التحتية هنا وهناك في إيران ومحطات تحلية المياه وكل البنى التحتية، ووضع خطوطا زمنية حمراء ثم تراجع عنها. لا، الأهم لنا متابعين ومهتمين ألا نقرأ مغزى التصريح أو ما يقول الرجل أو الخطوط الزمنية الحمراء، ولكن أن نقرأ المؤشرات على الأرض. هل الرئيس ترامب يحاول أن يستثمر في التفاوض مع إيران؟ نعم. هل هو لا يريد العودة إلى الحرب؟ نعم. هل العودة إلى الحرب ستكون الخيار الأخير له؟ نعم. والخيار الأخير بمعنى أنه لن ينجح في الوصول إلى حل يمكن أن يسوق للمواطن الأمريكي وللإقليم وللعالم باعتباره ما به ما يشبه الانتصار الأمريكي. هيبة الولايات المتحدة الأمريكية على المحك، لأن هكذا في خبرة التاريخ هكذا تنتهي الإمبراطوريات في لحظات مشابهة، أو في لحظة مشابهة في السويس 56 انتهت الإمبراطورية البريطانية، نجحت مكاسب، حققت مكاسب عسكرية ولم تتمكن من توظيفها سياسيا، وخرج الرئيس المصري الراحل عبد الناصر منتصرا وصار زعيما للعالم الثالث. ترامب في لحظة مشابهة للولايات المتحدة الأمريكية، لديه قوة عسكرية كبيرة، ولكن أي إنجاز سياسي حقق؟ لم يحقق شيئا حتى الآن.
2: دكتور عمر حمزاوي، بعض الإيرانيين، بعض المسؤولين والقادة الظاهرين الآن في إيران يتحدثون عن فكرة لافتة، وهي أن ترامب عاجز عن مهاجمتهم بطريقة نوعية تغير المشهد، ولذلك هو يهدد. هل تعتقد بأن هذا الانطباع لدى بعض الأطراف القيادية في إيران اليوم مفهوم بالنسبة للإدارة الأمريكية، مفهوم أمريكيا؟
3: هو بكل تأكيد مفهوم لمراكز ومؤسسات صنع القرار الأمريكية التي لها دور كبير في قرار الحرب أو السلام، وفي قرار استئناف الحرب أو الاستمرار في المفاوضات.

0: هو مفهوم بكل تأكيد لوزارة الحرب الأمريكية، مفهوم بكل تأكيد لوزارة الخارجية الأمريكية، لمجلس الأمن القومي. ولكن الأزمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس ترامب يتصرف مع دائرة ضيقة جدا من حوله بمفرده في اتخاذ القرارات. فإذا تدرك وزارة الحرب ذلك، تدرك وزارة الخارجية ذلك، وهناك تقارير صحفية عديدة خرجت الأيام الماضية تتحدث عن أن الخسائر التي ألحقتها الولايات المتحدة بإيران وبقدراتها العسكرية محدودة، هي دون ما أعلن أمريكيا، أن الخسائر التي ألحقت بإيران تم تعويضها خلال الفترة الماضية بقدرة الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني على تشغيل الكثير من منصات إطلاق الصواريخ مرة أخرى. أنا لا أحتفل بالقدرات العسكرية الإيرانية لأنها تهدد دول الجوار في الخليج، ولأن السلوك الإيراني هو سلوك أيضا يخالف قواعد القانون الدولي، لكن في جميع الأحوال الرجل يتحدث كثيرا، يتجاوز ويتجاهل التقارير الأمريكية التي بدأت تنشر صحفيا عن أن القدرات العسكرية الإيرانية لم يعني تهدم بالشكل الذي ادعاه. ثالثا، يدرك أن عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الوصول إلى حل يبدو قابل للتسويق بصيغة الانتصار ستهدد مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفيما وراء الشرق الأوسط، وهنا الأزمة. ولذلك كثرة الأحاديث، ولذلك كثرة التصريحات، قصة الخطوط الزمنية الحمراء التي يتراجع عنها،
1: طيب
0: هي أزمة حقيقية.
1: طيب لو جئنا إلى استطلاعات الرأي وما تقوله استطلاعات الرأي عن شعبية الرئيس ترامب التي قال عنها ترامب صراحة سواء كانت معي أم لا فلن أسمح بأن ينسف العالم. دكتور حمزاوي، هل تعتقد بأن بالإمكان بالفعل للرأي الشعبي المجتمعي الأمريكي أن يغير؟ ونحن لم نشهد ذلك يعني في مناسبات كثيرة في حروب سابقة أن غير الرأي إلا ربما في مناسبات محدودة قناعة الرئيس، بإجازة لو سمحت.
0: نعم، أنت محق. هذا أمر يستغرق أيضا عامل الزمن عامل رئيسي في كل حسابات السياسة، خاصة طالما نتحدث عن تفضيلات الناخبين وآراء الناخبين. الناخب بيعبر عن التفضيل وعن الرأي في صندوق الانتخابات، فالصندوق الانتخابات القادم في الولايات المتحدة الأمريكية هو في نوفمبر 2026 في هذا العام. حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن ضغوط الرأي العام مهما ارتفعت الأسعار، مهما وصلت أسعار بنزين الارتفاع، مهما ازدادت الضغوط الاقتصادية والخوف وحديث المسؤولين الأمريكيين في البنك الفيدرالي وفي غير البنك الفيدرالي عن موجة تضخمية خطيرة ستطال كل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة في الآخر اقتصاد كبير، نعم هام جدا نعم، ولكنه جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية فسيتأثر بما يحدث في العالم. مهما كان كل هذا الحديث لن يدفع الحديث إلى حركة على الأرجح في الشارع كثيفة تؤثر على ترامب. وترامب واجه يعني مظاهرات واحتجاجات، موجات احتجاجات في الإدارة الأولى وفي بداية الإدارة الثانية، ولم يغير الكثير من سياساته في الداخل الأمريكي اللي متعلقة بملف الهجرة وغيره وغيره. ألا أتوقع هذا التغيير سيأتي من خلال صندوق الانتخابات، إلى إن وصلنا بحالة لا حرب ولا سلم التي نحن بها الآن إلى صندوق الانتخابات. ولكن ما أتوقعه أن لهذه الإدارة، لهذا الرجل مصلحة في الوصول إلى حل تفاوضي مع إيران، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتم الوصول إلى حل يمكن أن يسوق أمريكيا باعتباره نجاح أو انتصار، وبعد ذلك سيحاسب الرجل في صندوق الانتخابات. وما زلت عند رأيي أن على الأرجح وبغض النظر كيف ستنتهي الحرب، سيعاقب الناخب الأمريكي الحزب الجمهوري والرئيس ترامب في انتخابات التجديد النصفي على الأقل بذهاب أغلبية مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي.
1: شكرا جزيلا لك من ولاية إنديانا الأمريكية الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. الآن إلى تطورات في لبنان. مشاهدينا، نذكر بأن مصدرا رسميا لبنانيا تحدث للجزيرة بأن هناك دراسة مشروع إعلانيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية ولم تصل إلى خواتيمها بعد. وأيضا الحقيقة سنسلط مزيدا من الأضواء على آخر المستجدات. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن بيروت سينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. وسأبدأ معك إلياس، سنتابع معك آخر المواقف الإسرائيلية، أحدث البيانات، وربما رؤية بنيامين نتنياهو وكابينة بنيامين نتنياهو للوضع في لبنان.
2: نعم، ربما نبدأ من آخر تطورات الميدانية، حيث كان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل عن مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان، تحديدا في بلدة قوزح في جنوب لبنان التي تبعد فقط كيلومترين ونصف عن الحدود الدولية قبالة شتولة في القطاع الأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية. وهذه واحدة من القرى التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي عمليتيا قبل أكثر من شهر تقريبا، وواضح بأن هنالك ما زالت مقاومة في هذه البلدات اللبنانية التي تعد قريبة جدا من الحدود الدولية. وهذا يثير كثير من علامات السؤال والاستفهام حول مدى حقيقة السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما يدعي في هذه المناطق، ذلك أن هنالك مقاومة ما زالت فعالة في هذه القرى الأمامية الحدودية. الضابط برتبة رائد قتل في اشتباك مسلح مع مقاومين لبنانيين في هذه القرية، وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بداية هذه العمليات التي تجددت في مطلع مارس الماضي إلى 21 ضابطا وجنديا، بالإضافة إلى أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع. نشير إلى أن أيضا عدد الجرحى ارتفع، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه في غضون الساعات 48 الماضية أصيب 28 ضابطا وجنديا في إطار هذه المعارك، ونحن نتحدث عن 323 ضابطا وجنديا أصيبوا في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. بذلك يرتفع أيضا عدد الجنود الذين جرحوا.
1: عفوا، ينجح بنيامين نتنياهو في حشد الشارع الإسرائيلي لتجنب هذه آثار هذه الأرقام من مصابين وقتلى في لبنان؟
2: نتنياهو يحاول أن يفصل بين المسار القتالي والمسار الدبلوماسي السياسي، بمعنى أن حكومته ماضية في العمليات العسكرية في جنوب لبنان بمعزل عن المفاوضات التي جرت وستجري مع الدولة اللبنانية. ولكن أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت هذا المساء عن قادة في الجيش الإسرائيلي الذين يقولون بأنهم يشعرون بأن أيديهم مغلولة مكبلة في العمل العسكري في جنوب لبنان بفعل هذه المفاوضات وربما الضغوط الأمريكية. لكن واضح بأن نتنياهو يريد أن يمضي في قتال حزب الله والسعي لتجريده من سلاحه والقضاء على معاقله، تحديدا تلك الموجودة في المنطقة التي يزعم بأنه يسيطر عليها عملياتيا في جنوب لبنان، وأن يمضي أيضا في المقابل في المفاوضات مع الدولة اللبنانية التي يقول بأنها يجب أن تقوم على أساسين: الأساس الأول هو تجريد حزب الله من سلاحه، والثاني أن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق سلام مستدام وليس اتفاق لوقف إطلاق النار. الآن بخلاف ما يجري في لبنان حيث أن هنالك من هو يؤيد ويعارض هذه المفاوضات والنتائج المرجوة منها، في إسرائيل ثمة إجماع حقيقة، سواء كان ذلك في داخل الحكومة الإسرائيلية، حتى الجناح المتطرف فيها لا يسمع أصواتا تعارض هذه المفاوضات، وكذلك في أحزاب في داخل المعارضة الإسرائيلية هنالك إجماع صهيوني على أن هذا حل مرضٍ وأن إسرائيل بالفعل يجب أن تمضي في المفاوضات والمساعي الدبلوماسية لإيجاد حل دبلوماسي مع الدولة اللبنانية وربما التوصل إلى اتفاق سلام. ولكن المعضلة الكأداء كما يرى الكثيرون هي حزب الله، وإسرائيل تريد أن يكون هنالك تعاون ما بينها وبين الدولة اللبنانية في مسألة تجريد حزب الله من سلاحه. لكن عدا عن ذلك هنالك من يقول بأن حتى النقاط الخلافية في مسألة ترسيم الحدود هي مسائل خلافية قابلة للحل والتفاوض عليها، وأن إسرائيل تسعى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق سلام كما مع الدول العربية التي تقيم معها اتفاقية سلام، بمعنى تبادل للسفراء، إقامة سفرات، سياحة، وكل ما تعنيه الكلمة من معنى من علاقات دبلوماسية بين طرفين أو بين دولتين. لكن هنالك من يعتقد بأن هذا الاتفاق سيبقى موجودا في الدرج أو موجودا على الرف إلى حين، وتطبيقه سيكون منوطا بطبيعة الحال في مسألة التقدم في تجريد حزب الله من سلاحه. شكرا نشوان.
1: شكرا لك يا سكرام، مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو. الآن إلى مازن. حصلتم مازن على تصريحات من مصادر لبنانية متعلقة بالوضع وضع التفاوض، يعني أجمل لنا هذه المعلومات أولا وارتداداتها أيضا على الداخل اللبناني. لك الكلمة مازن.
3: نعم، في الواقع نشوان هذه المعطيات التي حصلت عليها اليوم من مصدر رسمي مسؤول واسع الاطلاع في لبنان هي إعادة رسم بشكل أو بآخر مسار المفاوضات، وقرعت جرس انذار كبير لأن الرؤية التي قدمها هذا المصدر

0: مصدر، وهو على تماسٍ مباشر مع صناعة القرار هنا في لبنان، ترتبط برؤية جديدة مقاربة مختلفة للمسار التفاوضي. هو قال بشكل واضح بأن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، استمرار هذه الاعتداءات وعدم تثبيت وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تقويض مسار المفاوضات ومسار الخيار الذي اتخذه لبنان الرسمي بالمضي قدما في مفاوضات رسمية مع إسرائيل في واشنطن. هو اعتبر بأن واشنطن معنية حاليا بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل كي توقف الاعتداءات وتثبت وقف إطلاق النار. هذه معادلة لم نكن نسمعها من لبنان الرسمي خلال الأسابيع الماضية، لأنه كان يعتبر بأن تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة من المفترض أن يترافق مع سعي أمريكي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن من الواضح بأن الخيارات اليوم لم تعد كثيرة. هذا المصدر الرسمي المسؤول أكد للجزيرة اليوم وأكد لي خلال حديث امتد لنحو ساعة من الزمن بأن الخيارات قد لا تظل مفتوحة، وأن لبنان قد يكون أمام السيناريوهين بخصوص مسار المفاوضات، إما أن يمتنع عن إرسال الوفد إلى جلسة المفاوضات في الثاني أو والثالث من يونيو المقبل، ونتحدث هنا عن المسار السياسي، أو أن يرسل الوفد إلى هناك برئاسة سيمون كرم، وأن يرفض أن يطرح على طاولة المفاوضات سوى بند واحد يرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار. عندما يرفع هذا المسؤول مستوى التحدي إلى هذه المعايير وإلى هذه السقوف، فهذا يعني بأن ثمة قراءة مختلفة اليوم لبنانية باتت تتقاطع أكثر مع المسار من خشية من تأزيم إضافي نتيجة الدفع الإسرائيلي نحو التأزيم. هذه النقطة. عندما سألت المصدر عن كيفية مقاربة موضوع سلاح حزب الله وعدم التزام أيضا حزب الله بتثبيت وقف إطلاق النار، قال بأن لبنان الرسمي يتقاطع مع حزب الله عند نقطة وقف إطلاق النار، ولكن لكل مقاربته، مقاربة الرئاسة اللبنانية هي المفاوضات، بين مقاربة حزب الله هي الميدان والسلاح. وهو اعتبر بأن حزب الله، ورغم بأنه ينفي رغبته بخوض مفاوضات مباشرة، ولكن من الواضح وفق قناعة الرئاسة اللبنانية بأن حزب الله يسعى كي يفاوض عن نفسه. كان لي سؤال تحديدا يرتبط بالمسار الأمني، لأنه عندما خرجت المفاوضات في جلستها الأخيرة بتحديد مسارين للمفاوضات، مسار أمني في البنتاغون ومسار سياسي، هو أشار لي بأن هذا المسار بخلاف ما يعتقد الكثيرون هو ليس مسارا للتنسيق الأمني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ولكنه مسار تقني بحت في البنتاغون، ونفى أن يكون الجيش اللبناني بمعرض تشكيل لواء كما تم الإشاعة، وهو مخصص لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. بمعنى آخر، كان هناك خشية وكان هناك معطيات ترتبط بأن ثمة سعيا من الجيش لتشكيل لواء يتم اختيار ضباطه من قبل البنتاغون، من قبل الاتفاق ما بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هو نفى كل هذا الكلام، واعتبر بأن ما يسعى إليه لبنان حاليا هو دعم الجيش اللبناني، إيجاد الدعم الخارجي له من حيث التسليح ومن حيث العتاد للقيام بمهامه. وعندما سألته عن كيفية مراقبة ما يقوم به الجيش اللبناني لتنفيذ العمليات المناطة به، قال بأنه لبنان يرفض أن يكون هناك رقابة إسرائيلية، ولكن ما يسعى إليه لبنان أن تكون هناك لجنة تحقق لبنانية أمريكية هي من يتحقق من كامل هذا المسار. بعجالة نشوان، من الواضح بأن هناك مفترق طرق ومقاربة جديدة رسمية لبنانية لمسار المفاوضات.
1: شكرا لك مازن إبراهيم من بيروت، مدير مكتب الجزيرة. إلى حسن جمول وبرنامج نقاش الساعة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. بين التساؤلات والاحتمالات كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. خلال هذه الساعات يعتقد وفقا للرئيس ترامب أن المفاوضات التي كان وصفها أمس بالجدية تجري حاليا، وخلال هذه الساعات يفترض أن تقدما يحدث، ويفترض أن يكون مقنعا بما يكفي للرئيس الأمريكي لكي لا يمر لسيناريو الضربة الشاملة. واليوم أضاف نائب الرئيس الأمريكي بضعة تفاصيل عما يفترض أن يكون الاتفاق المقنع، وهو أنه لا نقل لمخزون اليورانيوم إلى روسيا، ولا مجال لإيران لإعادة بناء قدراتها النووية مستقبلا. في الأثناء يظهر لاعبون في صدارة هذا المشهد دول الخليج التي وفقا للرئيس ترامب حالت دون شن هجوم على إيران لفسح المجال لمفاوضات اللحظات الأخيرة. فهل سيضيف هؤلاء اللاعبون الإقليميون شيئا من مشاغلهم ورؤاهم لما سيأخذ لاحقا شكل اتفاق نهائي؟ أسئلة تلد أسئلة عن الاتفاق والمصير واليوم التالي، ولكن يلوح فجأة من وراء سيل التحليلات والتوقعات خبر للفاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية إلى حد هذه اللحظة، بين مناطق عازلة وبلدات مدمرة وخطوط صفراء وأخرى برتقالية. 1000 كيلومتر مربع من الأراضي توسع في أفق العقيدة الاستراتيجية التي يتمادى رئيس الوزراء الإسرائيلي الدفاع عنها حتى هذه اللحظة، يعين على العد التنازلي بعين على العد التنازلي مع الرئيس ترامب، وأخرى على الأفق الإيراني. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا، وسأبدأ معك دكتور لقاء. أمام كلام الرئيس ترامب والكلام الذي سمعناه أيضا من نائب الرئيس ترامب، هل يصح القول إننا أمام فرصة جديدة وجدية كما يريد أن يصفها الرئيس ترامب للوصول إلى اتفاق مع إيران؟
1: والله من المعطيات خصوصا كلام النائب الرئيس لا أجد أن هناك أي فرصة، يعني حتى اللحظة على الأقل. يعني نائب الرئيس تحدث عن منع إقامة منشآت في المستقبل، يعني إذا افترضنا طبعا ليس هناك منشآت الآن، وأيضا عدم ليس في المخطط كما قال نقل المخزون إلى روسيا، يعني حتى روسيا ممنوعة، فطبعا لازم غير أمريكا فقط معناته. إذن هذا مو فقط مرفوض، هذا غير قابل للبحث بالنسبة لإيران على الأقل في اللحظة الراهنة على الأقل المعلن. هذا يعني أن هناك تنازل جوهري من قبل إيران فيما يتعلق بالنووي على الأقل، وهذا أمر غير مطروح إيرانيا على الأقل كما نعرفه. إيران قدمت بنية للبنية وليس مضمون، نعم، للمفاوضات تختلف أساسا عن بنية الأمريكية. هي تريد واحد إيقاف الحرب، فتح الحصار، إعادة الأموال المجمدة قبل بدء المفاوضات
0: كما هو معلن،
1: لكن هذا يعني أمريكيا مستبعد بالمطلق أيضا.
0: طيب،
1: فلذلك أنا لا أرى لا هناك شيء جديد ولا شيء جدي.
0: طب على أي أساس سيدة هيام الرئيس ترامب يعني عاد ليتحدث عن فرصة جدية للوصول إلى اتفاق وعن محادثات أيضا جدية تحصل؟
2: أعتقد أن أتفهم ما يقوله الدكتور لقاء، ولكن أقدم منظورا مختلفا. هناك فرصة من أجل إنجاح هذا الموضوع، وأقول ذلك لأنه بغض النظر عن المواقف المعلنة سواء من الإدارة الأمريكية أو الحرس الثوري، كل منهما عليه أن يقدم سرديته إلى شعبه. وبالتالي نستثني ذلك وننظر إلى الوقائع. لدينا رئيس وهو يقول إنه كان مستعداً للضربة ومن ثم توقف. هذا يعطيني مؤشرين. أولاً، أن دول مجلس التعاون أثرت عليه وأقنعته بالانتظار وبضرورة ضبط النفس، لأنه قد يكون لدينا شيء جيد، وهذا إيجابي لأن الرئيس يستمع إلى حلفائه. هذا أولاً. ثانياً، دول مجلس التعاون قد بنت رأس مال سياسياً. لا أعتقد أنها استيقظت يوماً ما وقررت الاتصال به. هذا يؤشر بأن هناك تفاوض، على الرغم من أن

0: الحرس الثوري قال إن هناك محادثات بين دول مجلس التعاون وإيران، وهذا خبر إيجابي مجرد أنها أثرت. أنا لا أعتقد أنها ستقدم هذه المشورة مجانا بدون أن تفكر في أن هناك فرصة. أخيرا، وهذه نقطة مهمة لها علاقة بالمنظور، حيث أن نتنياهو كان يحاول أن يصور أنه ليس هناك أي خلاف بينه وبين الرئيس، وأن ترامب هو الذي انجر لما يقوله ترامب، ولكن في الحقيقة ما أثر هو دول مجلس التعاون. والرئيس قال أنا علمت نتنياهو بعد أن قررت، وبالتالي أطلب من الناس أن يتواضعوا حين ينظرون إلى الموضوع.
1: دكتور صدقيان،
2: أنا أعتقد بأننا نحو مشهدية، يعني أمامنا مشهدية تفاوضية معقدة خالية من الثقة، خالية من المصداقية، خالية من مؤشرات إيجابية على أن هذه المفاوضات تسير على سكة صحيحة. هذه ليست المرة الأولى الذي يقول فيها الرئيس ترامب بأن المفاوضات جيدة والاقتراحات الإيرانية جيدة. سمعناها منذ أول يوم قبل اجتماع إسلام أباد، قال بأن المقترح الإيراني جيد ويستطيع أن يكون قاعدة لبدء مفاوضات جادة مع إيران. في اليوم الثاني تبخرت هذه التصريحات، جاء شيء آخر ورفضت كل التصريحات. الآن لا توجد لدينا أي مؤشرات في وقت
1: تأجيل الضربة ليس مؤشراً؟
2: حتى تأجيل الضربة يا حسن، يعني هو قال بناء على الاتصالات الهاتفية من ولي العهد السعودي والأمير القطري والرئيس دولة الإمارات، لكن ليس لدينا مصادر مستقلة أيدت هذا الكلام، وبالتالي يعني هذه الثلاث دول أيضا لم تقل هذا العمل،
3: ولم تنفي.
2: يعني ما عندنا فرد شيء نستند عليه. دعني أشير، في بداية الحرب عندما أراد أن يشن حرب على إيران هو لم يستشر دول مجلس التعاون الخليجي أيضا، واستشار فقط استشار نتنياهو، وكانوا ينسق مع نتنياهو، لكن لم ينسق مع أي دولة من دول المنطقة، لا الدول الخليجية ولا الدول العربية. بالتالي أنا أعتقد بأن هناك اختلاف إدراكي موجود بين الجانبين، وهذا الاختلاف يعني الجانبين يفكران بخطوط مستقيمة، يعني لا يلتقيان في نقطة من النقاط، وبالتالي لحد الآن الإيرانيون يريدون شيء والرئيس ترامب يريد شيء آخر. الرئيس ترامب يريد الاستسلام، الإيرانيون لا يقبلون ذلك، ولذلك نرى بأنهم يعيدون صياغة لكل الاقتراحات التي تقدمت.
1: هل معنى ذلك دكتور محجوب أننا أمام مطحنة وقت؟
4: لا شك حسن، هذه الحرب بدأتها إدارة ترامب وهي تفتقد شهية المخاطرة. إدارة ترامب شنت حربا أسميها أنا حرب بدون شهية المخاطرة. ولماذا أقول ذلك؟ عندما تشن حرب على بلد مثل إيران مثل هذه الجغرافيا ومثل هذا التعقيد في الجغرافيا السياسية وإمكاناته التي تبدو بعضها غامض حتى عن الأمريكي والإسرائيلي، أنت تذهب إلى حرب دون قوات برية وتريد أن تحقق ما أسميه انتصار بدون احتلال. الحروب الكبرى بما يوازي هذه الحرب لم تكن لتحقق أي إنجاز بأقل من 180 إلى 200 ألف مقاتل. كيف يمكن الرئيس الأمريكي أن يفعل ذلك؟ افتقاده لشهية المخاطرة وعدم مضيه في حل عسكري سيجعل الخيار الدبلوماسي.
1: لماذا تقول عدم مضيه في الخيار العسكري؟ هو يقول كان يفترض اليوم أن تكون الضربة لولا تدخل الدول الخليجية الثلاثة.
4: نعم، الخيار العسكري الذي أعني هو الخيار العسكري الذي يحسم هذه المسألة، بمعنى آخر يجعل إيران تقول أنها غير قادرة على المضي، إما بتغيير النظام أو احتلال أو غير ذلك. بمعنى آخر، كيف غير النظام السياسي في العراق؟ كيف غير في كوسوفو؟ هذا النمط الذي أتحدث عنه أنا. هناك أمريكا قالت نحن فرضنا أجندتنا، هذه الحرب بمنطق الحرب وإدارة الذي يعمله ترامب لا يستطيع أن يحقق ذلك، وهو مضطر أن يذهب إلى خيارات أخرى منها وهي خيارات سيئة، لأنه هو يتجنب الخيار الدبلوماسي الذي فيه تنازلات لا يريده. سيذهب إلى الخيار الأسوأ وهو العمل العسكري المحدود. معنى ذلك أنه سيترك

0: مضيق معلق، سيترك مصائر الدول معلقة، اقتصادها معلق، أمن الطاقة معلقة، في حين الحروب الأخرى على سوءها حصل في تسويات بعدها، الخسائر ربما كثيرة لكن ليست بالشكل الذي يتوقع أن تكون في اليوم التالي. إلى أي نهاية يريد فيها ترامب أن يسقطها يعني بدون حرب شاملة؟
1: سيد دكتور وسام، كأنه يعني الدكتور محجوب يتحدث عن أن الرئيس ترامب في ورطة الحرب.
2: ليست قضية ورطة أو عدم ورطة، هي قضية حل من اثنين، إما أن تكون إيران جاهزة لتسليم ما بحصتها ما عندها من يورانيوم مخصب، وأما أنها ليست جاهزة. فإذا كانت غير جاهزة فهو سوف يلجأ الجانب الأمريكي وربما معه الجانب الإسرائيلي لتصعيد حربي جديد. الجانب الإيراني ما دام يعتبر أن أي تصعيد حربي جديد لن يسفر عن إسقاط النظام سوف يقول فلتكن، وفي في أسوأ الأحوال بالنسبة له قد تتمكن الحملة العسكرية الجديدة من تدمير ما بقي من مشروع نووي إيراني ومن الاستيلاء على هذا اليورانيوم. وبالتالي نحن أمام هذا المشهد. هذا المشهد ليست مشكلة ورطة أو عدم ورطة، نحن في ظل في لحظة احتدام، يعني ليس بالضرورة أننا في ظل مشكلة تعيق ترامب. صحيح الجانب الأمريكي يحاول مستطاع أن يخفض ما أمكن من الكلفة لهذه الحرب ومن تورطه بريا وإلى ما هنالك من سيناريوهات قد تضطره إلى الانزلاق في البر الإيراني إلى آخره، ولكن في المقابل الجانب الأمريكي هو الذي يبدو لي الأكثر قدرة على استغلال عامل الوقت من الجانب الإيراني، لأنه كلما مضي وقت أطول كلما استطاع الجانب الأمريكي أن يتفاعل مع التناقضات التي تعتمل في الداخل الإيراني. وحتى الآن لا يزال الجانب الأمريكي على ما أراه يبحث عن شركاء له سواء في داخل النظام الإيراني أو في داخل إيران نفسها. وبالتالي نحن لن أقول بأن عند الأمريكيين فكرة واضحة كما عند الإسرائيليين تتعلق بتغيير هذا النظام واستبداله بنظام حليف لهم، ولكن لا يزالون يعولون على الرغم أن هذا يبدو صعبا وعلى الرغم من أنه لا يمتلك
1: يعولون سيناريو على إسقاط النظام.
2: لا يعولون على شيء يشبه مع كل عارف أنه سوف يعني يلاقى ما أقوله من تحفظ، لا يزالون يعولون على فنزويلا ما أو على شريك فنزويلي ما في داخل إيران.
1: دكتور المطيري،
3: أنا أعتقد يعني أستاذ حسن إذا اتفقنا على أنه هذه الحرب سيئة في التخطيط، سيئة في الإعداد، وسيئة في التنفيذ، يعني ربما أتفق مع كثير من ذهب إلى هذا الاتجاه واعتبرها سيئة، وبالتأكيد هي غير قانونية وغير شرعية، لكن المشكلة بالسقوف العالية التي تم رفعها من قبل الأطراف، ويبدو أنها أصبحت هذه السقوف وهذه المطالبات بدأت كالطوق على كل الطرفين. يعني كنا نتهم الرئيس الأمريكي بأنه يعني الآن لديه مرتفعة، سقوفه مرتفعة، يناور، لم يحدد هدفا واضحا. في الحروب تعرف بأنه قد تبدأ بأهداف وتتغير هذه الأهداف نتيجة الميدان، يعني هذا لا خلاف عليه، لكن الأسوأ من الحرب هو عدم إكمالها، وبالتالي هذه الحالة من لا سلم لا حرب قد تؤدي إلى حرب أعنف، وهذا ما لا يريده الطرفين، أو يعني وإن بدا في خطابهم أنهم سيتجهوا إلى التصعيد ظنا منهم بأن العودة مرة أخرى إلى الميدان ستخلق فرصة تفاوضية أفضل. ليش؟ إيران تراهن على الوقت، تحاول أن تظهر بأن الوقت ليس ضد طهران، ربما تكسب شيئا، تراهن على صبر الرئيس، تراهن أيضا على ما أبدته ضعفا من الرئيس عندما يقول بأنني تقديرا لحكام دول الخليج.
1: نعم.
3: هو قالها أيضا أكثر من مرة، تقديرا لاتصال رئيس الوزراء. ما هو الهدنة أيضا جاءت بناء على نصيحة بعد أن لوح باستهداف البنى التحتية والطاقة. اسمح لي بس، أنا أعتقد بأنه الآن إيران تخاف من أن تبدي أي تنازل حتى لا تنفتح شهية الأمريكان مرة ثانية إلى أبعد من النووي وأبعد من الصاروخ وأبعد حتى من النفوذ الإقليمي، وهذا ما يجعلها لا تريد أن تبدو. يعني اترك قضية تقنية، عدم باستخدام الألفاظ، عدم الثقة، أصلا إذا الأمريكان أو الخطاب الإيراني يقول بأن ربما يضربوننا أثناء المفاوضات، ما يقدر يضربها حتى قبل المفاوضات، فش المشكلة؟ الثقة منعدمة صحيح.
1: يعني على الإيرانيين التنازل برأيك؟
3: شوف، هم يريدونها ألا تبدأ أي مفاوضات في العالم، هي مبنية الحكومات تدير أمورها تحت ضغط وتديرها أيضا بالتنازل. عطني مفاوضات في العالم لابتبنى. لكن أن تقول بأنه أساس للتفاوض ثم تريد أن تعيدها مرة ثانية بأنها بوابة للتفاوض، هناك فرق شاسع.
2: لا، ما هو لن يتنازل الجانب الإيراني طالما هذا النظام مقتنع بأن الحرب الجديدة لن تمسه كنظام.
1: طب هو يقول لماذا لا يتنازل الجانب الأمريكي؟
3: ما هو تنازل في الجدول وفي الاتفاق الإطاري. أنا
2: وليس فيما يتعلق بما تسميه إيران حقها في التخصيب، تعتبر بأن لها حق سيادي في تخصيب اليورانيوم ولا تريد أن تناقش على هذا الحق، وكل ما عدا ذلك تعتبره مناسبة للمناقشة والأخذ والرد، في حين أن الجانب الأمريكي هذا ما يريده أولا وثم يبحث في المسائل الأخرى.
0: لا، للتصحيح فقط، للتصحيح، الولايات المتحدة في آخر المقترح قبل الأخير تحدثوا عن موضوع قبولهم في أنه تخصيب اليورانيوم أقل من 3.6 وقبولهم بصفر تخزين في الإيران
3: دون الرئيس
2: والرئيس كل ما لا يؤمن بناء بناء مشروع نووي عسكري. طبعا أنا أقصد بالمعنى أن تحويل اليورانيوم المخصص
3: تنازلوا عن تفكيك المنشآت النووية، فيه إشارة واضحة، تنازلوا في أمور كثيرة. أستاذ حسن، أنا دعني بس بقط بجملة واحدة، يعني أعيد مرة أخرى، عندما قبلت النقاط العشرة كأساس للتفاوض التي ذكرها الرئيس الأمريكي وجاءت من إيران، كانت هذه أساس، يعني يذهبوا إلى طاولة المفاوضات والفرق الفنية قد أنهتها. لما إيران الآن تتحدث عن 5 شروط هي بوابة للدخول إلى المفاوضات وليس للتفاوض، يعني تريدها حقوقا حتمية بما فيها سيادة على هرمز، المفاعل النووي، ورفع كامل للعقوبات والإفراج. أنا مع حقوق إيران بالإفراج عن الأموال المحجوزة ورفع العقوبات، لكن لا يجب أن تكون بوابة للدخول وتريد أن تروجها أنها لإعادة الثقة.
1: عميد الياس،
4: بس يعني بعض التعليقات فقط.
1: نعم،
4: نتحدث عن التفاوض، ليس هناك من تفاوض، لقاء في إسلام أباد وبعدها أوراق تذهب ويقرأها الرئيس وأوقات لا تعجبه، وبالتالي اليوم من المصادر المفتوحة هناك 15 نقطة بحثت عنها. ولكن أيضا أن نقول أن الرئيس ترامب ليس لديه استراتيجية، هذا أمر بسيط، هذا تبسيط، أوفر سمبليفيكيشن كما يقال. الرئيس ترامب لديه استراتيجية، الرئيس ترامب هذا الحشد الجوي والبري والبحري وقيادات تعد له خطط عسكرية، لديه استراتيجية، ولكن هذه الاستراتيجية حسن لم تنجح، لأنه لو كان كل الاستراتيجيات المتضاربة مع بعضها ستنجح ليس هناك من خاسر أو رابح أو ستيلميت كما يقال. فإذن لم تنجح هذه الاستراتيجية. اليوم نحن في مأزق كبير. سأعطي 3 نقاط بس لو سمحت حسن. وقف شامل للنار ضمن الحلفاء، يعني المشروع الإقليمي لا يزال قائم. 1، رفض استخدام أراضي الخليج للهجوم، نتحدث عن القواعد العسكرية وهذا من مصدر مفتوح يعني. 2، إعادة فتح هرمز مع ترتيبات أمنية، هذا أمر يعيدك إلى موضوع الذي تقوم به إيران حاليا.
1: نعم،
4: يعني إيران اليوم هي تمأسس عملية الوجود وكأنه التفاوضات فشلت وليس هناك من حرب عليها لمرحلة لاحقة. اليوم المعادلة صفرية حسن، هذه النقاط التي أردت أن أتحدث عنها.
3: لكن جنرال بس المفاوضات غير قائمة، الاتصالات في الغرف وفي القنوات الخلفية متواصلة بين إيران.
4: التفاوض يعني الجلوس على طاولة التفاوض،
3: لكن لم تنقطع الاتصالات يعني من الطرفين.
5: بالنهاية راح تظل الحلقة مفرغة طالما ليس هناك طرف يشعر أنه ليس منتصر، الطرفان يعتقدان أنهما يسيطران على الوضع وأن الحرب لصالحهما.
4: وغياب الإطفائي الدولي
5: طبعا،
4: غياب يعني اليوم من يقرر بالسلام هو الذي يحارب،
5: غياب الوسيط المؤثر والمسيطر الذي يستطيع أن يهيمن على
4: أو يفرض
5: التفاوض
4: أو يفرض حلا.
5: باكستاني ينقل الرسائل لكنه لا يهيمن على إيران ولا على
1: الآن. يعني ما حصل بالأمس ربما يقودنا إلى الحديث عن مؤثرين آخرين وفاعلين آخرين في المنطقة، دول الخليج التي لم تنفي ما قاله الرئيس ترامب بالنسبة لي
4: حسن. دول الخليج تعتبر حاليا، يعني اليوم التهديدات الإيرانية إذا عودت الحرب سيكون هناك تصعيد أفقي يستهدف كل شيء، وبالتالي اليوم تعتبر إيران أن منطقة الخليج هي إحدى الأوراق الردعية التي تزيدها
1: إلى قبل أن أنتقل للدكتور مهند فقط. دكتور صدقيان، كأنه هناك نوع من الإجماع كما استمعنا على أن إيران يجب أن تتنازل من أجل أن تمضي المفاوضات هدما وتؤدي إلى نتيجة لوقف الحرب.
5: هذا التنازل، كل مفاوضات فيها تنازل. إيران دخلت في مفاوضات مع مجموعة 5+1 في العام 2015 وقدمت تنازلات ووصلت إلى اتفاق، لكن في الجانب الآخر الجانب الأمريكي أيضا قدم تنازلات، وبالتالي المفاوضات السابقة في 2015 أولا كانت على طاولة كما قال الجنرال أنه هذه المفاوضات هي فعلا ليست مفاوضات. حتى في إسلام آباد، إسلام آباد كانت ورقة، وجي دي فانز قال أما take it or leave it. ما كانت أكو مفاوضات ولا لجان فنية ولا أبدا. الآن عندما تتحدث المفاوضات عن لا ليس موجود ثقة، لا ليس موجود مفاوضات، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه قضية تسليم اليورانيوم المخصب أو إنتاج السلاح النووي، يعني كل الاقتراحات الخمسة التي قدمتها إيران قدمتها وإيران تعطي، حتى آخر اقتراح سلمته بيد وزير الداخلية الباكستاني بشكل واضح، ورئيس ترامب قال بأن الإيرانيون تعهدوا بعدم إنتاج السلاح النووي، يعني هذني موجودة. لكن يجب أن تكون هناك مفاوضات وأن يتم معالجة هذا الأمر. الإيرانيون يقولون بأننا مستعدون لإزالة القلق حول برنامجه النووي. نقطة مهمة بس هذه النقطة أذكرها، في مفاوضات 2015 كانت المفاوضات كما يعتقد بها الجانب الإيراني تستند على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل. هذه القاعدة استندت عليها المفاوضات وصلت إلى،
1: وهذه القاعدة غير موجودة اليوم
4: أبدا.
2: بكل تأكيد ليس هناك مفاوضات بالمعنى الكلمة، لأن هذه الحرب بدأت بقتل المرشد ثم بقتل كبير المفاوضين أو العقل المفاوض الإيراني علي لاريجاني. نعم. وبالتالي هذه حرب تعامل فيها الأمريكيون والإسرائيليون مع إيران ليس كعدو سياسي، وإنما كعدو يعملون على إنهائه.
0: 22 ساعة.
1: يعني أنت تقول دكتور وسام
2: أن يسلمهم اليورانيوم.
1: يعني أنت تقول بأنه فعلا الرئيس ترامب يريد أن يأخذ بالمفاوضات ما لم يأخذه بالحرب، نفس أهداف الحرب.
2: ولأجل هذا التنازل الإيراني صعب جدا، وأنا لست مع التنازل الإيراني، كي لا يفهم أن هناك إجماع أنا منه هنا على الطاولة مع التنازل الإيراني، لست معه أو ضده، هذا شأن إيراني. ولكن الحرب وضعت إيران في خانة يصعب فيها على إيران أن تعطي
5: المشكلة. ليش
2: لأنها لم تتمكن أمريكا وإسرائيل من حصد هذه النقاط بالحرب، وتريد أن تحصدها بالسلم أو بعدم أو
5: بالتفاوض. تتنازل إيران أصلا
1: في هذه، هي تعتبر نفسها منتصر
5: طبعا، ما هي على الأقل لم تهزم حتى الآن بالمناسبة. يعني إيران صح دمرت أمور كثيرة فيها، لكن هي ما زالت قائمة يعني كدولة.
4: قياس النجاح. نعم. دكتور
5: يعني بس يعني هي المشكلة وين؟ عفوا سيادة العميد، صحيح إيران أضعف يعني من ناحية القوة العسكرية والاقتصادية من أمريكا بالتأكيد، هي تعرف هذا.
2: هلا حتى اللحظة
5: هي لم تهزم، وما تريد أمريكا منها يجعل النظام في حالة مواجهة مع الشعب، ينتهي النظام، ينهار. يعني هو ما يحتاج الأمريكي لتدمير النظام بتدميره في طهران، بمجرد تنازل عن النووي سينهار أمام شعبه.
1: مقالته دكتور مهند، مقالته سيدة هيام مهم جدا، يعني إشارة مهمة أنه كنا نقول ترامب يؤثر عليه بشكل كبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإذ كما بدا واضحا على الأقل وفقا لما قاله الرئيس ترامب بأن دول الخليج استطاعت أن تؤثر عليه، خلافا لرغبة بنيامين نتنياهو الذي يريده أن يذهب إلى استئناف الحرب، وأوقفت حربا لفترة ربما من الزمن، ما رأيك؟
6: هذا صحيح، ولكن هذا حدث لأنه نتنياهو هو الذي قاد هذه الحرب في البداية وخدع رئيس ترامب فيما يتعلق بقدرتهم.

0: الآن أزمة أولى أسميها سياسية والثانية استراتيجية. الأزمة السياسية هو بالضبط هذا، أن نتنياهو فقد القدرة على التأثير على ترامب فيما يتعلق باستئناف الحرب. هذا لا يعني أن الإسرائيليون فقدوا الأمل أو فقدوا القدرة على التأثير بالمطلق، ولكن ليس كما كان في البداية. هذه أزمة سياسية عند إسرائيل، وذلك إسرائيل كلما تتحضر للحرب يخرج ترامب ويقول أجلت ذلك. هناك في إسرائيل حالة تحضر كل الوقت. الأزمة الاستراتيجية هي أخطر، أن إسرائيل الآن تعيش ما أسميه أزمة الفرصة الأخيرة، ليس من حيث التوصل إلى اتفاق، أزمة الفرصة الأخيرة فيما يتعلق باستئناف العمل العسكري،
1: قضاء.
0: القضاء على إيران. لأنه هذه الحرب في تصوري التأثير الأساسي لها على إسرائيل، وكشفت حدود القوة الإسرائيلية، إنه إسرائيل لوحدها لا تستطيع مواجهة إيران. هذه الحقيقة الاستراتيجية التي تكشفت في حرب 12 يوم وفي هذا الحرب. لماذا أقول ذلك؟ لأنه إسرائيل على مدار 15 عاما كانت

0: هي الحقيقة الاستراتيجية التي تكشفت في حرب 12 يوم وفي هذا الحرب؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن إسرائيل على مدار 15 عاما كانت تروج أنها قادرة لوحدها على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وكانت تنتظر فقط ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. حرب 12 يوم وهذه الحرب أدخلت إسرائيل في هذا المأزق الاستراتيجي أنها لوحدها غير قادرة، ولذلك هذه الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة أن تقنع ترامب بالذهاب لعملية عسكرية وحتى عملية برية، بمعنى أن نتنياهو ذاهب إلى عملية يستطيع من خلالها حسم البرنامج النووي الإيراني. ماذا الفرصة الأخيرة؟ أنه بعد ترامب وبعد نتنياهو، يعني نحن أمام نافذة سياسية قد ينتهي بها نتنياهو سياسيا وقد ينتهي ترامب لاحقا، وبعدها لن يعطي أحد في الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لضربة عسكرية في إيران.
1: خليني أبني فقط على ما ذكره أخي مهند. الملاحظة المهمة يجب أن نلتفت لها أن نمط إنهاء الصراعات في المنطقة في العشر سنوات الماضية كله بيقول نتيجة واحدة، الحسم العسكري مستحيل. آخر فصوله في غزة، أمريكا إسرائيل بكل عظمة قوتها وبالدعم العسكري الأمريكي لم تستطع أن تحسم القضية في غزة إلا بالمفاوضات.
2: لكن هذا ليس هذا ما يقتنع به نتنياهو.
1: دعني أكمل حسن.
0: أنا هو مقتنع ولكن لا يريد أن
1: يعترف.
0: لا يريد أن يعترف. هو مقتنع بذلك.
1: هو مقتنع قناعة كاملة أن استراتيجيته العسكرية والأمنية فقط تحدث له ما يسمى باللحظات السعيدة، أن يقال اغتيل فلان، لكن بقايا وقته هو في حالة إحباط شديد، لأنه هذا ما يفعله لا يعطيه الثمرة الحقيقية. لم يسقط حماس في غزة، لم يسقط حزب الله في لبنان، حزب الله جاءوا بعد حرب 12 يوم في الطائرات الجديدة الآن ومثير رعب كل شمال إسرائيل. الآن عملية الفشل في الحسم العسكري تجعلنا نقول شيء أساسي، أنه حتى أمريكا في إيران أيضا فاشل في الحسم العسكري. معنى هذا الآن خيار الدبلوماسية ليس خيارا يعني كما يقال لكتشري، يعني من قبيل ال ال ال ال
3: لأن كان هناك رهائن في وهناك نضال، وفكرة الجهاد لا يمكن أن تتغلب عليها بالحرب أكيد، لكن ظروف غزة مختلفة تماما عما يجري بعض النقاط، لأن كان هناك بالفعل حتى لا تفوت هذه الفرصة، كان هناك رهائن وكان نجحت حماس بإدارة هذا الملف بشكل لافت دون اختراق، وهذا لم يحصل بإيران.
2: سيدة هيام، نقطة مهمة أيضا أشار إليها الدكتور محجوب، وهذا يطرح سؤال، هل هناك قناعة لدى الرئيس ترامب اليوم بأن العمل العسكري لن يؤدي إلى نتيجة مع إيران؟
4: أنا غير مرتاحة حين يقوم الناس بإلباس نية أو حافز لما يقوم به الناس. نحن لا نعرف كيف يفكرون وكيف يحسبون، لا يمكننا سوى أن ننظر إلى الوقائع وسلوكياتهم ونحللها. ما رأيناه حتى الآن، أولا لم تنتهي الحرب، وبالتالي من المبكر جدا أن نعلن من الخاسر ومن الفائز. لم تنتهي الحرب بعد، هذا أولا. ثانيا، تعريفاتنا هي نسبية وغير واضحة. الحرس الثوري ما عليه كان سوى أن يستمر، إذن معياره كان متدنيا وقد استمر، ولكن الدولة اختفت، انهارت، البرلمان علق، ليس هناك لا كهرباء ولا انترنت، ولم نسمع من الشعب، وليس هناك برلمان. من يدير الدفة؟ مجموعة من العصابات، أنا آسف على قول ذلك. أخيرا وليس آخرا، علينا أن نعترف أن الرئيس يعتمد مقاربة غير تقليدية إطلاقا، وقد أظهر مرارا وتكرارا أنه يغير في استراتيجياته، وبمجرد أنه اختار مسار الدبلوماسية والمفاوضات في المستقبل لن يتمكن أحد من لومه على أنه لم يعتمد هذا الخيار، وسأذكر الجميع هنا بذلك.
2: دكتور صدقيان، من يدير إيران؟ مجموعة عصابات هكذا تقول سيدة هيام.
5: يعني هذه السردية، أنا أعتقد بأن مقاومة إيران للولايات المتحدة وإسرائيل، هاتين الدولتين النوويتين، عندما تهاجم إيران وتعتدي على إيران وتختال المرشد الأول والقيادات السياسية

0: السياسية والقيادة العسكرية، وهي الآن موجودة، لم يسقط النظام. الآن نتحدث أنه كهرباء ما موجود بإيران، وهم عصابات، وإنترنت ما موجود. الحياة أو البلد الذي يستطيع أن يقاوم دولتين نوويتين ولم يسقط النظام السياسي على الرغم من سقوط كبار القادة العسكريين والسياسيين، يجب علينا أن نرفع القبعة إليه.
1: إنه هذا لم يسقط. لكن
0: وبالتالي أنه تبسيط الأمر بأنه بلد كهرباء ما بي وهو غير صحيح، كهرباء موجود.
2: أنا تحدثت عن الإنترنت.
0: الإنترنت هم موجود
2: هم
0: لا موجود.
2: الإنترنت موجود،
0: الكهرباء موجود،
3: داخلية موجودة،
0: شبكة داخلية موجودة. الأمور ليست هكذا، نبسط الأمور، وإلا لو كانت بهذا الشكل ما كانت باستطاعتها أن تقف أمام هذا العدوان. وبالتالي يعني يجب علينا أن نقول نحن نواجه بلد عجز الرئيس ترامب مع نتنياهو بكل ما يملك من قوة وحشود عسكرية، عجز أن يسقط النظام، وهذا هو واضح.
1: دكتور
2: نعم اسمح لي لو للحظة، أنتم أكدتم ما قلت. أنا قلت أن الدولة انهارت واستمر النظام، وبالمناسبة هذا بحسب الإعلام الإيراني. أنا الإنترنت ليس شغالا في طهران، ووحدهم الأشخاص المقربون من الحرس الثوري، والآن سمحوا لأشخاص
0: غير صحيح
2: في القطاع الخاص. أنا أقول
0: لا هذا غير صحيح. يعني اسأليني أنا أعطيك المعلومة التي تستطيعين أن تستندي عليها في تحليلك.
2: إذا كان إعلامكم، أنا لا يمكنني أن
0: أتوكل
2: من استخدام مصادركم.
0: لا أنا هذا أقول
2: بصدقية،
0: والشعب الإيراني الآن يسمعني عندما أقول بأن الإنترنت موجود. الإنترنت إنترنتين موجودة، يوجد هناك إنترنت وطني موجود لكل المواطنين، ويوجد أيضا إنترنت كثير من الأوساط الإيرانية التي تحتاج الإنترنت. بالتالي يجب علينا أن لا نخطئ في تقدير قوة النظام السياسي في إيران حتى نستطيع أن نخرج بنتائج
1: الإنترنت
0: يعني واقعية
1: مفتوح على العالم. هو
4: حسن
0: وموجود
4: هذا
0: الموضوع على العالم موجود.
4: أستاذ حسن، موضوع الإنترنت موضوع أمن مهم جدا. لماذا؟ لأنه يمكن لمسيرة أن تضع فيها مودم وتضع فيها سيم كارد وتشغل من خارج البلاد كما حصل في روسيا وأوكرانيا. اليوم أغلب المسيرات التي كانت داخل إيران استعملت بهذه الطريقة وركبت في الداخل. يعني هذا موضوع أمن قومي بالمطلق. طيب، يعني أن نتحدث موجود أو غير موجود.
1: عندي نقطة بدي أسألك عنها دكتور صدقيان. أثار دكتور وسام أنه حتى الآن ما زال الرئيس ترامب يراهن على نموذج فنزويلا، أن يظهر له من الداخل من يشبه بديل الرئيس مادورو،
0: من يعيش في إيران وينظر للإيران ويدرس إيران حكومة وشعبا ونظاما. لا يعني هذا عدم تقدير موقف، وتقدير موقف خاطئ من قبل الرئيس ترامب عندما يعتقد بأنه سوف يظهر شخص في إيران مثل نائبة الرئيس الفنزويلي ويتحدث معه ويقول هذا شيء. يعني
5: يوم ديفاز قال نفس الكلام، قال هذا بلد معقد جدا.
0: لا أصلا
5: يعني حسن تقديرات على إيران،
0: طبيعة النظام السياسي دكتور
5: في إسرائيل،
0: طبيعة النظام السياسي في إيران ليس بهذه الطريقة. نعم. وبالتالي
5: لكن
6: التقديرات في إسرائيل أستاذ حسن
5: أيضا
6: لم تكن تتحدث عن نموذج فنزويلا.
1: تقديرات في إسرائيل
6: طبعا لم تكن تتحدث عن نموذج فنزويلا. هذا النموذج لم يكن ضمن التصور في الحرب بتاتا، لا عند الأمريكيين على فكرة ولا عند الإسرائيليين.
5: ترامب حكي أكثر من مرة عن
6: هذا، كان جهاد دعائي، ولكن على المستوى العسكري، على مستوى التفكير الإسرائيلي، وعلى مستوى العمليات، التفكير الإسرائيلي كان مبنيا على تمرد داخلي في إيران خارج النظام.
5: صحيح.
6: يساهم في إسقاط النظام.
5: هذا
6: الخيار
5: هذا وارد.
6: هذا كان
4: ممكن.
5: هناك حراك.
6: الآن بدأت تتكشف أكثر وأكثر التقديرات الإسرائيلية. التقديرات الإسرائيلية كانت أنه أول 5 أيام من الحرب يجب تفعيل تمرد داخلي بالاعتماد على مجموعات معينة، وتم الحديث عن الأكراد بشكل واضح،
1: نعم،
6: وأن تقوم هذه المجموعات المتمردة بإسقاط النظام.
1: أخذوا الأسلحة واحتفظوا،
6: أخذوا الأسلحة وهذه العملية لم تنجح.
4: تم استهداف القوات الأمنية الداخلية التي مسؤوليتها الحفاظ على الأمن في كل دمروا كل مراكز الشرطة.
7: لا، في شغلة محاكاة نموذج فنزويلا في إيران ليس بالضرورة يعني أن يكون هو نفسه يعني التطبيق يعني الفتشوا على ألسي رودريغيز إيرانية، إيرانية هو ذاته يعني صح. هو جزء من يعني التفاعل مع جزء من الإيرانيين سواء كانوا من القوى الملكية أو كانوا من اليسار أو كانوا بس مش هذه المسألة. المسألة الأساسية هو أنه مع إعادة النقاش حول حروب ترامب ونتنياهو في المنطقة، صحيح حروب نتنياهو في المنطقة غير قادرة على إعادة بناء الشرق الأوسط على صورة نتنياهو ومثاله، وبالتالي مزبوط هو عم بيروح أكثر وأكثر نحو تدمير المجتمعات والهروب إلى الأمام، لا ما في شك، ولكن في نفس الوقت ما في هذا التدمير هو واقع، أمر واقع في غزة، هذه القدرة على المواجهة بسوريا والتمدد في سوريا، هذه القدرة على فرض إملاءات على لبنان وعلى حكومة لبنان، وبالتالي بدنا نشوف المسألة بجانبيها.
6: بس انعكاس الاستراتيجي لذلك لا شيء،
5: لا شيء،
6: لا شيء،
7: حسب أين
6: انعكاس الاستراتيجي هنا نتنياهو يتناقض مع الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي،
7: يصطدم معه. الاستراتيجي هو يتصل
6: هذا ليس فكر الاستراتيجي الإسرائيلي، الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي ليس مبني على ما يفعله نتنياهو. نتنياهو تبنى عقيدة استراتيجية مختلفة شاذة عن الفكر الاستراتيجي. الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي مبني على كالتالي: الذهاب إلى حروب من أجل التسويات،
1: نعم،
6: من أجل الوصول إلى حلول، ليس الذهاب إلى حروب وفرض الحرب نفسها تكون هي السياسه.
5: على فكره نتنياهو
6: قبل 7 اكتوبر، نعم،
7: لا لا
6: قبل 7 اكتوبر
7: بمسار مسار المعطيات،
6: صحيح، قبل 7 اكتوبر
7: كل حروب اسرائيل
6: وجيه، بس هذا مسار بعده مسار، كل حروب اسرائيل كانت حروب من اجل التوصل الى حلول سياسيه لصالح اسرائيل، ولكن حروب من اجل التوصل الى حلول. نتنياهو يذهب الى حروب،
5: بس هذا مش نتنياهو،
6: لا هذا نتنياهو.
5: اسرائيل بعد 7 اكتوبر كل هذا غير
6: هو يعني هو الحكومي، هو اللي تبنى هذا النهج.
5: الحكومه اليوم تواجه في الكنيسة ايضا مختلفه دكتور.
6: لا لا لا لا ابدا،
5: لا شو كيف، حتى المعارضه الاسرائيليه تتبنى،
6: ما في معارضه،
5: تتبنى يعني ما تبقى منها،
7: ما تبقى اساس المشكله هو التقدير انه يمكن هذه الحرب ان تنتهي او ان لا تنتهي الا على قاعده لا غالب ولا مغلوب ولا رابح ولا خاسر. هذا امر كمان صعب، الحرب الوحيده
1: يعني
7: التي انتهت
1: حل بهذه الحاله،
7: لا في هذه حرب ممتده يعني تتمرحل، هذه حرب فيها فترات تهدئه، طيب، فيها تراجع، فيها
5: على الاقل الاقتصاديه منها مستمره،
7: ولكن هذه حرب مستمره طالما هناك هذا النظام في ايران وهذا النظام في اسرائيل، هذه حرب مستمره.
1: طيب دكتور،
7: وعمرها سنين يعني مش انه عمرها شهر وشهرين.
5: هو شوف عني استاذ حسن، اولا احنا عدنا اذا تكلمنا عن المعطيات الامريكيه والايرانيه والاسرائيليه، وتجاهلنا ونتجاهل في كثير من المرات المعطيات الاقليميه المحيطه بهاي الاطراف الثلاثه اللي هم العرب،
1: لانه هذا هو المحور هلا اللي بدي ادخل فيه،
5: وهو راح ندخل به.
1: نعم،
5: يعني احنا الامس ترامب نفسه قال انه انا اجلت الضربه لانه ثلاث رؤساء عرب خليجيين اتصلوا بي وقالوا لي تمام.
1: نعم،
5: اذا معنى اخر انه هذه الدول تستطيع أن تؤثر في صانع القرار الأمريكي الأول في قضية حاسمة ومحسومة تتعلق بالأمن القومي، قال قبل ساعة من الضربة، وهذه يعني أنا ما أعرف كيف ممكن، لكن بالنهاية صارت. هنا إحنا نتحدث أولا عن الولايات المتحدة وعلاقتها بهذه المنظومة العربية اللي وقعت عالقة أو أصبحت عالقة بحرب ترامب، والأمر الثاني هو إيران وكيف تنظر لهاي المنظومة التي لا تريد الحرب وأثبتت أنها يمكن أن تدافع عن المصالح الإيرانية أو عدم ضرب إيران. الطرفين، وهذه إشكالية، الطرفين في لحظة معينة قد يتجاهلوا هذه المنظومة العربية، لا إيران ولا أمريكا، لأن الطرفين
1: وبلحظة معينة يمكن أن يلجأ إلى هذه المنظومة العربية.
5: وهذه إشكالية كيف أن المنظومة العربية حتى الآن تتعامل مع الموقف هذا، الموقف الخطير،
1: نعم،
5: اللي بيه تغيير الشرق الأوسط، تتعامل بمنطق رد الفعل وبناء استراتيجية دفاعية حسب طبيعة الطرف المقابل أمريكا إسرائيل إيران، وهذا أمر خطير. ما هي الاستراتيجية الهجومية؟ أنا لا أقول مهاجمتهم عسكريا، ولكن استراتيجية المبادرة التي تضع المصالح العربية على المصالح.

0: مصالح المطلقة.
1: بس هون في اتجاه كثير
2: بعد الدكتور
1: في الباكستانيين للي اجوا هلا على السعوديه.
2: تمام هذا نتيجه تحالف جديد
1: في تحول.
2: انا اعتقد استاذ حسن بان الموقف الخليجي كما تفضل الدكتور لقاء لا يمكن فصله عن طبيعه العلاقة مع إيران بحكم الجغرافيا والممر الواحد. الآن هذه إشكالية وهي معقدة، مصالح اقتصادية متشابكة وأي خلل، وأيضا كذلك مع الحلفاء التقليديين في الغرب الولايات المتحدة الأمريكية أو بقية الدول الأخرى سواء إقليميا أو دوليا لدينا تحالفات، وبالتالي أي خلل في هذه العلاقة أعتقد ستكون كلفتها باهظة. ليش؟ لأن هذه الدول أنت تعرف بأن بمعظمها وإن حاولت إيران أن تميز أو تخلق هذا التمايز لكن بمعظمها تؤمن بهذه العلاقة وأنه أي عدوان أو تصعيد هو ضرب لا شك للقوة المهمة. يعني القوة ليست بالصواريخ والتسليح والقواعد والتحالف، لا، القوة بالاقتصاد. يعني هذه الدول تريد أن تحمي اقتصادها وهذا الاقتصاد تعرض إلى صدمة كبيرة، هذه الصدمة ستمتد تداعياتها إلى فترة طويلة.
0: طب حتى هناك
2: إلى
0: من يسأل دكتور باختصار بدي جوابك سريع، هناك من يسأل لماذا لم يضع الرئيس ترامب مصالح هذه الدول بعين الاعتبار عندما هاجم إيران والآن استمع إلى رأيها وأجل الضربة؟ هذا سؤال مشروع
2: ومهم، وربما طيب. تكون الإجابة غير مقنعة. أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي تشاور مع الكثير. الرئيس الأمريكي لم يستمع إلى رئيس أركانه، معروف في جدلية داخل وسائل الإعلام الأمريكي بأن هناك نصائح من البنتاغون بأن لا تدخل هذه الحرب، ثم هناك نصائح كثيرة من دول خليجية. بدر بوسعيدي، معالي بدر بوسعيدي وزير الخارجية العماني ذهب إلى مقابلة فانس لكي يقنعه بعدم الذهاب إلى الحرب. أنا أعتقد سوء التقدير، ذكرتها في بداية هذه الحلقة، هناك سوء تخطيط، هناك سوء تنفيذ في هذه الحرب، لكن لا نحاول أن نهمش دور هذه المنطقة.
1: تريس يعني ما كمان ما لازم نحمل كلمة تريس يعني فوق ما تحتمل يعني.
3: الحقيقة هناك في المنطقة في الثلاث سنوات الماضية تيارين واضحين بيحاولوا يأثروا على السياسة الأمريكية، نتنياهو من جهة والدول العربية لا سيما الخليجية منها مع مصر التي تحاول أن تخلق معادلة تضبط فيها السلوك الأمريكي في المنطقة. هذه المعادلة كانت تركز في موضوع حرب غزة أكثر شيء، وحتى عندما ذهب الوفد اللبناني للمفاوضة كانت أيضا هذه الدول منخرطة في دعم الخيار اللبناني للتفاوض مع أمريكا الآن أو التفاوض الجاري الآن في أمريكا. بعبارة أخرى وكأن هذه الدول كانت تريد أن تحدث توازن عند الرئيس الأمريكي مقابل ما يسمع من نتنياهو من تحريض، وكانت هذه الدول تقدم نصائح في هذه الصراعات أنه هناك مصالح أخرى يجب أن تتفق.
0: لكن لماذا الآن أصبحت فعالة؟ لماذا الآن أقنعت الرئيس؟
2: ظرفية.
3: أنا أعتقد هذه
2: قوة ظرفية.
3: أعتقد بأنه الأصوات لم تختفي، هي كانت موجودة. أنا أعتقد الآن الرئيس الأمريكي في أزمة. الرئيس الأمريكي الآن يواجه أزمة كبيرة في إنهاء هذه الحرب. هو كما قلت مرة أخرى ذهب للحرب بدون شهية مخاطرة، وهو الآن لا يستطيع أن يخرج منها.
0: طيب.
3: لا يستطيع أن يخرج منها لا دبلوماسيا ولا حتى عسكريا.
0: لا أخذ رأي الدكتور صدقيان
4: لو سمحت لي حسن
0: في أكثر من نقطة كنت بدك
4: أنا أريد يعني أعطي صورة للوضع الداخلي الإيراني، لأن هناك الكثير من الرهانات على إيجاد فوضى أو انقلاب عسكري أو مجموعة سياسية تتمرد على النظام. كل نموذج الليبي مرة العراقي.
0: سيدة هيام قالت الدولة اختفت، البرلمان اختفى، ليس هناك إلا حرس ثوري.
4: من يدير البلد؟
0: هي تقول الحرس الثوري.
4: هيام
5: البرلمان معلق صح؟ هذا معلومات عامة، هذا ما يقوله إعلامك. أليس البرلمان معلقا أم لا؟
4: أعتقد يعني حقيقة
5: هو معلق أم لا؟
4: فد
5: يعني البرلمان ليس معلقا،
4: وصية
5: ليس العمل
4: وصية أنه تعتمدين على المعلومات الدقيقة والحقيقية حتى لا تقعين في خطأ بالتحليل. لكن اسمحي لي أنا أوضح،
5: هل البرلمان معلق أم لا؟
4: وهذا يفيد بشكل جيد، يفيدك
5: هل البرلمان معلق أم لا؟
4: لا هي مش
5: مشكلة.
4: الوضع الداخلي الإيراني
5: على المنتج ليتحقق من المصادر.
4: الوضع الداخلي الإيراني
0: عندما كيف هو الوضع الداخلي؟
4: نعم هذا مهم جدا. الوضع الداخلي الإيراني عندما قال ترامب، يعني هو تدرج الوضع الداخلي الإيراني منذ اليوم الأول 28 فبراير وتدرج لحد الآن، ولذلك نحن نتيجة هذا التطور شاهدنا ولمسنا تماسكا كبيرا داخل الصفوف والأوساط الشعبية الإيرانية نتيجة

0: ذلك كانت يعني السبب في ذلك كان عندما قال الرئيس ترامب بأنه يريد أن يدمر الحضارة الفارسية. ماذا حدث هذا التصريح؟ ماذا أوقع هذا التصريح في الداخل الإيراني؟ هناك وسط في داخل إيران هو مؤيد للنظام السياسي، وهناك وسط آخر، هذا الوسط منتقد للنظام السياسي، هو يعترف بالقانون بالدستور لكنه،
1: وهناك طرف معارض
0: ينتقد.
1: نعم
0: المعارضين والمنتقدين للنظام السياسي اتحدوا فيما يسمى بإيران ملي مذهبي، يعني هناك جهة دينية مذهبية وهناك جهة وطنية. هؤلاء قالوا بأن هذا الشخص يريد أن يدمر الحضارة الفارسية، ونتنياهو يريد أن يجزئ إيران، يقسم إيران، إذن ليكن النظام بما هو عليه وأن نكون ندافع عن إيران.
1: هذا بالمجمل، لكن
0: هذه مهمة.
1: لكن سؤال سيدة هيام كان محدد، له علاقة من يدير إيران اليوم، وأليس البرلمان عمله معلق؟
0: البرلمان، البرلمان الموجود هو قضية أمنية، يعني ليس شيء آخر.
1: نعم.
0: يعني البرلمان قضية أمنية، لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وإيران تمر بحرب. المجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى هو الذي يدير هذا العمل. رئيس المجلس الأمن القومي هو الرئيس الإيراني، وأمين عام موجود، اغتيل الأمين العام السابق، عينوا شخص آخر، وبالتالي الآن لحد الآن إيران في
2: بس
0: حرب.
2: يا استاذ صادفيان، إذا كانت إيران اليوم تتحد على أساس الدفاع عن الحضارة الفارسية، يعني
0: عن إيران
2: والحضارة الفارسية،
0: هيدا
2: بيكون توصلنا لشبه الحل لكل المشكلة، لأنه ساعتها بكون تخلت عن كل إيديولوجيا الثورة الإسلامية ورجعت للدفاع عن الحضارة الفارسية.
0: لا. لماذا تتخلى عن الإيديولوجيا السياسية؟
2: لأنه الحضارة الفارسية الممتدة لآلاف السنوات،
0: أي الحضارة موجودة، ما لها علاقة أنه تأخذ قاطع.
2: عندما يعني تنطلق من حضارة ممتدة لآلاف السنوات، لا يمكن بعد ذلك أن تعطي للإيديولوجيا المرتبطة بفترة مختلفة وبالحكم الإسلامي نفس القدر، وبالتالي هذا أمر ما تقوله بأن إيران اليوم أعادت اكتشاف أولويتها القومية الحضارية الفارسية، هذا يعني بداية حل المشكلة.
0: والدينية موجودة أيضا، المذهبية موجودة،
2: ولكن إذا كان هذا العنصر القومي الحضاري هو الذي تحرك في الإيرانيين لوحدهم
0: عند قسم
3: موجود قسم إيران، ولكن العلاقة بين الدين والدولة هي علاقة تاريخية في إيران، يعني
2: لا شك. ولكن هنا نلحظ يعني في هذا الكلام استشفيت
3: تزاوج أساسي، رد الاعتبار ولكن
2: هذا رد التاريخ القومي المديني.
1: يا دكتور وسام، عفوا
4: حسن لو سمحت،
1: قال لك يعني عمليا إيران في حالة طوارئ، تعليق عمل البرلمان يصبح أمر مبرر باعتبار أن هناك حرب،
4: بالتالي الدولة غير موجودة، لأننا نتحدث عن الرقابة، فصل السلطات، الضوابط والموازين. انهارت الدولة،
5: لكن هناك نواب، أستاذ حزن سمعت نواب في البرلمان يقولون بأن تعليق البرلمان أخطر من تعليق الإنترنت. ارجع إلى تصريحات العديد من المشرعين في طهران في إيران، يقولوا بأن هذا أيضا
1: يعني
5: خطر، لأنه
1: البرلمان يعني
5: أخطر من الإنترنت، هكذا وصف بعض النواب.
6: كل دارس العلوم السياسية يعلم ممكن الدولة تكون بشخص واحد
5: طبعا. نعم، ليس قصة صح.
6: اسمع، أنا يعني بدرس علوم سياسية بجامعة، وأول مساق بنعلمه مدخل إلى أنظمة الحكم، ليس علاقة أنه في برلمان فيش برلمان وأنه في دولة. الدولة قد تكون بشخص واحد، وليس هناك علاقة بين البعد الحضاري وبين الفعل السياسي الحالي. قد تكون دولة لديها عمق حضاري مع إيديولوجية سياسية مختلفة عن عمقها الحضاري. ولكن أنا أريد أكمل ما قاله الدكتور زويري، هناك في صراع على ترامب أستاذ حسن، في صراع على ترامب، وفي تصوري أن الإسرائيليون يفهمون أن قدرتهم على التأثير على ترامب أصبحت محدودة جدا. والمثال الأساسي الآن الذي يظهر هو غزة.
1: نعم،
6: يعني الإسرائيليين يريدون القيام بعملية عسكرية في غزة، ولكن ترامب يمنعهم من ذلك. التقديرات الإسرائيلية فيما يتعلق ما حدث بالأمس من حديث ترامب عن وقف الحرب أو عدم استئناف الحرب على إيران كان نابع أيضا من اعتبارات أن الدول الخليجية تدخلت، ولكن أيضا كان في اعتبار أن ترامب نفسه متردد في الذهاب إلى هذه الحرب كما يريد الإسرائيليون. هم يعتقدون أن الذهاب إلى الحرب بدون تحقيق إنجاز عسكري وسياسي أساسي لا معنى لها.
2: يعني أولا التصعيب، كشخص يتابع الملف الإيراني بدقة، البرلمان ليس معلقا، البرلمان يعمل بما يسمى طريقة أشبه بطريقة عن بعد، المقر مغلق لاعتبارات أمنية، رئيسه يمارس دوره السياسي. الحقيقة المستغرب أنه يتوقع من دولة مع الموقف الذي معروف نحوها أن تمارس حياة سياسية طبيعية وهي تعرف أنه في بلدين عندهم عشرات الأقمار الصناعية ويريدوا استهداف قياداتها أن يمارسوا حياة سياسية طبيعية.
1: هذا أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي. في وضع
2: يعني بمعنى هذا ليس خللا في النظام. هو المشكلة أن تكون ديمقراطية كبرى اسمها الولايات المتحدة في 100 سفارة بدون سفير، في عشرات المناصب بدون موظفين. مشكلة تكون دولة كبرى تدعي الديمقراطية وشخص واحد فيها لا يصغي اللي حوله ويشن حروب وينتهك حرمات الدول ولا يسمع. هذا هي المشكلة. الديمقراطية إيران ما قالت أنها ديمقراطية، لكن المشكلة أن تقول واشنطن أنها بلد المؤسسات وبلد كل هذه المعايير ثم تحاضر في العالم.
1: طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ليس انتقادا. أنا علقت على خبر سواء علق أم يعلق البرلمان لأسباب فنية لأسباب حربية، هذا شأن داخلي ربما ليس له علاقة. هناك تصريحات لنواب ومشرعين إيرانيين انتقدوا هذا الوضع، وبالتالي أمريكا الكونغرس مغيب أو حاول، لكن هذا يعني الدنيا حرب بالتأكيد، ومن حقهم أن يأخذوا أي إجراءات يعني لحماية
1: كل هذا الجدال. كل هذا الجدال، إسرائيل استولت على 1000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية ما بين غزة وسوريا ولبنان، مناطق عازلة. يعني الجماعة طبعا وضع ماشي الحال،
7: وممكن تسيطر على أكثر. إسرائيل حتى الآن ما عندها حدود، يعني رسميا ما عندها خارطة حدود رسمية للدولة، ما في. وممكن تتوسع بكرة مثل ما ضمت الجولان وضمت القدس، ممكن تضم الضفة، ممكن تضم جنوب لبنان، حتى
5: ممكن تلغي السلطة،
7: ممكن تضم الجولان، يعني المناطق جبل الشيخ مثلا. هذا أمر يعني إسرائيل أصلا من سلمت سيناء لمصر طلعت اعتراضات أنه هذه مساحة ضخمة نحن محتاجيها، لأنه سيناء واحدة أكبر من فلسطين. القصد أنه طالما أن هناك ترهل في الجبهة العربية في مواجهة إسرائيل كقوة ردع موحدة، بالتأكيد إسرائيل تستثمر هذه الثغرات للتوسع البطيء المتدرج، وأيضا تحت غطاء كل هذه المشكلات التي تجري في العالم العربي، مشكلات إيران مع سوريا، مشكلة إيران مع أمريكا، مع الخليج. بالتأكيد هذا فرصة لإسرائيل أن تتوسع. ولبنان في حالة احتراب ما بين حزب الله وما بين الدولة حول أولويات مهمة جدا في التعلق بالأمن القومي وقرار الحرب ومن يستلم قرار الحرب. طبعا إسرائيل تتوسع. والآن
1: حسن هي أكثر آراء الكل بهذا الموضوع ولو بأوقات بسيطة. أبدأ معك دكتور مهند، عما تقوم به إسرائيل الآن في خضم كل هذا الجدل وهذه الحرب باختصار.
6: نعم، إسرائيل تحاول الآن أن تبني هيمنتها في المنطقة من خلال مقاربة واحدة هي المقاربة العسكرية والعودة إلى أصلها.
1: نعم،
6: أصلها هو التوسع الاستعماري الكولونيالي في المنطقة. إسرائيل تعتقد أنه هذه المقاربة 48 عودة إلى 48 إلى البعد النكبوي التدمير هو الذي سوف يعيد بناء إسرائيل وبناء ردعها، ولكن التاريخ أثبت أن المقاربة العسكرية لوحدها لا تكفي.
1: المقاربة العسكرية
3: أولا هي أكثر من 1000 كيلومتر مربع.
1: نعم.
3: نسينا البحر في لبنان بمساحة 800 كيلومتر. فإذن اليوم إسرائيل تعاني أصلا من الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا. اليوم هذه فرصة تاريخية توزع، وليس بالضرورة أن يكون هناك حل سياسي. حسن دائما نقول أنا والدكتور مهند أنها الردع النكبوي، الردع العقابي.
1: دكتور صدقيان، هذه الحرب تعطي إسرائيل فرصة؟
0: المنطقة، كل المنطقة العربية والإسلامية، يعني دول عربية ودول إسلامية تواجه تحدي كبير الآن. بعد 75 عاما يعني منذ 48 لحد الآن لم نسمع من إسرائيل أن

0: يأتي رئيس وزراء ويقول بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى. هذه أول مرة قالها نتنياهو مرتين. نعم. قال بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى إذا سمحت لي. نعم. حسن، ويقال أيضا بأنه يريد تشكيل الشرق الأوسط الجديد بناء على المقاسات الإسرائيلية. طيب. وهذا تحدي
1: إسرائيل
0: كبير تواجه المنطقة.
1: إسرائيل الكبرى برأيك باختصار أيضا دكتور؟
2: أنا لا أعتقد بأنه نتنياهو متورط في كل المشاريع التي قام بها. صحيح أنه أحدث دمارا وقتل آلاف الفلسطينيين واللبنانيين، لكنه فاشل في مشروعه. هو لم يحدث إلا الدمار سياسيا. مشروع نتنياهو السياسي لا يمكنه الاكتمال، لأنه أولا يفتقد المشروعية الدولية، ثانيا لا دعم دولي له، أوروبا ضعيفة، الولايات المتحدة وحدها لا يمكن أن تغني له سيمفونية النجاح.
1: دكتور وسام،
3: كل الإمبراطوريات، كل الدول، كل القوى في التاريخ تكبر وتصغر، وبالتالي لا يمكن أن أقول اليوم
1: إسرائيل في أي مرحلة اليوم؟
3: هي في تتمدد، ولا سوف تقول لي غدا سوف تتراجع، هذا حتمية عند كل الدول. ولكن عندما تكون دولة أو كيان أو إلى آخره بصدد التقدم، لا يفيدني في شيء أن تقول لي أنه غدا أو بعد غد أو بعد 20 عام أو بعد 50 عاما سوف تنتهي. في اللحظة الحالية التي أعيش فيها والتي تعيش فيها هذه المجتمعات، عليها أن تسأل نفسها كيف تحمي نفسها الآن.
1: دكتور،
4: بالنسبة لي من بن غوريون إلى نتنياهو كلهم أنجاس بنفس الدرجة، لم يتغيروا ويستغلوا الظروف. وأنا أعتقد بأن نتنياهو ربما فرق عنهم بأنه يعتقد بأن هذه الحرب وهذا الضغط الميداني سيدفعه لكسر كلمة الحسم التي
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا ضيوفنا ومشاهدينا، إلى اللقاء.
5: شكرا لحسن جمول وضيوفه في برنامج ساعة نقاش. وهذه الملفات التي كانت على طاولة البرنامج أيضا ستكون معنا في طاولة هذه الساعة من التغطية المستمرة على قناة الجزيرة لتطورات ملف إيران ولبنان على وجه التحديد، ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعطي يومين أو ثلاثة لإيران، وإنه ليس متأكدا من أنه سيوجه ضربة لإيران. وكان ترامب قد أعلن بالأمس أنه وجه بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في جلسة مساءلة أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. وفي التطورات في لبنان قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وإن لبنان أبلغ واشنطن أن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء، وأن على واشنطن تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يأتي هذا في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع، فيما يواصل حزب الله الإعلان عن عمليات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط وإصابة جنديين. نتابع التفاصيل مع مراسلين من واشنطن محمد الأحمد ومن طهران محمد البقالي. أهلا بكم محمد الأحمد. تداعيات قرار ترامب تأجيل الضربة على إيران خلال هذا اليوم كيف بدت، خاصة مع هذه البوادر بتأجيل اجتماع مجلس الأمن؟

0: القومي. لكن قبل أن تجيبني محمد الأحمد، نشير إلى أن هذه الصور التي نتابعها الآن للقيادة المركزية الأمريكية بخصوص تحويل مسار 89 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران، ربما هذه الصور هي لواحدة من عمليات تحويل مسار هذه السفن التجارية ضمن الحصار البحري الأمريكي المستمر على إيران. هي إذن صور للقيادة المركزية الأمريكية يحاكي أو يظهر عملية من عمليات تحويل مسار السفن التجارية بخصوص الحصار البحري على إيران. طبعا هذا من ضمن المشهد أيضا الذي نسأل عنه محمد الأحمد، تحويل مسار السفن التجارية ضمن الحصار البحري المستمر مع هذه القرارات الأمريكية بخصوص تأجيل الضربة على إيران، وكيف بدت التداعيات خلال هذا اليوم محمد؟
1: نعم مريم، في الحقيقة هي كلها مؤشرات تدل على أن الملف النووي الإيراني يقف حاليا عند منعطف بالغ الحساسية، منعطف تتشابك فيه لغة التهديد مع إشارات الانفراج وفق تصريحات ترامب والمسؤولين الأمريكيين، في مشهد حقيقة يصعب قراءته بصورة قاطعة. الرئيس ترامب كشف أنه كان على بعد ساعة واحدة من إصدار أمر الهجوم على إيران قبل أن يتراجع بعد تدخل خليجي مباشر من قطر والسعودية والإمارات أبلغته بأن مفاوضات جدية تجري خلف الكواليس وبأن اتفاقا محتملا قد يكون قريب المنال، غير أن ترامب لم يغلق باب الحرب، منح إيران مهلة يصفها بالمحدودة جدا، يومين أو ثلاثة ربما حتى نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا أن انفراج قادم لا محالة إما باتفاق وإما بعمل عسكري كما قال. وهذه الصياغة مريم في حد ذاتها تحمل دلالة بالغة، إذ لم يعد الخيار العسكري مجرد ورقة ضغط بل بات إطارا زمنيا محددا في غضون أيام على ما يبدو. على هذا الأساس أيضا صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بتأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي كان مقررا اليوم لبحث الخيارات العسكرية بشأن إيران في ضوء إرجاء ترامب قرار الهجوم على إيران. على صعيد متصل أيضا جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتحدد السقف الأمريكي بوضوح لا لبس فيه، فهو لا يطالب فحسب بالتزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، بل يشترط أيضا ألا تعيد طهران بناء تلك القدرة مستقبلا، مشيرا إلى أن إيران باتت تدرك أن السلاح النووي خط أحمر أمريكي وبأنها تعاني من انقسامات داخلية حول حدود التنازلات الممكنة، وهو ما يفسر التذبذب في المواقف الإيرانية من جولة تفاوضية إلى أخرى وفق الرؤية الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي أيضا قال إنه إما أن يتم التوصل إلى تسوية جيدة تضمن للشعب الأمريكي فعليا ما يحتاج إليه، وإما سيتم العودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يفضل التوصل لتسوية مع طهران وبأن الإيرانيين بدورهم يفضلون التوصل إلى هذا الاتفاق وفق تصريحاته قبل قليل في البيت الأبيض. في المحصلة مريم هذا أسبوع حاسم في الواقع في ضوء الإطار الزمني الضيق الذي وضعه ترامب، واضح جدا أن هناك دبلوماسية إقليمية وخليجية نشطة بالتحديد، ومقترح إيراني معدل يبدو أنه لا يزال قاصر عن تلبية الحد الأدنى الأمريكي، ولا يبدو أن أحدا في الواقع لا في واشنطن ولا في طهران يمتلك اليقين الكافي بشأن ما ستحمله الأيام الثلاثة المقبلة في ضوء الرسائل الصادرة من البيت الأبيض ونائب الرئيس جي دي فانس، وهي مؤشرات تكشف أن الإدارة الأمريكية تحاول إبقاء الخيارين مفتوحين حتى اللحظة الأخيرة، خيار المسار الدبلوماسي لكن في نفس الوقت خيار التصعيد العسكري في حال فشلت جهود اللحظة الأخيرة مريم. في موازاة هذا التصعيد أيضا حرصت القيادة العسكرية الأمريكية اليوم على توجيه رسالة واضحة مفادها أن واشنطن ما تزال تمسك بأوراق الضغط الميداني بالكامل. قائد السنتكوم الأدميرال براد كوبر خلال لجنة أو جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قال إن الولايات المتحدة حققت جميع أهداف العملية العسكرية ضد إيران وبأنها باتت الآن في وضع وقف إطلاق نار مع حصار مستمر مع الاستعداد الكامل لأي سيناريو طارئ يطرأ في المنطقة. أكد أيضا قائد السنتكوم بأن العمليات الأمريكية قوضت بشكل كبير القدرات العسكرية الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والبنية المرتبطة بالنفوذ الإقليمي والوكلاء. واعتبر أيضا أن إيران أصبحت أقل قدرة مما كانت عليه قبل العمليات الأمريكية الأخيرة. واللافت أيضا حديثه عن السيطرة على مضيق هرمز ويمكن ربطها بالصور التي تحدثت عنها مريم في بداية هذه النشرة، تعطيل مستمر للسفن المتوجهة للموانئ الإيرانية. قائد السنتكوم تحدث عن تعطيل مسار 88 سفينة حتى الآن كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية في خطوة قال إنها شكلت ضغطا اقتصاديا وتمنح واشنطن نفوذا أيضا في هذه المفاوضات.
0: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في طهران محمد البقالي، كيف تفاعلت التصريحات الرسمية هناك مع ما قال ترامب إنه تأجيل لضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء على إيران؟ وهل يعطي الإيرانيون هذه المهلة التي منحها ترامب لهم وهي أيام فقط اهتماما؟
2: الحقيقة أن يتم التعامل مع هذه التهديدات على أنها متكررة لم يعد لها نفس الأثر. ويمكن أن نتذكر أنه في يوم ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن بأنه سيمحو الحضارة الإيرانية، وفي المساء أو في تلك الليلة تم الإعلان عن تأجيل هذا المحو الذي كان قد توعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم تم توقيع اتفاق إطلاق النار. ثم إنه في وقت كانت فيه الأمور تتقدم على مستوى المفاوضات، وكان الأمريكيون والإيرانيون متفقون على اللقاء في فيينا بعد يومين، وجه الإيرانيون بضربة. فبالتالي فعمليا الإيرانيون مع هذه التجربة، تجربة تلقي ضربات في وقت تتقدم فيه المفاوضات أو تجربة وعيد كبير لا يتحقق، فلم يعودوا يأخذون الأمور بكثير من، لا أقول بكثير من الجدية، ولكن يقولون إنهم يتلقون تصريحات متناقضة. محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران قال بأن التصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشكل هو يدرك أنه لن يستطيع أن يحققها وفقا لتصريح محمد مخبر، ولذلك هو يأتي في نهاية المطاف ليقول إنه تلقى اتصالات من قادة عرب أو تلقى اتصالات من باكستانيين من المسؤولين الباكستانيين ليؤجل بعد ذلك هذه العملية. بالنسبة لمستشار المرشد الإيراني فإن الأمر يتعلق بعجز أكثر منه مفاوضات واستراتيجية. الأمر نفسه أو بشكل آخر قاله نائب وزير الخارجية الإيراني الذي قال إنه إن الأمريكيين يقدمون الآن هذا التأجيل باعتباره فرصة سلام، ولكنه في الحقيقة تهديد. فكيف يطلب من الإيرانيين أن يتفاعلوا ويتفاوضوا وهم تحت التهديد؟ نعلم أيضا أن هناك حساسية مفرطة للإيرانيين في علاقتهم بالمسار التفاوضي مع الولايات المتحدة بالتهديد والضغط، وهذا الأمر يجددونه بشكل مستمر، يقولون إنهم غير مستعدين لتقديم أي شيء تحت الضغط أو على الأقل لا يريدون أن يعطوا هذا الانطباع. وزير الخارجية عباس عرقجي تحدث في الحقيقة عن ثلاثة إشكالات كبيرة تحول دون تحقيق أي تقدم. الإشكال الأول يقول إنه هناك تلقي لرسائل متناقضة من قبل الإدارة الأمريكية، رسائل تدعو أو تبشر بنوع من التهدئة وتدفع في هذا الاتجاه، ورسائل أخرى تدعو نحو التصعيد وتهدد وتتوعد. بين الوعد والوعيد يرى الإيرانيون أن هناك تناقض في هذه الرسائل. المسألة الثانية هو أن هناك إشكال بين القول والفعل، ولذلك هذا يحول أيضا بين الإيرانيين وبين تصديق الوعود الأمريكية وفقا لوزير الخارجية الذي أضاف أن الإشكال الأكبر هو غياب الثقة. بعد ذلك يمكن أن أقول إن طهران تبيت ليلتها وهي تتوقع ضربة في كل لحظة، كل ليلة يتوقع الإيرانيون أن تكون هي الليلة التي تشهد فيها هذه الضربة. حتى مع هذا القرار بتأجيل هذا الهجوم أو إعطاء فرصة للسلام، الإيرانيون يقولون إنهم يتوقعون كل شيء. على المستوى العسكري هناك حديث طبعا بنفس السقف العالي، سقف الاستعداد، سقف الرد القوي، سمعناه من قبل مقر خاتم الأنبياء، من قبل المتحدث باسم الجيش. كل التصريحات تتوعد وتقول إنه في حال تلقي طهران لضربة فإنها جاهزة للرد بقوة، وأن الرد هذه المرة سيكون أقوى وأكبر
0: نعم
2: وأشد
0: محمد.
2: وأكثر امتدادا، وأن القواعد نعم.
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن محمد البقالي مراسلنا من طهران.

0: مساحة تحليلية نص ضيف سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. سيد سيرجيو دي لابينا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الضربة العسكرية على إيران، فتأجل اجتماعه مع فريقه للأمن القومي الذي كان يفترض أن يعقد اليوم الثلاثاء. الآن ربما بدأت تتضح أكثر ملابسات قرار التأجيل والحسابات الاستراتيجية التي دفعت الرئيس ترامب للاستجابة لما قال إنه طلب من قادة خليجيين للتريث وتأجيل هذه الضربة. ما هي؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب دائما يسعى إلى توصل إلى تسوية تفاوضية، ولقد كان يسعى إلى ذلك منذ البداية، ولكن دائما كان يصر أن كل الخيارات على الطاولة. عندما قام زعماء دول الخليج بالطلب منه بأن يؤجل الهجمات العسكرية، هذا أعطاه حافزا أكبر للنظر في وجهات نظرهم والتي دائما هو يأخذها بالحسبان، رغم أننا لسنا على علم بذلك إلا أن هناك حوارا مستمرا بين الرئيس ترامب ودول الخليج. هذه الحادثة هو قرر أن يسير فيها وأن يجعل معلوما أنهم تواصلوا معه وأنهم يريدون أن يطلبوا من الرئيس أن ينظر في هذا التأجيل، والرئيس بالتالي نزل عند رغبتهم وقال دعونا ننظر في إمكانية التفاوض لدرجة أخرى وأكثر وأطول وأن نحل المسألة بطريقة سلمية.
0: هل هكذا فهمت طهران قرار ترامب دكتور أحمديان؟ يعني ربما هناك ما زالوا ينتظرون حدوث ضربة كما قال محمد البقالي قبل قليل، لكن ربما قرأوا في رسائل ترامب أسبابا معينة دفعته لهذا التأجيل، مرتبطة بالتفاوض أم مرتبطة بمعطيات على الأرض ميدانية مرتبطة بهذه الحرب؟ كيف فهموا رسائل ترامب؟
2: هناك طبعا رؤى مختلفة، لكن ما نستشفه هو نقاط كالتالي. أولا، الولايات المتحدة ما زالت مترددة بين الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي. دبلوماسية وصلت لحدود نضجت فيها الخيارات، يعني لا يوجد تغيير كبير منذ 3 أسابيع، ولذلك لا يوجد شيء كبير يمكن إحداثه من تغيير في المسار الدبلوماسي. على الأرض الولايات المتحدة أتت بمعدات كثيرة إلى الجوار من إيران، أغلبها دفاعية لكن فيها الهجومي أيضا. قبل ليلتين أبعدت أصولها البحرية عن حدود إيران، تلك المواقع العسكرية تظهر هذه، وقربت الأصول الجوية. هذا دقيق بالدقة ما حدث قبل الحرب الـ12 يوم وما حدث قبل هذه الحرب الأخيرة. عبارة أخرى، كانوا قريبين بالفعل للهجوم، لكن يبدو أن التردد طغى مرة أخرى. وأسباب ذلك التردد طبعا هو دائما الرئيس ترامب يقول بأن الوسطاء طلبوا منا، دولة طلبت منا. طبعا الوسطاء أيضا مشكورين في جهدهم لمنع حدوث حرب، لكن في النهاية الرجل ينظر لما لديه وما هي الاحتمالات. تردده مبني على الردود المحتملة، كيف سترد إيران عليه، ما هو الأمد الزمني، وهل يمكن أن يغير المعادلة الموجودة حاليا. ذلك فيه شك كبير كما أتابع الخطاب النقاشات في الولايات المتحدة، والإيرانيون يلعبون على ذلك، يغذون هذه الشكوك والتردد في الإدارة الأمريكية. وتقديري إلى الآن كانوا موفقين، لكن هل سيستمر الوضع على هذا؟ ننتظر ونرى.
0: دكتور شرقاوي، سمعت السيد سيرجيو ودكتور أحمديان في تقديرهما للموقفين الأمريكي والإيراني بعد تأجيل هذه الضربة وكيف فهمت أسبابها، لكن ربما هل هي مبنية فعلا على معادلة ردع نجحت إيران في وضعها واستند ترامب على ذلك لاتخاذ هذا القرار، أم أنه ربما أراد أن يجد مخرجا لتجنب تكاليف أكبر لحرب أخرى قد يبدأها بهذه الضربة؟
3: حتى هذه اللحظة يبدو أن البيت الأبيض وطهران منفتحين على فكرة المفاوضات، ولكن لا زال أيضا متخندقين، بمعنى أن كل طرف يعتقد أن لديه ما يكفي لردع الطرف الآخر. إذن الحديث عن الخيار العسكري لا زال قائما، وبين 10 أيام مضت والآن يبدو أن الموقف الأمريكي تراجع عن بعض المرونة. كان ترامب يتحدث عن إمكانية تأجيل موضوع الملف النووي لمدة 20 عاما. اليوم ترامب وأيضا نائبه فانس يؤكدان على أن لا مجال لإيران نووية حاضرا أو مستقبلا. أعتقد هذه الآن هي النقطة الرئيسية في أن ليس الصراع يزداد تعقيدا فحسب، بل أيضا حتى مسار المفاوضات يتعقد أكثر فأكثر. فبالتالي الآن انتقلنا من التعويلات أو من ترقب ما يمكن أن يفضي إليه اجتماع اليوم الذي تأجل. ينبغي أن ننظر إلى يوم السبت. يوم السبت سيكون مهما من حيث أن الرؤية بالنسبة لترامب كما يعتقد كتكون قد اكتملت، أنه يسمع الكلمة الأخيرة من الإيرانيين. ولا أعتقد أن الإيرانيين سيقولون قولهم فيما يمكن أن يعتبر حسما نهائيا أو ردا نهائيا. إذن سنعود إلى معضلة الباب الدوار، لا هي مفاوضات تكتمل، وأيضا هذا يعني من الآن إلى يوم السبت إذا لم تتحرك المواقف نسبيا أو تتزحزح من هذه المطلقية، أرى أن أيضا ترامب من السهل عليه أن يعود، وخاصة أنه بدأ يفرش الأرضية، يتحدث عن أن الأسواق لم تتأثر وأنه يريد أن ينقذ منطقة الشرق الأوسط مما أسماه محرقة نووية. فأعتقد أن الخطاب لترامب الآن سيركز على قضية لا إيران نووية بشكل نهائي. وهنا أعتقد الإيرانيون إذا يعني واجهوا هذه المعضلة وإذا أبدوا أي مرونة يعتقدون أنهم يستسلمون، فأعتقد الموضوع النووي أصبح هو ما يختزل.
0: لكن هناك مقترح معدل إيراني ب14 بندا يفترض أن يرد عليه الأمريكيون الآن. هل مناقشة الأفكار الموجودة فيه بطلب من إيران أن تغير في هذه البنود هو المتحكم في هذه الأيام التي منحها ترامب باعتقادك لإيران قبل العودة إلى قرار الضربة؟
3: أعتقد أن هناك جمود واضح في الشروط وإن تغيرت الصياغات. هذه ليست الصياغة الأخيرة ولن تكون الصياغة الأخيرة سواء بالنسبة للإيرانيين أو بالنسبة للبيت الأبيض بحلول يوم الجمعة نهاية الأسبوع. ولكن المشكلة أن ما نحتاجه ليس فقط التركيز على هذين الموقفين أو هذين الشرطين بقدر ما السؤال على الوسيط الباكستاني هل يستطيع أن يبلور صيغة وسطى أو بديل يجمع بين هذه المواقف. أرى أن خيط النسيج لا يتحرك بالمستوى الدبلوماسي الكافي لكي تشعر إيران ويشعر ترامب أنهما يمكن أن يتفاوضا وأن لا يبدوان وكأنهما خاسرين أو يستسلمان أو يضعفان إزاء بعضهما البعض.
0: طيب سيد سيرجيو، إشراك القادة الخليجيين في الرأي، يعني ترامب قال أنه أجل الضربة بطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، هل يشير ذلك إلى معطى معين مرتبط ربما بإشراك الدول الخليجية فيما يجري الآن من مفاوضات، بالتالي ربما اتخاذ أي إجراء يمكن أن يقي هذه الدول أيضا من أي رد إيراني قد يعقب ضربة أمريكية على إيران؟
1: أعتقد أن هذه عملية ديناميكية وهي غير مسبوقة، ولم أرى مفاوضات تسير بهذه السرعة. إذن فنحن نتعلم فيما نسير قدما، وعلينا أن نرصد ما الذي يقال والأخذ والعطاء يوميا. ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب يأخذ جديا وجهات نظر دول الخليج لأنهم هم الأكثر تأثرا بهذا الوضع الذي يواجهون. بالنسبة لإدراج أناس آخرين وإشراك الباكستانيين في هذه العملية، هم يقومون بتسهيل وتيسير العملية، ولكن الباكستانيين أيضا يقدمون قوات إضافية للسعودية لضمان أن هناك شريكا يهتم بهم. إذن فهناك الكثير من الأجزاء المتحركة في هذه الصورة الكبرى، وطالما أن الحوار مستمر فإننا نسير في الاتجاه السليم. وإذا ما عدنا إلى قبل يومين فلقد كنا على حافة صراع عسكري، هذا لم يحدث وهذه بادرة إيجابية. ولكن ما الذي سيجري يعتمد الأمر على إن كان الطرفان الطرفين سيتوصلان إلى تسوية بشأن النقاط العالقة. الرئيس ترامب وضح دائما أن القضية النووية مهمة ويجب معالجتها، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز لأنه يؤثر على الكثيرين من الناس.
0: أيضا بخصوص المعطى الخليجي في هذه المعادلة خلال الساعات الأخيرة دكتور أحمديان، كيف تنظر أيضا طهران إلى تدخل مباشر لقادة قطر والسعودية والإمارات والطلب من ترامب بتأجيل هذه الضربة؟ يمكن ربما اعتبار ذلك أن هذه الدول باتت لديها أوراق ضغط حقيقية على البيت الأبيض في قرار الحرب من عدمه.
2: يبدو لي أنه هذا الاتصال، وول ستريت جورنال قالت مثلا، نقلت أنه لم يكن هناك علم بهذه الضربة في المنطقة، لأن الجهود هذه كانت منذ أسابيع تجري لمنع صدام جديد، وهذه الدول بالفعل لا تريد حربا، كما أنه إيران لا تريد حربا. في طهران ينظر إلى هذه الجهود بإيجابية، منع الحرب والصدام، لكن الذي يحرك الولايات المتحدة هو إسرائيل إلى حد كبير في المنطقة وخياراتها العسكرية المتاحة. الضغط لدول مجلس التعاون يأتي بشكل ثانوي، يؤثر على الموازنات في واشنطن، لكنه ليس الحاسم. لكن بكل الأحوال،
0: لكن أخذ به،
2: بكل الأحوال هناك هناك تأثير ما يجري على البيت الأبيض، وتقديري أنه مهم هذا الجهد ليظهر أن المنطقة لا تريد حرب. في النهاية الإيرانيون ينظرون إلى هذا الجهد إلى جانب جهودهم هم والباكستانيين وغيرهم على أنه موجه لمنع الانزلاق إلى اللا أمن في المنطقة، وهو أمر لمصلحة إيران وكذلك دول مجلس التعاون. لكن المشكلة هي أننا إزاء دولة لا تلتزم بمصالح لا حلفائها ولا أطراف أخرى في المنطقة، بل تركز على خياراتها وخيارات إسرائيل، وهذا حدث في الحرب الماضية. لم تستشر دول مجلس التعاون، لم تخبرهم، بدأت الحرب، وحتى عند خروجها لم تستشر ولم تخبر أحد، وقعت أو خرجت بوقف إطلاق نار وانتهى الأمر. يعني لا يوجد اهتمام كبير، لكن ربما لأن التجربة كانت فاشلة يزداد حيز النفوذ الإقليمي في واشنطن.
0: دكتور شرقاوي، من هذا المنطلق هل يمكن أن نقول أن الخليج تحول الآن من ما يمكن أن نسميه ساحة صراع محتملة إلى لاعب إقليمي يمتلك ربما ما يمكن أن نسميه فيتو القرار لإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن الحرب، وبربما مراجعات في مسألة التعامل مع ملف إيران؟
3: لم يعبر المسافة بالكامل، هو في منتصف الطريق بين اعتباره حقلا للعمليات العسكرية. بمعنى إذا عدنا إلى 28 من فبراير واستعرضنا ما حدث خلال 82 يوم الماضية، تأكدت ثلاث حقائق: أن أي حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية تنقلب أوتوماتيكيا إلى حرب إيرانية على السيادة الخليجية، وإن كانت بذريعة أن طهران تستهدف منشآت وقواعد ومصالح أمريكية. الحقيقة الثانية أيضا أن ما كان الخليجيون يعتبرونه حلفا دفاعيا مشتركا مع الولايات المتحدة بدا أنه هو مجرد تحالف استراتيجي، والفرق شاسع بين أن نكون في حلف وأن نكون في تحالف. الحقيقة التالية التي أيضا تبددت أن تعهد طهران بمبدأ حسن الجوار لم يحترم، فبالتالي الآن إذا كان الخيار أو شبح الخيار العسكري عند ترامب لازال قائما، نحن أمام نفس السيناريو، بمعنى أن الاستراتيجية الإيرانية لم تتغير. أي هجمة أمريكية يرد عليها بهجمات في العمق الخليجي. إذن هذه الاستراتيجية العسكرية ربما تسيء التقدير، وبالتالي تطرح السؤال، يعني هل فعلا هناك إعادة نظر أو تصحيح مسار هذه الاستراتيجية؟ هنا المسألة. الآن الخليجيون يريدون أن يكونوا جزءا من هذه الوساطة، لهم علاقة جيدة وهناك مؤشر إيجابي.

0: أنه حتى وإن تعقدت الأمور أو عدنا إلا ليس بالضرورة إلى قصف مع الأمريكيين، وإنما على الأقل حتى في حالة مناوشات أو رشقات محدودة، هل يلتزمون بأن الأراضي الخليجية خرجت من سياق حقل العمليات؟ أعتقد لا زالت المسألة بين بين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. شكرا للدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وشكرا للسيد سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة. الآن إلى هذه الفقرة التحليلية مع عبد القادر عياض، وقراءة في الدور الصيني والروسي في معادلة الحرب مع زيارة بوتين إلى بيجين بعد أيام من زيارة ترامب. إليك عبد القادر.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. كقوتين لا تستطيعان مغادرة مشهد الحرب، بل ولا تريدان الانغماس فيه بالكامل، تقف موسكو وبيجين بين طهران وواشنطن. فمضيق هرمز يمس قلب الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الطاقة يفتح لموسكو أبواب حسابات تبدو مختلفة، وبينهما تبقى طهران شريكا ضروريا في موازنة النفوذ الأمريكي. فكيف كان الدوران الصيني والروسي منذ بدء الأزمة؟ وأين تلتقي حساباتهما؟ وأين تفترق المصالح؟ وماذا غيرت زيارة ترامب إلى الصين في معادلاتها؟ وهل تقود زيارة بوتين بعدها بأيام إلى بلورة موقف روسي صيني أكثر تماسكا بشأن إيران وهرمز؟ وأخيرا، هل يصبح حضورهما مدخلا لتسوية ما أم جزءا من صراع أوسع على مفاتيح الأمن والطاقة في الشرق الأوسط؟ بعد أيام من زيارة ترامب للصين، يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره وحليفه الاستراتيجي شي جين بينغ. هي الزيارة 25 لبوتين إلى الصين. على طاولة البحث ستستأثر الحرب على حليفهما الاستراتيجي إيران بجدول هذه المباحثات الثنائية. يمكن وصف العلاقة بين الصين وروسيا وإيران بأنها تحالفات استراتيجية عمودها الفقري المصالح المتبادلة أكثر من كونها تحالفا دفاعيا كاملا. مضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالنسبة لبيجين هو شريان أمن الاقتصاد الصيني، يمر عبره نحو 38% من واردات النفط إلى الصين. الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، ولديها أيضا استثمارات ضخمة في دول الخليج، فهي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. ولذلك تجد الصين نفسها مرغمة في قلب المعادلة الاستراتيجية لتأمين الملاحة عبر المضيق، مضيق هرمز. من جانبها تطالب روسيا أيضا بحرية الملاحة وعدم تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ولكن الاقتصاد الروسي كان أكبر مستفيد بشكل أو بآخر من ارتفاع أسعار النفط، خصوصا بعد القرار الأمريكي بإعفاء شحنات النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما، وذلك بسبب استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية جراء الحرب وأيضا جراء إغلاق مضيق هرمز. ورغم ذلك فقد عاقت روسيا والصين عبر استخدام الفيتو تمرير مشروع أو مشاريع قرارات أمريكية وغربية تطالب بفتح مضيق هرمز، حيث تنظر الدولتان إلى إيران كشريك استراتيجي في موازنة النفوذ الغربي. البرنامج النووي الإيراني يعد آخر تبني له من روسيا والصين موقفا موحدا بحق إيران في برنامج النووي للأغراض السلمية، وقد ساعد البلدان إيران في إنشاء بعض من منشآتها النووية. لكن من ناحية استراتيجية، فإن كل من روسيا والصين لا تريدان أن تصبح إيران قوة نووية بالكامل، وقد اقترحت روسيا على سبيل المثال أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والمقدر بأكثر من 400 كيلوغرام. بالنسبة للجانبين الروسي وكذلك الصين، فإن إيران حاجز جيوسياسي ضد النفوذ الأمريكي في آسيا، وهو ما يحتم التعاون العسكري بين الدول الثلاث في التسلح والتكنولوجيا العسكرية. فقد أشارت تقارير إلى أن موسكو تساعد طهران استخباراتيا عبر تزويدها بمعلومات عن تحركات القوات الأمريكية في المنطقة.

0: أما الصين بحسب أيضا هذه التقارير فتزود إيران بتقنيات متقدمة تشمل صور الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وتقنيات الرادار والحرب الإلكترونية، كما تقدم لها أيضا دعما في مجال تطوير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج. في علاقة حلف رسختها معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران من جهة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي بين بيجين وطهران في الجهة المقابلة. تفاصيل هذه الاتفاقيات عن هذا المثلث الصيني الإيراني الروسي نستعرضها رفقتك معك عبد القادر.
1: نعم عبد القادر، وهو فعلا مثلث بالنظر حينما ننظر إلى هذه الخريطة، وسنحاول التطرق إلى هذه المعاهدات الاستراتيجية التي جمعت إيران بكل من روسيا والصين. إذن زيارة روسية إلى الصين، علاقات روسية صينية، ولكن بالمقابل أيضا علاقات روسية مع إيران وعلاقات صينية مع إيران تتكرس في مجالات مختلفة، في الاقتصاد، في المجال العسكري، ولكن أيضا في المجال الاستراتيجي بالنظر إلى وجود هذه الدول ضمن حيز جغرافي حساس، نتحدث عن قارة آسيا تحديدا. وحينما نتحدث عن التعاون الاستراتيجي سنشير إلى أن في القلب من هذا التعاون وهذه الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز باعتباره ممر استراتيجي خصوصا بالنسبة للصين. حينما نتطرق إلى العلاقات الروسية الإيرانية نتحدث عن معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة وقعت في يناير 2025 لمدة 20 عاما، وشملت 47 بندا، وفي مجالات التعاون في مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، الأمن السيبراني والنقل، ولكن أيضا التعاون العسكري التقني وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقد شاهدنا وتابعنا مناورات روسية إيرانية في وقت سابق، ولكن اللافت الآخر هو التعاون الروسي الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية وتحديدا عبر شركة روساتوم الروسية. هنا نشير إلى ما ذكرته مواقع عن توقيع اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء 4 محطات نووية. تحديدا نتحدث عن التعاون في هذه المحطة التي نذهب إليها مباشرة، وهي محطة بوشهر الإيرانية، والتي تديرها فرق روسية بالأساس، وكانت هذه الفرق قد اضطرت إلى مغادرة المحطة حين بداية الحرب. بالعودة إلى التعاون الروسي الإيراني نشير أيضا إلى مشاريع ضمن ممر الشمال جنوب يربط روسيا بالخليج والهند عبر إيران. لو ذهبنا إلى الخريطة نحن نتحدث عن هذا الممر، وحينما نرسم مساره فهو مسار بديل عبر بحر قزوين ويمتد إلى إيران وصولا إلى الهند، وهو مسار بديل كانت تعتمده روسيا عبر ممر جبل طارق، ولكن أيضا عبر محطات أخرى وصولا إلى المحطات. بالتالي مسار طويل يعوض عنه هذا المسار الجديد. بالنسبة للعلاقات الصينية الإيرانية نحن نتحدث عن برنامج تعاون استراتيجي شامل وقع في مارس 2021 لمدة 25 عاما. يؤكد الاتفاق بأنه ليس تحالف عسكري بل خريطة طريق استراتيجية طويلة الأمد. هناك أكثر من 20 مجال. نشير باختصار إلى أن نيويورك تايمز تحدثت عن ما قيمته نحو 400 مليار دولار من التعاون الصيني الإيراني في هذا الإطار، نحو 280 مليار دولار لتطوير المنشآت البتروكيماوية، وأيضا تطوير حقول الطاقة الإيرانية وتأمين إمدادات مستقرة للصين. وعبد القادر أنت كنت قد أشرت إلى الأرقام المتعلقة باحتياجات الصين من النفط وأهمية إيران بالنسبة لها خصوصا ما تعلق بهرمز وعبور الإمدادات الطاقة إلى الصين. إذن هكذا ننظر إلى الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا والصين، ولكل حساباته في علاقته بإيران.
0: عبد القادر، علاقة بهذا الاشتباك تستدعي مجموعة من الأسئلة نطرحها على ضيفينا في هذه النافذة. ضيفنا من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، ومن موسكو سيد بافل فلينغهاور الخبير السياسي والاستراتيجي. أبدأ بضيفي من بيجين السيد رونغ هوان. طبعا هناك من قرأ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عندما قال قبل يومين أو ثلاثة بأن عقارب الساعة تتحرك ولم يعد وقت، في إشارة إلى الجانب الإيراني. قيل بأن الرسالة موجهة للأساس لكل من الصين وروسيا ترقبا لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وبالتالي

0: إلى أي مدى هذا الملف ملف الحرب سيكون حاضر ووفق أي مقاربة لدى الجانب الروسي وكذلك الصيني برأيك؟
1: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هناك في القمة بين الرئيس الصيني والنظير الروسي ستتم مناقشة هذا الموضوع، موضوع مضيق هرمز وحرب في إيران. فسيكون هناك أيضا يعني إعادة تنسيق بين البلدين في هذا الخصوص. وموقف الصين واضحا، وكما يعني أوضح الرئيس الصيني كذلك أمام في اجتماعه مع النظير الأمريكي، بأن الصين تشجع الأطراف المختلفة على الحفاظ على هذه الهدنة وكذلك مواصلة التفاوض المباشر بين الطرفين الإيراني والأمريكي وعدم العودة إلى القتال، لأن الاستمرار الحرب أو استئناف الحرب لا يتفق مع مصالح أي طرف ولا تخدم المصلحة الأمريكية وكذلك المصلحة الإيرانية. فالصين دائما متمسكة بتشجيع الطرفين الإيراني والأمريكي على مواصلة التعاون، وكذلك بالنسبة إلى دول الجوار كذلك الحفاظ على هذه الهدنة كذلك مهمة جدا، ليس يعني من ناحية اقتصادية بل من ناحية نواحي المختلفة وكذلك للدول السيناريو الكبرى.
0: طيب هنا أسأل أيضا ضيفي من موسكو السيد بافل فيما يتعلق بالجانب الروسي، إلى أي مدى هذا الملف ملف الحرب سيكون حاضر في هذه القمة الروسية الإيرانية ووفق أي مقاربة روسية بتقديرك؟
2: بالطبع
3: القيادة الروسية مهتمة وسوف تناقش القضايا الأكثر أهمية لكل العالم وخاصة هذه الحرب في الخليج، ولدى روسيا مقاربة حذرة بالنسبة لهذا الصراع. قد نقول أن القلب الروسي منحاز لإيران، والكثير من العسكريين الإيرانيين والدبلوماسيين أيضا والممثلين الرسميين يدعمون إيران في حربها ضد الإمبريالية الأمريكية، ولكنها تتعامل بحذر لأنه بالنسبة لروسيا من المهم أن نحافظ على العلاقات مع الإمارات، لأن روسيا تحت عقوبات شديدة، وروسيا حتى قبل هذه الحرب في إيران كانت تستخدم الأنظمة البنكية التابعة للإمارات وللقيام بمختلف العمليات التجارية. وعندما بدأت هذه الحرب الأموال الإيرانية وهي عشرات المليارات جمدت في البنوك الإماراتية، وروسيا بالطبع لا تريد هذا. ولذلك عندما كان هناك قرار مجلس الأمن الأول والقرار الذي صدر من الدول العربية مثل البحرين والإمارات عن فتح الممر، كان هناك اعتراض روسيا، ولكن روسيا حذرة جدا لأننا ندعم إيران، روسيا تدعم إيران، ولكن في نفس الوقت بحذر لأنها لا تريد أن تكون فعالة وأن لا يكون لها دور فعال في هذه الحرب وفي هذا الصراع، لأن هناك بعض الأمور التي نحاول حلها بالنسبة للتجارة عن طريق بحر القزوين، لأن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أوقف أعمال التجارة الإيرانية عن طريق الخليج العربي، و لأن
0: طيب سيد بافل ذكرت عدة نقاط مهمة. سيد بافل لأسأل عن ضيفي أيضا من بيجين سيد رونغ هوان فيما يتعلق بهذه القمة الروسية الصينية، مثلا على سبيل المثال جملة ملفات منها ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق على سبيل المثال بالملف النووي في إيران، ما الذي يمكن لهذه القمة أن تقدمه كتصور كخطوة تدفع بهذا الانسداد الحالي إلى الأمام؟
1: نعم، يعني الصين وروسيا كذلك الهدف بينهما هدف مشترك، وهو يعني أولا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز و يعني استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك في أسرع وقت ممكن، وكذلك الهدف أيضا مشترك عدم التدوير أو امتلاك إيران الأسلحة النووية. ولكن هناك يعني أولويات مختلفة لدى الجانبين الصيني والروسي حول الحرب في إيران. فهناك أولويات بالنسبة إلى روسيا مختلفة ربما عن الصين، يعني هو تهتم كذلك الجانب الروسي كذلك في بالجانب العسكري وغيرها، والصين أيضا مهتمة بالتجارة أو التعاون الاقتصادي باعتبار هذه المنطقة كذلك هي من ضمن يعني مركز مبادرة الحزام والطريق، وكذلك يعني ممر تجاري مهم جدا. الصين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول في الشرق الأوسط، فلذلك التنسيق أعتقد أيضا سيكون التوازن بين الأولويات بين الصين وروسيا في هذه المنطقة، وكذلك الدفاع المشترك عن السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك معارضة أي محاولة استخدام القوة لحل المشاكل، وكذلك معارضة أي العقوبات الأوحادية الطرف غير مشروعة على الجانب الإيراني.
0: طيب،
1: وغيرها.
0: هذه أيضا نقطة مهمة سيد رونغوام، هل أفهم منك بأن للجانب الصيني ما يتعلق بالجانب التجاري وأيضا مضيق هرمز هو ربما في الأولويات يتقدم على مسائل أخرى ربما بالنسبة للجانب الروسي باستطاعته أن يقدم شيء فيما يتعلق به على سبيل المثال الملف النووي الإيراني؟ وهنا أسأل السيد بافل فيما يتعلق بهذه النقاط وترتيبها للجانب الروسي فيما يمكن أن يقدم من تدخل أو حل يساهم في حل حالة هذا الجمود في هذه الحرب.
3: روسيا أعلنت أنه إذا ما طلب منها فقد تأخذ على عاتقها تخزين اليورانيوم المشبع، وهذا اليورانيوم إذا ما تم خلطه بيورانيوم طبيعي حتى يخسر خاصية التشبع، عندها لن يتم استخدامه في المفاعلات النووية. قد تقوم روسيا بهذا إذا ما طلب منها. وفي نفس الوقت روسيا رسميا قال السيد رافروف أننا لن نكون وسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إن روسيا تلتزم بالحذر وموقفها حذر جدا، لا تريد التدخل وأن لا تنحد لأي طرف من الأطراف، علما أن الكثيرين في موسكو يتعاطفون مع إيران، ولكن المصالح الوطنية الروسية والأموال الروسية في أماكن أخرى ليست في إيران. ولذلك هذا ما تنظر له موسكو، أن إيران قد ما الذي سوف تقوم به إيران بعد هذه الحرب في مرحلة ما بعد عدم الاستقرار، لأن إيران والحكومة الآن في وضع سيء جدا قبل الحرب حتى الآن. هذا موقف قد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع سياسيا في الداخل الإيراني، و لا ولا نريد هذه الأوضاع في روسيا، وروسيا قد تقوم بالكثير. كل القوى المتاحة لروسيا موجهة لأوكرانيا وليس للجنوب وليس لإيران، إن روسيا حذرة جدا في موقفها.
0: من موسكو بافل فيلغنهاور الخبير السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من بيجين رونغوان الإعلامي والباحث السياسي. ختام هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
2: عبد القادر شكرا لك. ننتقل الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية في ضوء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق في جنوب لبنان وفي البقاع.

0: قبل قليل قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 10 أشخاص استشهدوا في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر جنوبي لبنان. ولمتابعة التفاصيل معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وهنا في استوديو معنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما كارمن جوخدار. مع استمرار الضربات الإسرائيلية في الجنوب يعلن إذن عن هذه الحصيلة في غارة إسرائيلية على دير قانون، ما المعطيات المتوفرة كارمن؟
1: مريم، بالإضافة إلى الشهداء 10 الذين أعلنت عنهم وزارة الصحة اللبنانية في غارة طاولت بلدة دير قانون النهر، أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة أخرى مرتبطة بغارات على قضائي سور والنبطي. بتنا نتحدث عن نحو 19 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية. وسننتظر بطبيعة الحال التحديثات خاصة من دير قانون النهر الذي ما زال يعمل المسعفون على انتشال الضحايا من تحت الركام. كانت الغارات اليوم مكثفة في جنوب لبنان، من هنا من القطاع الشرقي بلدة دبين استهدفت 3 مرات، بالإضافة إلى قضاء النبطية وأيضا قضاء صور كان في مرمى النيران الإسرائيلية بالغارات المكثفة. تبنين، كفر جوز، كلها بلدات استهدفت خلال هذا النهار. 10 البلدات أطلقت باتجاهها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات الصواريخ باتجاه هذه البلدات، ولكن بدوره حزب الله يعلن عن عملياته ردا على هذه الخروقات الإسرائيلية. يتحدث عن استهداف موقع رأس الناقورة البحري، عن تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي كان في الناقورة أو البياضة أو حتى عرب العرامشي في الجليل الغربي في رشاف، وأيضا في دبل والقوزح، بلدات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان تحتلها إسرائيل وتتواجد فيها. يقول إنه يستهدف منصات القبة الحديدية في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهدافه دبابات وآليات عسكرية أكان في الأراضي المحتلة أو الداخل. ولكن لابد من الإشارة مريم إلى ما قاله مصدر رسمي للجزيرة، تحدث عن أن لبنان يحمل في مسار التفاوض مطلبا أساسيا هو وقف إطلاق النار، وإذا ما تمت الأمور واستمرت على ما هي عليه فهو قد لن يحضر هذه الجلسات أو سيحمل بندا وحيدا. كما أن المصدر الرسمي أكد للجزيرة أن المسار الذي سينطلق في 29 من الشهر الحالي وهو تفاوض عسكري ومسار عسكري سيحضره الجيش اللبناني سيكون تقنيا، ولبنان كان قد وضع أطرا في هذا المسار ولا توزعة طائفية لهذا الوفد.
0: شكرا كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان. إلياس كرام، ربما يقدم الجيش الإسرائيلي بيانات ينقل فيها تفاصيل عملياته في جنوب لبنان ويتحدث أيضا عن خسائره هناك، كيف تنعكس هذه البيانات على التصريحات السياسية المرتبطة بالتفاوض؟
2: نعم، أولا بطبيعة الحال التطورات الميدانية تفرض نفسها على الميدان من خلال إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان وفي بلدة القوزح، وهي بلدة لا تبعد سوى 2.5 كيلومتر فقط عن الحدود الدولية. وبالتالي هذا يثير كثير من التساؤلات حول مدى السيطرة العملياتية التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه يفرضها على المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، لا سيما وأننا نتحدث عن قرية قريبة نسبيا من الحدود الدولية. وهذا يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية العمليات التي تجددت في مارس إلى 21 جنديا، ونتحدث عن أكثر من ألف جندي وضابط جرحوا في إطار هذه العمليات. الجيش الإسرائيلي ماض في هذه العمليات العسكرية ويقول بأنه يعمل على توسيعها، رغم أنه في كثير من الأحيان وسائل إسرائيلية تنقل عن قيادات عسكرية قولها بأن الجيش الإسرائيلي يشعر بأنه مكبل ومقيد في إطار هذه العمليات. لكن إسرائيل ماضية في العمليات العسكرية في مواجهة حزب الله، وكأنه لا توجد هنالك مفاوضات مفاوضات مع الدولة اللبنانية، بمعنى هي تحاول أن تفصل بين المسارين، تقول بأنها تقاتل حزب الله وتقضي على وجوده في جنوب لبنان، تهاجم مقره القيادية وتواجه منصات الصواريخ، لكن في المقابل هي تفاوض الدولة اللبنانية على أساس التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. هذا

0: ما يسعى إليه نتنياهو، وهنالك بخلاف ما هو حاصل في لبنان من خلافات حول مآلات هذه المفاوضات ونهايتها، هنالك إجماع صهيوني على الأقل سواء كان ذلك في المعارضة والائتلاف على أهمية هذه المفاوضات في تحقيق السلام، لا سيما وأن العمليات العسكرية حتى الآن فشلت في حسم جبهة لبنان وفي حسم ما تتطلع عليه إسرائيل بالقضاء على حزب الله عسكريا.
1: شكرا إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المتابعة. للتحليل نستضيف من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد عبد الله ريشة. التصعيد الإسرائيلي مستمر وعدد الشهداء يرتفع في دير قانون النهر في النبطية وصور أيضا. أمام هذا الواقع وعندما نقرأ في التصريحات التي أدلى بها مصدر رسمي للبناني للجزيرة، أين ربما يوضع الموقف اللبناني الآن من هذه الخروقات الإسرائيلية ومن أفق الاستمرار في التفاوض؟
2: نعم، ما يحصل اليوم في الجنوب من تصعيد يعكس ما ورد في المصدر الرسمي لقناة الجزيرة، حيث ورد في هذه التسريبات أو في هذا التصريح أن الرئيس ترامب هو عاجز عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الملف اللبناني هو اليوم عالق بين ثلاث استراتيجيات تفاوضية مختلفة ومتناقضة. الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على القضم الدبلوماسي من خلال ورقة وقف إطلاق النار، فهي تتحكم بالنار، تارة تشعل النار وتارة تحيد بيروت. الاستراتيجية الأمريكية التي ترتكز على الإنجاز الدبلوماسي وهي تسعى أن يكون لبنان منضم إلى قافلة اتفاقيات أبراهام. والاستراتيجية اللبنانية التي اليوم عبر عنها مصدر الجزيرة بشكل جيد جدا، اليوم الحكومة اللبنانية بدأت تراهن على الوقت، وهي أدركت اليوم أن موضوع وقف إطلاق النار هو موضوع صعب جدا، وأن التوقيت الجيوسياسي لم يحن بعد لأن تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لكي توقف النار. هذا التوقيت ربما يحدث إذا ما تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد على وقف شامل للحرب. أما ما عدا ذلك فهناك تعذر، وقد أدركت الحكومة اللبنانية اليوم وبدأت ترسل إشارات سلبية وامتعاض أنها لن تشارك ربما بالمفاوضات، أو ربما ستفرض أو ستقف عند نقطة وقف إطلاق النار، وهي تقول أيضا أنها لن تشكل لواء في الجيش اللبناني. وكل هذه الأمور التي وردت اليوم في تقرير الجزيرة مهم جدا، وهذا يدل أن المفاوضات اليوم متعسرة بانتظار الأجواء الإقليمية.
1: طيب، نسأل هنا دكتور وليد حباس عما تغيره هذه التصريحات المرتبطة تحديدا بالمسؤوليات الأمريكية في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات. يعني عندما تهدد لبنان على ضوء ما جاء في هذه التصريحات بمقاطعة المفاوضات إذا استمرت الخروقات، فأين يضع ذلك إسرائيل؟
3: نعم، يعني علينا أن نميز عندما يتعلق الأمر بالضغوطات الأمريكية، ربما علينا أن نميز بين جانبين. الجانب الأول أنه إيران هي التي أصرت على أن يكون هناك إطار لوقف إطلاق النار عندما بدأ وقف إطلاق النار بعد انتهاء الحرب أو توقف الحرب مع إيران، ورأينا كيف أنه رويدا استطاعت إسرائيل أن تخرقها وتثبت حالة أن هناك إطار وقف إطلاق النار مع وجود هذه الخروقات. نميز هذا الأمر عن مسار المفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، حيث تصر أيضا الحكومة اللبنانية على وقف إطلاق النار. هنا الولايات المتحدة حتى الآن يعني يمكن أن نوصفها على أنها في مرحلة استمزاج آراء فيما يخص جولات المفاوضات، وهي قادرة أو غير قادرة على فرض وقف إطلاق النار. هذه ليست المسألة الأساسية بالنسبة لإسرائيل. ما يهم إسرائيل الآن هو ماذا يمكن أن تقدم الولايات المتحدة على شاكلة مجلس السلام أو إطار دبلوماسي عام يقوي الجيش اللبناني ويجعل هذه المفاوضات يعني تؤكل يعني تؤتي ثمارها.
1: سيد عبد الله ريشة، في موضوع حزب الله هناك ربما مصطلحات جديدة أشار إليها المصدر في مسألة التعامل مع الحزب، يعني على الرغم من المقاربة المختلفة كما قال في التعامل مع الموقف، هل هو نهج جديد باعتقادك؟
2: هو نهج اعتراضي على عجز الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل. فهو استعمل اليوم هذا المصدر، استعمل كلمة أو رفض استعمال كلمة نزع السلاح.
1: نعم.
2: وقد قال عن حصرية السلاح، وهذا شيء مهم، وهذه رسالة مطمئنة إلى الرئيس بري وإلى حزب الله على أن موضوع تشكيل لواء من الجيش أو القيام بأعمال عسكرية في الداخل اللبناني هو أمر مستبعد وليس وارد في المدى المنظور. وبالتالي تغيير اللهجة الدبلوماسية اللبنانية قد يتحول إلى موقف في الأيام المقبلة، وقد تستفيد الحكومة اللبنانية من هذا التعسر في المفاوضات لشد أواصل اللحمة بين المكونات السياسية للحكومة اللبنانية والذهاب بموقف موحد في المفاوضات الأسبوع المقبل أم في الجلسة المقبلة. وهناك أيضا إشارة مهمة في هذه المصادر الدبلوماسية، فقد عبر هذا المصدر الدبلوماسي وقد حلل في إطار تحليلي أن حزب الله هو يريد أن يفاوض عن نفسه.
1: نعم.
2: وهذا يدل على عدم الثقة بين حزب الله والحكومة اللبنانية، وقد يأتي التوقيت عندما تحصل هناك اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين على أن يذهب حزب الله باتجاهات ربما عبر دولة قطر أو عمان لكي يقوم بمفاوضات غير مباشرة.
1: عن هذا المعطى المرتبط بعدم استخدام مصطلح نزع السلاح كما جاء في هذا التصريح وإبلاغ واشنطن أن إسرائيل لن تفعل ذلك بتدمير لبنان، أي رسائل تصل إلى إسرائيل بهذا الخصوص؟
3: نعم، يعني بالنسبة لإسرائيل قد يعني تتحول قضية نزع سلاح حزب الله وعدم قدرة إسرائيل على القيام بهذا الأمر عسكريا قد تتحول إلى نقطة قوة يعني بالنسبة لإسرائيل للمفارقة. وأريد أن أشرح تماما كما هو الأمر في قطاع غزة، عدم قدرة إسرائيل أو إصرارها حتى النهاية في ظل وجود دعم أمريكي واضح إلى الذهاب حتى النهاية لنزع سلاح حزب الله قد يتحول هذا إلى نقطة قوة، بحيث أنه تستمر إسرائيل في توغلها واحتلالها لأجزاء واسعة من جنوب لبنان وتشترط عدم الخروج من هناك حتى في مسار تفاوضي مع الحكومة اللبنانية إلا بوجود يعني سيناريو يعني مرغوب لدى إسرائيل يتعلق بسلاح حزب الله، وإسرائيل تعلم أنه هذا غير متاح في هذا الوقت الحالي، وبالتالي هي تتواجد باستمرار سوف تستمر في جنوب لبنان.
1: دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، والأستاذ عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعطي يومين أو ثلاثة لإيران، وإنه ليس متأكدا من أنه سيوجه ضربة لإيران. وكان ترامب قد أعلن بالأمس أنه وجه بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. ذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في جلسة مساءلة أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. وفي التطورات في لبنان قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وإن لبنان أبلغ واشنطن أن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء، وأن على واشنطن تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يأتي هذا في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع، وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 19 شهيدا جراء الغارات.

0: اليوم في جنوب لبنان. من جهته يواصل حزب الله الإعلان عن عمليات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط وإصابة جنديين. نبحث في التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد ومع مراسلنا من طهران عمر هواش. أبدأ معك محمد الأحمد، يعني هذه الأيام يومان أو ثلاثة التي وضعها ترامب أمام إيران، وأنها ستكون فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ما هو التقدير في واشنطن لما يمكن أن يجري خلالها؟
1: تماما مريم، هي نافذة زمنية ضيقة تجعل الملف الإيراني هذا الأسبوع عند لحظة فارقة بين لغة التهديد من جانب ترامب وأيضا إشارات تفاؤل حذرة من جانب الرئيس الأمريكي الذي كشف أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أمر الهجوم على إيران قبل أن يتراجع إثر تدخل خليجي مباشر من قطر والسعودية والإمارات. لكن الرئيس الأمريكي لم يغلق باب الحرب بل منح إيران مهلة محدودة جدا تمتد ليومين أو ثلاثة، بمعنى أن هذا الأسبوع فعلا سيكون حاسم بالنسبة لمسار الحرب مع إيران. أكد الرئيس ترامب بأن انفراجة قادمة لا محالة، إما باتفاق وإما بعمل عسكري في صياغة بدأ فيها الخيار العسكري أقرب إلى إطار زمني ضاغط لا مجرد ورقة تهديد سياسية. في ذات السياق رسم نائب الرئيس جيدي فانس ورفع السقف بوضوح، إذ قال بأن واشنطن لا تكتفي هذه المرة ولن تكتفي بتعهد إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، بل تريد ضمانات تمنع طهران من إعادة بناء هذه القدرات مستقبلا. أشار أيضا إلى وجود انقسامات داخلية داخل النظام الإيراني، وهو ما يفسر تذبذب المواقف الإيرانية من جولة إلى أخرى وفق الرؤية الأمريكية. ميدانيا أيضا أكد قائد السنت كوم الأدميرال براد كوبر أمام الكونغرس اليوم أن واشنطن حققت جميع أهداف العملية العسكرية وأن إيران باتت أقل قدرة مما كانت عليه. أشار إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وتعطيل حركة 88 سفينة لحد الآن كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، وأضاف أيضا القائد سنت كوم بأن هذا الواقع زاد من الضغوط الاقتصادية وعزز النفوذ التفاوضي الأمريكي. وبالتالي مريم تبقى الأيام المقبلة في الواقع اختبار حقيقي بين دبلوماسية إقليمية نشطة بوتيرة غير مسبوقة، لكن آخر مقترح إيراني معدل يبدو أنه لا يزال دون الحد الأدنى الأمريكي المطلوب، فيما تواصل واشنطن أيضا الجمع بين الضغط العسكري والحصار الاقتصادي بانتظار ما إذا كانت طهران ستقدم التنازل المطلوب أم أن مهلة ترامب القصيرة والقصيرة جدا قد تقود ربما إلى مسار مختلف تماما مريم.
0: عمر هواش، طهران هل تستعد لأسوأ السيناريوهات أم أنها تثق في مناورة هذه المقترحات المعدلة؟
2: نعم مريم، طهران لا تثق بأي شيء يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى أن هناك من يقول في طهران أن هذا الأمر الذي يقوله ترامب إنما هو مراوغة وليس تأجيل لعمل ما. الكل هنا في طهران يتوقعون أن تكون هناك ضربة عسكرية في أي لحظة وفي أي ليلة. خلال ما نرصده من تصريحات للمسؤولين الإيرانيين هناك عدة مستويات للرد على هذه التصريحات. أولا، إيران لا تنظر بإيجابية لأي مهلة تطلق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل هذه المهل وهذه الإنذارات من قبل ترامب تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد وليس تقديم تنازلات. هذا ما رأيناه ورصدناه خلال الأيام والشهور الأسابيع الماضية. فضلا عن ذلك، هناك من يتهكم على تصريحات الرئيس الأمريكي ويقول إنه يطلق هكذا فرص ويتحدث عن مهاجمة إيران أو نيته مهاجمة إيران ثم يتراجع لأنه غير قادر على المواجهة. هذا ما قاله محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، وأضاف إن أمريكا تلقت هزيمة خلال الحرب الأخيرة وإنها تطالب بالتفاوض لأنها تريد التغطية على تلك الهزيمة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أيضا قال إن إيران سوف ترد على أي اعتداء جديد وإنها غير وارد أن تستسلم. وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تتراجع أمام صلابة الشعب الإيراني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي لا يعون سوى لغة القوة. لكن هل هذا يعني أن الإيرانيين لا يتحسبون لشيء ما؟ بل إنهم مستعدون لأي عمل عسكري، هذا ما عبر عنه أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال إن إيران خلال فترة توقف إطلاق النار قامت بتعزيز قواتها العسكرية لتوجيه ضربات أكثر إيلاما مقارنة بالمواجهات السابقة. وأضاف أنه إن إيران سوف تفتح جبهة جديدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لم تفتح خلال المواجهة السابقة. هذه إشارة واضحة ربما إلى مضيق باب المندب الذي حذر الإيرانيون مرارا من أنه في أي مواجهة جديدة قد يكون أو قد يتمتع بوضع مشابه لما هو عليه الآن في مضيق هرمز. إضافة لذلك نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي للشؤون القانونية قال إن الحديث الأمريكي عن منح إيران مهلة جديدة إنما هو بمثابة تهديد، وأشار إلى أن هذا الأمر يتناقض بينما أمريكا تتحدث في الوقت نفسه عن منح فرصة جديدة للدبلوماسية يومين أو ثلاثة، لكنها في الوقت نفسه تهدد بشن حرب جديدة على إيران. قال إن هذه التناقضات لا تخدم المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا ما كان عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما التقى وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران خلال الأيام الماضية، حيث قال إن أكثر ما يعيق المسار الدبلوماسي هو التناقض في التصريحات الأمريكية.
0: نعم عمر.
2: والمطالب الأمريكية المفرطة، إضافة إلى المطالب التي تعتبر هنا خط أحمر لدى المفاوض الإيراني.
0: عمر هواش من طهران ومحمد الأحمد من واشنطن، شكرا لكما. بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
3: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية، تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلاميا حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
0: للنقاش نرحب هنا في الاستوديو بسيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وبالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا من جديد. أبدأ معك سيد سيرجيو دي لابينا، التراجع بما أصبح سمة في الفترة الأخيرة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن مشروع الحرية، لوح وهدد بالمهل في مرات عديدة ولم يضرب إيران. هل المعطيات مختلفة هذه المرة؟ هو يتحدث عن يومين أو ثلاثة؟
4: Yes.
5: نعم، إذا قال أن هذا ما سيفعله فإن هذا ما سينفذه. نحن غالبا ما نتحدث عن كل هذه التغييرات وكيف أنها تحصل، وذلك لأن الوضع الديناميكي يتغير من يوم إلى آخر، وفي نهاية المطاف ما علينا أن نقيمه بالفعل هو الموقف الذي وصلنا إليه الآن مقارنة بما كنا عليه قبل بضعة أيام. قبل بضعة أيام كنا على حافة مواجهة عسكرية، وكان هناك حوار ما بين الطرفين، وهناك مقترحات تم تقديمها وتغييرات مستمرة، ولذلك من الصعب أن نحدد ما الذي سيحصل. لا يمكننا أن نفعل ذلك وكأن هناك خارطة طريق. هذه الأوضاع متقلبة جدا، وكلا الطرفان تسمح لهما الفرصة لتقديم الآراء، وأن يحق للطرف الآخر أن ينظر إلى هذه المقترحات، ومن ثم تتعدل الأمور. وإذا القول أن الأمور تتغير من يوم إلى آخر، هذا ما يحصل بالفعل، لأن الوضع ديناميكي، وما نود أن نتفاداه هو أن يكون هناك مواجهة عسكرية. هل نحن مستعدون لمواجهة عسكرية إذا وصل الأمر إلى ذلك؟ الإجابة هي نعم. هل نفضل ألا نصل إلى مواجهة عسكرية؟ الإجابة هي مجددا نعم، وإنني أعتقد أنه علينا أن نكون صبورين وأن ننظر إلى ما يحصل الآن وما يتم حله، وما هو الموقف الذي وصلنا إليه فيما يتعلق بالتوصل إلى الصفقة بشأن الأمور التي أشار إليها الرئيس ترامب. ما من أسلحة نووية، افتحوا مضيق هرمز، ولا طريقة لإطلاق أسلحة نووية.
0: دكتور أحمديان، يعني هذه المهلة الزمنية القصيرة، يومان أو ثلاثة أيام تحدث عنهما الرئيس دونالد ترامب، هل هذا السقف الزمني يضع إيران تحت ضغط حقيقي؟
6: لا أتوقع ذلك. الإيرانيين يتوقعون ضربة في النهاية، يعني لا يرون إلا هذه مرحلة وقف، يعني مرحلة تنفيس وتحضير للحرب، هكذا نظروا لها منذ لحظة وقف إطلاق النار، وخاصة بعد أن ذهبوا لباكستان وشاهدوا ما حدث هناك، وبعدها فرض الحصار ومحاولات لفتح المضيق وغيرها من أعمال قامت بها الولايات المتحدة. لذلك كانوا يتأهبون لهكذا ضربة. النقاش في داخل إيران يوحي إلى أنه لا أمل في المفاوضات، هناك جهد دبلوماسي يحاولون أن يمضون باتجاهه، لكن أمالهم في الوصول لحل وسط مع الولايات المتحدة خبت منذ أيام، يعني منذ أسابيع، والآن وصلت إلى حدودها الدنيا، خاصة أنه التحركات العسكرية ازدادت في جوار إيران. ولذلك الرؤية هي أنه نحن مقبلون على صدام جديد، لأن الولايات المتحدة لا تبدي أي مرونة.
0: هم مستعدون لضربة، لكن هل يستطيعون استيعابها؟ يعني هذه المرة قد تستهدف منشآت طاقة، قد تستهدف ربما منشآت حيوية داخل إيران، كيف يمكن لإيران أن تواجه تصعيدا جديدا في ظل حصار بحري خانق؟
6: طبعا لاحظي أمرين في هذا السؤال. الأمر الأول هو أنه هل تستطيع إيران أو لا تستطيع؟ 40 يوم استطاعت أن تقف أمام الولايات المتحدة، وهي أيضا كانت تضرب إسرائيل والأصول الأمريكية إلى حد كبير. تقديري هناك شيئا في الولايات المتحدة من التضخيم من قدرات الولايات المتحدة وتصغير قدرات إيران أمامها، وهذا لا يرتبط بواقع الحرب التي مضت. بالنسبة للحصار حتى الآن هناك بيانات أمريكية تتعارض معها كليا ما يقوله الإيرانيون، يقولون أنه لا يوجد أساسا حصار يعمل به على الأرض، هناك نقل للطاقة ولا يوجد مشاكل في ذلك. لذلك نحن إزاء سرديتين.
0: طيب دكتور شرقاوي، هل هذه الاعتبارات التي ذكرها دكتور أحمديان وقدرة إيران على الاستمرار وأيضا ربما المعلومات غير الدقيقة المرتبطة بأثار الحصار البحري هي التي تجعل ترامب يتريث؟
4: ليس بالضرورة. يعني موقف العناد المتبادل، وأرى أن مثلا إذا حللنا الموقف الأمريكي والموقف الإيراني بأدوات التحليل النقدي للخطاب السياسي، كانت دائما هذه الثنائية تكرر نفسها. ترامب يتوعد عسكريا، يلمح إلى حاجة للمفاوضات، الإيرانيون يردون بنفس الشيء أنهم مستعدون لهذا الخيار ومتريثون في خيار المفاوضات. إذا لا شيء يتغير، ولكن على الأقل هذا الأسبوع الآن أرى أن ترامب أقل حماسة لخطاب الحرب أو استئناف العمليات العسكرية كقاعدة عسكرية.
0: كقاعدة أين لمست ذلك؟
4: لمست في طبيعة ما حدث منذ يوم السبت الماضي، خاصة وأن أعتقد أن قراءته لمخرجات قمة بيجين جعلته يعيد النظر في مجموعة من الأمور، وأيضا أن بيجين تعهدت بأنها لن تقدم أسلحة إلى إيران. فبالتالي عندما اتضح هذا المسار الإيراني الصيني، ربما يشعر ترامب بنوع من الأريحية في التفاوض. باختصار أرى أن نسائم المفاوضات تغلب على الرياح العاتية بعودة العمليات العسكرية. أيضا بالنسبة لقضية إيران، إيران هي تقاوم بخطاب النفس الطويل، وأن أي معادلة يضعها ترامب أمامها سترد عليها. ولكن أيضا ينبغي أن نكون واقعيين، يعني هناك أزمة سياسية وأزمة انتخابية بالنسبة لترامب، وهناك أيضا أزمة اقتصادية وأزمة أيضا سياسية بالنسبة لإيران، لأن منطق الاستنزاف ليس هو منطق أن الآخر هو اللي يعاني. أرى أن هناك استنزاف متبادل، وخاصة أن جمود حركة الملاحة، هناك الأضرار من عائدات التي تغيب من عن عائدات النفط الإيراني. الحصار الأمريكي أيضا يعني له آثار سلبية، فبالتالي ينبغي أن يرتقي التحليل إلى الإقرار بأن هناك أضرار على الموقفين الأمريكي وعلى الإيراني. وأيضا بالنسبة يعني كقاعدة ذهبية في كل الصراعات، إذا عدنا إلى حرب فيتنام، اضطرت أمريكا رغم قوتها إلى التفاوض. إذا عدنا إلى الحرب العراقية الإيرانية عام 88، اضطرت طهران وبغداد للإقرار بتنازلات. نفس الشيء بعد 20 عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان وصلنا إلى المفاوض. نحتاج لأن نقر أن مسألة طول النفس هي نسبية وليست مطلقة. وطال الزمن أم قصر، يضطر كل طرف لأن يقدم شيء يشجع الطرف الآخر على التفاوض.
0: سيد سيرجيو دي لابينا، لماذا لا يكون هذا التأجيل نابعا عن ربما تلك المرونة التي لمسها الرئيس دونالد ترامب في المقترح المعدل الإيراني بال14 بندا، عندما تحدثوا ربما عن بعض التنازلات إن صحت تسميتها كذلك بخصوص نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة خارج إيران، وأيضا الأمور المرتبطة بما قبلته إيران بخصوص رفع العقوبات وفك التجميد عن الأرصدة، هل يمكن أن يكون هذا ما حدث فعلا؟
5: أعتقد أن هناك أخذ وعطاء، هناك مفاوضات جارية الآن، وهناك تنازلات يتم تقديمها، وهناك تغيرات في العرض والعرض المقابل. أعتقد أن هناك مساحة للتفاوض، وأنا لا أعتقد الآن أن كلا الطرفين غارقا، لأنه لو كان هذا هو الحال كان ليغادران المفاوضات. لقد سمعت بأن إيران لا تشعر بأن السفن محتجزة في المضيق، ولكنني تفقدت أداة رصد الحركة عبر مضيق هرمز، وخلال الساعات 24 الماضية لم أرى أي سفن قد عبرت.

0: بحسب ما رأيته الملاحة متوقفة وهذا الأمر غير مقبول، ولذلك يجب فتح مضيق هرمز. هذا أمر غير قابل للتفاوض، يجب أن يحصل ذلك حتما. أما بالنسبة لعدم حصول إيران على السلاح النووي، هناك أخذ وعطاء بشأن هذه المسألة، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيرشح عن المفاوضات. ولكن بناء على ما رأيته، كل يوم هناك تنازلات يتم تقديمها من كلا الطرفين وهناك إمكانيات المضي قدما. ولو لم يكن هذا هو الحال، كنا لا بدأنا بالفعل بالعملية العسكرية مرة أخرى. وواقع أنه هناك قادة الخليج الذين طلبوا بأن يكون هناك تأجيل للعمل العسكري، هذا الأمر مهم جدا. ونقطة أخرى، أي هجمات في المستقبل لن تكون مجرد رد من جانب الولايات المتحدة. أعتقد أنه في مرحلة ما دول الخليج ستقول أنها قد سئمت من أن تتلقى الصواريخ والمسيرات ولن تتحمل ذلك. سنرى توسيع للرد العسكري ليس فقط من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بل أيضا الشركاء في الخليج، لأنه لا يمكن أن تتوقع إيران أن لا يردوا بعد أن تطلق عليهم الصواريخ والمسيرات.
1: دكتور أحمديان، ما الذي يمنع إيران من تجاوز شرط وقف الحرب أولا ثم مناقشة النووي؟ لأنه إذا حدث سيزيل الكثير من العراقيل.
2: لأنه لذات الخطاب هذا الذي سمعناه للتو، يعني هذا نسمعه أيضا في واشنطن، الولايات المتحدة تبقي على الحرب على الطاولة، أنها لا تهتم بالقانون الدولي، تقول لإيران أنه هذا خيار بين الخيارات الأخرى، متى شئنا سنهاجمكم. وحدث ذلك أثناء مفاوضات سابقا، وبالتالي حتى بعد مفاوضات باكستان المرة الثالثة أيضا، الولايات المتحدة افتعلت فعلا حربيا بفرضها حصار على إيران ولو أنه معلن. لكن بكل الأحوال، يعني لأن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي الذي يجرم شن حروب دون إذن مجلس الأمن، إيران تضع ذلك كأولوية أولى، وهذا كان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة خرقته في لبنان، في المضيق، في الحصار، ولذلك نحن إزاء واقع يقول للإيراني، للاستراتيجي الإيراني، أنك لا يمكن أن تثق بهذه الدولة. أي اتفاق تصل له دون السقوف المرجوة سيخرق وستفرض عليك حرب. لذلك إيران وصلت قبل 3 أسابيع تقريبا، وصلت خياراتها لحالة نضوج دبلوماسي، لا يوجد تغيير،
1: غير قابل للتراجع.
2: يقولون هذا هو الذي لدينا، إذا لا تريد الولايات المتحدة فهو الحرب.
1: لكنها قدمت 5 شروط، قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستجيب لها قبل الجلوس إلى التفاوض، ثم قدمت هذا المقترح المعدل من 14 بندا كانت فيه بعض المرونة.
2: هذا المقترح هو الأساس ولم يتغير في 3 أسابيع تقريبا، لم يتغير.
1: والشروط الخمسة،
2: الشروط الخمسة أتت ردا على قضية القمامة والرئيس الأمريكي وإلقائه هناك شيئا من المجابهة الخطابية بين الطرفين، لكن الشروط 14 هي الأساس وإيران تركز عليها، وتقديري أنه هذا هو الذي تريده إيران. أستشف من الخطابات هناك أنه وصلنا لحالة جمود تقريبا، يعني إما هذا وإما الصدام، ونحن لذلك أرجح حالة الصدام في القادم من الأيام.
1: دكتور شرقاوي، من المستفيد من هذا التأجيل، تأجيل هذه الضربة ولو ليومين أو 3؟
3: القراءة مزدوجة، كل طرف يعتقد أنه يستفيد من هذا التأجيل لأن خياراته وشروطه نزلت على الطاولة، لكن في نفس الوقت أعتقد أن الأزمة السياسية والمخاطر الانتخابية تقترب من ترامب في البيت الأبيض. الاستنزاف الاقتصادي وصعود جبهة جديدة في الأمم المتحدة، 112 دولة تقول لا يمكن لإيران أن تسيطر على مضيق هرمز، إذا لا يمكن لإيران أن تواصل هذا النفس إزاء بقية العالم، ليس فقط إزاء الولايات المتحدة وإسرائيل. وأود أن أثير الانتباه أيضا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران جعلت النخب السياسية والمثقفة في إيران تعتنق نوع من التفكير الدوغمائي. الآن الإيرانيون يعتدون بأنهم هم من حقهم أن يسيطروا على مضيقهم. هناك فرق بين تفسير قانون البحار عام 82 وقضية المياه الإقليمية، وبين أن يسقطوا في التأويل حسب احتياجاتهم. فأعتقد هذا أيضا ينبغي ألا يعني لا يرفع شعار أن إيران تتصرف طيب بالقانون الدولي.
1: هذه المهلة
3: ولكن
1: الزمنية التي وضعها ترامب للذهاب إلى ضربة، ربما هل هي مدة كافية لوضع تعديلات؟

0: هنا هل يبقى الوسيط الباكستاني يصارع موج البحر لوحده؟ هل تدخل الوساطة الخليجية بشكل من الأشكال؟ هل تتدخل الصين؟ هل يأتي الأوروبيون؟ نحتاج لتوسيع هذه المنصة لكي يمكن أن نجد الرؤية الثالثة أو الطريق البديل لكي نصل إلى يوم السبت وهناك شيء يوضع على الطاولة ويعتد به ترامب ويعتد به الإيرانيون على أنه ملامح تسوية ممكنة وليست فقط استعراض مواقف.
1: سيرجيو، هل يمكن أن ترى واشنطن الدور الخليجي في مكان مختلف، أن يكون وسيطا مقبولا وضامنا لالتزام إيران، أم ربما هذه الاستجابة من ترامب كما قال لطلب قادة خليجيين لتأجيل هذه الضربة هو فقط ربما وضع في الاعتبار لارتدادات هذه الضربة على هذه الدول إن ردت إيران عبر استهدافها؟
2: أعتقد أن الإطار الذي تم التوصل إليه والذي يقتضي باستخدام إيران باكستان كوسيط هذه مقاربة صحيحة، وما نسمعه من دول الخليج طبعا مهم ويمكن إدماجه في هذه العملية، ولكن يجب أن تبقى التغييرات بحد أدنى. هناك إطار، وإذا كان هذا الإطار ناجحا أعتقد أنه أو في الواقع أنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من المشاركة من الدول الخليجية، وأعتقد أنه سيكون هنالك أنشطة متزايدة أيضا وانخراط متزايد من جانب المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي أيضا يتأثر. كما قال الدكتور شرقاوي للتو، أيضا هنالك دول أخرى ذهبت إلى الأمم المتحدة وطالبت بفتح مضيق هرمز، وذلك لأن إغلاق المضيق يؤثر على العالم بأكمله. هذا وضع ديناميكي، اتركوا الإطار كما هو وأدمجوا أصوات الشركاء الآخرين، وأنا متأكد من أن كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار في البيت الأبيض. التواصل الذي يجمعنا مع دول العالم الأخرى، في الواقع هنا نتحدث عن اتصالات مكثفة، وهذا الأمر يتيح لنا سماع آراء جميع القادة الدوليين المنخرطين في هذه العملية، وأنا متأكد من أن هناك نفوذ لدى هؤلاء القادة على العملية بأكملها.
1: انطلاقا من هذا النفوذ الذي تحدث عنه السيد سيرجيو دي لابينا، دكتور أحمديان، لماذا لا تستغل طهران هذا الباب الذي ربما فتحه ترامب عندما قال استجبت لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات وأجلت الضربة؟ تستغل هذا الباب من أجل ربما استخدام تأثير هذه الدول على ترامب لبلورة اتفاق يكون لديه مقبولية إقليمية أيضا؟
3: لحد كبير هذا هو الذي جرى، يعني في المفاوضات السابقة باكستان تنسق مع هذه الدول، إيران أيضا تنسق معها إلى حد كبير، اتصالات مستمرة بين هذه الأطراف، وتقديري أنه هذا أيضا أحد أسباب الذهاب بهذا الاتجاه. في النهاية نحن إزاء وضع متأزم إقليميا يؤثر على الجميع، ولذلك هناك مصلحة مشتركة لمنع التدحرج نحو التصعيد، لكن تقديري وبالخبرة من فعل الولايات المتحدة بالمنطقة التأثير ضئيل، وفي ساعات حسم القرار واتخاذ القرار الولايات المتحدة تذهب بخياراتها. في مضيق هرمز مثلا، مضيق كان يعمل، الإيرانيون كانوا يؤمنون ويقولون بأن تأمينه من مهماتنا، الولايات المتحدة فرضت حصارا ومنعت خروج السفن. حتى في زمن الحرب مريم كانت 10-15 ناقلة نفط تمر، لأنه كانت تنسق مع إيران وإيران تؤمن هذا المرور، الولايات المتحدة أوقفت ذلك. ما زالت هناك دول تتعاطى مع إيران وتحاول الوصول لاتفاقات معها للخروج الآمن كما تسميه إيران، وهذا كان يجري. 5 دول وقعت مع إيران اتفاقيات، وتقديري أنه هذا المسار سينفتح حال انتهاء هذه الحالة العدوانية الأمريكية.
1: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والسيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى التطورات في لبنان، حيث أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، يتزامن هذا مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ومع إعلان حزب الله عن عمليات متواصلة على مواقع قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، أدت في إحداها حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مقتل

0: مقتل ضابط وإصابة جنديين. نبحث في التفاصيل مع مراسلنا من بيروت تامر أصمادي ومع مراسلنا من رام الله محمد خيري. أبدأ معك تامر أصمادي، كانت هناك غارات إسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى في دير قانون النهر في النبطية وصور أيضا، ما آخر التفاصيل التي توفرت؟
1: بالفعل مريم، نتحدث عن الحصيلة الأولية لوزارة الصحة خلال الدقائق الأخيرة التي تحدثت عن 19 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المدنيين. والمجزرة الأكبر كانت في دير قانون النهر في قضاء صور، ومن بين الشهداء هنالك أطفال وفقا لما يرد من معلومات. وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية، ما يعني بأن حجم الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية كبير وكبير جدا، وقد استهدف أحد المراكز الصحية أيضا في إحدى القرى الجنوبية. نتحدث عن عشرات الغارات التي طالت القرى والبلدات في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية، وليس فقط في الجنوب اللبناني وإنما في الشرق أيضا، لا سيما في البقاع الغربي. والغارات تكثفت على صور والنبطية وصيدا ومرج عيون وبنت جبيل، بالإضافة إلى جزين. وهذه الغارات الإسرائيلية جرت بها المسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي، وأيضا تواصل قصف القوات الإسرائيلية بالمدفعية لعديد القرى والبلدات، لا سيما في زوطر الشرقية وفي أرنون وفي ميفدون، وأيضا تجريف المربعات السكنية. هذه الخروقات مريم المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي دفعت بحزب الله خلال الساعات الماضية وحتى الدقائق الأخيرة، وأنا أنتظر هذا الهواء للإعلان عن عديد العمليات ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية. آخر تلك العمليات التي تبناها الحزب خلال الدقيقة الأخيرة كانت في حداثة، هو يقول بأنه تصدى لقوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه ساحة حداثة وقام بتفجير دبابة مركافة، ويتحدث عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، ويتحدث أيضا عن عمليات مماثلة في دير سريان، ويتحدث أيضا عن محاولة للتقدم من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه مجرى النهر في دير سريان وتثبيت نقاط لتلك القوات ويعمل على منعها كما يقول، ويتحدث أيضا عن استهداف قوات إسرائيلية في الناقورة وفي البياضة. في البياضة هنالك أكثر من عملية خلال الدقائق الأخيرة أعلن عنها حزب الله، ويتحدث عن خسائر أيضا في صفوف العتاد الإسرائيلي وفي صفوف المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية، وأيضا يشير إلى أنه استهدف مواقع للقوات الإسرائيلية داخل العمق الإسرائيلي في شمال إسرائيل.
0: أذهب إلى محمد خيري وأسأله انطلاقا من هذه العمليات التي تحدثت عنها تامر الصمادي، عما يقره الجيش الإسرائيلي بخصوص خسائره في عمليات حزب الله التي تستهدف قواته تحديدا في جنوب لبنان.
2: الجيش الإسرائيلي أقر الليلة الماضية بأن ضابطا قد قتل فيما أصيب آخرون جراء اشتباكات وقعت مع حزب الله، وأشار إلى أن ما جرى كان عبارة عن معارك دارت رحاها في الجنوب اللبناني، وبذلك ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا إلى 21 جنديا منذ بداية هذه الحرب، أي تجدد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، فيما أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 20 جنديا إسرائيليا بحسب الجيش الإسرائيلي. كما استهدف الحزب أيضا سيارة في منطقة مزقاف عام في شمال إسرائيل، أدى ذلك إلى إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة وفق البيانات الإسرائيلية. وأطلق الحزب عدة مسيرات وصواريخ باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة ومتموضعة في الجنوب اللبناني في مواقع مختلفة وفق البيانات الإسرائيلية، وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة بلدات إسرائيلية في منطقة الشمال تحديدا يوم أمس نتيجة إطلاق هذه المسيرات. هذا يدلل على أن الحزب لا يزال يحاول استهداف القوات الإسرائيلية، سواء تلك التي تعمل في الأراضي اللبنانية أو تلك التي لا تزال في الحدود الإسرائيلية ولما تدخل بعد إلى المناطق اللبنانية، وهذا شهدناه خلال الأيام الماضية بوتيرة متسارعة ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي من ناحيته قال أو أنذر عدة بلدات لبنانية بضرورة الإخلاء، وقال إنه سيعمل ضد حزب الله فيما شن سلسلة من الغارات على مواقع مختلفة وفق البيانات الإسرائيلية. أفاد الجيش أيضا بأن العمليات مستمرة في الأراضي اللبنانية من أجل ما يقول بأنها حماية وتوفير الأمن لسكان منطقة الشمال في إسرائيل. تأتي هذه التطورات جنبا إلى جنب مع الحديث الإسرائيلي المتزايد عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان، ولكن الإسرائيليون يقولون بأن حزب الله لا يزال يشكل عقبة أمام هذا الاتفاق، وبأن أي اتفاق مع لبنان لن يكون كاملا ولن يتم قبل نزع سلاح حزب الله، سواء بإرادة الدولة اللبنانية أو بدعم من الدولة اللبنانية أو كذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تقديرات في إسرائيل بأن الحزب لا يزال يقاتل في سواء بعناصره أو كذلك باستهدافه بالمسيرات، وبأن لديه ترسانة جيدة كما يقال إسرائيليا من المسيرات، بمعنى مخزون كافي من أجل استنزاف الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية أكثر في الأراضي اللبنانية. وهذا مثار للجدل في إسرائيل، إذ بدأ الجيش يشعر بأنه يعيش حالة استنزاف في لبنان وبأنه يجر إلى مثل هذه الحالة، ما وهو ما يعني بالنسبة لكثير من الإسرائيليين بأن ثمة محاولة لكسر محاولة فرض الأمر الواقع من الجيش الإسرائيلي في لبنان.
0: شكرا لك محمد خيري من رام الله، ولتامر الصمادي من بيروت. للتحليل نستضيف من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان الكاتب الصحفي نوفل ضو. أهلا بكما دكتور علي شكر. التصريحات التي أدلى بها مصدر رسمي لبناني للجزيرة حملت رسائل موجهة للأمريكيين، أخرى للإسرائيليين، وهناك رسائل للداخل اللبناني أيضا. ما الذي يعبر عنه هذا الكلام من توجه لبناني رسمي في تقدير الموقف في هذه المرحلة؟
3: أطيب التحيات في البداية للضيف الكريم ولجميع المشاهدين، وبطبيعة الحال لك. أعتقد بأننا اليوم في ظل مرحلة ربما هذا التشابك على المستوى الإقليمي والمحلي عقد المشهد اللبناني وأتاح للعدو الإسرائيلي نوع من محاولة الاستباحة واغتنام الفرصة في هذا الوقت الضائع، ربما بين إمكانية الوصول إلى تسوية كبرى في الإقليم أو الذهاب باتجاه العودة إلى المواجهات العسكرية المسلحة. لكن فعليا علينا أن ننظر إلى التجربة اللبنانية السابقة في سياق هذه المعركة. الرهان فعليا على الأمريكي لا يمكن أن يستند إليه، انطلاقا من أن الأمريكي هو طرف وليس وسيط. أيضا التعويل على القيام بأي خطوات من قبل العدو الإسرائيلي جربت في المرحلة الماضية. هذه الجولات من المفاوضات حتى الآن لم تنم عن أي إمكانية للوصول إلى هذه المعطيات، بغض النظر عن الحديث عن أي ورقة تفاهم أو اتفاق إطار أو غيرها من التسميات. لكن فعليا نحن لا نزال ضمن السياق العام الذي طرحته هذه المعركة، وبالتالي نعيش في ظلها، والاعتداءات اليومية التي تحدث عنها المراسلون منذ قليل عفوا تبين عن أننا لا نزال نسير بنفس الوتيرة. لذلك أعتقد بأن هذا النوع من الكلام علينا أن نكون ربما منتظرين لما سيقدمه فعليا هذا الموقف الرسمي اللبناني على مستوى رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، القرارات التي تتخذ فعليا ومدى إمكانية تطبيقها. كل هذه الإجراءات الميدانية هي التي ستشكل المشهد اللبناني، ولكن كما قال رئيس الحكومة خلال الأيام الماضية بأن المفاوضات اللبنانية ولكن فعليا هي ليست منفصلة عما يجري في الإقليم، وهذه كانت إشارة فعلية إلى صعوبة فك الارتباط بما يحصل في الإقليم ككل، وبالتالي بسياق المعركة بمجملها. لذلك أعتقد بأن إمكانية الحديث علينا أن نرتكز فيها أولا إلى الموقف الرسمي اللبناني والخطوات الميدانية، وبطبيعة الحال إلى موقف المقاومة والخطوات الميدانية التي تحصل.
0: سيد نوفل ضو، وصول الموقف الرسمي اللبناني إلى التلويح بمقاطعة المفاوضات إذا استمرت الخروقات الإسرائيلية وإذا لم يضغط الأمريكيون بالشكل الكافي على الإسرائيليين، هل يشير إلى توجه ربما جديد في تعامل لبنان مع مسار التفاوض في هذه المرحلة؟
4: إذا صحت هذه المقاربة فأنا أعتقد أنه مثل هذا الموقف اللبناني من شأنه أن يشكل تصريحا لبنانيا لإسرائيل لإكمال حربها. عمليا لا يبدو أن الموقف اللبناني الرسمي لديه احتمالات كبيرة أو هامش

0: المناورة واسع في هذه المرحلة بالذات، الحل الوحيد المتاح أمامه إذا أراد فعلا الاستمرار في المحاولة، ولا أقول الاستمرار يعني في طريق النجاح، مجرد الاستمرار في المحاولة يحتم عليه البقاء في دائرة المفاوضات. لكن المشكلة الحقيقية القائمة الآن أنه واقع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يشبه إلى حد كبير واقع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد انتصارا كاملا في مفاوضاتها مع إيران، كذلك إسرائيل تريد انتصارا كاملا في مفاوضاتها مع لبنان، وهما يريدان أن يحصلا بالمفاوضات ما لم يتمكنا من الحصول عليه كاملا في العمليات العسكرية. في المقابل الجانب الإيراني يريد الخروج بانتظار على قاعدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتصر، وكذلك حزب الله والدولة اللبنانية في لبنان. وأعتقد أنه هذه المعادلة لن تكون يعني لن تجد طريقها إلى أرض الواقع في هذه المرحلة في الذات، لأنه عمليا مجرد قبول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشروط حزب الله وشروط إيران يعني أنهما هزمتا في هذه المعركة.
1: طيب،
0: لذلك أرى أنه الباب مقفل في هذه المرحلة أمام المفاوضات، وأنا أرى أن الأمور متجهة باتجاه تصعيد أكبر، على أمل من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل بأن يزيدوا من الضغط على لبنان وإيران، وعلى أمل من جانب إيران وحزب الله بأن تؤدي سياسة توسيع الخسائر على المستوى الإقليمي والدولي إلى إجبار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تقديم تنازلات.
1: دكتور علي شكر، رغم تعقيدات المشهد ميدانيا وتوسع هذه الخروقات وتكثيف إسرائيل لضرباتها، نجد في تصريحات المصدر اللبناني الرسمي للجزيرة ربما حديث عن حزب الله على وجه التحديد، إشارة إلى رفض استخدام المفاوض اللبناني لمصطلح نزع السلاح، وأنه لن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح. ما الذي يفهم أيضا من هذه الإشارات بخصوص حزب الله ونزع السلاح؟
2: نعم، هذا يعيدنا إلى ثوابت أساسية يعني طرحتها السلطة الرسمية اللبنانية، بمعنى أننا إذا عدنا إلى خطاب القسم كان رئيس الجمهورية واضحا في سياق الخطاب وما تلاه أيضا من خطابات تتعلق بمسألة سلاح المقاومة، هو تحدث عن ثوابت محددة تتعلق أولا بالحفاظ على السلم الأهلي، ثانيا بحل هذا الموضوع على المستوى الداخلي اللبناني، ثالثا التفاوض مع الحزب مباشرة لإيجاد آليات، ورابعا طرح فكرة يعني نوع من الإطار العام المرتبط باستراتيجية أمن وطني شامل تكون جزء منها استراتيجية دفاعية تعالج هذه القضية. أيضا لاحقا فيما يتعلق بالبيان الوزاري ومواقف رئيس الحكومة في العديد من المحطات تأتي في هذا السياق. لذلك الحديث الذي قدمه المصدر اليوم عن هذا الأمر بالتحديد هو يرتبط فعليا بالسقف الذي وضعته السلطة الرسمية اللبنانية في سياق يعني رئاسة الجمهورية، الحكومة، وأيضا الإجراءات المرتبطة بالعديد من القوى السياسية الموجودة في المشهد
1: ولكنه
2: اللبناني.
1: موقف يبتعد عن الموقف الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات بخصوص نزع السلاح، وهم يصرون كثيرا على هذه المسألة. عندما يقول المفاوض اللبناني هذا الكلام عن مسألة نزع السلاح تحديدا، فهل يريد أن يأخذ كل ذلك الكلام في غير اتجاه دكتور علي؟
2: لا أعتقد ذلك، لأننا إذا عدنا قليلا إلى الوراء، أولا الأمريكي ليس يعني راعيا، هو طرف في هذه المعركة مع الإسرائيلي ويطلق يده في المشهد اللبناني ويضغط على لبنان كليا، وهذا ما شاهدناه مع المبعوثين الأمريكيين إلى لبنان في المراحل السابقة، حتى مع السفير الأمريكي الحالي في بيروت الذي يتولى متابعة هذا الملف. إضافة إلى نقطة ثانية، أعتقد توم براك يعني قبل انتهاء مهمته في لبنان تحدث عن العبارات المرتبطة ليس بنزع السلاح، ولكن يعني هذه العبارات كانت تتحدث عن آليات أخرى تتعلق بالمعالجة أو الاحتواء أو غيرها، وبالتالي حتى هذا الموقف على المستوى الأمريكي هو أصلا كان مطروحا على لسان المبعوثين الأمريكيين وتحديدا توم براك. لذلك أعتقد بأن هذه الآليات هي معتمدة في السياق الدبلوماسي العام، ولكنها تعود إلى تثبيت الثوابت اللبنانية التي طرحت منذ البداية على الرغم من حالتي الصعود والهبوط التي حصلت خلال المراحل الماضية فيما يتعلق بمحاولة لبنان السعي إلى استفاز كل ما يملك من إمكانات لمحاولة التخفيف من الضغط الإسرائيلي، وأيضا إعطاء نوع من الخطوات المتقدمة تجاه الأمريكي ليضغط بدوره على الإسرائيلي، ولكن هذا لم يحصل.
1: سيد نوفل ضو، دائما في موضوع حزب الله يعني التصريحات أشارت إلى أن أهداف لبنان مع حزب الله مشتركة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، لكن المقاربة هي المختلفة. هذه المقاربة المختلفة لماذا لا يحاول لبنان الرسمي احتوائها أو تقليصها على الأقل في اتجاه يخدم مسار المفاوضات للوصول في النهاية إلى وقف ثابت لإطلاق النار؟
0: عمليا وقف إطلاق النار يعني إعادة رسم قواعد الاشتباك، وفي هذه المرحلة المطلوب إعادة رسم أو رسم قواعد الاستقرار في لبنان والمنطقة، وليس قواعد اشتباك جديدة. الكل يعرف أنه رسم قواعد اشتباك جديدة يعني تحضير لحرب جديدة قد يطول وقتها وقد يقصر. لذلك في هذه المرحلة أعود أيضا ومن باب توضيح الفكرة إلى المقارنة بين ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين ما يجري مع إسرائيل ولبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيران بلا سلاح نووي وبلا إمكانية تصنيع سلاح نووي وبلا إمكانية لفرض نفوذ خارجي بقوة السلاح، وهذا ما تعنيه الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع الصواريخ البالستية والمسيرات وموضوع مضيق هرمز. على الصعيد اللبناني، إسرائيل تريد لبنان بدون تخصيب ميليشيات. عمليا الواقع اللبناني غير قادر، اللبناني الرسمي غير قادر حتى الآن على، والبعض يقول أنه غير راغب أيضا، على فرض سيادة الدولة اللبنانية على الداخل وصولا إلى الجنوب. وبالتالي لبنان يريد العودة إلى مرحلة ما بعد 27 نوفمبر 2024 بطريقة أو بأخرى. هو يريد عمليا أن يعود إلى النقاش، إلى نصوص تحتمل النقاش وتحتمل الاجتهاد تماما، يعني لنعود بعد وقف إطلاق نار إلى السجال إذا كان الموضوع هو موضوع نزع سلاح حزب الله أو موضوع ضبط السلاح، موضوع تجريد سلاح حزب الله من مجرور حزب الله من سلاحه على كل الأراضي اللبنانية أو في منطقة معينة، إبقاء السلاح في المخازن أو مصادرته بقبل الجيش اللبناني. هذه السجالات التي عشناها على مدى 15 شهرا وأدت في النهاية إلى استئناف العمليات العسكرية.
1: وهذه السجالات سيد نوفل ضوء وعدم وجود ربما بقعة ضوء لانتهائها، هل هي التي تدفع بالجانب الرسمي اللبناني للتلويح بمقاطعة المفاوضات إذا لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية؟ هل يعتقد الجانب اللبناني الرسمي بأن ربما هذه الضغوطات بالمقاطعة ستؤثر فعلا على الجانب الإسرائيلي؟
0: أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي ينتظر بفارغ الصبر اللحظة التي يعلن فيها لبنان الانسحاب من المفاوضات، وبالتالي سيكون خطأ تكتيكي واستراتيجي كبير أيا تكون صعوبات هذه المفاوضات أن تنسحب الدولة اللبنانية منها. في مثل هذه الحالة ستقول إسرائيل للولايات المتحدة وللعالم، أنا ذهبت إلى المفاوضات، أنا ذهبت إلى المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عمليا المشكلة في الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وبالتالي الدولة اللبنانية كانت أعلنت عن أنها تريد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. حزب الله يرفض هذه المفاوضات، حزب الله يرفض القبول بها والسير بشروطها، يضغط على الداخل اللبناني، يهدد، وكلنا نسمع هذه التهديدات. تأثرت الدولة اللبنانية بذلك فانسحبت من المفاوضات، وهذا أنا أعتقد أنه لا، ليس من مصلحة الدولة اللبنانية وليس من مصلحة لبنان بشكل عام، وأيضا ليس من مصلحة حتى حزب الله ولو أنه كان يعتقد أن ذلك من مصلحة.
1: ولكن حزب الله، وسؤال لك دكتور علي شكر، كان يدفع إلى خطوة ربما عدم المشاركة في هذه المفاوضات، وعندما يأتي الكلام رسميا من مصدر رسمي لبناني باحتمال حدوث هذه المقاطعة إذا لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية، فما الذي يشكله ذلك للحزب الآن؟
2: نعم، بالتأكيد هذا يؤكد الفرضية التي طرحها الحزب بأنه ليس ضد مبدأ التفاوض ولكن التفاوض غير المباشر، وهو فعليا كان لا يريد التفاوض المباشر، وبالتالي كان يركز على أن هذه العملية من التفاوض لن تأتي بأي جديد للمشهد اللبناني، لن توقف العدوان الإسرائيلي المستمر، لن تجعل الأمريكي طرفا وسيطا وبالتالي يعمل على نوع من الضغط على الطرف الإسرائيلي، وأيضا لن تحرك المجتمع الدولي، لأننا خلال المرحلة الماضية منذ إعلان تخفيض التصعيد في الحرب الماضية حرب 66 يوم وصولا إلى انطلاق هذه المعركة لم تنتج هذه الآليات أي جديد، وبالتالي هذا كان الموقف الذي عبرت عنه المقاومة. الآن هذا الحديث للمصدر، إذا كان التلويح بمسألة التوقف عن المفاوضات في المراحل اللاحقة أو الانسحاب منها أو غير ذلك، أعتقد هذا يثبت هذا التوجه اللبناني الذي عبرت عنه المقاومة وحتى غيرها من القوى السياسية بالمناسبة يعني في المشهد اللبناني. أعتقد بأننا أمام مرحلة ربما حساسة جدا، وهذه المتغيرات بمجملها هي التي تحتم سواء على المقاومة، على السلطة الرسمية اللبنانية، على القوى السياسية أن تذهب بهذه الاتجاهات، لأننا في ظل يعني نطاق إقليمي واسع، في ظل حرب كبرى، في ظل تسويات إن حصلت ستكون كبرى، وبالتالي على كل طرف أن يستخدم كل ما يمتلك من أوراق.
1: طبعا أعتقد تحدث هذا التوجه هذا المصدر
2: ما يعبر عنه المصدر.
1: سي دكتور علي شكر عن احتمال المقاطعة، لكن في الجانب الآخر قال المقاطعة أو المشاركة في المفاوضات بطرح بند وقف إطلاق النار فقط، يعني لن تدرج مسائل الانسحاب وعودة النازحين و كل المسائل الأخرى التي ربما يريد حزب الله على المفاوض اللبناني أن يطرحها بإلحاح في هذا المسار التفاوضي.
2: نعم بالتأكيد، يعني مسألة التفاوض وطبيعة المساحة التفاوضية والنقاط التي يتم التفاوض عليها أيضا هي مثار إشكاليات، لأننا إذا عدنا إلى النقطة الأساسية كان هناك روط من قبل إيران فيما يتعلق بمفاوضاتها بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في لبنان هناك العديد من القضايا على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وقف العدوان، وأن يكون هناك ضمانات لوقف العدوان، أن يكون هناك عودة للنازحين، مسألة إعادة الإعمار، وبالتالي هذه القضايا بمجملها هي مطروحة فعليا. ولكن السؤال الأساسي، هل المفاوضات التي تحصل حتى الآن يعني بجولاتها التي مرت حققت أي شيء أو أي خطوة فعلية وملموسة من هذا النطاق؟ لا أعتقد ذلك، وخاصة أن العدو الإسرائيلي يركز على مسألتين أساسيتين منذ البداية، أولا اتفاق سلام شامل مع لبنان، وثانيا تجريد المقاومة من السلاح، وبالتالي أمام هذه الحلقة المفرغة أعتقد بأننا لا نزال يعني نعود إلى النقطة الأساسية بأن ما يحصل هو مشروع عام إسرائيلي أمريكي في المنطقة يواجهه مشروع عام أيضا لقوى المقاومة وإيران، وبالتالي هذه العملية من الصراع لن تفصل المشهد اللبناني، وهناك تداخل وتشابك كبير. أعتقد بأن الأيام القادمة سواء انطلقت مسارات تفاوضية جديدة بين إيران وواشنطن أو ذهبنا باتجاه نوع من التصعيد والمواجهة هي التي ستحدد طبيعة المشهد اللبناني ومدى إمكانية استمرار التفاوض.
1: ضيفنا من جبل لبنان وفي الضوء عن مسألة تحميل الجانب اللبناني الرسمي للراعي الأمريكي مسؤوليته في عدم الضغط على إسرائيل من أجل الذهاب لوقف ثابت لإطلاق النار، هل يرى لبنان لدى الراعي الأمريكي أي أدوات يمكنه استخدامها للتأثير على إسرائيل ولم يفعلها حتى الآن؟
0: طبيعة الحال هذه الحرب على مستوى المنطقة هي حرب منسقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والدولة اللبنانية تعرف ذلك تماما. هلا إلى أي مدى الدولة اللبنانية تمكن يعني تملك إمكانيات الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا لا أعرف هذا الموضوع، ولا أعتقد أنه هذا الموضوع يعني من الواقعية بشكل. إمكانات الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لمطالباتها بالضغط على إسرائيل، يعني هذا الموضوع هو من باب يعني الرهانات التي تقارب المستحيل، لأنه عمليا الحكومة اللبنانية يعني إذا كان هناك من خطأ فهي التي ارتكبت الخطأ، وليس فقط هذه المرة، هي ارتكبت نفس الخطأ عندما فوض الرئيس نبيه بري وقبل باتفاق لوقف النار مع السماح لإسرائيل بتوسيع هامش تفسير مفهوم الدفاع عن النفس بالنسبة إلى إسرائيل، وتوسيع هامش تفسير المخاطر التي يحق لإسرائيل استهدافها عسكريا في حال اكتشفتها. هذا النص وهذه الصياغة أعادت نفسها في الاتفاق الحالي، وأنا أعتقد أنه سبب ذلك هو شعار حزب الله نفسه، أنه الكلمة للميدان، الميدان وتمكن إسرائيل.
1: ومن هذا المنطلق سيد نوفل ضو، يعني موضوع شعار حزب الله ونزع سلاح حزب الله، يعني رفض لبنان كما قال هذا المصدر للجزيرة مصطلح نزع السلاح، وأبلغ واشنطن أن إسرائيل لن تقوم بذلك بتدمير لبنان. ما هي تلك الصيغة البديلة المقبولة لبنانيا للتعامل مع سلاح حزب الله في هذه الحالة؟
0: طرحت الدولة اللبنانية قبل مدة قصيرة وقبل مدة طويلة، يعني أولا طرحت هي خطتها لنزع سلاح حزب الله أو بسط سيادتها على أرض جنوب الليطاني. وبالتالي تبين بعد 15 شهرا أن الدولة اللبنانية إذا كانت نفذت شيئا فهي نفذته بشكل جزئي وليس بشكل كامل، وصولا إلى قرارها الأخير قبل عدة أسابيع ببسط سلطتها على بيروت الإدارية، لغاية الآن لم نرى شيئا على أرض الواقع، والدولة اللبنانية لن تتمكن من تظهير هذه السيادة أو بسط سلطتها على بيروت الإدارية التي للمناسبة ليس فيها لا قواعد صواريخ ولا فيها أنفاق، على الأقل هذا ما نعلمه،
1: نعم.
0: وليس فيها مسيرات.
1: شكرا لك.
0: وبالتالي إذا كان موضوع بسط السيادة على هذه الدائرة الصغيرة بيروت الإدارية لم
1: شكراً.
0: تتمكن من القيام به،
1: السيد
0: فأنا أعتقد أنه ستكون
1: نوفل ضو
0: مشكلة.
1: الكاتب الصحفي من جبل لبنان والدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، شكرا لكما. ننتقل الآن لمتابعة إذن هذا التقرير بخصوص هذا القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، الذي خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت أثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة، الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام، إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعطي يومين أو ثلاثة لإيران، وإنه ليس متأكدا من أنه سيوجه ضربة لإيران. وكان ترامب قد أعلن أنه وجه بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. وهذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في جلسة مساءلة أمام الكونغرس، قال إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مضيفا أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية من طراز F-35 طالما أشيد بها. وفي لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وإن لبنان أبلغ واشنطن أن وقف إطلاق النار مفتاح كل شيء، وإنه على واشنطن تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يأتي هذا في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 19 شهيدا جراء الغارات أمس الثلاثاء في جنوب لبنان. من جهته يواصل حزب الله الإعلان عن عمليات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء مقتل ضابط وإصابة جنديين. عن آخر مستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. نبدأ معك عمر، في ظل هذه التهديدات والمهلة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، ماذا عن ردود الفعل حتى الآن من قبل الجانب الإيراني؟
5: نعم عبد القادر، في الحقيقة إيران لا تثق بأي شيء يأتي أو يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء عندما يدعو إلى التفاوض أو أن يهدد بالحرب والمواجهة، لكن هذا لا يعني أن الإيرانيين لا يأخذون التهديدات على محمل الجد. قبل قليل عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية في تغريدة له على منصة إكس قال إن أي مواجهة جديدة سوف تحمل الكثير من المفاجآت نظرا للمعرفة والخبرات التي اكتسبتها طهران خلال المواجهات السابقة، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران كانت قد أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وألحقت الضرر بالكثير من الطائرات باعتراف الكونغرس الأمريكي. مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر تكهم كثيرا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن ترامب يهدد ثم يتراجع، وأن هذا يأتي نتيجة عدم قدرته على تنفيذ أي إجراء ضد إيران. كذلك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على المواجهة، لذلك هناك تردد في شن حملات عسكرية جديدة ضد إيران، داعيا إلى التصدي لأي هجوم جديد. وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعي سوى لغة القوة. لكن كل هذا التهكم لا يعني أن الإيرانيين غير مستعدين. يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت في تحقيق أهدافها خلال المواجهة السابقة، وأنها سوف تخفق أيضا في أي حرب جديدة، محذرا من أن جبهات جديدة سوف تفتح على الولايات المتحدة الأمريكية في حال شنت عملا عسكريا جديدا ضد إيران. وأضاف أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت تعيش وكأنها في جو حرب، حيث قامت بالتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية تحسبا لأي مواجهة جديدة. وأكد أيضا أن إيران لا تزال تحكم السيطرة على مضيق هرمز، وأن هذه هي ورقة قوة كبيرة بيد القوات الإيرانية. كل هذا التصعيد في الخطاب العسكري يشير إلى أن الإيرانيين يتوقعون أن يكون هناك أي هجوم في أي لحظة. وهنا نحن في طهران كل ليلة نتوقع أن تكون هذه الليلة هي الليلة الحاسمة، وتكون ساعة الصفر لأجل شن هجمات جديدة أمريكية أو حتى إسرائيلية مباغتة ضد الإيرانيين. حتى أن هناك كان تصريح لافت لأحد المسؤولين العسكريين قبل أيام قال فيه أنه تم إعطاء الأوامر للقوات المسلحة الإيرانية، للقوات والجنود العملياتية على الأرض، بتنفيذ الهجمات بمجرد تعرض إيران لأي اعتداء جديد. هذا مؤشر على أن هناك تحسب لعمل عسكري ربما مباغت يغتال فيه أو يتم فيه اغتيال قادة سياسيين وعسكريين، وبالتالي القوات الإيرانية على الأرض ليست بحاجة إلى تلقي المعلومات في حال حصل ذلك. كل هذا يأتي على الرغم من تواصل التفاعل الدبلوماسي وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. آخر الرسائل أو آخر المقترحات كانت قدمتها طهران إلى الوسيط الباكستاني الذي زار طهران خلال الأيام الماضية، لكن المسافة لا تزال بعيدة بين الطرفين مثلما يؤكد المسؤولون الإيرانيون هنا.
4: شكرا لك عمر هواش، هذا في طهران. ماذا عن الوضع في واشنطن محمد الأحمد، وتراوح هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي إلى القادة العسكريين في واشنطن؟ محمد،
6: نعم عبد القادر، هو أسبوع سيكون حاسم بكل تأكيد بشأن الملف النووي الإيراني بين لغة التهديد من جانب ترامب، مع إشارات أيضا إشارات تفاؤل حذرة من جانب الرئيس الأمريكي الذي كشف أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أمر الهجوم على إيران قبل أن يتراجع إثر تدخل خليجي مباشر من قطر والسعودية والإمارات. لكن الرئيس الأمريكي لم يغلق باب التصعيد، بل منح إيران مهلة محلولة جدا تمتد ليومين أو ثلاثة، مؤكدا أن انفراج قادم لا محالة إما باتفاق أو بعمل عسكري. ترامب قال إن الاتفاق الذي يرى القادة أنه سيتم التوصل إليه سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وهو الخط الأمريكي المعروف في أي تسوية محتملة مع إيران. في ذات السياق رسم نائب الرئيس جيري فانس السقف الأمريكي بوضوح بأن واشنطن تريد ضمانات تمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية مستقبلا، وليس فقط تعهد إيراني بعدم امتلاك السلاح النووي. ألمح فانس كذلك في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى إحراز تقدم كبير، مشيرا إلى أن واشنطن ترغب في اتفاقه وبأن الإيرانيين أيضا يريدون إبرام هذا الاتفاق. لكنه حذر من أنه بصرف النظر عما سيقرره ترامب بشأن إيران فإن الأمر لن يدوم إلى الأبد، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة عبد القادر اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الأطراف على إبرام اتفاق في نافذة زمنية ضيقة جدا. ميدانيا أكد قائد القيادة الأمريكية المركزية الأدميرال براد كوبر أمام الكونغرس اليوم بأن واشنطن حققت جميع أهداف الحملة العسكرية وبأن إيران باتت أقل قدرة مما كانت عليه. أشار إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وتعطيل حركة أكثر من 88 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، ما أضاف بحسبه ضغطا اقتصاديا يعزز النفوذ التفاوضي الأمريكي. كما شدد براد كوبر أيضا على أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، في إشارة إلى أن واشنطن ما تزال تتمسك بأوراق الضغط الميداني بالكامل، مع إشارته بأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو طارئ في المنطقة. عبد القادر،
4: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار لطبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
7: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بندا معدلا على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة تسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنودا تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنودا أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية، تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام

0: مطهران أياما وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: نرحب بضيوفنا في هذه المتابعة. معنا هنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. كذلك أرحب بضيفنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد. الرئيس الأمريكي عاد للحديث عن المهل يوم أو يومان أمام إيران لترد أن الأمور ستنفرج إما بالحل العسكري أو باتفاق كما قال الرئيس الأمريكي. العودة إلى الحديث عن المهل في هذه المرحلة ما الذي يعنيه؟
2: هناك تأكيد مجدد بأن دائما هناك مهلة، بمعنى أن هناك ثنائية تحضر أمام ترامب في البيت الأبيض، أنه مستعد للتفاوض ولكنه أيضا لا يتخلى عن الخيار العسكري، هذا لا يتغير، ولكن منسوب انفتاحه على المفاوضات يرتفع على حساب تقلص منسوب استعداد ترامب والمؤسسة العسكرية لتجدد القصف ضد إيران. إذا حاولنا أن نبسط المسألة أمام المشاهد الآن، أين هي الشروط الأمريكية بالتحديد؟ بمعنى هناك ثلاثة شروط أصبحت شروط راديكالية لا يمكن أن يتخلى أو يبتعد عنها ترامب. أولا أنه يريد أن يقطع الطريق على إيران أن تصبح قوة نووية حاضرا ومستقبلا،
1: هذا
2: مرتوف
1: لن نسمح.
2: نسمح. هذا يختلف عما قاله قبل 10 أيام أنه يمكن أن نؤجل موضوع التفاوض على هذا الموضوع أو نؤجل مشروع نووي إلى 20 سنة.
1: موضوع التخصيب 20 سنة، تجميد التخصيب 20 سنة.
2: الآن أيضا أن ما تم تخصيبه 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الإيراني لا يمكن أن تظل في الأراضي الإيرانية، ينبغي أن تكون خارج. هذه مسألة أيضا أصبحت دوغمائية بالنسبة لترامب. الشرط الثالث الأخير قضية هرمز، لا يمكن لإيران أن تبسط سيطرتها أو أن تفرض رسوم أو أن تتحكم، بمعنى العودة إلى ما كان عليه مضيق هرمز قبل 28 فبراير. أرى هذه هي الشروط المبدئية الأساسية التي لا تتحرك على محك أو على طاولة ترامب. في المقابل يستطيع أن يعني يتفاوض أو يبدي مرونة. يبقى الآن أن ننتظر إلى أي حد يمكن أن تأتي مرونة مواتية أو مناسبة أو تقترب من هذه المرونة من عند الإيرانيين. الآن هم متمسكون بضرورة التعويض عن الأضرار، يريدون أيضا
1: رفع التجميد
2: الكامل عن كل الأموال أو الأرصدة الإيرانية المجمدة. نحتاج الآن لكي لا نبقى في هذه الثنائية نرقص بين الحبلين، نحتاج لمن يصنع هذه المرونة ليجمع بين ما هو آت من ترامب وما هو آت من طهران. لذلك الآن أنا أرى أن الوسيط الباكستاني عليه أن يغير من بتعامله مع مشروع هذه الوسطة. هل يمكن أن يخلط هذه الأمور وأن يبتكر رؤية ثالثة؟ إذا لم تحضر هذه الرؤية الثالثة أمام ترامب وأمام الإيرانيين سنعود أوتوماتيكيا إلى القراءة العسكرية وعسكرة الموقف، وهذا ما أخشى أن نصل يوم السبت المقبل، تنتهي هذه المهلة ويعود ترامب أيضا كما كان من قبل، سألغي هذه الحضارة سأمحقها وهذا كله يعني إدارة متعطرة للصراع.
1: لنرقب من طهران أيضا، كيف تقرأ طهران الوضع الآن بتقديرك سيد أفقهي؟ بتقديرك أنت تذهب في أي اتجاه الأقرب أو حتى في طهران، الذهاب إلى عمل عسكري أم هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بحسب ما تقرأه في طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ عبد القادر ومشاهديك والضيوف. يعني في الحقيقة في وسط هذه الزحمة من التصريحات المتناقضة لترامب على المستوى العسكري والتهديدات وإمحاق إيران من الوجود وكذلك من الفرص المتاحة فيما يتعلق بالشروط والشروط المتقابلة بين إيران وبين في الحقيقة إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، وكذلك هناك يعني استعدادات على أعلى جهوزية واستغلال هذه فترة اللا حرب واللا سلم

0: ربما تغيير بعض المناهج وتغيير بعض الأولويات، فيما لو اندلعت الحرب وبدأ عدوانه مرة أخرى ترامب، كل هذا الآن تنظر إليه طهران أنها فرص تهديدية وفي نفس الوقت هي فرص تفاؤلية. أما أنه هذه التصريحات التي يطلقها ترامب بدأت في الحقيقة تؤرق وتحرج الفريق القومي في الحقيقة الأمني، وكذلك المسؤولين السياسيين وكذلك وسائل الإعلام العالمية، أنه إلى أين ذاهب ترامب؟ هل هو يعني يتحرك وفق استراتيجية معينة ودقيقة ومحددة، أم أنه تخبط وأنه هناك إحراج لترامب لأنه يتسابق مع الزمن فيما يتعلق بموضوع المونديال وفيما يتعلق بموضوع غليان الشارع الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك موضوع الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وكذلك من الجانب الإيراني يتوقع ترامب أنه تؤثر يعني عملية انهيار الاقتصادي من خلال محاصرة الموانئ الإيرانية وما إلى ذلك. إذن الطرفان في الحقيقة يمارسان عملية عض الأصابع وأيهما يصرخ أولا. أنا في ظني أنه إيران يعني لها نفس أطول من النفس في الداخل الأمريكي الذي بدأ يغلي، لأنها تمارس يعني هذه الضغوط، هذه العقوبات وهذه الحروب، حرب ال8 سنوات، حرب ال12 يوما، والآن الحرب ال39 يوما. كل هذا إذا وضعناه إلى جانب والفرص المتاحة فيما يتعلق بعدم إغلاق باب التفاوض بصورة كاملة، هذا ربما يكون هناك حلا نصفيا. يعني ربما البعض يميل أنه لا، ترامب ذاهب إلى الحرب ولو بضربة يعني قوية عنيفة ولكن مؤقتة وقصيرة الأمد، ربما يستبدل الضربة كي لا تتلوها مثل الحرب،
1: طيب،
0: إلا عملية اغتيالات إلى على عملية تحريك بعض العصابات التي هو
1: بإشارتك
0: سلحها
1: للعودة
0: وما إلى
1: إلى
0: ذلك.
1: الحرب
0: إذا كل هذا تحفظ له
1: دكتور أفقهي،
0: لأسوأ السيناريوهات.
1: بعودتك بإشارتك للعودة إلى الحرب، أسأل ضيفي أيضا الدكتور
0: نعم.
1: جاري سيمور، عندما يعود أيضا الرئيس الأمريكي وتحديد مغلو من ثم إمكانية العودة إلى هذه الحرب، ما نوع هذه الضربة التي يستطيع من خلالها الرئيس الأمريكي أن يحقق شيء لم يستطع تحقيقه بالضربات الأولى أو حتى بالتفاوض حتى الآن، ما نوعها؟
2: أعتقد أن الرئيس يأمل فعلا أنه سيتمكن من تفادي العودة إلى نزاع واسع النطاق، وهو يأمل أن هذه التهديدات عفوا ستكون كافية للتوصل إلى حل دبلوماسي مقبول. أنا لم أرى أدلة تشير إلى أن هذا السيناريو من المرجح أن يحصل. مواقف الولايات المتحدة وإيران لا تزال متباعدة جدا بشأن القضايا الأساسية، خاصة مضيق هرمز والملف النووي، ولا يبدو وكأن أي من الطرفين سيتخلى عن مواقفه. وإذا هذا الأمر يزيد من احتمال أن يأمر الرئيس ترامب بعمل عسكري ما. أنا أعتقد أنه على الأرجح سيركز على استئناف مشروع الحرية ليحاول أن يفتح مضيق هرمز بدون الحاجة لأن يكون هنالك هجوم عسكري أوسع على إيران، ولكن طبعا مشروع الحرية سيشمل قدرات أو عفوا تصادمات بحرية وجوية مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر يمكنه أن يتوسع بسهولة ليصبح نزاعا أوسع. إذن سنرى خلال الأسبوع القادم، وأنني أعتقد فعلا أن أفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية منخفضة جدا الآن، وأنني أعتقد أن احتمال أن يعلن ترامب عن عملية عسكرية ما، خاصة وأنها قد تكون محدودة، إذا جهد محدود لمحاولة تحرير الملاحة التجارية عبر المضيق، أعتقد أن هذه النتيجة الأكثر ترجيحا خلال الأسابيع القادمة، ولكن طبعا هذا الأمر بإمكانه أن يؤدي إلى نزاع أوسع سيضر بكل من إيران والدول العربية في الخليج.
1: دكتور محمد، عندما نتكلم عن فن التفاوض أو أدوات التفاوض، إذا ما وضعنا هذه التصريحات العالية النبرة من الطرفين الإيراني والأمريكي، هل معناها أننا فعلا أمام حوار جدي أو بحث جدي، طبعا سواء من خلال الأطراف أو من خلال الطرفين، أم أننا أمام حالة انسداد وبالتالي فقط هو إعطاء فرصة أخيرة للذهاب إلى الحل العسكري؟
3: من الناحية التقنية إذا اعتمدنا أدوات التفاوض الدولي لم نصل بعد إلى تفاوض فعلي. نحن سواء في مسار إسلام أباد عندما ذهب فانس والتقى مع غاليباف ومع رقجي كانت هناك فقط لحظة المشاورات أو لحظة جس النبض، وحتى هذه اللحظة هذه الخطابات المساعدة.
1: الرئيس الأمريكي قال بأن مفاوضات جادة قبل يوم أمس،
3: قال هو يسقط عليها مفاوضات وكأن هناك تشابك ذهني، وهنا متى تصبح المفاوضات مثمرة أو يمكن أن نسميها مفاوضات حقيقية؟ هي أن أولا أن يكون التفاوض بشكل مباشر، الوجه في الوجه والعين في العين، وأن تشتبك المواقف على أساس أن كل طرف يقدم تنازلات للطرف الآخر وينتزع مكاسب من الطرف الآخر. ما لم يحدث هذا لا يمكن أن نعتد بأنها مفاوضات واقعية، بمعنى هذه الرسائل التي تذهب حتى إسلام أباد لتصل إلى طهران وتنطلق من طهران إلى إسلام أباد لتصل إلى البيت الأبيض، لازلنا في مسار رسائل شروط. يعني كان ترامب وكان الإيرانيون قبل يوم السبت الماضي يعني يشترطون وهم يقفون فوق الجبل، الآن يمكن أن نقول إنهما فوق الشجرة ينظران بنفس التقابل، لكن من حيث ما هو براغماتي في التفاوض لا أرى هذا الاشتباك. وحتى أيضا الوسيط الباكستاني، هذا ما اسمته بالفرق بين أن نتحدث عن وساطة إجرائية نقل الرسائل الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين، وبين أن يقوم الوسيط الباكستاني بوساطة وظيفية بمعنى أنها تنتج شيئا ما. للأسف لازلنا لم نصل بعد. وأود أن أعود إلى ما تفضل به الضيف الأمريكي، قضية أنه يعتقد أن ترامب سيعود إلى مشروع الحرية أو مشروع الحرية الموسعة أو هذا يعيدنا إلى معضلة أسميتها معضلة الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان، بمعنى يظل يعني ترامب جرب القصف العسكري، جرب الحصار البحري، جرب الوعيد عدة مرات ولم يفلح. الإيرانيون جربوا الحرب على دول الخليج، جربوا قصف المصالح الأمريكية، جربوا الحصار على مضيق هرمز، فبالتالي كل طرف أراه لا زال متخندقا في موقفه حسب استراتيجيته. لذلك إذا سايرنا هذا المنطق عند ترامب وعند طهران نظل مع هذه المعضلة أنهما خطان متوازيان لا يلتقيان. إذا كنا نريد تسوية أو نريد إحلال سلام أو مفاوضات ينبغي للخطين أن يلتقيا. نقطة الالتقاء يمكن هذه ما نفتقدها الآن في مسار هذه الحرب لأكثر من شهرين، الآن قرابة 3 أشهر لم تلتقي العقلية التفاوضية بشكل مباشر، فإذا نحن لم نصل بعد عمليا.
1: ولكن أيضا أبقى معك دكتور محمد، كلما طالت المدة تزداد المواقف تشددا، وآخرها ما ذكرته الآن المعلن من قبل الجانب الأمريكي، وبالتالي الأمور في أي اتجاه في هذه الحالة؟
3: للأسف الطرفان الأمريكي والإيراني كل منهما يعول على الاستنزاف الذي قد يحدث عند الطرف الآخر. الإيرانيون يراهنون على أن أزمة الطاقة، تضخم الأسعار، الاعتبارات الانتخابية للحزب الجمهوري
1: كما قال ضيفنا من طهران. نعم.
3: ترامب يعتقد أن العقوبات والحصار البحري وكل أن الخناق يضيق على الإيرانيين حكومة ونخب سياسية وعسكرية وأيضا شعبا. إذن التعويل على هذا الاستنزاف، للأسف منطق تعويل الاستنزاف يتطلب وقتا طويلا، فبالتالي إذا ظلت الأمور على ما هي عليه ربما قد نصل إلى سبتمبر أكتوبر ولازلنا على هذا الحال، بمعنى
1: أن
3: يعني ربما يكون مفتاح التغيير.
1: طيب،
3: إلى أي حد يصحو ترامب على اعتبارات الانتخابات.
1: وهنا أسأل ضيفي من طهران السيد أفقهي، طبعا قبل قليل نقل مراسل الجزيرة من طهران جزء مما يدور في الشارع الإيراني عن ربما طبيعة أي ضربة عسكرية أمريكية، بالقول أن جزء من هذه السيناريوهات أو واحد من هذه السيناريوهات أن تكون هناك عملية عسكرية محدودة تطال عملية اغتيال لقيادات في إيران، وبالتالي عن ما هو مطروح الآن في طبيعة ما قد يكون من ضربة أمريكية متوقعة إلى أي مدى يدخل في حسابات طهران في هذه المرحلة في التعامل مع الوضع إذا أخذ هذا المنحى؟
0: يعني إذا بقي في الحقيقة النقاش والمناكفات وعملية عض الأصابع على ما هي عليه الآن،

0: على محطات غاز وكهرباء من ذلك، هل سيقع في تحريك بعض القوميات مثل الأكراد والبلوش والمناطق الأخرى؟ هل سيقع في عمليات اغتيالات أو تفجيرات أو عمليات اختراق أو إحداث فوضى عندما يتصور ترامب أن هذا الحصار ضد الموانئ الجنوبية سيأتي بأكله وثماره، في حين أنه فتحت مجالات أخرى وحدود أخرى ومضاعفات في التعامل التجاري في الصادرات والواردات الإيرانية في بحر خزر، ويطل على بحر خزر حوالي 6 أو 7 دول كلها لها موانئ مع إيران، وكلها تستطيع أن توصل إيران ما تحتاجه، بالرغم من أنه الموانئ الجنوبية محاصرة. كذلك الحدود البرية يعني تجاور إيران حوالي 15 دولة كثير منها لها حدود برية. الباكستان لوحدها أعلنت أنه يجب فتح وتقوية في الحقيقة الممرات الستة بين إيران وبين باكستان، كذلك أفغانستان، كذلك أذربيجان وتركيا. إذا ما كان يتوقعه ترامب أنه سيستسلم الجانب الإيراني، لا، أنا في ظني قدرة يعني الصبر الاستراتيجي، ما يسمى بالصبر الاستراتيجي، والشعب ما زال في الميادين نرفع الرايات ويريد النصر المؤزر ولا يسمح بأي تنازل على أي فقرة من فقرات ما طلبه ترامب من النقاط 14. إذا موضوع التفاوض في الحقيقة الآن هو مجمد، وموضوع احتمال الحرب كما هي مصطلح الحرب يعني اقتتال كما حصل في 39 يوما هذا غير مطروح الآن. يبقى عمليات في الحقيقة، عملية إنزال كذلك مطروح، عملية ضرب المنشآت النفطية مطروح، ولكن هددت إيران على لسان الناطق باسم القوات الأركان الإيرانية أنه إذا ضربت أمريكا سنضرب مصالحها وسنضرب ما تبقى من قواعدها في المناطق المجاورة، في الدول المجاورة.
1: دكتور جاري سيمور، إذا ما وضعنا تصريحات عالية السقف من قبل الرئيس الأمريكي وإدارته فيما يتعلق بما هو مطلوب أن تقدمه طهران، بتقديرك ما الورقة التي يمكن أن يقبل بها الرئيس الأمريكي ويمكن من خلالها أن يسوق نصرا له في حربه مع إيران؟
2: إنني أعتقد أن ترامب يطالب بأمرين. أولا، يود أن يفتح مضيق هرمز، وإذا بكل بساطة الولايات المتحدة وإيران سترفعان الحصارات التي تم فرضها من كلا الطرفين، ومن ثم تستأنف حركة الملاحة التجارية بشكل حر عبر مضيق هرمز كما كان عليه الحال قبل الحرب. وثانيا، ترامب يود من إيران أن تقبل بأن يكون هنالك قيود على برنامجها النووي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على تعليق التخصيب لفترة طويلة. الولايات المتحدة تطلب أن تصل هذه المدة إلى 20 عام، وأعتقد أن ترامب قد يقبل بفترة أقل من ذلك، ربما 12 عام أو 15 عام. وثانيا، ترامب يود من إيران أن توافق على التخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، ومن الأفضل أن يتم شحن هذا المخزون إلى الولايات المتحدة. وإذا هذان هما المطلبان الأساسيان بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أنا لم أرى أي مؤشرات إذا أو بشأن استعداد إيران لقبول أي من هذه المطالب. على العكس من ذلك، إيران تصر على سيادتها على المضيق وأن تدفع لها التعويضات مقابل الضرر، وأيضا أن ترفع العقوبات وأن يفك التجميد عن أصولها، ومن ثم تأجيل الملف النووي إلى مفاوضات قادمة. وإذا الولايات المتحدة وإيران ليستا قريبتان حتى إلى أي اتفاق، وهذا الأمر طبعا يزيد من احتمال أن يشعر الرئيس ترامب أنه عليه أن يستخدم القوى العسكرية لمحاولة تحسين الآفاق والاحتمالات للتوصل إلى تسوية دبلوماسية. أنا لا أعتقد أنه يريد أن يستخدم الحل العسكري أو القوة العسكرية، ولكنه قد يواجه خيار صعب ما بين فعل لا شيء، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار الوضع الحالي الذي نشهد عليه مع إخلاق المضيق لأغلبية السفن، أو استخدام القوة العسكرية لمحاولة تغيير الوضع القائم وخلق آفاق جديدة للدبلوماسية. أنا أعتقد على الأرجح أنه سيختار استخدام خيار عسكري ما بغضون بضعة أيام أو أسابيع.
1: دكتور محمد، لفت

0: انتباهك قبل قليل، ما نشرناه قبل قليل في الأخبار العاجلة، ما قاله الرئيس الأمريكي بأن الديمقراطيين يحاولون منعه من التفاوض مع إيران. ما الذي لفت انتباهك؟
1: هو خبر صار غير دقيق في معناه، لكنه مهم في مغزاه، بمعنى أنه يحمل الديمقراطيين قضية أنهم يمنعونه من التفاوض. بالعكس، إذا عدنا إلى موقف النائب جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، أو إلى مواقف السناتور تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، كلاهما كان ينتقدان الحرب في أسابيعها الأولى. بالعكس، الديمقراطيون أكثر حرصا على التسوية وعلى إبعاد الضائقة المعيشية والضائقة الاقتصادية وخسارة سمعة الولايات المتحدة من جراء هذه الحرب، هم أكثر حرصا منها على إنهاء الملف مع الإيرانيين. إذن ما أقرأه في هذا التصريح أنه مهم، أنه يؤكد حقيقة أن ترامب يريد أن يقدم كل ما يبرر أنه يقترب من مائدة المفاوضات، ولكن ليس عن ضعف وليس عن ليونة. هو لاجال الرجل الصنديد المغوار القوي، وهو الذي يفرض الأمر الواقع، بمعنى الغطاء الصلب والعمق الرخو هو الآن منفتح. ويمكن أن إذا قسنا خطابات وتصريحات ترامب بأدوات التحليل النقدي للخطاب السياسي منذ 28 من فبراير الآن، أعتقد أن اليوم إلغاء اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، تأجيل أو يعني بمعنى أنه هناك مهلة، أنه استمع إلى نداء العواصم الخليجية، عناصر مهمة. ونضيف إليه أيضا تحميل المسؤولية، أو أن الديمقراطيين هم يمنعون. أرى أنه الآن جاهز نفسيا وسياسيا للتفاوض أكثر من أي وقت سبق، فلنتنفس الصعداء. أعتقد هذا أسبوع البحث
0: طبعا الجلدي. مع الحذر،
1: مع الحذر، لا هو وعيد الخيار العسكري سيظل فوق رؤوسنا ورؤوس الخليج. هذا لم، ولكن من حيث سلوكيات ترامب ومن حيث اتخاذ القرار، هل هو في باتجاه الخيار العسكري أكثر من الخيار السلمي؟ أرى العكس، أن المفاوضات الآن تفرض نفسها على البيت الأبيض، وينبغي فقط أن تكون طهران في نفس المستوى وتقبل بأن المسألة ليست عناد وإنما أخذ ورد، تنازلات ومكاسب.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لضيفي من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، والشكر موصول لضيفي من ماساتشوستس الدكتور جيري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. إلى تطورات في لبنان، وتصريحات مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن هناك دراسة مشروع إعلان نية تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، ويتزامن هذا مع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 19 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على بلدات ومناطق عدة جنوبي البلاد. في غضون ذلك، أعلن حزب الله عن عمليات متواصلة على مواقع قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، أدت في إحداها حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط وإصابة جنديين. عن الوضع والمتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك تامر الصمادي عن الوضع طبعا في شقيه الميداني، وأهم ما رصدته هذا اليوم، وأيضا في بعده السياسي، خاصة ما يجري في واشنطن.
2: بالفعل عبد القادر، الغارات الإسرائيلية ما تزال متواصلة، القصف المدفعي، تجريف القرى والبلدات التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لكن حصيلة الشهداء اليوم كانت باهظة. الحصيلة الأولية وفقا لوزارة الصحة حتى هذه اللحظة تشير إلى 19 شهيدا وعشرات الجرحى في تلك الغارات التي تواصلت بالطيران الحربي الإسرائيلي الإسرائيلي وبالمسيرات. المجزرة الأكبر كانت في دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي البلاد، وكان هنالك استهداف أيضا لأحد المراكز الصحية، ومن بين الشهداء هنالك أطفال. وأيضا القصف المدفعي تواصل على زوطر الشرقية، ميفدون، أرنون والعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، وليس فقط في الجنوب، وإنما تواصلت الاختراقات والانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي للهدنة التي دخلت مرحلتها الثالثة باتجاه شرق لبنان. والحديث عن البقاع الغربي على وجه التحديد، هنالك غارات متواصلة على عدد من القرى والبلدات. وفي ضوء كل هذه الخروقات والانتهاكات من الجانب الإسرائيلي، تحدث حزب الله عن سلسلة طويلة وممتدة من العمليات التي استهدف فيها مواقع تجمع القوات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني. آخر تلك العمليات التي تبناها حزب الله كانت في بلدة حداثة. الحزب قال بأنه صد تقدما من قبل قوات الاحتلال باتجاه ساحة حداثة، وتحدث عن تفجير دبابة من نوع مركافة، وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي. وتحدث أيضا الحزب عن عمليات متلاحقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في بلدة البياضة. كانت هنالك خلال الساعة الأخيرة أكثر من عملية تبناها حزب الله في البياضة، استهدفت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية. والحديث عن بلدة ترشاف كذلك صد تقدما للقوات الإسرائيلية. والحديث أيضا عن دير سريان، حيث صد الحزب أيضا عمليات متتالية باتجاه تقدم للقوات الإسرائيلية. شكرا. ونهاية فيما يخص الوضع السياسي، عبد القادر، تحدث مصدر رفيع للجزيرة عن أن هنالك خطاب نوايا يتم دراسته بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، لكن أشار إلى أن المعضلة الأكبر تبقى في عدم وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل. عفوا.
0: شكرا لك تامر، وأنا أيضا أعتذر منك. محمد خيري، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟
3: في إسرائيل أعلن عن مقتل أحد الضباط في الجنوب اللبناني جراء معارك دارت رحاها في أحد المواقع، كما قال الجيش الإسرائيلي في بيانه. هذا رفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ العودة إلى القتال إلى 21 جنديا إسرائيليا، فيما أعلن الجيش عن إصابة عدد كبير من الجنود خلال اليومين الماضيين جراء معارك أيضا دارت رحاها في الجنوب اللبناني. ولعل غالبية هؤلاء أصيبوا جراء استهداف بمسيرات يستهدف بها حزب الله القوات الإسرائيلية المتمركزة في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى القوات الإسرائيلية داخل الحدود الإسرائيلية. وهذا ما جرى اليوم عندما استهدف الحزب أيضا سيارة في منطقة مزقاف عام في شمال إسرائيل، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين بجروح وصفت بأنها خطيرة. تقول مصادر إسرائيلية إن الحزب مستمر بإطلاق الصواريخ والمسيرات على القوات الإسرائيلية، وبأن الجيش الإسرائيلي اعترض خلال اليوم الماضي عدة صواريخ ومسيرات كانت قد وصلت إلى أماكن قريبة من انتشار الجنود الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي من ناحيته أنذر عددا من سكان عدة قرى لبنانية بضرورة الإخلاء، وقال إنه سيعمل ضد حزب الله، وهو يقول إن العملية مستمرة في الجنوب اللبناني حتى يعيد الأمن والأمان إلى سكان الشمال الإسرائيلي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية. أيضا المسيرات التي يطلقها حزب الله على القوات الإسرائيلية لا تزال تثير حالة من الجدل في إسرائيل، وسط مساعي إسرائيلية للبحث عن حلول من شأنها أن تقي الجنود الإسرائيليين خطر هذه المسيرات، والتي أدت إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية على وجه التحديد. ذلك لأن الجيش لا يزال يعاجزا حتى هذه اللحظة عن إيجاد حلول تمكن القوات الإسرائيلية من إبعاد هذا الخطر عنها. على الجانب الآخر، تقول إسرائيل إنها مستمرة في مساعي التفاوض مع الحكومة اللبنانية. شكرا. وإن ثمة إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، لكن حزب الله هو الذي يعرقل ذلك كما تقول.
0: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. خلف القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبي لبنان دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيل بإخلائه.
4: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات، كما هو واضح في هذه الصورة. الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
0: الآن إلى زميل محمد مزيمز وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في أهمية الدور الخليجي بالوساطة بين واشنطن وطهران واحتمال نجاحه.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد إعلان ترامب أنه أوقف هجوما كان مقررا على إيران احتراما لطلب قادة خليجيين، تعود دول الخليج إلى واجهة الأزمة بين واشنطن وطهران، لا بوصفها ساحة محتملة للتصعيد فقط بل بوصفها قناة تأثير على القرارين الأمريكي والإيراني معا. فهل تحول دول الخليج موقعها الجغرافي والسياسي إلى رافعة للتهدئة، أم أن سقف تأثيرها يبقى محكوما بحسابات واشنطن وطهران؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين لهذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، ودول الخليج. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مساء أمس إنه وجه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا على إيران، وذلك احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، لكنه شدد اليوم على أن المهلة محدودة، لن تتجاوز يومين أو ثلاثة. يقول أيضا بأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما يشير إلى أن واشنطن فتحت نافذة دبلوماسية قصيرة بطلب خليجي لكنها لم تسحب التهديد العسكري من الطاولة. في المقابل رد مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي بأن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه آملا باستسلام إيران. في سياق الدور الخليجي، كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أكد سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إثارة الانقسام. خليجيا قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن، وبأن أولوية قطر هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى المواجهات، في وقت تظهر فيه السعودية والإمارات وقطر من خلال التصريحات تظهر فيها كأطراف قادرة على مخاطبة واشنطن مباشرة ومفهومة في الوقت نفسه لدى طهران. إذن هي عودة للدور الخليجي، ولكن من باب الوساطة هذه المرة إلى واجهة أزمة شهدت ضررا كبيرا واجهته وتواجهه دول الخليج خلال فترة الحرب وما بعد فترة وقف إطلاق النار. الزميل عبد القادر عراضة يطلعنا على مزيد التفاصيل في سياق تحول قد يحدث في دور خليجي.
6: بالفعل محمد، ولا يمكن أن نفصل هذه التصريحات عن سياقات مختلفة. لعلي سأبدأ بالسياق الجغرافي حينما نتحدث عن منطقة الخليج التي تجمعها هذا الخليج إن صح القول، فلا يمكن للجغرافيا إلا أن تكون عاملا مهما جدا في تحديد المسارات، ولكن أيضا في تحديد المواقف. فعامل الجغرافيا عامل مهم. العامل الآخر ربما هو يتعلق بما عشناه خلال هذا الحرب والاستهدافات. إيران تقول بأنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ولكن لا يجب إهمال أيضا بأن كان هناك استهداف لمنشآت مدنية ومنشآت للطاقة. كمثال حينما نتحدث عن هذه الهجمات، هذا موقع أكلد يعطينا إحصائية بمختلف الهجمات، إحصاء لنحو 660 هجوما طال منشآت في دول الخليج المختلفة، وباللون البرتقالي هي منشآت الطاقة التي تعرضت إلى استهدافات. فبالتالي العامل الأمني يدخل كعامل مهم جدا في المنطقة. العامل الثالث وهو مهم جدا، العامل الاقتصادي. حينما نتحدث عن العامل الاقتصادي نتحدث عن منطقة هرمز تحديدا، يعبرها نحو 20% من النفط العالمي، ونحو 11.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، وهذا رقم مهم وشريان مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. وهنا سأمر إلى العامل الرابع المتعلق بمضيق هرمز نفسه والحديث عن حركة الملاحة وحرية الملاحة على مستوى هذا المضيق. وحينما نتحدث عن حرية الملاحة سنشير إلى هذا الجدل المتعلق بتسعير المرور، ما يتعلق بالمقاربة الإيرانية، ولكن هناك أيضا مقاربة خليجية تتعلق بالعبور على مستوى هذا المضيق. هي مجموعة من العوامل إذن والسياقات تضع تصريح الرئيس الأمريكي وحديثه عن دول الخليج في هذا الإطار.
5: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن مشهد يجعل بالفعل الدورة الخليجية محوريا في أي صيغة للحل. على أي حال سنحلل هذا الدور بالكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. كما فككنا مع الدكتور قبل بداية تسجيل فقرة سياق الحدث، فإن موقع الخليج في هذه الأزمة لديه الكثير من القراءات. وجدنا أنه في الحقيقة ليس لاعبا فقط بحكم الجغرافيا، بل هو مركز ثقل بحسب الطرفين. بالنسبة إلى واشنطن، يمثل الخليج مركز الثقل في أمن الطاقة وأيضا في ما يتعلق بالملاحة، لأن أي اضطراب فعليا في مضيق هرمز أو الممرات المحيطة به لا يهدد المنطقة وحدها، بل ينعكس على الأسواق العالمية وأيضا على سلاسل الإمداد. في هذا الإطار أيضا تمثل دول الخليج بحسب ضيفنا حليفا سياسيا وعسكريا تاريخيا للولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك تملك دول الخليج ما لا تملكه واشنطن وحدها. ماذا تملك؟ تملك قنوات مقبولة نسبيا مع طهران تتيح نقل الرسائل واختبار المخارج، وذلك دون ظهورها كإملاءات أمريكية قد تراها إيران مباشرة. أما بالنسبة لطهران فالخليج هو عمق اقتصادي وأمني لا مجرد جوار جغرافي. تتشارك إيران مع دول الخليج شريان الطاقة والتجارة الأهم في محيطها، وتدرك أن توترها مع دول الخليج يضغط على صادراتها وأيضا على حركة السفن وحركة الأسواق في وقت تعاني فيه من العقوبات والحصار. كما يفتح التوتر مع الخليج خطر التوسع الإقليمي الذي يطال أمنها، إضافة بالتأكيد إلى أهمية قنوات التأثير المزدوجة التي تمتلكها دول الخليج مع كل من واشنطن وطهران. لذلك يمكن بحسب ضيفنا للتهدئة في منطقة الخليج أن تخفف من كلفة المواجهة على إيران، بينما التصعيد ضده سيوسع من الحرب وسيزيد من عزلتها. دكتور محجوب، كيف يمكن لواشنطن أن تستفيد من حليفها الاقتصادي والسياسي الخليجي في فتح قنوات مباشرة، قنوات تواصل مع إيران؟
7: محمد، التجربة فقط في العشر سنوات الماضية تقول التالي: دول الخليج عامل حاسم في تفكيك وإنهاء ملفات معقدة في المنطقة. دعني أضرب مثالا: الحرب الأفغانية الأمريكية، من الذي أنهى تلك الحرب أو تلك الأزمة التي تحملتها أمريكا 20 عاما؟ كانت قطر. فيما يتعلق بصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا الحرب الإبادة الجماعية على غزة، من الذين لعبوا دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة للذهاب لإطلاق النار؟ الوساطة القطرية ومعها الجهود الخليجية. بعبارة أخرى، دول الخليج حاضرة والولايات المتحدة تصغي لها بشكل كبير. لكن المشكلة في هذه الحرب أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه الحرب مصغية فقط لإسرائيل، وإلى حد ما تجاهلت التحذيرات التي قيلت لها عن تأثير هذه الحرب على دول المنطقة.
5: إذا تم تفعيل هذا الدور الخليجي هذه المرة، هل ستستفيد منه واشنطن في الوساطة باعتبار بأن دول الخليج لديها علاقات مثل ما أشرنا مع كل من واشنطن وطهران، أم تعتبر أن الدور الخليجي ربما قد يكون فقط في محاولة امتصاص التأثير على هذا التصعيد إن كبر؟
7: الدور الخليجي بإمكانه أن يقدم أي تنازل، أم يساعد في تقديم أي تنازل أمريكي ليس بصيغة الهزيمة. بعبارة أخرى، الدور الخليجي يمكن عبر اشتباكه مع العلاقة مع إيران بفعل الجغرافيا السياسية يمكنه أن ينقل رسائل واضحة للإيرانيين وينقل عكسا للأمريكيين، بحيث لا تبدو الأمور وكأنها تنازلات في زمن الحرب بقدر ما هي خلق تفاهمات. وهذه عملية مهمة ما تسعى إليه دول الخليج، وتحديدا الدول التي أشير لها ليلة أمس ومعها عمان، إلى محاولة خلق تفاهمات بدل استسلام بالمصطلح يستخدمه الرئيس الأمريكي، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة تتحرك عن تتحرك في ظل استسلام، لكن إيران تريد تفاهمات.
5: وبالتالي إيران إن كان هناك دور خليجي بهذه الطريقة كيف ستنظر إليه؟
7: إيران معنية بأن تصغي لدول الخليج اعتبارات كثيرة رغم الاعتداءات التي قامت بها، لأن دول الخليج بالمحصلة تجمعها معها الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة كما سبق وذكرت محمد، وبالتالي هي مضطرة أن تستمع لها. هذه دول أعضاء معها في المؤتمر الإسلامي أو هي عضو معها في المجتمع الدولي، وبالتالي مضطرة أن تتعامل معها إيجابيا. لكن المسألة الأساسية باعتقادي هو أن الإيرانيين لديهم تشكك كثير في هذا الوقت زمن الحرب، وعليهم أن يتجاوزوا إذا أرادوا أن يذهبوا اليوم التالي من الحرب.
5: هل تخشى إيران أن يتحول هذا الدور الخليجي إلى عامل ضغط إضافي في صف واشنطن؟
7: طبعا وارد أن يفكروا بهذه الطريقة، لكن المحاولات السابقة، الوساطة العمانية والوساطة القطرية، كلها أثبتت أنها ليست عوامل ضغط بقدر ما هي عوامل تريد خلق سلام. وبالتالي إيران لديها فرصة أن تحسن الظن في الدور الخليجي وأن تعتبره دورا إيجابيا يساعد في حل الصراع، ليس دورا ضده.
5: نعم. طيب، بناء على كل هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا الدكتور محجوب ثلاثة مستويات للتأثير الخليجي في جهود الوساطة. نبدأ مع المستوى الأول والذي يتمثل في تأثير خليجي حاسم، وذلك إذا نجح دول الخليج في تحويل طلب تأجيل الضربة إلى مسار سياسي فعلي يربط وقف التصعيد بضمانات حول هرمز والنووي وأمن الخليج. ولكن هذا المسار يتطلب أن تقبل واشنطن بأن الحلفاء الخليجيين ليسوا مجرد داعمين، بل هم شركاء في صياغة مخرج، وأن ترى طهران في الخليج قناة آمنة لا غطاء للضغط الأمريكي. ننتقل إلى المستوى الثاني وهو التأثير الجزئي، حيث تنجح فيه دول الخليج في إبطاء قرار الحرب وفي فتح نوافذ تفاوض وتخفيف بعض التوتر، ولكنها في الوقت ذاته ربما لا تستطيع وحدها حل عقدة النووي أو هرمز أو شروط إنهاء الحرب. هنا يصبح الخليج عامل تهدئة مهم لا صاحب قرار نهائي. ننتقل الآن إلى المستوى الثالث والأخير وهو مستوى التأثير المحدود. يحدث هذا إذا بقي قرار الحرب والتفاوض محكوما بالكامل بحسابات كل من واشنطن وطهران، واكتفت دول الخليج بالدعوة إلى التهدئة وحماية أمنها الداخلي وممراتها ومصالحها الاقتصادية. في هذه الحالة تبقى الوساطة الخليجية ضرورية لتقليل الكلفة، ولكنها لا تكفي لتغيير مسار الأزمة. دكتور محجوب، المستوى الأول، هل تعتقد بأن لدول الخليج القدرة الكاملة ليكون لها دور بالفعل حاسم في حلحلة هذه الأزمة؟
7: لديها قدرة كبيرة في أن تمارسها على الرئيس الأمريكي حتى تخلق له ما يسمى بالرواية المعاكسة، ليس فقط رواية بنيامين نتنياهو، هي تحاول أن تقدم له رواية متعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بأن أمريكا يجب أن تكون لاعبا إيجابيا ليس عاملا يثير الحروب وعدم الاستقرار. وبالتالي هذه السردية قد يستمع لها الرئيس الأمريكي وينظر لها بعين الأهمية. هنا الوساطة الخليجية هي تحاول ما يسمى معادلة السردية التي تدفع باتجاه

0: التوتر والحرب والصراع والتدمير، وبالتالي هي تحاول أن تؤثر على الرئيس الأمريكي. لذلك باعتقادي نعم الطرفان الأمريكي والإيراني الآن يحتاجان إلى لاعب آخر يفكفك العلاقة المأزومة بينهما، وليس فقط استماع إلى بعضهما. الأزمة بينهما كبيرة وعدم الثقة كبير، ولا بد من لاعبين آخرين يساعدوا في فكفكة كل ذلك.
1: طيب إذا ذهبنا إلى المستويين الثاني والثالث، ما هي المحددات التي تجعل السيناريوهين أقرب إلى ما سيحدث؟
0: الحقيقة هو غلبة الدور الإسرائيلي وإصغاء الرئيس الأمريكي للدور الإسرائيلي. كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن دور الإسرائيلي كلما كنا مع الخيار التأثير الحاسم، كلما اقترب من الدور الإسرائيلي كلما اقتربنا للخيارين الآخرين، وهو عامل لا يمكن الاستهانة فيه على الإطلاق.
1: وبالتالي هل في تقديرك قد تنتهي هذه القدرة الخليجية في التأثير عندما تصطدم بملفات كبرى؟ نتحدث عن النووي، موضوع مضيق هرمز، وأيضا الشروط التي ترفعها إيران.
0: الملفات باعتقادي محمد جرى تفكيك كثير منها، الملف النووي جرى تفكيكه، يبقى ملف المضيق. المضيق الحقيقة إذا لم تعطى إيران شيئا فيما يتعلق بالعقوبات تفكيكه سيكون عملية معقدة جدا، وبالتالي دول الخليج تحاول أن تقنع الولايات المتحدة أن تقدم شيئا لإيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد، ما زلنا في هذه المتابعة فيها خيرها تطورات، ومستمرنا معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز، وكذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران يومين أو ثلاثة، وإنه ليس متأكدا من توجيه ضربة لها. وكان ترامب قد أعلن أنه وجه بعدم شن هجوم على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي لبنان قال مصدر رسمي للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وإن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يأتي هذا في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع، حيث قالت وزارة الصحة إن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات أمس الثلاثاء. من جهته يواصل حزب الله الإعلان عن عمليات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. عن آخر المستجدات والوضع والمتابعات وآخر التصريحات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إذا نرصد معك آخر التصريحات من واشنطن، خاصة بعد حديث وتصريحات الرئيس الأمريكي وحديثه عن مهل وأن الأمور ستفتح إما بالحل العسكري أو بالتفاوض كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي.
3: نعم عبد القادر، إيران لا تنظر بإيجابية إلى هذه المهل أو الإنذارات التي يعلن عنها مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما كنا قد رصدناه من خلال العديد من التصريحات خلال الأسابيع الماضية. وكل هذه التهديدات والفرص والمهل لم تدفع الإيرانيين إلى التنازل كما يقولون. الحديث الأمريكي اليوم عن إلغاء هجوم على إيران ينظر إليه هنا في طهران بنظرتين اثنتين، الأولى هي نظرة التهكم، وهذا ما صدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين على رأسهم محمد مخبر وهو مستشار

0: المرشد الإيراني، حيث قال إن ترامب يهدد ثم يتراجع لعدم قدرته على اتخاذ أي إجراء جديد ضد إيران، مطالبا إياه بالاستسلام أمام إيران حسب تعبيره. كذلك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قال إن ترامب متردد جدا في اتخاذ أي قرار جديد للهجوم على إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تعيان سوى لغة القوة وفق تعبيره. لكن هذا التهكم لا يعني أن الإيرانيين لا يأخذون التهديدات هذه على محمل الجد. قبل ساعات غرد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس وقال إن أي مواجهة جديدة سوف تحمل مزيد من المفاجآت، مشيرا إلى أن إيران كانت قد أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 خلال المواجهة الأخيرة، وأنها تسببت بالكثير من الضرر لعدد من الطائرات الأمريكية حسب قوله وباعتراف الكونغرس الأمريكي. كذلك الجيش الإيراني على لسان المتحدث باسمه قال إنه في حال تمت مواجهة أو فتح جبهة جديدة إيران أو توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، فإنه هناك جبهات جديدة قد تفتح أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حسب تعبيره. وأضاف أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت تعيش وكأنها في حالة حرب، بمعنى أنها قامت بتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وأنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز كورقة ضغط قوية. كذلك نائب وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن إيران ليس في وارد الاستسلام، وإنها في حال أي مواجهة جديدة سوف تواجه من وصفه بالعدو بشكل موحد.
1: عمر، على صعيد المساعي الدبلوماسية، على صعيد المساعي الدبلوماسية في طهران، هل هناك أي مؤشرات على هذه المساعي؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك مفاوضات جادة أو اتصالات جادة، هل في طهران ما يؤشر على وجود يعني شيء من هذا القبيل أو يتقاطع مع ما قاله الرئيس الأمريكي؟
0: على مستوى التصريحات خلال الساعات الـ24 الماضية لم نرصد أي تصريح جديد حيال المفاوضات أو تبادل الرسائل. لكن قبل ذلك تعرف عبد القادر أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كان قد زار طهران وبقي فيها 3 أيام، التقى فيها العديد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس مسعود بزكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قلباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، فضلا عن وزير الداخلية الإيراني. خلال هذه الزيارة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران حصلت على مجموعة من المقترحات الأمريكية وأنها ردت على هذه المقترحات، وبالتالي حسب ما يقول الإيرانيون إنهم آخر من قدموا مقترحاتهم إلى الأمريكيين، وبالتالي هم بانتظار الرد الأمريكي وليس العكس. على الرغم من تبادل الرسائل هذا، لا تزال طهران تقول إن المسافة متباعدة بين الطرفين. هذا ما قاله مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم، وأضاف أن الخلافات لا تزال جوهرية. وعندما نتحدث عن الخلافات عبد القادر نقصد هنا تحديدا القضايا التي تخص البرنامج النووي، الملف النووي، تخصيب اليورانيوم، مصير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، 400 كيلوغرام. إيران كانت قد عرضت تقديم هذا المخزون ووضعه في روسيا، لكن واشنطن قد رفضت ذلك، وبعده قالت طهران أنها مستعدة لتخفيض تركيز هذا المخزون من 60% إلى 20% و3.7%. لكن أيضا وفق مصادرنا في طهران فإن واشنطن قد رفضت هذا العرض أيضا. يضاف إلى أن مسألة إنهاء الحرب بالكامل في المرحلة الأولى، طهران تريد أن يتم الاتفاق أولا على إنهاء الحرب بضمانات دولية، يترافق ذلك مع إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز. لكن الأمريكيين يصرون على أن يكون هناك اتفاق شامل وجامع لكل القضايا وعلى رأسها الملف النووي. هذا الأمر يواجه برفض إيراني، إضافة إلى ذلك أن الخلافات لا تزال عالقة حول رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. آخر التصريحات كانت تشير إلى موافقة أمريكا فقط لرفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا قوبل برفض إيراني، حتى أنه كانت هناك وعود على الورق. هذا الأمر أيضا رفضته طهران، قالت أنها تريد وعود عملية بأن تصل الأموال إلى طهران أثناء التفاوض. هذا بالمقابل رفضته واشنطن وفق بعض المصادر. يضاف إلى ذلك أن الخسائر التي لحقت بالإيرانيين جراء هذه الحرب، طهران تطالب بتعويضات، وهذا الأمر أيضا لا يزال يواجه برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مضيق هرمز هو أحد أكبر العقد، الإيرانيون لا يزالون يصرون على اعتراف بسيادتهم على المضيق وأن تكون هناك آلية للعبور من المضيق في المستقبل بعد الحرب، بالتوافق مع سلطنة عمان الجارة والتي تشترك معهم بالشاطئ الآخر المقابل للمضيق.
1: شكرا.
0: كل ذلك يواجه برفض أمريكا، وبالتالي نتحدث عبد القادر عن مسافة واسعة لا تزال بين الطرفين تعيق التوصل إلى اتفاق.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. بعد تعليق الرئيس ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
2: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة تسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك، فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية، تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلاميا حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي. وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: معنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيراني.

0: الإيرانية ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بيتر روف. الرئيس الأمريكي عاد للحديث عن مغل، تحدث هذه المرة عن يومين، ولكن حتى الآن المؤشرات لا تشي بتقارب في وجهتي النظر، وبالتالي الوصول إلى اتفاق، هل بتنا أقرب إلى عمل عسكري في هذه الحالة سيد بيتر؟
1: نعم تماما. طاب صباحكم وشكرا جزيلا لاستضافتي للحديث عن هذه القضايا المهمة. طاب صباحكم أيها الزملاء. نعم أعتقد إننا نقترب من الحرب. كل الأشياء التي سمعتها من إيران كلها تؤدي إلى زيادة حالة الحرب، وأعتقد أن إيران تستعد إلى الحرب. أعتقد أن هناك أفراد بالمنظومة الإيرانية يريدون الحرب، هذه فرصتهم لزيادة تأثير إيران في منطقة الخليج، وربما إنتاج وأن يؤدي كذلك إلى تغيير بحكومات بعض دول الخليج. لا أعتقد أنهم سيتوقفون عن عمليات الهجوم التي تستهدف القواعد الأمريكية. أعتقد أنهم يقتربون رويدا رويدا من الحرب، وبالتالي هم لا يريدون التفاوض، لا يريدون الوصول إلى حلول مقبولة لكل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عندما يقولون حلول يكون فيها كل الأطراف فائزون، فإنهم لا يتحدثون عن كلا الطرفين
0: سيد بيتر. ولكن الرئيس الأمريكي حتى الآن وفي آخر تصريحاته كما نشاهد على الشاشة يقول لست متأكدا من أننا سنواجه ضربة لإيران. هل هي حرب نفسية؟ هل سيفعل غير ما يقول؟ ماذا نفهم؟
1: أعتقد أن كلا الطرفين يلعبان حربا نفسية. لدينا كذلك حرب دعائية. هذه الحرب هي حرب جدا عنيفة، خصوصا تلك التي تأتي من الطرف الإيراني. كلا الطرفين يحاول كل منهما أن يؤثر نفسيا على الطرف الآخر، ويحاول أن يقوم بالاستفادة من هذا الوضع كما نقول. هذا الأمر هو صحيح للغاية. نعلم كذلك بأنه في نهاية المطاف فإن ترامب سيتخذ قراراته. هذا القرار الذي سيتم أخذه وهو استخدام القوة العسكرية الأمريكية، وذلك من أجل إعادة إيران إلى التفاوض وليس المحادثات، حيث أنه لابد أن يكون هناك تنازلات جدية يتم وضعها على الطاولة، وكذلك أن يتم العمل على هذه الأمور.
0: طيب ضيفي من طهران سيد مختار حداد، أيضا تابعنا في الساعات الماضية تصريحات من طهران فيما يتعلق بعودة الرئيس الأمريكي إلى التلويح بهذه المهل، بين التشكيك في هذا التلويح ولكن أيضا مع الاحتياط بأن العمل العسكري قد يحدث في أي لحظة، وبالتالي ماذا عن هذه المقاربة في طهران؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني حتى أمس عندما الرئيس الأمريكي تحدث عن يعني بأنه أوقف العمليات احتراما للدول المنطقة وساطات، هذا باعتقادي كلام غير حقيقي. لماذا؟ لأنه إذا أساسا كان يحترم وساطات والدول والحلفاء كنا نرى ذلك خلال يعني المفاوضات التي شاهدناها قبل الحرب 12 يوما وحرب الأخيرة، يعني عندما هناك كان يستغل كل تلك المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري وشن الحرب، وهو طعن يعني الجميع سواء إيران التي حضرت في المفاوضات وكان هناك الجميع يتحدث عن أجواء إيجابية ومرونة، وكذلك الوسطاء. والآن النفس يعني الحال هو نفس الحال، يعني رأينا حتى عندما إيران فتحت قبل 3 أسابيع مضيق هرمز ويأتي ويقول لا أنا سأبقى متمسك بموضوع الحصار على الموانئ، يعني هذا السلوك الولايات المتحدة. فلذلك لا يمكن أساسا الثقة بهذا الرئيس الأمريكي، فلذلك نرى يعني هناك لا يوجد حتى من حلفاء الأوروبيين الآن مستعدين الدخول إلى جانبه في هذه الحرب، لأنه الجميع يرى ويعرف أن هذه الحرب التي يقوم بها الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل، وكما يعني يروج الجانب الإسرائيلي هو يعني ولعوبة بيدهم، ويستطيعوا في أي لحظة يحركونه ويجهزونه من أجل الدخول في هذه الحرب، وهذا ما نراه. يعني هناك نعم نحن أقرب إلى الحرب نظرا لهذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي، إصراره على الشروط التعجيزية وعدم يعني قبوله بالشروط وسط أو الحديث مثلا مفاوضات يعني معروفة تكون أخذ وعطاء، ولكن هو حتى لا يرى ذلك، يقول يجب أن تحضروا في المكان الذي ستقام فيه المفاوضات وتقبلوا ما يقوله وتقبلوا بما أنا أطرحه عليكم، فلذلك هذا لا يمكن تسميته مفاوضات، وهذا يعني هو ما زال يفكر بموضوع الاستسلام، ولا أعتقد يعني ما لم يستطيع أن يأخذه في الحرب الآن كذلك يستطيع أن يأخذه من الجانب
0: طيب
2: الإيراني، فلذلك هناك لا ثقة بأي تصريح من الرئيس الأمريكي بأنه أنا سأؤجل الحرب أو لا أؤجل الحرب أو أن يقوم بعملية أو لا يقوم بعمليات عسكرية.
0: دكتور إبراهيم، رغم هذه التصريحات طبعا وأحدها ما قاله الرئيس الأمريكي، هل ترجح بأن سيبقى الرهان على موضوع التفاوض والدبلوماسية ممتد حتى بعد انتهاء هذه المهلة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، أم أن عامل الوقت يقول بأن الرئيس الأمريكي مجبر على القيام بعمل عسكري ما بانتهاء هذه المهلة؟
3: مشهد معقد ويحمل العديد من التفاصيل، وهنالك العديد من المتغيرات والمؤثرات التي تتحرك بين ساعة وأخرى. يعني كما قال الرئيس الأمريكي، العامل الإقليمي كان حاسم بتأجيل النية الأمريكية بتوجيه ضربة إلى إيران، هذا العامل ما يزال حاضر، وما تزال الرغبة الإقليمية بخفض التصعيد مهمة جدا ومؤثرة على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا على مستوى القنوات المفتوحة مع إيران، هذا مهم جدا. لكن العامل الإسرائيلي على سبيل المثال هو عامل دافع باتجاه الحرب، لأنه إسرائيل ليست فقط تستعد، هي تتحدث عن أن الحرب قادمة والعودة الحرب قادمة، والمسألة مسألة توقيت، هذا بالنسبة لإسرائيل. إذن هذه العوامل كلها تتشابك، ولكن أيضا طبيعة الرئيس الأمريكي وطبيعة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المرحلة، أنا باعتقادي أنها تحت الضغط، هنالك ضغط وحاجة أمريكية من أجل تحقيق إنجاز، من أجل الخروج من حالة المراوحة، لأن حالة المراوحة مكلفة بالمعنى السياسي. هل يمكن أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى حرب؟ أنا باعتقادي أنه ليس الخيار المحبب بالنسبة للرئيس الأمريكي رغم الخطاب التصعيدي الذي يذهب إليه، ولكن كل الظروف هذه وكل المتغيرات هذه هي التي تحدد بالمرحلة الحالية وبالظروف الحالية القائمة. أنا باعتقادي أن النافذة تضيق جدا أمام الخيارات الدبلوماسية وأمام المهل، لأنه الفجوة لا تردم بين الطرفين ولا تقترب كل المقاربة الإيرانية نحو ما يريد الرئيس الأمريكي، الذي يريد أن يعني يحصل على إنجاز صريح، وهذا غير متاح على الطاولة بالمرحلة الحالية. وبالتالي كل هذه الظروف وفق المعطيات الحالية ربما ترجح العودة إلى الحرب بشكل جزئي.
0: سيد بيتر روف، الرئيس الأمريكي قال بأن الأمور ستنفرج إما بحل عسكري أو عن طريق التفاوض. إذا ما تحدثنا عن الحل العسكري وهو المرجح الآن بحسب ما قلت قبل قليل، كيف لعمل عسكري أن يكون حل لهذه الحرب؟
1: أعتقد أن الحل العسكري وذلك سيكون ردا على جرائم إيران والتي أخذت من المضيق رهينة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيبها لليورانيوم ليصل إلى مستوى الحصول على سلاح، بالإضافة كذلك إلى الهجمة الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران على دول الخليج. وانتهاكها وخرقها لوقف إطلاق النار ضد دول سلمية مثل الإمارات العربية المتحدة. وهنا الحل العسكري سيكون استهدافا لما تبقى من قاذفات الصواريخ وكذلك الأسلحة التي تم تحديثها.

0: تنفيذها والقيادة والسيطرة كمنظومة بالنسبة للجيش وكذلك الحرس الثوري الإيراني، ومن خلال استهداف عدد من القادة مثل الجنرال المسؤول عن الجهات المختلفة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني. هذا ربما قد يشكل انتكاسة بالنسبة لتطلعات إيران حتى لا تشن حرب على دول الخليج.
1: هذه العملية العسكرية هل ستحقق الأهداف السياسية الأمريكية في هذه الحرب؟
0: أعتقد أن النتائج السياسية ستحاول الولايات المتحدة أن تحققها من خلال الوصول إلى حكومة بإيران تنتج عنها حكومة جاهزة عن التفاوض ووقف كذلك إيران من إنتاج قنبلة التي وعدت إيران أن تستخدمها. نريد أن نقوم بذلك قبل القيام بتصنيع هذه القنبلة. الأمر لا يتعلق بالمضيق، هذه قضية أخرى ثانوية أنشأتها إيران. نتحدث عن قنبلة نووية تهدد الولايات المتحدة ودول الخليج، لذلك أعتقد أنه ربما ضربة أخرى موجهة إما تضعف أو تدمر قدرة إيران حتى لا تنشن حربا. هذا سيجبر إيران لتتخلى عن طموحاتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لطريقة تتجاوز القدرة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية، وأن تقبل بدعم دولة مثل الولايات المتحدة أو روسيا لبناء منظومة نووية تحت الإشراف إذا كان ذلك هو ما يسعون إليه، حتى لا يتم تسريب هذا الوقود لاستخدام سلاح سري. أعتقد هنا أن استبدال وتغيير القيادة في إيران قد يؤدي إلى فريق من القادة يكون راغبا بعملية التفاوض.
1: طيب، وهنا أسأل أيضا ضيفي من طهران سيد مختار حداد، طبعا أيضا جزء مما أيضا يتم التعليق على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالقول في حال العودة إلى الحرب فإننا نجهز مفاجآت. هناك من يشكك في هذا الكلام عسكريا ويقول لو كان لدى إيران هذه المفاجآت لاستعملتها في الحرب وأوقفتها ووصلت نتائجها منذ أيام، لماذا الانتظار حتى الآن وأن ما يجري هو مجرد دعاية سياسية ليس إلا؟
2: أنا أعلق على بعض الأمور قالها الضيف من الولايات المتحدة. هو كرر كثيرا صنع قنبلة نووية، يعني هذه فزاعة اختلقتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. أنا حتى التقارير الاستخباراتية الأمريكية تؤكد بأن إيران لم تتجه أبدا إلى صنع قنبلة نووية، وإيران أكثر دولة كانت تخضع للتفتيش النووي. يعني هذه أكذوبة الجميع يعرف، يعني أنه الجانب الأمريكي يطرحها من أجل يعني ما جاء به الكيان الصهيوني، وهذا الادعاء ودائما يكرره الرئيس الأمريكي، المسؤولين الأمريكان، ويعرفون يعني أن هذا الموضوع هو فقط للاستهلاك الإعلامي. من ناحية أخرى ما يعبر عنه الضيف الأمريكي، يعني هذا يعبر عن العقلية الأمريكية بأننا نستهدف قادة دولة، يعني هذه عقلية إرهابية أمريكية، وهذه العقلية الإرهابية هي أصلا مبنية على الجريمة والإرهاب، ورأينا يعني في اليوم الأول عندما اغتالوا مسؤولين دولة، وكذلك نتذكر عندما استهدفوا المدرسة في ميناب واستمروا بمثل هذه الجرائم وقتل الناس والمواطنين. يعني هذه العقلية يعني المبنية على الجريمة كيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العقلية نحن رأيناها خلال هذه السنوات استخدموها ضد الشعب الفلسطيني الذي أدى إلى استشهاد 70,000 شخص في قطاع غزة، ويستخدمونه في لبنان وفي
1: طيب
2: مناطق.
1: ماذا عن سؤالي سيد مختار؟ ماذا عن سؤالي؟
2: سأرد على سؤالكم لأنه هو تحدث يعني بأمور ويكررها ولم يترك يعني تكرار هذا الموضوع. من ناحية أخرى الولايات المتحدة استخدمت كل إمكانياتها في المنطقة ليس حفاظا على أمن المنطقة، من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني الإرهابي ومن أجل طموحات نتنياهو.

0: الحرب انتهت في يومها 39، إيران ترى نحن اليوم في اليوم 81. فلذلك في هذا الموضوع يعني إيران ترى بأنه يجب أن يكون لديها أوراق، هذه الأوراق يعني لن تكشف عنها، هذا من المؤكد، وبقيت هذه الأوراق لتكشف عنها في الوقت المناسب. وإذا بدأت الحرب مرة أخرى حتما إيران لديها مفاجآت عسكرية، ورأينا هذه المفاجآت العسكرية خلال الحرب الأخيرة، ومن الكثير منها يعني شاهدها العالم، خاصة في موضوع قدرات إيران الدفاعية والصاروخية، ولدى إيران أوراق حتما ستكشفها في الوقت المناسب. وإذا أمريكا أرادت يعني شن حرب أوسع حتما إيران يعني باعتقادي مثلا على سبيل المثال يعني مثلا موضوع مضيق باب المندب هذا لن يتم استخدامه، يعني في هذه الحالة وإذا إيران رأت بأن الولايات المتحدة تريد أن تكثف العمليات مع الكيان الصهيوني وتقوم يعني بضربات، حتما إيران كذلك ممكن أن تكشف عن مثل هذه الأوراق في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ولكن في مجال قدرات إيران العسكرية من المؤكد إيران لديها الكثير من القدرات وراء العالم، ومنها ورأينا في آخر أيام الحرب رأينا عندما إيران أسقطت الطائرة الأمريكية
1: طيب
0: بمنظومات دفاعية إيرانية.
1: دكتور إبراهيم، أمام هذا المشهد وهذا الوضع وهذه المراوحة بين الحل الدبلوماسي والحل العسكري، بأي عين تتابع إسرائيل هذا المشهد باحتماله؟
2: يعني أولا ربما لم أسمع الجزء الأخير من السؤال، ولكن إذا ما كنا نتحدث عن إسرائيل تحديدا، أنا باعتقادي أن الحالة الإسرائيلية تنظر أولا بعين رغائبية، هي تريد أن تعود هذه الحرب، ولكن أنا باعتقادي أن ما يعقد التحليل الاستراتيجي للمشهد هو حالة الغموض. يعني الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها وبدرجة أقل إسرائيل تريد ضربة نهائية، ضربة قاضية لإيران. هذه الضربة تفضي إلى نتيجة واحدة، إنهاء كل الشروط الإيرانية الموضوعة على الطاولة على الأقل، وإسقاط النظام بأحسن الأحوال. ولكن هل هذا متاح؟ حالة الغموض هي ترتبط بعدم معرفة القدرات الإيرانية الحقيقية، لأنه المسار الذي سلكته إيران في الحرب كان مسار متدرج، كان مسار يعني لم يكشف عن كل الأوراق الإيرانية في حينه، وبالتالي هذا يضع أمام المحلل الاستراتيجي الأمريكي معضلة حقيقية، معضلة بالقدرة على وضع القرار على الطاولة. لأنه لو ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضربة إلى إيران ولم تحقق هذه الضربة النتائج المرجوة، وهي تراجع إيران عن شروطها أو إسقاط النظام، هذه تشكل خسارة لا يمكن تعويضها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا تعيد فقط إلى حالة الانسداد ولا تعيد إلى حالة المراوحة، بل يصبح الوضع أكثر، لأنه سيكون هنالك ضغط حتى داخلي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل فكفكة هذا المشهد ويعني معالجة كل النتائج المتصلة بأزمة الطاقة. حصار إيران ليس سلاح يعني مجدي على المدى الاستراتيجي كما حدث على سبيل المثال مع دول أخرى مثل العراق وفنزويلا وغيرها، لأنه نحن لا نتحدث عن حصار الدولة، نحن نتحدث عن حصار قطاع الطاقة العالمي، وبالتالي هذه الأثمان ترتد ليس فقط على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، هي ترتد على الولايات المتحدة الأمريكية داخليا، وهذا مكلف على المدى البعيد. وبالتالي قرار الذهاب إلى الحرب نفسه الولايات المتحدة تريد أن يكون حاسم من حيث النتيجة. هل هذا ممكن؟ الغموض هنا يعقد المشهد.
1: سيد بيتر روف، بعيدا عن التصريحات العالية النبرة من قبل الفريقين أو الطرفين، ما الورقة التي قد تكون مرضية بالنسبة للرئيس الأمريكي؟

أعتقد ما سأعتذر، لم أدرك أن السؤال كان لي. إذن ما قد يكون مرضيا بالنسبة للرئيس الأمريكي هو أن يكون هناك اتفاق قابل للتنفيذ، قابل للتحقق من بين الولايات المتحدة وإيران، ومن ثم إيران توافق على إنهاء أو تعليق عملية تخصيب اليورانيوم.

0: وأن تنهي مساعيها للوصول إلى سلاح نووي، وكذلك أن تقوم بفتح مضيق هرمز، وأن تعامل هذا المضيق على أنه ممر مائي دولي، والولايات المتحدة من ثم ستنهي تهديداتها بالقصف، وكذلك ستقوم برفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وكذلك ستسمح لإيران ببيع نفطها للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وقف وإنهاء بعض العقوبات المفروضة على إيران.
1: ذات السؤال لضيفي من طهران سيد مختار حداد، أيضا ما الورقة التي يمكن أن تكون مرضية أو أرضية لفتح تفاوض مع الجانب الأمريكي وتكون مرضية لطهران؟
2: يعني الورقة التي قدمتها إيران مؤخرا هي الورقة المرضية بأن يتم احترام حقوق إيران النووية، وهذه الحقوق مكفولة يعني بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقف الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، ومن ناحية أخرى رفع العقوبات عن إيران، وكذلك يعني هناك أمريكا يعني تقوم بدفع التعويض في موضوع يعني هذا العدوان الذي شنته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني هذه شروط واضحة من جانب إيران، ولا أعتقد أن إيران تتراجع من هذه الشروط أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور إبراهيم ربيع، كما تابعنا أيضا في تصريحات الرئيس الأمريكي، تحدث بأنه كان ينوي القيام بضربة، ولكن اتصالات من بعض دول المنطقة جعلته يؤجل هذه الضربة. تحدث أيضا بأن من خلال اتصالاته بدول زعماء دول المنطقة أبلغوه بأن هناك أمور جدية فيما وصفه بالتفاوض الجاد. هذا يدفعني للتساؤل عن تحرك دول المنطقة لتدعيم فكرة التفاوض والابتعاد عن أي عمل عسكري، إلى أي مدى هذه مهمة في هذه المرحلة؟
3: أنا اعتقادي أن دول المنطقة لاعب حاسم بهذه المرحلة. دول المنطقة تمتلك أولا علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك يعني هي تأثرت وتضررت بهذه الحرب عبر أولا الاشتباك الأمريكي الإيراني، وأيضا عبر ما نتج عنه ما ينتج حتى اللحظة من تداعيات تتصل بهذه الحالة من المراوحة. وبالتالي دول الإقليم بشكل عام هي معنية بشكل كبير بأن يكون الحل حل سلمي، وأن يكون الحل ليس على المدى القصير، على المدى الاستراتيجي المفضي إلى منظومة أمن جماعي تعيد تعريف العلاقات على مستوى الإقليم، وتعيد أيضا تعريف موقع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإقليم. ولذلك أنا باعتقادي أن هذه الجهود التي تبذلها دول المنطقة ستستمر بشكل حثيث ومكثف على مستوى تذليل العقبات وتذليل الفجوات بين الطرفين. وباعتقادي أن هذه الجهود ليست جديدة، وهي يعني كانت حتى عندما كانت الصواريخ الإيرانية يعني تسقط على دول المنطقة، كانت هذه الدول أيضا تذهب باتجاه هذه المقاربة واتجاه هذا الحل، لأنه الرؤية هي رؤية استراتيجية تتصل بالمدى البعيد وليس بالمدى القصير. الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر هي تسعى لتحقيق مكاسب سريعة وفورية على عكس الدول والإقليم الذي يسأل سؤال مركزي: ما الذي سيحدث بعد أن تذهب الأساطيل الأمريكية من هذا الإقليم؟ لا تريد المنطقة أن تعيش بحالة توتر إلى ما لا نهاية، هي تريد رؤية جديدة تنظم العلاقات في هذا الإقليم، وبداية هذه الرؤية تكون من عدم العودة إلى الحرب وبذل كل الجهد من أجل تذليل هذه العقبات. وباعتقادي أن هذه الجهود يعني جادة ومن الممكن أن تصل إلى شيء في حال كان هنالك يعني استجابة من الطرفين.
1: سيد بيتر روف، هناك من رأى في التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عندما قال بأن عقارب الساعة تقترب بأنها رسالة موجهة للصين وكذلك إلى روسيا، طبعا في ظل زيارة الرئيس الروسي لبيجين بعدما كان قد زارها الرئيس الأمريكي، وبالتالي أي دور تتصوره واشنطن لهاتين العاصمتين موسكو وبيجين فيما يتعلق بصيغة حل في هذه الحرب؟

0: لا أعتقد أنها رسالة لا إلى الصين ولا إلى روسيا. روسيا لديها إشكالاتها التي تحتاج أن تتعامل معها فيما يخص أوكرانيا. هناك تقارير إعلامية تقول إن الوضع هو من سيء إلى أسوأ، وأنه ينتقل في كل مرة من مكان لآخر لأنه يتخوف من عملية اغتيال. الرئيس جي هو أكثر ذكاء من أن يجعل نفسه يشارك بما يجري بالمنطقة، لأن مباعث القلق بالنسبة له هو أن يواصل الاقتصاد عمله حتى لا يتراجع، وحتى يكون هناك المزيد من الجهود التي تبذل. نحن نعلم أنه بعد 5 سنوات عدد الصينيين المتقاعدين سيكون أكبر من عدد الصينيين القادرين على العمل، وبالتالي هو يريد أن يكون هناك علاقات ولا أن يقع تحت طائلة التعرفة الجمركية وما شابه.
1: عذرا، هناك تصريح للرئيس الأمريكي الآن، نتابعه الآن.
2: ربطتني علاقة طيبة ورائعة مع الرئيس شي، وتمكنا من تمرير ما يسمى قانون عليه، وذلك من أجل إبعادي وإخراج المجرمين من شوارعنا ونحب، لكن كذلك قمنا بتمرير ما يسمى بقانون العبقرية، وذلك من أجل جعل الولايات المتحدة في صفوف الدول العليا. كذلك القانون الذي قامت بتقديمه ميلانيا لحماية أطفالنا، ونحن جميعا نتطلع إلى الأشهر القادمة، حيث أننا سنحظى بفعاليات رائعة. إحداها سينظم حيث تقفون وحيث تتواجدون، وهنالك إقبال كبير على التذاكر. أتحدث عن بطولة الكيك بوكسينج، إذا سنقوم ببناء حلبة، وربما سيصل الحضور إلى 4 إلى 5 آلاف، ودينا وايت رئيس الرابطة سيقوم بتشييدها. إذا كذلك ونحن سنقوم بإقامة 8 شاشات عملاقة يحضرها من 80 إلى 100 ألف، سيتابعون البطولة والمنازلات. كذلك كما تعرفون هنالك سباق الاندي، وهذا سينظم في شهر أغسطس القادم، وسيكون سباقا مذهلا. قال أنه حاول ذلك ل25 عاما، قام ب29 إلى واشنطن، وبعد أن زارني لم يتطلب الأمر أكثر من نصف ساعة للموافقة. ثم لدينا بطولة كأس العالم، بطولة الفيفا لكأس العالم، وجوني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحن سننظم بطولة كأس العالم، ثم سباق سيارات 250، ولا تنسوا هناك ما أسميه الألعاب الأولمبية، وأنا نعم خلال إدارتي الأولى حصلت على حق تنظيم بطولة كأس العالم، ثم الألعاب الأولمبية، ثم في الانتخابات حصل أمر غريب، حيث أنني كنت لا أريد أن أكون جلديا، ولكن الانتخابات زورت وعدنا مرة أخرى إلى الحكم، وقمت بعمل متميز وتمكنا من استضافة كأس العالم والأولمبياد، وكذلك حفل مرور 250 عاما على استقلال بلدنا. إذن هناك الكثير من الأمور المذهلة، وأود أن أختم بالقول أن بلدنا بات قويا، وجيشنا هو الأعظم في العالم، ورأينا ما قام به في فنزويلا ومع إيران. قمنا بتدمير بحريتهم وسلاح جوهم، وكذلك مضاداتهم ودفاعاتهم الجوية، كلها دمرت، وكل المواد التي يستخدمونها، كل أشكال الحرب اختفت، حتى قادتهم، وهذا أمر غير لطيف، ولكن تخلصنا منهم. ولكن لن يملكوا سلاحا نوويا، ولن لن نقبل بذلك، ولن نوافق على امتلاكهم سلاحا نوويا. وأمر أخير أختم به، في تاريخ العالم لم يسبق أن حدث ما حدث خلال فترة وجيزة، 18 تريليون دولار تم جلبها لاستثمارها في الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مسبوق. على سبيل المثال، الإدارة السابقة خلال أربع سنوات لم تتمكن إلا من جلب أقل من تريليون دولار، ولكن نحن نجحنا في جلب 18 تريليون دولار خلال 11 شهرا، ولم نحصل على الأرقام من الشهر الثاني عشر. إذن في تاريخ العالم لم يسبق لبلد أن كان قريبا من هذا الرقم، وكل هذه الأموال ستستخدم في بناء المصانع، مصانع السيارات، منشآت الطاقة، مصانع أو منشآت الذكاء الاصطناعي. إذا لم يسبق أن واجهنا وضعا كهذا. سنقوم بتشييد وبناء آلاف المصانع. إذا نتحدث عن 18 تريليون دولار، وهذا أكبر كبير من دول أحدها بلدا زرته قريبا ولن أسميه لم تتمكن من جلب إلا 3 تريليون دولار، ولكن نحن تمكننا من جلب 18 تريليون دولار. أود أن أشكر جميع الحضور من سياسيين ومن عائلات، وسنستمتع بأعوام قادمة رائعة. وأشكركم شكرا جزيلا على حضوركم. شكرا.
1: إذن تابعنا هذا الجزء من هذه الكلمة للرئيس الأمريكي. أعود إلى ضيوفي، أعود إلى ضيفي من طهران السيد مختار حداد، أيضا فيما يتعلق بما يجري من جهود من قبل دول المنطقة والجانب الباكستاني على صعيد التفاوض. إلى أي مدى رغم هذه المؤشرات باحتمال الذهاب إلى عمل عسكري، ما زال هناك فرصة لتحقيق شيء ما على صعيد التفاوض سيد مختار؟
3: نعم، يعني هناك باكستان الآن تلعب دور الوسيط الرئيسي، وهناك دول المنطقة يعني تلعب دورا لدعم هذه المسائل. ويعني هذا الدور حتما ترحب به إيران، لأن أساسا يعني دول المنطقة خاصة يعني هناك دول كسلطنة عمان ودولة قطر سابقا لعبوا مثل هذا الدور في المفاوضات الماضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المسألة هو الآن في مدى جدية الولايات المتحدة في موضوع التفاوض. يعني كل هذه المساعي هي مساعي مهمة، مساعي حتما إيران تدعمها، وإيران تدعم حتما أن هناك يكون دور لدول المنطقة. يعني هناك رأينا سابقا حتى دول أوروبية اقترحت مثل هذا الدور، ولكن إيران يعني عندما كان هناك يكون دور لدول حليفة صديقة أو دول إسلامية أو دول منطقة، إيران كانت ترحب بذلك. ولكن الآن المسألة هو مدى جدية الولايات المتحدة في التفاوض. أصلا أساسا هي تنظر إلى التفاوض كتفاوض الولايات المتحدة؟ لا أعتقد ذلك. يعني الولايات المتحدة الآن ترى الموضوع بأنه يجب أن تقبل إيران بشروطها وتستسلم، وهذا لا يمكن تسميته مفاوضات، وهذا لا يمكن تسميته مفاوضات حقيقية. المفاوضات يعني أخذ وعطاء، والجانبين يجلسا ويصل إلى صيغة مشتركة، ولكن هذا الأمر من حيث المبدأ كذلك ترفضه الولايات المتحدة، سواء من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي أو طريقة تعاطي الجانب الأمريكي بالمقترحات التي تصل. يعني تعرفون يعني بعض هذه المقترحات يقوم بتمريرها الوسيط بين الجانبين، ولكن حتى هذه المساعي التي يبذلها الوسيط يعني لا تحظى بأهمية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والمشكلة أساسا هي في هذا السلوك الأمريكي في التعاطي مع موضوع المفاوضات.
1: دكتور إبراهيم، مع مرور كل يوم نعود ونتساءل عن عامل الوقت في حسابات الطرفين في ظل هذا التشدد من الطرفين والثبات عند مواقفهم، بل وإضافة أيضا اشتراطات أخرى كلما طال الزمن. ماذا عن عامل الوقت بالنسبة للطرفين الأمريكي والإيراني؟
4: عامل الوقت معقد بالنسبة للطرفين بكل تأكيد، لأنه هنالك نزيف على عدة مستويات. بالنسبة للجانب الأمريكي هنالك ضغوط داخلية، هنالك يعني انتخابات تقترب، هنالك رأي عام أيضا يؤثر، هنالك أيضا موجة من الغلاء التي مرشحة للتصاعد على المستوى الدولي. هذا كله يعقد أيضا لكل السياسات الأمريكية ذات الصلة. يضاف إلى ذلك أنه الرئيس الأمريكي ويبحث عن هذا الإنجاز السريع ويبحث عن

0: الانتصار وحسمه من أجل الذهاب إلى الخطوة اللاحقة المتصلة بالبناء على تلك الخطوة على هذا الانتصار، على مستوى سواء ترتيبات إقليمية، علاقات إقليمية، على المستوى الدولي، خاصة أنه يعني ترامب هو صاحب مشروع وصاحب رؤية وصاحب برنامج يتصل بموقع أمريكا الاقتصادي أولا على المستوى الدولي والهيمنة الاقتصادية الشاملة على المستوى الدولي. على الجانب الآخر أيضا هذه الضغوط، وإن كانت إيران يعني مفهومها للضغط والحصار والاستجابة مختلف، ولكن أيضا هذا يؤثر لأن هنالك تضخم، هنالك أثر اقتصادي على إيران، وهنالك تعقيدات بكل ما يتصل بتصدير النفط، وهذا عامل ضاغط ومهم جدا. يضاف إلى كل هذا أن الأطراف والشركاء والحلفاء للطرفين لهم دور، هذا العامل يضغط عليهم، يعني يضغط على الصين على سبيل المثال فيما يتصل بالطاقة والاحتياطيات ومصادر انعاش اقتصادها، يضغط أيضا على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم من أجل تفكيك هذا المشهد. إذا هذا مهم جدا ويضغط، ولكن المسافة بين الطرفين هي متصلة بالفهم والتفسير لمعنى التفاوض ومعنى بالتالي الحسم والانتصار. ما الذي يريد كل طرف؟ الحد الأدنى لكل طرف مختلف كليا عن الطرف الآخر، وهذا باعتقادي أنه ما يعقد المسألة وما يأتي بأولوية أعلى من عامل الوقت كمؤثر.
1: سيد بيتر، طبعا بالعودة إلى ما سمعنا إليه من تصريحات الرئيس الأمريكي كما نشاهد على الشاشة، الرئيس ترامب يقول السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين لكننا لن نسمح لهم بامتلاكه مطلقا، وأيضا يقول قمنا بعمل مذهل في إيران ولن يتمكنوا من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي هل تم القضاء على هذا السلاح، أي سلاح أو مشروع السلاح النووي في إيران، أم ما زال هناك هاجس؟ وبالتالي كيف نفهم تصريحات الرئيس الأمريكي في ما يتعلق بهذا الملف؟
2: ليس بإمكانهم تطوير هذه الأسلحة الآن، منشآت الإنتاج تم تدميرها، لكن بإمكان هذه المنشآت أن يتم إعادة بنائها أو إعادة بنائها في مكان آخر إلى أن تتخلى إيران عن رغبتها لتصبح قوة عسكرية نووية. وعندما أخذنا كلمتهم على محمل الجد فإن هذه الجهود التي قد تبذل ستؤدي كذلك إلى آلية للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمر لم ينتهي. لا، والسبب سبب كون الأمر لم ينتهي وكون أن هذه المسألة تزال إشكالية، وأن إيران أعلنت في أكثر من مناسبة أنهم يريدون سلاحا نوويا ليستخدم ذلك ضد أعداء النظام. والنقطة الأولى أو الجهة الأولى والعدو الأولى هي الولايات المتحدة الأمريكية. كيف بإمكان أي شخص عاقل ألا يتوقع منا أن نأخذ هذا التهديد بجدية؟
1: سيد مختار حداد، هل ترى طهران طبعا في هذه القمة من القمة الروسية الإيرانية أو لدور ما تستطيع هاتان الدولتان المهمتان أن تلعبانه فيما يتعلق بجملة ملفات، سواء ما تعلق منها خاصة بالملف النووي الإيراني والهواجس المطروحة ومسألة اليورانيوم العالي التخصيب، أو الحرب بالإجمال تستطيع هاتان العاصمتان أن تقوم به في ظل تسوية ربما دولية تقدم ضمانات للطرفين؟
3: أريد أن أعلق على ما قاله الآن الضيف الأمريكي، بأنه قال أن إيران في مناسبات تقول نحن نريد صنع قنبلة نووية لمواجهة أعدائنا. يعني هو صحفي، عيب الكذب يعني. يعني هذه أكاذيب، وعليه أن يثبت ويأتي بجملة أو تصريح من مسؤول إيراني تصرع يعني قام بمثل هذا التصريح. يعني هناك إيران أبدا لم يصرح فيها أي مسؤول إيراني ولم يدعي أي مسؤول إيراني مثل هذا، بل إيران دائما فقط تؤكد بأنه نحن لسنا وراء صنع قنبلة نووية، بل هناك توجد فتوى من أعلى مرجعية دينية الذي تؤكد بأنه حرام صنع القنبلة النووية. يعني هو الغير صحيح بأنه هو شخص إعلامي ويأتي ويكذب ويدعي مثل هذه الادعاءات، يعني من أجل أن يروج لفكرة الإدارة الأمريكية هذه الفكرة، هذه الفزاعة الذي تأتي بها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لتبرير

0: هذه الحرب الغير قانونية ضد الشعب الإيراني. من ناحية أخرى يعني، وبما أشرتم إليه، يعني حقيقة إيران أولا هناك واضح يعني علاقتها مع الصين وروسيا على أساس يعني هناك تحالف استراتيجي، وهذا التحالف الاستراتيجي تم كذلك يعني دعمه من خلال اتفاقية تعاون شامل. أولا إيران تدعم يعني فكرة أن يكون دور للصين وروسيا في هذا الموضوع، يعني في موضوع الحرب وكذلك يعني موضوع الوساطة، وأن يكون لديهم مسعى. ولكن المشكلة هو في الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يرفض يعني مثل هذا الدور. يعني رأينا عندما روسيا جاءت بمثل هذا الدور، وحتى عندما تحدث الرئيس الروسي مع الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي رفض هذا الدور، حتى في موضوع أن يكون لروسيا دور في موضوع استضافة اليورانيوم الإيراني المخصص في روسيا، على غرار ما شاهدناه في اتفاق عام 2015. وحتى في موضوع زيارته للصين، يعني هذا الموضوع لم يطرح من جانب الولايات المتحدة، بل باعتقاد إحدى أهداف هذه الإجراءات الأمريكية، خاصة ما يسمى الحصار على الموانئ، هو استهداف الصين. يعني هذا الموضوع فيه تفصيل كثير، يعني حول موضوع ذخائر الاستراتيجية للنفط في العالم، شراء الصين النفط من إيران، وهناك الكثير من الأمور تجعل الولايات المتحدة تستهدف الصين كذلك. يعني الآن الولايات المتحدة على عكس ما نراه من ادعاءات الرئيس الأمريكي وما يريد أن يروجه من زيارته الفاشلة إلى الصين، لأنه زيارته إلى الصين بالنسبة لملف إيران كانت زيارة فاشلة تماما. هو يريد يعني يروج بأنه كان لديه زيارة ناجحة، وحتى في بقية الملفات التي تخص علاقة الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب
0: ولكن في نهاية المطاف هو يريد كذلك أن يستهدف الصين. فلذلك يعني بالرغم بأن إيران ترحب بمثل هذا الدور، ولكن أمريكا يعني لا تريد مثل هذا الدور.
1: بالعودة لتصريحات الرئيس الأمريكي قبل قليل، سنضيف الدكتور إبراهيم ربيع، وأكثر منها ما قاله فيما يتعلق بأسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع. وأيضا قال بأن الإيرانيين سئموا من الصراع، ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة. إذا كانت هذه الرسائل موجهة للداخل الأمريكي، فهل تصب فيما يقال بأن الرئيس الأمريكي يعني تحت ضغط كبير، وبالتالي نفهم جزء من تصريحاته الأخيرة بالإشارة إلى الحديث عن مهل والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق؟
2: لم كنا نتحدث عنه قبل قليل، أن هذه الضغوط الداخلية بحاجة لرسائل طمأنة، والرئيس الأمريكي هنا أمام معضلة بأنه إذا أراد الذهاب إلى أي حرب، وهذه الحرب كانت طويلة، إذا التكلفة ستصبح أكبر، إذا لم يحسم بهذه الحرب ستكون التكلفة أكبر. لكن اسمح لي أن أشير إلى نقطة، يعني الضيف الأمريكي يتحدث عن التهديد الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية والتهديد الإيراني أيضا لكل الإقليم، ولكنه يهمل العامل الإسرائيلي. العامل الإسرائيلي هو حاسم بالقرار الأمريكي. القرار الأمريكي يعني مهندس بشكل كبير بما يخدم المصلحة الأمريكية، وهذا ما أعلنت عنه الولايات الأمريكية والرئيس الأمريكي تحديدا بأكثر من مناسبة، ويعني وصف التهديد بأنه تهديد لإسرائيل أولا، وبالتالي هذا العامل هو عامل حاسم، وهذا العامل أيضا هو عامل ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية ومحدد رئيسي بقرارها اليوم. أنا باعتقادي أنه هذا العامل الداخلي الذي تفضلت بالسؤال عنه هو عامل أيضا مؤثر كثيرا، وهو يتصاعد.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم،
2: نعود إلى نقطة الوقت،
1: وأعتذر منك أدركنا الوقت. شكرا لك وكذلك لضيفي من واشنطن ومن طهران. في مستجدات الوضع في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشن المقاتلات الإسرائيلية الليلة غارتين على بلدتي حبوش وجتشيت، وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة صور قد خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى

0: إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة، الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام، إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور، جنوبية لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في منطقة هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة إن هناك دراسة مشروع إعلان نيات تتم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وأن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. يأتي هذا في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وفي البقاع، حيث قالت وزارة الصحة إن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات أمس الثلاثاء. من جهته، يواصل حزب الله الإعلان عن عمليات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين اثنين. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، مرحبا بك. ضعنا في آخر التصريحات الإيرانية والمواقف المتعلقة بآخر كذلك التصريحات التي جاءت من الولايات المتحدة في الساعات القليلة الماضية.
2: نعم، إيران ترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعلى مستوى، سواء على المستوى السياسي أو حتى العسكري. مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر كان قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متردد، وأنه يتحدث عن هجوم على إيران ثم يتراجع، وأن ذلك يعود إلى عدم قدرته على اتخاذ أي إجراء جديد ضد إيران، داعيا إليه إلى الاستسلام أمام الشعب الإيراني حسب تعبيره. كذلك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني قال أيضا إن هناك تردد لدى الإدارة الأمريكية، وإنها غير قادرة على تنفيذ هجوم جديد على إيران نظرا للهزيمة التي لحقت بها خلال المواجهة الأخيرة حسب تعبيره، مضيفا أن إيران وإسرائيل لا تعيان سوى لغة القوة. كل ذلك في الحقيقة لا يعني أن الإيرانيين لا يأخذون التهديدات الأمريكية على محمل الجد. ترامب يتحدث عن يوم أو يومين أو ثلاثة لأجل التوصل إلى اتفاق، ومع تعثر المسار الدبلوماسي الإيرانيون يقولون أنهم مستعدون للاحتمال الآخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الليلة غرد على منصة إكس قائلاً إن تجدد المواجهة سوف يكشف عن جديد من المفاجآت، مشيرا